وعايزين نتشارك معاكم بالصلاة وهنقرأ طلبات صلاة ونصلي معاكم، بس تعالوا نقول له تعالى رب بروحك المس أراضينا، المس أراضينا. مشتاقين ان انت تعمل حاجة مختلفة في الوقت اللي كل الناس شايفاه صعب، لكن احنا شايفينك انت في الوقت ده.

القادة والأجل الرؤساء وكل من هم في منصب زي ما أنت علمتنا. يا رب بنشكرك على بلدنا، بنشكرك على الحماية اللي فيها، نشكرك لأنه حاسين بفرق حقيقي يا رب في بلدنا، حاسين إن بلدنا نقدر نطمن يا رب. عشان كده بنصلي لأجل القادة، اديهم حكمة يا رب في اتخاذ القرارات، خدهم أنت يا رب بالروح. ونصلي لأجل كل العالم كمان يا رب، لأجل كل اللي في إيده منصب يا رب، ادي حكمة في اتخاذ القرارات.

ألف ب. أهلا بكم أحبائي في برنامجنا اللي بنتكلم فيه عن الأصول والأساسات والبدايات وألف باء العلاقة مع الله. اتكلمنا في حلقات سابقة عن أبعاد السقوط من ناحية الله، وبنواصل أبعاد السقوط من ناحية الإنسان. نتكلم النهاردة عن مشكلة أخرى سببتها الخطية، وهي العبودية. لما أصبح الإنسان عبدا بعد أن كان حرا، الله خلقه حر، الله خلقه حر، الله خلقه وسلطه في الأرض على كل شيء، كل شيء. لكن للأسف فقدت الحرية، ودخلت الخطية، ودخل الموت، ودخل الشيطان، وتحول الإنسان الحر، رأس الخليقة، الموكل من الله والمفوض من الله ليكون رأس لكل شيء في الخليقة، إلى عبد، عبد مستعبد. ربنا يسوع قال هذه الحقيقة المطلقة، كل من يفعل الخطية هو عبد للخطية، يوحنا 8. دخلت الخطية وسكنت في أجسادنا، رومية 5 يقول لنا بإنسان واحد دخلت الخطيئة للعالم، عدد 12. دخل هذا المبدأ الأدبي الكارثي، اللي هو اعمل اللي انت عايزه لأنك انت الله، اللي هو التأله، تكلمنا عنه في حلقات سابقة. ما تعملش اللي الله عايزه، ما تعملش اللي الله عايزه. القانون زي ما تكلمنا سابقا أنك تعمل اللي الله عايزه، لأن الله هو الخالق، هو المحب، هو الأب، هو اللي نسجني، هو اللي صنعني، يداك صنعتاني. المفروض أعمل اللي أنت بتحبه، للأسف بيتعمل اللي أنا عايزه. فلما دخلت الخطية، لما دخل هذا المبدأ اللي هو مبدأ التأله، نفس الفكرة اللي أسقطت الشيطان، ما بعد ما كان ظهرت بنت الصبح، بعد ما كان رئيس الملائكة، سقط لأنه أراد أن يصير مثل العلي، وزرع وطرح نفس الفكرة في الإنسان، وللأسف قبلها، قبلتها حواء وعرضتها على آدم، قبلها آدم، واتولدنا بهذا المبدأ اللي هو أعمل اللي أنا عايزه، اللي هو تلاقيه لسه طفل بيرضع وسنه شهرين وثلاثة وأربعة، أول ما تعلم ينطق يقول لأ. زي ما أقول للأباء والأمهات، أكيد ولا واحد فيكم علم ابنه أو بنته العصيان، ولا واحد فينا علم ابنه أو بنته العصيان. بنحاول نعلمهم الطاعة، بنحاول نهذب الطبيعة العاصية. فاهمين يا أحبائي؟ ليه تدخل كده؟ ليه لأ؟ ليه عايز أعمل اللي أنا عايزه؟ ليه التأله؟ التأله. فبسبب كده أصبح الإنسان عبد. فالكتاب يقول في رومية 5:12، دخلت الخطيئة للعالم بإنسان واحد بآدم، رومية 5:21، حتى كما ملكت الخطيئة، ملكت. رومية 6:6 يقول لنا كلمة مؤلمة جدا، إن لما ملكت حولت جسدنا ده اللي الله خلقه عشان خاطر بيه نمجد الله، وبيه نمارس كل خير وصلاح وبر وحق، ونعيش بيه أحلى عيشة في العلاقة مع الله، تحول إلى مسكن للخطية فسماه جسد الخطية. رومية 6:6، على مين هذا؟ أن الإنسان العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية. رومية 8 يسميه جسدكم المائت، ليه؟ لسكنوا الموت. لكن رومية 6 بيسميه جسد الخطية. في عدد 12 و 13 يتكلمنا عن كلمة مؤلمة، إن أعضاء جسمنا تحولت إلى آلات إثم، والكلمة في أصلها تعني أسلحة، أي تنتج الإثم. ليه؟ لأن الخطيئة لما دخلت سيطرت، ملكت، ملكت. فما

فلكت في أجسادنا فحولتها إلى أجساد الخطية، فحولت أعضائنا إلى آلات للإثم، آلات للإثم. عشان كده يقول لنا في عدد 14 فإن الخطية لن تسدكم. ده الناس بقى اللي اتقابلوا مع المسيح وتحرروا ونالوا وعد. قناة اتكلم عن كده لاحقا، مش الحلقات دي. وفي عدد 17 لما كنتم عبيدا للخطية، وعدد 20 لأنكم لما كنتم عبيدا للخطية، عبيدا للخطية. فدخلت الخطية واستعبدت الإنسان وحولت جسدي إلى جسد الخطية وحولت أعضائي إلى آلات إثم. فعيني تجري مباشرة على المشاهد النجسة، إيدي تتحرك مباشرة لعمل الأذى. حتى لو عملت شيء صالح حلو يعني خير، بأعيد المجد لنفسي، ما يسمى البر الذاتي. يعني عملت كده بير، أصلنا حلو، أصلنا رائع، أصلنا ما فيش زي. فمين الفكرة؟ لو في الآخر يقود الأمر الافتخار بالذات، اللي هو برضو كبرياء، كبرياء. مش أشكرك يا رب لأنك خليتني عملت حاجة حلوة وأنا عملتها عشان أمجدك، لا، أنا بعملها عشان أمجد ذاتي. ما ده تأله، تأله. فدي عبودية اسمها عبودية الخطية، لكن دخلت عبودية أخرى اسمها عبودية الشيطان. ليه؟ الشيطان الذي طرح الفكرة قدام الإنسان والإنسان قبلها، للأسف بسبب قبول هذه الفكرة أوقع الإنسان نفسه تحت سيادة الشيطان. عشان كده في كولوسي واحد يسميه سلطان الظلمة، سلطان الظلمة. كلمة الظلمة عكس النور، النور يعني المعرفة والوضوح وأعرف حقيقة الأشياء. فالنور يساعدني أن أنا أرى جيدا وأحكم على الأشياء بطريقة صحيحة. الظلمة العكس، تخيل نفسك في منطقة ظلمة نهائي، ما فيش حتى ضوء شمعة، ما فيش ضوء نجمة واحدة في السماء، انت مش هتعرف رايح فين، ولا مش ولا انت ماشي صح ولا ماشي غلط، ما تقدرش تعرف. وده ما يعمله الشيطان في العالم، الظلمة، سلطان الظلمة. فوقع الانسان تحت سلطان الظلمة، فوقع تحت الجهل، الجهل الشديد للدرجة بايه، مش بيعرف الله الحقيقي، وبالتالي بيبدأ يتصور الله في صورة تماثيل او حيوانات، فيعبد الإنسان ويعبد الحيوانات ويعبد الطيور ويعبد الزحفات، يعبد الزحفات اللي هي أقل درجة. إيه ده؟ سلطان الظلمة، سلطان الظلمة. أو في أفسس 2 يقول كده، تمام، رئيس سلطان الهواء، التحكم، الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية. تكلم إزاي إنه غير مرئي، والشيطان كده غير مرئي، يعمل الآن في أبناء المعصية، بيشتغل بسلطة وسيطرة على الناس. عبودية للشيطان، عبودية للخطية، وهناك ما هو أشر، عبودية الذات، عبودية الذات. إنه وده اللي بنشوفه كتير قوي في نفوسنا وفي الناس اللي حوالينا. في تيموثاوس الثانية أصح 3 يقول له كده، لأن الناس يكونوا محبين لأنفسهم. وراها تقريباً 29 خطية تقريبا. ليه؟ أول ما تحب نفسك كل حاجة هتعملها عشان خاطر نفسك، هتتجوز عشان خاطر نفسك، وهتربي عليك عشان خاطر نفسك، وعايز تطلعهم حلوين عشان خاطر نفسك، ولو عقبتهم عقبتهم عشان خاطر شكلك وعشان خاطر نفسك وعشان خاطر منظرك الاجتماعي، تمام، لأنهم أحرجوك قدام الناس. أنت مش فارق إن هم يكونوا مقدمين، بس أنت خايف على منظرك وخاف على شكلك الاجتماعي وخاف على شكلك الروحي، خايف، خايف. الذات، مركزية الذات، وعلى فكرة ده التأله برضو، ما ده التأله، مركزية الذات. أنا مركز كل شيء. أو حتى لو عايز أخدم، هخدم عشان خاطر أمجد نفسي، أو عشان خاطر أكون مشهور، أو عشان خاطر أربح، أو عشان خاطر أنا أنا أنا أنا أنا. يتحول الأمر إلى أحول كل شيء إلى عبادتي أنا، عبادة الذات. أنا نفسي سقطت عبد لهذه الذات. دي عبودية، عبودية الشيطان، عبودية الخطية، عبودية الذات. الحر أصبح عبدا، وبالتالي بعد أن أصبح عبدا دخل الأمر، دخل هذا الإنسان في عداوة ضد الله. وبالتالي لما الخطية دخلت واستقرت في جسدي، فأصبح جسدي جسد الخطية، أفسد طبيعتي الداخلية. أحبائي، ده أمر في منتهى القسوة، في منتهى القسوة، الفساد الداخلي، الفساد الكامل، اعوج طبيعتنا. عايز عشان نفهمها، لما يكون عندك قوس وسهم، لما يكون عندك قوس وسهم، طول ما القوس اللي هترمي بيه السهام، اللي هتصوب بيه السهام، القوس سليم والسهم سليم، تقدر تصوب

وتصيب الهدف تقدر. ايه رأيك لو القوس معوج وانت ماهر جدا والسهام سليمة، لكن القوس عوج مستحيل تصيب الهدف؟ على فكرة ده احد مفاهيم السقوط، انه الجميع زاغوا وسقطوا فسدوا، أعوزهم مجد الله، أي أعوزهم أم لا يستطيعوا أن يحققوا الهدف، هو تمجيد الله، لأن الله خلقنا عشان خاطر يمجد فينا ويمجد بنا، عشان خاطر يتمجد فينا نرجع له المجد، فيرى الناس فينا أعمالا حسنة يمجدوا أباكم الذي في السماوات. طبعا ده اللي بيحصل بعد التغيير، بعد ما تقابل مع المسيح، لكن اللي قبل ما تقابل مع المسيح، حتى لو أنت شاطر قوي وشاطر وانت شاطر جدا في التصويب والاسهم سليمه، السهم سليم، القوس عوج، فطبيعتك البشريه، طبيعات البشريه اعوجت، فسدت تماما. على الفكره تماما الفكر بيبقى احمق، رومية واحد، القلب بيبقى غبي، حتى لما يكون في ذكاء يستخدم ذكاء في الشر، ولو استخدمته ذكاء في الخير بترجع الامر الى نفسك، يعني لتمجيد نفسك مش لتمجيد الله. الدوافع بتفسد، الطرق بتفسد، عشان كده بدأ الكتاب يضع بعض المصطلحات اللي تدل على هذا الفساد الداخلي. أفسس 2 لم يقول لنا وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا كذا كذا كذا، وكنا بالطبيعة أبناء الغضب. يتكلم إزاي إحنا أبناء المعصية، زي ما كنت بقول لكم محدش بيعلم ولاده العصيان، بنحاول نعلمهم الطاعة، لكن تلاقيه أوتوماتيك هو عاصي. هو ليه؟ دي طبيعة، ده فساد داخلي، ده فسادي الداخلي. ويقول لنا وكنا بالطبيعة ابن الغضب، أي بالتكوين الطبيعي. في أشعياء أعتقد 28 مش فاكر كويس، يقول له علمت أنك تغدر غدرا ومن البطن سميت عاصيا، من البطن، لأن ده بيرجع إلى مزمور 51 فكرة يقولها داود لما أخطأ إلى الله في قضية الزنا والقتل الشهيرة اللي هو ارتكبها. بدأ يقول لله على فكرة يا رب، على فكرة يا رب، هو بيعترف اعترافات جميلة، ياريت يكون عندنا لينا هذا القلب المعترف بالسقوط، يقول له يا رب على فكرة الخطيئة اللي ارتكبتها دي مش أول مرة، ده أنا ذا بالإثم صورت وبالخطيئة حبلت بي أمي. يعني يا رب الفكرة مش بس إن اللي عملته كان خطأ، ده تكويني الداخلي خطأ يا رب. بدأ يرى الفساد الداخلي. على فكرة رؤية الفساد الداخلي أمر مذل وحلو. ليه؟ لأن بيخليك حذر من نفسك، وعدم رؤية الفساد الداخلي يقودك إلى الكبرياء والعمى، لأنك أنت دايما هتشير على نفسك إن مفيش زيك وإنك أعظم واحد، وده في حد ذاته كبرياء، وإنك مش بتغلط وإنك مش زي بقية الناس وإنك أحسن من بقية الناس، وده في حد ذاته يدل إنك مخدوع في ذاتك. عشان كده اتكلمنا عن ألف باء اللي عملته الخطيئة في الإنسان، اتكلمنا في حلقة سابقة عن شعور بالذنب، والنهاردة اتكلمنا عن العبودية وعن العداوة لله وعن الفساد الداخلي. وعلى فكرة نرجع للمسيح يبدأ الإصلاح، هنتكلم عن كده في حلقات لاحقة بنعمة الرب لما نتقابل في برنامج ألف باء.

0: بالله مخلص.
1: تكلم يا رب لأن عبدك سائل.
2: صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعت إلى عبدي.
1: يا رب اسمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعاتي.
3: صلوات القديسين.
4: الكنيسة بتعلمنا إنه في نوعين من الصلوات، صلاة الليتروجية وده خاصة بعمل الشعب، بتتقدم في القداسات والإفخارستية والعشيات، وفي كمان الصلاة الارتجالية اللي هي المشاعر الحقيقية الخاصة للعابد قدام الله اللي بتتقدم في سرية تامة. برنامجنا اسمه صلوات القديسين، وإحنا هنا بنتكلم عن مشاعرهم الحقيقية قدام الله اللي صلوا بيها في مختلف الظروف اللي عدوا بيها. أهلا بيكم، نعمة المسيح ليكم. مبسوط ان يكون معايا ضيوفي في الحلقه دكتور صامويل. اهلا بيك يا دكتور.
5: اهلا بيك يا اخي باسم،
4: متبركين بحضورك.
5: اهلا بيك المشاهدين.
4: اهلا بيك، مبسوطين يكون معانا صامويل وبعزفه الجميل. شكرا يا صامويل لتعبك، وايمن وخطه الرائع. شكرا لوجودك ايمن وسطينا.
6: ربنا يباركك. شكرا
4: دكتور صامويل. النهارده هنتكلم عن حنة ام صامويل. وحنة كانت ست، يمكن سيده زوجها ما كانش بخليها محتاجة حاجة، بس هي كان عندها احتياج رهيب جدا ان يكون عندها ابن. ويمكن ده موضوع حلقتنا النهاردة في المشاعر اللي كانت جواها ناحية الاحتياج ده. شرح لنا الموقف الاول وترتيب البيت وشكله كان عامل ازاي، والدور او الموقف اللي خلاها توصل للطلب ده قدام الله.
5: الحقيقة يعني كتابنا المقدس عظيم قوي، واحنا في برنامج صلوات القديسين في عندنا قديسين رجاله وفي قديسات سيدات، في عندنا قديسين كبار وفي عندنا قديسين اطفال زي الثلاث فتيه. والقداسه ليست قاصره على فئه معينه، بالعكس مسيحنا مسيح القداسه يقدس وواهب القداسه بسلطه روح الله والروح القدس. كنيستنا كنيسه مقدسه رجاله ستات. فلقائنا النهارده انا سعيد انه مع امراه كانت مره النفس وكانت موجوده في بيت ضرتها بتضرها. وجميل في اللغه العربيه كلمه ضرتها، لانها كانت لاجل المراغمه. وطبعا بالتاكيد كلنا عارفين الستات لما يحبوا يغيظوا بعض يعرفوا يغيظوا قوي يعني. فبتخيل ان هي حنه وضرتها فننه تقول لها معلش يا حنه انا اسفه مش قادره اقوم عشان انا حامل، روحي اعملي اطبخي انت النهارده. حنه تسمع الكلام وتتغاظ جواها تتالم. ولدت، خلي بالك من العيله عشان ده انا حامل تاني باين عليا وحامل تالت باين عليا، وتتغاظ. لكن حلاوة حنة إن كانت تسكب مشاعرها أمام الله. جميلة قوي الترنيمة اللي تقول من يسمع صرخة القلب المسكين وحده الرب يسوع. ومرنمة زمان قالت تعبير جميل، قالت بتفهمني وتحس بيا،
4: تسمع كلامي،
5: تسمع كلامي اللي ما بقولهوش، تحبني وتشفق عليا، وأصغر نور فيا ما بتطفهوش.
4: الحقيقة دكتور لما حد في بعض الثقافات اللي حوالينا يكون ما عندوش أولاد بيتجوز تاني، ولما بيتجوز وينجب بتبقى بالنسبة له اللي ما خلفتش دي بتتعامل بأسلوب صعب شويتين. لكن القصة مع ألقانة كانت مختلفة تماما.

0: يعني بنشوف في زوج من تراث فريد شويتين في طريقه تعامله مع حنة ام صموئيل قبل ما تنجب طبعا صموئيل، وبيقولها كلام غريب جدا وبيديها نصيب مضاعف عن فنانة. تشوف المنظر ده ازاي يا دكتور؟
1: الحقيقة يعني هو ده الزوج المفروض، يعني ألقانة، كلمة ألقانة معناها الله اشتراني أو الله اقتناني،
0: اقتنانا الله،
1: فاسمه جميل يعني، يعني ربنا اشتراني، وكأنه بيقدم صليب المسيح أنه دفع فيا ثمن غالي وأنا كان ثمني رخيص، اشتراني ربنا اشتراني يعني. والحقيقة جميل قوي لما شافها مش عاوزة تاكل ومرة النفس، رد فعله كان رائع، يقول لها يا حنة لماذا تبكين ولماذا لا تأكلين ولماذا يكتئب قلبك؟ أما أنا خير لك من 10 بنين. يعني قد إيه السبورت النفسي، السندة النفسية والمعنوية اللي بيقف فيها جنب مراته في كسرتها وفي مرارة نفسها يسندها. ما هو معينة نظيره وهو يبقى معين نظرها ويعاونوا بعض فين؟ في رحلة الحياة، مش بس عشان تعمل له الأكل والشرب والهدوم، لكن تساعده في الحياة ويساعدها في الحياة. هنا الحقيقة زوج يعني سبورتيف، معضد وسند ومعين، ما أروع الإعانة. الحقيقة ده مختلف خالص عن يعقوب في تعامله مع رحيل.
0: في نفس الاحتياج.
1: صحيح، نفس الاحتياج، برضو ما كانتش بتخلف. وليئة كانت بتخلف،
0: قال لها لعلي انا مكان الله.
1: بالظبط، قالت له هاتني بنين والا اموت. يعني يعني حنة، او بيسموها حنة
0: اصح
1: لغويا اصح كده، ما كانتش بترمي بالملامة على جوزها، وما كانتش بتحط شكوتها لجوزها، كانت شايله المرارة في نفسها. ودي ده شيء جميل الحقيقة، ان الانسان مش لازم يقعد يعني يشرك الآخرين في يحزن الآخرين بأحزانه. ده مستوى سامي يعني قوي، انه زي أبيفروديتس كده، يعني يخاف انه يقول لهم انه عيان لحسن يحزنوا على تعبه. يعني مع انه كان عنده انفلونزا،
0: ده كان وصل حتى الموت،
1: قرب الموت يعني،
0: قرب الموت،
1: بس ما حبش يقول للخدام والإخوة انه هو عيان لحسن يعني يزعلوا انه عيان. شوف المستوى الراقي قد ايه. رحيل بقى لما مسكت في يعقوب وقالت له هبني بنين والا اموت، امام الله هنتحر وموت نفسي ان ما كنتش تجيب لي عيال. رد عليها وقال لها ايه يا ست، وانا اعمل لك ايه انا؟ مش يعني اختك مخلفه هي
0: العيب مش عندي ولا عند حد، لعلي مكان الله.
1: بالظبط، لعلي مكان الله اللي منع عنك البطن. يعني حتى كان الاسلوب
0: عنيف،
1: يعني مش متحضر، مش رقيق، ما فيش رقه، فيش فيه احشاء الرأفات يعني.
0: بس انا لو مكان حنة ام صموئيل اشعر ان الزوج ده كويس، بس بيحط الحاجات الصح في المكان الغلط او بالاشياء الغلط. يعني مثلا هو في الاخر برضه هو اللي مخلف وعنده اولاد من زوجه تانية،
1: فمش همه يعني،
0: فمش همه. وبعدين يقول لها ايه، بيديها نصيب اتنين وكانها بيقول لها كلي بزياده. طب لو كلت بزياده هتسدد الاحتياج اللي عندها؟ وبعدين يقول لها اما انا خير لك من 10 بنين، وهو اكيد طول الوقت مش هيبقى متواجد بالشكل الكافي، برضو الاحتياج هنا شكله مختلف.
1: بس يعني هي قدم معونه يعني،
0: طبعا
1: يعني الزوج الرائع يساعد مراته ويسند مراته. انا يعني صدقني انا بعرف بعض الرجال ما يشيلش كوبايه الشاي بعد ما يشربها.
0: انا بشيل، بس
1: انت بتشيل بس اوعى تكون بتشيل من مراتك، بتشيل عن مراتك،
0: عن مراتي طبعا.
1: مش بتشيل من مراتك. صح. الزوج اللي يعاون، من التعبيرات الجميلة قوي اللي بتتقال في السر الإكليل في الكنيسة، يخضع كل منكما لصاحبه. يعني صداقة، احنا اتنين طالعين رحلة مع بعض، مش عيب ان انا اشيل وده يشيل ونساعد مع بعض، وما بقاش واحد بيشتغل والتاني يعني يبقى العبد اللي عنده والى اخره، او سيد عليه. لكن هنا القانا كان بيقدم نعمة كبيرة جدا جدا جدا، غير يعقوب في تعامله مع رحيل.
0: حنة اتعاملت ازاي مع مشاعر الحرمان دي يا دكتور؟
1: هما طلعوا عشان يقدموا الذبيحة السنوية اللي متعودين يقدموها كل سنة. وعيد، انت عارف في العيد كل الناس مشغولة، كل واحد يقول التاني كل سنة وانت طيب، يا يا يا يا يا فنانة عندك كم عيل دلوقتي يا شيخة؟ عقبال ما يبقوا 12. وانت صحيح يا
0: لحقتي تخلفي من سنة؟
1: يا حنة ما عندكيش عيال لسه، ربنا ما جبركيش. عارف يعني معزون

0: تعبون
1: اوقات بتبقى الاعياد سبب مش فرح لبعض الناس.
0: اه طبعا
1: في ناس بتهرب من المقابلات بسبب الحرمان اللي بيبقى عندها، دي حقيقه فعلا.
0: ساعه لما المسيح راح الى اورشليم عشان يشفي المفلوج بتاع بركه بيت حسدة، كان عيد لليهود، وفي العيد كل الناس عماله تعمل ايه؟ مشغولة، كل سنة وانت طيب، وحشتنا من السنة اللي فاتت، ايه اللبس الجميل ده، وطمني عليك، مش فلان خطب، مش فلان اتجوز، مش فلان خلف، قصص، وسايبين المفلوج اللي 38 سنة. وقال ليس لي إنسان يلقيني في البركة.
1: من الجميل ان اسمه حد الوحيد،
0: صحيح
1: كأنه ليس له أحد، لكن جاله الابن الوحيد الجنس،
0: وصار المسيح إنسان لمن ليس له إنسان.
1: ليس له إنسان
0: المسيح إنسان لمن ليس له إنسان.
1: دكتور، أشرت الحتة اجتماعية مهمة جدا في الأعياد، إنها بتبقى سبب مشاركات حتى من نوع خاص بأحوالهم وبظروف الناس. أيوة. وربما أن تكون حنا يعني تجنبت كل هذه المشاركات واتخذت مسلك آخر بعد مرارة نفسها واحتياجها المرير اللي خلاها اتجهت اتجاه مختلف ناحية الاحتياج ده. تشوفها إزاي في الهيكل وهي بتصلي يا دكتور؟
0: كانت تصرخ من قلبها وأمر أنواع الصرخات يسترخى المكتومة التي لا يسمعها الآخرين. وأروع ما في مسيحنا أنه بيسمع الصرخة اللي البشر ما يقدروش يسمعوها، بل حتى عالي الكاهن قال لها يا ست أنتي انزعي خمرك عنك، بلاش تشربي خمرة في بيت ربنا، فوق يا ست أنتي، ما عرفهاش. وحتى لما البشر ما يعرفونيش وانتظاري معاهم يطول، زي ما قال المرنم إن انتظرت غيرك انتظاري يطول، لكن إن دعيتك تجيني على طول. قالت له لا لا، أنا لو مكانها كانت تقول له حتى أنت يا كاهن مش عارفني، مش عارف ظروفي.
1: صعب أن يجي اللوم من مسؤول كنسي على حاله مش قادر يقدرها.
0: صحيح. لكن هي كانت محترمة قوي. قالت له لا لا يا سيدي، أنا مرة النفس. وإذ بعالي يتحول فجأة إلى نبي ويتنبأ لها ازاي اليوم ربنا هيكون أجاب لك.
1: المشهد ده دكتور يدل على ضعف الروحي عند عالي، إنه مش قادر يميز مين اللي في الهيكل وبيعملوا
0: إيه. طبعا عالي من صفاته إنه حتى أولاده حفني وفنحاس ما كانش بيربيهم التربية الإيمانية المظبوطة، ومات موتة بشعة لما رجع لورا وكسرت رقبته، يعني موتة لأنه ما عرفش يربي أولاده، وكان أيام صعبة، كانوا بيعملوا حاجات نجسة جدا في الهيكل، وده شيء خطير.
1: الشعب استهان بالعبادة بسبب
0: صحيح.
1: الوقت الصعب ده.
0: صحيح.
1: قصد أقول يعني خلاص مرارة النفس من احتياجي مش مشكلة، خلاص أروح لربنا أصرخ. ولما أدخل بيت ربنا ألقى المسؤول عن بيت ربنا نفسه برضو كمان هو بيمرر نفسي بس من نوع تاني.
0: بنحتاج دايما كخدام أن ربنا يدينا نوع من الاستنارة أو الشفافية، نبقى قادرين نساعد الناس بعينين ربنا مش بعينينا إحنا، أو نحكم على الأمور مش بعينينا. أصل الإنسان ينظر إلى العينين، أما الله فينظر إلى القلب. لكن الحقيقة العجيب والجميل والرائع الرائع في حنة أن أول ما سمعت الكلمة ديت والوعد من ربنا مسحت دموعها وخلصت القصة، وآمنت أن يتم لها ما قيل من قبل الرب.
1: قبل ما ندخل للجزء المهم جدا ده وإيمانها أنه ده هيتم في حياتها، هنصلي كلمات ترنيمة جميلة جدا بتوصف حنة وهي تتكلم في قلبها. وزي ما حضرتك أشرت أن صلاة القلب بتبقى من أقوى أنواع الصلوات، أفضل من صلاة الفم، وشفتها فقط تتحركان.
0: نفسي كمان الأحباء المشاهدين ومكتوب على الشاشة الكلمات يشاركونا التسبيح ويشاركونا الصلاة، وإحنا بنتكلم عن صلوات القديسين، الصلاة اللي بتحول النفس المرة وبتحول الأم العاقر التي لا تنجب إلى أم ساكنة في بيت فرحانة وسط أولادها.

0: من الحاجات الجميلة جدا من غيرك انت ومين يترائف على ضعف كإنسان. في ناس في عبادتها بتخفي مشاعرها الحقيقية قدام الله، وكأنها مصرة تقول لربنا انت عظيم، انت عادل، انت رحيم، انت محب، لألا ربنا يزعل، وكأنه لو عبر عن مرارة نفسه اللي جواه ده شيء مش مظبوط جدا، مع ان العكس كان غير كده. حنة ام صموئيل لما دخلت الهيكل، مكان الراحة، مكان حضور الله وسكونه، دخلت مرة النفس واتهمت من مسؤول العبادة أنها سكرة، لكن قالت له لا يا سيد، باحترام وتقدير لمكانته الروحية وترتيب الله لي، حتى لو كانت حالته مش حالة تتناسب مع الوضع. ولما شاف ده فيها قال لها اذهبي بسلام. دكتور، وقفنا عند النقطة دي قبل ما نرنم الترنيمة، وهو بيقول لها اذهبي بسلام، وكأنه غير الاتجاه بتاع كلامه. حنة طلعت من الهيكل شكلها ازاي؟
1: المسيح ما تقابلش مع حد الا وغيره. كان عنده الرغبه انه يتغير الا وغيره. انا فاكر مره واحد ملحد قال لي، سالني سؤال، قال لي قريت الانجيل بتاعكم وما لقيتش المسيح وعظ ولا مره في جنازه. ما كانش بيوعظ في الجنازات، كانش بيقول خطبه في جنازات. قلت له فعلا معاك حق، وما وعظ ولا مره في جنازه، لان كل جنازه كان بيروحها كان بيحولها الى
0: فرح.
1: حتى لو كان انت اللي 4 ايام لعازر.
0: جميله دي.
1: في يوم من الايام المسيح تقابل مع واحده منحنيه زي حنة. منحنيه، امراه منحنيه، ينطبق عليها قول الكتاب، لماذا انت منحنيه يا نفسي ولماذا تئنين فيا؟
0: قومي
1: ترجي الرب لاني بعد احمده. وهو اللي راها، هو اللي شافها، شاف احتياجها، شافها منحنية. كان كام سنة منحنية؟ 18 سنة منحنية. والكتاب يقول لم تقدر أن تنتصب البتة. عندها عكاز مسنودة عليه، كل أمالها وتطلعاتها وأشواقها في الأرض، مش بصة لفوق، عشان تبص لفوق. عمل حاجة جميلة قوي، عمل حاجة رائعة المسيح. رآها ودعاها. أخباسم، يحلو لي أن أقول في كل ديانات العالم الإنسان بيدور على ربنا إلا في المسيحية.
0: حقيقة فعلا
1: ربنا هو اللي بيدور على الإنسان.
0: يمكن ده الاختلاف الكبير جدا بين أنك تدرك في بحثك عن الله الإدراك الأول أن الله هو الباحث عنك.
1: صحيح.
0: دي حقيقة جدا.
1: الله يريد أن جميع الناس يخلصون. دعاها بس عمل حاجة جميلة قوي،

0: وضع يديه عليها. هي رايحة تصلي، بس المسكينة رايحة تصلي وهي ليها 18 سنة منحنية، وتدخل المجمع منحنية وتخرج منحنية، و18 سنة لحد ما تقابلت مع المسيح.
1: أصعب رد في مقابلتها مع المسيح لما رب المجد قال هذه وهي ابنة إبراهيم.
0: قد ربطها الشيطان.
1: قد ربطها الشيطان.
0: أول ما حط إيده عليها
1: استقامت.
0: ففي الحال استقامت ومجدت الله والجميع فرحه. واللي ما عرفش يعملوا معاها الناس لمدة 18 سنة، حبيب قلبي الغالي اللي بفتخر إن أنا بمشي وراه، مد إيده عليها وحط إيده على انحناءة ظهرها، سابت العكاكيز، كانت تسمع عنه بس شافته، أول واحد شافته هو، كانت النتيجة إنه فرحت بيه واستقامت. ده اللي حصل مع حنة.
1: حنة أم صمويل بعد صلاتها دكتور وسمعت من علي الكاهن وإله إسرائيل يعطيك سؤلك الذي سألتيه من لدنه، يقول تعبير الكتاب غريب جدا، فقالت لتجد جريتك نعمة في عينيك. ثم مضت المرأة في طريقها، واللي ما كانتش عايزة تاكل أكلت، ولم يكن وجهها بعد مغير، مع أن مفيش استجابة حصلت في الواقع، هي بس كل اللي عملته سكبت نفسها بكل الجواه. تشوف المشهد ده ازاي في الصلاة دكتور؟
0: حقيقة أنا مكسوف أن أقول أن ربنا اداها مش عشان نبوة عالي
1: لا تتناسب مع وضع ومقام،
0: لكن أعطاها بسبب إيمانها. طوبى للتي آمنت، زي أمنا العذراء مريم، طوبى للتي آمنت أن يتم لها ما قيل من قبل الرب. خلاص هو اداني وعد في ترنيمة حلوة، هو قال كلمة منك مش أوهام، ومسكت بالوعد، مسكت بالإقرار، لأن الذي وعد أمين. بس مصيبة كبيرة، إحنا بعاد جدا عن كلمة ربنا، بنتعامل مع إله لا قرينا عنه، حكولنا عنه، ما تقابلناش معاه، ما سمعنا عنه لكن ما دقناهوش. تشرب شاي يا أخي باسم، الشاي بنشربه دينا سنين، ممكن تكتب لي كتاب عن طعم الشاي؟ أنا دايما أقول للتعبير ده أن الفرجة على برامج الطبخ ما تشبعش، والفرجة بس عن المسيح ما تشبعش، لكن لازم أشوفه وأتعلم منه وأدوقه وأذوقه وأنظر ما أطيب الرب.
1: الغريبة في الذوق وانظره أنه الواحد لما بيأكل بيشوف الأكل عشان يعرف يأكل إيه، إنما الكتاب قال العكس، كل فتشوف.
0: صحيح،
1: ذوق وانظره،
0: أكله وجد كلامك فأكلته، فكان كلامه كليل الفرح ولبهجة قلبي. صدقت وراحت وكلت وبتاع وكده، وربنا ادها صمويل. بس عارف مين الكبير؟ لما الولد ابتدى يكبر شوية حصل موقف جميل قوي. القانا ده من الشخصيات الحلوة، معرفش ليه ما بيسموش اسمه القانا في الأولاد يعني عارف اللي حصل؟
1: هو أصلا تحس انه جد مش أب.
0: عارف ايه اللي حصل؟ قالت له، قال لها يلا نروح عشان نقدم الذبيحة، قالت لها لا استنى لما افطمه. بس حته جميله قوي، قال لها انما الرب يقيم كلامه.
1: صحيح.
0: مين الكبير في البيت ده؟ لا مش القانا ولا حنة ولا فننة ولا الولاد ولا الكبار ولا الصغيرين، مين الرئيس ومين الكبير في البيت ده؟ الله. يا ريت بيوتنا يبقى فيها كده. يا ريت ربنا مع الاحباء المشاهدين النهارده امسك ايد براتي اقول لها من النهارده مش انا الكبير في البيت ولا انت، من النهارده ربنا هو الكبير بتاعنا. والمثل يقول اللي ملوش كبير يشتري له كبير، لكن احنا مش محتاجين نشتري الكبير ده، الكبير هو اللي اشترانا.
1: ده حقيقه فعلا،
0: اشترانا بدمه على الصليب. وقال لها من هنا ورايح الله يقيم كلامه. وطلعت قالت له علي الكاهن فاكر؟ قال لها قالت له انا وعدت ربنا ان الواد ده مش هيبقى بتاعي لكن هيبقى بتاعه، أنا بدهولك يا رب زي ما أنت اديتهوني، ها هؤلاء الأولاد الذين أعطانيهم الرب. وقالت له الواد ده غالي عليا أو بس مش غالي عليك، ما يغلاش عليك، أنا هقدمهولك. وكان صموئيل النبي العظيم الكاهن والنبي والقاضي، وعمل أعمال عظيمة، ما أعظم الحياة العظيمة اللي عاشها هذا البطل.
1: جميل يا دكتور. أيمن بخطه العظيم كمان مش عارفينه كتب لنا إيه النهاردة.
2: وأنا بسمع الدكتور تأملت في بعض الكلمات اللي قالها، وخصوصا في إنها امرأة مرة النفس، ليست هي سكرانة لكنها حزينة القلب ونفسها في ولد. لكن خدت الآية من لسانه، هو بيقول طوبى للتي آمنت والرب صالح جدا، فكانت

0: كتبت المسكن العاقل في بيت أم أولاد فرحانة، مزمور 113:9.
1: الغريبة أنه ما نسمعش عن أولاد فنانة تاني.
0: صحيح.
1: والمشهد كله يروح ناحية حنة وعن صموئيل، وكأنه اللي بيجي بعد طول وبيقدم على مسبح الله كعطية هو المشهد بيكمل معاه.
0: صحيح.
1: مش هو المشهد
0: اللي بيجي عنده. أما من يصنع مشيئة الله فهذا يثبت. أنا نفسي قبل ما إذا سمحت لي يعني قبل ما نختم الحلقة عاوزين ندعي ربنا ونصلي مع الأحباء المشاهدين ونقول له يا رب إحنا بنشكرك لأنك بتسمع الصرخة اللي الناس ما يسمعهاش. وبشكرك لأنك تعرف وحدك تداوي القلوب الجريحة. وحدك تعرف تسدد الأعواز، وحدك تعرف الصرخة اللي في القلب وتحول المرارة وتحول العقم إلى بركة وإلى ثمر، وتجعل العاقر أم ساكنة في بيت فرحانة بأولادها. يا رب بصلي لأجل نفسي ولأجل إخواتي ولأجل أحبائنا المشاهدين، تعال بسلام جديد وخلينا كل واحد فينا يسند شريك حياته ونعيش بالحب ونكمل أيامنا بكل فرح، ويكون لنا بيوت صلاة وبيوت طهارة وبيوت بركة. انعم بيها يا رب علينا وعلى عبيدك الأتين من بعدنا إلى الأبد. بركة كل بيت دخلناه من خلال الشاشة عشان يسمعك ويشبع بيك، وتحول المرارة إلى حلاوة، وتحول القحط إلى ثمر، وتحول كل كسرة إلى كل استقامة. آمين.
1: أمين يا دكتور، ربنا عوض صلاتك وتعبك ومرسي على كلمات النعمة الجميلة.
0: شكر كلمة ربنا الغنية
1: جدا. حنة أم صمويل مش شخصية في الكتاب، ده في واقع حياتنا كلنا. أغلبنا عندنا حاجات خلتنا في مرارة نفوسنا مش قادرين نتكلم، ويمكن إنجاز التعبير وآسف إن كنت هقوله، المسؤولين العبادة مش على قدر المسؤولية في الأمانة بتاعتهم، لكن الله فاحص القلوب والكلى، شاف قلب حنة وشاف صلاتها، وزي ما تعلمنا ما كانتش الكلمة اللي قالها لها عالي اذهبي ويعطيك إله إسرائيل سؤلك، لكن ده كان إعلان الله ليها، وطلعت وهي وشها متغير مش زي ما دخلت، وده التعبير الحقيقي. كل مرة تدخل في صلاة حقيقية أمام الله قلب بينسكب باللي جواه، بتخرج مش زي ما دخلت. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامجنا صلوات القديسين، وتغيير حقيقي لكل مر نفس فينا. أمين.
0: أمين.

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي. نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا

أتساءل، ألا تعود فتحييني وتدني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة وبرنامجكم من الحياة. أحيانا بنمر بأحداث ومواقف مش بنفهم ليه حصلت وفين ربنا من الأحداث دي، وحاسين أن ربنا بعيد ومش حاسس بينا، وأن علينا نعيش الحياة لوحدنا تماما، وشايفين أن أي أزمة أو تجربة أو ظروف صعبة هنعدي فيها هتنهي حياتنا وهنكون فيها لوحدنا. لكن الحقيقة أنه بالرغم من الوقت الصعب بنختبر معية الله أكتر، وبنشوف تعاملات الله معنا اللي بتغيرنا وبتشكل فينا وبتغير الظروف من حوالينا. النهاردة هنتكلم عن المعاملات الإلهية وإزاي الله بيوصل لكل واحد فينا، وأن الله مش بعيد وأنه أقرب لينا من نفسنا. هنعرف أننا مش لوحدنا وأن الله معنا في كل الظروف وفي كل الأوقات، وكمان هنفهم المفروض نعمل إيه عشان نختبر معاملات الله. حلقتنا النهاردة متميزة جداً، علشان مش بس موضوع حلو بنتكلم فيه، لكن كمان هنستمتع بترانيم ونسبح الرب مع بعض. تابعونا.

0: ضيف حلقتنا اللي سعيده جدا يكون معانا، وحشنا بقى له كتير، مش ما جاش كاليفورنيا يعني عشان نستضيفه، لكن صوت متميز هنستمتع النهارده بترانيم وصوت جميل وموضوع كمان احنا محتاجين نسمع فيه. معانا الاخ المرنم ماهر عزت. اهلا بحضرتك يا اخي ماهر، مبسوطه جدا انك تكون معايا النهارده.
1: اهلا بك يا اخت امل. انا اكتر يعني كاليفورنيا والكارما، قناة الكارما هنا وحشتونا خالص. احنا طبعا بنطلع من كمان مصر في الاجتماعات الكتيرة دي وكده، لكن انتوا فعلا وحشتوني خالص.
0: حضرتك كمان ومنورنا.
1: شكرا.
0: طيب احنا الموضوع طبعا يعني جاي في وقت، احنا دايما في كل وقت بنقول الموضوع ده احنا عايزين نسمع فيه. ازاي اشوف ربنا في وسط الظروف؟ ازاي ادرك معاملات الله ليا؟ ازاي افهم معاملات الله؟ الظروف الصعبة ازاي اعديها وابقى متأكد وواثق ان ربنا معايا ومش هيسيبني؟ فالموضوع ده دايما احنا، لان الوقت الصعب ده مش بيخلص، وحتى لو طلعنا منه بندخل تاني في وقت صعب، والعالم كله الخليقة كلها بتأن. انا في الاول عايزة ايه المقصود، يعني اشرح للمشاهد ايه هي المعاملات الالهية، يعني ازاي افهم يعني ايه معاملات الله، ايه المقصود بيها؟
1: معاملات الله ربنا بنفسه بيتحرك معانا في كل دوائر الحياة، مش بس في الظروف الصعبة، وإلا يبقى موجود في وقت ومش موجود.

في وقت تاني وده مش صح طبعا. أنا عندي أطفال فبتعامل معاهم، وأنا حتى وأنا مسافر دلوقتي لازم نتكلم صوت وصورة، عملتوا إيه، نزلتوا إزاي. فالمعاملات الإلهية أنا قدام عينيه طول الوقت، الـ 24 ساعة، السبع أيام، السنة كلها، العمر كله، حتى من قبل ما تولد. يعني عظامي مرقمة قدامه من قبل ما تولد. يا نسجني في بطن أمي، فأنا قدامه طول الوقت. يمكن بيبقى في ذهننا بس إنه ربنا بيتعامل معانا في الظروف الصعبة، لا لا لا،

0: يفرح لفرحنا
1: طب.
0: ويحزن لحزننا.
1: احنا يمكن بندور عليه في ظروف الصعب
0: بالظبط.
1: يعني حضرتك بتقصد ان يعني يعني اب ارضي بتقدر تكون بتحاول انك انت تتابع ولادك حتى لو انت مش موجود
0: طبعا.
1: فعليا قدامهم. ما بالك بقى الاب السماوي اللي هو خالقنا وصنعنا وهو رب الكون كله والخليقه. فاكيد طبعا ان هو معيه الله، الله جوانا، الله جوانا مش بيفارقنا. طيب يعني ده عكس السؤال اللي جاي اللي احنا يعني حابة ان احنا نكون بنوضحه. ان احنا فاكرين ان ربنا، وخصوصا لما يعني تحصل حاجة نحس ان احنا لوحدينا قوي. ان احنا لا، ربنا ده خدعة. حاسين ان ربنا بعيد، مش حاسس بينا، مش مهتم بينا، احنا مش في باله اصلا. هي حاجه زي كده، لما زي المقوله اللي بتقول ان الدين افيون الشعوب، ان الله ده مسكن لينا. يعني احنا بنطبطب علينا، ربنا معاك ربنا معاك، بس هو فين ربنا في الظروف دي؟ ايه راي حضرتك في الكلام ده؟
0: بصي، مش هقف على منبر واوعظ، لانه ممكن اقول لك لا ما ينفعش نقول كده، وازاي الناس تقول ربنا مش موجود. لا، ده في خدام مباركين جدا في الكتاب المقدس حسوا ان ربنا مش موجود. فالمشاعر الطبيعيه، وانا مزنوق وانا مضغوط
1: لوحدي،
0: وانا لوحدي، وانا حاسس انه مقفله فوق وتحت وشمال ويمين ومفيش حد بيسال عليا، احيانا بحس الاحساس ده. حضرتك اكيد حسيتي الاحساس ده. انت فين؟ طولت ليه كده؟ طب ليه؟ ليه الانتظار ده؟ يعني مثلا داود يقول له كده في مزمور 13، الى متى تنساني كل النسيان؟ الى متى تحجب وجه؟ على فكره داود ده اللي كان بيمسك الكساره بتاعته ويرنم ويقول مثلا لجوليات، انت تاتي الي بسيف وترس ورمح، انا اتي اليك باسم رب الجنود، انا جاي لك وشايفه ده قدامي. ده يقول له مثلا من خلف ومن قدام حصرتني وجعلت علي يدك. ايه ده؟ بس جه في وقت تعب، جه في وقت قال، ولا سيما عارفة في سؤال كده بيتكرر بيرميه المشتكي في ودنا، هو فين؟ ما هو لو موجود وسامع كان عمل. يعني مثلا مزمور 42 ممكن نطلع الشاهد مع بعض، يقول كده في عدد 3، صارت لي دموعي خبزا نهارا وليلا. يعني هو بياكل، الدموع بنزل على الأكل، فيأكل ودموعه ماشية مع العيش مع كله كده، عمال يأكل ودموعه نازلة. يمكن في حد يكون بيشاهدنا كده دلوقتي، تقول ماليش نفس أعمل حاجة، مضغوطة، الباب مقفول عليا، وبقن من الظروف الصعبة، ويعني الـ24 ساعة ببكي، صارت لي دموعي خبزا نهارا وليلا، إذ قيل لي
1: كل يوم أين إلهك؟
0: مش في كل يوم تصحى هو فين؟ تنام هو فين؟ تقعد لوحدك هو فين؟ تشرب شاي هو فين؟ هو فين؟ أين إلهك؟ فده يعني ده تحدي صعب. عارفة مزمور 119، مش عايز أقول آيات كتير، بس المختبر حس الإحساس ده في عدد 86، يقول كده، أنا بحب أستشهد بالشاهد ده لأنه بيوريك الضلمة من كل ناحية، والمضغوط ده حاسس بضلمة من كل ناحية. يقول كده، قد صرت كزق في الدخان. الدخان ملامحه ضبابية، ضلمة، مش هتقدري تميزي. لما بنبقى في مصر مثلا وفي شبورة، الجيش يطلع يوقف الطريق. ليه؟ انت مش شايفة العربية اللي قدامك فعلا، ففي ضبابية، انا مش شايف بكرة، في مواضيع قدام مني، في امراض، في ضغوط، في احتياج. طب هيحصل ايه؟ معرفش. طب الاشعه؟ معرفش. طب الضغوط؟ ما عنديش فكره هيحصل ايه. فده تحدي. فعايز اقول انه احيانا بنحس الاحساس ده، خدام او مخدومين، ناس كتبت الوحي في الكتاب المقدس، او ناس عاديه بتحس الاحساس ده. ايوب كان عنده احساس
1: طبعا
0: مميت، مميت، يقول له انت تقتلني انت، وانا هنقف قدام بعض وهتموتني ايه؟ وما فيش غيري.
1: هو فعلا عنده حق.

0: ما تمسكي قصة أيوب
1: صعبة.
0: يستحيل صعبة. تحتمل يستحيل أيا كان الشخص وإيمانه ودرجة إيمانه يستحيل تحتمل. إيليا أنا بقول أمثلة إيليا يقول له إيليا ده بعد ما عمل إنجاز عارفة تبقي رايحة نهضة وتستخدمي والشياطين تصرخ وناس زعمي مش عارف إيه وناس بعيدة عن ربنا تيجي للرب وبعد كل الهيصة دي يقعد لوحده ويقول له خدني. طب ليه؟ طب اتشجع باللي فات خدني. ليه خدني؟ أنا لوحدي
1: حاسس بوحدة.
0: طب ربنا فين؟ ده انت قلت له تنزل نار من السماء علشان يعرفوك ويصدقوا ان انت بعتني. طب ربنا فين؟ قال انا حاسس اني لوحدي. وده شعور مميت جدا جدا الشعور بالوحدة. ده شعور
1: بالوحدة وسط الناس وشعور بالوحدة وانت بتعبد ربنا
0: بالزبط. يعني انا حاسس ان لوحدي حاسس ان ربنا بعيد. فإليه يقول له خدني انا لست خيرا من ابائي خدني. مش عايز اكمل القصة. التلاميذ في وسط المية لما الرب يبعتهم يقول لهم روحوا اسبقوني للعبر يركبوا السفينة بس يسوع ما كانش معاهم. الرب يسوع ما كانش معاهم. طلع الجبل يصلي بس يقول كده رآهم معذبين من الجسف فأتاهم ماشيين على الماء. إيه ده؟ شافهم حاسس بيهم. وده اللي أنا عايز أقوله. يعني عايز أمسك الخيط من هنا. هو شايفني
1: حتى لو إحنا مش شايفينه بس هو شايف.
0: هو شايفني
1: حتى لو إحنا مش حاسين بيه بس هو حاسس بينا.
0: بالظبط.
1: وده اللي إحنا عايزين نوصله النهاردة من خلال الحلقة.
0: بالظبط.
1: يعني إزاي ثقتنا تزيد بيه وتزيد تزيد في إن إحنا واثقين إن هو معانا. تزيد في معيته تزيد في صلاحه. فهو ده اللي إحنا عايزين نوصله. طب قبل ما نكمل ونقرأ الشاهد اللي إحنا متفقين عليه نسمع ترنيمة.
0: حاضر.
1: شكرا.
0: انا عايز اقول بس حته
1: هستغلك في الترانيم النهارده.
0: لا بقى انا معاكي براحتك. انا مبسوط جدا بالبرنامج ده جميل حقيقي.
1: شكرا.
0: ربنا يستخدمك يا اخت امل. عايز اقول حته انه في وعد في الكلمه. ايه هو الوعد؟ لا اهملك ولا اتركك.
1: صح.
0: لا اتركك يعني في كل الظروف حتى لو انا مش شايفه هو معايا. هو حاسس بيمكن بحس لما تبقى في بيبان مقفوله بحس انه مش معايا. تعالوا نقول الترنيمة الحلوة
1: يلا بينا.
0: الجميلة اللي جاية دي كل باب انت فتحته ربي بشكرك عليه واشكرك على اللي قفلته.

0: جميلة. الإيد اللي منعت هي هي الإيد اللي منحت.
1: نفس إيد الحب.
0: نفس إيد الحب. فأه أوقات بيمنح حاجات إحنا بنبقى طالبينها، بس بنمنح حاجات أعظم بس إحنا مش شايفينها. فتنيمة جميلة قوي، ربنا يباركك. طيب في ناس كتير بتقول إيه الأدلة على اللي أنت بتقولوه؟ إيه الأدلة عن أن الله معانا ومش بيسيبنا في الوقت الصعب أو مش في الوقت الصعب، وأنه بيوصل لنا رسائل دايما بيكلم؟ يعني انت بتشوفي حاجه لما بقول لا يعني ربنا كلمني في الحته دي، ربنا يعني المصطلح ده في ناس هو بيكلمك ازاي وفين وايه الرسائل اللي بيكلمك وازاي انت بتسمعي صوت ربنا والكلام ده كله، فايه الادله على كله ده؟
2: يعني بكل بساطه الايه اللي انا لسه قايلها، ان هو قال اذا اكتست في المياه انا معك، الانهار لا تغمرك، اذا مشيت في النار لا تلزع واللهيب لا يحرقك. الأدلة إن هو حاضر في كل مكان، هو مش بيجي شوية ويغيب شوية بإحساسنا إحنا. الأدلة إن هو قال لا أهملك ولا أتركك معايا طول الوقت. وعايز أقول
0: فأنا معكم كل الأيام.
2: وعايز أقول حتة تاني قبل ما تكملي يا أخت أمل، أنا عارف عندك أنت كمان اختبارات. اختبارات الماضي بتاعي،
0: أيوة، معاملات الله معايا
2: أنا
0: من أول ما اتولدت لغاية النهاردة،
2: تقول إنه
0: مش أدلة دي
2: بالظبط. تقول إنه في مواقف حرجة عدت في حياتي لازم أبص عليها،
0: أبص على حياتي،
2: أبص على اللي فات من عمري، إيه اللي حصل؟ هل هو سابني؟ هل هو في الوقت اللي أنا عديت فيه مزنوق ومضغوط ومش قادر أنام ومش قادر أقوم ومش عايز سابني؟ خالص. عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم. مين اللي بعت الترنم؟ الحاضر الموجود اللي شايف اللي بيجي والأبواب مغلقة.
0: يعني حياتي أنا أو أنا اللي بشوف الأدلة في تعاملاتي أو في علاقتي بربنا، أنا بشوف تعاملات الله معايا في الأدلة. ونقطة مهمة حضرتك قلتها، أنا بشوف الماضي، وهو قال إن كان الله معنا فمن علينا. يعني ربنا اللي معانا، انت خايف من ايه بكرة؟ ما هو كان معانا من زمان، مش معنا دلوقتي انت خايف. والله اللي كان معاك امبارح هيبقى معاك النهاردة، وهيبقى معاك النهاردة وهيبقى معاك بكرة. فده مهم جدا. الحاجة التانية اللي قلتها كمان كلمة ربنا اللي دايما بتوعدنا ودايما بتطمننا ودايما بتقول انا معكم كل الايام، لا تخاف ولا ترتع. في ايات كتيره قوي بتقول انا معاك. فهي فكره تزييف كلمه ربنا ونظرتي الدقيقه في حياتي اللي فاتت.
2: عارفه سفر استير بعد قطع كلامك،
0: لا قدره،
2: ولا مره جت في كلمه الله ولا إلهيم ولا أدوناي ولا أي اسم من أسماء الله في العهد القديم موجود، بس ويبدو للقارئ أنه إيه ده مش موجود، بس اقري الأحداث. اقري هامان كان عايز يعمل إيه، ومردخاي خايف ويقول هنعمل صوم وصلاة ويروح لإستير

0: يروح لإستير يقول لها على فكرة لو أنت سكتي السكوت يأتي النجاة والفرج من باب آخر. إيه ده؟ حاضر موجود. طب قول اسمه. قال مش لازم أقول اسمه، هو حاضر وموجود، هو شايف. وتشوفي من بداية السفر لنهاية السفر إزاي ربنا أخرج من الآكل أكل ومن الجاف حلاوة.
1: طيب حضرتك كنت شاركتيني يعني وإحنا بنحضر الحلقة بشاهد بطرس الأولى 10 5 عدد 10 و11، فممكن حضرتك تقرأه.
0: أنا بحب جدا الشاهد ده لأنه يمكن الناس بتحس أنه ربنا ده وأنا في الظروف دي قاسي قوي مش حاسس بيا، لكن بصي من عدد 10 يقول كده في بطرس الأولى 5 من 10 و11 يقول وإله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع بعدما تألمتم يسيرا هو يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم. ويقوم خاتم بالترنيمة الحلوة له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين آمين.
1: الله. طب نسمع ترنيمة ونرجع نعلق على الآية دي.
0: هو إله كل نعمة.
1: جميلة الآية فعلا.
0: ما بتحلاش غير لما نعيشها.
1: الله حلوة جميلة.
0: فيها حتة جميلة قوي وما شفناش فيها ضيقة امتدت.
1: صحيح. صحيح.
0: إلا وكان لها حد وآخر تضيق ولحظة نقول فرجت وتقول للضيق التاخر.
1: الله حلوة قوي.

0: جميلة، كلماتها جميلة، ربنا يباركك. طيب الشاهد اللي حضرتك قريته في بطرس الأولى 5 عدد 10 وعدد 11، يعني بطرس الرسول بيقول بعد ما تألمتم يسيرا، يقصد بإيه؟ وليه وصف الألم بأنه يسيرا، تألمتم يسيرا، معناها إيه؟
1: بكل بساطة أنه الألم ليه وقت وبيعدي. يسيرا يعني
0: يسيرا يعني هيمر، يعني هيمر شويه وهيعدي.
1: يعني مش هي المحطه الاخيره في حياتي،
0: مش هيفضل على طول في الم.
1: يعني مش هتفضل الضيقه دي وامتدت لا الا وكان لها حد واخر. زي ما كنا بنقول في الترنيمه، الضيقه اللي بنمر بيها ليها حد، زي ما كنت بقول من شويه انه عند المساء يبيت البكاء. طب والصباح نكمل بكاء؟ لا، وفي الصباح ترنم. ليه؟ خلاص ليه حد، ليه وقت. يبقى الضيقة دي مش هي المرحلة الأخيرة في حياتي كمؤمن، هي مرحلة مؤقتة همر. وعلى فكرة ده يعزي، يعني وأنا فيها أبص عليها وأقول إيه يا ماهر، دي هتعدي، ده يخليني أكمل. يا ماهر الليل الدامس ده هيعدي. عارفة لما الشاهد اللي أنا قلته من شوية، انه لما الرب يسوع شاف التلاميذ معذبين اتاهم ماشيا على الماء، لما ركب السفينه الاول بطرس يقول لهم كنت انت هو فمرني ان اتي اليك، فمشي. وبعد كده الرب يسوع ركب معهم السفينه، وفي انجيل مرقس تقريبا يقول ان هم ارسوا. ايه ارسوا؟ خلاص
0: استسلم.
1: لا، السفينه
0: رسيت. ارسوا يعني رسيت
1: يعني. السفينه. فانا عايز اقول لكل حد متالم، انا عارف في ألم زي ما بتقول الترنيمة فوق الاحتمال، بس بص على الألم ده النهاردة وقول هيعدي. الألم ده هيعدي،
0: هيبقى في يعني ده هيبقى نتيجة ثقة في ربنا.
1: يس.
0: أوقات أو في البعض ربنا حلو وبنؤمن بيه لما بنصلي وبيستجيب، بس في أوقات أو في الأوقات الصعبة والأوقات اللي بتجيلنا صدمة من غير توقع عليها خالص، وكأننا يعني خلاص لا ده ربنا مش شايفنا، ربنا مش بيحبنا، ما فيش ربنا. يعني كان تجربة حد أعرفه بتخدم ربنا وكانت مؤمنة بربنا جدا وبتخدم ربنا يعني بكل حاجة في حياتها، بس لما حصلت تجربة صعبة طلبت من ربنا طلب لو ما تحلش هي مش هترجع للإيمان تاني. فهو ما تحلش وما رجعتش وتاهت.
1: أحيانا حاجات زي كده الحقيقة ما بنبقاش عارفين نتكلم فيها، تبقى عايزة تعزي أو تشجعي أو تسندي، ما تعرفيش الحقيقة، فتحسي انه بس هو مسؤول عن القطيع. يعني انا عارف انه ده بره الموضوع، عارفة، بس مزمور 23 لما بيقول يرد نفسي يهديني، هو مسؤول انه يرد النفس. يعني هي فعلا حاجة صعبة فوق الاحتمال، وانه هي تروح

0: للرب وتقول له لو ما عملتش انا هعمل، بس عايز اقول انه الرب مسؤول حتى لو هي ضاعت وتاهت يرجعها لو هي بنته.
1: بس برضو انا يعني انا مش عايزه القي المسؤوليه كلها على ربنا.
0: اوكي.
1: لكن انا عليا مسؤوليه. يعني احنا في الترنيمه اللي بتقول الله بيتكلم ليا وليك، الله بيكلم كل الناس. صح. هل كل الناس بتسمعه؟ يعني الله بيكلمك؟
0: مليون في المية
1: بتسمعه؟
0: احيانا واحيانا ما بقدرش اسمع بسبب الضغوط وبسبب المشاكل وانا ببقى مضغوط.
1: طب الوقت اللي بتسمع ربنا فيه بتبقى مهيئ مثلا بطريقه معينه؟ يعني ايه الحاله او ليه بتقول ان ده صوت ربنا اصلا؟
0: عارفه جويس ماير ليها مقوله جميله قوي في سماع صوت الرب ده، تقول لك ايه؟ تقعدي تقولي للرب يا رب عايز اسمع صوتك، عايز اسمع صوتك، عايز اسمع صوتك، وتصلي وتصحي بدري وتنامي متاخر ومش عارف ايه، والرب ما يتكلمش. بس بينما وانت بتفتحي باب الثلاجه علشان تجيبي ازازه الميه علشان تشربي، تلاقي الرب صوت منخفض خفيف يكلمك. ده اللي حصل مع ايليا في الجزء اللي احنا قلناه من شويه. ايه اللي حصل مع ايليا؟ الرب ما لمهوش. انا كنت في اجتماع من يومين وقلت كده، احنا بنلوم الناس وبنلقي التقل كله على الناس. عارفة الرب لما راح لإيليا ما قالوش عيب عليك، ده أنا لسه واقف معاك وقفة جدعانة ورجولة وموتت 850 نبي من أنبياء البعل خالص، ولا عمل كده. أصله إناء خزفي مش هيستحمل، هتعمل إيه؟ أم بعت له ملاك، الملاك خبط عليه وقال له قوم كل. يا قوم إيه؟ طب اديله كلمتين في جنابه زي ما احنا بنعمل. عارف انا لو الاخت دي رحت زرتها هقول لها يا اخت عيب عليك، ده انت ليكي شركه مع الرب وعلاقه مع الرب، بس الرب ما بيعملش كده. الرب بيعمل ايه؟ بيروح للشخص المتالم التعبان المنحني ويقول له قوم، انا هفضل معاك راعي امين. مزمور 78 تشوفي زيغان الشعب وطبيعه الشعب المتمرده، الرب يشق لهم البحر، يبعت لهم صخرة يشربوا منها مية، ينزل لهم من السماء، الرب بيرعاهم جدا. ولما الرب زنق عليهم ابتدوا يطلبوه. عارفة طلبوه مش بقلبهم، يقول
1: طلبوه علشان يفكها.
0: طلبوه ضحكوا عليه. يعني المشاهد ممكن يبقى يقرأ المزمور هو مش قدامنا، بس اقروا بتركيز هتلاقوا انه ضحكوا على ربنا. بس يتقال عنه في الآية اللي بعدها يمكن آية 30-32 حاجة زي كده، يقول كده أما هو فرؤوف ذكر أنهم بشر.
1: إيه ده؟ اتحنن عليه.
0: إيه يا رب ده؟ طب اديهم كلمتين في جنابهم خالص. عارف آخر المزمور يقول إيه؟ آخر آية في المزمور، مزمور 78 آخر آية، يعني لو تطلع قدامنا يبقى كويس، يقول فرعاهم حسب كمال قلبه وبمهارة يديه هداهم. حتى وهم مش قادرين يبصوا عليك في وقت الأزمة وقت الضيق وطريقتهم وطبيعتهم. اللي أنا عايز أقوله بين قوسين، ممكن نلوم الشخص وممكن نقول للشخص فيه دور عليك، سواء ممكن مبقاش قادر يعمله.
1: أنا معاك، بس يعني الجزء اللي أنا ما كملتوش. إن الله بيكلمنا، يعني yes. جويس ماير قالت إن هي ممكن نطلب كلمنا عايزين نسمع صوتك، لكن ممكن بس أنا شايفة إن الله بيتكلم طول الوقت،
0: مليون في المية
1: على طول. بس إحنا اللي ملهيين، وإحنا يعني حضرتك لما قلت أحيانا قلت حقيقي، لأن أوقات بيبقى عندك ضغوط وأوقات أنت مش فاضي إنك أنت تسمع صوت ربنا. فهي الفكرة فكرة إن إحنا أنا مشغول فعلا اسمع صوت ربنا، طب انا مصغي فعلا لصوت ربنا، طب انا بعمل الحاجات اللي تخليني فعلا اركز في صوت ربنا. هو ده السؤال. الحاجه الثانيه، احنا دايما في قصه الالم والوجع والتعب حاطينها وان الله هو المسؤول الوحيد، رغم ان ربنا قال لنا في العالم هيكون ليكم ضيق.
0: مظبوط.
1: لكن ثقوا انا قد غلبت العالم، مش غلب الصعوبات ولا غلب التجربه ولا غلب الالم، مش هو ده اللي مقصود، ولا ان هو هيحررنا من كل الحاجات دي، ولا ان احنا مش هنتالم، لا احنا هنتالم، بس هو غلب ازاي؟ ان احنا هيرفعنا احنا فوق الالم دي، هيكون معانا احنا. امتى؟ امتى؟ لما انا اكون بصغي ليه، امتى؟ لما انا اكون مسلم له، لما انا اكون طالبه في حياتي.

0: لو انا جيت في وقت لا انت اللي مسؤول وانا مش عايزك من الاخر انا مش عايزك
1: لا
0: انت
1: طبعا. انا كده بقى
0: فانا كده انا كاني عارف بالظبط عارف الجحيم من رايي انا ايه هو الانفصال عن الله انا انفصلت فعليا عن الله فايه اللي حصل انا رحت الجحيم وانا عايش فهي دي دي النقطه اللي احنا اوقات بتغيب مننا او ان احنا مش بنركز فيها لا ربنا مسؤول عن الالم دي طبيعه الحياه اللي احنا عايشينها بالعكس ربنا بيتحنن علينا رغم ان هو اللي مش مسؤول لكن بيتحنن علينا بيرأف بينا فالفكره ان انا اروح لمين هو ده المفروض ان انا اعرفه انا المفروض اروح لمين
1: هو لما ايليا مضى وطلب الموت لاجل نفسه هو لما الرب اكله مش دي معامله الهيه
0: طبعا
1: لما الرب قال له قوم يا حبيبي انا مش هلومك وده اللي انا اقصده انه في دور عليا اني ابقى متاح يعني زي العيل الصغير لما مثلا يبكي من موقف بس يترمي فين
0: عند بابا
1: عند او مامته يترمي في حضنهم عايز اقول لكل حد متالم لكل حد تعبان وانت تعبان وانت متالم وانت عندك اسئله اترمي في حضنه ما تسيبهوش لانه هو الملجا بس وهو الحصن بس
0: صح.
1: فضل الرب بيتعامل مع ايليا في الموقف ده ويقول له اخرج على الجبل والزلزله والنار
0: صح.
1: وجاله بصوت منخفض خفيف قال له عايز ايه قال له انا عايز اموت عارفه الرب قال له ايه دايما اقول كده الرب قال له خدمتك هتمتد انزل امسح فلان وانزل امسح فلان وروح اعمل كذا وانت بتقول انك لوحدك لا انا عندي 7000 كل الركب لم تكسوا لبعض ايه ياللي بتفكر في الموت والانتحار والخلاص وبتقول الحياه انتهت عايز اقول لك النهارده من من من حضن الالم ده من الرحم الالم ده الرب يخرج ليك حياه جديده باسم الرب يسوع.
0: طيب هو جالي سؤال بس قبل ما هقول السؤال جالي سؤال على اللايف على الفيسبوك قبل ما اقول السؤال نسمع ترنيمه
1: يلا
0: مش بقول لك انا هستغلك النهارده
1: يلا انا معاك مال الي وسمع صراخي عوض صبري وانتظاري
0: مناسبه للكلام اللي
1: بنقوله رجلي يا رب اخرج رجلين
0: يا رب
1: كل حد من الشبكه يا رب باسم يسوع

0: ترنيمة جميلة قوي. بس مش لازم تكون النتيجة كده على فكرة.
1: طبعا
0: مش لازم يخرج رجلي من الشبكة، ولا ان هو مال إلي وسمع صراخي وعوضني. ممكن يبقى هيسمع صراخي طبعا، بس مش لازم يبقى التعويض اللي أنا مستنيه.
1: مش شرط اللي أنا مستنيه، بس هو مش هيسيبني في نفس الحتة
0: ورا. ده حقيقي
1: بالظبط. ورا كل صليب قيامة
0: عايز إرادته هو
1: بالظبط. يعني هو ده أول ترنيمة احنا قلناها، اللي فتح هو اللي قفل، واللي سمح هو اللي منع.
0: أيوة، في حاجات بيقفلها وفي حاجات بيفتحها.
1: هو هو
0: صح.
1: بس نفس إيد الحب. هو هو اللي بيحب، اللي بيدي. أنا مثلا بدي لعيالي حاجات، وفي حاجات يقولوا لي عليها أقول لهم لا
0: صح،
1: مش هينفع
0: بالسن بتاعك.
1: يعني ابني عايز يسوق عربية هو 15 سنة، ينفع؟
0: لا طبعا
1: ما ينفعش خالص، مش دلوقتي. السن الطبيعي 18 سنة. لما يبقى سنك 18 سنة وإلا أأذي.
0: هنا 16 سنة.
1: وإلا أأذي
0: طبعا. صح.
1: أوكي.
0: طيب، في سؤال جالنا على اللايف على الفيسبوك من الأخ مصطفى، بيقول إذا كان الله عليما بنتيجة الامتحان من البداية، فما الحكمة من امتحان الإنسان؟ يعني لو ربنا عارف مسابقا ليه يحطنا في امتحان؟ هل الله يحتاج أن يختبره ليعلم؟
1: لا خالص، مش هو اللي هيعلم، مش الله اللي هيعلم. لكن وانا في الحتة دي، في الزنقة دي، في الامتحان ده، يعني مثلا ناخد مثل من الكتاب المقدس علشان يبقى الموضوع مظبوط. تكوين 22. تكوين 22 ايه؟ انه بعد كل هذه الامور ان الله امتحن ابراهيم وقال له خد ابنك اسحاق
0: وحيدك
1: الذي تحبه واصعده لي محرقه. ممكن نطلع الشاهد، ممكن نطلع الشاهد.
0: تكوين 22.
1: وحدث بعد كل بعد هذه الامور. يعني ايه بعد هذه الامور؟ عارفه ليفل. بعد كل الليفلز الصغير ده، يعني بعد كل مثلا تلاقيه طلع هاجر من البيت، اعتزل عن لوط، ساب الارض، حتت مراحل في حياه ابراهيم. طيب وبعدين في بقى التوب. ايه التوب؟ انه يا ابراهيم انا عايز اخد، عايز ابنك. والكتاب يقول امتحان مش تجربة، والفرق بين الاثنين كبير. تجربة أنا عايز أوقعك، عايزك تقع، لأنه الله غير مجرب.
0: مش ودي مش من ربنا
1: بالشرور، وهو لا يجرب أحد. أمال إيه الامتحان؟ أنا لما ابني بيمتحن مثلا في إعدادي عشان يجيب مجموع ويطلع لثانوي
0: عشان يتأهل،
1: تزكية الإيمان. يعني يا رب أنت عايز إيه؟ قال أنا عايز أزكي إيمان إبراهيم. طب هتعمل إيه؟ سمع ابراهيم الكلام، يقول بص الكتاب يقول ايه، كلام جميل جدا،
0: وبيختبر طاعته كمان.
1: ما هو فبكر ابراهيم صباحا وشد على حماره عدد ثلاثة، واخذ اثنين من غلمانه معه واسحاق ابنه، وشقق حطب وشقق حطبا لمحرقه، وقام وذهب الى الموضع الذي قال له الله. وفي اليوم الثالث رفع ابراهيم عينيه وابصر الموضع من بعيد، فقال ابراهيم لغلاميه اجلسا انتما ها هنا مع الحمار، لانه انا عندي امتحان لوحدي، عندي موضوع لوحدي لازم اجتازه. ودي هنا عايز اقول الغلامين ما راحوش. ليه ما راحوش؟ عشان الامتحان ده يخص ابراهيم. يعني في ناس بتشاهدنا تقول فلانه ما حصلش معاها،

0: فلان ما حصلش معاه
1: اشمعنى انا حد تاني؟ طبعا
0: حضرتك المقصود من هذا الامتحان. طب الامتحان ده هيعمل فيا ايه؟ بص الرب يقول لابراهيم ايه، عدد 12، فقال لا بعد ما ابراهيم ربط الواد وهيصعده والواد يقول له يا بابا الحطب موجود والنار فين المحرقه، فيقول له حبيبي اطلع علشان اقدمك محرقه، والواد مطيع يعني ابراهيم طاع والولد طاع. طيب بصي عدد 12، فقال الرب لا تمد يدك الى الغلام ولا تفعل به شيئا. انا هثبت لك ان الرب كان عارف النتيجه به شيئا، لاني الان علمت انك خائف من الله فلم تمسك ابنك وحيدك عني. فرفع ابراهيم عينيه ونظر واذا كبش وراءه ممسكا في الغابه بقرنيه. سؤال، الكبش كان موجود ولا ما كانش موجود؟ كان موجود مظبوط. طيب ليه ربنا ما ورهولوش من الاول؟ علشان يختبر طاعه ابراهيم. طب هو الرب كان عارف ابراهيم هيعمل ايه؟ ايوه، والدليل اهو انه كان محضر كبش.
1: يعني هي الفكره الله عارف رد فعل ابراهيم
0: طبعا،
1: لكن هو الفكره مش عشان الله يعلم، لكن هي الفكره عشان ابراهيم يعرف.
0: بالظبط، مش الله هو اللي يعلم لانه يعني عالم.
1: ابراهيم هو اللي بيعرف.
0: طب انت هتعمل ايه مع ابراهيم بعد موقف زي ده؟ بصي، فدعا ابراهيم ذلك الموضع يهوى يرأى. يعني ايه يهوى يرأى؟ يعني الله يرى ويدبر الامر قبل احتياجه. يهوى يرأى حتى انه يقال اليوم في جبل الرب يرى ونادى ملاك الرب. هنا بقى نتيجه الايمان اهو، نتيجه الامتحان. ونادى ملاك الرب ابراهيم ثانيه من السماء وقال بذاتي اقسمت. هاتي لي واحد في الكتاب المقدس الرب قال له كده قبل ابراهيم؟ ولا واحد. بذاتي اقسمت يقول الرب اني من اجل انك فعلت هذا الامر، هذا الامتحان، واجتزت بنجاح بامتياز ولم تمسك ابنك وحيدك. بصي، أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء والرمل الذي على شاطئ البحر، ويرث نسلك باب أعداء ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض من أجل أنك سمعت لقولي. ثم رجع إبراهيم إلى غلاميه اللي ما يخصهمش الامتحان، واخد البركة لوحده، واخد ابنه في حضنه والكبش مقدم. إيه اللي حصل؟ اجتاز لهذا الامتحان. لكل حد بيجتاز في امتحان، أنت مش لوحدك، الرب شايف وعارف ومدبر كل الأمور. يهوى يرأى، مش عايز يشنكلنا، مش
1: عايز يوقعنا، بالعكس عايز يزود ثقتنا في نفسه.
0: يعني عارفة مش اللي هو في كده لفظ مش عايز اقوله، بس في ناس كده بتتلكك لبعض، عايز يوقعك. ده مش عايز يوقعنا، بالعكس ده عايز يرفع راسنا
1: ويزيد ثقتنا في نفسنا. انا بشكرك جدا، وهو الوقت جري مش عارفه ازاي كده بسرعه. طيب في الشاهد اللي احنا يعني قرناه في بطرس الاولى 5 بيقول كده جمله انا نفسي اختم بيها وبعدين نسمع ترنيمه، هو يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم. اشرح لي الجزء ده ورنم لنا ترنيمه ونختم بيها الحلقه.
0: الرساله دي مكتوبه للمتغربين. المتغربين دول المتالمين التعبانين اللي حاسين ان هم في العالم مطحونين لوحدهم. لما بيطحنوا في مواقف امتحان ايمان او في تجارب من البشر او في تجارب من نفسهم او في ضغوطهم او كده، بيرجعوا زي عارفة بقايا الحرب. عارفة بقايا الحرب دول اللي هم جايين، اللي بقى متعور هنا واللي مجروح هنا. يكملكم، هي كده بالظبط،
1: الضعف اللي فينا بيكمله او النقص اللي فينا.
0: عارفة الشباك لما تتخرق بيمسك الراجل بتاع الشباك
1: وبيخيط
0: ويقعد يخيط، هو بيعمل كده معانا بالظبط. بيعمل ايه؟ يصلح الكسور،
1: كسور جسدية وكسور نفسية
0: والنقائص والضعفات اللي احنا تعرضنا بيها. طب ده جسديا؟ لا، نفسيا وروحيا
1: طبعا.
0: لانه لو انا جسدي عليل ومريض وروحي قوية، روحي تشيل جسدي. دي يكملكم، يثبتكم، ما بقاش مهزوز، يوسف غصن شجرة

0: مثمرة، غصن شجرة مثمرة على عين، أغصان ارتفعت بس في أصول. كالنخلة الصديق يزو كالنخلة. طيب أنت عارفة النخلة ضعفين طولها تحت، ما بتمشيش كده، لكن بتمشي للعمق، تنزل للعمق، حتى تلاقي النخلة في الأعاصير ما بتقعش بسرعة، لكن الشجر هو يتقلع لأنه ماشي لبرا. يثبتكم الرب، يقول لبطرس الكلمات دي، وأنت متى رجعت تعمل إيه يا رب؟ قال له ثبت إخوتك.
1: حلو.
0: يقويكم. أنت عايزة تختمي ولا أكمل؟
1: لا لسه. لا
0: يقويكم.
1: أيوة.
0: يمنحنا طاقة جديدة. عارفة اللي ما عندوش طاقة ده اللي هو كان قاعد طول الليل مش قادر يقوم، ياخد قوة جديدة من الرب النهاردة. واللي مش قادرة تصلي تاخد قوة وتصلي.
1: أمين.
0: واللي مش قادر يكمل خدمته ياخد قوة والأمور تعدي. يقويكم ويمكنكم. الأمور اللي أنا ما كنتش قادر أعملها يحط إيدي في ظهري، إيدي في ظهري، ولا ماهر أنا هعمل بيك اللي من انت ما كنتش قادر تعمله قبل كده.
1: جميل قوي، وجميل قوي الشاهد دوت، انا بشكرك عليه. جميل. طيب باقي 3 دقايق وتختم لنا بترنيمه. بس انا حابه قبل ما، يعني نقطه كده مش هتاخد وقت، قبل ما تختم لنا بالترنيمه، حضرتك اكيد عديت في وقت صعب.
0: يوه.
1: طب لما بتفتكره دلوقتي بتبقى مبسوط وفرحان، ولا بتقول ربنا ما يعيدها ايام؟
0: انا في وقت من حياتي سبت الخدمه سنة 3 شهور تقريبا. وقلت للرب أنا مش هكمل خدمة. يمكن 2011 حاجة زي كده. بس لما ببص دلوقتي على الوقت ده بقول يا احتملني وأنا بلخبط في الكلام وأنا بقول له أنت فين.
1: يعني شفت مجد ربنا.
0: طبعا.
1: شفت ربنا
0: طبعا.
1: ده اللي أنا عايز أوصله. طيب نختم بالتالي.
0: وانا موجود هنا دلوقتي.
1: غالبا مش هيبقى في وقت ان انا اختم الحلقه. انا بشكرك جدا يا اخي ماهر بجد.
0: شكرا.
1: حلقه جميله. واعزائي المشاهدين انا بشكركم جدا، واتمنى اللي ما لحقش يحضرها من الاول يلحق يشوفها على الفيسبوك.

0: أنت دائما صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم فيا كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحي الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.
1: أحبائنا في كل مكان، تخيلوا وانت قاعد قدام التلفزيون بتتفرج على كنيستك أو كنائس مختلفة، سبب بركة ليك وسبب تغيير ان ده موجود بسبب تبرعك واشتراكك الشهري في قناة الكرم. ثمار بنشوفها في كل مكان، ناس بتعرف المسيح، ناس الرب بيتعامل معاها، بيوت بتتغير، شباب بتتغير، كل ده بسبب دعمك. وتخيل برضو ان ده ما كانش ممكن يكون موجود من غير ما يكون ليك اشتراك شهري في عمل الرب في الكرم. فأنا بشجعك النهاردة من فضلك كون شريك شهري عشان كنيستك تفضل تكون موجودة على الهواء، تجيب ثمار في كل مكان. ربنا يبارككم.
2: شكرا لدعمك لقناة الكرمة. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكرمة لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكرمة.

0: برضو من ضمن المشاكل اللي بتواجهنا لما نيجي نقول ان العلم مش بيتعارض مع الكتاب المقدس، ان عندنا مشكلة الطوفان. الطوفان المفروض ان هو، يعني صحح المعلومة برضو، ان هو المفروض من 4000 سنة، مظبوط؟
1: حوالي 4300 سنة.
0: المشكلة ان في نفس الوقت اللي كان المفروض فيه الطوفان كان فيه civilizations او حضارات لسه مكملة، زي الحضارة المصرية والحضارة الصينية وغيرهم، كانوا مكملين من غير توقف في الفترة ديت، وعندنا مخطوطات كتيرة جدا بتبين دوت. لكن الحضارة الوحيدة طبعا اللي بتقول ان كان فيه طوفان كانت اليهودية.
1: لو بصيت انت اعمل جوجل لتاريخ الحضارات هتلاقي ان الحضارة المصرية من 7000 سنة ولا حاجة، هي اقل من كده بكتير. فتاريخ الحضارات بيتراوح بين 4000 سنة او ما حولها، فممكن تكون في حضارة مصرية شغالة وفي حضارة صينية في نفس الوقت، فهم مش فوق بعضهم، يعني ما تحتاجش تعمل سنوات طويلة جدا لهذه الامور. فلما تعمل جوجل للحضارات هتلاقيها انها الاف السنين، مش ملايين السنين طبعا.
0: مش ملايين طبعا.
1: لانه ده الانسان
0: متفق عليه
1: بالضبط. تاريخ الطوفان بقى بيقدر بحوالي 4300 سنة او ما حولها، يعني ممكن الرينج هنا مش بيبقى باليوم، يعني تمام. الاحداث الطوفان باليوم محسوبة باليوم، لكن تاريخ حدوثه هتكون من خلال هذه الفترة. فتاريخ الحضارات يتماشى مع التاريخ المذكور للطوفان، لأن الطوفان قضى على كل حاجة وبدأت الحضارات بعد كده. فده مردود عليه، لو عملت جوجل لتاريخ الحضارات هتلاقيها آلاف السنين وتتماشى مع هذا الرقم.
0: ماشي، هنبقى هدور برضو
1: نبص عليها طبعا. دور حبيبي.
0: برضو عندنا بقى المشاكل، طبعا في مشاكل من ناحية البيولوجية اللي هي الحيوانات والديفيرسيتي والتنوع وكده، وفي مشاكل بتبقى جيولوجية، زي ان مثلا ممكن حضرتك طبعا تحكي عن الجيولوجيا الكارثية في الاول علشان نقدر نتكلم في الموضوع.
1: تمام، نتكلم عن الجيولوجيا الكارثية. الجيولوجيا الكارثية بتقول ان في خلق تم في 6 أيام الخليقة، والحياة كانت منتظمة لحد وقت طوفان نوح. وفي طوفان نوح حصل حاجتين: انفجرت ينابيع الغمر العظيم اللي هي السبترينيان ووتر، اللي هي المية اللي تحت القشرة الأرضية، وانفتحت طاقات السماء. طاقات السماء مش معناها شباك وتفتح، معناها ان نزلت أمطار كثيفة. وبيعتقد أنه البداية هي انفجار الينابيع الغمر العظيم بمية ساخنة من جوف الأرض، وعملت تبخر وعملت الأمطار الشديدة. مش مهم الميكانيزم قوي، يعني مهم أنه الأرض كلها كانت متجمعة في حاجة اسمها البانجيا، وفي انفجار ينابيع الغمر العظيم اتكسرت القشرة الأرضية بسرعة، وبعدين بنتحرك ببطء. دلوقتي معدل الحركة دلوقتي من 5 لـ10 سنتي، زي ما احنا قاعدين هنا التكتونيك بليتس دي بتتحرك 5 لـ10 سنتي في السنة. فلو بصيت مثلا على أمريكا الجنوبية وعلى أفريقيا تلاقي انك تقدر تركبهم على بعض. فالناس تقولك المسافة مثلا 5000 كيلومتر، واحنا بنتحرك 5 لـ10 سنتي في السنة، فدي تحتاج ملايين السنين عشان تفك من بعضها. الجيولوجيا الكارثية بتقول ايه بقى؟ بتقول لا، الانفجار ده كسرها بسرعة وبعدين بنتحرك ببطء. ففي رؤيتين للجيولوجيا: جيولوجيا الكارثية اللي كان معترف بيها لحد القرن الـ18، وبعدين ظهر واحد اسمه تشارلز لايال قال لك علينا ندرس الجيولوجيا بالمعدلات اللي احنا شايفينها دلوقتي، ودي سموها اليونيفيرماتيريان او الوتيرة الواحدة.
0: بس هو برضو ممكن نرجع من ناحية ان هو كان معترف بيها لحد سنة 1800، هو ما كانش معترف بيها على قد ما هي كانت اوبريشن او يعني غصب من الكنيسة، سواء طبعا الكاثوليكية اظن، مش متأكد بالظبط.
1: مش مهم من نوع الكنيسة.
0: كان مثلا من ضمن الامثلة للحاجات اللي زي ديت، كان طبعا جاليليو لما كان هو وكوبرنيكس كانوا بيقترحوا ان الشمس هي اللي في وسط المجموعة الشمسية مش الأرض، كان طبعا في مشكلة مع الكنيسة، لأن احنا كان عندنا مثلا في وسط الحرب المفروض ان الشمس وقفت في السماء لمدة يوم كامل.
1: ماشي، بس احنا
0: طبعا خلينا نقطة تانية.

0: ركز.
1: ولكن هم كانوا معتمدين على الآيات من الإنجيل إن هم يقولوا لا كده أنت بتهرطك وبتغلط فعايزين نغير.
0: المشكلة فين بقى؟ إنهم ما كانوش معتمدين على آيات من الإنجيل، كانوا معتمدين على العلم الفلك. لأ، علم الفلك في الوقت ده. فعلم الفلك في الوقت ده هم مش عايزين يعارضوه،
1: بس اللي عارض مش العلماء، اللي عارض الكنيسة.
0: ما هو الكنيسة اللي كانت بتتبنى رأي العلماء في ذلك الوقت، مش مبني على الكتاب.

0: شمال وجنوب والشرق والغرب، دي لا تعني أنها مسطحة بالمرة. آيات تانية يقول لك أسس الأرض على قواعدها، يقول لك الأرض ما فيش قواعد شايلها. بس أنا ما أقول لك قواعد اللغة العربية مش خرسانة مسلحة، يعني النظم اللي بتشتغل بها هذه اللغة. فأسس الأرض على قواعدها معناها أنه حط قوانين تتحكم في حركة الأرض حوالين محورها وحركة الأرض حوالين الشمس، تمام؟ فدي آيات.
1: حاجة زي برضو في سفر الرؤيا لما النجوم هتقع من السماء، طبعا النجوم
0: تعالى
1: الأرض ألفات المرات،
0: فهي أقول مش لك نجوم. حكاية بص بقى، لما تقرأ في متى لما الرب بيقول أن النجوم تتساقط، ما قالش تتساقط على الأرض، ده أن النظام الكوني كله هيتغير. مش لو نجم خبط في الأرض احنا ضعنا طبعا، تمام؟ لكن النص ما بيقولش كده، بيقول أن النجوم تتساقط معناها النظام الكوني هيتغير في الفضاء الفسيح، مش هتتساقط على الأرض، تمام؟ فلما نقرأ النص صح ما عندناش مشكلة، لكن مشكلة الكنيسة في عصور الضعف أنها كانت ملتزمة بالعلم الفضائي الكوني بتاعها اللي الناس كانت بتقوله لهم وقتها، فحبوا يثبتوه. فده الاختلاف اللي حصل مع جاليليو.
1: بس الكنيسة ما كانش دورها أن هي تعمل طبعًا كده. طبعا
0: أنا لا أوافق على اللي عملته.
1: أنا سؤالي برضو من ضمن الأسئلة، معلش لو هندخل في موضوع تاني، ليه ربنا لما يشوف مثلا سواء مسيحيين بيتخانقوا في مسلمين، أو مثلا مسلمين بيتخانقوا في يهود، أو أيا كان لسبب ديني مش لسبب يعني عقلاني، ليه هو ما يعملش حاجة بحيث لا يا جماعة دوت مش باسمي أنا،
0: تمام،
1: دوت انتوا بتعملوا كده لاغراضكم انتوا، ليه هو ما يطلعش يوضح؟ يعني مثلا واحد ارهابي مثلا عمل حاجه غلط، هو من ناحيه الدينيه المطلق يعني هو ما عملهاش غلط، هو عملها عشان يرضي ربه. فهو ازاي احنا نقدر نلومه وربنا ما قال له يعني ما وضحلوش وجهه نظره؟
0: في مشكله بقى، الفهم الخاطئ للدين، دي هي المشكلة، يعني لب المشكلة اللي حضرتك بتقولها لي دي، الفهم الخاطئ للدين. فالدين يدعو للتسامح والمحبة والتعايش والكلام ده كله الحلو، لكن في ناس بتفسره غلط، واحد بيتبنى فكرة غلط ويكمل فيها، فدي مش ذنب ربنا الحقيقة. ليه بقى؟ لأنه الله أعطانا أسس المحبة مش أسس القتل والكراهية والكلام ده كله. كون إن في ناس بتاخد الدين كمظلة للحرب فده كلام غلط من أساسه، فهي بتبقى حاجات سياسية واقتصادية واجتماعية وأسباب مختلفة.
1: بس هو ليه ربنا ما يوضح لهمش إن دوت مش اللي هو عايزه؟
0: لأن هم ما قروش الكتب المقدسة، ما قروش العهد القديم والعهد الجديد، ده المشكلة بتاعتهم.
1: فهم يعني هل هنقول ان هم لما هيحاسبوا هيبقى المشكله ان هم ما قروش؟
0: انك انت بص، الجهل بالقانون لا يعفي من العقوبه. فهم جاهلين بقانون الله، فالعقوبه قائمه للعمل الاجرامي اللي هم عملوه.
1: عارف الجهل دوت نابع من ايه؟ من خطيه ايه جواهم؟
0: من نابع ان هم ما بحسوش في النص.
1: ماشي، يبقى ربنا يعني كان ممكن يحط جواهم الشغف ان هم يبحثوا في النص.
0: لا، ما هو دي مش ذنب ربنا بقى، ما دي حريه الاراده تدخل هنا، تمام؟ عارف جم التلاميذ في مره قالوا انه واحد زرع حقل وطلع فيه حنطه وزوان، الزوان ده بياكل بتاع، فقالوا له نشيل الزوان، قال لهم لا، دعوهما ينميان معا الى وقت الحصاد، لان في وقت حساب وفي نهايه وفي محاسبه في النهايه، تمام؟ فالناس اللي باسم الدين ارتكبت أخطاء علمية أو أخطاء حروب هم مسؤولين عن خطأهم، وهم هيتحاسبوا على خطأهم، مش الغلط في الدين، ومش بالعافية ربنا بيغير الناس. ما
1: بس ده كده أنا ممكن أمشي طول حياتي في طريق دين وفي الآخر أكتشف أن أنا لا، ده أنا مشيت غلط أو طلعت غلط، وهتحاسب على هذا الأساس أن أنا ما دورتش كفاية مع أني عملت كل اللي أنا أقدر عليه.
0: لا، ما مشكلة كل اللي أقدر عليه، واخد بالك؟ ما ينفعش. مش مسألة أن أنا اللي أقدر عليه يعني ربنا قدرني على ده وعملته، لا مش كده. الحكاية أني لازم أكون في النور، أن أكون في الحق ومن الحق أتحرك. تخيل لو واحد مثلا جاء قال لي إيه، أنا عايز أساعدك في الجراحة، ودخل أقول هعمل كل اللي أقدر عليه، وأنا فتحت بطن العيان وعايز أشيل الأبندكس مثلا، لول وقال لي أنا هساعدك وأعمل كل اللي أقدر عليه، راجل مخلص 100%، هسيبه يعمل حاجة؟ طبعا لا، لأنه بيتحرك من جهل. فخد بقى المثال ده وكبره،

0: تمام؟ واحد عايز يبتدي حرب فياخد مظلة الدين وتحت المظلة دي يعمل بلاوي.
1: حضرتك بتقول الكلام دوت لأن حضرتك فاهم إمتى أنا أقدر أخد حد إن هو مصدر ثقة أخد منه معلومات أو أقرب نفسي، لكن في ناس ممكن تبقى يعني أقل في الذكاء من حضرتك، مش بتفكر بنفس الطريقة، طريقة تفكيرها مختلفة بسبب الظروف اللي هي اتولدت فيها. فأنا مش شايف إن هو لو عمل حاجة زي كده هيبقى العيب على إن هو ما دورش كفاية، لأن هو ما تزرعش جواه إن هو يدور كفاية، هو تزرع جواه إن دوت الصح.
0: أنت بتتكلم على زرع من برة، أنا بتكلم عن إرادة داخلية من جوه تخليني أتغير، وده الفرق الشاسع، لاني انا مسؤول عن اعمالي. يعني لما اشوف الترافيك لايت بيقول لي احمر تقف وقرر نعدي اخد غرامه، ما مش غلط مش كده برضو؟ فالشخص اللي مش بيبحث عن الحق هيضيع. عشان كده الرب يسوع قال تعرفون الحق والحق يحرركم، لاني من غير الحق هبقى تحت نير عبوديه، هبقى بعمل حاجات عجيبه، ويا ما حصل في تاريخ البشريه حاجات غلط جدا جدا تحت مسميات الدين. دي ملهاش علاقة بالدين، دي كانت أهداف سياسية وأهداف ربح مادي وسيطرة على مناطق وحاجات من هذا النوع. ده ما ظلمش الدين فيه، ده هو ناس قررت أنها تعمل الحاجات دي وراحت واخدة مظلة الدين.
1: طيب نرجع تاني للطوفان.
0: تمام نرجع تاني للطوفان.
1: طيب المعترف به ان لو في حالة الجيولوجيا الكارثية القارات بعدت عن بعض بالسرعة المهولة ديت،
0: ايوه،
1: على حسب الحسابات وعلى حسب برضو المساحة بتاعت القارة والسرعة والكلام دوت، هنلاقي ان البحر او مياه البحر بتتبخر. لو حصل كده المياه كلها اللي في المحيط ممكن تتبخر ما تبقاش موجودة. الموضوع مش عملي. وفي نفس الوقت لو بصينا على الماجنتيك فيلد بتاع الارض، هنلاقي ان هو بيعكس بريت معين، طبعا حضرتك عارف.
0: صح
1: دوت احنا قادرين نشوفه من الجيولوجيا بتاعت الارض البحر
0: حاليا يعني.
1: بس فهو لو كان هو اتغير فجاه وبعد كده رجع اتغير تاني زي ما حضرتك بتقول، كنا هنلاحظ مثلا هنا كسر وبعد كده فتره وبعد كده كسر وبعد كده هتكمل.
0: انت اتكلمت في نقطتين ناخدهم واحده
1: ما هي
0: واحده.
1: دي انا عارف طبعا بستعرض بس النقط
0: حلو
1: اللي موجوده.
0: لا بس كويس عشان كل نقطه مهمه، فانا عايز اجاوب على كل نقطه. حكايه تبخير البحر تمام، وبعدين الماجنتيك فيلد تمام، فهنقسمهم الاثنين. نتكلم عن التبخير. تبخير مية البحر بيخلي ان الاملاح بتزيد في البحر، طبعا مش هتتبخر كلها لان 70% من مسطح الارض مية، فانت ما فيش حرارة هتبخر كل الكمية المهولة دي تمام، والمحيطات اعماقها كبيرة قوي، فالفوليوم الحجم للمية كبير جدا جدا، فمش كله هيتبخر، فدي مش مشكلة خالص. تعال بقى نتكلم عن الماجنتيك فيلد. ايه الماجنتيك فيلد ده او يسموه ايه؟ المجال المغناطيسي.
1: حاولت اقول ما جاتش.
0: تمام. المجال المغناطيسي. المجال المغناطيسي ده حوالين الارض بيحمينا من اشعاعات مهوله حاصله في الكون، ومن غيره الحياه تستحيل. تمام؟ ده مستحيل تحصل. فالمجال المغناطيسي ده بيقل بيقل بيقل مش بيزيد. في تقديرات حوالي 1400 سنة ل 2000 سنة بيقل، بيوصل نصف العمر بتاعه. دي ده في دراستين
1: موجودين كده بيتعكس.
0: خلي بالك عكس الاتجاه ده حاجة والقوة حاجة تانية. فخلينا نتكلم في القوة بتاع المجال المغناطيسي وبعدين أكلمك على البولاريتي.
1: اوكي
0: تمام. فالمجال المغناطيسي ده بيقل حوالي كل 2000 سنة تقريبا، هو 1400 وفي ناس بتقول 2000، مش ما علينا. لو إني عمر الأرض ملايين السنين كان المجال المغناطيسي ده انتهى خالص وكان تستحيل الحياة على الأرض، فيقولك لا ده كان تركيزه عالي قوي في الأول وبعدين ابتدى يقل. لو تركيزه عالي جدا جدا الحياة تستحيل برضو. فلازم يكون معمول المجال المغناطيسي بقدر مناسب للحياة على الأرض، وده يتماشى مع آلاف السنين مش مع ملايين السنين. البولاريتي بقى خلينا نتكلم عنها. بيتغير القطب الشمالي والقطب الجنوبي لانه ده مغناطيس. تغير ده لا يمثل مشكله في قوه المجال المغناطيسي تمام، فاحنا اللي بنحسبه قوه المجال المغناطيسي، ودي اللي بتتماشى مع ان الارض الاف السنين مش ملايين السنين.
1: طب هل في بروف للي حضرتك بتقوله دوت قصاد

0: البروف اللي موجود للموديل اللي موجود دلوقتي.
1: بس الموديل التاني ما عندوش بروف على فكرة، عنده افتراضات، بس مش مهم، ادخلك في البروف
0: ممكن
1: بتاعي. يعني يقولك الحجة على من ادعى، يعني انا اللي عليا ان اقدم الدليل وده صح. تمام. في حاجات كتيرة قوي بتؤكد طوفان نوح والتفجير السريع ده. لما حصل السونامي في جنوب شرق آسيا، في سبتكتونيك بليتس حصلها سبدكشن، طلعوا فوق بعض في ظرف ساعات. دي ما خدتش ملايين السنين عشان يتزحلقوا فوق بعض. فكونك تلغي الجيولوجيا الكارثية، انت بتحط افتراض مهول بيخليك تبص العالم بصورة مختلفة. تمام. ففي حاجات جيولوجية ضخمة جدا حصلت بتحصل قدام عنا بالسرعة اللي ما تسمحش باليونيفيرماتيريان أو الوتيرة الواحدة. ده مثال. في مثال تاني، ماونت سانت هيلين في واشنطن، اللي حصل ان هو انفجر في 1981 وتكون كانيون كبير جدا، وتكونت طبقات كتيرة جدا في مدة صغيرة قوي، في الاول في ظرف ساعات وبعدين ايام، وبعدين حصل انفجار تاني، وبعدين اخدوا عينة منه وبعتوها للمعامل بتاعة نصف العمر. تمام. فواحد منهم قال 380 ألف سنة لواحد وثمانية من عشرة مليون سنة. شوف حتى الرينج اللي بيطلع.
0: أنا عموما قريت في الموضوع دوت لما سمعته، لقيت إن المشكلة إن المعمل استخدم طريقة مختلفة، أظن ممكن كريبتون أرجن ديتينج أو بوتاسيوم أرجن ديتينج حاجة كده، وهو كان المفروض للعمر دوت الصغير كان المفروض يستخدم حاجة تانية. طيب ليه هو ما عملش دوت، ومع إن الغلطة ديت معروفة في المجال، يعني هي مش حاجة اكتشفوها يوميها، لا كانت معروف إن هم كان المفروض يستخدموا حاجة تانية. من الواضح إن اللي ادوهم العينة
1: ما رضوش يقولوا لهم.
0: طبعا هم كان، انا محترم ان هم كانوا عايزين الاكسبيرمنت تبقى مظبوطه، فعلشان كده قالوا لهم دوت، لكن دوت في الحقيقه اثر على الطريقه اللي هم استخدموها.
1: تمام.
0: لان كل عمر ليه طريقه مختلفه بنحسب بيها.
1: ده يبين ايه بقى؟ الافتراضات اللي بنحطها في العمر، الكميه الاولانيه، معدل التغير، الدوترز اللي هو نصف العمر اللي بيحصل، او في كونتامينيشن حاجه جايه من بره. ده بيوريك انها مش زي ما اروح احلل دم ويقول لي الهيموجلوبين بتاعها 15 جرام. تمام. ده مقاس مظبوط، لكن نصف العمر ده مبني على افتراضات. انا مش بشك في المكنه اللي بتقيس المولكيولز دي مكنه مظبوطه جدا جدا، ما عنديش اي مشكله فيها. المشكله بقى ازاي افسر النتائج. فحتى لو انهم قالوا لي ان عمر الصخره دي 12 سنه، ما فيش نصف عمر هيطلع لها 12 سنه.
0: في برضو سؤال، ان احنا عارفين سرعه الضوء انها ثابته، وعارفين المسافه اللي في اخر او ابعد ما نقدر نشوف من الكون، فالضوء اللي جاي لنا من اخر الكون دوت خد 13 مليار سنه عشان يوصل لنا. فدوت من ضمن الحاجات اللي بتقول ان الكون كان موجود من 13 مليار سنة.
1: تمام. ده اسمها light distance، ودي قضية عليها دراسات كبيرة قوي. الفكرة كالآتي، انه سرعة الضوء ثابتة والمسافات وكل من اللي حضرتك قلته ما بيوريش ان 13.8 من 10 مليار سنة، ما بيقولش كده، لانه حتى في نظرية الانفجار العظيم ما عندهمش زمن كافي وصل لنا النور لحد دلوقتي،
0: لحد ما بعد الهورايزن اللي احنا نقدر نشوفه. لكن هم بيعتبروا ان الضوء دوت مثلا نقول عربية،
1: ماشي،
0: واحنا عارفين المسافة اللي في حتة، فهنقدر نعرف الوقت اللي العربية هتاخدها طالما السرعة
1: عشان توصل. تمام.
0: بس فاحنا كده طالما العربية سرعتها ثابتة، الضوء سرعته ثابتة، والمسافة احنا عارفينها، فاحنا نقدر نعرف الوقت اللي هو خده عشان يجي لنا. فبالتالي احنا قادرين نعرف الحاجة ديت اللي كانت موجودة من 13 مليار سنة.
1: بس الوقت ده ما هوش 13.8 من 10 مليار سنة. ده اللي عايز أقوله لك، إنه ما تحسبتش حسبوا ضوء ضوء ضوء ضوء لحد ما وصلنا يبقى 13.8، ده ما تحسبتش كده، وعمرهم ما حد هيقول كده في النظرية اللي بيقولوا عليها.
0: ليه
1: اتحسبت؟ أقول لك ليه. هي اتحسبت على افتراضات، والافتراضات عندنا مشاكل زي ما قلت لك، السنجولاريتي عشان تبتدي مش عارفين الميكانيزم بتاعها.
0: تمام. بس ده كان على افتراض إيه؟
1: افتراض ايه؟ ان هم لا، افتراض 13.8 من 10 ده على اساس المدد اللي هم حطوها لتكوين المجرات والكلام ده كله، مش على اساس الضوء. ده على معامل
0: الضوء من ضمن العوامل اللي هم قدروا يعرفوا بيه.
1: انا بقى بقول لك ان الضوء في نظريه الانفجار العظيم

0: عظيم محتاج زمن أطول من 13.8 واعمل جوجل عليها
1: عشان يوصل لإيه؟
0: عشان يوصل للكون، الضوء الكوني مش للأرض. الأرض احنا بناخد النور من الشمس ودي 8.5 دقيقة ضوئية تمام؟
1: لكن الضوء اللي جاي لنا من نجم أبعد عننا
0: برقم بالزبط. دوت مش جاي من 13.8 ومن فضلك اعمل لها جوجل
1: طبعا
0: نتكلم فيها تاني طبعا.
1: أوكي.
0: فهو ما عندهمش زمن كافي في الافتراضي في عمر الكون يسمح للنور أن ينتقل ويوصل لكل الأجزاء. فالستار لايت بروبلم دي مشكلة ملناش تفسير كامل ليها. في نظريات كتيرة موجودة في الموديل بتاع البيج بانج وفي الموديل بتاع الكرييشن. النظريات دي لحد دلوقتي مش حاسمة تمام؟
1: تمام،
0: لكن دي حاجة من اللي نحط عليها question mark ونقول ان احنا مش فاهمينها حاليا تمام. خلي بتوع نظرية الانفجار العظيم يدونا ابحاث اكتر، لان هما ما عندهمش ما يفسر الضوء الكوني ده، واحنا بتوع الكرييشن اللي بيؤمنوا بالخليقة نكمل الأبحاث. وفي حاجة اسمها gravitational light variant، قصص طويلة جدا جدا تمام، لأنه بيربطها بالزمن. يعني ممكن يقولك إيه، هقولك مثال بس ما هوش حل المشكلة. يعني ممكن أنت تطلع بالطيارة مثلا من القاهرة الساعة 4 بعد الظهر، توصل أوروبا الساعة 4 بعد الظهر برضو مثلا تمام، لأنه فازاي الزمن ده راح فين؟ قضايا من هذا النوع كتيرة قوي، بس أنا مش هدخل لك فيها لأني مش محلولة بالكامل في نظرية الانفجار العظيم، ومش محلولة بالكامل في الموديل بتاع الكرييشن.
1: ندور في الموضوع ونرجع نتكلم تاني.
0: تمام.

أهلا بك عزيزي المشاهد في وعد متجدد لك من الرب اليوم. طعام اليوم بيومه، وجبة مخصوصة ليك اليوم من الرب. وعد اليوم من سفر أشعياء أصحاح 43 آية 4 بيقول: إذ صرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك، أعطي أناسا عوضك وشعوبا عوض نفسك. أعطي أناسا عوضا عوضك وشعوبا عوض

عوض نفسك، أصل أنت عزيز في عيني مكرما وأنا قد أحببتك. يراك الرب غالي جدا، قيم جدا، يثمنك بأعلى قيمة. أنت في عينيه شخص غالي جدا، وما عندوش استعداد أبدا يسمح بأي حد يحيك أي مؤامرة ضدك إلا بإذنه، ولحدود هو يحددها والزمن هو يقوله. أما أن يتجاسر حد ويدبر مكايد من عنده بره إذن الرب وحمايته وأمانه وتخطيطه، يدبر مؤامرة ليك، فاعلم هذا الأمر، أن من يدحرج عليك حجرا يرجع عليه، ومن يحفر لك حفرة يسقط فيها. مكتوب الشرير فدية الصديق. أي حد هيدبر مكيدة ضدك، الرب عنده استعداد تماما يأمنك ويخليه هو يقع فيها. على فكرة ده مش كلام بقوله، مش مجرد آيات، ده التاريخ بيشهد أن كل من أحاك مؤامرة ضد قطيع الرب أو ضد واحد من الصديقين بكل أسف كانت لضرره. مثلا خطط فرعون لإهلاك الأطفال غرقا، فكان موسى بحسب أوامر فرعون المفروض يموت في النهر غرقا. طب وبعدين اللي حصل؟ عاش موسى وعلي شأنه جدا، وللأسف اللي مات غرقا هو فرعون. صحيح ده اللي تم بالظبط. مش بس كده، يجي واحد غلبان خالص اسمه مردخاي، ده غلبان ده عند الناس، لكن الغلبان اللي عند الناس دوت هو اللي الله يشاور عليه ويقول عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك. ده اللي يشاور عليه ويقول القديسين الذين في الأرض والأفاضل كل مصاراتي بهم غالي جدا. ويجي واحد مسؤول كبير قوي اسمه همان ويدبر مؤامرة لقتل مردخاي تحديدا، لكن لمين؟ اعمل له أكبر صليب وعلي فيه قوي. يمر الوقت والصليب اللي عمله همان لصلب مردخاي يتصلب عليه همان، وينجو مردخاي ويعلى ويعلى شأنه. ده تتميم للوعد انه الشرير فدية الصديق. اطمن جدا عزيزي المشاهد، فيش مؤامرة تتم ضدك الا بإذن منه وبحدود منه. واعرف انه ان في يوم تطول عليك شخص وفكر يحيك ضدك اي ضرر، فالله بيقول من يمسكم يمس حدقة عينه. خلي بالك معايا، عايز أضبط لك الآية دي صح عشان تبقى حضرتك ملم بمعناها الصحيح. اللي هيمسك الله يمس عينيه، اللي هيسمح لك بضرر الله يطلعه من عينين الشخص اللي عاوز يضرك. طبعا هو أنت أي حد؟ ده أنت صرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك. يا بختك بمكانتك الغالية في العيون الرائعة، العيون الله السماوية اللي بتشوفك بالغلاوة والقيمة، فتضمن ليك أعلى منسوب من الحماية والأمان. يا بختك بإلهك.

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، أرحب بك في اسم الرب يسوع المسيح الذي ليس بأحد غيره الخلاص. أرحب بك في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. سؤال حلقة اليوم يقول: هل أخذ موسى فكرة التوحيد من إخناتون في مصر القديمة؟ للإجابة على هذا السؤال نلتقي بعد الفاصل.

هل أخذ موسى فكرة التوحيد عن إخناتون وعن ديانات مصر القديمة؟ الحقيقة السؤال ده مهم جداً، لأنه في أطروحات كثيرة تتكلم على الوحدانية والتوحيد، وعلى اعتبار أن مصر القديمة عرفت التوحيد، وبالتالي ممكن يكون موسى نقل فكرة التوحيد عن ديانات مصر القديمة عن إخناتون. طب محتاجين بس نعرف شوية إيه موضوع إخناتون وموضوع التوحيد، وكيف كتب موسى، وما صنف التوحيد والوحدانية الذي نادى به موسى في كلمة الله. احنا عارفين انه يقال احيانا انه البشرية بدأت بالوثنية وتعدد الالهة، ثم ظهر إخناتون على مسرح الاحداث مناديا بالاله الواحد، ثم جاءت ديانات التوحيد. الناس بتقول كده، لكن الحال الكتاب المقدس بيقول عكس كده تماما. الكتاب المقدس يقول أن البشرية بدأت بمعرفة الله الواحد، ولم تبدأ الوثنية إلا بعد الطوفان، يعني حوالي 1650 سنة من الخليقة. البشرية لم تبدأ بتعدد الآلهة ولم تبدأ بالوثنية. مين اللي كان يعرف الله الواحد؟ آدم وبنو آدم، واحد زي شيث، واحد زي أنوش، اللي لما اتولد الكتاب قال عنه حينئذ ابتدأ أن يدعى باسم الرب، واحد زي أخنوخ، واحد زي متوشالح، واحد زي نوح وأولاده اللي كانوا عارفين الإله الواحد. فالبشرية ما بدأتش بتعدد الآلهة ثم جاءت ديانات التوحيد، لكن البشرية كانت تعرف الإله الواحد ثم زاغت عنه بعد الطوفان وعبدت آلهة كثيرة. واخدين بالكم؟ الوثنية بدأت بعد الطوفان. أروح إلى موضوع إخناتون. قصة إخناتون غريبة شوي، لأنه كان معروف في مصر القديمة أن الملوك المتعاقبون في مصر القديمة كلهم مرتبطون بالآلهة، آلهة مصر القديمة. وكان ما يميز مصر القديمة أنها تعبد عدد كبير جدا من الآلهة، لكل صنف إله ولكل مجال إله، في إله للشمس وإله للأرض وإله للخصب وإله للنيل وإله للزرع، آلهة كثيرة. إلى أن جاء إخناتون ومراته نفرتيتي وهجراء عبادة آمون، عبادة أبائهم، عبادة الفراعنة السابقين، ونفضوا إيديهم من كل الآلهة السابقة وقالوا إحنا عايزين نعبد إله واحد فقط. خلوا بالكم، مش بيتكلم عن الله الإله الواحد، هو عايز يعبد إله واحد أيا كان هذا الإله، مش كثرة الآلهة المتعددة في مصر. كانت عبادة الآلهة القديمة مركزها في طيبة، لكنه عمل عبادة الإله الواحد في تل العمارنة. واخدين بالكم؟ وبيقولوا إن تل العمارنة يعني أخت آمونتون. في الوقت ده هو مش بيدور على الله الذي نعرفه، الإله الحي الحقيقي، لكن هو لخص كل الآلهة في إله واحد فائق، وبدأ يعبد هذا الإله، سماه آتون، هو عايز يعبد إله واحد. وبعد كده لما حط الإله ده قدامه وفكر فيه، قال بعض العبارات التي ظن من خلالها البعض إن موسى نقل منه. قال إيه؟ يقول بعدما تأسست عبادة آتون الإله الواحد، لم يسمح إخناتون مطلقا بعبادة آلهة أخرى بجواره، ومنع أن تعمل تماثيل وأن تصنع أصنام وأن يسجد للأصنام وأن تصنع صور، منع هذه الممارسات. ده اللي خلى البعض قالك إن لما اتكتب في سفر التثنية هذه العبارة، لا تصنع لك تمثالا منحوتا صورة ما مما في السماء من فوق وما في

0: الأرض من أسفل وما في الماء من تحت الأرض. موسى نقل من التأثر بعبادة أخناتون للإله الواحد، زي ما أخناتون قال لا تعمل صور ولا تماثيل فالتوراة أخذت منه، لا طبعا، لأن الحقيقة مش هو ده الإله الذي نادى به موسى في التوراة، مش إله أخناتون. أخناتون كان يعبد الإله آتون باعتباره الإله الواحد، أما الإله الذي قدم نفسه لموسى ونادى به موسى يقول عنه الكتاب في سفر الخروج أصح 3 أنا أهيا الذي أهيا، أنا أكون الذي أكون، وقال عن نفسه إني رأيت مزلة شعبي الذي في مصر، إني سمعت صراخهم، إني علمت أوجاعهم ونزلت لكي أخلصهم. آتون لا يسمع ولا يشوف ولا ينزل ولا يخلص، لكن الإله الواحد الذي كتب عنه موسى في التوراة هو الإله الحي الحقيقي اللي يسمع ويشوف ويتفاعل وينزل ويخلص، الأزلي الأبدي. عندما نادى الكتاب بوحدانية الله، أشهر الآيات في كتابات موسى تثنية 6:4 اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد. يبقى موسى تكلم في التوراة عن الله الواحد، خدوا بالكم مش عن آتون خالص، آتون ده إله من ضمن الآلهة، انفرد آتون بعبادته وأزاح باقي الآلهة وهدم كل العبادات السابقة ومسح كل العبادات السابقة عشان يعبد إله واحد هو آتون. لكن الله الذي تقدمه المسيحية، الله الذي قدمه موسى في التوراة هو الله الحي الحقيقي، هو يهوى أهيا الذي أهيا أكون الذي أكون. كمان قالوا أنه إخناتون بعدما آمن بالإله الواحد، خدوا بالكم كانش يؤمن بالله بس بالإله الواحد اللي هو اختاره اللي اسمه آتون، قال لك كان يرفض البعث وكان يرفض حساب الموتى. مش بس كده، حارب السحر، ولما حارب السحر قال لك بقى موسى لما كتب في سفر الخروج لا تدع ساحرة تعيش، يبقى كان متأثرا بأقوال إخناتون. لا يا أحبائي، لا يا أحبائي، هذه مبادئ أطلقها إخناتون ماشي، بس لا تدع ساحرة تعيش دي وصايا إلهية، لأن السحر والوثن ضد عبادة الله الحي الحقيقي. لم يأخذ موسى مطلقا من كتابات المصريين. وهل موسى لم يعلم بالحياة ما بعد الموت؟ وهل موسى لم يعلم في كلماته وفي أسفاره بالبعث والخلود؟ أمال إبراهيم كان باصص لإيه بعد الموت؟ أمال يعقوب كان باصص لإيه بعد الموت وبيقول لأولاده تنزلون شيبتي بحزن إلى الهوية، إلى عالم الروح؟ كان يدرك أن هناك عالم الروح، وإبراهيم كان يعلم تماما أن هناك مدينة تنتظره التي صنعها وبارئها الله. إلى آخر هذا الكلام، عايز أقول في الآخر إخناتون نادى بالإله الواحد لكن مش بالله الواحد، لكن موسى قدم لنا وحدانية الله الجامعة المانعة كما قدمها لنا الكتاب المقدس. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة والرب معك.
1: عندي شكوك كتير محتاج ليها ردود، أنا من حق أفكر.

درسنا النهاردة عن أهمية كلمة الله. كلمة الله اللي بين أيدينا في غاية الأهمية في حياتنا الروحية. وهقول لك النهاردة بعض جوانب أهمية كلمة الله. نمرة واحد، بكلمة الله نولد الولادة الجديدة. يقول

رسول بطرس في أصحاح 1 آية 23: مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. عن طريق الإنجيل، عن طريق كلمة الله، بتعرف أن الرب يسوع مات على الصليب من أجلك. وحينما تقبل الرب يسوع من خلال كلمة الله الحية، تولد الولادة الجديدة. قال الرسول بطرس في أصحاح 2 آية 2 من رسالته الأولى: وكأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنمو به. فالواحد في بداية حياته الروحية بعد ما يتولد من الله بيشرب لبن، يعني حاجات بسيطة وسهلة من كلمة الله. لكن في عبرانيين 5 آية 14 يقول: أما الطعام القوي فللبالغين الذين بسبب التمرن صارت لهم الحواس مدربة للتمييز بين الخير والشر. فالأول نشرب لبن وبعدين ناكل طعام قوي، فبكلمة الله ننمو. يقول كده في أعمال 20 آية 32، بولس كده بيقول لخصوص الكنائس: والآن أستودعكم يا إخوتي لله ولكلمة نعمته القادرة أن تبنيكم. فبكلمة الله نولد الولادة الجديدة وننمو النمو الروحي وكمان نبنى. لكن كمان لو في بيت كده، البيت ده عايز ينضف، عايز يتنقى، فبكلمة الله نتنقى. قال الرب يسوع كده في إنجيل يوحنا أصحاح 15 آية 3: أنتم الآن أنقياء. ليه؟ بسبب الكلام الذي كلمتكم به. بها نولد، بها ننمو، بها نبنى، بها نتنقى. لكن كمان بكلمة الله نرشد. عايز إرشاد، عايز نور، فبكلمة الله نرشد. في آية في مزمور 119 آية 105 يقول كده: سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. بدون كلمة الله الدنيا قدامك ضلمة، لكن سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. أيضا كلمة الله بها ننظر. عارف جهاز إنذار كده، جرس إنذار لما تيجي تعمل حاجة غلط يقولك لا حاسب أنت ماشي غلط. عشان كده عن كلمة الله قال المختبر في مزمور 19 آية 11: أيضا عبدك يحذر بها وفي حفظها ثواب عظيم. طيب حصل في حياتي نوع من المرض الروحي، يعني ضعفت، سقطت في خطية، عايز نوع من الشفاء. تصدق كلمة الله بها نشفى. يقول كده في مزمور 107 آية 20: أرسل كلمته فشفاهم ونجاهم من تهلكاتهم. يعني أنت النهاردة لو ساقط في خطية، لو زليت في خطية، تعال افتح الكتاب المقدس واقرأ فيه، ربنا حيرد نفسك ويشفيك من المرض الروحي اللي انت فيه. طيب عايزين نبشر الناس، نبشرهم بكلام من عندنا، بقصص من واقع الخيال؟ لا، بكلمة الله نبشر الخطاة. يقول كده في أعمال 16: وكلماه وجميع من في بيته بكلمة الرب. هنا بتكلم عن بولس وسيلة لما كلموا السجان بعد ما تاب، كلماه وكل بيته من فين؟ بكلمة الله. يبقى عايزين نبشر الآخرين، كمان نبشرهم من خلال كلمة الله. طب لما نكون حزانة وعندنا كده يعني ظرف صعب، بكلمة الله نتعزى. يقول كده: لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام، في تسالونيكي الأولى أصحاح 4 آية 18. بهذا الكلام،
يا حزين

يلي عندك مشكلة مسببة لك حزن تعال اقرأ كلمة الله. طب بعد ده كله الشيطان حيسيبك؟ لا، حيحاربك. فكلمة الله بها ننتصر. جزء مهم جدا في أفسس 6 من سلاح الله الكامل الصلاة، يقول مصلين بكل صلاة وطلبة. الصلاة دي عاملة زي جهاز لاسلكي بتصل بيه بالرب عشان انتصر على الشيطان. تعال اتعلم أهمية كلمة الله، والرب معك.

النهارده هنتكلم عن كام حاجه كده زي ما تقول عليها متفجرات. متفجرات في التواصل ما بين الزوجين. اقصد ايه؟ اقصد ان في مش بس مجرد اخطاء، لا، عارف صباع ديناميت؟ عارف بتحط متفجرات؟ عارف الغام؟ خلينا نسميها كده، الغام في التواصل ما بين الزوجين. اللغم ده لو دوست برجلك عليه هينفجر في وشك وفي وش اللي معاك. فانا هحط انا وانت الغام كام واحد. عايز اراجع نفسي كويس قوي في واحد واحد واشوف لكون انا من غير ما احس بحطه جوه بيتي وجوه جوازي واحد اتنين تلاتة اربعة خمس ست الغام من دول. علشان كده كل ما نيجي نقول صباح الخير يفرقع في وشنا، كل ما نيجي نتعاتب يفرقع في وشنا.

واحد اتنين تلاتة من هذه الألغام اللي في التواصل ما بين الزوجين. تعال ناخد واحد واحد. أول واحد هو الانفجار في الغضب. خلي بالك، الغضب شعور إنساني، وشعور إنساني ما ينفعش نقول إن الغضب غلط أو إن الغضب خطية. ما سيبك من الكلام ده. ليه؟ لأنه هو بيقول اغضبوا، لكن التحذير الكتاب المقدس يعني بيقول اغضبوا، بس التحذير اللي بيحطه لنا مع الغضب اغضبوا ولا إيه؟ ولا تخطئوا، والله بيغضب. فالغضب أكيد في حد ذاته، كون إن أنا أشعر بغضب ده مش غلط ولا خطية، لكن الفكرة في التعبير عن هذا الغضب. فهناك هذا التعبير المتفجر، لو استعملنا صورة اللغم ده، هناك هذا التعبير المتفجر، إن أنا أدخل علشان أعبر عن غضبي، ويعني وتلاقي راح عامل كده على طول بفكرة إن عليا وعلى أعدائي، هدوس على اللخم وأفجر نفسي زي الانتحاريين اللي بيفجر حزام الناسف ده. انت بتفجر، انت بتهيألك انك هتروح الجنة، ده انت هتروح جهنم الحمراء لو عملت كده. هذا الانفجار الغاضب هيهد البيت عليك، بس هو مش عليا وعلى اعدائي. انت المشكلة ان انت شايف ان شريك حياتك ده، مراتك ده، او جوزك يستهانم ده، لان الغضب ده ساعات فيه ستات بتغضب. يعني صحيح الرجل مجرب بالغضب اكتر من الزوجة، لكن اسمع معايا، الستات على فكرة فيهم نوعية هتنفجر غضبا بتهد البيت، بس هي مش عليا وعلى أعدائي، هي عليا وعلى شريك حياتي. انفجار الغضب ده لغم يهد البيت. نمرة اتنين. نمرة اتنين، ودي يعني أقول فيها يمكن الست مجربة أكتر، رغم إن أنا شخصيا أعرف رجالة كده، بس الست فيها مجربة أكتر إنها تحط اللغم ده كتكنيك، وهو البكاء. البكاء بقى والدموع الساخنة والبتاع وكده. مشكلة في ايه في اللغم ده؟ المشكلة مش زي ما قلت ان المشكلة مش في الغضب في ذاته، المشكلة مش في البكاء في ذاته. ليه؟ لانه خصوصا لو بنتكلم عن انثى، فالانثى دي مليانة شعور. يعني ايه مليانة شعور؟ يعني خلينا افكر معاك انت كزوج، أنا اللي جذبني إلى مراتي إنها أنثى، إنها كده يعني رقيقة ولطيفة لأنها رقيقة ولطيفة وبتاع، هو برضو إنها دموعها قريبة. فأنا مش بتكلم على إن الدموع في حد ذاتها أو البكاء في حد ذاته غلط. ليه؟ لأنه برضو الرب يسوع نفسه بكى. لكن الحدوتة في إيه؟ إنه يصبح البكاء والدموع تكنيك التواصل، يصبح الاسلوب بتاعي، التكتيك بتاعي في التواصل. فانا عشان اسيطر على الموقف وسكت المولد اللي منصوب في البيت ده، او معيطه، او الراجل ساعات، انا بقول لك انا اعرف ناس فعلا ازواج بيعملوا كده، انه هي تيجي تتكلم معايا ومعيط على طول، قاعد في السرير ومعيط على طول. فالبكاء والدموع لما يتحول الى تكنيك في التواصل بيبقى لغم هيفجر البيت وهينسف البيت على دماغنا ودماغ اللي معانا. نمرة ثلاثة. اللغم نمرة ثلاثة في التواصل، وده برضو يعني يحتاج شوية خبرة، وهو الصمت. ده بقى بيحتاج شوية خبرة. الواحد بقى مش أول ست أشهر في الجواز، ده بيحتاج كده 3 4 5 سنين، 27 سنة، علشان يتحول إلى خبرة وأقدر أستعمله ضد الآخر. فاللي بيسموه الكوميونيكيشن كيلر، يعني اللغم اللي ينسف التواصل ده، هو الصمت. إن أنا أسكت ويبقى أستخبى ورا الكلمة دي. إيه الكلمة اللي أستخبى وراها؟ إن أنا أسكت أحسن، علشان أنا لو اتكلمت، وده نوع من انواع، انت واخد بالك، حتى في انواع من انواع الايه؟ التهديد. فانا احسن ان انا اسكت، علشان انا لو فتحت بقي فبختار الصمت.
ولما بختار

صمت كتكنيك كتكتيك في الحرب أو في التواصل. حين ألجأ إلى هذا يصبح لغما، سواء كان زي ما قلنا قبل كده انفجار الغضب أو الدموع أو الصمت. طبعا اللي جه في وسط الكلام هو التهديد، إن أنا أقول لو ما عملتليش كده فأنا هروح عند أمي، أنت لو ما سمعتيش كلامي وما اتبعتيش كلامي في اللي أنا بقوله ده هسيب لك البيت. وتهديد. طب أنا بقى لو مش كده يبقى خلاص بقى هلغي الأجازة اللي كنا رايحينها ومخططينها ومش عارف إيه وبتاع وكده. ده مناورة، ده تلاعب، ده اللي بيقولوا عليه الخواجات المانيبيليشن، التهديد. حاجة من ضمن الحاجات اللي تنسف التواصل. ساعات لما بقى عايز انتصر اقول كلمة بيسموها، عارفين يا جماعة، عارف لما بيقولك ليه بيسموها كلمات نابية؟ ليه كلمات نابية؟ افتكر يعني انها جاية من الناب، مدبب كده، كلمات نابية. تعمل ايه الكلمات النابية دي المدببة دي اللي عايزة كده؟ بتعمل انها يعني بتخرم، بتمزق، اكنها حربة، اكنه سيف. حتى في سفر الامثال لما بيقول يوجد من يهذر، من يهذر مش معناه واحد بيهزر، من يهذر يوجد من يتكلم مثل طعن السيوف، piercing words، كلمات نابية. فانا اقول أصل لو أنت راجل دي كلمة نابية، أو إن أنا أقول لها أصل لو أنت ست بجد وتعرفي يعني إيه وتشوفي كده الستات اللي حواليك دي كلمة نابية. اللي بعده، اللغم اللي بعده وهو اللوم. اللوم ده يطلع ايه يعني؟ يعني مثلا هنقول هنتفق على اجازة، هنقول هنطلع اجازة، هنروح المصيف ده مش عارف ايه وبتاع. طيب انت يعني هي بتخطط او هو بيخطط للرحلة دي ويحجز مش عارف تذكرة القطر ولا الاتوبيس ولا العربية ولا بتاع، ويحجز الحتة اللي هنروح ننام فيها وبتاع. نروح الاجازة دي وتطلع ان الحتة دي مش بالظبط زي ما كنا متوقعين. يعني ايه مش زي ما كنا متوقعين؟ يعني تطلع مقلب. نروح هناك نلاقي الحاجات المحلات مقفول، ان مش عارف طلع ايه، ان طلع المكان اللي هننام فيه يعني في منتهى الرداءة، اي حاجة. يبتدي على طول اللوم، ما اصل كله ده بسببك، اصل لو انت السبب في اللي احنا فيه ده، انت القاء اللوم سواء بقى من الاجازة او للعيال اللي ادمنت. فانا اقول لها لو انت كنت مركزة مع العيال، او هي تقول له لان انت طول النهار بتشتغل ورامي العيال في الشارع كل همك تجيب لهم فلوس ونسيت تربيهم. اللوم اللي الخواجات بيقولك عليه البليم جيم. حاجة من ضمن الالغام في التواصل المبالغة. المبالغة، كلمتك 10 مرات يا راجل او يا ست، يعني في الحالة دي كلمتي 10 مرات، يعني انا افتح التليفون الاقي ان في 10 مكالمات ميست كولز، يعني مش 10 بالظبط، هم 3. لما انا اقول ان انا من 20 سنة ما سمعتش منك كلمة واحدة، من 2020 يعني احنا لو في سنة 2000 يبقى في سنة 2000 الا 20 يعني في مبالغات. انت بتقطعني لما بتقول بقطعك قطع، يعني تقطيع يعني زي ما خرطت الملوخية كده. فالمبالغة من ضمن

الغام اللي بتنسف البيت وبتنسف التواصل وبتهد البيت على دماغ أهل البيت، شريك أو شريكة الحياة. حاجة تانية وآخر حاجة، ألغام التواصل ما بين الزوجين، التعميم والمبالغة قريبين من بعض، بس خليني أحاول أفرق بينهم في الآتي. التعميم إن أنا أقول كل الرجالة كده، أو إن أنت تقولي كل المش عارف المصريين كده، أو إن أنت تقول كل الستات، دايما الستات، كل الستات، كل التونسي، كل اللبنانيات، كل التعميم ده لغم، لغم. عارفين اللغم اللي بتحط في تيجي تعدي عليه برجلك ينسف الدبابة، ينسف المشكلة انه بينسفنا احنا شوية حاجات يا جماعة. انا بس عايزك يعني زي ما بنقول بتاع بيقول لك نجيب يشتروا كده جهاز عشان يكشف الالغام ده، طب ما تيجي نعملها. تعال عدي كده على البيت وعلى العلاقه بينك انت ومراتك، او يعني انت وجوزك، شوف انا ايه الحاجات سواء اللي قاصد او اللي من غير ما اقصد اتحطت تحت سجاده البيت بتاعتنا، تحت الارضيه بتاعت البيت بتاعتنا ومستخبية كده، وكل ما نعدي عليها طاخ تنفجر. سموها الكوميونيكيشن كيلرز، ألغام التواصل اللي ما بين الزوج والزوجة. تعال نجيب الجهاز الكشف الألغام ده ونتعامل بكل زي ما بيتعاملوا في أرض المعركة، بكل جدية وبكل حساسية وبكل صدق، عشان ربنا ينجينا وينظف بيوتنا من الألغام اللي ممكن تكون موجودة في التواصل.

عزيزي المشاهد، اهلا وسهلا بك في حلقه جديده من برنامج مدرسه اللاهوت. مدرسه اللاهوت برنامج لاهوتي يقدم الماده اللاهوتيه بدلا من كليه اللاهوت، ولكن على حلقات بسيطه نصف ساعه فقط في الاسبوع، مقسومه على نصين كمان عشان كل نص منهم يعني ياخد اجابه سؤال يعني دقايق او سؤالين صغيرين. الحقيقه كنا بنتكلم قبل كده على انه الله لماذا يتجسد؟ يتجسد للفداء. التجسد أهم فايدة للتجسد هي الفداء، أن يكون إنسان وإله في ذات الوقت. الحقيقة زي ما قلنا قبل كده ونقول مرة تانية أنه الملك أثناء وجوده في السوق متنازلا، إذا الناس أدركت أنه هو الملك يبقى الملك، وإذا لم يدركه

هو الملك. إذا قالوا لا ده راجل بسيط ما عندوش سلطان، لا هو مع إنه لابس لبس بسيط لكن سلطانه يملأ كل ملكوته. خلينا نبص على الكلام ده، لو بصينا عليه دي مجرد فكرة، لكن خلينا نشوف إزاي نفكر نفس الفكرة عن الله. أول حاجة إنه أثناء التجسد الله لا ينحصر في مكان ما، لأن اللاهوت لا يتحيز بحيز، ووجوده سبحانه في مكان حسب تقديراتنا البشرية لا يمنع وجوده في كل مكان في نفس الوقت. دي حاجة مهمة جدا، أنه الله روح، الله لا يتحيز، ما تقدرش تحط اللاهوت في حيز. لكن التجسد هو ظهر قدامنا كإنسان، وكان إنسانا اتخذ جسدا حقيقيا. فالإنسان أو التجسد شفناه بطريقة بسيطة، عشان كده يوحنا الرسول بيقول لنا الذي رأيناه الذي شاهدناه الذي لمسته أيدينا. يعني هنا بمنتهى البساطة بيؤكد على التجسد عشان ما حدش يفتكر ده كان ملاك أو يعني حاجة همانوية كده، حاجة غريبة كده. لا لا لا، الله اتخذ جسدا حقيقيا وتنازل وعاش وسطنا ليأتي وقدم نفسه فدية وكفارة على الصليب. حاجة تانية، باتخاذ هذا الناسوت لا يفقد شيئا من مجده الذاتي، لأن هذا المجد لا يتعرض للزيادة أو النقصان على الإطلاق. نقطة تالتة، اتخاذ هذا الناسوت أمر تتطلبه رغبته في أن تكون لنا جميعا علاقة صادقة معه، إذ لا يمكن أن تقوم هذه العلاقة إذا ظل بعيدا، فضل فوق، الله أكبر، متكبر، جبار، ظالم. لا، الله محب، الله محبة، وإذا ظل في سماء بعيدا عن مداركنا تبقى دي مشكلة، سنظل نحن كمان بعيدين عن التوافق معه. التجسد الله تقارب منا. وفكرة التجسد يمكن تناولناها من حوالي شهرين، فكرة التجسد حوالي 9 مرات أو 10 مرات كنا بنتكلم على التجسد وأنواع التجسد، أن الله أظهر نفسه بأنواع وطرق كثيرة. فكلم أكيد كلم آدم، وبعدين كلم الأنبياء. فحسب سفر العبرانيين أن الله كلم الآباء قديما بأنواع وطرق كثيرة، وكلمنا هذه الأيام الأخيرة في ابنه عند التجسد. نقطة رابعة، أنه خلو هذا الناسوت من كل ميل للخطية ممكن، لأن الله عندما يتخذ لنفسه ناسوتا لا يحتاج في تكوينه إلى بذرة حياة، لأنه هو الحياة نفسها. من بديهي أن يكون هذا الناسوت خاليا من الطبيعة القابلة للخطأ. فالمسيح عاش حياة معصومة بلا خطية. ليس المجال هنا لفكرة توارث الخطية، لأن المسيح نفسه وآدم الثاني الذي وهبنا الفداء. فإذا كان آدم الأول أخطأ، لكن آدم الثاني بكر الخليقة الجديدة أصبحنا فيه خليقة جديدة. لمن يأتي طبعا من يقبل عمل الله. النقطة الخامسة، مساواة نفسه لنفوسنا جميعا في القيمة لا مجال لمناقشته، لأن الموقف مقترن بالمسيح كلمة الله وقيمته لا حد لها. فإن هذا الناسوت قدوس، والقدوس أعظم من كل الخطاة بما لا يقاس بلا مقياس، يعني شيء لا يمكن أن نقيسه، فرق جوهري رهيب. نقطة سادسة، امتلاك الفادي لناسوته أمر قائم، فهو غير مخلوق بواسطة كائن ما، لأن هذا الفادي هو الله خالق كل الأشياء ومالكها. نقطة سبعة وأخيرة، احتمال نتائج الخطية عوضا احتمل أو احتمال نتائج الخطية عوضا عنا، إفاء أن مطالب العدالة الإلهية يتوافر فيه أيضا، لأنه بوصفه الله يحيط بمطالب هذه العدالة ويقدر أن يحققها في الناسوت أو في التجسد الذي اتخذه. الله اتخذ جسدا وحل بيننا في حلول المسيح بيننا، عاش حياة كاملة بلا خطية، وعمل أعظم المعجزات، وعمل معجزات كثيرة لا يعملها سوى الله. فهو على الأرض دخل أرضنا بمعجزة، وخرج بمعجزة أنه قال لليهود انقضوا هذا الهيكل وأنا أقيمه. كان مخهم على الهيكل المبني بالحجر اللي بناه سليمان، وقالوا له أبونا سليمان بناه 46 سنة، أنت يعني هنهده هتقوم تقيمه
في 3 ايام استغربوا، لكن طبعا كده ادركوا انه بيتكلم انه الهيكل ده اللي هو

حلول الله هو حلول الله فيه، هو الله، هو الله المتجسد. وهم لما يقتلوه هيقوم في اليوم الثالث. عشان كده اليهود او الناس اللي بتعبد ربنا، اليهود الحقيقيين اللي كانوا بيعبدوا ربنا صحيح، هم اللي صدقوا المسيح، وهم ان هو ده اللي فيه النبوات.

هذا العمل. هو جه إلى خاصته اللي هم اليهود وخاصته رفضته، أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله. فزمان كانوا اليهود الناس المتفزلكين اللي ماسكين بالحرف قالوا لا ده مش معقول يبقى المسيح، احنا عايزين نكسر الدولة الرومانية. لكن الناس اللي عندهم هذا الحس الروحي قربوا من الله وعرفوا انه فعلا ده اللي كما قيل بإرميا كما قيل بإشعياء ده هو ده المسيح المنتظر، صدقوا. ثم ان القيامة كانت الإعلان النهائي، فشعب الله هو شعب الله لكن اكتملت الإعلانات بتاعت العهد القديم في المسيح، فظل هو شعب الله الذي يعبد الله. وفيما بعد في بلد اسمها أنطاكيا في سفر الأعمال بيقول أنه المؤمنين بعد كده دعيوا مسيحيين، فهنا اتسموا مسيحيين في بلد اسمها أنطاكيا، أنه هم بيعبدوا ربنا بس عشان هم بالنسبة لهم بيحسوا أنه إيه ده دول مش بس يهود، دول ناس بيعبدوا ربنا، بس دول اتلقبوا بكلمة مسيحيين عشان هم تابع المسيح، هم الشعب الله ابتدى يبقى تابع للمسيح، تمام؟ فهنا مفيش عندنا ابدا انه كان في ديانه وخسرت وكتابها خسر فربنا راح منزل ديانه، مفيش حاجه اسمها كده خالص خالص. ارجو ان اي فكره فلكلوريه زي كده شعبيه غلط يعني نتخلص منها تماما، لانه طبعا مفيش اي حاجه تثبت اي افكار من الافكار اللي ممكن تتقال. خلينا ناخد بالنا انه الله الناس بتعبده بالروح والحق، هي دي العباده المظبوطه. عشان كده لما كانت السامريه يعني سامرية يعني مفروض اليهود ما يكلمهمش، لكن المسيح شاهد ليها فابتدت تحس أنه هو الساجدين لله بالروح والحق، الساجدين الحقيقيين، الساجد الحقيقي. عشان كده ما نقدرش نقول لقد انتهت الديانة اليهودية فبدأت الديانة المسيحية. مين قال كده؟ شعب الله اللي بيعبد الله، والتسميات الديانة الفلانية والديانة الفلانية دي ديانات أو أسماء حطها البشر، لأن إحنا لا نتكلم عن ديانة بقدر ما نقول أنه اتباع الله من خلال عمل المسيح. الشعب اللي كان بيعبد الله اكتمل الإعلان الإلهي ليهم في المسيح فكملوا عبادة الله. قلت أنهم تسموا مسيحيين لأنه الناس تفرقتهم عن غيرهم، لأنه في غيرهم بيعبد الأوثان، فتسموا أنهم مسيحيين وظل هذا الاسم لأن إحنا نتبع المسيح. الحقيقة المسيح لو بصينا على حياته، طبعا احنا مش هنكرر كتير انه اتولد من عذراء، اتولد بعمل الروح القدس، عاش بقوته الذاتية دون خطية، كان عاش كمالا نهائيا من ناحية النسوتية، كان انسانا حقيقيا من جنسنا لكنه كان بلا خطية، و رغم أنه كان إنسانا حقيقيا كانت نفسه ملكا له لأنه هو الله الظاهر في الجسد. ليس فجي في الآخر بيقول كده، ليس أحد يأخذها مني بل أضحى أسلمها من ذاتي. بيتكلم على أن هم بيقولوا له إحنا هنصلبك إحنا نعمل، قال لهم لا، لي سلطان أن أضحى ولي سلطان أن أخذها أيضا. دي في إنجيل يوحنا 18 آية 10. وقد برهن عمليا على صدق شهادته هذه، لأنه بعدما قدم نفسه كفارة عن البشر استردها ثانية فقام من الأموات. كان في إمكان المسيح أن يبعث فينا حياة روحية سامية ترتقي بنا إلى أن نتعايش مع الله في السماء، هو اللي قدر الوحيد اللي يقدر يعمل كده. كانت الذبائح وسيلة حتى جاء المسيح، جاء المرموز إليه فانتهت الرموز. كتاب الأضحية الإلهية هتلاقي أن الغلاف بيكتب عليه، أنا كاتب كده عليه، قدم أبونا إبراهيم، زي ما احنا شايفين أدي أبونا إبراهيم، قدم أبونا إبراهيم بدلا عن ابنه الذبح العظيم. ربنا قال له، احنا هنشوف في الصورة أن ربنا قال له أقف، كان لسه ماسك السكينة ونلاقي كده ملاك جايب له الكبش ذبح عظيم. ذبح عظيم، هل في حد اسمه عظيم غير الله؟ هذا الكبش أخذ لقب من ألقاب الله إنه الذبح العظيم. الاحتفال في الضحية بذكرى أبونا إبراهيم، الحقيقة ده بيرجعنا مرة تانية لأبونا إبراهيم، وبيرجعنا مرة تانية للخروف، مع إنه إذا كانت هناك رموز تنتهي بإتيان المرموز له
كل

0: الرموز دي كانت بترمز إلى كفارة المسيح. لما جاء المسيح، لما جاء ملء الزمان، جاء أرضنا وعاش في أرضنا وعلى الصليب قدم نفسه فدية وكفارة كاملة مقبولة لدى الآب السماوي، وهكذا فتح لنا قدس الأقداس. دخل إلى قدس الأقداس فوجد لنا فداء أبديا ولا احتياج لأي شيء آخر. تعال إليه، اقبل إليه وستجد الحياة، تجد النجاة. لماذا انتهت الشرائع أو الشريعة الذبيحة، ولماذا انتهت الأضحية؟ لأنه جاءت الأضحية الإلهية في المسيح. فالدليل على أن الله قبل كفارة المسيح أنه عند صلب المسيح انشق حجاب الهيكل من أعلى إلى أسفل، بمعنى أن المبادرة جاءت من عند الله. وهذا يعني أن ذبائح الشريعة قد انتهت، لأنها كانت مجرد رموز. ذبيحة الأضحى رمز لذبيحة المسيح العظمى، فانتهى الرمز لأنه جاء المسيح. وبعد أن جاء المرموز إليه وقدم نفسه فداء للبشرية، توقفت الذبيحة وتحققت في الصليب، وتحقق في الصليب الوعد الإلهي، الرحمة والحق التقيا، البر والسلام تلاثما، مزمور 85 الآية 10. وكلمة الحق هنا تعني العدل. فالله صالحنا نفسه في المسيح، إنها قمة الأضحية الإلهية. كورنثوس الثانية أصحاح 5 من 17 ل19 نلاقي إن الله صالحنا في المسيح. لنأخذ فاصل، ثم بعد الفاصل نكمل ماذا بعد أن تحقق هذا في المسيح. المسيح جاء وقدم نفسه فدية وكفارة كاملة، ومن يقبل إليه لا يخرج خارجا. هذا نهاية الموضوع، لكن ماذا بعد الكفارة؟ ده اللي نشوفه في الجزء الأخير من حلقة النهاردة. فخلينا بعد فاصل قصير نكمل مع بعض نهاية الموضوع.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
0: في الشهر الأخير كنا نتكلم خلال 4 مرات السابقة، واليوم كنا نتكلم عن الخطية ولزوم الكفارة. كنا نتكلم عن تبسيط لاهوت الكفارة. لماذا من عثر في واحدة فقد صار مجرما في الكل؟ لماذا أجرة الخطية موت؟ ليه ربنا ما يسامحناش ويخلص الموضوع؟ ليه ربنا بدم رحمن رحيم وغفور ما يغفر؟ ليه إيه المانع؟ ليه من عثر في واحدة فقد صار مجرما في الكل؟ ليه ما فيش كبائر وصغائر؟ الكل يؤدي إلى النار، ليه؟ ده اللي تناولناه في الخمس أسابيع الماضية أو الأربع أسابيع الماضية بالإضافة لليوم النصف الأول من الحلقة. لكن الحقيقة بعد إثبات هذا والكتاب بتاع اللي هي الأضحية الإلهية اللي أنت ممكن تطلب منه أجزاء، أو في الآخر بعد الخمس مرات إذا حبيت في الآخر تاخده على بعضه، نبعت لك الفايل نصا كاملا سوفت كوبي بحيث تقدر تغير فيه وتاخد وتعمل زي ما انت عايز، وهتلاقيه موجود في صورة الأسئلة. وفي الفصل الرابع هتلاقيني عامل أصعب أسئلة موجودة على الإنترنت بالإجابة عليها. الحقيقة احنا خدنا الجزء الأول من هذا الكتاب فقط في الخمس حلقات السابقة، لكن بعد كده خلاص احنا بنقول المسيح مات، وإنه الفدية والكفارة بتاعته كانت نافعة وكانت سبب لكفارة لا نهائية. لكن ننتقل من هذا اللاهوت، لاهوت الكفارة، إلى لاهوت الدفاع عن الإيمان. في إيه؟ موضوع الكفارة مبني على موت المسيح، لكن هناك من ينكر موت المسيح، فنحتاج أن يكون هناك لاهوت دفاع، الدفاع عن الإيمان المسيحي. فإذا كان هناك قول أن المسيح لم يصلب، لكن هناك آراء كثيرة في نفس، فالقرآن يقول ما قتلوه وما صلبوه، والبعض يتمسك بهذه الآية فقط.

أن القرآن به الكثير من الآيات، من أفضل هذه الآيات أو من أقواها في موضوعنا هي سورة المائدة. سورة المائدة كانوا حسب الفكر الإسلامي أن اتهموا العذراء مريم، إزاي أنت لسه عذراء وجبتي طفل، فأشارت للمسيح في المهد فتكلم في المهد. فهي الحقيقة الصورة دي مفروض أن العذراء مريم بتدافع عن نفسها بس من خلال كلام المسيح. لما أشارت للمسيح في المهد قالوا أنت بتستهتري بينا، وفوجئوا أنه فعلا المسيح ممكن يتكلم في المهد. والآيات الأولى من أول الآية الأولى لغاية الآية 15 عن يحيى بن زكريا، وتنتهي بالقول والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. بعد كده في الآية 33 على لسان المسيح، والسلام علي يوم ولدت ماضي ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فإذا كان عن يحيى بن زكريا المعنى موت حقيقي، فلماذا لا يكون موتا حقيقيا عن المسيح؟ لماذا لا يكون موتا حقيقيا عن المسيح؟ بالنسبة لنا هو موت حقيقي بكل تأكيد. في آيات تانية، لما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. هنا دي سورة المائدة، كأنه المسيح بيخاطب الله وبيقول له خد بالك التلاميذ، خد بالك منهم. لما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، يبقى مش ممكن يكون رايح ينام شوية ويرجع، ده أكيد توفى بمعنى مات. وكمان في نفس القرينة هنلاقي أو نفس الفكرة هنلاقي آل عمران 55 أنه الله هو اللي بيقول إني متوفيك ورافعك إلي وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. إني متوفيك ورافعك إلي، يبقى مش ممكن يكون نوم. متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا، مش لغاية القرن السابع وتصلح لهم تفكيرهم، لا، إلى يوم القيامة. جاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، يعني أكيد هم ماشيين على حاجة صح، وإلا ليه سايبهم صح لغاية يوم القيامة؟ إذا كان جه صلح لهم حاجة في القرن السابع يقول، لكن هو جاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. الحقيقة أنه المسيح الوحيد اللي تواجد على أرضنا وغادرها، إذا كانوا بيقولوا ما ماتش يبقى من غير موت، هنلاقي أنه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها فان، كل اللي على الأرض يتواجد ثم يختفي بدون موت. فإذا كان ما ماتش يبقى هو الله، لكن إحنا بنقول أنه مات لكنه قام. الفكر الإسلامي أنه المسيح كان مع التلاميذ وبيصلوا، وبعدين الرومان واليهود جايين، فجم يمسكوا واحد، يعني فتح الباب لقوا واحد شبه المسيح خدوه خلاص. طبعا الراجل ده كان هيقول مش انا، والعذراء مريم كانت وهو على الصليب وهي قاعده تحت الصليب مش هتعرفه، هتعرفه ده ابنها، وخصوصا اتكلموا بعض ومش ممكن هيموت من غير ما ياخد باله. الحقيقه انه فكره الشبيه رفضها الرازي في اشكالات سته. اذا كنت عايز تفاصيل كامله عن هذا الموضوع مناظره لمده ساعتين، هتجد هذا على قناة الكارما، ادخل على اليوتيوب وارجع لأكتوبر سنة 15، ارجع لأكتوبر سنة 15، ستجد مناظرة عن ما قتلوه وما صلبوه. كان على برنامج أولاد إبراهيم مع الشيخ صمويل، الشيخ صمويل فوزي، عن برنامج في برنامج أولاد إبراهيم، هتجد مناظرة كاملة مع الشيخ أزهري كان في نيويورك. المهم مناظرة عن ما قتلوه وما صلبوه، تدخل على اليوتيوب موجودة. ممكن نبعت لك الكتاب، هي الفصل الثاني في الكتاب اللي هو بتاع الكفارة، اللي هو بتاع الأضحية الإلهية. أما الفصل اللي بعد كده أصعب 20 سؤال لاهوتي عن الثالوث، عن الألوهية، عن التجسد، كل الحاجات اللي بيحيروكم فيها على الإنترنت أو في أي مجال، أو بعض القنوات بتسأل الأسئلة دي، كل الأسئلة الإسلامية بالذات اللي بيستخدموا فيها الآيات القرآنية بطريقة كأنها ضد المسيحية، تلاقي الإجابة بتاعتها في العشرين سؤال دول. أي شبهات عادية ممكن تلاقيها في كتاب شبهات وهمية حول الكتاب المقدس، فتكتشف أنه كل الشبهات تكتشف أنها وهمية.
عارفين لما تقول

على واحد انه متهم تقول عليه انه مذنب، مش اسمه المذنب، اسمه متهم، ولما تحقق معاه يمكن يكون مذنب ويمكن يطلع بريء، فالمتهم بريء حتى تثبت ادانته. قبل كده ما تقولش ما تسموش المذنب، تسميه المتهم. فالحقيقه كل الاتهامات على الكتاب المقدس طلعت اي كلام، طلعت في شنك، طلعت ان هو بارادوكس، يعني تناقض ظاهري، يعني لما تيجي تعرف اللغه بتقول ايه والمكان بيقول ايه والقرينه بتقول ايه تتضح الامور تماما. والحاجات دي محلوله من فوق يعني ال 150 سنه، من 1834 كان في مدارس النقد اللي قالت الامور دي واتحلت المشاكل دي، وفضل الناس يستخدموها. كتاب إظهار الحق من حوالي 100 سنة وترد عليه بسلسلة الهداية، وبعدين اترد عليه بشبهات وهمية حول العهد القديم وحول العهد الجديد، والأسيس منيس ربنا يباركه عمل لنا حاجة كاملة شبهات وهمية حول الكتاب المقدس، وموجودة تكتب بس شبهات وهمية حول الكتاب المقدس الدكتور القس منيس عبد النور، هتلاقيها على جوجل منتهى السهولة وموجودة على سايتات كتير. اي شبهه في مخك هتلاقي الكتاب بحاله بكل الردود وماشيه بالترتيب، اي شبهه هتلاقي الاجابه. ومع ذلك لو لقيت سؤال مش عاجباك الاجابه بتاعتنا او مش قادر تفهمها، نحن نرحب تماما بان تراسلنا ونجيبك. قد نلتقي بك او شخص يلتقي بك يكون قريب منك، او ان احنا ممكن نعمل كونفرسيشن او محادثه على التليفون او باي طريقه. بس المهم إذا أنت فعلا أمين في بحثك عن الله، الله لا يترك نفسه بلا شاهد، لكن في الوقت نفسه كيف يؤمنون بلا كارز؟ عشان كده إحنا بنعمل المسؤولية اللي علينا، لكن المسؤولية اللي على الله هي اللي هتوصل لك. اوعى بعد ما تسمع كل الكلام ده ولا يهمك، لا يهمك، يهمك كويس جدا، لأنه لازم يهمك حياتك، لازم تهمك أبديتك، لأن الكلام ده كلام حياة أو موت. إذا أنت احتميت بكفارة المسيح فلك السماء، أما إذا قلت ما قتلوه وما صلبوه، تحتاج أنك أنت خليك في مكانك براحتك وشوف الحقيقة فين. أسهل حاجة ما تستناش لغاية الآخرة لما تعرف الحقيقة، يعني الروح القدس بيبكت أي إنسان على خطية وعلى بر وعلى دينونة. إذا أنت عايز تعرف الحق عن أي موضوع سيبك مننا وسيبك من أي حد بيقدم أي حاجة، تقدر تسأل ربنا. تسأل ربنا ازاي؟ هتيجي لله بقلب متواضع وهادي، وإذا كنت مخلص مع الله وبتسأل الله، مش بتسألنا، بتسأل الله، الله يجيبك عن الحقيقة. الله يحبك، يرتضي أن يعمل معك علاقة شخصية، علاقة بنوة روحية، أو إذا كنت بنت بنوة برضو تبقي بنت لله أو تبقى ابن لله. الله عنده استعداد أن يؤكد لك غفران خطاياك. غفران الخطايا مهم جدا، مش لعلهم يرحمون، لا، أنا واثق وموقن بمن أمن. ثقتنا في الله، ثقتي في أني أنا أصبحت ابن، دي أن أنا أصبحت ابن روحيا لله، دي مش غرور، ده الروح القدس يشهد لأرواحنا، روح الله يعني يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله. فهو يحبك، يرتضي أن يعمل معك علاقة شخصية، علاقة بنوة روحية، يؤكد لك غفران خطاياك، والنتيجة سلام مع الله وسعادة حقيقية تبدأ من وقت أن تطلب هذا ولا تنتهي لأنها إلى الأبد. الرب معكم بعد هذا الكورس، في أولا كان في اللاهوت النظامي ثم لاهوت الكتاب المقدس وبعدين من هو المسيح وبعدين لاهوت الكفارة في آخر 5 حلقات. النهاردة بنقول لك قبل ما نبقى نكمل بعدين، ممكن ترجع لما قتلوه وما صلبوه في مناظرة موجودة على أولاد إبراهيم في أكتوبر 1 سنة 2015. طبعا نفس المناظرة والأفكار بتاعتها كاملة مكتوبة هنا مكتملة في كتاب الأضحية الإلهية. والرب معكم، شوفكم بسلام فيما بعد. الرب معكم، حاولوا ان انتوا تهتموا. اللي بيدرس طبعا ممكن ياخد نوتس فتبقى تتحقق تكتمل معاه المادة، وممكن يرسلنا بأسئلته اذا كان عنده أسئلة. اما اللي اول مرة يسمع او بيسمع يعني متقطع، فممكن اهلا وسهلا ان ممكن يبعت أسئلته سواء على اي حاجة فاتت او في الحلقات القادمة ان شاء الله ربنا يرتب، نقدر نجاوبكم على كل أسئلتكم بمعونة.

شاركنا العمل في قناة الكرمة من خلال صلاتك ودعمك. ادخل على الموقع الخاص بقناة الكرمة www.الكرمة.tv.com. اضغط كن شريكاً. يمكنك التبرع من أمريكا، كندا، أستراليا، نيوزيلندا، مصر أو أي بلد أخرى. اضغط Donate and Support. اختار تبرع شهري أو مرة واحدة. اختار قيمة التبرع وعملة البلد، ثم Donate. ادخل البيانات الخاصة بك. اختار الطريقة المناسبة لك: Credit Card, PayPal, GPay, Bank Transfer or Venmo. ثم Donate. شكراً لدعمك لقناة الكرمة. بيك بدأنا ولسه مكملين.

أهلا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامج الصلاة المقتدرة، الصلاة التي تقتدر. كيف يكون لأدعيتنا اقتدارا؟ كيف نغلب مع الله؟ كيف ننتصر في الصلاة ونحصل على استجابات لما نصليه؟ رأينا في الحلقات الماضية شرط التقدم إلى الله، الاغتسال بدم المسيح. لا يمكن أن الله يقبل صلاة إنسان ما لم تخرج هذه الصلاة من قلب مغسول نقي مطهر. وأعتقد أنك تتفق معي عزيزي المشاهد أنك إذا رأيت شخصا ميتا يمسك بيده تفاحة وهذه التفاحة التي في يده مقدمة لك، هل تتناول تفاحة من يد شخص ميت أو تفاحة من يد ملوثة أو نجسة؟ بالتأكيد لا.

فالله لا يقبل صلواتنا ولا يقبل عبادتنا ما لم ننتقل أولا من الموت الروحي إلى الحياة الروحية، إلى الحياة التي تمجده. والله مستعد أنه يعطي حياة أبدية للذي يثق فيه. اسمع معي قول المسيح: الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني، يؤمن في الكتاب المقدس تعني يفتح القلب للمسيح، يملكه على القلب والحياة. إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. عندما أنتقل من الموت إلى الحياة يقبل الله صلاتي، فالله يتكلم مع شخص حي. الله حي ويريد أن يتحدث مع شخص حي. لكن إذا كنت لسه في موت خطاياي فالاتصال غير موجود. عشان كده قال ربنا لآدم: يوم تأكل من الشجرة موتا تموت. أي مش بس موت الجسد هيحصل، لكن موت العلاقة الروحية. لكن بالرجوع إلى المسيح تعود العلاقة، بالتوبة أنال حياة، ويتقال عني: ابني هذا كان ميتا فعش، وكان ضالا فوجد. هذا هو الأساس للتقدم إلى الله. ورأينا في حلقة لاحقة أسس الصلاة المنتصرة، لكن في هذه الحلقة أود أن أقف عند بعض المفاهيم المشوهة عن الله، وأهمية أن يكون لدي مفهوم صحيح عن الله، أرى الله فيما هو عليه في ذاته. وهذا في منتهى الأهمية في العلاقة مع الله، وأيضا في العلاقة مع الآخرين. كثيرين منا تشوهت نظرتهم لله بسبب طرق تربية كان فيها إيذاء، كان فيها عنف، كان فيها إساءات أو جروح. فسلطة الأب والأم أثرت علينا في أن نرى الله ليس كإله الكتاب المقدس، بل الإله الذي من صنع خيالات وتوقعات زرعت في كياننا نتيجة أحداث ربما جارحة في الماضي. ومفهومي عن الله ومعرفتي لهذا الإله يؤثر جدا في أدائي، سواء في العلاقة الرأسية معه أو في العلاقات الأفقية مع الآخرين. في سفر دانيال أصح 11 وآية 32 في الجزء الثاني من الآية أقرأ لك هذه العبارة. يقول دانيال النبي هذه الكلمات، دانيال 11 جزء الثاني من آية 32: أما الشعب الذين يعرفون إلههم فيقوون ويعملون، فيقوون ويعملون. لا توجد قوة في الحياة مع الله، ولا توجد شركة صحيحة مع الله بدون معرفة صفات هذا الإله. ويقول المزمور: يتكل عليك العارفون اسمك، اللي يعرفوا طبيعتك ويعرفوا صفاتك الرائعة والحلوة، مش زي اللي اتزرع فيا من الماضي أو من اختبارات البشر اللي ربما تكون سيئة، لكن أراك فيما أنت عليه يا إلهي. يتكل عليك العارفون اسمك لأنك لم تترك طالبيك يا رب. أول مشهد أود أن أشاركه معك عزيزي المشاهد في توقع غير صحيح عن الله هو ما يختص بالقبول، ما يختص بالتوقعات. مرات بنبص لربنا على إنه مش ممكن، هذا الإله لا يمكن إرضاؤه، وكل ما طلع له سلمة كأن ربنا ده واقف على سلم وعلى آخر

السلم فوق على حسب معناي قادرة تجيب، وأنا رايح ناحيته وبتسلق على هذا السلم، وكل ما أطلع عدة درجات ألاقي هذا الإله صعد درجات أعلى، وأول ما أفتكر أن أنا قربت أوصل ووصلت لغاية الدرجة السابعة أو الثامنة على هذا السلم، ألاقي أنه هذا الإله ارتفع أكثر. كيف أرضيه؟ دي الصورة اللي في ذهني أو في خيالي. إيه مرجع الصورة دي؟ وليه أنا ببص لربنا أنه صعب إرضاؤه وتوقعاته مستحيلة؟ أعتقد أحبائي لأنه ربما وأنا في تربيتي في منزلي كان والدي صعب إرضاؤهم، وقليل لما سمعت منهم كلمات تشجيع أو قبول أو محبة أو مكافأة أو ثناء وشكر على اللي بعمله وبأنجزه. فدايما الوالدين دول كانوا مثاليين بدرجة صعب إرضائهم. تكونت عندي صورة في صغري أنه لا يمكن إرضاء هذا الإله، كما لم يمكن إرضاء والدي هكذا صعب إرضاء هذا الإله. وكانت النتيجة أن أنا لما باجي أقرب منه بيني وبينه مسافة، وحس أنه مش ممكن يقبلني. لكن تعالوا نشوف مشهد في الكتاب المقدس يورينا بقى الصورة الصحيحة عن هذا الإله. في مزمور 103 يبدأ داود بالشكر لله ويقول: باركي يا نفس الرب، وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. وزي ما قلنا في مرة سابقة، اسم الله يتكلم عن طبيعة الله. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته. ثم يسترسل داود النبي في الكلمات ويعلن بعض من صفات هذا الإله الرائعة والمشجعة لي ولك، ونحن نستمع إلى البرنامج معا. يقول في آية 8: الرب رحيم ورؤوف، رؤوف يعني حنان، طويل الروح وكثير الرحمة، لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر. لا يحقد إلى الدهر، يعني لا يحقد، لا يحقد يعني he doesn't harbor، يعني ما بيشلش، مش بيخزن لي ضعفاتي وسقطاتي ويبقى واقف لي بالعصاية عشان يضربني أو يعاقبني، لكن صبور وكثير الرحمة. وهذا يشجعني أن أقترب إليه. تعرفوا أحبائي، وأنا بقرأ هذه الآية حضر في ذهني صورة الرب يسوع، لأنه المسيح يسوع هو الله المتجسد. الله لم يره أحد، لكن الابن الوحيد الرب يسوع اللي تجسد هو خبر. يعني خبر؟ يعني ورانا وكشف لنا طبيعة هذا الإله اللي كان محتجب لكن نزل وتجسد، وفي حياته على الأرض ورانا وأعلن لنا صفات الله. فمثلا يقول لنا الكتاب عن يسوع: كان جميع العشارين والخطاط، اللي هم الأوتكاست، الناس اللي مرفوضين من المجتمع اليهودي في هذا الوقت، كان جميع العشارين والخطاط يدنون إليه، يقتربوا إليه ليسمعوه. طب إيه اللي خلاهم ينجذبوا للمسيح؟ لأنه شافوا في المسيح صفات الله الحقيقية: الرحيم، الرؤوف، الذي لا يحقد إلى الدهر. لكن كمان يقول لنا الكتاب: لم يصنع معنا، في مزمور 103 وآية 10، لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا، لأنه مثل ارتفاع السماوات عن الأرض قويت رحمته على خائفيه، كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معاصينا. تقدر تقول لي لو أنا مشيت ناحية الشرق وإنت مشيت ناحية الغرب إمتى هنتقابل؟ لا يمكن أن نتقابل. الله بيقول أننا

0: لما ترجع لي وتبدأ علاقة معي علاقة حقيقية معي، أنا هبعد عنك معاصيك كبعد المشرق عن المغرب، لن تلتقيق ولن تلاقيك خطاياك مرة أخرى. لكن في الختام يقول: كما يترأف الأب على البنين يترأف الرب على خائفيه. إذن هنا أحبائي هناك صورة أمامنا من كلمة الله المقدسة تقول لنا أن هذا الإله يمكن إرضاؤه وإحضار السرور لقلبه إذا تقدمت إليه في شخص ابنه يسوع المسيح الذي قدم نفسه ذبيحة عن خطاياي وخطاياك على عود الصليب. وإذ أثق في كمال ما عمل المسيح وأن ما عمله المسيح بموته على الصليب كافي تماما لإرضاء الله، كافي تماما لقبولي أمام الله، إذ أثق في هذا يقبلني، يرحب بي ويقول لي: من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. من يقبل إلي لا أخرجه خارجا، ليس لشيء في، لكن لأنه حنون رقيق القلب قويت رحمته على خائفيه. الله يتوقع منك الرجوع ولا يطالبك بالمستحيل، لأنه يعرف قصورك وضعفك، لكن في نفس الوقت يترجى في كلمته أن أرتمي عليه بخطاياي بمعاصية، وهو يعدني أنه سيبعد معاصية عني بعد المشرق عن المغرب. بعد الفاصل سنأتي لنكمل مشهدا آخر عن صورة الله في الكتاب المقدس لتصحيح مفاهيمنا عن هذا الإله الذي إذ نقترب إليه في دم المسيح حتى إن كنا بعيدين نصير قريبين بدم المسيح.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو أرسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على P.O. Box 3610 Seal Beach, California 90740.

أعود مع حضراتكم أحبائي المشاهدين لنلقي نظرة على صورة قد تشوهت عن الله. رأينا في الجزء الأول من الحلقة كيف أن البعض منا ينظرون لله على أنه شخص يستحيل إرضاؤه ولا يمكن أن يقبلني، وهذا يرجع إلى ربما عناصر في تربيتي أثرت علي. الآن أود أن أشير إلى حقيقة أخرى، ألا وهي: هل هذا الإله قريب للذين يدعونه، أم أن المسافة بيني وبينه شاسعة؟ فعاطفياً ومن جهة الود والمحبة أرى أن المسافة بيني وبين هذا الإله شاسعة. دعني أذكرك بما يحدث في بعض البيوت. في بعض بيوتنا نحن كوالدين نهتم بأداء الأولاد، لكن قليلا ما نحتضنهم، قليلا ما نظهر عطف ومودة. نهتم باحتياجاتهم المادية، لكن نادرا ما نهتم باحتياجاتهم العاطفية. لقد أظهر الرب يسوع في حياتي هنا على الأرض اقترابا من النفوس.

قوس حنانا عليها، كان يذهب بنفسه إلى النفوس المحتاجة، كان يضع يديه ويلمسهم، ومكتوب أن كل الذين لمسوه نالوا الشفاء. فحتى الأطفال الصغار كان يسوع يهتم بهم، يحتضنهم. الله المتجسد يحتضن أولادنا. الله المتجسد ليس عن كل منا ببعيد. وهذا المفهوم لابد أن يجدد ذهني لكي حينما أقترب إليه في الصلاة أثق أنه يسمعني، أنه قريب. في المزمور يقول: أحببت لأن الرب يسمع صوت تضرعاتي، لأنه أمال أذنه إلي. الله يميل أذنه، الله يقترب إلي، الله يسمع صراخي، فهو ليس عن كل منا ببعيد. ويشجعنا الكتاب المقدس بالقول: اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه وهو قريب. في مثل رائع في الكتاب المقدس عن كيفية أن الله قريب ويرثي. في رسالة العبرانيين أصحاح 4 وآية 14 يقول عن المسيح: فإذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات، يسوع ابن الله، فلنتمسك بالإقرار. نتمسك بالإقرار، بالإعلان: يسوع ابن الله هو رئيس كهنتنا. ولماذا يطلق عليه يسوع؟ لأنه هذا اسمه الإنساني، الاسم الذي أعطي له وقت مجيئه في التجسد. فكأنه يقول إنه صار في شوارعنا، عاش بيننا، لكنه في نفس الوقت هو ابن الله القادر على كل شيء. يسوع ابن الله لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. أذكر كنت أركب تاكسي في القاهرة، وسائق التاكسي دار بينه وبيني حديث، ثم سألني هذا السؤال وقال لي: لماذا لم يأتي المسيح مباشرة إلى الصليب؟ لماذا كان عليه أن يولد من عذراء ثم يعيش في عالمنا أكثر من 33 سنة، وكرجل ناضج يذهب إلى الصليب ويموت؟ لماذا لم يأتي مباشرة إلى حادثة الصليب؟ كان سؤال ثاقب. فأعتقد أن الإجابة هي أن يسوع كان لابد أن يأتي ويعيش حياتنا مثلنا لكن بلا خطية، ليجرب ما نمر به، ويشعر بأحزاننا، يتألم لآلامنا. وهنا يستخدم الرسول هذا التعبير: يرثي، أي يشعر ويحن لما نمر به من ظروف وآلام. فهو ليس كما كان، وللأسف بعضنا كآباء ما زال يفعل هذا، emotionally distant، يبقى بعيد عن أولاده عاطفيا. لا، يسوع ليس هكذا أحبائي. يسوع قريب، محب، حنون، يرثي، يشعر بما تمر به، لكن مش عينه بصيرة فقط، لكن يده قديرة ومقتدرة. عشان كده يقولنا الكتاب أنه ليس فقط يسوع، لكنه أيضا ابن الله الذي يرثي لضعفاتنا. وهذا يشجعنا أن نتقدم إليه. يقول الكتاب: فلنتقدم بثقة، نتيجة أن لينا إله حنون ورقيق القلب، فلنتقدم بجرأة بثقة إلى عرش النعمة. المؤمن الذي اغتسل بدم المسيح لا يتقدم إلى عرش قضاء، لكنه يتقدم إلى عرش النعمة. ماذا سيجد هناك؟ يقول لنا الكتاب:
لكي ننال رحمه.

ونجد نعمة عونا في حينه. دعني وأنا أختم هذه الحلقة معك عزيزي المشاهد أذكرك مرة أخرى أن من يجهل كتابه يجهل إلهه، من يجهل الكتاب المقدس يجهل إله الكتاب المقدس. عشان كده أحتاج أنا وأنت أن نقرأ الكتاب يوميا وأن نتعرف على المسيح المدون المدونة حياته على صفحات هذا الكتاب، نعرف صفات إلهنا ونعرف طبيعته ونعرف خصائص طبيعته. ده يساعدنا أننا نتقدم إليه بثقة ونقتدر في الصلاة، كما هو عنوان هذا البرنامج، الصلاة المقتدرة. قرأت مرة هذه القصة التي أتركها معك عن شابة اسمها ميري، كانت عاجزة البصر، ضريرة، واحتاجت أن تذهب إلى المستشفى لإجراء جراحة في أعصاب يديها. وكانت هذه الشابة تحب الكتاب المقدس وتلتصق به يوميا، وكانت تقرأ بطريقة برايل بحس أناملها، تقرأ عن طريق الحروف البارزة. أتى إليها الجراح قبل إجراء العملية وقال لها أنا عندي باد نيوز، عندي خبر مش كويس يا ميري. قالت له خير؟ قال لها بعد إجراء هذه العملية ستفقدي حس أصابعك ولن تعودي تقرأين، لن تعودي أن تستطيعين القراءة مرة أخرى. فحزنت جدا وتأثرت ميري للغاية، وكان كأن غمامة سوداء أتت على بصيرتها الداخلية، ثم بدأت الدموع تنزل من عينيها وهي تبكي. احتضنت الكتاب المقدس الذي كان مكتوبا بحروف بارزة، احتضنته لتقبله. وهي تقبل الكتاب المقدس اكتشفت شيئا لم تكن تدركه من قبل، وهتفت حتى أن المحيطين بها في الغرفة قالوا لها ماذا يا ميري، ماذا حدث؟ جاوبتهم وقالت إنني سأستمر في قراءة الكتاب المقدس ولن أفارق هذا الصديق، لأنها اكتشفت أنها تحس بشفتيها. فرغم أنها ستفقد حس أصابعها بسبب العملية الجراحية، لكنها كانت ستستطيع أن تقرأ، لأن شفتاها كانت ما زال بهم حاسة الحس. عزيزي، حينما قرأت هذه القصة لقد خجلت كثيرا وتأثرت وسألت نفسي هذا السؤال، إن لدي كل الحواس كما لديك عزيزي المشاهد، لكن السؤال هل نحن أمناء في قراءة الكتاب المقدس؟ البعض مننا يحكم عليه قبل أن يقرأه، البعض يدينه بأنه محرف. كيف تحكم على شخص وأنت لم تقابله؟ كيف تحكم على كتاب أنت لم تقرأه؟ أشجعك أن تحصل على نسخة من الكتاب المقدس. إذا لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس، يمكنك أن تتصل مع برنامجنا الصلاة المقتدرة، وبكل تأكيد ستصلك نسخة على عنوانك. اقرأ الكتاب المقدس، تعرف على إله الكتاب، وإذ تتعرف عليه ستكون في سلام، وأيضا تقتدر في أدعيتك وتنال استجابات مباركة لمجد ربنا يسوع في حياتك. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج الصلاة المقتدرة، والرب معك.

0: انا عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده إحنا بنشكر ربنا إننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس أثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصليين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل أيام الأسبوع. إذا كنت متألم أو عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك أو يصلي معاك، اتواصل معنا، إحنا هنا علشانك.

أهلا بك عزيزي المشاهد مع يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجنا أسعى نحو الغرض. الغرض هو غرض الله لحياتي ولحياتك. كل مرة بسألك في البرنامج، يا ترى أنت وقفت مرة تفكر مع نفسك أنا عايش لمين وعايش لإيه؟ بنجري بنسعى بنعمل أعمال كتيرة في حياتنا، لكن ما بنقفش مرة نفكر إيه فايدة اللي أنا بعمله؟ أنا رايح بالأعمال ديت بحياتي لفين؟ ابتدينا في الحلقة اللي فاتت نشوف الحياة بعينينا الله مش بعينينا إحنا، واتكلمنا عن إن الحياة بعينينا الله ممكن تكون أمانة بيستأمننا على أمور معينة، ممكن تكون اختبار، وممكن تكون الحياة بعينينا الله هي مهمة مؤقتة لفترة محدودة. حياتنا على الأرض قصيرة. كاتب المزمور قال غريب أنا في الأرض، غريب أنا في الأرض. داود في العهد القديم صرخ لله وقال له عرفني يا رب نهايتي ومقدار أيامي كم هي فأعلم كيف أنا زائل. الحياة في الكتاب

الكتاب المقدس بتتوصف بأوصاف مجازية بتورينا إنها قصيرة قوي ومؤقتة. الحياة بيتقال عنها مثلا إنها بخار، خيط دخان، ظل. أيامنا على الأرض ظل. مش عايزك تنسى الحقيقتين دولت. الحقيقة الأولانية إن حياتنا قصيرة قوي على الأرض بالمقارنة بالأبدية، والحقيقة التانية إن الأرض ما هياش غير مسكن مؤقت، ما هياش المسكن النهائي بتاعنا. أنت مش هتقعد كتير على وجه الأرض، عشان كده ما تتشبس قوي بيها. مش هنقعد كتير على الأرض، فما تتشبس قوي بالأمور الأرضية. خليك زي ما داود صلى وقال في البداية: عرفني يا رب مقدار أيامي كم هي فأعلم كيف أنا زائل. بطرس الرسول بيقول لنا سيروا زمان غربتكم بخوف. بيقول في الآية: إن كنتم تدعون أبنا الذي يحكم بغير محاباة حسب عمل كل واحد فسيروا زمان غربتكم بخوف. الحقيقة الكتاب المقدس بيقارن أو بيوصف دايما الحياة على الأرض بالحياة المؤقتة في بلد غريبة. الحياة على الأرض دي ما هيش منزلنا الدايم، ما هيش النهاية بتاعتنا، عشان كده احنا بنمر بس مرور عابر، مجرد زيارة للأرض. كلمات في الكتاب زي مثلا غريب، مسافر، أجنبي بتوصف لنا طبيعة الحياة اللي احنا بنعيشها على وجه الأرض هنا. الله بيفكر ولاده دايما انهم لازم يفكروا بطريقة مختلفة عن الطريقة اللي الناس بتفكر بيها. غير المؤمنين بيفكروا في الأرضيات. الآية بتقول كده: الذين يفتكرون في الأرضيات. لكن احنا بنفكر في ايه؟ سيرتنا نحن في السماوات. السماوات اللي احنا بننتظر منها ايضا مخلص هو الرب يسوع المسيح. في آية صعبة قوي في الكتاب المقدس بتقول: أيها الزنا والزواني، أما تعلمون أن محبة العالم عداوة لله؟ آية صعبة قوي لما بيقول أنتم كأنكم زنا وزواني، لما بتفكروا أن في أهم حاجة بالنسبة لكم هي محبة العالم، دي تبقى عداوة لله. الحقيقة الترجمة الثانية للآية ديت بتقول، هقراها لك، بتقول إنكم تخونون الله. ده معنى إنك زاني أو أيها الزنا والزواني، أنتم بتخونوا الله. إذا كان كل ما تبتغونه هو طرقكم الخاصة منجذبين لشهوة العالم كلما أتيحت الفرصة، النهاية إيه؟ هينتهي بكم المضاف كأعداء لله وطرقه. لما تدرك إنك مش موجود هنا لمدة طويلة هتبطل تفكر بإن أنا عايز أستحوذ على كل حاجة ولازم أملك كل حاجة دلوقتي. إيه هو الزنا الروحي في الآية؟ من وجهة نظر الله هو إن أنا بستجيب لإغواء العالم وبتستهويني المباهج بتاعته وبجري وراه. خليني أديلك مثال. لو بلدك اختارك علشان تبقى سفير في بلد والبلد التاني ده هو في الحقيقة عدو لبلدك الأصلي، أنت مضطر تروح تعيش في البلد الجديدة ديت برغم أنها بلد عدوك. أنت مضطر أنك تتعلم اللغة بتاعتهم عشان تمشي أمور بلدك، مضطر أنك تتعرف على العادات والتقاليد اللي موجودة في البلد ديت عشان تعمل مصلحة بلدك. ما تقدرش تنعزل عن العدو، لكن لازم تتعامل معه ويكون في علاقات وتواصل بينك وبينه عشان تنجز المهمة اللي بلدك بعتتك ليها. لكن خلينا نفترض انك ابتديت تستريح قوي في البلد الجديدة ديت اللي هي غريبة واللي هي عدو ليك، وابتديت تحبها اكتر عن وطنك الاصلي. في الحالة ديت انتمائك ما بقاش للعدو القديم، ما بقاش لبلدك القديم، بقى انتماء للعدو. ما بقيتش انت بتعمل مصالح البلد اللي بعتتك، لكن انت بقيت تبع العدو.
يا ترى فهمت اللي انا عايز اقوله؟ انت عايش في العالم لكن انت ما انتاش

من العالم. عايز أسيبك مع الآية اللي ابتديت بيها، عرفني يا رب نهايتي ومقدار أيامي كم هي فأعلم كيف أنا زائل. النبي في العهد القديم قال أنا غريب في الأرض. خلينا مع الفكر ده، وحنتقابل تاني عشان نكمل في الأعداد الحلقات السابقة، وإلى أن نلتقي لتكن نعمة الرب معك.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

عايشين بجبن وسلبية وبنقول دي وصية الله ليا، إن أحب كل الناس اللي ليا واللي عليا، وإني أسامح كل اللي بيغلط فيا، ونسيت أصل القضية. القضية مش حب ولا كره ولا أذية، القضية فيها ظلم ليك وليا، فيها إجرام وقتل للنفس البشرية، فيها الكنيسة وشعب الله الضحية، فيها انتهاك للحقوق الإنسانية، فيها لغة سياسة غبية. ولو المجرم مكان الضحية، كان هيبقى بنفس الأسودية، ولا كان هيملأ قلبه إحساس بالمرارة من العيشة والدنيا. أتمنى أن يكون لنا صوت عالي، مش بنفس طريقة العنف والإجرام والأذية، ولا بنفس الطريقة الهمجية، ولا تكون قلوبنا مليانة كراهية، لكن رد فعلنا يكون بحب وبإيجابية، ويكون في صحوة مسيحية حقيقية. أتمنى وبشجاعة وبكلمة الله ليا إننا نواجه الظلم بطريقة حضرية، إن يكون سلاحنا الحقيقي هي الكلمة الإلهية. بس بلاش أسكت، بلاش أمشي جنب الحيط بسلبية، لازم أتكلم وأصرخ وأرفض الظلم للبشرية. ومنساش إن الله لم يعطينا روح الفشل، بل روح النصح وحكمة التصرف في مواجهة الظلم والأذية. الله بيعلمنا نعيش في سلام مش باستسلام، الله بيعلمنا الخضوع مش الخنوع. الله حق وأنا بدافع عن الحق في بلدي وفي العالم وفي الدنيا. ودي كلمة بسيبها ليك ولكل العالم والبشرية.

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس، ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، ويتألم لم يكن يهدد، بل كان

يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك فيحيا المسيح فيك.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. شكرا لاستمرار تعضيدكم وصلواتكم، والرب يباركم.

ما أخطر استغلال الدين للوصول إلى المصالح الشخصية، وما أصعب أحبائي أن يستغل اسم الله عشان أبين اسمي أنا قدام الناس. هذا الأمر الخطير كثر جدا في هذه الأيام. في الأول دعوني أرحب بحضراتكم، أهلا وسهلا بكم في همسة ولمسة جديدة حول هذا الفكر اللي الرب عايز يوضحه لنا في همسة النهاردة، واللي موجودة أحبائي في إنجيل متى أصحاح 23. خلونا في الأول نقرأ مع بعض الجزء حول فكرة المسيح على استغلال الفريسيين للأمور الدينية عشان يظهروا أمام الناس، زي ما النهاردة كتير قوي بيستغلوا اسم الله وبيستغلوا الدين علشان يظهروا برياء أمام الناس ويؤدوا مصالح شخصية ليهم. يلا نقرأ مع بعض أحبائي إنجيل متى أصحاح 23. حينئذ خاطب يسوع الجموع تلاميذه وتلاميذه قائلا: على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون، فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه، ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا، لأنهم يقولون ولا يفعلون. والسؤال أحبائي، إيه اللي خلى الرب يقول لنا هذه الكلمات: حسب أفعالهم لا تفعلوا؟ الرب اللي بيحب كل الناس، اللي غاليين عليه كل

الناس أحبائي بيحذرنا النهاردة من ناس أخدوا مكانة مش بتاعتهم. على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون. والسؤال هو موسى كان عنده كرسي أحبائي؟ الإجابة لا. ثم يقصد بكرسي موسى يعني مكانة القائد ومكانة المشرع. موسى اللي أخد الوصية من عند الرب، اللي أخد الناموس من عند الرب. موسى ما كانش عنده كرسي. لكن الناس النهاردة بعض رجال الدين هم عملوا لنفسهم منصب، عملوا لنفسهم مكانة، وخدوا دور الحكم على الناس، وصبوا الويلات على كثيرين من الناس أحبائي. ده اللي كان يقصد به الرب على كرسي موسى جلس الكتب والفريسيون. وضعوا، يقول الرب أنهم وضعوا أثقالا، أحمالا ثقيلة عسرت الحمل، حطوها على أكتاف الناس ولا يريدون أن يحركوها بإصبعهم. ما أبعد الفارق بينهم وبين الرب يسوع المسيح الذي قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. هؤلاء الناس كانوا محبين للرياء جدا والظهور. اسمع معايا في عدد 5 ماذا يقول الرب. في عدد 5 الرب يقول وكل أعمالهم يعملونها لكي تنظرهم الناس. ليه يا رب مش عايزنا نبقى زي الناس ديت؟ قال هم بيعملوا حاجات كتيرة بس مش هدفهم يمجدوا الرب في السماء، لكن هدفهم أن ينظروهم الناس. فبيعملوا حاجة يقول فيعرضون عصائبهم. العصائب هي عبارة عن قطعة جلدية توضع على الجبهة أو على الكتف اليد اليمنى ويكتب عليها الوصايا. يعرضون العصائب ديت ويعظمون أهداب ثيابهم. على فكرة في سفر التثنية أحبائي الرب أوصى أن الشعب يعملوا نفسهم عصائب ويكتب عليها كلمة الله الوصايا وتوضع على الجبهة عشان الواحد يحط كلمة الله قدامه باستمرار. النهاردة في ناس زي الكتب والفريسيين، بدل ما يهتموا أن يحفظوا الوصايا، بدل ما يقولوا خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك، اكتفوا فقط بالمظهر الخارجي أنه يبينوا للناس أنهم يكررون الوصايا ويكررون كلام الله لكن لا يفعلون. والسؤال أحبائي الأفاضل، هل الرب يريدنا أننا نحفظ الوصايا في قلوبنا أم يريدنا الرب أن نتشدق بها ونظهر بها أمام الناس؟ أحبائي الرب يكره جدا شخص يتظاهر ويرائي ويمثل أنه يحب ربنا. عشان كده الرب في الهمسة واللمسة بتاعت النهاردة بيحذرنا جدا من هذه الخطية، خطية رياء الكتبة والفريسيين. وعشان كده الرب في الجزء اللي قدامنا في متى 23 موضوع همستنا النهاردة نطق الرب بثمن ويلات لهؤلاء الكتبة والفريسيين الذين جلسوا على كرسي موسى. مع أن الرب في متى 5 نطق بتسع تطويبات. الرب دائما يحب البركة، يحب أن يبارك، لكن الرب يكره جدا الرياء ويكره جدا التظاهر بالأمور الدينية. اسمعوا معايا حيثيات الدينونة التي يدين بها الرب ويكره بها الرب هؤلاء المرائين الدينيين أحبائي. الأمر الأولاني أو الحكم الأول أو السبب الأولاني يقول الرب له كل المجد في عدد 13 لكن ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تغلقون ملكوت السماوات قدام الناس فلا تدخلون أنتم ولا تدعون الداخلين يدخلون. السبب الأولاني لدينونتهم أنهم يغلقوا الباب أمام الناس. بمعنى يعني يغلقوا الباب، يعني يبعدوا الناس عن خلاص الرب يسوع المسيح، يضللوا الناس.
وكأنهم يبينوا للناس أحباء إن دي الطريقة اللي بتدخل الملكوت.

أن تتظاهر، مش مهم قلبك من جوه، رب يحفظنا. قال الرب: يا ابني أعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي. لكن في سبب تاني في عدد 15 من متى 23، يقول الرب له كل المجد: ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تأكلون بيوت الأرامل ولعلة تطيلون صلواتكم، لذلك تأخذون دينونة أعظم. هؤلاء المرائين أحبائي اللي بيتظهروا قدام الناس بالدين ده بيعملوا عمايل سودة في الخفاء، لدرجة إن هم يأكلوا بيوت الأرامل والأيتام. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب على الناس اللي ما عندهاش قلب تقتل وتذبح وتنهب وتتظاهر أمام الناس بالتدين. ألا نعاني في مجتمعاتنا في هذه الأيام؟ نعم أحبائي نعاني بالكثير، وربنا يرحمنا إحنا عشان ما ندينش الآخرين فقط، لكن ربنا يدينا النهاردة، ياريت تقول أمين معايا، رب يدينا النهاردة أن نعيش كما يحق لإنجيل المسيح. اسمعوا معايا كمان سبب تاني، الله الرب يسوع المسيح بيدين هؤلاء الناس. يقول: تطفون عدد 15 البحر والبر لتكسبوا دخيلا واحدا، ومتى حصل تصنعونه ابنا لجهنم أكثر منكم. عايزين يلموا ناس كتيرة عشان يحولونهم أبناء لجهنم، يعملهم أكثر تعصبا وأكثر تشددا وأكثر بعدا عن الله. لا حاجة تاني كمان، يقول لهم الرب له المجد في عدد 23 هذه الكلمات، اسمع معايا، لهم في عدد 23: تعشرون النعنع والشبث والكمون، وتركتم أثقل الناموس الحق والرحمة والإيمان. يعني اهتميتوا بالأمور الصغيرة وسبتوا الوصايا الكبيرة. صحيح الرب عايزنا نهتم بالعشور، نعشر الشبث والنعنع، ده شيء كويس، لكن ليس على حساب أن نترك كل الوصايا، ليس على حساب أننا نعيش الوصايا في حياتنا. اهتم بالحاجات الصغيرة اللي على مزاجي، وسيب الوصايا اللي الرب عايزها لأنها مش على مزاجي. فقال لهم: لكم دينونة أعظم. حباء الغالين، الصح دوت مليء بالأفكار الكثيرة، لكن أتمنى أن الرب يوصل همسة ولمسة لقلوبنا النهاردة. الرب مش عايزنا نبقى زي الكتبة والفريسيين، مش عايزنا زي الناس اللي بيستغلوا الدين والمظهرة الدينية عشان يخبوا شر قلبهم من جوه ويتظاهروا بالتقوى. قال عنهم الرسول لابنه تيمساوس: لهم صورة التقوى ولكنهم ينكرون قوتها. هل تصلي معي أن الرب يعطينا في هذه الأيام حياة تقوية، ولا تأتي هذه الحياة التقوية إلا بسكنة المسيح بالروح القدس في القلب، والرب معنا.

0: من زمان وأنا نفسي أعمل حاجة مختلفة، حاجة أكتر من مجرد أني أرنم في الاستوديو أو من على المنابر والناس تتفرج عليا من شاشات التلفزيون. من زمان وأنا نفسي أروح للناس اللي عمرهم ما تخيلوش أني ممكن أجيلهم من غير دعوة. صليت كتير لغاية ما في الآخر الرب اداني فكرة برنامج تسبيحة في بيتنا، اللي من خلاله هقدر أروح أنا لعند الناس أسمع منهم وأشارك معاهم رسالة الإنجيل. كانت لنا فرص نسمع قصص واختبارات من الناس ونرنم ونصلي معاهم.
1: فكر أشكر يسوع النهاردة، رفع راسي وراسي ونادي.
2: قلت له الحمد لله أشكرك يا رب المسيح. قلت له لا، الواد اتوفى.
3: قلت له ربنا يعني هو اللي بيعمل معايا كده.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. هنقرأ من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس إصحاح 5 عدد 18 و19. ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، بل امتلئوا بالروح، مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية، مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب لإلهنا كل مجد من الآن وإلى الأبد آمين. موضوع النهاردة عن الملء بالروح القدس، الملء بالروح القدس. وهنا بولس الرسول بيقول لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، بل امتلئوا بالروح. في صيغة الأمر وصية إننا أمتلئ بالروح القدس. يبقى هذه الوصية لجميع المؤمنين، مش بس الرسل هم اللي امتلئوا بالروح القدس، مش بس يعني قادة الكنائس أو الآباء الأساقفة أو الآباء الكهنة أو الشمامسة أو الخدام بس اللي يمتلئوا

الروح. لكن الملء ده المفروض أمر لكل إنسان مسيحي أن يمتلئ بالروح القدس. وهنا لما قال لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح، عايز يقول إن يعني في علاقة بين السكر بالخمر وبين ملء الروح القدس. لكن المقارنة هنا بين سكر جسدي أو فرح جسدي أو نشوة جسدية ونشوة روحية. الحقيقة ما فيش وجه المقارنة، لكن هو حب يبسط الموضوع للناس. قال لهم، بيقول لهم يعني، قال لي أنتوا عايزين تفرحوا وعايزين تفرفشوا وعايزين تزيطوا عن طريق شرب الخمرة، أنا بقول لكم إن في خمر أحلى بكتير من خمر العالم، من الخمر المسكرة للجسد. في خمر مسكرة للروح بنسميها خمر الروح، ملء الروح القدس. لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح. عشان كده لما حل الروح القدس يوم الخمسين، الناس افتكروا ان التلاميذ والجمع اللي كان معاهم انهم سكرانين. فبولس الرسول في اعمال 2:15 بيقول، لان هؤلاء ليسوا سكارى كما انتم تظنون، لانها الساعة الثالثة من النهار. فعشان كده الملء بالروح القدس يقترن دائما بالفرح. الانسان اللي بيمتلئ من الروح القدس تلقاه فرحان، عنده فرح. قال عنه بطرس الرسول فرح لا ينطق به ايه ومجيد. عشان كده في سفر الاعمال الرسل 13:52 يقول، واما التلاميذ فكانوا يمتلئون من الفرح ومن الروح القدس. فالملء من الفرح ملازم للملء من الروح القدس، والملء من الروح القدس على طول لازم يكون ملازم ليه فرح. عشان كده في الآية 19 يقول إيه في أفسس 5 يعني 19، مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية. إنسان الفرحان بيرتل وبيسبح وبيغني، بيغني بس بيغني للمسيح. مترنمين ومرتلين في قلوبكم إيه للرب. طيب هنتكلم عن نقطتين النهاردة، إيه معنى الملء بالروح القدس وإزاي إن إحنا نمتلئ بالروح القدس. إيه معنى الملء بالروح القدس؟ يعني إيه أمتلئ من الروح القدس؟ لازم نفرق بين حاجتين مهمين. أول حاجة سكن الروح القدس وملء الروح القدس. مش هنتكلم عن الفيض لأن دي درجة عالية قوي، فيض الروح القدس، لكن نتكلم عن السكنة وعن الملء. احنا عارفين السكنة زي ما قال بولس الرسول في كورنثوس الأولى 6:9، أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله وأنكم لستم لأنفسكم. ففي سكنة الروح القدس، الروح القدس يسكن فيك. وقال عنها بصورة تانية اسمه ختم الروح القدس، وقال كمان عن سكن الروح القدس انها اسمها مسحة الروح القدس. فاحنا معروف ان احنا بناخد الروح القدس بعد المعمودية في سر الميرون. فالانسان اللي بيؤمن بالمسيح وينال سر المعمودية ياخد بعد كده سر الميرون او سر المسحة او سر التثبيت او سر حلول الروح القدس. فالروح القدس جه كختم في رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس إصحاح الأول وعدد 13، يقول الذي فيه أيضا إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس. وهنا يوري أهمية الإيمان زائد المعمودية زائد المسحة في نوال هذا الامتياز، أن الروح القدس يسكن فينا
نختم بالروح القدس، معناها ان احنا نصبح اوان

للروح القدس. عشان كده الأب الكاهن لما بيرشم المعمد بسر الميرون يحط إيده على راسه وينفخ فيه في وشه يعني، ويقول اقبل الروح القدس وكن إناء طاهرا للمسيح يسوع ربنا. فده سكنة الروح القدس اللي قال عنه برضو يوحنا الرسول إنها المسحة المقدسة في يوحنا الأولى إصحاح 2 وعدد 20 يقول وأما أنتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء. وهنا ورينا أن الروح القدس يعلم ويرشد وتعلمون كل شيء. أنتوا خدتوا مسحة الروح القدس عشان كده هو اللي هيعلمكم. وفي نفس الإصحاح وعدد 27 يكرر الكلام عشان يأكدوا تاني، يقولوا أما أنتم فالمسحة التي أخذتموها منه ثابتة فيكم، ولا حاجة بكم إلى أن يعلمكم أحد، بل كما تعلمكم هذه المسحة عينها عن كل شيء وهي حق وليست كذبا كما علمتكم تثبتون فيه، كما علمتكم تثبتون فيه. عشان كده اسمه سر التثبيت، سر التثبيت، سر الروح القدس. فده هو اسمه سكنة الروح القدس. والإنسان لما بيسكن فيه الروح القدس وبعدين يبتدي مسيرة الروح باستمرار يسأل الروح القدس علشان يحل فيه باستمرار، زي الصلاة اللي بنقولها في صلاة الساعة الثالثة في الأجبية، أيها الملك السمائي روح الحق الحاضر في كل مكان والملئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة هلما تفضل وحل فينا. ما أنا خدت الروح القدس فعلا في سر الميرون، لكن أنا محتاج كل يوم إن أنا أقول له، لأن الروح القدس شخص إلهي أقنوم، تعالى وحل فيا، أنا عايزك ما تسيبنيش. زي ما داود النبي قال إيه، روحك القدوس إيه لا تنزعه مني. دي المرحلة الأولى اللي المفروض إن إحنا كلنا خدناها من خلال الإيمان والمعمودية وسر المسحة المقدسة. لكن اللي بنتكلم عنه النهاردة هو الملء. طب يعني إيه هو الملء؟ يعني إنسان يمتلئ من الروح القدس يعني إيه؟ الملء من الروح القدس معناه أن يملك الروح بالكامل على حياتي، ملكية الروح القدس على حياتي، ده ملء الروح القدس. مش هنقول أنه هو ملك أيها الملك السمائي، فالروح القدس يملك بالكامل على حياتي، يعني يملك على قلبي، يملك على فكري، يملك على أعضاء جسدي، يملك على بيتي، يملك على أموالي، يملك على إرادتي، يملك على كل شيء، على عواطفي، على كل شيء. الروح القدس يملك، هو ده ملء الروح القدس. لو الإنسان وصل إن فعلا الروح القدس بيملك على حياته بالكامل، يبقى إنسان يمتلئ فعلا بالروح القدس. والحاجة التانية اللي احنا نتكلم عنها بقى، طب كيف أمتلئ من الروح القدس، أو إزاي الروح القدس يملك على حياتي بالكامل؟ هنتكلم عن 4 نقط بسرعة. أول حاجة حياة التوبة، أول حاجة، لأن اسمه إيه بقى، اسمه الروح القدس يعني روح القداسة. ونتكلم عن حياة التوبة، أنا أقصد بالأكثر أن الإنسان يعيش حياة القداسة، يعني يمتلئ من روح القداسة. طب يمتلئ من روح القداسة إزاي؟ يعني أبطل النجاسة، أبطل كل شيء دنس في حياتي. التوبة هنا معناها أن الإنسان يترك الخطية ويترك حياة الخطية ويبتدي يعيش التكريس الحقيقي لشخص المسيح، يتقدس للمسيح. يعني ايه يتقدس للمسيح؟ يعني كل هدفه وفكره وحياته مرتبطة بالمسيح، بالسماء، حيث المسيح جالس عن يمين العظمة. عشان كده يبقى حياة التوبة هنا، يعني اول حاجة هنتكلم حياة التوبة وايه ارتباطها بحلول الروح القدس أو بملء الروح القدس، موجودة في أعمال 2:38 لما بطرس الرسول قال العظة الشهيرة بعد حلول الروح القدس يوم 50، قال للناس إيه؟

لما نخص في قلوبهم فقال لهم بطرس توبوا توبوا، أول حاجة توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس. يبقى إذن التوبة مهمة جدا حتى لقبول عطية الروح القدس، والإنسان اللي عايز يمتلئ من الروح لازم يعيش حياة التوبة. يعني يعيش حياة التوبة يعني أول ما أي نوع من الخطية أو الدنس يدخل حياته يدخل فكره لازم يقدم توبة حقيقية عن كل دنس العالم. والآية اللي احنا بنتكلم فيها النهاردة اللي هي أفسس 5:18، لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح. يعني إيه لا تسكروا بالخمر؟ هنا بيتكلم عن مش الخمر بس اللي هي الخمر اللي احنا عارفينها، يعني الأنواع المسكرات المختلفة، لا خمر العالم كله، ما تسكرش بخمر العالم. يعني ابعد عن خمر العالم، نتكلم عن الخمر اللي هي فعلا الخمور اللي الناس عارفاها وكمان أفراح العالم الزائفة اسمه خمر العالم. عشان تمتلئ بالروح لازم انك انت تتوب توبة حقيقية عن كل انواع المسكرات الارضية بما فيها الحاجات اللي تسكر الجسد وكمان اللي او لذات العالم اللي ممكن تنعش الجسد، توب عنها. لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح. الحاجة العجيبة ان الروح القدس نفسه هو اللي بياخدنا في حياة التوبة، زي ما قال الرب يسوع في يوحنا 16:13، ومتى جاء ذاك يبكت العالم على ايه؟ على خطية وعلى بر وعلى دينونة. يعني هو بيساعدك عشان تتوب، بيبكتك، بيقول لك السكة اللي انت ماشي فيها ده غلط، المشروع اللي هتعمله ده ما فيهش امانة، ما تمشيش فيه. يبكت العالم، يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة. عشان كده نيجي بقى للنقطة التانية وهي الطاعة الكاملة. لما اسمع صوت الروح القدس بيبكتني على خطية او بيقول لي السكة اللي انت ماشي فيها غلط، لازم اطيع طاعة كاملة للروح، وبدون هذه الطاعة الكاملة لا يمكن ان امتلئ من الروح القدس. شوفوا بل خلوا بالكم هنا في اعمال 5:32 بطرس الرسول بيقول ايه؟ ونحن شهود له بهذه الامور، احنا بنشهد ليه، ومين تاني بيشهد؟ والروح القدس ايضا الذي اعطاه الله للذين يطيعونه. خلي بالكم هنا في علاقه بين عطيه الروح القدس وبين الطاعه. اللي يطيع بياخد الروح القدس، وهنا الطاعه في كل شيء روح القدس. طب ولا طب انا اطيع ازاي يا حبيبي؟ انت لو بتقرا الانجيل وبتقرا الوصيه وكل يوم بتسمع صوت الروح القدس وهو بيكلمك من خلال الانجيل ووصيه الله اللي واضحه جدا في الانجيل وتطيع من كل قلبك، يبقى انت فعلا على بدايه حياه الملء. طيع من كل قلبك مهما كان اللي بيطلبه منك الروح القدس صعب. وهنا الروح القدس الآب ينشن على حاجة معينة منع الملء في حياتك، في محبة لشيء معين انت مش قادر تتنازل عنه، بتفضله على المسيح وعلى الملكوت وعلى الأبدية. زي شاب الغني اللي راح للمسيح وعارف انه المسيح عارف ان اللي منعه من الملكوت هو محبة المال، فقال له بيع كل مالك وتعالى اتبعني. فطبعا ما قدرش يعملها لانه كان بيموت في الفلوس والمقتنيات اللي عنده. فالطاعة معناها ان ربنا بيشاور على حاجة في حياتي منع ان انا امتلئ الى كل الملء، لازم اطيع فورا طاعة كاملة. عشان كده لو احنا عايزين كمان يعني نستمر في حياة الملء لازم نسمع صوت ربنا في حياتنا اليومية ونشوف ربنا عايزنا ايه، نروح فين ونيجي منين. شوفوا هنا في اعمال الرسل 16:7 يقول فلما اتوا الى ميسيا
حاولوا أن يذهبوا إلى بيسينيا فلم يدعهم.

الروح. الروح قال لهم ما تروحوش بسيني، انا في خدمه تانية هتروحوا مقدونيا، انا مش عايزكم تروحوا بسيني. حاضر. فالانسان لازم يكون عارف الروح القدس بيقول له ايه حتى في كل خطواته، ان كان خادم، ان كان انسان رجل اعمال، ان كان انسان مهني، ربنا بيقول لك ما تروحش الحته الفلانيه، تعالى الحتة الفلانية، اعمل المشروع الفلاني، البس الحاجة الفلانية. اقول للستات البسي الحاجة الفلانية، ما تلبسيش الفستان الفلاني، ما تروحيش المكان الفلاني، ما تروحش المكان الفلاني. لازم الانسان فعلا يطيع الروح القدس، مش واحد يكلمني في التليفون تعالى عندنا كده النهاردة سهرة فرفشة، هنعمل كذا وكذا وكذا وكذا، فوت علينا نطلع على القهوة نقعد نشيش الى اخره. لازم أسمع صوت الروح القدس، أنا كنت عايز أمتلئ من الروح القدس. لازم فعلا أي حاجة الروح القدس يشاور عليها إنها لا تضيق، وإن أنا مش ممكن إن أنا إنسان يكون الروح القدس ساكن فيا وعايز إنه يملك على حياتي بالكامل، لازم أطيع طاعة كاملة. الحاجة الثالثة ومهمة أوي أوي أوي، إماتة الذات. ما شوفوا يا جماعة، يا إما الروح القدس يملك عليك يا إما الذات بتملك عليك، ما فيش حاجة تانية. ملكية الروح القدس معناها الإنسان يموت عن كل شيء أرضي، يموت إماتة كاملة. القديس بولس الرسول بيقول في كولوسي 3:2 لأنكم قد متتم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله. لأنكم قد متتم. الموضوع ده يا جماعة مش موضوع نتكلم فيه في وعظ، دي حياة. إن الإنسان إنه يموت عن الذات معناه إن عمره ما يثور لكرامته، عمره ما يغضب على حد علشان خاطر إن هو مثلا أساء إليه أو ظلمه أو تعبه. الإماتة معناها إن أنا أعتبر نفسي أقل الكل. إماتة معناها إني فعلا مستعد إن أنا أقول مع بولس الرسول مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح. الأنا دي تنتهي، تموت الذات، تموت بالكامل. إمتى الإنسان العتيق هيصلب بالكامل؟ عالمين هذا أن إنسان عتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية كي لا نعود أيضا نستعبد الخطية. ما هو الذات دي جاية من الإنسان عتيق. الإنسان عتيق ده يعني المفروض المسيح صلبه، لكن من غير ما يكون أنت عندك كمان إرادة إنك أنت العتيق تنتهي منه بالكامل، ما يكونش ليه أثر في حياتك. عشان كده إماتة الذات من الحاجات المهمة جدا لكي نمتلئ بالروح. يعني الإنسان يموت عن كل شيء يخلي ذاته يعني تبقى ليها لسه نفس. يعني إيه؟ يعني لو كان المديح لسه بيخليك إنك تنبسط الناس لما تمدحك، يبقى أنت لسه الذات عايشة فيك. لو كان الذم الناس لما تذمك وتقول لك أنت غلطت في الحاجة دي ومش قادر تقول حتى آسف وأنا، يبقى لسه الذات عايشة جواك. الإنسان اللي مات عن الذات إنسان ميت، ميت يا جماعة، ميت. يعني إيه؟ لا المديح يأثر فيه ولا الذم يأثر فيه ولا الشتيمة تأثر فيه. بولس الرسول يقول لك نشتم فنبارك. واحد يشتمني أقول له ربنا يباركك، حد يقدر يعملها دي؟ نضطهد فنحتمل، يفترى علينا فنعز. ذات لازم تموت. مع المسيح صلبت، غلاطية 22، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا. إيه؟ يحيا في إماتة الذات علشان الروح القدس يملك بالكامل. يبقى اتكلمنا عن حياة التوبة، واتكلمنا عن الطاعة الكاملة، واتكلمنا عن إماتة الذات، وآخر حاجة الصلاة الدائمة. مش بس بنصلي علشان نطلب أن الروح القدس يجي ويملأنا، لا لا، أنا مش بكلم عن كده. طبعا ده مهم قوي، لأن واضحة جدا جدا
إن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطية جيدة فكان بالحري الآب الذي في السماء يعطي الروح القدس للذين يسألونه. من غير سؤال مش هناخد. وبيقول يوحنا إنجيل يوحنا 6:24 إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا تأخذوا

ليكون فرحكم كاملا. طب وايه اللي هيدينا الفرح الكامل غير الروح القدس؟ فهو بيقول اطلبه تاخذه ليكون فرحكم كاملا. مهما طلبت مش هتفرح الا لما تاخد الروح القدس، لان قلنا ان الملء بالروح القدس مقترن بحياه الفرح والنشوه والسلام العجيب اللي الانسان فعلا يعني يلقاه كل يوم. في ناس تقوم الصبح من اليوم من السرير كده مقلضمه ومكشره وتبقى قرفانه ليه؟ اصلا ما خدتش الروح القدس. لما يملى الانسان، الانسان يلقاه قايم الصبح فرحان وبيسبح وبيرنم، ايه ده؟ جاي له منين الفرح ده؟ اهو ده يا جماعه، ده اسمه ملء الروح القدس، حياه الفرح، حياه السلام. الصلاه بقى هي اللي بتخلي الانسان ان هو فعلا يكون لما يكون في محضر الله وقت طويل ويصلي ويرنم ويسبح ويمجد ربنا ويقعد طول الليل يصلي والنهار يصلي. حياه الصلاه مهمه جدا لملء الروح القدس، ومحدش هياخد ملء الروح القدس من غير ما ينسكب في محضر الله ليلا ونهارا، زي ما قال القديس الانبا انطونيوس كان بيتكلم عن الملء. هذا الروح الناري الذي قبلته أنا اقبلوه أنتم أيضا. بيكلم أباء رهبان، أكيد كان خدوا الروح القدس في سر الميرون، لكن هو بيكلم عن ملء الروح القدس. هذا الروح الناري الذي قبلته أنا اقبلوه أنتم أيضا، وأديموا الصلاة ليلا ونهارا حتى تقبلوا هذا الروح. فمن غير حياة الصلاة اللي فيها تسبيح وشكر وترنيم الإنسان يبقى فعلا بيصلي، يعني لأنه من غير الإنسان ما يصلي صلاة فعلا فيها إصرار على نوال العطية ما بياخدش، وخصوصا كمان لما يكون هو طالب شيء ربنا عايز يديه. هذا الملء العجيب اللي الإنسان لما يختبره ما يقدرش يعيش من غيره، ما يقدرش ان هو يعيش بعد كده من غير ملء الروح القدس، لانه فعلا هيشوف بقى بعد ما اختبر الفرح واختبر النشوة الروحية والسكر الروحي واختبر النعمة الغنية اللي الانسان فعلا بياخدها من ملء الروح القدس، ما يقدرش يعيش بقى تاني في ركود وفي خوف وفي قلق وفي حزن وفي اكتئاب، ما يقدرش. عشان كده يا احبائي هنا الآية واضحة في منتهى الوضوح، لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح. وربنا عايز يملأ، وربنا عايز يديك، وربنا جاهز علشان تاخد العطية، لكن اطلب وصلي وانت واثق ان ربنا هيديلك. من غير الإيمان مش هتاخد. يعني في ناس يقول لك انا بطلب الملء لكن ما باخدش، اقول له الشك هو اللي يخليك ما تاخدش. لو انت عندك ايمان وفعلا يعني الحاجات الاربعه اللي احنا قلناها، حياه التوبه والطاعه الكامله واماده الذات وحياه التسبيح والشكر، الصلاه الدايمه، هتاخد. لكن لو ما بتاخدش يبقى انت ما عندكش ايمان ان ربنا عايز فعلا ان هو يديك، ومستعد بل جاهز. هو العطيه موجوده وانت اللي مش قادر تصدق انه هيدي لك الغنى ده كله، المجد ده كله، الفرح ده كله، النعمه دي كلها، القداسه دي كلها. ده اسمه روح القداسه والعداله والسلطه، سلطه. عشان كده يا احبائي يا ريت ربنا يدينا نعمه ان احنا في هذا الوقت اللي فيه احنا بنعيد بحلول الروح القدس على الرسل يوم الخمسين، نقول يا رب أنا عايز أمتلئ زي ما ملأتهم، املأني واملأ الكنيسة كلها، لأن كل واحد في احتياج لهذا الملء. لإلهنا كل مجد من الآن وإلى الأبد، آمين.

أنا النور وأنتم لا ترونني، أنا الطريق وأنتم لا تتبعونني، أنا الحق وأنتم لا تصدقونني، أنا الحياة وأنتم لا تعيشونني، أنا المعلم وأنتم لا تسمعونني، أنا السيد وأنتم لا تطيعونني، أنا الرب وأنتم لا تدعونني، أنا الصديق وأنتم لا تحبونني، فإن كنتم تعساء فلا تلومونني.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، الذي من خلاله نقدم دراسة كاملة لكل أصفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة. وصلنا في دراستنا في إنجيل متى وهو أول أصفار العهد الجديد إلى الأصحاح الثاني. سوف نتقابل في حلقة اليوم في هذا الأصحاح مع زيارة المجوس للمسيح. عندما ولد المسيح عرفنا في الحلقة الماضية أنه ولد بدون زرع بشر، الميلاد العذراوي، وعرفنا أن الميلاد العذراوي هو حجر الأساس في قضية كمال ناسوت المسيح وقضية كمال كفارة المسيح على الصليب. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب اللي مشرفني في الاستوديو، الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك أخي.
0: كمان برحب بالضيوف اللي معنا، أهلا وسهلا بك. أخي يوسف، ادينا عنوان لأصحاح 2 والموضوعات الرئيسية في أصحاح 2.
1: في هذا الأصحاح احنا بنشوف المسيح في ثلاث أماكن، أولا بيت لحم، ثانيا مصر، وثالثا النصرة. اتولد في بيت لحم، أتى المجوس لكي يسجدوا للملك ملك اليهود في بيت لحم، لكن بكل أسف الملك الدموي الشرس هيرودس أراد قتله، واضطر يوسف والمطوابة أنهم يذهبوا بالصبي إلى أرض

0: مصر، ثم لما عادوا ما عادوش إلى بيت لحم ولا إلى أورشليم، لكن عادوا إلى الناصرة، لأن ده برضو كان إتمام للنبوة.
1: تمام، أشكرك. أنا أرى بعض الأعداد وأرجع لحضرتك بسؤال. ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في أيام هيرودس الملك، إذا مجوس من المشرق قد جاءوا إلى أورشليم قائلين: أين هو المولود ملك اليهود؟ فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له. فلما سمع هيرودس الملك الطربة وجميع أورشليم معه، فجمع كل رؤساء الكهنة وكتبات الشعب وسألهم: أين يولد المسيح؟ فقالوا له: في بيت لحم اليهودية، لأنه هكذا مكتوب بالنبي: وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا، لأن منك يخرج مدبر يرعى شعبي إسرائيل. أخي يوسف، الأعداد التي قرأتها للتو بتشرح لينا تاريخ ميلاد المسيح.
0: أي.
1: وودانا أحداث واسم ملك ومدينة، فأنا عايز أعلق مبدئيا على اسم الملك الموجود هيرودس. احنا عايزين نعرف أكتر عن شخصية هيرودس وعن تاريخ هيرودس.
0: هيرودس هو مؤسس عائلة الهرادسة المذكورة في العهد الجديد بكثرة. هو هيرودس الكبير، اتولد تقريبا سنة 74 قبل الميلاد، ويقال أنه مات سنة 4 قبل الميلاد. فلما اتولد المسيح كان في زمان هيرودس الذي أراد قتله، كما نقرأ هنا. وفي الحقيقة هذا الملك رغم أنه كان دبلوماسي وكان له أعمال عظيمة خالدة، زي ما بنشوف مثلا في تجديد الهيكل الذي جدده هيرودس، واليهود بيفتخروا بذلك وبيقولوا في 46 سنة، لكن هذا الرجل الشرير اللي ليه أعمال عظيمة كان رجل دموي وشرس، قتل بعض نسائه وبعض أولاده، ورئيس الكهنة قتله ومش وبكى في جنازته. كان رجل شرس جدا ودموي، ومن ضمن أسوأ أعماله أنه قتل الصبية في بيت لحم، لأنه كان يريد القضاء على ملك اليهود الذي اعتبره غريما له.
1: طبعا هو مش من شعب اليهود،
0: هو أدومي.
1: أدومي،
0: هو أدومي وليس من شعب اليهود، وده عشان كده لما سمع أن ملك اليهود اتولد اضطرب. ليه حق يضطرب؟ لأن واحد أدومي ليس من حقه أن يملك على شعب الله، بل بالعكس قيل من قبل ما يتولد يعقوب وعيسو أن الكبير يستعبد للصغير، وعلشان كده خاف من هذا الملك ظنا منه أنه سيأخذ منه العرش.
1: لكن كان للسلطة الرومانية يد في تمكين هذا الشخص على الكرسي،
0: لأن كانت إسرائيل في ذلك الزمان ولاية من ضمن ولايات الإمبراطورية العظمى، فالذي عينه إمبراطور روما.
1: سنؤجل الكلام عن هذا الشخص الشرير، لكن نتكلم دلوقتي عن فريق مبارك وهو المجوس.
0: أيوه.
1: يعني المجوس الذين رأوا نجم المسيح في المشرق وآتوا ليسجدوا له.
0: نعم.
1: محتاجين نعرف أكتر عنهم، لأنه غالبا ده يعني النص الوحيد في الكتاب اللي جاء عن هؤلاء الأشخاص.
0: يعني كلمة المجوس أحيانا البعض بيستخدمها بمعنى سلبي، لكن من هذه القصة لا نشعر أن في معنى سلبي، أنهم ناس
1: سحرة
0: سحر وحاجات زي كده، لكن هنا بنفهم أنهم علماء، علماء في الفلك، ويقال أنهم علماء في الطب والطبيعة. فهنا دول علماء في الفلك بيرصدوا السماء، بيعرفوا جيدا في السماء، فرأوا نجما خاصا بمولد المسيح. يبدو أنه كان من دراساتهم عارفين أن عند مولد المسيح ستحدث ظاهرة فلكية، رأوها فشدوا الرحال لكي يأتوا إلى بيت لحم. طبعا ما كانوش عارفين أنه مولود في بيت لحم، فذهبوا إلى أورشليم سائلين في قصر هيرودس أين هو المولود ملك اليهود، فبحسب فكرهم أن ملك اليهود مش هتولد غير في أورشليم وفي قصر الملك.
1: تمام. يقول عنهم الكتاب أنهم أتوا من المشرق، فإننا رأيناه نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له. يعني غالبا يعني لو حبينا نعرف جغرافيا هم كانوا فين، فأنهي منطقة يعني من أورشليم؟
0: يعني على الأرجح أنهم من بلاد فارس.
1: آه.
0: لا نقدر أن نجزم بذلك، لكن ده المرجح أنهم كانوا هناك. وبني المشرق دول مشهورين بالحكمة، فيقال في ملوك الأول 4 أن سليمان كان أحكم من من بني المشرق، مما يدل على أن بني المشرق

0: كان عندهم حكمة. وهنا في الترجمات الإنجليزية بتسمي المجوس دول وايز مان، فكانوا ناس حكماء. ناس حكماء فجاءوا إلى، وطبعا أعظم حكمة أنك تأتي في الوقت المناسب لكي تسجد للملك، الملك العظيم اللي هيبقى هو ديان للأحياء والأموات. هذا منتهى الحكمة.
1: أشكرك أخي يوسف، هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في عدد ثلاثة من الأصحاح الثاني: فلما سمع هيرودس الملك الطرب وجميع أورشليم معه. احنا عرفنا ان هيرودس الملك الطرب نتيجة ان في ملك جديد اتولد. طب ليه جميع أورشليم اتطربت برضو؟
1: تفضل يا خلص.
2: في الحقيقة ده سؤال فعلا محير او غريب. لا مش محير، هو غريب، لكن الشعب كان في حالة سيئة ولا يرحب بمجيء المسيح. الرعية الشريرة الفاسدة تصر بملك فاسد شرير ولا تصر بملك عادل ومستقيم. في لوقا 2 بتشوف أن المسيح لم يكن له موضع في المنزل، لكن في متى 2 نشوف أنه لم يكن له مكان في قلوب شعبه، وهذا هو الأمر الأكثر أسف. مش أنه ما لقاش مكان وتولد في مزود للبهايم، لكن بكل أسف لم يجد مكانه في قلب شعبه، فلذلك اضطربت أورشليم كلها بمولد المسيح. ودي أول مرة لكن مش آخر مرة. هنقرأ مرة تاني في متى 21 أنه لما دخل باعتباره الملك راكب على جحش أن كل أورشليم اضطربت.
1: تمام. يقولوا أين هو المولود ملك اليهود؟ فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له. حا برضو الكلمات دي عميقة ومحتاجين نقف عندها كتير.
2: أيوه.
1: رأينا نجمه في المشرق. عايز أعرف تعليق من حضرتك عن يعني إعلان الخليقة عن والهداية لمن هو المسيح، لمن هو الله.
2: بداية إن واحد يتولد يتولع له شمعة ماشي، يتولع له فانوس ماشي، يزينوا الدنيا كلها بأنوار ماشي، إنه يطلع له نجم، أهو ده العجب
1: طبعا.
2: وده لأن المسيح زي ما فهمنا من أصح واحد ما هو الشخص عادي، مولد عزراوي لأنه يختلف عن كل خلق الله، عن كل البشر. نجم يبقى لي نجم مخصوص يشير إلى مولده لأنه يختلف. بالنسبة للإعلان طبعا السماوات تحدث بمجد الله، وأرى أن هناك ثلاث إعلانات تتدرج من الأقل فالأعلى. الإعلان الأول إعلان السماء، الإعلان الثاني إعلان الوحي، الإعلان الثالث هو المسيح نفسه. وعشان كده الإعلان الأول في السماء، وعلى فكرة الثلاثة دول نشوفهم في مزمور 19 عدد 1 وعدد 7 وعدد 14. في عدد 1 السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يدي. عدد 7 ناموس الرب كامل يرد النفس. في عدد 14 يكلمنا عن الرب صخرتي وولي يعني فادية. هنا بنشوف نفس الثلاث إعلانات دول. فهم رأوا النجمة في المشرق، ده إعلان الأولاني، لكن في الحقيقة الإعلان الأولاني ما قال لهمش بالضبط أين يولد، وعشان كده اضطروا يسألهم وجمعوا رؤساء اليهود ففتحوا الكتاب وقالوا لهم أنه يتولد في بيت لحم.
1: ده الإعلان التالي،
2: ده الإعلان التالي الكتاب. اللي هو أسمى من الأولاني. أما الإعلان الأعظم هو أن الكلمة صار جسدا وحل بيننا، إنه الرب يسوع المسيح نفسه.
1: تمام. هل هناك أي علاقة بين النجم الذي ظهر في المشرق والعبارة الواردة في عدد 24 سفر العدد 24 عدد 17 الذي قالها بلعام: أراه ولكن ليس الآن، أبصره ولكن ليس قريبا، يبرز كوكب من يعقوب ويقوم قضيب من إسرائيل فيحطم طرفي مؤاب ويهلك كل بني الوغى؟ هل هناك علاقة؟
2: الكثير يربط بين هذه النبوة، لأن بلعام أيضا كان من بني المشرق، والبعض كمان بيربطه بنبوة دانيال الذي يتكلم عن ملك عظيم سيولد في ملء الزمان. فسواء نبوة بلعام التي قرأت حضرتك أو نبوة دانيال، كان ليهم علم الناس اللي في المشرق بهاتين النبوتين، سواء بلعام أو دانيال اللي بتتكلم عن مولد المسيح.
1: عايز تعليق من حضرتك عن ردود الأفعال المتباينة. يعني هيرودس اضطرب ولاحقا قتل كل صبيان بيت لحم لأنه أراد أن يقتل المسيح، والشعب اللي قاعد في أورشليم ولا دريان بمجيء المسيح، لكن هؤلاء المجوس الحكماء اللي جايين عشان غرض واحد يقولوا أتينا لنسجد له. الرغبة في السجود للمسيح وإكرام المسيح من فريق خارج اليهودية من أمة

0: بتشوف في ايه ادبيا وتدبيريا؟
1: يعني سؤال حضرتك بيفكرني بثلاثيه ثالثه. احنا قلنا في ثلاثيه اولانيه ان المسيح في هذا الاصحاح في ثلاث اماكن: بيت لحم، مصر، الناصره. ثم هناك ثلاث اعلانات: السماء والوحي والمسيح. ايضا هناك ثلاث توجهات بالنسبه للمسيح: في توجه عدائي من هيرودس، توجه لا مبالي
0: من الشعب،
1: من شعبه، وتوجه حبي من المجوس. في الحقيقة التوجه الوحيد الصحيح هو التوجه بتاع المجوس: وأتينا لنسجد له.
0: جايين يسجدوا له،
1: مش جايين يتفرجوا عليه
0: تمام،
1: أو يشوفوا، أو حتى يتأكدوا هو اتولد ولا لا. ما قالوش كده، لكن قالوا أين هو المولود ملك اليهود؟ إننا رأينا نجمه وأتينا، شدينا الرحال لكي نصل. بأي غرض؟ عشان نتفرج ونشوف. لا، أمال عشان إيه؟ لنسجد له.
0: مجيء الأمم للسجود للمسيح الملك،
1: نعم،
0: في أي حاجة بتكلمنا عن التدبير اللاحق اللي جاي؟
1: يعني إنجيل متى زي ما فهمنا مكتوب لليهود، وتلاحظ أنه من أول الإنجيل بيكلمنا على أن اليهود غير مرحبين به، والأمم هم المرحبين به. الكلام ده هيتضح أكتر لغاية لما نصل إلى آخر أصحاح: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم، مع أنه سبق وقال في متى 10: إلى طريق أمم لا تمضوا، وإلى مدينة للسامرين لا تدخلوا، اذهبوا إلى خراف بيت أنا جيت عشان الغلابة المساكين، خراف بيت إسرائيل الضالة. لكنهم لم يرحبوا به، لم يقبلوه، ولذلك اتجه المسيح إلى كل أمم الأرض.
0: تمام. وبعد كده يركز لنا على النبوة الواردة في ميخا 5:2، ويقول: فقالوا له في بيت لحم اليهودية، لأنه هكذا مكتوب بالنبي، وأشاروا إلى هذه النبوة. عايز حضرتك تكلمنا عن هذه النبوة كيف تمت في المسيح في ميلاده في بيت لحم، ونشوف إيه في وجود نبوات كثيرة جدا تسبق مجيء المسيح، يعني علاقة المسيح الكلمة المتجسد بالكلمة المكتوبة قبل أن يأتي المسيح الكلمة المتجسد.
1: دي مش أول نبوة بنقراها في الإنجيل ده. في أصح واحد قرينا عن نبوة المولد العذراوي. طيب كيف يولد؟ عرفنا أنه من عذراء. أين يولد؟ هنا بيقول لنا أين يولد؟ في بيت لحم. وحنلاقي كمان ثلاث نبوات تانية: أنه من مصر دعوت ابني، وبعدين صوت سمع في الرامة، راحل تبكي على أولادها، وأخيرا سيدعى بالأنبياء ناصريا. يبقى في خمس نبوات في أصح واحد واثنين بتتكلم عن المسيح. وفي الحقيقة ده اللي بيبرزه إنجيل متى، أن هذا الشخص الذي ولد، سلسلة النسب بتقول أنه هو الملك. ثم النبوات الكثيرة في أصح واحد واثنين، خمس نبوات تؤكد أنه هو المسيح. بالنسبة للنبوة ديت من ميخا 5:2 بتقول لنا أنه سيولد في بيت لحم. لما ترى قصة في لوقا تعرف أنه أن المطوابة كانت في الناصرة، والناصرة دي في شمال البلاد، أقصى الشمال، وبيت لحم دي في الجنوب. اللي جيبها من الناصرة إلى بيت لحم؟ يحدث اكتتاب يأمر به الإمبراطور في روما، مش عشان يحصل اكتتاب لأنه ما حصلش، لكن علشان يولد المسيح في بيت لحم، لأنه هكذا ينبغي للنبوة أن تتم حرفيا. بدل الكتاب قال أنه حيتولد في بيت لحم، يبقى حيتولد في بيت لحم، والإمبراطور ملزم بأن يفعل ذلك، لأن الله مسيطر على الأحداث وعلى الناس.
0: إذن كان لابد للنبوات أن تتم.
1: نعم.
0: ومجيء المسيح قد سبقه كثير من النبوات.
1: صحيح.
0: لم يأتي المسيح فجأة، فهناك تلاحم بين المسيح وبين الكتاب، والكتاب
1: تمام.
0: سبق وأنبأ بأين سيولد المسيح، كيف سيولد المسيح، هيعيش فين، وهيموت إزاي، وهيرفع على صليب ولا، يعني
1: صحيح.
0: كل حاجة مرتبطة بشخص المسيح.
1: 33 نبوة تمت فيه.
0: علشان كده كان لازم هو يقول مكتوب عني.
1: صحيح.
0: تمام، أشكرك. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: كنت عايزة أسأل يا أخي يوسف، ليه ما جاش ذكر للمزود في أصحاح 2 من إنجيل متى؟ والمجوس كان عددهم كام؟ هل الكتاب ذكر لينا عدد ليهم؟
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: من الأخطاء الشائعة

0: أنهم ملوك، وهم مش ملوك، هم مجوس أو حكماء. ثم من الأخطاء الشائعة أيضا أنهم ثلاثة، وفي الحقيقة هداياهم ثلاثة لكن الكتاب ما قالناش هم عددهم كام. أيضا من الأخطاء الشائعة أن يصور لنا المجوس والمسيح في مزود، دي أخطاء شائعة في الصور. وطبعا الصور لا علاقة لها بالوحي الكريم المقدس اللي احنا بنؤمن به. المجوس لم يأتوا إلى مكان في مذود، لكن أتوا إلى البيت زي ما بيقول لنا عدد 11. لماذا لم يأتوا إلى المذود؟ لأن في الحقيقة المذود ده كان في فترة حرجة فيها اكتتاب وكل الناس بتتحرك، فالفندق أو المنزل يعني لم يكن للمسيح مكان لأنه كامل العدد. لكن بعد ما فترة أمكن تدبير بيت فذهبوا إلى البيت، لأن نفهم أن المجوس ما وصلوش بعيدة مولد المسيح، لكن كان عدت ربما شهور، يعني قد يكون فيها شهور، فكان أمكن تدبير مكان للمسيح في البيت. فوصلوا المجوس إلى البيت وليس إلى مزود اللي بنقرأ عنه في إنجيل لوقا. الرعاة راحوا للمزود لكن المجوس ذهبوا إلى البيت.
1: ونعرف بعد كده أن هيرودس علشان يضمن موت المسيح أمر بقتل الصبيان من سنتين فما دون.
0: أي
1: يعني مش محددش أنه مثلا المولود من أيام أو من شهر، لأنه هو كان عارف أنه ممكن
0: تكون عدت شهور فعلا. وهو من شرسته ما طلبش أنه يقتله بتوع الشهور، لكن من سنتين فتحت عشان يضمن.
1: لكن كمان يا أخي يوسف من ناحية التميز كل إنجيل عن الآخر، إحنا عارفين أنه إنجيل متى يتكلم عن المسيح الملك.
0: أي
1: والميلاد في مزود أو الولادة في مزود ديت من علامات المسيح الإنسان المضطدع، فلازم هنا يتكلم عن المسيح الملك وزيارة المجوس والهدايا بتاع المجوس، ويغفل تماما ذكر المزود اللي هي بعد كده هيتكلم عنه لوقا لأنه يقدم المسيح الفقير ابن الإنسان.
0: صحيح.
1: تمام. بعد كده أخي يوسف عندما جاءوا إلى بيت لحم إلى البيت يقول في عدد 10، فلما رأوا النجمة فرحوا فرحا عظيما جدا، وأتوا إلى البيت ورأوا الصبية مع مريم أمه فخروا وسجدوا له. وأنا قبل ما أكمل كلام عايز نقف عند الكلمات ديت. ترتيب الكلام هنا رأوا الصبية مع مريم أمه، مع إن المفروض أول ما يدخلوا على طول يتفاجئوا بالأم وبعد كده يسألوا عن الصبي، لكن أول ما لفت انتباههم هو الصبي ولقيوه مع أمه. ولما أرادوا أن يسجدوا لم يسجدوا لكل الموجودين لكن سجدوا له، سجدوا للمسيح. أكيد لنا تعليم في هذه الكلمة. تفضل.
0: حبتدي بالآية الحق بديت بيها، لما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا. أنا بتعجبني الآية دي قوي لأنهم مش جايين على سبيل واجب. أنت عارف أحيانا بنعمل شغل على سبيل واجب، إذا اتعمل خير ما اتعملش ما يجرش حاجة. هم لا، هم عايزين يوصلوا للمولود ده، وعشان كده بعد ما سألوا طلعوا وراحوا عرفوا أنه في بيت لحم. لما طلعوا شافوا النجم الذي رأوه في المشرق يتقدمهم مرة ثانية ففرحوا فرحا، مفعول مطلق يعني فرح عظيم، فرحوا فرحا عظيما كفاية، لا فرحا عظيما جدا. ده بتفكرني بالآية اللي جت في إشاعة 64، تلاقي الفرح الصانع البر. يعني يا رب أنت بتبقى مسرور بالشخص اللي لما بيصنع حاجة صح بيصنعها بفرح. تلاقي الفرح الصانع البر. فرحوا فرحا عظيما جدا وأتوا إلى البيت ورأوا الصبية مع أمه. خمس مرات في هذا الأصحاح نقرأ عن الصبي مع أمه أو الصبي وأمه، ولا مرة بتيجي الأم وطفلها. بكل أسف في ناس تحب الترتيب ده اللي هو ما جاش في الكتاب، لكن دائما الصبي وأمه. ليه؟ لأنه ولد ليكون أولا، بلغة كولوسي واحد ليكون هو متقدما في كل شيء. لكن حكمة الحكمة دول، ما هم دول ناس حكمة فعلا، تبان في أنهم سجدوا مش للكل، يعني يعني اسجد للعيلة يا أخي، ما هي سانت فامي دي العيلة المقدسة اسجد لهم. لا، السجود لا يصح إلا لله. يقال أنهم لم يسجدوا للنجم الذي رأوه، لا النجم ما تسجدلوش. لما شافوا الملك هيرودس مع كل أبهاته ما سجدوش لهيرودس. لما وصلوا للبيت البسيط اللي كان فيه يوسف ومريم لم يسجدوا ليوسف ومريم، وما سجدوا لمين؟ سجدوا للصبي، هو ولد لكي يسجد له لأنه هو الله الذي

0: ظهر في الجسد.
1: تمام تمام، أشكرك أخي يوسف. سجدوا له ثم فتحوا كنوزهم وقدموا له هدايا، وأصناف هذه الهدايا ذهبا ولبانا ومرا، وعايزين تعليق على هذا التقديم الثلاثي.
0: يعني أنا بتعجبني الترتيب كمان يا أخ عياد، لما يقول سجدوا له ثم فتحوا كنوزهم، يعني مش أول ما شافوه أمدوا له. الإكرام قبل التقديم،
1: قلوبهم قبل عطاياهم.
0: بالضبط، قلوبهم قبل عطاياهم. عشان كده فتح الأول سجدوا، وبعدين فتحوا كنوزهم وقدموا له هدايا ذهبا ولبانا ومرا. من قديم الزمن والقديسين مشغولين بهذه التقدمة الثلاثية، الذهب واللبان والمر، وأعتقد أن احنا نشوف فيها الثلاثية الجميلة. ذهب يحدثنا عن لاهوته، اللبان يحدثنا عن ناسوته، والمر يحدثنا عن موته. أو نقدر نشوفها بطريقة تانية، أن الذهب لأنه مولود ملك، اللبان حياته كلها الحياة العطرة، والمر اللي بيكلمنا عن المسيح لما مات جاب له شرب المر وجاب له نيقودموس مزيج مر وعود. إذن بيكلمنا عن آلام المسيح. طبعا ما أعتقدش أنهم المجوس كانوا فاهمين المعاني دي كلها، لكن روح الله، لأنهم تركوا أنفسهم لقيادة روح الله، فأرشدهم أنهم يحضروا معاهم ذهب ولبان ومر، عطايا تتناسب كل التناسب مع ذلك الشخص الفذ الفريد.
1: الجماعة دول الحقيقة يعني لهم إعلانات كثيرة.
0: صحيح.
1: يعني النجم الذي ظهر وقادهم ده تحت سلطان الله.
0: صحيح.
1: وبعد كده عشان يرجعوا من طريق آخر أوحي إليهم أن يمضوا في طريق آخر، كانوا خاضعين للقيادة الإلهية وتمموا المأمورية على أكمل وجه.
0: مظبوط.
1: عايز أخد تعليق من حضرتك على الهدايا التي قدمت هنا في زمن اتضاع المسيح.
0: أي.
1: ذهب ولبانا ومر، وإحنا عارفين أنه حياة المسيح من فصلين، الألام ثم الأمجاد.
0: صحيح.
1: عشان كده عايز أربط الكلام ده بما جاء في إشعياء 60، وحضرتك تكلمنا عن فصلي ألام المسيح وأمجاد المسيح، ودقة الوحي اللفظي عندما يسرد لنا ما سيقدم للمسيح في يوم اتضاعه وما سيقدم له في يوم مجده. لما نقرأ في إشعياء 60:6 يقول: تغطيك كثرة الجمال بكران مديان، وعيفة كلها تأتي من شبا، تحمل ذهبا ولبانا وتبشر بتسابيح الرب. أنا عايز أعرف ليه في إشعياء 60 أسقط ذكر المر لما قال تحمل ذهبا ولبانا ولم يذكر المر، مع أن يتقدم هنا ذهب ولبانا ومر.
0: لسببين على الأقل. السبب الأولاني أن المسيح في مجيئه الأول تعامل مع المر وخلص عليه، ففي مجيئه الثاني ما فيش مر. على الصليب من ضمن عباراته السبعة العظيمة قد أكمل، ومن ضمن معاني هذه الكلمة طريق الألم والفقر والاتضاع انتهى. وعشان كده بعد هذه الكلمة ما نقراش عن ألام ولا هوان للمسيح، بل بالحري إكرام. فمين كان يتصور أن اللي مات هذه الميتة البشعة أنه سيكرم في دفنه ويدفن كما يدفن الملوك؟ مين كان يفتكر أن هيجي يوسف ويديله المقبرة الجديدة اللي حفرها ومحدش اتدفن فيها، ويجي نيقودموس معاه 100 رطل من مزيج مر وعود؟ مين يفتكر الكلام ده أن ده هيحصل؟ لكن المسيح في مجيئه الأول أنهى المر، هيجي المجيء الثاني لكي يكرم، لكي يمجد فقط. ده السبب الأولاني. السبب الثاني أننا بنشوف الذهب واللبان والمر، الملك والكاهن والنبي. المر بيكلمنا عن النبي، الذهب واللبان بيكلمونا عن الملك والكاهن. لما هيجي المسيح المرة الثانية مش هيجي باعتباره نبي، لأن النبوة ستكون استنفذت أغراضها، لكن هيجي باعتباره ملك.
1: أوكي.
0: وباعتباره كاهن، أو بالحري باعتباره الملك الكاهن، أنت كاهن إلى الأبد
1: على رتبة
0: ملك صادق. فلأنه الملك الكاهن مش محتاج أنه يجيب معاه مر. فما أروع دقة الوحي اللفظي، وما أعظم هذا الشخص في مجيئه الأول ومجيئه الثاني.
1: شكرا يا أخي يوسف، ربي يباركك. عزيز المشاهد، لقد أطاع المجوس الإعلان الأول، وهو إعلان الطبيعة، إعلان الخليقة، إعلان النجم، وأتوا ثم تقابلوا مع الإعلان الثاني وهو إعلان الكتاب، فبحثوا

0: سألوا أين يولد المسيح، وإذا أطاعوا هذا الإعلان قادهم هذا الإعلان إلى شخص المسيح، الإعلان الثالث والنهائي والأخير. عزيزي المشاهد، إن أدعوك أن تحترم هذا الإعلان الكتاب الرائع وتبحث عن شخص المسيح، وأضمن لك أنك سوف تتقابل مع المسيح شخصيا في صفحات هذا الكتاب. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
1: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

المواهب اللي ربنا بيديها لك هي هدية ربنا ليك، صوت حلو، موهبة موسيقية، انك تكون شخصية اجتماعية، انك تكون بتحب القراية. اللي انت بتعمله بالموهبة دي هي هديتك لربنا.

0: شباب، احنا كنا اتكلمنا قبل كده عن الاختلاف بين الثلاث جيتارات. طب كل جيتار ممكن يلعب بطرق مختلفة؟
1: يعني بص، على جيتار مثلا زي الجيتار الأكوستيك ممكن نفس اللحن أو نفس القطعة الموسيقية أنا وأنا بلعبها مثلا ألعب بطريقة زي كده. دي طريقة اسمها بلاكينج أو بروكن كوردز، اللي هي بقسم النوت اللي المفروض ألعبها، بدل ما ألعبها كده خبطة واحدة بلعبها مثلا واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة وهكذا. أو ممكن ألعب حاجة اسمها سترامينج، اللي هو اللي احنا اتكلمنا عليه، اللي هو الأكومباني جيتار أو الجيتار المصاحب، اللي هو مثلا ألعب، ممكن ألعب بإيدي أو ممكن ألعب بالريشة، بتبقى صوتها مختلف شوية،
0: بيعمل زنة زيادة،
1: بيبقى صوتها رنان شوية عن الإيد. دي يعني دي حاجة من الحاجات.
0: طب آسر، فرجنا عندك، أنت ممكن تعمل إيه مختلف؟
2: في الإلكتريك جيتار يعني لو انا هلعب مثلا انترودكشن او فاصل، فبيبقى الاعتماد كله على النوتة، فتبقى عاملة، بيبقى الاعتماد كله ان انا بلعب نوتة واحدة، ممكن اعمل يعني بسلايد صباعي بينزل كده او بيطلع لفوق، فبيبقى الاعتماد انه انا بلعب نوتة واحدة بس. في طريقة تانية اللي هي بتبقى برضو زي ما سامر كان بيقول مصاحبة شوية، بيبقى اللي هي اسمها باور كوردز، بيبقى يمكن بيبقى دوشة سنة، بيبقى معظمه في الحاجات اللي بتبقى روك أو بتبقى جامد، يعني الترنيمة ممكن تبقى شديدة شوية أو جامدة،
0: حماسية جامدة.
2: حماسية.
0: أوكي،
2: بس
0: رامي أنت عندك اختلاف في العزف؟
3: في اختلاف في العزف. في ممكن ألعب بالطريقة العادية، بتنقل ما بين النوت، ممكن بلعب حاجة اسمها سلاب جيتار،
0: كأنك بتنطر النوتة كده.
3: بنطر النوتة، بيبقى في شوية باور.
0: طب نسمع معاكم ترنيمة؟

0: طيب الآلات الثلاثة دول متعارف عليهم إنهم آلات غربية، بس ابتدينا نستعملهم في الترانيم الشرقي. سامر ممكن تحكي لنا عن الموضوع ده؟
1: هو في الحقيقة احنا ما غيرناش استعمال الآلة نفسها، لكن تقدري تقولي ان احنا غيرنا الإيقاع والشكل اللي احنا بنستعمل بيه الآلة. يعني احنا بدل ما بنستعمل الجيتار ان احنا بنلعب إيقاعات معينة غربية بيه، زي مثلا يعني ده إيقاع غربي احنا متعودين نسمعه،

0: فاحنا بقينا مثلا نستعمله ان احنا ممكن نلعب ترنيمه شرقي، زي مثلا نعمل ايقاع زي اللي هو اللحن اللي احنا متعودين نسمعه، او الايقاع اللي ودنا الشرقيه واخده عليه شويه. فدي طريقه غيرنا بيها استعمال الاله، لكن كتكوين الموسيقى نفسها هو لسه زي ما هو.
1: وعندك يا ياسر ايه اللي اتغير
2: في الالكتريك جيتار؟ ممكن برضو تبع الجهاز ده انه عشان مثلا يحل شويه وما يبقاش، يعني الالكتريك جيتار معروف ان هو اله غربيه بس ما استعملش غير في الترانيم الغربيه، ممكن دخل صوت زي كده بنفس الريتم اللي سامر كان بيلعبه، اللي هو بيعتمد على انه انا بمشي مع الريتم الشرقي بس، وبيبقى مصطحب مع الجيتار وبيبقوا حلوين مع بعض.
1: اوكي نسمعها مع بعض.

مرة عديت في موقف صعب قوي، حسيت ان هو صعب قوي عليا، كنت بقول يعني ليه يا رب تعمل فيا كده، يعني كان صعب عليا قوي. وبعدين اكتشفت ان ربنا بنى فيا حاجة حلوة قوي من الموقف ده وكبرها فيا اكتر. ففكرت ده زي ربنا خلقنا ازاي، يعني انا جسمي كل خلية فيه يعني معقدة قوي وكل حاجة ماشية فيها بالظبط وكده، واصلا ربنا خلق كل ده من تراب. يعني ربنا وقت ما جه خلق ادم كان من تراب، يعني هو جاب شوية تراب وعمل منه كل حاجة الحلوة دي. فاكتشفت انه من اوحش حاجة في الدنيا ربنا يقدر يعمل حاجة حلوة قوي.

أعزائي المشاهدين، عايز أرحب بكم في برنامج جديد وحلقة جديدة اسمها حواديت. البرنامج ده بيتعامل وبيقدم قصص واقعية من حياتنا اليومية، وأنا عارف جدا ومتأكد أنه يكون سبب بركة ليكم وسبب تعضيد وتعليم لنا كلنا. عايز أستغل الفرصة دي أن أشجعكم أنكم تتصلوا بينا هاتفيا. رقم التليفون والهاتف موجود على الشاشة، وعندنا ويب سايت وعندنا إيميل. عايز أشجعكم اتصلوا بينا باستمرار. إذا كان هناك عندكم طلبة معينة وتحبوا أنه أصلي معاكم، أنا مستعد أصلي معاكم. إلهنا قادر، إلهنا اللي بنعبده يستطيع كل شيء وقادر أن يصنع كل شيء، وأؤمن بكل قلبي أنه يستجيب صلواتكم. إن كان هناك كمان عندكم أي سؤال في الحلقة أو في الكتاب المقدس، أنا أحب أسمع أسئلتكم. أشجعكم على الاتصال بينا، ومرة تانية أقول إنه رقم التليفون موجود على الشاشة. نحب نسمع منكم. ودلوقتي أسيبكم مع الحلقة حواديت، اتمتعوا بيها وتكون سبب بركة لحياتكم وقلوبكم وعائلتكم.

0: بلاش يا رفيق،
1: بلاش زيارة السجن والمسجونين.
0: يا رفيق أنا قررت إني أشوف أحوالهم وأتابع أخبارهم بنفسي.
1: سعادتك دول مجرمين ومش مجرمين عاديين كمان، دول حرامية وبلطجية وقتالين قتلة.
0: قتالين قتلة؟
1: بالظبط يا فندم. أنا كل أقصده إن المكان ما يليقش بسعادتك، ولو سعادتك مصمم على القرار ده ممكن يجي هنا بعض المسجونين وسعادتك تسمحهم بنفسك.
0: يا رفيق أنا خدت قرار إن أنا أشوف أحوالهم بنفسي. ادي تعليمات عشان يحضروا الموكب يا رفيق.
1: أوامر سعادتك يا فندم.
2: ما شاء الله بلطجية، ها؟ مكتوب ايه ده على الحيطة هنا؟
3: نهدى.
2: طب لما مكتوب نهدى ما بتهدوش ليه؟ ايه اللي حصل يا جماعة؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ محدش عايز يتكلم، ها؟ محدش عايز يتكلم. حسابي معاكم بعدين، حسابي معاكم لما يعدي اليوم ده على خير. اسمع على انت وهو، اللي جاي النهارده مش اي حد، اللي جاي رئيس البلد. فاهمين يعني ايه؟ مش عايز بلطجه، مش عايز قله ادب. عسكري فكري.
0: تمام يا فندم.
2: العيال دي تنضف الزنزانه كويس، عايزها تبرق، ولو اي عيل قصر فيهم هتقولي من قفاه على المكتب.
0: تمام يا فندم. يلا مسجون انت وهو، يلا نضف الزنزانه دي، يلا.
4: ها فكري، براحة فكري، صباعك صغير يطق. استغل يا اخويا، استغل.
5: يعني يعملين ايه يعني رئيس البلد ده؟
4: انا سمعت ان هو هيفرج عن كل واحد هيطلع بريء ومظلوم.
5: ايه؟ تتكلم بجد ابو لسان؟
4: اه، بمناسبة عيد ميلاده، هتاكل تورته يا فكري.
0: خلص يا مسجون انت وهو، خلص.
4: ها فكري في ايه؟
0: خلص.
4: ها فكري.
6: طبعا انتوا موجودين هنا لانكم مجرمين. أذنبتم في حق نفسكم وفي حق المجتمع، مش كده برضو؟
7: ظلم ظلم ظلم ظلم.
5: اخر خلا مجرم يا ابني. اهدى اهدى يا ريس، خلاص احنا عايزين نتكلم.
7: كلنا عايزين نتكلم، نزعل نتكلم، عايزين نتكلم. انا عايز اتكلم يا ريس.
6: اتفضل انت اتكلم.
3: انا بريء يا ريس، بريء.
6: بريء؟ امال جيت هنا ليه؟ وتهمتك ايه يا ابني؟
3: محسوبك يا ابو لسان سرقه بالاقرار، لكن وصرفي وصرفي السرقه دي انا عمري ما ايدي اتمدد فيها، وجيت هنا غلط.
5: اخلص يا ابو، اقعد يا ابني، اقعد يا ابني، اقعد. ايه ده؟ ايه؟
6: اتفضل.
5: قوم اقعد. اتفضل.
3: انا عمري ما سرقت ولا ايدي اتمدد في جيب بني ادم.
8: من صغري محترم،

بحب تاخد حاجة من بتاعتي حتى لو على سبيل السلف. حتى وانا كبير فضلت عارف الحياة الأمانة كنز لا يفنى، عشان كده عمري ما نطيت على سرك ولا لبست جوانتي ولا مسكت سنيور.

0: بس الظلم وحش بقى. تقول ايه؟
1: وانا كمان مظلوم يا ريس.
2: وانت كمان مظلوم؟
1: ايوه.
2: امال جابوك هنا ليه يا ابني؟
1: انا جابوني غلط يا ريس، جابوني في تهمه ولا مؤاخذه يعني الاعتداء الجنسي، مع اني بكره ستات كوره العامة يا ريس.
3: صدق يا ريس، انا عمري ما بصيت على اي واحده ولا حتى فكرت فيها. انا لو اشوف اي ست اغير الشارع على طول.

0: واضح ان كلكم مظلومين وجيتوا هنا بالغلط.
1: صح يا ريس، مظلومين. صح يا ريس.
0: وانت يا ابني مش بتتكلم ليه؟
1: انا
2: اخرس يا مجرم انت اهو. قوم يا ابني، انت لابس اسد. اقعد يا مجرم انت اهو. انت يا ابني رد على سعاده الريس.

0: انا مش بتكلم يا سعاده الرئيس لاني مش مظلوم، انا استحق كل اللي انا فيه واكتر كمان.
1: غريبه، يعني انت مش مظلوم ولا جيت هنا بالغلط؟
0: انا استحق كل اللي انا فيه واكتر كمان، انا استاهل الشنقه.
1: انت تهمتك ايه؟
0: حاجات كتيره قوي يا سعاده الرئيس، قتل وسرقه واغتصاب، انا ماضيه كله اسود يا سعاده الرئيس.
2: اخفى عليك، اخفى عليك، اخفى عليك يا مجرم، يا سارق، يا قاتل،
3: يستاهل الاعدام والشنقه كمان ولك.
1: يعني انت المذنب الوحيد اللي اعترف بغلطه، وعشان كده ما يصحش تعيش في وسط الملائكه دول. انت اسمك ايه يا ابني؟
0: امين مفدي شكري.
1: ايه؟
0: امين مفدي شكري.
1: حضرة الضابط.
4: يا فندم
1: انا مضيت على قرار حريته، اخلي سبيله فورا.

0: اتمنى تكون فكره الفيلم كانت واضحه لينا. النهارده معانا ضيفه فنانه شابه كاتبه وفي نفس الوقت مخرجه، وقريب جدا خدت جايزه احسن فيلم روائي قصير من المركز الثقافي الفرنسي. منى مكرم، اهلا بيك يا منى.
1: اهلا بيك.
0: احكي لنا بسرعه بقى عن الجايزه اللي انت خدتيها دي.
1: هو مهرجان اسمه مهرجان لقاء الصوره، بيتنفذ كل سنه في المركز الثقافي الفرنسي، والفيلم بتاعي اخد جايزه احسن فيلم روائي قصير، هو 6 دقائق، صغير قوي.
0: حلو.
1: واخد جايزه احسن ممثل لعصام فايز.
0: هايل. ممكن تحكي لنا باختصار الفيلم كان بيتكلم عن ايه بما انه 6 دقائق يعني؟
1: هو يتشاف اكتر الحقيقه. هو زوج واخد مراته في رحله لمده يوم واحد، وبنشوفه هو بيكلمها طول الطريق في الرحلة وهي ما بتردش عليه وما بنشوفهاش، وفي الآخر بنكتشف ان هي ميتة وان هو قتلها. يعني هي تبان غريبة لما تتحكي، بس
0: اكيد لما نشوفها هتبقى مختلفة.
1: مختلفة، ويعني انا كنت عايزة اعبر عن حالة من عدم التواصل يعني.
0: هايل.
1: اهلا.
0: مبروك.
1: مرسي.
0: طيب، الفيلم اللي احنا كنا لسه بنتفرج عليه، مجموعة من المساجين وكل واحد بيقول انا ما عملتش حاجة.
2: انا عايز اتكلم قريب.
3: اتفضل انت اتكلم.
2: انا بريء قريب. بريء.
3: بريء؟ امال جيت هنا ليه؟ وتهمتك ايه يا ابني؟
2: محسوبك ابو لسان سرقة بالاقرار، لكن وصرفي وصرفي السرقة دي انا عمري ما ايدي اتمدد فيها، وجيت هنا غلط.
4: وانا كمان مظلوم يا ريس.
3: وانت كمان مظلوم؟
4: ايوه.
3: امال جابوك هنا ليه يا ابني؟
4: انا جابوني غلط يا ريس، جابوني في تهمه ولا مؤاخذه يعني الاعتداء الجنسي، مع اني بكره ستات كره العامه يا ريس.
0: تفتكري ليه؟ يعني ليه كل واحد من الناس دي كان بينكر وبيقول انا ما عملتش حاجه، انا مسجون ظلم، فيما عدا طبعا الاخير يعني.
1: غالبا ما حدش بيحب قوي يواجه نفسه او يقول انا غلطان او يشيل جواه الاحساس بالذنب، بيبقى احساس متعب قوي، فبيبقى الافضل التجاهل.
0: الافضل اني اقول انا ما عملتش حاجه.
1: وكمان الاسهل على البني ادم انه يحس انه ضحيه وان الظروف حواليا صعبه وانا مقهور
0: تمام. وممكن يكون واحد منهم مثلا، في واحد كان متهم في جريمه اغتصاب، واحد تاني سرق شنطه ولا سرق خزنه، فهو حاسس انه يعني انا بالنسبه لفلان ده.
1: طبعا المقارنه ببعض بتخلينا دايما شايفين نفسنا الاحسن، وادور على حد تاني مش عايزه اقول اقل بس يمكن مختلف، واطلع نفسي احسن. ده اللي بيبقى اقرب للبني ادم، انه انا احسن.
0: اسهل
1: كتير طبعا.
0: أنا اقول انا كويس، انا زي الفل. طيب تعالي ناخد بقى الرمز ونفكه زي ما بنعمل دايما في كل حلقه. الرمز هنا ايه؟
1: الفيلم ابتدى بالرئيس زي الوزير او المساعد بتاعه بيقوله لا ما تروحش، هو مصمم يروح للمساجين بنفسه، طب نجيبهم لك هنا، طب ما تروحش، طب ده مش معقول، صمم.
3: بلاش. هو ايه ده اللي بلاش يا رفيق؟
5: بلاش زيارة السجن والمسجونين
3: يا رفيق. انا قررت اني

0: أشوف أحوالهم وأتابع أخبارهم بنفسي.
1: سعادتك دول مجرمين ومش مجرمين عاديين كمان، دول حرامية وبلطجية وقتالين قتلة.
0: قتالين قتلة؟
1: بالظبط يا فندم. أنا كل أقصده إن المكان ما يلقش بسعادتك، ولو سعادتك مصمم على القرار ده ممكن يجي هنا بعض المسجونين وسعادتك تسمعهم بنفسك.
0: يا رفيق أنا خدت قرار إن أنا أشوف أحوالهم بنفسي. إدي تعليمات عشان يحضروا الموكب يا رفيق.
1: أوامر سعادتك يا فندم.
2: وده فرق معايا قوي الحقيقة، إنه الرئيس بنفسه صمم يروح.
3: اللي هو بيرمز إلى؟
2: لله اللي قرر يتنازل ويغفر خطية الإنسان.
3: طيب نكمل. الرئيس قرر إنه ينزل ويزور. الله قرر إنه ينزل ويشوف مين يستاهل إنه، يعني لو صح التعبير، يعني مين يستاهل إنه ياخد براءة النهاردة.
2: قبل ما يلتقي بيهم كان في مشهد ظريف قوي، شفنا حالة المساجين والسجان وقد ايه السجان قاسي، يعني ما شفناهوش عمل حاجة فيها قسوة، لكن كفاية نظراته وحدته في الكلام وطريقته.
4: ما شاء الله بلطجية. ها مكتوب ايه على الحيطة هنا؟
5: نهدى.
4: طب لما مكتوب نهدى ما بتهدوش ليه؟ ايه اللي حصل يا ما حدش عايز يتكلم. ها ما حدش عايز يتكلم. حسابي معاكم بعدين، حسابي معاكم لما يعدي اليوم ده على خير. اسمع يا انت، وهو اللي جاي النهارده مش اي حد، اللي جاي رئيس البلد. فاهمين يعني ايه؟ مش عايز بلطجه، مش عايز قله ادب. عسكري فكري.
0: تمام يا فندم.
4: العيال دي تنظف الزنزانه كويس، عايزها تبرق، ولو اي عيل اثر فيهم هتقولي من قفاه على المكتب.
0: تمام يا فندم.
3: السجان بيرمز برضه،
2: وبرضه السجان طبعا بيرمز لابليس. وبعد كده حصل اللقاء بين الرئيس والمساجين، برضه لفت نظري قوي ان السجان القاسي ده ملوش كلمه جنب الرئيس، ملوش عليهم كلمه، وكل ما يجي يشتم يقوم بالع الشتيمه.
5: وجيت هنا غلط.
4: اخلص يلا ممكن. اقعد يا ابني، اقعد يا ابني، اقعد. اهدى اهدى.
2: بعد كده بنشوف المساجين وكل واحد بيتخانق عشان يتكلم ويقول انه قد ايه بريء ومظلوم، في حين ده بنشوف انه مش حقيقي خالص.
6: بحب تاخد حاجه من بتاعتي حتى لو على سبيل السلف، حتى وانا كبير فضلت عارف الحياه الامانه كنز لا يفنى. عشان كده عمري ما نطيت على سرك ولا لبست جوانتي ولا مسكت سنيور،
7: صدق يا ريس انا عمري ما بصيت على اي واحده ولا حتى فكرت فيها. انا لو اشوف اي ست اغير الشارع على طول.
2: يعني انا مش عارفه هما بيكذبوا على نفسهم ولا لا، هما شايفين نفسهم مش غلطانين فعلا، بس ده موجود وده موجود في الحياه.
3: تعالي نحكي بقى القصه بعد ما فكناه، يعني ربنا قرر، او خليني انا احكيها باختصار، يعني ربنا قرر انه يشوف ينزل ومصر ان هو اللي يجي بنفسه، مش يجيبوا له المساجين او او او الناس المذنبين. ونازل وبيشوف وقدامه في صوره قاسيه جدا للسجان، لكن السجان قدامه مش قادر يتكلم، وبيسال بقى، بيسال انت عملت ايه، بيسال كل واحد فينا انت عملت ايه. مين بقى في الواقع العملي، مين هم المذنبين، مين المساجين، مين المتهمين
2: في الواقع العملي؟ كلنا. يعني مش حد، كلنا من غير استثناءات.
3: فكره صعبه شويه
2: بس حقيقيه جدا. مفيش حد واحد نقدر نقوله بلا خطيه.
3: تمام.
2: برغم انكارنا ليها، برغم كل الانكار، كلنا واحد في الحته دي.
3: حتى لو كنت متدين، وحتى لو كنت بروح الكنيسه وبدفع العشور او بعبد ربنا باي
2: طريقه، ملهاش علاقه، كلنا خطاة. طيب. لحد وقت، لحد ما بناخد قرار ما، اللي هو اللي عمله المسجون الاخير،
3: انه وقف واعترف بذنبه،
2: عرف هو مين.
8: انا مش بتكلم يا سعادة الرئيس لاني مش

0: مصدوم، انا استحق كل اللي انا فيه واكتر كمان.
1: غريبه، يعني انت مش مظلوم ولا جيت هنا بالغلط؟
0: انا استحق كل اللي انا فيه واكتر كمان، انا استاهل الشن.
1: انت تهمتك ايه؟
0: حاجات كتيره قوي يا سعاده الرئيس، قتل وسرقه واغتصاب، انا ماضيه كله اسود يا سعاده الرئيس.
2: اخفى عليك، اخفى عليك، اخفى عليك يا مجرم، يا سارق، يا قاتل،
3: يستاهل الاعدام والشان كمان ولك.
4: والرئيس عارف هم مين؟ هو الرئيس ابتدى بمقدمة كده، انتوا طبعا موجودين هنا علشان عملتوا جرائم ماوي، فما ينفعش اضحك عليه مبدئيا حتى لو ضحكت على نفسي.
5: ما ينفعش اقف قدامه واقول انا ما عملتش حاجة.
4: هو عارف انا مين، هو قابلنا كده جدا، بس منتظر مننا خطوة اعترف بده،
5: اعترف بان انا عملت ايا كانت الخطية او ان انا يعني هل هي الفكرة، انا بس عايز اقول هل هي الفكرة مجردة كده ان انا اقف اقول له انا عملت كذا وكذا وكذا، يعني هل لازم اعدهم؟ ايه الفكرة من انه ربنا بيدور على واحد يعترف؟ يعني ليه؟ يعني قد تكون فكرة فيها شوية اهانة يمكن بالنسبة لي، او
4: الاعتراف بيسبقه توبة. يعني انا من جوايا عارف ان انا عملت ده وده غلط وانا مش هعمله تاني،
5: مش لانه هو عايزني يسمعني وانا بقوله انا غلطان، انا وحش، انا
4: لا لا، لانه عايزني ابطل ده، ابطل ده لانه بيتعبني، لانه الخطيه بتشوه الانسان ايا كانت صغيره كبيره، هي بتشوه. فبدايه هو عايزني على صورته وعايزني اكون سعيد ومرتاح وفرحان بيه، والخطيه كمان بتحجز بيني وبين مصدر الحياه.
5: في ناس كتير جدا بتيجي قدام ربنا يقول له انت عملت ايه، يقول انا عملت وعملت وعملت وعملت، انا معترف ان انا وحش بس خلاص، يعني معترف وساكت، مش باخد اي خطوه، مش بعمل اي اكشن. يعني
4: بعترف وبروح لربنا بالخطيه دي زي ما هي، ما بحاولش، يعني ما ينفعش اتاخر اقول طب اصلح نفسي، طب يعني هو الشخص اللي لازم اروح له دايركت مباشره بالخطيه دي، وبعد كده ربنا هو اللي بيغفر. وبعد كده طبعا انا لازم اقبل ده، اقبل فكره انه الله غفر لي وحررني وفداني،
5: وبالتالي لازم هحاول ان انا اغير بقى الاتجاه زي ما انت قلتي، توبه بقى، يعني تغيير اتجاه. طب انا عايز ارجع بس للفيلم هنا، لما الراجل ده اعترف، الشخص الاخير ده قال له انا استاهل، انا عملت كل حاجه وانا استاهل ابقى موجود، ببساطه طلع قرار الراجل ده ياخد يعني براءه.
1: يعني انت المذنب الوحيد اللي اعترف بغلطه، وعشان كده ما يصحش تعيش في وسط الملائكه دول. انت اسمك ايه يا ابني؟
0: امين مفدي شكري.
1: ايه؟
0: امين مفدي شكري.
1: حضرة الضابط
6: يا فندم،
1: انا مضيت على قرار حريته، اخلي سبيله فورا.
5: يعني مش ده بيتناقض شويه مع العدل؟ يعني
4: لا، يعني ده ما بيحصلش في الحياه طبعا، ده الفيلم. لكن الحقيقه انه الخطيه هنعتبرها دين ما لازم يدفع.
5: تمام.
4: في تمن ما لازم يدفع، مين اللي يدفعه بقى؟ يعني الله هو اللي دفعه، الله هو اللي اخذ القرار انه يدفع الدين مش لغاه.
5: تمام.
4: لانه الله عادل، لازم في تمن هيدفع، فهو اللي قرر ينزل وياخد مكان الانسان ويدفع الثمن ده.
5: ففي حد اتسجن يعني بمعنى اصح بدل طبعًا. الشخص اللي خد براءه ده
4: طبعا
5: اللي هو المسيح.
4: المسيح.
5: طيب عايز بس اختم معاكي بسؤال. النهارده انا شاعر ان انا واحد من المذنبين، انا واحد من الناس اللي يعني محكوم عليهم بالموت لان انا خاطي زي كل الناس، زي ما قلنا كل الناس خطاه وكل الناس مذنبين. امتى استنى زيارة السيد الرئيس؟ يعني امتى ربنا بيزورني؟ امتى ربنا بيدور علي؟ هل دي فرصة بتيجي مرة في العمر وبتفوت؟ ولا حاجة بتتكرر كل يوم؟ ولا حاجة هتحصل في النهاية؟
4: يعني مش عارفة ده خبر حلو ولا وحش، هي بتبقى كل يوم الزيارة دي، كل يوم. ويا إما هتفاعل معاها زي ما ربنا عايز، يا إما هاخد سكة تانية خالص زي ما باقي المساجين عملوا، الإنكار أو أنا حلو أو أنا مضطهد أو أنا مقهور، حررني أنا لأني ما عملتش حاجة، لأ حررني أنا.

0: لانه انا عارف قيمة اللي انت عملته، انا عارف ان دمك هو اللي يمحي الدين ده من عليا.
1: طيب مش احساسي يعني، معلش انا قلت اخر سؤال بس عايز اختم
0: اتفضل.
1: بسؤال تاني، احساسي بان الزيارة دي متوفرة كل يوم، يعني الرئيس جاي النهاردة وبكرة وبعد، ربنا هي يعني واقف مستني، مش ده يمكن يخليني اجل اطنش؟
0: الزيارة كل يوم، بس امتى اخر يوم انت عارفه؟ اخر يوم في حياتك.
1: ده سؤال جميل. اشكرك يا منى.
0: اشكرك يا هادي.
1: قد تكون زيارة ربنا ليك النهاردة من خلال الكلمات البسيطة اللي احنا سمعناها ومن خلال الفيلم اللي شفناه، قد تكون آخر زيارة. أنا مش عايز أنكد عليك يعني، بس هي دي الحقيقة. محدش يعرف بكرة في إيه، محدش ضامن إن بكرة يجي. النهاردة ربنا بيخبط وبيسأل، إيه الإجابة يا ترى اللي أنت هتجاوب عليه بيها؟ في الكتاب مثل عن اتنين وقفوا في الهيكل قدام الله بيصلوا، واحد فريسي يعني راجل متدين وزي الفل، وقال له اللهم أشكرك إني لست مثل هذا العشار. العشار هو الشخص التاني، شخص خاطي وكل المجتمع وكل الناس عارفة إنه الراجل ده مذنب. قال له أنا بعشر مرتين وبصلي وبصوم، بينما العشار وقف وبكل بساطة خبط على صدره وقال له اللهم ارحمني أنا الخاطي. أنا مش عارف النهاردة أنت هتختار تكون الفريسي ولا العشار، الشخص اللي حاسس إنه زي الفل ولا اللي عارف إنه هو مذنب ومحتاج انه يعترف بخطيئته. اشجعك من كل قلبي ان انت تكون الشخص اللي بيقول يا رب ارحمني انا الخاطئ، انا بعترف بخطيئتي. لكن مش بس بعترف بخطيئتي، انا بصدق ان انت تغفر الخطيه دي، انا بصدق ان انت تمحي الذنب والدين اللي عليا.

0: مبروك يا ابني. العود ردت فيه الروح من تاني.
1: ده نفس العود بتاعي؟ طب ازاي؟
0: العود ده انا اللي عملته من اكتر من 30 سنة، وانا اللي اقدر ارجعه جديد حتى لو عملته من الاول.
2: أعزائي المشاهدين، أنا متأكد أنكم اتمتعتوا بالحلقة دي من برنامج حواديت. عندنا حلقات تانية في نفس البرنامج جاية في الأيام القادمة وفي الأسابيع القادمة، وأحب أشجعكم أنتوا وأصدقائكم وأصحابكم أنكم تستمروا في مشاهدة هذه البرامج. وعايز أشجعكم على الاتصال بنا هاتفيا، رقم التليفون موجود على الشاشة، والويب سايت عنوان الويب سايت موجود، والإيميل كمان موجود. نحب نسمع منكم. إن كان عندكم احتياج للصلاة، أؤمن بكل قلبي إلهنا قادر إنه يستجيب صلواتكم ويعطيكم سؤل قلوبكم، فاتصلوا بي أنا أحب أصلي معكم. إن كان هناك في سؤال في الحلقة أو في الكتاب المقدس، أحب أسمع منكم، أحب أسمع أسئلتكم، ويحصل لي الشرف العظيم إن أجاوب على هذه الأسئلة. أحب أستغل الفرصة دي إنه أقدم الشكر العميق لقناة المعجزة اللي قامت بإخراج وتقديم

تقديم هذه الحلقات. الرب يبارككم في تقديم حلقات أكثر وأكثر، وحتى نلتقي في حلقة جديدة من برنامج حواديت. أنا أصلي أن رب يبارككم ويبارك عائلاتكم ويبارك بيوتكم باسم يسوع، آمين.

الترانيم اللي قدامنا عاملين عرض جميل قوي للأغنية الروحية، ففيهم مثلا يعني ترانيم تمجيد لله، يعني تقديم المجد وإعلان مجد الله في الأرض، في ترانيم حمد وتسبيح للرب، في ترانيم تعبد وشهادة لأمانة الرب معانا. خلينا نفكر دلوقتي في المجموعة الأولى، ترانيم تمجيد للرب إعلان مجده على كل الأرض. في عندنا 5 ترانيم، ترنيمة بتقول أنت الحمل المذبوح. الوصف ده بيقدم حمل وديع وحمل مغلوب على أمره مذبوح. لا، الترنيمة بتقول مش ده المعنى اللي موجود. هذا الحمل المذبوح ما أرغمش على حاجة. الحمل المذبوح ده بيقدم محبة، لكنه في نفس الوقت هو الألف والياء، هو الله، هو العالي، هو المتمجد، هو صاحب السلطان.

الترنيمة الثانية بتقول قدوس أنت يا الله. الأرض كلها امتلأت من مجد الرب، السماوات تحدث بمجد الله، الفلك يخبر بعمل يديه، كل شيء في هذا الكون بيشاور لهذا الإله القدوس العظيم العالي.

ترنيمة ثالثة تكلم عن ملك الملوك وسيد الأسياد. مفيش أعلى منه، مفيش سلطان أعلى من سلطان الله. ليه القدرة، ليه الحكمة.

الترنيمة الرابعة بتكلم أنت الكلمة وأنت الله. بيقول مش أي كلمة، أنت كلمة الحق، أنت النور، أنت الشبع، أنت الارتواء.

ترنيمة خمسة بتقول ليس اسم آخر، الاسم الذي به ينبغي أن نخلص، الألف والياء، الشفاء، السلام، الجمال، كله في اسم هذا الإله القدوس. دي المجموعة الأولى، ترانيم لتمجيد الرب.

يا رب احنا بنقدم ليك كل المجد، نقدم ليك إعلاننا وخضوع قلبنا لشخصك والمجدك والعظمة الرب ولقداسته. احنا بكل انسحاق بنرمي نفسنا قدامك ونقول لك انت الملك العظيم، مفيش ملك غيرك، مفيش سلطان غيرك، مفيش مجد أعلى من مجدك. إذا كان السماء بتتكلم، الطبيعة بتشهد، البحر بيقول، الجبال بتحكي، الكل بيعلن مجدك. وإحنا يا رب بنقدم ليك كل الخضوع، نركع تحت أقدامك، نبوس إيديك، نبوس رجليك، نعلن إنك ملك على حياتنا لكل أيام العمر لغاية ما نيجي السماء ونردم مع الملائكة ونعلن معهم مجدك إلى أبد الآبدين. آمين.

عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش بالاسم، عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك عليا
2: واغفر كل خطاياي.

0: أعطيني حياة جديدة
1: بدم يسوع المسيح.
0: آمين.
2: فبالإيمان ألمسك وأكرم صاحب النفس.
3: ناس كتير متألمين وبيبحثوا عن الراحة، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا اننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس اثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصليين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل ايام الاسبوع. اذا كنت متألم او عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك او يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

صباح الخير وصباح يوم جديد رب صنعه لينا لإعلان جديد ونور جديد. كم حد يقول أمين؟ كم حد جاهز إنه يستقبل من جديد النهاردة في يومنا؟ أمين؟ استأذنكم تعالوا نقف مع بعض وإحنا بنعبد وبنقرأ كلمات من مرقس 10 وإصحاح 10 وعدد 46. قصة معروفة لينا كلنا، مرقس 10 ومن عدد 46، قصة بارتيماوس الأعمى. تعالوا كده نقرأ مع بعض بصوت عالي. وجاءوا إلى أريحة، وفيما هو خارج من أريحة مع تلاميذه وجمع غفير، كان بارتيماوس ابن تيماوس جالسا على الطريق يستعطي. فلما سمع أنه يسوع الناصري ابتدأ يصرخ ويقول: يا يسوع يا ابن داود ارحمني. فانتهره كثيرون ليسكت، فصرخ أكثر كثيرا: يا ابن داود ارحمني. فوقف يسوع وأمر أن ينادى، فنادوا الأعمى قائلين له: ثق، قم، هوذا يناديك. فطرح رداءه وقام وجاء إلى يسوع. فأجاب يسوع قال له: ماذا تريد أن أفعل بك؟ فقال له الأعمى، تعال نقول كده بصوت عالي: يا سيد أن أبصر. تعال نقولها مرة كمان: يا سيد أن أبصر. تعال نقولها مرة تالتة: يا سيد أن أبصر. فقال له يسوع: اذهب، إيمانك قد شفاك. فللوقت أبصر وتبع يسوع في الطريق. تلات حاجات حصلوا في القصة دي. بارتيماوس كان بيعمل إيه؟ مكتوب عنه أنه كان إيه؟ بيستعطي، بيشحت. بس لما سمع عن يسوع انه معدي ابتدى يعمل ايه؟ يصرخ. واول حاجه طلبها مش انه كان، ما قالوش اديني حاجه، رغم انه هو كان قاعد بيعمل ايه؟ بيستعطي. قال له ارحمني. حتى قبل ما يطلب انه يشوف، اول حاجه قال له ارحمني.

طلب الرحمة. والحاجة التانية اللي عملها إنه طرح رداءه. والحاجة التالتة قال له يا سيد أن أبصر. واللي عايز أقوله لي النهاردة وأقوله لنا وأفكر نفسنا بيه، إن في كل مرة نيجي فيها نتقابل مع شخص المسيح محتاجين نطلب مراحمه الجديدة في كل صباح، لأني إلهي رحمته تتقدمني. مكتوب كده إنه محبة أبدية أحببتني لذلك قدمت لي الرحمة. من مراحمه، من محبته إنه بيسمعني، من مراحمه إنه قابلني، من مراحمه إنه بيصغي إلى تضرعاتي. بس في حاجة تانية علي أنا محتاج أعملها، إنه أطرح ردائي. وطرح الرداء هنا هو كل الماضي، كل القديم، كل توقعاتي. وده اللي نفسي يكون في صلاتنا النهاردة وإحنا بنصلي، يا رب إحنا عايزين نشوفك وبنورك نرى نورا، وعايزين يا رب إعلان جديد، وإنك تعلن ذاتك ليا، تعلن عن محبتك ليا، تعلن عن خلاصك، تعلن عن قدرتك. أنا يا رب جاي وبكامل إرادتي بطرح كل توقعات، بطرح كل ماضي من حياتي. تعالوا كده ابدأ صلي وابدأ يصلي. قولوا رب القديم اللي في حياتي والتوقعات اللي أنا جاي بيها واللي أنا عايش بيه، كل اختبارات حتى من الماضي ممكن ده يكون رداء عليا. قوله كده يا رب أنا جاي بطرح عني كل رداء العدو رماه على حياتي، كل رداء حزن، كل رداء عدم قداسة، كل رداء عمى إن أنا مش عارف أشوفك وسط ظروفي وسط حياتي. أنا يا رب جاي بطرح الرداء ده عني لأنك تلبسني وتكسيني ثياب الخلاص ورداء البر. قوله كده يا سيد دي طلبة قلبي، أريد أن أبصر، أنا عايز أشوفك لأنه بنورك أرى نورا، فإنه عندك ينبوع الحياة، أنت تشرق بنور وجهك،

علينا، نريد أن نراك، نريد أن نبصر وجهك، نريد أن نرى خلاصك، فلتعلن ذاتك. لا يا رب لقوة فينا، ولكن على حساب الدم احنا جايين بنطلب ده يا أبو المراحم.

رب تعالى تعالى وديني استنارة ونور عيني زي مكتوب كده انك انارت عيني وفتح اعين تلميذي عمواس فان فتح اعينهما قول يا رب افتح عيني انزع كل ظلام انت النور الذي لا ظلم فيك البته

واحنا بنقدم رب ذبيحة عطيانا اهدي له المجد. قول له وحدك مستحق كل المجد، وحدك مستحق كل المجد والعبادة، ليس اسم آخر، ليس اسم آخر تحت السماء به ينبغي أن نخلص. وحدك اسمك عالي، وحدك ممجد في وسطنا، مهوب في جماعة القديسين.

آية كده الرب عمال يكلمني فيها من الصبح وأنا جاي في العربية، وأعتقد الرب عايز يقولها للناس وسطينا. الآية دي موجودة في متى صح 19 وعدد 26، ويمكن النهاردة وانت بتبص على الآية دي يمكن تكون الظروف عندك بتقول مستحيل، تقول كده هذا عند الناس غير مستطاع، ولكن عند الله كل شيء مستطاع. يمكن تكوني بتصلي لطفل والدكاترة قالوا لك ودي اللي أنا مشغول بيها، صعب قوي صعب قوي، لكن عند الله مستطاع. يمكن تكون بتدور على شغل والأبواب متقفلة على الآخر، والظروف الاقتصادية بتقولك صعب قوي، إمكانياتك ما تجيبش، لكن عند الله مستطاع. يمكن تكون صحتك والدكاترة بتقولك أو بتقولك كلام صعب، الغير مستطاع عند الدكاترة مستطاع عند الله. قال لها كده إن أمنتي ترين مجد الله. وقف معايا كده وصلي في اللحظات دي واعلن إيمانك النهاردة. لو إبليس ضحك عليك وشوه الحقيقة دي إن كلمة مستحيل هو الواقع بتاعك، صدق النهاردة إن الواقع اللي بيحدده ربنا، الواقع اللي بيحدده هو، مش الناس، مش الظروف، مش التقارير الطبية، مش اللي الناس بتقوله، هو اللي بيحدد الواقع. اعلن إيمانك، ارفع إيدك كده قوله أعلن إيماني يا رب إنك أنت تستطيع يا رب كل شيء. أؤمن يا رب كده إنك النهاردة أنت اللي تحدد الواقع بتاعي والمصير بتاعي، المصير بتاعي في إيدك والواقع بتاعي في إيدك. أنا جاي أعلن إيماني وسأرى مجدك في كل ظروف حياتي بصرف النظر عن، بالرغم من، في قلبي قوي الكلمة دي لحد بيصلي بقاله سنين لطفل، الغير مستطاع عند الناس، الرب بيقول لك مستطاع لدي، مستطاع لدي.

امين. اتفضلوا استريحوا. قبل ما اقرا معاكم كلمه الرب عايز اقول اعلانين مهمين جدا. الاعلان الاول كورس لياتي ملكوتك المستوى الاول هيبدا يوم 16 سبتمبر والمده 3 شهور والتفاصيل هتبقى عند الريسبشن وكمان في كيو ار كود تقدر بالتليفون. لو البرنامج ده جميل جدا جدا ومغير جدا جدا بيفرق جدا انك تحضر الكورس ده بيرجع الاتصال الحقيقي بينك وبين ابوك الحقيقي وبينك وبين ربنا. الإعلان التاني بقى انتوا عارفين عندنا كل سنة في أكتوبر مش كل سنة مرات كده بنفوت سنين بس السنة دي عندنا مهرجان احسبها صح هيكون يوم 8 و9 و10 أكتوبر. مهرجان احسبها صح هيكون يوم 8 مش 6 أكتوبر زي ما متعودين لأن الأجازة بقت الخميس فبقينا 8 و9 و10 أكتوبر هيكون مهرجان احسبها صح. خلونا نتفرج على الإعلان ده وبعدين هقول لكم كلمتين عن احسبها صح.

العائلة في مصر كلها، وخاصة الشباب، وخاصة الشباب. السنة دي بالذات معمول خيم مختلفة وجديدة وتلمس الشباب قوي وتلمس كل الفئات والأطفال والكبار والصغيرين. بس عايز النهاردة بكل لبنى المهرجان ده ما يعديش لما تجيب معاك اتنين أو تلاتة تاخدهم المهرجان. قول لأولادك، قول خليهم يقولوا لزمايلهم.

عايزين نعمل حشد كبير قوي في حسابها صح، مش عشان اعداد تحضر، عشان اكبر عدد يسمع رسالة المسيح. في مفاجآت كتيرة جدا موجودة السنة دي، وحاجات جديدة ما حصلتش قبل كده في حسابها صح السنين اللي فاتت. اشجعكم بكل قلبي ان احنا نبدأ نشتري التذاكر، هيكون بتتباع في الساحة الخارجية، تقدر النهاردة وانت خارج تشتري للاتنين اللي بتصلي لهم تذاكر وتدعوهم. فاكرين الاتنين اللي بنصلي لهم؟ عايز افكركم فاكرينهم دول ولا كان امبارح الاسبوع اللي فات الوعظة وخلصت؟ لا، عايزين نكمل صلاة ليهم وندعوهم لحسابها صح وندعوهم للمسيح أولا. اسمحوا لي نقف مع بعض وإحنا بنقرأ من سفر ملوك الثاني أصحاح 7 وهقرأ من عدد 3. ملوك الثاني من أصحاح 7 وعدد 3. وكان 4 رجال برص عند مدخل الباب، فقال أحدهم لصاحبه: لماذا نحن جالسون هنا حتى نموت؟ إذ قلنا ندخل المدينة فالجوع في المدينة فنموت فيها، وإذا جلسنا هنا نموت. فالآن هلما نسقط إلى محلة الآراميين، فإذا استحيونا حيينا وإن قتلونا متنا. فقاموا في العشاء ليذهبوا إلى محلة الآراميين، فجاءوا إلى آخر محلة الآراميين فلم يكن هناك أحد، فإن الرب أسمع جيش الآراميين صوت مركبات وصوت خيل وصوت جيش عظيم. فقال الواحد لأخيه: هو ده ملك إسرائيل قد استأجر ضدنا ملوك الحثيين وملوك المصريين ليأتوا علينا. فقاموا وهربوا في العشاء وتركوا خيامهم وخيلهم وحميرهم المحلة كما هي وهربوا لأجل نجاة أنفسهم. وجاء هؤلاء البرص إلى آخر المحلة ودخلوا خيمة واحدة فأكلوا وشربوا وحملوا منها فضة وذهب وثيابا ومضوا وطمروها، ثم رجعوا ودخلوا خيمة أخرى وحملوا منها ومضوا وطمروا. ثم قال بعضهم لبعض: لسنا عاملين حسنا، هذا اليوم هو يوم بشارة ونحن ساكتون، فإن انتظرنا إلى ضوء الصباح يصادفنا شر، فهلما الآن ندخل ونخبر بيت الملك. فجاءوا ودعوا بواب المدينة وأخبروه قائلين: إننا دخلنا محلة الآراميين فلم يكن هناك أحد ولا صوت إنسان، ولكن خيل مربوطة وحمير مربوطة وخيام كما هي. فدعا البوابين فأخبروا بيت الملك داخلا. أمين، اتفضلوا استريح. عايزك تتخيل معانا مدينة كاملة فيها بيوت، فيها عائلات وأطفال وناس عندها أحلام، لكن المدينة دي محاصرة. ودي القصة بتاعتنا النهاردة في ملوك الثاني أصحاح 7. القصة دي حصلت أيام إليشع النبي، وكان ساعتها الملك بتاع إسرائيل يهورام ملك إسرائيل، وبنهادد كان ملك أرام، وبنهادد ده يعني المرعب اللي حاصر السامرة، وما كانش مجرد حصار عسكري فقط، لكن كان حصار اقتصادي واجتماعي حاصرهم لدرجة انه جوحهم لدرجة شديدة جدا. ولما تقرأ القصة كده من أصحاح 6 وأصحاح 7 بالتفصيل تعرف الوضع اللي وصل ليه أهل السامرة. المدينة دي وصلت لإيه؟ المدينة دي مش خايفة بس من هادد، المدينة دي مش لاقية تاكل، مش لاقيه تاكل، مفيش اكل خالص، لدرجه ان هم كانوا بياكلوا راس الحمير. كان راس الحمار بتتباع ب 80 ايه؟ شاقل، 80 من الفضه، غاليه جدا، حاجه غاليه، وبعدين حاجه محرمه، اضطروا ياكلوا حاجات نجسه ومحرمه ما بتتاكلش ايام اليهود. وكانوا بياكلوا زبل الحمام او فضلات الحمام، وكانت بتتباع، يعني مفيش اكل، يعني في جوع شديد جدا في المدينه، وقربت المدينه على الموت، لدرجة انه من كتر الجوع الناس مخها اتجنن. تقرا قصة امرأتين في اصحاح 6 ملوك الثاني 6 وعدد 28 و29، من كتر الجوع في ستتين عندهم طفلين، فاتفقوا مع بعض: انت هتسلقي ابنك وناكله النهارده، وبكره انا اسلق ابني وناكله بكره. انتوا متخيلين الحالة وصلت لايه؟ يعني يا ريتهم يشوهم، ده السلق ده صعب جدا انك تشوف، يعني الشوي هيلغي المعالم، لكن السلق بيخلي الراس موجوده، يعني حاجه بشعه. وده اللي بيعمله ابليس، ده اللي بيعمله ابليس، ده اللي بيعمله في الناس، ده اللي بيعمله في العالم، ده اللي بيعمله في المدن وفي المناطق. بيجوع الناس بس مش للاكل، يمكن في ناس جعانه في الاكل كتير لكن بيجوعهم روحيا، ويخليهم بسبب الجوع الروحي يتصرفوا تصرفات مجنونة.

مش طبيعية، وده اللي حصل مع الشعب. لكن في وسط المشهد ده بيظهر أربعة، بيظهر أربع شخصيات يقول عنهم الكتاب إن الشخصيات دي شخصيات إيه؟ برصاء، عندهم برص، مطرودين، منبوزين. ممنوع كان البرص يقعدوا في المدينة، لكن كانوا بيعزلوهم برة في حتة غريبة. مطرودين، منبوزين، العار عليهم، النظرة العادية، الناس ما بتنظر لهمش نظرة عادية، ما عندهمش أي مؤهلات خالص. وفي وسط الحصار ده الأربعة دول، المنبوزين، المطرودين، أنا عايزكم في حاجات مش قادر أفسرها بس أنتوا هتفهموني. المطرودين اللي مش مقبولين، اللي منبوزين، اللي بيتشاور عليهم، اللي ليبلد، الأربعة دول هم اللي حملوا الأخبار السارة للسامرة وقالوا لهم إن الليل قد انتهى وأن المجاعة قد انتهت، يوجد شبع، يوجد أكل، توجد حياة. تخيلوا الأربعة، المطرودين، المنبوزين، اللي ليبلد عليهم علامة، هم اللي حملوا الأخبار السارة. ما كانش عندهم أي مؤهلات، لا كانوا أنبياء ولا كانوا كهنة ولا كانوا أي حاجة ولا كانوا حتى متعلم ولا حاجة، غير مؤهلين بالمرة، لكنهم حملوا الأخبار السارة. الأربعة قرروا يتحركوا. والنهاردة اللي عايز أقوله لك، ما تبصش لنفسك العالم حط ليبل عليك إيه، ما تبصش لنفسك مؤهلاتك إيه. أنت عندك رسالة، رسالة حياة ورسالة شبع، وده اللي حصل مع البرص دول. لما قعدوا مع بعض كان عندهم ثلاث اختيارات، لو قعدنا مكاننا زي ما احنا قاعدين كده هنموت، ولو رجعنا المدينة بتاعتنا هيطردونا وهنموت برضو معهم من الجوع حتى لو دخلونا، لأن هم جعانين وهيموتوا. الحل الثالث عندهم إن احنا نروح محلة الآراميين الأعداء، يمكن نصعب عليهم ويحيونا وممكن نموت. بس قرروا يعملوا ايه؟ قرروا ياخدوا خطوة، ما قرروش يفضلوا مكانهم قاعدين في اماكنهم خايفين من الارامين، ما هم ميتين ميتين، ما هم حالتهم. قرروا ياخدوا خطوة. احنا هنفضل جالسين لغاية لما نموت ولا عندنا رسالة نقدر ننقلها للناس؟ عايز اقولك حاجة تشجعك قبل ما تتحرك، عايز اقولك ان الرب بيتحرك. الاسمين اللي صليت لهم الاسبوع اللي فات وكتبتهم واللي الرب كلمك عنهم، الرب اتحرك ليهم قبل ما انت تتحرك، وده اللي حصل مع الاربعه البرص. يقول كده قبل ما يروحوا خيمه الاراميين ولا محله الاراميين، ايه اللي حصل؟ سمعوا صوت جيش، سمعوا صوت مش عارف مركبات وصوت خيل وصوت جيش عظيم، فقالوا لبعض ايه؟ هو ده ملك اسرائيل استاجر الملوك الحثيين وملوك المصريين عشان ياتوا علينا وينقضوا علينا، فهربوا وسابوا كل حاجه مكانها. سابوا الفضه والذهب والثياب والاكل والشرب، كل حاجه، كل حاجه. تشجع قوي، لان الرب لما بيرسلك الرب بيتحرك امامك اولا، بيعد النفوس أولاً، بيرسل صوت من السماء بالروح القدس يعد النفوس اللي ربنا عايز يرسلك ليهم. الله أعد المائدة قبل أن تذهب. لكن الحاجة الثانية، الأربعة شبعوا، ودي مهمة قوي. الأربعة كلوا، الأربعة ما راحوش قبل ما يأكلوا، الأربعة راحوا بعد ما كلوا وبعد ما شبعوا وبعد ما اختبروا الصحة والحياة والقوة دبت فيهم. حصل إيه؟ راحوا للأرامين. وأول درس نتعلمه هنا من الأربعة دول، هذا يوم بشارة ونحن ساكتون. كان ممكن يقعدوا في محلة الأرامين، كان ممكن يفضلوا قاعدين يأكلوا ويشربوا ويحوشوا ويأمنوا، إحنا كده كده منبوزين، إحنا كده كده مطرودين، خلينا نهتم بنفسينا، ما لناش دعوة بحد تاني، نأمن بكرة، نأمن المستقبل. ويفضلوا قاعدين في المحلة دي ويفضلوا يحوشوا وينقلوا ذهب وفلوس وحاجات في حتة تانية بعيد عن محلة الأرامين يأمنوا نفسهم. لكن اللي حصل ما حصلش كده. عارفين احنا مرات بنقبل المسيح، بنقبل النعمة والخلاص والحب والغفران والسلام والرجاء، ونقعد في محلة في الأراميين ناكل ونشرب وقاعدين. فهمتوا انا عايز اقول ايه؟ احنا بنحب الكنيسة قوي، بنحب التسبيحة قوي، بنحب نتعزى قوي، بنحب نشبع قوي، بس محتفظين بالشبع ده لمين؟ لينا، لينا. مش دي دعوتنا، مش ده اللي المسيح دعانا إليه. المسيح دعانا أن نكون صيادي الناس، إن إحنا نشبع وناكل ولا نحتفظ بالأكل لينا. اللي بيحتفظ بالشبع ليه والأكل ليه ده

أناني، شخص أناني. بصرف النظر عن أهل السامرية كانت حالتهم إيه، بصرف النظر عن المدينة والمنطقة اللي إحنا بنعيش فيها شكلها إيه، في العالم اللي إحنا عايشين فيه ما يخصنا في هذه المنطقة وعموما في العالم، هتلاقي ناس مستريحة وعندها أكل وعندها شرب، بس عندها خوف ما عندهاش رجاء. وهتلاقي ناس محتاجة ومكسورة وفقيرة وشاف الأرض ومكسورة، وعندنا اللي بيرفع وبيشفي وبيداوي المكسورين. هنلاقي ده وهنلاقي ده، وبنهدد موجود عامل حصار على الناس، مش بس حصار عسكري، حصار روحي. عارفين أخطر حاجة إيه؟ عارفين أنت لما بتبقى جعان، كم واحد شعر بالجوع حقيقي يعني الأكل والشرب؟ كلنا صح؟ والجعان بيتوتر وبيبقى عصبي. احنا عندنا دايما كده لما بنبقى مثلا مسافرين مسافات طويله بالعربيه او بنسوق مده طويله، وبعدين نبدا بقى نتوتر والبنات يبداوا يشدوا مع بعض، وبعدين نبدا نتخانق كلنا مع بعض في العربيه، اروح راكن على اي ماكدونالدز قبله ناكل، المود كله يتغير، كل حاجه تتغير، نبقى هادين وحلوين ومؤدبين، كله زي الفل. اللي بيجوع بيشعر بالايه؟ بالجوع. لكن الجوع الروحي الناس ما بتشعرش بيه. أخطر حاجة إبليس بيعملها إنه لا يشعرك بالجوع الروحي، فتفضل فاكر إن ده الطبيعي، إن الطبيعي نعيش كده، إن الطبيعي أبقى محروم من الأمان، الطبيعي أبقى زي الناس عايش بخوف من بكرة من الأيام اللي جاية، الطبيعي إن أنا مش عارف أروح عند ربنا ولا مش هروح عند، ده الطبيعي. إبليس بينجح إنه يخلي الناس لا تشعر بالجوع الروحي، ودي أكبر مشكلة. تلاميذ المسيح، كنيسة المسيح عندهم كل ما يحتاجه هذا العالم. تخيلوا كل ما يحتاجه العالم، كل ما تحتاجه بلدنا، كل ما تحتاجه هذه المنطقة من العالم بل العالم كله عند تلاميذ المسيح. العالم يحتاج إلى رجاء ونحن نملك الرجاء. العالم يحتاج إلى سلام ونحن اختبرنا السلام الحقيقي، مش سلام الاتفاقات والحروب، لا لا، السلام الداخلي، السلام اللي فيه أمان وطمأنينة إني سأكون معه إلى أبد الأبدين. إحنا اختبرنا الغفران، اختبرنا الحرية من قيود بنهادد ومن حصار بنهادد، إحنا شبعنا بالمسيح، حياتنا اتغيرت. أولاد الله تلاميذ المسيح داقوا وشبعوا. أتكلم على أربع مبادئ، وفي الأربع مبادئ دي هنكتشف أربع معوقات، وهنشوف إزاي. على فكرة إحنا مش عاملين حملة اسمها اتنين للمسيح، ممكن أصلح الفكرة، اتنين للمسيح دي هتبقى شعارنا، ده أسلوب حياتنا. إحنا مش عاملين الثيم ده علشان نزود عدد الناس اللي بتحضر الكنيسة، لا لا لا لا خالص، إحنا عاملين الثيم ده عشان نكرز بالمسيح ونشهد للمسيح، ويبقى أسلوب حياتنا كمؤمنين وكتلاميذ صيادي الناس. شبعوا وراحوا السامرة. ابدأ الأول في الكرازة والشهادة، أنا لا أستطيع أن أعطي ما لم أختبره. اسمعوني كويس، أنا ما أقدرش أدي حد حاجة أو أشاركها مع حد وأنا نفسي ما اختبرتهاش. في فرق كبير بأنك تعرف معلومات كتيرة عن المسيح ودارس الكتاب المقدس بس ما اختبرتش المسيح، ما شبعتش بالمسيح، ما اختبرتش الغفران، ما اختبرتش الامان، ما اختبرتش النعمه، ما اختبرتش الحب الحقيقي اللي مش بيتغير، ما اختبرتش عندك معلومات ان يسوع بيحب، ان يسوع بيغفر، لكن ما اختبرتش الغفران. زي واحد يوعظ عن الصلاه ويتكلم عن الصلاه لكن هو مش بيصلي ومش مصدق ان ربنا بيسمعه. اللي اختبر يعرف يشهد، اللي اختبر يعرف يكرز، اللي ما اختبرش ما يعرفش. عارفين البرص الأربعة دول عملوا إيه؟ اختبروا الأول، كلوا الأول، شبعوا الأول، داقوا الأول، وبعدين راحوا فين؟ راحوا السامرة. ما راحوش السامرة أول لما شافوا الأراميين مشيوا من المحلة بتاعتهم، ما راحوش شافوا الحاجة كده قالوا يلا نروح نبشر في السامرة، لا لا لا، كان عندهم معلومات إن بنهدد وجيش ومشي، لكن داقوا وكلوا الأول وشبعوا قوي، وبعدين عملوا إيه؟ راحوا للسامرة. الشهادة والكرازة مش معلومات لكن حياة ومعرفة اختبارية. يوحنا الأولى صح 1 ومن عدد 1 لـ3 بيقول الذي كان من البدء
الذي سمعناه الذي رأيناه.

بعيوننا، الذي شهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة، الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به. إحنا لمسناه، إحنا شهدناه، إحنا شفناه، إحنا اختبرناه، فده اللي بنكلمكم عنه. في واحدة من العوائق اللي بتمنعنا نشهد ونكرز، إنه أنا يعني أسيس، أنا مش واعظ، وأنا لسه جديد في الإيمان، وأنا لسه جديد يعني في جسد المسيح،

لمست، اختبرت حاجة. عارفين عملت ايه؟ هي لو عظة سمعتها زي الزفت، صعب قوي تواجه الناس وتقابل الناس. جريت على المدينة كلها وقال وجدت إنسان قال لي كل ما فعلته. الكرازة والشهادة للمسيح مش محتاجة تبقى لاهوتي ولا واعظ ولا منبري ولا واقف مكاني ولا ماسك المايك. انت اختبرت حاجة ودقت حاجة، رايح بتقول للناس أنا دقت، أنا شفت، أنا لمست، أنا اتغيرت. يقول عن المدينة السامرة فآمن به كثيرون. دي امرأة ما وعظتش، ما شرحتش الإنجيل، راحت قالت أنا دقت، أنا شبعت. كل اللي عملته قالت تعالوا تعالوا. عايز أوضح حتة يعني كده فيها تعليم شوية. في ناس بتقول لنفسها أنا ما عنديش موهبة التبشير، أنا ما عنديش موهبة التبشير ولا موهبة الوعظ. جميل جدا، كتاب زي ما بولس بيقول في كورنثوس في مواهب أعطى البعض أن يكونوا رسلا وبعض معلمين ومبشرين في أفسس 4. دي موهبة من الروح القدس، بس الشهادة والكرازة مش موهبة. التبشير المنبري للجموع وللألاف دي موهبة الرب بيديها، لكن الشهادة والكرازة كل تلاميذ المسيح، كل أولاد المسيح مدعوين أن يكونوا شهود. يقول كده في العهد اليوم أنتم شهودي يقول الرب، في أعمال 1 يقول كده ستنالون قوة ما تحل عليكم الروح القدس وتكونون لي شهودا. فأنا بتكلم النهاردة عن الشهادة والكرازة، مش بكلم على واحد بيوعظ الملايين. انت مش محتاج، مفيش حاجة اسمها موهبة الشهادة، مفيش حاجة اسمها موهبة الكرازة، مفيش. دي مش من مواهب الروح القدس. زي ما اخراج الشياطين لكل المؤمنين، الشهادة والكرازة لكل أولاد الله لكل المؤمنين. مش محتاج تبقى عندك الموهبة. موهبة عندك لما تيجي توعظ الآلاف وتدعوهم للمسيح، موهبة التبشير. اللي شبع بالمسيح وداء المسيح لا يستطيع أن يحتفظ بالمسيح لنفسه. علامة استفهام كبيرة قوي. عارفين ايه؟ لان الايمان المسيحي بيصنع مني خليقة جديدة. الخليقة الجديدة القديمة انانية، لكن الخليقة الجديدة محبة، قلبها متسع، عايزة تأكل الناس اللي اكلته. قالوا كده هذا يوم بشارة، وانا بقول ان الزمن اللي احنا عايشين فيه ده هو زمن البشارة. اكيد ليك زميل، اكيد ليك صديق، اكيد ليك جار، اكيد ليك حد بيساعدك في البيت، اكيد بتقابل ناس، بتشتري من واحد باستمرار بياع او محل. في ناس الرب حاططها قدامك وفي حياتك. من بين الاشخاص دول في دايرة حياتك الرب هيكلمك عن واحد او اتنين، وده اللي احنا بنصلي علشانه. مش كلنا وعاظ، لكن كلنا شهود. الشاهد مش لازم يكون مفوه، لكن الشاهد والكارز لازم يكون مختبر، مختبر المسيح. عايز أفرق بين حاجتين هنا، بين الشبكة والصنارة. في العمل الفردي في الخدمة في حاجتين مهمين أوي، في الشبكة، والشبكة تحتاج إلى موهبة المبشرين. أعطى البعض أن يكونوا مبشرين. برمي الشبكة بلم سمك إيه؟ كتير قوي. وده مين أشهر واحد في الكتاب عملها؟ بطرس. بطرس مشهور بالكرازة بالشبكة. مرة يرمي الشبكة يجيب 3000، مرة يرمي الشبكة تاني يجيب 2000، في غضون أيام قليلة في الكنيسة الأولى 5000 بسبب الشبكة. لكن أنا وإنت مدعوين للصنارة، للعمل الفردي، للشخصين اللي احنا بنتكلم عنهم، اللي بنقول لاخر السنه الرب يدينا شخصين نعرفهم المسيح ونتلمذهم ونمشي معاهم سكه. انا وانت مدعوين للصناره. اشهر واحد في الكتاب في الصناره عارفين مين؟ الشاطر يقول لا بصوت عالي لما اسالكم اعرفوا انكم هتجاوبوا غلط. اندراوس، لان احنا وعظنا عنه خطه اندراوس، واندراوس جاب بطرس، صح؟ هو دي حقيقه. اندراوس بالصناره جاب مين؟ جاب بطرس اللي جاب آلاف. وربنا يديك تجيب بطرس اللي يجيب آلاف، بس النار البسيطة بتاعتك تجيب بطرس اللي بيجيب آلاف. بس عارفين المسيح أكتر واحد استخدم الصنارة؟ اقرأ عظات المسيح الجماعية في الكتاب، اقرأ الشبكة اللي رماها، واتفرج على اللقاءات الفردية. الصنارة اللي جاب بيها الناس، جاب بيها نيكوديموس، جاب بيها السامرية، مريض بركة حزدة،
المرأة الزانية.

سنارة سنارة سنارة. ما كانش بيوعظ جموع ساعتها، ما كانش عمال يقول وعظة طويلة عريضة، كان بيقعد مع واحد بيحس بيه، بيتكلم معاه، بيشاركه، بيسمع قصته، بيدخل إلى واقعه، بيصلي من أجله. هو ده العمل الفردي. مش صعب خالص، مش صعب خالص. يمكن أنا ناس فينا مش مدعوة إنها ترمي شبكة، لكن كلنا مدعوين أن نستخدم الصنارة، كلنا بلا استثناء. الصنارة بتطلع إيه؟ واحد، تطلع سمكة، تحطها في حوض السمك، تأكلها لغاية لما تكبر. كلنا مدعوين. حاجة تانية بتمنعنا في موضوع الشبكة والصنارة، ما عندكش عذر انك تصطاد بالصنارة. لكن كمان في ناس عندها عذر تاني. انا بخاف من الرفض والفشل، ان الناس ترفضني. وأسيس برضو احنا علينا علامة، احنا منبوذين، احنا مطرودين، احنا اقلية، احنا مش عارف ايه، هنترفض. اكيد اكيد هتترفض، بس مش من كل الناس. والمسيح قال الكلمات دي في متى 10:14: من لا يقبلكم ولا يسمع منكم. في ناس مش هتقبلنا ومش هتسمع مننا، بس الرفض مش معناه ان فشلت، والرفض مش معناه ان ما كملش اصطاد. كم واحد بيصطاد قبل كده سمك بالصناره؟ مفيش ولا واحد فيكم اصطاد خالص، ما عندوش اي. طب هنوزع عليكم سنانير المره الجايه. مرات بتقعد الليل كله مش تطلع سمكة أو سمكتين، ومرات ما بتطلعش حاجة. ده مش معناه أنك فشلت. اعمل دورك بمنتهى الأمانة، بصرف النظر الصنارة هتطلع كام، الصنارة هتطلع كام. الرفض مش دليل الفشل. أنا مسؤول عن توصيل رسالة المسيح بأمانة. فكرنس الأولى 3:6 بيقول بولس الكلام ده: أنا غرست وأبولس سقى، ولكن الله هو الذي ينمي. أنا بعمل إيه؟ أنا برمي البذرة، أنا بغرس، وواحد تاني بيسقي، لكن الله. فلو ما شفتش نتيجة، ما شفتش نتيجة، وبنعمة الله هنشوف نتائج هائلة. ربنا بيشتغل وهو المسؤول عن الثمر. تخيلوا معايا الأربعة البرص دول كان عندهم كل الأسباب ما يرجعوش السامرة، ما عندهمش سبب واحد يشجعهم يروحوا للسامرة خالص. مطرودين ومنبوذين، هيفكروا طب لو احنا رحنا لهم مش هيصدقونا، لو احنا رحنا لهم هيخافوا يقربوا مننا، اصل احنا نجسين. عارفين كلمه نجسين دي؟ اصل احنا نجسين، هيخافوا يقربوا مننا. بس ولا فرق معاهم. والصياد الشاطر مش بيفرق معاه، مش بيخاف، مش بيخاف. كان ممكن يخافوا على فكره وما يروحوش، لكن قرروا ان هم يروحوا، تغلبوا على مخاوفهم ورفض الناس. فاكرين نوح؟ نوح قعد يتكلم يتكلم يتكلم ويبني في الفلك. كم واحد دخل الفلك من الكرازة بتاعته وعيلته؟ يا كل السنين دي. بس كان بيعمل ايه نوح؟ كان بيتكلم، كان بيعيش بأمانة، وكان بيصنع كل ما طلبوا الله منه بمنتهى الأمانة. بطرس بيقول عنه في بطرس الأولى 2:5 أن نوح كارزا للبر. وانت جبت حد كارز للبر؟ تلاميذ المسيح كارزين للبر. عائق تاني بقى، احنا اكسكيوز كده ابليس استخدم نص الحقيقة. انا هقول وانتوا تكملوا. عندنا عبارات كده بنقولها، زي مثلا يا أسيس أنا بكرز بحياتي. عارفين العبارة دي؟ أنا ما بعرفش أوعظ، أنا ما بعرفش أتكلم، أنا ما بعرفش أقول، بس أنا بكرز بإيه؟ بحياتي. بعيش الفضائل المسيحية، بعيش الأخلاق المسيحية. هل هذا كافي؟ لا. أساسي؟ آه. لكن كافي؟ لا. وإبليس بيصور لك كده، يقول لك بص يا ابني أنت مش متكلم، يا ابني أنت هيرفضوك، يا ابني أنت ممكن يرفضوك، يا ابني أنت ممكن يضطهدوك. اعمل إيه؟ اشهد بحياتك. ودي حقيقة، في شهادة بالحياة، بس الشهادة بالحياة وحدها لا تكفي.

الشهادة بالحياة وحدها لا تكفي. ليه؟ لأن الشهادة بالحياة بتشاور على مين؟ بتشاور عليا. بيمجده مين؟ بيمجده سامح. ده راجل طيب، ده راجل مستقيم، ده راجل أمين، ده راجل حلو، ده عامل زي اليابانيين، مؤدب. عارفين اليابانيين شعب مؤدب جدا. فالشهادة تبقى عنك إيه؟ زي اليابانيين، مش زي المسيح. اللي هم ما يعرفوش المسيح، ما عرفيش من هو المسيح. هيعجبوا بيك. طبعا في ايات الناس عماله تقول فيروا اعمالكم الصالحه فمجدوا اباكم الذي في السماوات. اكيد لما هيشوفوا اعمالنا الصالحه ويشوفوا ايماننا هيمجدوا الله في السماوات، بس ده مش هيجيبهم للمسيح. ده مش هيجيبهم فقط للمسيح، لكن اساسي ان اعيش حياه المسيح. لكن مش كفايه، حياتك وسلوكك بيفتح الباب. هقولها تاني، الحياة اللي بتعيشها قدامهم باستقامة وبأمانة وبمحبة وبتسامح وبغفران بيفتح الباب. الكلمة، الكلمة الشهادة بتفتح القلب وتنور الذهن. فحياتك مفتاح للشخص اللي انت بتصلي له وبتقرب منه وبتتعرف عليه وبتسمعه. لكن بدون الكلمة التغيير مجرد بحياتك بس مش هينفع، لازم تتكلم وتشهد. مش كده بطرس في رسالته الأولى 3 بيقول كده، بل قدسوا الرب الإله في قلوبكم مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف. هيشوفوا الرجاء اللي فيك في وسط عالم ما فيهوش رجاء، هيشوفوا الأمان رغم الظروف الصعبة، رغم احتياجك، رغم مرضك، رغم الاضطهاد اللي انت فيه انت مسامح. هيشوفوا الحاجات دي كلها، هيسألوك. لازم تتكلم، لازم تجاوب. ما تقولش لاني انا شخص ايجابي ولاني متربي. هتقول المسيح، هتقول المسيح. طيب الحته دي اللي جايه مهمه، احنا بنكرز بايه؟ ليه بنقول اتنين للمسيح وحياتي هتبقى المفتاح؟ هتكلم اقول لهم ايه؟ هشهد عن ايه؟ خلي بالك احنا زي ما قلنا الاسبوع اللي فات وبنقول الاسبوع ده، الاثنين اللي ربنا بيحطهم قدامك بتصللهم، بتصللهم، بتصللهم ان الرب يفتح قلبهم، الرب يسبقك. وعايز ارجع ااكد، احنا مش بندعو الناس الى كنيسه او طائفه او مذهب او ايديولوجيه، نحن ندعو الناس الى المسيح. بولس بيقول الكلمات دي في كورنثوس الأولى 1، لكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا. يبقى إيه موضوع كلامي؟ إيه موضوع رسالتي مع الناس اللي بخدمهم وبشهد ليهم؟ المسيح، المسيح ومصلوبا. دي مهمة قوي. إحنا بنكرز بالإنجيل. الإنجيل هو إيه؟ هو يسوع. الإنجيل هو من التكوين للرؤية يسوع. إيه محتوى الكرازة؟ إيه محتوى الشهادة بتاعتي؟ في كورنثوس الأولى 15 من 1-4 بيقول كده بولس، وأعرفكم أيها الإخوة بالإنجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وتقومون فيه وبه أيضا تخلصون. وأن المسيح، هي دي بقى الرسالة. إيه الرسالة اللي هنقولها؟ إيه الكلام اللي هنقوله لما الباب يتفتح؟ أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب. دي الرسالة، المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب. كل الكتاب المقدس موحى به من العهد القديم للعهد الجديد تتكلم عن شخص يسوع المسيح الذي جاء في الجسد ومات ودفن وقام وصعد إلى السماء وسيأتي ثانية. دي البشارة، دي الرسالة، ده الطعام، ده الحل. نكرز بالمسيح مصلوبا. أول لما الباب يتفتح لا تكتفي بأن الناس أعجبت بحياتك وبالحياة المسيحية والديانة المسيحية، لا تكتفي بهذا، لكن تكلم. هقول إيه؟ هبدأ بقصة، هقول على طرق التبشير وطرق الشهادة بعد شوية. تقدر تبدأ بقصتك، تقدر تبدأ أنك تقرب منهم، بس في الآخر تقول الرسالة، المسيح مات من أجل خطايانا. يعني في خطية، يعني في دينونة. المسيح دفن ودفننا معه، المسيح قام، المسيح سيأتي ثانية. ليه لازم أتكلم؟
بولس بيجاوب بصورة منطقية جدا، عقلية منطقية، ما فيهاش لا تأملات ولا فيها وعظ. بيقول كده في رومية 10.

عدد 13 ل 15. فكيف يدعون بمن لم يؤمنوا به؟ يصلوا لحد ما بيؤمنوش به، يقربوا ويتكلموا مع حد هم مش مأمنين به، وكيف يؤمنون بمن لم يسمعوا؟ ما سمعوش عنهم. انا لازم اقول هو مين، لازم اقول المسيح مين وعمل ايه، لازم اقول بمن لم يسمعوا به. وكيف يسمعون بلا كارز؟ وكيف يكرزون ان لم يرسلوا؟ كما هو مكتوب: ما اجمل اقدام المبشرين بالسلام، المبشرين بالخيرات. حياتك شهاده رائعه تفتح الباب، لكن كلمتك وشهادتك عن المسيح هي من تغير. لا تكتفي بحياتك وبالفضائل المسيحيه وبالاخلاق المسيحيه ودي كفايه، لا مش كفايه. منهم ناس هتشوف ده وهتيجي تسألك، عندك فرصة تروح قايل إيه؟ المسيح مات من أجل خطايانا. في خطية، في دينونة، في ناس هتقف قدام عرش الله، والمسيح قام من الأموات من أجل تبريرك وتبريري، والمسيح سيأتي ثانية ليأخذنا معه. لا تكتفي بأنك تقول لأني مسيحي، لا لا لا، كمل، قول الرسالة، اشهد واكرز للمسيح. في سفر أعمال الرسل أصحاح 8، قصة فيلبس والخصي الحبشي مشهورة قوي كلنا عارفينها، والملاك اللي ظهر لفيلبس وقال له سيب السامرة ولوح لغزة، برية غزة، يعني سيب بقى المكان اللي انت فيه والجمهور والخدمات وكل اللي انت بتشوف. الصنارة للكل، حتى فيلبس المبشر، فيلبس اللي كان يعز جماهير، الرب قال له، بعت له ملاك قال له سيب السامرة والجماهير دي وروح في برية غزة. والروح القدس هناك قال له رافق المركبة، ولقى الخصي الحبش اللي هو وزير مالية أو وزير خزانة حاجة زي كده. ودي واحدة من طرق التبشير الخطيرة. ما راحش وعظه، الرب سبقه وأعد الخصي الحبشي، لقى فتح الكتاب بيقرا من أشعياء. شوف المدخل بتاعه: أتفهم ما تقرأ؟ واو. أقول لك بسرعة طرق الكرازة والشهادة. في طرق مباشرة وفي طرق غير مباشرة، وفي طريق بين الاتنين. هما مفيش غير كده: طريق مباشر، طريق غير مباشر، طريق بين الاتنين. إيه الطريق المباشر؟ الطريق المباشر دايما تستخدمه مع المتدينين، وده اللي المسيح عمله مع نيقوديموس. من الآخر كده: نيقوديموس ينبغي أن تولد من فوق. ما قالوش بقى اختبار، وما قال ما قالوش اي حاجه، هو وش كده. انت راجل بتدار على ربنا، بتحضر الكنيسه بقالك سنين زي ناس كتير قوي بتحضر الكنيسه هنا وسطينا وبتسمعنا على الشاشات وحافظه الانجيل. مش ده الموضوع. انت اتولدت من فوق ولا لا؟ ده السؤال. دي طريقه مباشره تنفع مع كل الناس؟ لا. تنفع مع مين؟ مع نوعيه معينه، ولازم الروح القدس يقول لك خليك مباشر. وش المسيح عملها مع نيقوديموس. بس في طريقة تانية غير مباشرة. المسيح عملها مع مين؟ مع السامرية في يوحنا 4. قال لها ايه؟ اديني مية لاشرب. تعرف عليها، قرب منها، حكي معاها، خد ودي معاها، واستغل مدخل وادخل فيه واتكلم واكرز. كل من يشرب من هذا الماء، القضية كانت عن الماء، ممكن القضية تبقى عن الاقتصاد وعن المال وعن الأمان وعن السعادة وعن حاجات كتير قوي. اعمل مدخل. لا، كل من يشرب من هذا الماء يعطش. في طرق بقى بين الاثنين في النص كده، زي مين؟ فيلبس. واحد بيقرا، واحد متدين، واحد قال الله وكده والحاجات دي. ها، انت فاهم انت بتقرا ايه؟ اشرح لي، اشرح لي اللي انت فاهمه، ولا اقول لك اشرح لك. انا بطرق مختلفه الروح القدس يقودك للطريقه المناسبه اللي توصل بيها للاثنين اللي كتبت اسمائهم وهتكتب اسمائهم النهارده. اختم: الكرازة والشهادة وموضوع شعار 2 للمسيح مش برنامج ولا حملة الكنيسة عاملاها.

هقولها تاني، اتنين للمسيح. دي عبارة كده، مش برنامج ولا حملة ولا عشان نحسبها صح. عارفين دي ايه؟ ده اسلوب حياة. عايزين كنيسة قصر الدبارة اسلوب حياة المؤمنين فيها، تلاميذ المسيح فيها، يصطادوا الناس، يصطادوا الناس. احنا مش عاملين حملة كرازية، احنا عايزين ربنا يغير اذهاننا لنعيش صيادين للناس في كل مكان. كلنا عندنا زمايل في اشغالنا او في الجامعات او في المدارس، كلنا عندنا جيران، كلنا عندنا ناس بنتعامل معهم باستمرار وبنشتري منهم وبيعنا، كلنا بنركب مواصلات. في قصص بقى كتير احكي لكم. قصه، تحبوا قصص؟ انتوا نمتوا؟ لا لا شبكه ولا سناره شكلكم. كنت مسافر لبنان انا والشيخ فوزي، قصه يعني جميله. يعني فوزي من اكتر الناس اللي في قصر الدبارة سناره، يصطاد بالسناره. فكنا في الطياره وفي واحد قاعد جنبينا جنب الشباك، وبعدين فوزي، وبعدين انا قاعد على الطرف، بحب اقعد على الطرف. فوزي اول ما دخل ال الطياره ابتدى يتعرف على الراجل، استخدم طريقه غير مباشره، انا مش عارف ايه وانت ايه، وده كان طب انت رايح لبنان ايه، انت لبناني؟ اه طيب بس انا كنت بزور في مصر، رايح لبنان وبعدين رايح بعد كده كندا. قال له ده القسيس كان عايش في كندا وعايش في كندا، ودخل حوارات كده، وراح هوب هوب هوب هوب مقدم له رساله المسيح. طول الطياره الساعه ونص بتوع لبنان دول، ولا ما اعرفش قد ايه، الساعتين بتوع السفر دول، فوزي هاري نفسه وعظ وصلى مع الراجل. خلاص انا ماليش دعوه، انا قاعد عادي بقى خلاص يعني. اوعى لو واحد بيشهد لحد ما تتدخلش وتقطعه، الله يخليك، خليه يكمل للاخر. نزلنا من الطياره، كان في عربيه مأجرينها لنا مستنين. ففوزي قال لي ايه، اقعد جنب السواق. يا فوزي لا انت الكبير اقعد جنب السواق. في الاخر قعدت انا جنب السواق وفوزي قاعد ورا. فبقول له فوزي يعني انت وعظت بما فيه الكفايه، وانا نازل من الطياره نغمض عينينا كده ونصلي عشان الخدمه اللي احنا رايحينها. بس انا قلت الكلمتين دول وفوزي دخل راح مكلم السواق من ورا. فانا عايزين نصلي في العربيه حتى في يعني في هدوء كده، وهو فوزي يكلم الراجل من هنا، والراجل نزل فينا وعظ من هنا. طلع هو مؤمن يعني، ما نعرفش انه كان مؤمن، قاعد يوعظ فوزي ويوعظني طول السكه. ده الشخص ده مش عارف اللي جنبه ده، ما هو مش عارف انه جايب قسيس ولا جايب شيخ ولا جايب خادم. فتح مع واحد معاه الموضوع، سواق التاكسي ده قاعد يوعظنا. انتوا متخيلين؟ سنارة. مش لازم تبقى شيخ في الكنيسة، ولا ممكن تبقى سواق توك توك، ممكن تبقى سواق تاكسي، ممكن تبقى سباك، ممكن تبقى موظف، ممكن تبقى دكتور، ممكن تبقى راجل أعمال. اصطاد، اصطاد الناس. أعظم نموذج للكارز والشاهد هو يسوع المسيح، اللي وعظ الجموع. تقرأ عنه في الكتاب المقدس، معرفش الإحصائية دي مظبوطة قد إيه، لكن بيقولوا الشهادة والكرازة والكلمة دي جت في الكتاب المقدس في العهد الجديد حوالي 202 مرة. ست مرات منهم كانت بتكلم على الكرازة الجماعية أو الشبكة أو التبشير الوعظ الجماعي زي بطرس كده، و196 مرة تتكلم على العمل الفردي، الشهادة والكرازة وان تو وان أو لبيت زي سجان فيليبي. تخيلوا، احنا ما عندناش عذر، ما تخافش، حتى لو انت مش مؤهل مش محتاج تبقى مؤهل، محتاج تشارك اختبارك وتقول الاختبار ده. اي واحد اختبر المسيح اختبر ان المسيح مات من اجل خطايا، اي واحد اختبر المسيح اختبر ان المسيح قام من اجل تبريره، اي واحد اختبر المسيح وداء المسيح وداء الحب وداء الامان وداء الرجاء وعارف ان في رجاء، عارف ان المسيح سياتي ثانيه. دي رساله بسيطة، مش محتاجة واحد لاهوتي، محتاجة واحد يتكلم، يتكلم. عايزين من الآن فصاعد نبقى صيادين للناس. عايزك تتخيل معايا

هذا المشهد. عايز ارجع للاربعه البرص. تخيل الاربعه البرص، البرص دول لو فضلوا قاعدين محله الاراميين، كان ايه اللي هيجرى لمدينه السامره؟ ما راحوش، ما تكلموش، ما بشروش، ما قالوش. عارفين ايه اللي هيجرى في السامره؟ موت. موت، فيش اكل، فيش اكل. وده اللي حصل. كنيسة لما سكتت، المؤمنين لما سكتوا، الموت الروحي ينتشر، الموت الروحي والجوع الروحي ينتشر. مش عايزين نفضل ساكتين، عايزين نروح للمدينة، عايزين نروح للمنطقة بأكملها. اليوم يوم بشارة، ونحن الناس جاهزة يا جماعة، الناس جاهزة، الناس جاهزة. الله أعد البشر لاستقبال الرسالة، صدقوني ما تخافوش. اللي بيحصل في العالم من خوف وأزمات اقتصادية ورعب وشر وقتل وعنف وبغضة وكل حاجة، الناس جاهزة، عايزة حاجة تانية، عايزة حب، عايزة قبول، عايزة أمان، عايزة رجاء، عايزة سلام. والكنيسة عندها ده، وأولاد الله وتلاميذ المسيح اختبروا ده وده وده، وعندهم ده ويقدروا يدوا ده. بس عارفين ايه أكبر عائق؟ خايفين نترفض. ما يرفضونا هيجرالنا ايه؟ ما هو رفضوا المسيح قبلنا. أنا عايش دوري، أنا عايش رسالتي. أنت مش مدعو أن تكون مؤمن فقط مخلص، أنت مدعو أن تكون صياد للناس، كارز ومبشر. دينا واحد من أحبائنا هنا في الكنيسة ما بيسوقش عربيات، بياخد تاكسي. هو يقدر يجيب عربية وعربيات، بس هو بيحب يركب تاكسي. ليه؟ عشان دي السنارة بتاعته، يركب مع سواء الأوبر أو سواء التاكسي. إيه لو الطريق مقفول خالص مش عارف يفتح معاه موضوع، يروح هو عامل نفسه بيتكلم في التليفون ويوعظ واحد أو يبشر واحد كأنه معاه على الناحية التانية في التليفون، فالراجل يسمع الرسالة بالكامل. طبعا عارفينه البعض. فمرة وهو في التليفون بيقول كده، ايه بيقول له؟ تخيل المسيح مات عشانك. فسواء التاكسي قال ايه النهار الاسود ده، هي ما كانتش ناقصه يعني، مجنون ركب معاه. ده اسلوب حياه، دي مش حمله، مش برنامج. عايزين من الان فصاعد نعيش هذا الاسلوب. اليوم يوم بشاره. المدينه احتاجت اربعه برص غير مؤهلين، منبوذين، مطرودين، لكنهم كانوا سبب نجاة وحياة لمدينة بأكملها. السامرية كانت سبب نجاة وحياة لمدينتها، فآمن به كثيرون من المدينة مع أنها مش مؤهلة زي هذا البرص. مش مهم تكون مؤهل ولا مش مؤهل، المهم تكون اختبرت ودقت وشبعت، ولا تحتفظ بما اختبرته لنفسك. عايز أقول حاجة أخيرة قبل ما نصلي. يمكن النهاردة تكون أنت من البرص بقى اللي لسه ما شبعوش ولا داقوا. الرب بينادي عليك وعايز يحولك النهاردة تبقى زي واحد من البرص بتوع مدينة السامرة، اللي تروح وتبشر، يشفيك من برصك ويطلقك في خدمته. أمين. اسمحوا لي نقف عشان نصلي.

الذي سمعناه، الذي رأيناه، الذي لمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة. لو أنت لمسته، لو أنت شهدته، لو أنت دقت طعم الحرية، لو أنت دقت طعم الحب الحقيقي والرجاء والسلام والأمان، لا تحتفظ بهذا لنفسك ولا تخاف أن تشاركه. قول له يا رب النهاردة اصنع مني صياد للناس. مش عايز أعيش يا رب آكل آكل آكل آكل. بقى عندنا تخمة روحية. قول له يا رب عايز أتحرك زي البرص دول. أذهب إلى المدينة يا رب.

قول إن الليل انتهى والضلمة انتهت، وقول إن في طعام وفي حب وفي غفران وفي خلاص وفي نعمة وفي سلام. كفى قعودا في هذا الجبل، كفى قعودا في هذا المكان. اتحركي يا كنيسة، اخرجي يا كنيسة، اتكلمي يا كنيسة. حتى يشوع اللي كان حزين على موت موسى، رب قال له قوم بقى، قوم من حزنك، موسى عبدي قد مات، قم الآن، في خلاص لشعب، في شعب لازم يدخل أرض الموعد. والرب بينادي على مؤمنين وسطينا وتلاميذ بيقول لك قوم، قوم من خوفك، قوم من حزنك، قوم من احتياجاتك، قوم قوم وتحرك. أنا أعددت الناس، أنا أعددت المدينة، بس عايز ناس تتكلم. تكلم ولا تسكت، لأن لي شعب كثير في هذه المدينة. اترك الجرة النهاردة، اترك الجرة واجري، اجري على الناس اللي معاك في البيت وفي الشغل،

نفسي أقول حاجة من قلبي لكل اللي حاضرين الكنيسة واللي بيتفرجوا علينا أمام الشاشات. عايز أقولك النهاردة أنت سمعت الإنجيل. النهاردة أنت سمعت الإنجيل، يمكن ما تكونش سمعته قبل كده، ويمكن بتحضر الكنيسة سنين طويلة بس مش واخد بالك من رسالة الإنجيل. رسالة الإنجيل واضحة وصريحة: ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. لو أنت أبرص، لو أنت خاطي، وأنا بقولها لك كده زي ما هي، ومتأكد أنك لو مت النهاردة ومشيت النهاردة أنت مش عارف هتبقى فين، جواك أمنية تبقى مع الرب بس مش متأكد هتبقى مع الرب ولا لا، تعال للمسيح النهاردة. تعال للمسيح النهاردة، يشبعك، يشفيك، يخلصك، يملأ قلبك بالرجاء، يحررك من بنهادد رمز الإبليس اللي ربطك وجوعك. إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وأمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلص. هذا هو الإنجيل، مات وقام. وإن اعترفت بفمك وأمنت النهاردة أن يسوع مات من أجل خطيتك أنت وأنتي، وأنه قام عشان يبررك ويبقى لك مكان معاه في سماء،

تخلص. غمض عينك، نفسي كلنا نغمض عينينا، ونفسي اللي قاعدين في البيوت غمضوا عينيكم، واسمح للروح القدس يكلمك ويكلمك في اللحظات دي. بسألك سؤال تاني، انت متأكد انك في المسيح؟ ولما تنتقل من هذا العالم تنتقل في الإيمان في الرب، الإنجيل كله، المسيح مات من أجل خطايانا وقام من أجل تبريرنا. تقدر النهاردة تستقبل المسيح في قلبك بالإيمان؟ تقدر تصدق إنه مات من أجلك وأقيم من أجلك، تبدأ حياة جديدة وتبدأ تبقى شاهد للمسيح من النهاردة؟ من النهاردة السامرية قبلت المسيح في اللحظة، بقت صيادة للناس. نفسي كلنا نغمض علينا في الكنيسة، ولو النهاردة انت جاي تقبل المسيح مخلص شخصي وتقول له انا مصدق انك مت من اجلي وانك قمت وانك جاي تاني، بقبلك مخلص يا رب لحياتي، بكلمات بسيطة تقدر تقولها له وتقولها له: أنا مصدق إن اعترفت فمك بالرب يسوع أنه هو الرب هو السيد، وأمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت. نفسي وكلنا مغمضين عينينا، لو دي صلاتك النهاردة وجاي تقبل المسيح وجاي النهاردة تقدم حياتك بين إيدين المسيح وتحط حياتك وديعة بين إيدين المسيح، أنا عايز أصلي من أجلك النهاردة. ارفع إيدك وانت في مكانك كده، وكلنا مغمضين عينينا، ارفع إيدك حتى في الجاليري مش بس اللي تحت، في البيت ارفع إيدك. أشكرك. أمين أمين أمين أمين يا رب. أنا بصلي لأولادك وبناتك يا رب، كمل عملك فيهم من فضلك. صلي معايا وقولوا الكلمات دي: أنا مصدق إنك مت من أجلي، أنا مصدق إنك قمت من أجلي، أنا مصدق إنك ستأتي ثانية لتأخذني إليك، أنا مصدق إن لي بيت في السماء معاك. سامحني يا رب على كل الماضي، اغسلني بدمك من كل خطية واملاني بالروح القدس. صدق ان خطاياك قد غفرت لو قلتها بقلبك وصدقتها، صدق انك خلصت. عايز حاجه تاني لكل المؤمنين، لكل اللي قبلوا المسيح سواء النهارده او من شهور او من سنين، خد قرار النهارده ان اسلوب حياتك أنك تعيش شاهد وكارز للمسيح، أنك هتصلي كل يوم أن ربنا يفتح عينيك على حد تكلمه. مودي المبشر العظيم كانت دي صلاته، بيقول: يا رب النهاردة وأنا خارج من البيت، النهاردة وأنا رايح أي مكان، اديني نفس للمسيح. دي كانت صلاة مودي، وفي يوم من الأيام ما وصلش لحد وما صلاش مع حد. يقولوا هو راجع البيت كان متضايق جدا جدا جدا ان في يوم عدى ما اتكلمش عن المسيح مع حد وما صلاش مع حد. هو مروح قابل بياعه، فقال: فرصه، دي اخر فرصه عندي اكلمه. فقعد يوعظ الراجل ويكلم الراجل، فالراجل البياعه عارفين قال له ايه؟ قال له: انت هتعمل لي فيها مودي المبشر؟ قال له: انا مودي اللي بيكلمك. يا رب تبقى سمعتك كده، الكارز المبشر بتاع ربنا اللي بيتكلم عن المسيح اللي مات وقام من الأموات. لمست قلبي قوي لما قال له العبارة دي، قال له: هتعمل لي فيها مودي؟ فقال له: أنا مودي. وفضل يسمعه للآخر وصلى معاه. نفسك سمعتك تبقى كده؟ نفسك سمعتك تبقى كده؟ أنا نفسي سمعتي تبقى كده، حتى لو الناس بتقولها بتريقة، مش مهم مش مهم. مين الاسمين اللي هتكتبهم؟ في ناس، كم واحد كتب اسمين الأسبوع اللي فات؟

بتصلي لهم؟ صليت لهم الأسبوع ده؟ كمل صلي لهم، كمل قرب منهم، كمل اسمع قصتهم، اتحد بألمهم، شارك معاهم المسيح الحلو، ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، شاركهم الإنجيل. بس اوعى تتوقف عند مشاركة الإنجيل وتقول أنا عملت اللي عليا، امشي معاهم السكة للآخر. وحتى لما يصلوا معاك ويصلوا معاك ويقبلوا المسيح، كمل معاهم تلمزهم. إحنا مش مدعوين أن نصنع مؤمنين، بيقول اذهبوا إلى العالم أجمع واعملوا إيه؟ تلمزوهم، امشي معاهم السكة، دخلهم مجموعة عشان يتلمزوا ويعملوا تلاميذ. هو ده التلميذ، يصنع تلاميذ. المؤمنون لا يصنعون تلاميذ، التلميذ يصنع تلاميذ. والرب يديك تصنع تلميذ بالصنارة زي بطرس. اندراوس جاب بطرس، جاب ألاف. الرب يديك واحد كده يجيب ألاف للمسيح. على فكرة لما يجيب للألاف للمسيح أنت شريك معه، ليك نسبة، ليك إكليل، عشان أنت اللي اصطدت. نفسي اللي ما كتبش النهاردة وإحنا بنكمل صلاة وتسبيح، الأشرس معاهم الكارت ده. الكارت ده بنكتب فيه اسمين، الشخص الأول والتاني، وبنكتب نفس الاسمين في الكعب، بعدين بنحطهم في اتنين للمسيح. ليه؟ تخلي النص كبير ده معاك، تحطه على التلاجة، تحطه في الإنجيل، تبقى ماشي بيه لازقه في مراية العربية عشان يبقوا قدامك طول الوقت، طلع أي حاجة يبقوا قدام عينك تصلي لهم طول الوقت. وإحنا كمان هنصلي لهم طول الوقت في الكنيسة. وبعدين هنعمل صندوق ثالث الوقت اللي جاي، ودي صناديق هتفضل مستمرة معانا. دي مش حملة، ده مش برنامج، ده مش حسبة صح، ده أسلوب حياة كنيسة قصر الدبارة من الآن فصاعد، أن يكونوا تلاميذ للمسيح وصيادي للناس. وهيبقى في صندوق ثالث الاستجابات اللي حصلت، الناس اللي جت للمسيح، الناس اللي اتلمزت، هنحطهم في الصندوق الثالث ونشكر الرب عليهم. أمين. اللي ما كتبش خلينا نقعد، خلينا كلنا نقعد كده، غمض عينك كده ولحظات وصلي. قول له رب افتح عيني على اتنين من اللي في الدايرة بتاعتي، قريبين بعاد، في الشغل في البيت، أصلي لأجلهم وأقرب منهم وأحبهم. مش واجب، كنيسة مش بندور على الأعداد تزيد، بندور على الناس تعرف المسيح وتتلمز. لو ما خدتش ومحتاج الورقة دي ارفع ايدك كنت في مكانك، سواء فوق او تحت معهم اقلام تقدر تكتب كده. بس صلي، قول يا رب مين الاتنين اللي عايزني اصلي لاجلهم من الان فصاعد لغاية لما يأتوا الى معرفتك. قد تكون ناس متدينة، قد تكون ناس مكسورة او مجروحة، قد تكون ناس مقيدة، الرب يدهم لك تلمزهم وتكمل معاهم المشوار وتجيبهم. تعالوا ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. احنا شبعنا يا جماعة بس البلد جعانة، احنا شبعنا بس المنطقة جعانة. خلونا نعطيهم ليأكلوا. فاكرين معجزة إشباع الجموع؟ أعطوهم أنتم ليأكلوا. احنا عندنا الأكل اللي يسد الجوع الروحي، عندنا المسيح نفسه.

كم واحد نفسه يشوف آيات وعجائب بتحصل؟ بجد كلنا عايزين آيات وعجائب. اكرزوا الأول. هو قال كده، هو في سفر أعمال الرسل الكنيسة كانت كده، لما خوفوهم وطردوهم وحبسوهم قال كده: لتعطي عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجهرة. وبعدين إيه اللي يحصل؟ كملوا الآية: بمد يدك للشفاء، لتجرى آيات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع. ما قالوش ادي آيات وعجائب وبعدين نكرز، قال خلي الفم يتفتح يتكلم بكلامك بالإنجيل بكل مجهرة. ساعتها الآيات والعجائب، مش العكس. احنا دايما بنصلي للشفاء صح؟ الأول بنختم الاجتماع بالشفاء. من الآن فصاعد هنصلي ان الرب يطلق ألسنتنا لنتكلم بكل مجهرة، وبعدين هنشوف الصندوق ده تحصل فيه آيات وعجائب. أمين. اسمحوا لي نقف كده عشان نصلي قبل المعمودية. نفسي الطفل اللي هيتعمل إيفان يطلع. عايزين نصلي لإيفان صح؟ تعال هنا. إن الرب يضع يده على هذا الطفل من الآن ويملأه بالروح القدس. ونصلي لبابا ومامته يكونوا شهود كارزين له. أمين؟ أمين. في المعمودية إحنا بنسأل الأسئلة، ناخد العود عليكم قدام ربنا في محضر الكنيسة.

في يوم الدينونة لا يفيدك مركزك الاجتماعي ولا حتى تدينك، حتى أعمال الخير التي قدمتها لا تشفع فيك. وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص.

لما بفكر أشارك معاكم عن الجديد في قنوات الكارما بيبقى على بالي إن أنا أشارك معاكم بحاجات كتيرة جداً، منها مثلاً البث المباشر

0: اللي بتقوم بيه قنوات الكارما وبننقله لكل مكان في العالم في ناس بتتكلم باللغة العربية، وكمان آلاف الترانيم اللي بتتذاع وبتمجد اسم ربنا، والآلاف من الاختبارات والمعجزات واستجابات الصلوات المختلفة اللي بتحصل تقريبا كل لحظة. لكن الحقيقة اللي بيفرق معايا وبيلمسني انكم نجحتم ان تخلوا رسالة الإنجيل رسالة الخلاص اللي هي ينبوع الرحمة والنور والحق والسلام والبركة، موجودة ومتاحة لكل إنسان محتاجها كل يوم 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. وبالرغم من كل الاحتياجات والتحديات اللي بنعدي بيها، لكننا مصرين أن تفضل شاشات الكارما تكون مخصصة للكرازة بالإنجيل وإعلان الحق الإلهي، مش لإعلان الاحتياج رغم وجوده وبشدة جدا جدا. لكني بدعوكم النهاردة أنكم تستجيبوا لصوت ربنا وتمد إيديكم معانا وتسندوا عمل الله بقناة الكارما بأنك تكون مشترك شهري وشريك شهري معانا علشان نقدر نكمل، وتكون أنت إيد الله اللي بيستخدمها أن يسند عمله ويوصل صوته للملايين حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: تحتاج قناة الكارما إلى تبرعاتكم ودعمكم الشهري لتستمر رسالة القناة. يمكنك المساهمة والتبرع بالاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com.

عايزين نتشارك معاكم بالصلاة وهنقرأ طلبات صلاة ونصلي معاكم، بس تعالوا نقول له تعالى رب بروحك المس أراضينا، المس أراضينا. مشتاقين ان انت تعمل حاجة مختلفة في الوقت اللي كل الناس شايفاه صعب، لكن احنا شايفينك انت في الوقت ده.

القادة والأجل الرؤساء وكل من هم في منصب زي ما أنت علمتنا يا رب. بنشكرك على بلدنا، بنشكرك على الحماية اللي فيها، نشكرك لأنه حاسين بفرق حقيقي يا رب في بلدنا، حاسين إن بلدنا نقدر نطمن يا رب. عشان كده بنصلي لأجل القادة، اديهم حكمة يا رب في اتخاذ القرارات، خدهم أنت يا رب بالروح. ونصلي لأجل كل العالم كمان يا رب، لأجل كل اللي في إيده منصب يا رب، ادي حكمة في اتخاذ القرارات.

انطلاقاً من حرصها الدائم على أن تقدم دائماً الأفضل لكل مشاهديها في كل أنحاء العالم، لم تكتفي قناة الكرمة بتحديث قنواتها بتقنية عالية فحسب، بل قامت بتحديث الويب سايت الخاص بها ليصبح لدى الكرمة الآن صفحتين، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، حتى يتيسر على كل مشاهديها البحث والتمتع سواء بكل ما قدمته الكرمة على مدار أعوام مضت، زاخرة بكنوز ثرية من برامج وترانيم وغيرها، أو التمتع الآن بكل ما هو جديد ويعرض على شاشتها. هذه الصفحات يتم تحديثها باستمرار، غير أنها مزودة بتقنيات حديثة حتى تلبي رغبات مستخدميها، كل حسب احتياجه. ندعوك الآن للتصفح في هذه الصفحات الجديدة والتمتع بكلمة الله في كل حين، ولا تنسى أن تدعم دائماً كرمة الرب كيما تستطيع أن تأتي بالثمار المرجوة وتقدم أفضل ما لديها للرب ولأبنائه كل حين.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: اهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب. وفي دراستنا السابقة في الحلقة السابقة قدمنا لإنجيل متى أول أسفار العهد الجديد، وبدأنا في سلسلة النسب في إنجيل متى صح واحد الأعداد من 1 إلى 17، وأشرنا إلى سلسلة النسب الضرورية لتقديم المسيح إلى الشعب اليهودي باعتباره المسيا وهو وريث العرش، وريث عرش داود. سنبدأ اليوم الأعداد من 18 إلى نهاية الصح واحد التي تتكلم عن ولادة الرب يسوع المسيح العذراوية. فلم يكن هناك دخل ليوسف في مجيء المسيح، لكن يوسف كان رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيف خادم الرب اللي مشرفني في الاستوديو، الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياد.
0: برحب كمان بالضيوف، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، هقرأ بعض الأعداد وأرجع لحضرتك بسؤال. أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا: لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمع، وجدت حبلى من الروح القدس، فيوسف رجلها إذ كان برا ولم يشأ أن يشهرها أراد تخليتها سرا. ولكن فيما هو متفكر في هذه الأمور، إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس، فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. فلما استيقظ يوسف من النوم فعل كما أمره ملاك الرب، وأخذ امرأته ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر ودعا اسمه يسوع. محتاج أخ يوسف أربط عدد 18 بعدد 16، فأرى عدد 16 تاني.
1: نعم.
0: ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح. عدد 18: أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا: لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمع، وجدت حبلى من الروح القدس. العددين دول بيرسخوا لهذا التعليم الواضح والصريح: ميلاد المسيح العذراوي. عايز تعريف من حضرتك يعني ميلاد المسيح العذراوي وضرورة هذا التعليم والإيمان بعذراوية ميلاد المسيح.
1: قيل عن المسيح في أول نبوة وردت عنه أنه نسل المرأة، ويمكن واحد يقول: ما كلنا نسل المرأة. من زاوية احنا كلنا نسل المرأة، بس احنا عارفين أنه لازم زرع بشر. لكن لما يجي يتكلم عن الطبيعة الجديدة اللي أنا اتولدت بيها من الله، يقول: الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، بل من الله. فإذا كانت الطبيعة الجديدة اللي فيا ملهاش دخل بمشيئة الرجل، هل يمكن للمسيح له كل المجد عندما يولد أن يولد بمشيئة إنسان كائن من كان، بمشيئة رجل؟ في الحقيقة كان الأمر فوق مدارك مريم، فوق مدارك يوسف، لا يمكن لأحد أن يتصور. يعني واضح لما بنقرأ قصة هنا وكذلك في لوقا 1 أن مريم اندهشت واستعجبت، وأعتقد أن الدهشة عقدت لسانها فلم تستطع أن تبيح ليوسف رجلها بأي شيء. وهو واضح هنا الحيرة اللي وقع فيها هو كمان، ازاي اللي حصل ده؟ لكن الكلام هنا واضح جدا انه مولد عن طريق الروح القدس. الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. المولد العذراوي انه ولد دون دخل لإنسان ولا حتى المطوبة مريم، بس يدوبك ولد منها، لكن له لم يأخذ من أي إنسان أي شيء، لكن كما جاءت في الكتاب المقدس: هيأت

0: لجسدا.
1: فالميلاد العذراوي ده حجر الأساس في الإيمان. نعم. المسيحي
0: طبعا،
1: وهو أيضا حجر الأساس في إيماننا بكمال ناسوت المسيح.
0: صحيح.
1: يعني خلال دراستنا الإنجيل متى نتوقف كثيرا عند شهادات كثيرة عن كمال ناسوت المسيح.
0: أيوة.
1: هنقف عند المعمودية وكمان ناسوت المسيح. صحيح. هنقف عند التجربة من إبليس في البرية وكمان صحيح. ناسوت المسيح. أصدق. لكن فيما يختص بالميلاد العذراوي، لماذا لم يكن في الإمكان أن يأتي المسيح من تزوج رجل وامرأة؟ ليه؟ يعني ليه كان لازم يجي من عذراء عن طريق الروح القدس؟ يعني مش قصة معجزة بس، لأن ناس تقول لك طب هو آدم يعني ربنا جابه كده من غير أب ومن غير أم، وحواء طلعت من ضلعة من آدم من غير أم، هل هي بس يعني كانها معجزة ولا في قضية مرتبطة بمن هو المسيح وماذا سيفعل المسيح؟
0: يعني بالإضافة إلى ما أشرت إليه من قداسة ناسوت المسيح، ما كان يصلح أن إنسانا يحضر ربنا. يعني ها فين المنطق ده؟ هنا يبقى الإنسان مغيب، إن في إنسان أيا كان هذا الإنسان يجيب ربنا. لا، ده الرب لما عايز يدخل وقت أن يشاء بالطريقة التي يدخل منها. حضرتك تفضلت بعمل مقارنة يعملها بعض غير العارفين، مش عايز أقول جهلاء، لكن خلينا أقول غير العارفين، أنه يعقد مقارنة آدم من غير أب وأم. طب ما مخلوق، يعني إيه مخلوق وتقول لي من غير أب وأم؟ طب ما لازم يكون من غير أب وأم. وبعدين حواء ليها أب بس ملهاش أم، مين أبوها؟ هو آدم أبوها؟ منين جبتوا المعلومات اللي تودي في داهية دي؟ وبعدين يجي يقول لك المسيح من أم من غير أب. يا سلام، الله خلق آدم وخلق حواء، يوم خلق الله الإنسان ذكرا وأنثى خلقهما ودع اسمه آدم. لكن بعد ذلك بلايين البشر دخلوا العالم بطريقة واحدة، لا مفيش اختلاف فيها، تزاوج رجل بامرأة، مفيش طريقة تانية، لا مفيش طريقة تانية، إلى أن جاء المسيح. ما دخلش من الباب ده، باب ما تفتحش غير للمسيح. أنا دايما بشبه، بقول إن في المطارات وزمان في القطارات ومحطات القطارات كان في باب يسموه الباب الرسمي، ما يتفتحش غير للملوك والرؤساء العظام. لكن الباب اللي دخل منه المسيح لم يفتح لا للملوك ولا العظماء، لم يفتح إلا له، لأن المسيح ما نقدرش نقارنه ولا نساويه بأي عظيم أيا كان. فالمسيح دخل من باب فريد. ليه؟ لأنه فريد.
1: صحيح.
0: لأنه ملوش زي.
1: المرات الكثيرة التي شهد المسيح فيها عن نفسه أنه جاء إلى العالم، كان يستخدم عبارات جئت إلى العالم وآتيا إلى العالم وأتيت إلى العالم، مما يعني أنه له وجود سابق.
0: صحيح.
1: أنا وأي إنسان على الأرض ما أقدرش أقول كنت جئت، لكن أنا بدأت في العالم.
0: صحيح.
1: لكن من يقول أتيت إلى العالم كان له وجود سابق قبل أن يولد.
0: أصبوط.
1: وأن يأتي إلى هذا العالم.
0: تمام.
1: هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: ممكن أخ يوسف حضرتك تكلمنا عن يوسف رجل مريم، إيه موقفه من اللي حصل وإيه شخصيته إنه ما قدرش يتخلى عنها في موقف زي ده؟
1: تفضل يا خير. في الحقيقة بتشوف في يوسف على الأقل أربع صفات جميلة رائعة، وكل اللي اسمهم يوسف في الكتاب المقدس
2: طبعاً.
1: رائعين بدون تحيز
2: طبعا يعني.
1: أولا بنشوفه رجل بار، وده بالنص يعني كده يقول لنا فيوسف رجلها، عدد 18 عدد 19 متأسف، فيوسف رجلها إذ كان بارا. هنا مش يوسف بيتكلم عن نفسه بيقول أنا بار، لكن ده الكتاب المقدس يشهد عن يوسف فيقول إنه بار. نمرة واحد. نمرة اتنين أنه كان مفكر مش انفعالي. في ناس كتيرة لما تحصل لهم حاجة تبص لهم يتصرفوا بانفعالية ويعني من غير انضباط، لكن هنا يقول لنا ولكن فيما هو متفكر في هذه الأمور، يعني شاف حاجة مش قادر يفسرها، طيب اصبر واستنى لما تفهم الموضوع أوله إيه وآخره إيه. في ناس كتيرة ما عندهاش الصفة الجميلة دي، أولا بار، جميل إنه بار، الحاجة التانية إنه متفكر وليس اندفاعي،
2: تمهل
1: بالضبط. الحاجة التالتة أنه طائع، يعني لما بيطلب

0: ربنا منه حاجة؟ احنا هنشوفه في الأصح ده وفي الأصح اللي جاي. السماء قالت له حاجات كتيرة، وكان كل ما السماء تقول له حاجة يقول سمعا وطاعة. هنا خد مريم ما تخافش انك تاخدها، حاضر. خد الصبي وأمه وهرب إلى مصر، حاضر. ارجع إلى أرض يوز، حاضر. ما عندوش غير كلمة حاضر. رائع هذا الرجل العظيم اللي هو يوسف، وأخيرا رجل متعفف. فأخذ امرأته ويقول لنا الكتاب، ولكنه لم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر. فهو بار، متفكر، طائع، منضبط، متعفف. شيء رائع هذا الرجل العملاق العظيم يوسف.
1: هنلاحظ يا أخي يوسف أن الظهورات الملائكية في هذا الأصحاح جاءت إلى يوسف، صحيح. لكن في لوقا واحد جاءت إلى مريم،
0: صحيح.
1: هل في تعليم نقدر نطلع به من خلال الأجزاء دي؟
0: في الحقيقة التعليم وارد. سلسلة النسب اللي جت هنا احنا عرفنا انها بتاعت يوسف، بينما في لوقا 3 سلسلة نسب مريم. وعشان كده بعض غير العارفين، مش عايز اغلط واقول غير العارفين، بس بيقول لك ده فيه واحد قال لك حوالي 100 غلطة في الكتاب المقدس، سلسلة النسب دي غير دي. طب ما يا عم ما هي غيرها، هي دي سلسلة ثانية، يعني دي سلسلة مريم ودي سلسلة يوسف. لكن هؤلاء هم المتصيدون اللي هم عميان ويقولون إننا نبصر، فخطيتهم باقية. هنا سلسلة النسب بتاعت يوسف، في لوقا سلسلة نسب مريم. الظهورات هنا ليوسف بينما الظهورات هناك لمريم. اللي يسمى الطفل يسوع في لوقا مريم، اللي يسمى الطفل يسوع بأنه اسمه يسوع هنا يوسف، مع الفارق أنه لمريم يظهر لها الملاك مباشرة، بينما هنا في حلم الليل. وكأنه عاوز يقول أن هناك مسافة بين السماء ويوسف، لكن بالنسبة للمطوبة مريم لا مسافة. لذلك ملاك جبرائيل، ملاك البشارة، هو الذي يأتي إليها ويديها الخبر بهذه البشرة السارة، ويقول لها تسمي يسوع. هنا الكلام كله ليوسف وليس إلى المطوبة مريم.
1: تمام. عدد 21، نتقابل مع الاسم الحلو، فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. إنجيل قصير. هذا العبارة يعني تطبع وتنشر وتوضع في كل مكان إنها إنجيل قصير اسمه يسوع، ومعنى يسوع يخلص شعبه من خطاياهم. ياه يخلص، ياه ويخلص. كلمنا عن اسم يسوع.
0: في الحقيقة لسه وصلني خطاب من أحد الأصدقاء الأحباء، وبيقول كده إن في واحد كان أصله يهودي وآمن بالمسيح، وكان متحير إزاي اسم يسوع ما يجيش في العهد القديم ولا مرة. وبعدين هو بيقرأ الكتاب اكتشف أن اسم يسوع ورد كثيرا جدا في العهد القديم. أنا هذكر لك مرة واحدة عشان تشوف حلاوة هذا الاسم كيف ورد في العهد القديم. في تكوين 49:18 لما يقول كده يعقوب لخلاصك انتظرت يا رب، بالعبري ليسوعك انتظرت يا رب. وفي آيات كتيرة بقى ذكرها لي بتتكلم عن هذا الاسم الجميل يسوع، تدعو اسمه يسوع. أول اسم في العهد الجديد كتاب ميلاد يسوع، آخر اسم في العهد الجديد نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم أمين. فأول اسم هو يسوع، وآخر اسم هو يسوع، وأحلى اسم
1: هو يسوع.
0: هو يسوع،
1: اسم يسوع، الاسم الحلو اسمه يسوع لأنه يخلص،
0: صحيح.
1: ودايما الخلاص مرتبط بنوع من يعني الناس فاكرة أنه هيجي بس عشان يخلص من أيدي الرومان ومن أيدي الأعداء، لكن في نوع تاني من الخلاص يقول عنه يخلص شعبه من خطاياهم.
0: صحيح.
1: برضو كلمنا يا أخي يوسف لماذا جاء المسيح إلى العالم؟ هل فقط ليخلص الأجساد من الأمراض؟ هل فقط ليخلص المتضايقين من الضيق ويخلص الحزانة من الحزن؟ ولا في نوع تاني من الخلاص تقيل على قلب الناس وكان يحتاج إلى يسوع فقط الذي يخلص؟
0: يعني لهذا السبب رفضه اليهود. ليه رفضوه؟ لو كان بيخلص من الأمراض عز الطلب، لو بيخلص من الرومان كان يبقى أجدع، لكن يخلصنا من الشيطان يا عمي. الشيطان ايه ده، احنا حبايب احنا والشيطان. يخلصنا من الخطيه يا عم، احنا بنحبها مش عايزين نخلص من الخطيه. لماذا رفض المسيح

0: لأنه بيخلص من الخطايا اللي هتودي الإنسان في جهنم وبئس القرار. هم مش عايزين كده ولا مقدرين الخطية ولا، لكن المسيح عندما جاء صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول، أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة ويخلص شعبه من خطايا.
1: عدد 22، وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: وذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. الآية اللي أنا قريتها ديت اقتباس من سفر إشعياء 7:14. هنشوف الآية دلوقتي والاقتباس، وحضرتك تعلق لنا على معنى كلمة عذراء، لأن في كلام كتير برضو أضداد الكتاب بيعلقوا على معنى كلمة عذراء، أن عذراء ليست بالضرورة فتاة غير متزوجة، لكنها فتاة صغيرة السن، ممكن تكون متزوجة، ممكن تكون أرملة، لكنها صغيرة السن. تقول لنا إيه؟
0: الآية اللي جت في إشعياء 7:14 مزعلة بعض الناس، لأنه كان مفروض تيجي كلمة عذراء، هل عذراء تحبل، كان مفروض تيجي في نظرهم بتولة، لكن هي جت في الأصل العبري علمة، وكلمة علمة عذراء. في الحقيقة علماء اللغة اليونانية اللي ترجموا الترجمة السبعينية أكيد بيفهموا عبري أكتر مني ومنهم،
1: أساتذة لغة
0: ترجموها بارثينوس، التي لا تعني شيئا آخر غير إنها عذراء. وعندي هنا كلام من واحد أحد علماء العهد القديم اسمه إدوار يانج، ده واحد من المشاهير، قال العبارة ديت: علمة لم تستخدم قط عن امرأة متزوجة سواء في العهد القديم أو خارج أسفار الوحي. ده راجل عالم لغات بيتكلم كلام علم لغة فقط. فكلمة العذراء، هل عذراء اللي هي بالعبري علمة، تعني عذراء، أما كلمة بتولة فتعني في بعض الأحيان عذراء فتاة متزوجة، لكن علمة معناها فتاة غير متزوجة. لكن أنا بيلفت نظري شيء في هذا الاقتباس، لما يقول وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل. أنا كنت أنتظر أنه يقول أن المولد العذراوي، أن الآية اللي جت في إشعياء 7:14 صممت لكي ما تشرح لنا المولد العذراوي، لكن أنا بيقول إيه؟ هذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي، يعني المولد العذراوي ده علشان خاطر يتمم النبوة. عجيبة، مش العكس كان أحسن؟ الإجابة في الحقيقة أنه زي ما المولد العذراوي حتمية لا يمكن أن نستغني عنها، كذلك كلمات الوحي لا يمكن أن تنقض.
1: صحيح.
0: وده احترامنا للمكتوب، هذا كله كان ليتم ما قيل، في نبوة قالت، يبقى لازم المولد العذراوي يتم رغما عن أي إنسان أو رأي آخر.
1: تمام، أشكرك، هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: الجزء الثاني من عدد 20. إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك. كان سؤالي يا أخ يوسف، ملاك الرب في العهد الجديد هل هو بعينه ملاك الرب في العهد القديم؟
1: في الآية دي بالذات لا، ملاك الرب في العهد القديم كان يشير إلى المسيح نفسه. طبعا من غير المتوقع أن الرب يسوع نفسه يأتي لكي يقول ليوسف، طبعا الكلام ده ما ينفعش. عشان كده في الإنجليزي الترجمة دقيقة لما يقول an angel of the Lord، مش the angel of the Lord. an angel يعني ملاك من الرب، الترجمة الدقيقة، وليس ملاك الرب. ملاك الرب the angel of the Lord، ملاك من الرب an angel of the Lord.
2: أرجع تاني يا أخ يوسف للاسم عمانوئيل.
1: أيوة،
2: وإحنا عرفنا أن في اسمين، في يسوع وفي عمانوئيل. أيوة. عمانوئيل الله معنا.
1: صحيح.
2: يمكن المرتبط في أذهان الناس الله معنا يعني معنا في الضيقات ومعنا في الظروف الصعبة ومعنا في التجارب، ماشي، وربنا معنا.
1: أيوة.
2: بس معنى كلمة عم

0: إيمانويل، الله معنا بالارتباط بميلاد المسيح.
1: أي.
0: الله صار بيننا.
1: صحيح.
0: أخيرا الله جاء عندنا.
1: صحيح.
0: ووصل إلينا.
1: صحيح.
0: برضو اديني فكرة عن من هو الذي ولد، هل هو مجرد إنسان جاء إلى الأرض؟ من الذي ولد في بيت لحم؟
1: تلاحظ حضرتك أن إيمانويل جاء بعد اسم يسوع، وهذا معناه أنه لا يمكن أن الله يبقى معانا قبل ما يخلصنا.
0: أيوة.
1: يعني وإحنا في حالة الخطية هل يمكن أن الله يكون معنا؟
0: لا،
1: لا إحنا هنرتاح ولا هو حيوافق. أولا يخلصنا من خطايانا، عشان كده دقة الوحي تدعو اسمه يسوع لأنه يخلص. وبعدين هذا كله كان ليتم الكتاب القائل هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا، فهو معنا. ولما نروح لآخر إنجيل متى هنلاقي ترجمة هذا الاسم إيه هو؟ وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. لما واحد يقول أنا معكم كل الأيام، هل ده يمكن يكون إنسان؟
0: لا.
1: في حاجة اسمها إنسان يبقى
0: غير محدود،
1: غير محدود كل الأيام، كل غير محدود زمانا ومكانا. زمانا دي الآية اللي احنا قلناها في متى 28، مكانا لأنه حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمه هناك أكون في وسط. وأحب أقول أن في رباعية جميلة أحب أسيبها مع المشاهد عشان يتعزى زي ما أنا متعزي. أولا الله معنا عندما ولد من العذراء المطوابة كان معنا، لكن في حاجة أعجب، يعني إذا كان ده عجب لا في أعجب. الله لأجلنا عندما مات فوق الصليب كان المسيح لأجلنا، لكن في حاجة أعجب أنه بعدما قام وصعد أرسل الروح القدس فبقى الله فينا. وآخر حاجة اللي بنقراها في رؤيا 21 هو ذا مسكن الله مع الناس إلى أبد الآبدين، هذه البركات التي صارت لنا من ربنا يسوع المسيح.
0: الرجل المحترم يوسف.
1: نعم.
0: الذي تتميز حياته بالطاعة، يقول عنه في عدد 24: فلما استيقظ يوسف من النوم فعل كما أمره ملاك الرب.
1: أيوه.
0: وأخذ امرأته ولم يعرفها.
1: صحيح.
0: حتى ولدت ابنها البكر ودعا اسمه يسوع. عايز تعليق على هذه الكلمة عن شخص المسيح البكر، الابن البكر.
1: يعني أحب بالمناسبة أذكر 7 أدلة في هذا الجزء عن المولد العذراوي، وأبتدي بالآية 16 اللي حضرتك أشرت إليها: يعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها المسيح، أسميها شهادة سلسلة النسب. الآية الثانية عدد 18: شهادة الروح القدس وأما ولادة يسوع المسيح. وكلمة وأما تختلف عن كل ما سبقها وعن كل ما يلحقها. الشهادة الثالثة شهادة الواقع، وجدت حبلى من الروح القدس، كلام صريح واضح. الشهادة الرابعة شهادة الضمير، يوسف رجلها إذ كان بارا لم يرد أن يشهرها بل أراد تخليتها سرا. الحاجة الخامسة شهادة السماء، فجاء ملاك من الرب ظهر وقال له: يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ امرأتك مريم امرأتك، شهادة السماء. ثم شهادة النبوة، هذا كله كان ليتم ما قيل بإشعياء النبي هو ذا العذراء تحبل. وأخيرا الآية اللي حضرتك قريتها شهادة الواقع، لم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر.
0: معنى كلمة البكر، ادينا تعليق على البكر.
1: يقال عن المسيح أنه البكر 7 مرات، منها مرتين بالارتباط بمريم ابنها البكر في متى 1، وأيضا في إنجيل لوقا ولدت ابنها البكر. بعد كده 5 مرات بتتكلم عن المسيح كبكر في دائرة أسمى وأعلى، مثلا بكر كل خليقة، بكر من الأموات، أنا أيضا أجعله بكرا فوق ملوك الأرض، متى أدخل البكر إلى العالم يقول ولتسجد له كل ملائكة الله. فالمسيح بكرا بين إخوة كثيرين، فالمسيح بكر بهذا المفهوم الشمولي 5 مرات، ومرتين يقول عنه أنه بكر مريم.
0: في الأجزاء 5 الأخرى الإشارة للبكر ليس كما يدعي شهود يهوى.
1: أيوة.
0: أنه بكر خليقة الله.
1: لا.
0: ثم بدأ الله توكيله لكي يفعل أو يصنع أو يخلق باقي الخليقة، لكن بكر يعني الأول مركزا والأول رتبة والأول مقاما، هو السنتر. صح. الذي يدور حوله الكل.
1: غلطة شهود يهوى أن بيعتبروا البكر الأول زمنا، مش دايما في الكتاب، فداود ما كانش أول الملوك، لكن أنا أجعله بكرا فوق جميع ملوك الأرض

0: هكذا كثير جدا. هو الأول زي ما حضرتك تفضلت رتبة وليس زمنا.
1: شكرك أخي يوسف، ربي يباركك. وصلنا لختام الحلقة، نراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: عرفنا أن يوسف شخصيته كانت مختلفة قوي في الجزء ده، عرفنا عنه 4 مميزات، أنه كان بار وكان مفكر وليس اندفاعي، كان كمان طائع لكل أمر ادهوله ملاك الرب. آخر حاجة كان متعفف، بيقول لنا أنه لم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر.
1: تمام،
3: عرفنا أن معنى اسم يسوع يعني مخلص، وكتير بيدعوا اسم يسوع بس عشان يخلص من الأمراض، من الأزمات، من الضيقات، من المشاكل، لكن أهم سبب جاء يسوع بسببه هو كان يخلصنا من خطايانا.
1: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، ربي يباركك. عزيزي المشاهد، في الكلام الرائع عن شخص المسيح وعن ميلاده العذراوي، أحب أسيب معك تاني ما قاله الكتاب، أصدق أقوال موجودة على الأرض أقوال كتاب الله. يقول في عدد 21: فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. من هو المسيح؟ المسيح هو الله السرمدي، هو الأزلي، هو الأبدي، هو ابن الله الأزلي، هو القائم وهو الكائن قبل أن يأتي إلى هذا العالم. كان له وجود سابق عن ميلاده العذراوي، أتى إلى العالم، دخل إلى العالم، وصل إلى العالم متخذا جسدا. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله. من هو الكلمة؟ والكلمة هو الله. لكن الكلمة صار جسدا وحل بيننا. جاء المسيح متخذا جسدا، هيئ له من الروح القدس، ووصل إلى عالمنا. لم يكن لأي رجل فضل على استحضار المسيح، لكن الروح القدس هو الذي كون هذا الجسد. وجاء المسيح خاليا من أي عيب ومن أي خطية ومن أي طبيعة ساقطة، وكان ميلاده العذراوي هو قاعدة أساس عمله الكفاري على الصليب. فهو لم يرث الخطية ولم يفعل الخطية ولم يعرف الخطية، لكن على الصليب وضعت عليه الخطية، إذ وضع الرب عليه إثم جميعنا. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
4: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

مزمور 27 لداود. يهوي نوري وخلاصي ممن أخاف، يهوى حصن حياتي ممن أرتعب، عندما اقترب إلي الأشرار ليأكلوا لحمي، مضايقي وأعدائي عثروا وسقطوا. إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي، إن قامت علي حرب ففي ذلك يا قلبك.

واحدة سألت من يهوه وإياها ألتمس أن أسكن في بيت يهوه كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال يهوه وأتفرس في هيكله، لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر، يسترني بستر خيمتي على صخرة يرفعني. والآن يرتفع رأسي على أعداء حولي، فأذبح في خيمته ذبائح الهتاف، أغني وأرنم ليهوه. ما فيش حد زي داود عبر بمزاميره عن النفس الإنسانية، عن كل اللي بيدور جواه، عن اللي هو اللي حسه، عن قلقه، عن خوفه، عن اضطرابه، عن أعدائه، عن محبيه، عن عظمة الرب، عن جماله، عن رعايته. الرجل ده كان قريب مننا كبشر، وكان في نفس الوقت بعيد عننا لأنه كان في حتة تانية. كان شايف هيكل غير الهيكل، كان شايف مكان غير المكان اللي موجود فيه خيمة الرب، كان شايف حاجة تانية، إن السماء كانت مفتوحة قدام عينيه. كلنا بنحب مزامير داود جدا، وكلنا بناخدها أو أغلبها كأنها وعود لنا. لكن قلت لكم قبل كده الأيام دي كل اللي أنا حاسس بيه أنه عايز أتعامل مع الحياة بصورة عملية، وعايز وأنا بنقلك حق الرب وأنا بنقلك كلمته ما كنش رفعك على السحاب ولا منزلك في أسفل سافلين، لكن قادر أحس معاك كبني آدم. كبني آدم أنا بني آدم زي وزيك، ما كنش بيع كلام، ما كنش حافظ آيات ووعود وأفضل أقول لك لازم ربنا بيقول كده ربنا بيقول كده. كويس إن احنا نقول ده ونشجع فيه، لكن على الأقل احنا فاهمين الحق وعايشين في حياتنا، قادرين نتعامل مع ربنا بيتعامل معانا ازاي في حياتنا اليومية. مرة كمان عايز أقول لك أنه ما فيش حد فينا عنده حاجة غالية في حياته أغلى من نفسه. ممكن نختلف أنا وإنت على الحكاية دي ونتخانق، لأ أنا عيالي أغلى من نفسي، وممكن تعد حاجات كتيرة أغلى من نفسك. لكن كلمة الله بتعلمني وبتعلمنك فطريا إحنا مولودين بالحكاية دي جوانا. أنت بتحب نفسك، بتخاف على نفسك، بتخاف على صورتك، بتخاف على اللي عندك، والحب في أعلى مقاييسه بيقول الرب يسوع ليس لأحد حب مثل هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. ولما تيجي تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل نفسك من كل فكرك ومن كل قدرتك، والتانية زيها بالضبط، لما تحب قريبك ما قالش تحبه زي ما حبتك للرب، حط أعلى مقياس ممكن تحب فيه قريبك، تحب قريبك كنفسك، تحب قريبك زي ما بتحب نفسك زي ما بتخاف عليها. أي حد عنده حاجة غالية بيخاف عليها، بيحرص عليها جدا جدا جدا. وإحنا عايشين في كندا في الكنيسة اللي إحنا كنا فيها، يعني ستات الكنيسة كتير منهم ما بيشلوش الذهب في البيت، بيشلوه في البنك. فتروح قبلها بيوم كده لو عايزة تيجي الكنيسة لابسة حاجة، يعني تختار كم حاجة منهم وبعد كده تشيل الباقي في البنك. ليه؟ لأنه هناك معرضين للسرقة بشكل كبير. فالحاجة الغالية أنا محتاج أني أحميها، محتاج أني أخليها في أمان. نفسي ونفسك، ده اللي عايز أجيبه بس من الأول، نفسي ونفسك حاجة غالية علينا جداً. وعلى حسب ما نفسك تكون، أو في تعبيرنا الحديث بتاع اليومين دول، على قد نفسيتك شكلها إيه، على قد ما مزاجك وحالك وأفعالك وردود أفعالك بتكون. مفروض إن إحنا لو عندنا حاجة غالية زي انفسنا، الحاجة الغالية أأمن مكان ليها علشان أحس فيها بالأمان وبالطمأنينة، هو في محضر الرب، هو في وجود الله، هو في العلاقة دي اللي بيننا وبينه، بتحسسنا

بالأمان وبالطمأنينة. منين ما ربنا موجود في مكان، اسمعني من فضلك، منين ما ربنا موجود في مكان، موجود في قلب، موجود في بيت، موجود في الحتة اللي هو جالس فيها على العرش، مفيش مكان للخوف ولا للتهديد ولا للقلق ولا للاضطراب. بتقول كلمة الله في آية موجودة في مكانين مع بعض، موجودة في إشعياء 35 عدد 10، موجودة في إشعياء 51 عدد 11. بتقول كلمة الرب: ومفدي يهوه يرجعون ويأتون إلى صهيون بالترنم على رؤوسهم، وفرح أبدي، ابتهاج وفرح يدركانهم. اللي يحصل يهرب الحزن والتهديد. تنهد. الحزن والتنهد مش موجود حيثما يوجد الرب. تمام تمام، حاجة جميلة. طيب بس أنا حياتي وحياتك مليانين بالحزن ومليانين بالتنهد ومليانين بالخوف، مليانين بالقلق. عادة بنقول للناس، احنا الوعاظ والجماعة اللي بيكونوا على السوشيال ميديا، انه الكتاب المقدس فيه 365 مرة ايوه لا تخف. لو الموضوع فيه 365 مرة بيقول لا تخف لا تخف لا تخف، احنا عندنا ازمة ومشكلة حقيقية بيضطر فيها الرب انه يقول لينا ما تخافش ما تخافش، ويفضل يكرر ما تخافش ما تخافش ما تخافش. ايه اللي بيعيشني في الخوف والقلق؟ انا هقول لك بعد شويه ايه اللي ربنا عايز يكلمنا فيه. ايه اللي بيعيشني في الخوف وفي القلق؟ اللي بيعيشني في الخوف والقلق، اللي في الخوف والقلق، بص تاني، التصميم اللي ربنا مصممنا عليه، التصميم اللي ربنا مصممنا عليه، احنا ناس ما بتشتغلش ولا بتعيش ولا بتفكر ولا عقولنا واذهاننا بتشتغل بالخوف والقلق. تاني اقولها من تاني اقولها من تاني، الله لم يخلق كائن خايف مرتاع مهزوز الآن. الله خلق انسان على شبهه وعلى صورته، ونفس السلطان اللي عند الله أعطاه لهذا الإنسان. ليه؟ لأنه بيقود. كنا بنحكي في الموضوع ده من أسبوع اللي فات ولا قبله، ولأنه هو بيقود كل اللي تحتيه وأعطاه الله، عارف هو رايح فين، عارف بيعمل ايه، واخد أمره باستمرار من هذا الإله، من حضوره، من وجوده. فوجود الرب يطمنك. كم واحد فينا، أقول لك على المثل البسيط، المثل البسيط، المثل البسيط، أنت الآن مشغول في شوية حاجات، رحت لك اجتماع صلاة، حضرت مؤتمر، أي حاجة، وانت في الصلاة كده وكم آية وكم وعد وكم حاجة اتصلت، حسيت فيها بيه؟ بارتياح، حسيت بسلام. كان ربنا لما كان حاضر الخوف والقلق ده انكمش، وقف، حصل له اتجمد للحظات، لكن انت حاسس بطمأنينة وحاسس بأمان. اللي بيعيشنا في الخوف والقلق والاضطراب هو الغياب عن حضور الله في حياتنا. في تكوين أصحاح 3 وعدد 10، بعد ما آدم أخطأ، الرب يقول له: آدم أنت فين؟ أين أنت؟ رد عليه وقال: سمعت صوتك في الجنة. ده عكس المفروض، لما أسمع صوتك إيه اللي يحصل لي؟ أطمن. ده اللي مفروض، لما أسمع صوتك أوه الرب موجود. زي ما الأم تقول لابنها اللي تايه في مول ولا حاجة، أول ما يسمع ما تخافش حبيبي ما تخافش أنا هنا أنا هنا، فأول ما يسمع الصوت مطمن. العكس صحيح هنا، يقول سمعت صوتك في الجنة، خشيت يعني خفت، خفت لأني عريان فاختبأ. اللي بيخليني مش قادر أحس بالأمان والطمأنينة إني طالع من تحت سلطانه. ده مفتاح كلمتي اللي أنا بقولها لك الليلة.
أنا طالع من تحت سلطانه، وأنا تحت سلطانه كل الوقت، زي ما داود بيقول مهما عليت مهما وطيت مهما اللي حصل فيا أنا شايف

أنا حاسس بيك، أنا عارف أنت مين، أنا عارف المقصد اللي أنت حطه في حياتي، أنا متأكد من دعوتك عليا، وأنا متأكد أنك أنت راعية وأنت سلامي وأنت أماني، وصوتك لي مصدر أمان، مصدر طمأنينة، مصدر راحة على الدوام. طيب نعرف الخوف.

ايه عنوانها ايه النهارده؟ داود بيقول في عدد كام؟ عدد 3 بيقول ففي ذلك انا، قول معايا انا مطمئن، قول اللي جنبك انا مطمئن، رد عليه وقول له امتى وازاي، رد عليه بس قول له امتى وازاي. انا مطمئن. طيب تمام، مطمئن امتى بالظبط؟ مطمئن كل الوقت. مطمئن ازاي؟ ايه شكل اطمئنانك ده؟ يعني ناضح عليك باي صوره من الصور؟ ده اللي انا بحاول ان انا اجاوب على السؤال ده. انا مطمئن. طيب تمام، امتى ده وازاي ده يكون؟ طيب عشان نعرف ده لازم اروح في الاول اعرف هو ايه الخوف. ايه هو الخوف؟ الخوف ليه مظاهر وأشكال وأحجام ونسب. أقول جملتي مرة تاني، الخوف ليه مظاهر أشكال أحجام ونسب. الخوف قوة مؤثرة جدا سلبية. الخوف قوة مؤثرة جدا، لكن يجيب أجلي وأجلك. شغلته انه يحطمنا، شغلته انه يوقف ويشل قدرات الله اللي موضوعة فينا. الخوف قوة مؤثرة جدا سلبية. والحاجة التانية قاتلة ومنتجة للأمراض. عندي صداع نصفي، ربعي، تلتي، عندي قولون عصبي، عندي عد، ممكن تعد زي ما انت عايز، والسبب قلق، والسبب اضطراب، السبب مخاوف، السبب ان انت كاتم جواك حاجة او فاير جدا في تعبيرك عن خوفك وقلقك، ومن وراها هتلاقي الخوف موجود. في إعلان واضح من كلمة الله يعرفني الخوف إيه سببه. الخوف ظاهر بسبب غياب حاجة رئيسية. الإعلان بيقول في يوحنا الأولى أصحاح 4 أنا آسف، ونحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التي لله فينا. حد عارف رومية 5:8 بيقول إيه؟ أخواننا بتوع مدارس الأحد، طيب. لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا به بالروح القدس المعطى لنا. الروح القدس مفروض إنه نقلني إنه الله بيحبني جدا للدرجة اللي فيها لم يشفق على ابنه بل بذله علشاني. الحب بتاع الله ده، الحب ده مش انه قال لي انا بحبك، الحب بتاعه كان عملي جدا، انه يشتريني، انه يستردني، ان انا حد محبوب. مشكلتي ومشكلتك ان احنا مش مصدقين ان احنا نتحب، ولسه بنشحت حب، ولسه بندور على حب يمين وشمال. لكن كلمة الله بتقول قد عرفنا وصدقنا المحبة التي لله فينا. الله محبة، من يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه. بهذا تكملت محبة الله فينا، أن يكون لنا ثقة في ثقة في يوم الدين، إنه زي ما بيقول الرب يسوع إلا آمن به لا يأتي إلى دينونة، قد انتقل من الموت إلى الحياة. لأنه كما هو مكتوب في هذا العالم هكذا نحن أيضا. لا خوف، كلنا عارفينها مش كده؟ النهاردة عايز بس ده يشتغل معايا. لا خوف في المحبة. الله محبة، تمام؟ في وجود الله مفيش خوف. الخوف الكامل، حب الله الكامل يطرح الخوف إلى خارج. ليه؟ لأن الخوف ليه، وما أدراك ما عذاب الخوف. كلنا اختبرناه، كلنا عارفينه، كلنا بنعدي فيه، كلنا بيسبب لنا مشاكل كتيرة جدا، ومش موجود في حياتي. مش لأنه هو اللي غايب، لأن أنا مش شايفه، أنا مش موجود تحت غطاء، فمش قادر أختبر أطمن إنه هو غطايا وستري وحمايتي وأماني. عشان كده الخوف ما يكونش ليها مكان. باختصار، الخوف هو مرض نقصان الحب. مايل على اللي جنبك قولها له كده، اقراها كده من على الشاشة وقولها للي جنبك كده. على فكرة الخوف هو تفق معايا؟ الخوف هو
مرض، نقصان.

الحب، عدم التأكد من حب الله الكامل ورعايته ليا. أنا مش متأكد، وعندي ابن الكذاب، أبو الكذاب مش عارف نسميه إيه، على طول بيزن في وداني وفي ودانك إنه علشان تكون مرضي عند الله لازم إنك تكون واحد اتنين تلاتة وتعملي وتعمل وتسوي، وأنا مش فاهم وأنا مش دريان إنه رضا العلي الساكن في العليقة علي على الدوام حيكون من خلال غطى ودم يسوع طول ما أنا مستخبي وموجود هناك. ده اللي محتاج مرة تاني إن أنا أرجع وافتكره، أرجع وافكر فيه من جديد، لأن الشرير بيحاول يكسرني ويكسرك. رحلة العلاج من الخوف بتبتدي منين؟ رحلة العلاج من الخوف، من الخوف ده سلاح الشرير يا جماعة، خليني بس أبقى فاهم يعني. الرب سلاحه وطبيعته الحب، انه يملاني ويملانك بيه. الشرير لانه هو اوريدي خايف ومتهدد وعارف نهايته كويس جدا في البحيره المتقده بنار وكبريت، واللي عارف سلطان الله اللي في المسيح يسوع واللي فيا وفيك شكله ايه، كل سلاحه على الدوام. هو جعجاع جعجاع يعني. في حد هنا اسكندراني؟ بيزعلوا مني اسكندراني لما اقول كده. انا اسكندراني صعيدي اه، بس اسكندراني. عندنا خناقاتنا احنا الاسكندرانيه ده اتفقنا يعني، لو كنا اتخانق مع الجماعه المصطفين على البحر في الصيف تحصل خناقه او حاجه، جماعه الصعيده قرايبنا ما يتكلمش، قرايبنا حبيبي ما يتكلمش، يروح ساحب اي رجل شمسيه من دول، فالق دماغ اي حد، ما عندوش اي مشاكل. جماعتنا الاسكندرانيه بقى نكون متفقين مع بعض، واحد يروح جاي خلاص، والاثنين ثلاثه اربعه التانيين يمسكوه هنقطعوه هنعملوه هنشرحوه هنعملوا فيه، ويا عم خلاص بقى، وكل واحد بقى يزق في الثاني يعني يحوشوا علشان ما يقطعش الجماعه اللي باقيين دول. الشرير انا احبن كده، شرير صوته قد كده، اوكي، لو خفت من صوته يعرف يصيبك، يعرف يعورك، يعرف يضربك، يعمل فيك حاجة تعلم في حياتك. اللي يطمني ويطمنك النهاردة، رحلة العلاج من الخوف تبتدي انه الله ما ادناش. رومية 8 15 بتقول كلمة الله: إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للإيه؟ للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ أبا أبا. روح المسيح يسوع اللي انسكب فيا بالروح القدس، أنا أقدر أقول لخالق السماء والأرض اللي حامل كل الأشياء بكلمة قدرته، الإله الذي يستطيع كل شيء ولا يعصر عليها أمر، الذي كان والكائن والذي يأتي، القادر على كل شيء، أقدر أقول له يا أبويا. واصلة؟ أنا هنا في العالم خايف لأنه هو غايب، لو هو موجود وأنا لمسه حسه مدركه وفهمه، مهما كانت ظروفي من حواليا حواجهها، هتصارع معاها، هطلب إرشاده وحكمته علشان أعدي بيها، لكن قلبي من جوه مطمن، بعرف انام بالليل. حد يقول وعدنا يا عم؟ يقول وعدنا الله يخليك. بعرف اعمل ايه؟ بعرف انام بالليل، بنام انا بنام كويس، بنام ليه؟ لان قلبي من جوه مطمن. الادراك ان اكبر قوه في الوجود هو ده ابويا، وان انا ابنهم، هو ليه سلطان على كل شيء، هو اللي اداني الحياة وهو اللي يعرف يحفظها. هقولها مرة كمان: هو اللي اداني الحياة وهو اللي يعرف يحفظها. الخوف والتهديد محاولة مستمرة من الشرير علشان تحطيمي وتحطيمك، وراها أفكار بطالة من العدو، بيرمي عليك أفكار ويخيفك بهذه
الأفكار. جهلي وجهلك باللي لينا

في المسيح يسوع بيخسرني ويخسرك كتير وأعيش حياتي وأنا مش مطمن. مش مطمن من امبارح تطلع لي مصيبة سودة من اللي كانت مدفونة وقبت عليا، مش مطمن من النهاردة والظروف اللي أنا عايش فيها، وأكيد أكيد مش مطمن لبكرة، لأنه يا عالم إيه اللي يجي، يا ترى إيه اللي يكون ليا لعيالي للمستقبل للحياة. وعنده معروضات كتيرة وعنده حاجات كتيرة اللي فيها عايز أجمع ما أمكن، مش بتكلم على الفلوس بس، لكن ما أمكن من عندي اللي أحط بيه نوع من الأمان والاطمئنان في الأمور المفزعة في حياتي، علشان لو كانت أقدر أكون مطمن. طيب أنا مطمن إمتى؟ طول ما هو موجود. بردلك السؤال، طول ما هو موجود، طول ما أنا مقتنع وشايف وأنا عارف أنا مين فيها، ساعتها ساعتها بس هقدر أكون مطمن. طيب إزاي؟ إزاي؟ إزاي أقدر أعيش وأنا مطمن؟ إزاي أعيش مطمن إنه ما فيش حاجة مخوفاني؟ ممكن؟ مزمور 27، مزمور 23، الرب راعي فلا، الله الله الله، مزمور 91، ساكن في ستر العلي في ظل القدير يا بيت. داود كتب كل المزامير دي وكتب مزامير تانية مليانة بالخوف. جماعة أنا مش بتعامل مع شخصية بس اللي هو بتاعت مش خايف من ولا حاجة ومطمن من كل شيء، هو نفس الراجل ده كتب في حتة تانية أنه أنا خايف، أنا الآن أنا مضطرب، أنت فين؟ أسرع عجبني، خليك قريب مني، شوف أعدائي القائمين علي. ليه دي وليه دي؟ ده اللي بنحاول أن احنا نوصل له. مزمور 34 مثلا، مزمور 34 وعدد 4، مزمور 34 كتبه لما حصل له إيه؟ خلينا نشوفها كده، انا هقولها دلوقتي وارجع اقولها مره تاني. مزمور 34 تقول كلمه الله لداود عندما غير عقله قدام ابي مالك، فعمل فيه ايه؟ فطرده فانطلق. مين ابي مالك؟ مين ابي مالك؟ حد يعرف مين ابي مالك؟ لخيش، ماشي اوكي. ابي مالك واحد من ملوك الفلسطينيين، اوكي، من اعداء اسرائيل، وهو عدو داود. راح استخبى عنده داود، بعد شويه بقى واحد من جيشه، بقى واحد من القاده اللي بيطلعوا وبيخرجوا معاه. داود بقى تحت السلطان الاله الذي يحمي هؤلاء الامم، مش تحت سلطان يهوى اللي هو يعرفه واللي عايش بيه. هناك بقى هناك اتهدد وهناك خاف. بتقول كلمة الله انه ريل وقعد يخدش على البيبان وعمل انه هو مجنون لغاية لما مشوه. بيقول داود في عدد 4، طلبت الى يهوى فاستجاب لي ومن كل. ليه كنت خايف هنا وليه في 27 ما كنتش خايف؟ ده بني آدم واحد وشعب قد كده، هناك مملكة كاملة وملك وجيش جايين عليك وانت مش خايف. في فرق ما بين الاثنين، في فرق ما بين الاثنين، خليه معاك وحرجع أقوله لك في الآخر. داود في مزمور 27 كان مطمن لأجل حاجتين أساسيين. نمرة واحد، واثق في حب الآب وصلاحه، واثق في حبه جدا جدا جدا، وسط الخوف، وسط الرعب، وسط التهديد، لمس ان في اب مسحه من وسط اخواته، جابه وحط عليه مسحته واختاره من وسط كل دول، وقادر انه يحفظ حياته للاخر مهما حصل. مهما حصل انا واثق فيك، انا مصدق فيك لغايه الاخر. ده اللي بيخلي القلق والخوف يهرب من جوه قلبه رغم استمرار وجود الخطر حواليه. باختصار كده، اللي مطمن داود انه في ملء المشيئه. قول معايا ملء المشيئه، عشان خاطر المسيح. راجل علي صوتك وقولها مرة كمان، ملء المشيئة. أنا عايش في ملء المشيئة، ولأني عايش في ملء المشيئة لو حطني جوه أتون النار، لأن ده مقصد.

لن أخاف شر. ده مش انفعال، ما تخافش، ما تخافش أرجوك ما تخافش. مش قصة مش زق، يا ما تزقش عشان ما خافش، القصة ما حدش زقني عشان ما خافش. القصة أن عندي قناعة، القناعة ملياني من جوه، أنا شايف حضوره ولمسه وواثق فيه كأب للنهاية. مرتين داود كان عنده فرصة أنه يقتل شاول، عارفين الحدوتة دي؟ أوكي. في المرتين تقول كلمة الله يفضل إيمانه ثابت في حاجة واحدة بس. صمويل الأول 26:9 قال داود لأبشاي: لا تهلكه، فمن ذا الذي يمد يده إلى مسيح يهوي ويتبرأ؟ يا عم أنا عارف أن ده لي مقاصد، أنا عارف أنه حيفضل يطاردني، حيفضل يعكنن حياتي، حيفضل مخليني بعيد عن أبويا وأمي وإخواتي، حيفضل أن أنا مطارد كل الوقت. رغم أن أنا مطارد كل الوقت، أنا حفضل في ملء المشيئة مهما جاني من فرص، لأنه أنا مش عايز أعصى إلهي اللي مسحني وجابني. أنا متأكد أن أنا عايز أكون تحت مشيئتك، أنا عايز أكون تحت سلطانك، ولأني تحت مشيئتك وتحت سلطانك واثق في محبتك وصلاحك، أنا شايفك بثلاث حاجات رئيسية هقولهم لك بسرعة: يهوي نوري وخلاصي ممن أخاف، يهوي حصن حياتي ممن أرتعب. نمرة واحد، أنت بالنسبة لي أنت نوري. طول ما أنا تحت سلطانك وخاضع ليك هتفضل نوري على الدوام، هتفضل نوري من خلالك. أنا شايف من خلال، يا جماعة كلمة الله بتقول في أمثال 28:5 الأشرار لا يعرفون الحق أما طالب الرب فيفهمون كل شيء. اللي يديني تمييز في وسط المعترك، اللي يديني فهم واستنارة في وسط الحرب، في وسط الشر، في وسط مهما عمل الناس حواليا، ان انا عندي بصيرة، اني شايف، ان وانا نايم في المغارة والجيش كله حواليا حياكلني، انا مطمن لانك انت منور لي وموري لي السكة لقدام، ومش هيهدالك بال غير انك تتمم مشيئتك في حياتي. حياتي. أنت نوري، أعدائي مالهم؟ عثروا وإيه؟ ليه؟ ليه أعدائي عثروا وسقطوا؟ لأنه ماشيين في الظلمة، أنا ماشي في النور، أنا مش أسقط، أنا مش هقع. ليه؟ أنا ماشي. يا جماعة، يا جماعة بقولها لك تاني، بقول لكل واحد فينا في هذا المكان، أوعى تكون حتة عندك في الظلمة. لما تكون حتة عندك في الظلمة ده سلاح ومكان محترم للشرير إنه يخوفك ويخوفني، يهددك ويهددني. ايه اللي يطلعني من هذا التهديد؟ ان اجيب اللي في قلبي واللي في حياتي اخليه في النور، يتواجد في النور، مع النور. سلطان الظلمة ملوش قوة على حياتك. ليه؟ لأنك بقيت في النور بوضوح. أنت في النور معناها الحياة في الطاعة، والحق يجيبك للنور. الخوف هو سلاح الشرير اللي بيستخدم واللي اسمه ليه سلطان الظلمة. مزمور 36:9 لأن عندك ينبوع الحياة بنورك نرى نور. لو في حاجة في حياتي وحياتك موجودة في الظلمة، هتدي مساحة لسلطان الظلمة أنه يتحكم فيا وفيك. لكن وعد المسيح بيقول إيه؟ وعد المسيح بيقول إيه؟ يوحنا 3 بتقول كلمة الله عدد 19: هذه الدينونة أن النور قد جاء إلى العالم. أيوة غبى بعيد عنك، غبى كلنا بنقع فيه. أحب الناس الظلمة أكتر من النور. ليه؟ سمعت صوتك فخشيت. بدل ما سمعت صوتك اطمنت، لا، أنا فاكر أنه لما استخبى في الظلمة هغرب عن وشك. مزمور 139 حد فاكر بيقول إيه؟ أين أذهب من روحك من وجهك؟ أين أهرب؟ إن صعدت إلى السماوات وإن أخذت جناحي الصبح وسكنت في، يعني من مشرق الشمس لمغربها، فقلت، أيوة ده العقلية، ده الدماغ بقى البشري بتاعنا، فقلت إنما الظلمة

الظلمة أيضا لا تظلم لديك كالظلمة هكذا. المشكلة أن أنا عند ربنا كل حاجة عريانة ومكشوفة، جوايا أنا لسه مستخبي في الظلمة ومدي فرصة للشرير يهددني لأنه هو بتاع الظلمة. وبسبب ده عندي اضطراب وعندي قلق وعندي مخاوف وعندي حاجات كتيرة وعندي عندي عندي هستيريا من حاجات كتيرة ممكن تحصل لو طلعت حاجة من الظلمة اللي عندي وجات للنور خرجت لبرا. لكن الرب بيقول من يعمل السيئات، كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لألا توبخ أعماله. ثم كلمهم يسوع أيضا قائلا أنا هو نور العالم، من يتبعني، علي صوتك معايا، من يتبعني لا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. فيه كانت الحياة والحياة كانت النور. اللي ينور حياتي موجود في شخص يسوع، انه يملك علي وعلى افكاري، يملك على افكاري على قناعاتي. لما يملك على افكاري وعلى قناعاتي اللي خارج مني في سلوكي مفهوش ضلمه، مفتوح من نور، وانا ماشي وراه مش هقع ولا اسقط في حفره للشرير. ليه؟ لان انا ماشي في نورك. يهوى نوري، يهوى نوري، نوري. انت هتديني افهم، انت هتديني استنير، انت هتديني ان انا استوعب. ولاني فاهم ومستوعب، واوقات كتيره مش فاهم ولا مستوعب لكن متاكد منك. الو، ما احنا اوقات كتيره مش فاهمين. حد فاهم كل حاجه كل الوقت؟ يبقى قول لنا عشان نسجد لك. الله يخليك. ما حدش فينا فاهم كل حاجه كل الوقت، لكن رغم ان انا مش فاهم كل حاجه كل الوقت، انا عندي ثقه فيك انت، عندي ثقة في شخصك، عندي ثقة في محبتك الكاملة. بص، حبك ليا مش محل تساؤل. حبك ليا، قول معايا، حبك ليا مش محل تساؤل، مش استعجاب، مش استغراب. حب الله مش انه فتح لي، انه قفل لي، انه جاب لي، انه اخذ مني، انه اداني. فضلت خيرك ده في الجمعيه، ده في الجمعيه يدي لك حته من هنا وحته من هنا ويشيل لك. ده اله استهلاكي. الاله اللي انا بعبده ما من شيء اخر يمكن يدهوني بعد ما اداني الحياه الابديه في المسيح يسوع. مفيش حاجة تاني، مفيش حاجة تاني، مفيش. سابوني مش عارف مين، خانوني مين، طعنوني مين، ضربوني مين، خسرت ايه، انا عايشها من هنا لغاية لما اشوفه على البيعة. مش مصدقني طبعا، او مش قابلها، مش مصدقني، مش قابلها ان انا عايشها من دلوقتي لغاية لما اشوفه على البيعة. انا عايشها لانها بتاعته هو، لان هو دفعها ودفع ثمنها بالكامل، تفاصيلها. وانا ماشي، انا محتاج في كل يوم جديد، انا محتاج لنورك يقول لي المتر اللي جاي. ما احنا مشكلتنا عايز اعرف الخمسة كيلو اللي جايين منورين موديني فين. مش هيوديك لكل ده، لكن هو بيقول من يتبعني، من يعمل ايه؟ صدق لو انا هتبعه على بعد سنتي واحد بس وراه، سنتي واحد، طول ما هو بيتحرك انا شايف كل الوقت، لانه هو نوري اللي ماشي قدامي. سنتي واحد بس، سنتي واحد بس. يسوع لم يدعونا نمشي جنبه، يسوع دعانا علشان نتبعه. وتتبعه على الأقل بينك وبينه خطوة هو سبقك فيها. يا جماعة احنا عايشين، انا بصلي صلوات وبشوف مع ناس وبتكلم مع ناس كتيرة، كتير مننا عايزين ربنا يكون معانا في الحتة اللي احنا بنفكر فيها، في الحتة اللي احنا رايحينها، في القرار اللي احنا عايزينه، في اللي احنا وقال لك العبد في التفكير بيت أمثلة ستي اللي ودتني في داهية. يا جدع انا اللي افكر وربنا هيبقى يدبرها. مين قال؟ مين قال؟ مين قال؟ مين قال؟ صدق احنا بنسمعها وبنعيشها لدرجة ان احنا عايشينها ومكملين بيها. هو اللي هيديني لانه هو نوري. من غيرك توكل على الرب بكل قلبك وعلى دماغ اللي جابوك لا تعتمد. يا عم الله يخليك، على دماغك لا تعتمد في كل طرقك.

اعرف هو هيعمل ايه، هو هيعدلها لك، هو هيمشيها لك صح منين ما حطيت ثقتك فيها. انا الخوف ملوش مكان لان شايفك ومقتنع بيك انك انت نوري. هاليلويا. شيء تاني اللي داود شايفه، يهوي نوري وايه كمان؟ قول معايا يا شعاتي. يا شعاتي، يا شعاتي يعني خلاص ده بالعبري، يا شعاتي اوكي، يا شعاتي، يا شعاتي يعني مش شعاتي يعني مخلصي، مش مخلصي اوكي، ده بتاعي بتاعي بتاعي بتاعي. ايه بقى كلمة يشوع دي اللي هو اسم الرب يسوع؟ ويدعون اسمه يسوع لانه يخلص شعبه الخلاص. يشوعاتي معناها خلاص. اقرا من عندي ولا من عندك؟ اقرا من هنا. طيب معناها خلاص، نجاة، انقاذ، معونة، سند، شفاء، ابراء، تحرير، فدا، افتدي شيء، دفع الدين، خلص يعني بيت، خالص خالص، خلصان، انتهى، حماية، انتشال، استرداد، تعويض. كل ده موجود في الشعاعات. مش انت خلاص في ذاتك، انت الخلاص بتاعك ده كله ماله؟ ملأنا بلغة جماعتنا. ملأنا، بتاعي أنا، دليا أنا، ملك. اللي أنا شايفه مطمني إن كل اللي عندك في خلاصك ده ملكي ومتاح ليا، وإنت مهيئه علشان أكمل المشوار والطريق. بص الارتباط الجميل، هقول آية واحدة توضح لي الارتباط قد إيه. في إشعياء إصحاح 12 في أنشودة جميلة جميلة جميلة في إشعياء 12 تقول كلمة الله وتقول في ذلك اليوم أحمدك يا يهوي لأنه إذ غضبت علي ارتد غضبك فتعزيني. هو ذا إلهيم ماله خلاصي. فإيه؟ علي صوتك تاني. هو ذا إلهيم خلاصي، إيه اللي يحصل لي؟ أطمئن ولا أرتعب لأن ياه يهوى قوتي وترنيمتي وبقالي خلاص. اي حاجه بقى اللي انت عايزها اللي احنا كنا بنقول عليها ده كلهم في الليسته الطويله دي، انت هتبقى لي ده، انت هتسدد احتياجي، انت هتملى اللي انا عايزه ومستنيه، انت مش بعتني هنا وجبتني في الحياه هبقى اشوفك يوم الدين ان شاء الله نقعد ونتحاسب انا وانت انت عملت ايه، انت جايبني ومعيشني هنا لحظه بلحظه، دقيقه بدقيقه، ساعه بساعه، يوم بيوم، اسبوع باسبوع، شهر بشهر، لان عندك مقصد في حياتي وعايز تتممه فيا. هلو هلو، انت عندك، انا عايش مشكلتي في الخوف ان عايش بلا مقصد، عايش مش فاهم هو عايز مني ايه، مش دريان هو بيعمل ايه، مش دريان بيشتغل في حياتي ازاي، عشان كده خايف وقلقان وطلعت برا السكة ودخلت. القصة كلها انا شايفك، انا تحت سلطانك، انا تحت غطاك، انا تحت حمايتك، مطمن، انا عايز اعيش في ملء المشيئة اللي انت عايزها ليا وانا ماشي فيها. انت هتكون نوري واي شيء تاني يواجهني، اي شيء تاني يهددني، اي شيء تاني انا هقع فيه، انت يا شعاعتي، انت يا شعاعتي، انت هتكون بالنسبه لي الخلاص لغايه الاخر. هللويا. بيقول طيب الذكر الجميل بطرس الرسول في اعمال 4:12 بيقول لان ليس اسم اخر، ليس باحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن. احنا فاهمين ينبغي ان نخلص يعني احصل على الحياة الجديدة وانتقل من الموت الى الحياة واخد حياة ابدية، لا مش دي خالص. به ينبغي ان نخلص، ان نعيش كل لحظة في حياتي انا عايش هذا الخلاص. انت اللي بتنجيني، انت اللي بتشفيني، انت اللي بتنقذني، انت سندي، انت معونتي، انت عضدي، انت اللي بتدفع ديني، انت اللي بترفعني، انت اللي بتشفيني، انت اللي بتحررني، كل دول موجودين فيك، ما احتاجه موجود في اسمك الغالي لانك انت خلاصي. الحاجة الثالثة اللي شايفها داود، انت حصن

حياتي. الحصن دايما يستخدموه في الحروب، حصن معناها ملجأ أو حتى في مكان عالي خلاص، ومتحاط متصور اسم يهوه ماله؟ برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنى يحتمي هناك. داود شايف ده، شايف إنك أنت الحصن، أنت الملجأ، أنت الحماية، أنت حصن. في حاجة أنا فاهمها النهاردة، إيه هي؟ أنت حصن مش نفسي، مش جسدي، مش بيتي، مش شغلي، مش عيالي. تاريخ حياتي وسلسلتي بكل ما يتضمنه من البداية للنهاية، أنت حصن حياتي، أنت حصن حياتي، أنت المكان الآمن اللي ليا. كان لينا فين العز ده كله؟ حد يقول معايا كان لينا فين العز ده كله؟ كان ليا فين العز ده؟ كان ليا فين العز ده انك انت حمايتي، انت حصن اماني، انت يا جماعه انا مش لامس ده، مش عايشه لاني مش داخل هناك، لاني مش بتكلم واقول في كل مره انا خايف فيها، مضطرب فيها، الان فيها، بدل ما اديله ظهري وابعد والشرير ياخدني يسحبني في عواطفي وفي مشاعري وفي نفسيه الطين وفي كل اللي انا بقول عليه ده، انا حجيلك انت هغسل دماغي وجددها من تاني انك انت نوري وخلاصي، انت حصن حياتي. ممن ارتعب؟ لو انا مستخبي فيك، لو انا محتمي فيك، انام في سلام كل الايام، ده ربي حبيبي هو معيني. ليه؟ ساكن في ستر الله، في ظل القدير، لأنه تعلق بي أرفعه، يدعوني معه، أنا أنقذه وأمجده، أيوة، وأوريه شعاعاتي. أنا أوريه أنا مين، أعرف أنقذه زي. أنا هستخبى فيك لأنك أنت حصن حياتي، وأقدر أقول ساعتها أني مطمن. مشكلتنا ان احنا مرات جوه ومرات كتيرة بره. انا محتاج النهاردة افكر نفسي ان انا محتاج اني اكون جوه كل الوقت. فهمك لمكانتك في المسيح هو اللي حيولد فيك الامان والطمأنينة. كلوسي 3:3 بتقول كلمة الله، لانكم قد متتم وحياتكم مالها؟ مستترة مع المسيح في عارف يعني حياتك مستترة؟ مش بينة، مستخبية، مخفية عن العيون، لأنها موجودة في المسيح قدام الله. آية اليوم لأجل تعزياتنا أيها الأحباء، ده اللي بيوصلني وصلك لما أقرأ آية زي كده. بس القصة في الحقيقة لما أنا أشوفها وحطمن النهاردة، أنا حياتي مستخبية فيك. هو بقى تفتكر الرجل الاسكندراني، هنقطعوك، هنبهدلوك، هنعمله فيك، وهنسوي. تسمع لمين؟ تسمع للصوت ده ولا تدرك الحقيقة اللي بتقال وتدفع فيها تمن غالي؟ أنا حصدق ده، أنا حطمن لده، إن حياتي مستترة ومتغطية لأنه هو ستري ولأنه هو حماية. لو أنا شايف كده ممن أخاف؟ لو أنا شايف كده ممن أرتعب؟ ساعتها هقدر أقول زي ما هو بيقول، إن نزل علي جيش، إن قامت علي حرب، ففي ذلك أنا مطمئن. أنا مطمئن. بص في الاطمئنان بيقول إيه مرة تانية. بص طول ما هو في المشيئة بينام، طول ما هو في المشيئة مطمن، طول ما هو في المشيئة وشايفه كويس قوي، ولا حاجة. الحروب ما هدتش، الحروب موجودة، واللي قايمين عليه كتير قوي، مرة شاول ومرة تاني أبشالوم ابنه. لكن رغم كده تعال معايا كده مزمور 3، هقول شاهد والتاني

مزمور 3 بيقول داود، مزمور لداود حينما هرب من وجه أبشالوم ابنه. عدد 5 يقول: أنا اضطجعت استيقظت لأن يهوي يعضدني. وبعدين لا أخاف، لا أخاف من ربوات الشعوب المصطفين علي من حولي. ليه؟ أنا نايم، أنا نايم، أنا نايم. قم يا رب، مش أنا، قم يا رب. أيوة، خلصني يا إلهي، مي شعاعتي، خلصني يا إلهي، لأنك ضربت كل أعدائي على الفك. عندي تاريخ طويل من كده، هشمت أسنان الأشرار. ليهوى الخلاص، للرب الخلاص، على شعبك بركته. نفس المزمور اتكتب في نفس الحادثة المزمور اللي بعديه، مزمور 4، يقول داود في عدد 8: بسلامة اضطجع، بسلامة اضطجع. عارف بسلام يعني؟ بشالوم، بكل ما في الشالوم من نعمة ومن بركة ومن خير. بسلامة اضطجع بل أيضا أنام، لأنك أنت يا يهوي منفردا. ممكن أقول لك طمأنينة تسكنني يعني إيه؟ ألو؟ في طمأنينة تسكنني كفطيم نحو أمه. برتاح.

آخر حاجة أقولها لك عشان أكون مطمن، ثق في محبته وصلاحه. الحاجة التانية والأخيرة، احرص أنك تكون في ملء مشيئته. مزمور 27، خلينا أشوف كده معاك داود كان بيقول إيه. مزمور 27 عدد 5 و6 بيقول، يس عدد 4، واحدة سألت من يهوي وإياها ألتمس، أعمل إيه؟ أن أسكن في بيت يهوى كل أيام حياتي. ليه؟ لكي أنظر إلى جمال يهوى وأتفرس في هيكله، لأنه يخبئني فين؟ في مظلته. إمتى؟ أنا مطمن إمتى وإزاي؟ في يوم الشر يسترني بالستر خيمتي على صخرة يرفع. الآن يرتفع رأسي على أعدائي حولي، فأذبح في خيمته ذبائح الهتاف، أغني وأرنم ليهوي. القصة كلها أنا عايز أكون في محضرك، أنا عايز أكون في الحتة اللي أنت فيها. بيقول داود أتفرس في هيكله. جماعة، وقت ما داود كتب المزمور ما كانش فيه هيكل في إسرائيل. ألو؟ كان فيه إيه؟ خيمة بس. القصة مش في الهيكل، القصة مش في الخيمة ولا في الهيكل الأرضي. القصة فيه اللي أنا شايفه بعيني، أنا شايفك أنت جالس على العرش إلى الأبد. هو ده اللي أنا عايز ده اللي عايز أتفرس فيه كل الوقت. ده اللي بيطمني، ده اللي بيشجعني، ده اللي بيخليني مكمل الحياة وأنا مسنود عليك. ده اللي بيخلي أن الخوف والرعب يطرد وينسحب من حياتي، أن أنا شايفك هناك. ولأن أنا شايفك هناك أنا موجود في ملء مشيئتك، أنا ماشي في اللي أنت عايزه فيا، أنا خاضع للسلطان اللي أنت حطه عليا، أنا حاطط الغطا ده أنت حاططه لي، وأنا هفضل مستمر ماسك فيه لغاية الآخر. طول ما أنا ماسك فيك، طول ما أنا مستخبي فيك، أنا مش هخاف من شيء. طول ما أنا تحت سلطانك، أرجع مرة تانية أقول لك إيه الفرق ما بين مزمور 27 ومزمور 34؟ إيه الفرق ما بين جيش وحرب وأنا مطمن، والفرق ما بين أن أنا عامل وضارب فيها مجنون وبريل وعامل بتعفرت وبقول من كل مخاوفي

أنقذني. الفرق أنت موجود تحت أي سيادة؟ الفرق أنت موجود فين؟ الفرق فين اللي أنت داخل تحتيه وحاطط حياتك ونفسك؟ لو سلمت نفسك للشرير هيهري دماغك، هيخوفك، هيرعبك، هيسحبك بعيد. لكن لو أنت تحت سلطانه هو هتتفرس فيه. وعامل حاجة تاني، وأنا مستنيك هناك وأنا في ملء مشيئتك، مهما اللي أنا طلبته، مهما اللي افتكرت فيه، مهما اللي كنت مستنيه ما حصلش، أنا عارف حاجة واحدة بس، عارف حاجة واحدة بس. نفس المزمور ده كم عدد بعديه يقول: قلت اطلبوا وجهي، وجهك يا يهوي أطلب، لا تحجب وجهك، أنا عايز أشوفك قدامي، جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع. عدد 10 معلش يقول: إن أبي وأمي قد تركاني ويهوى يضمني، علمني يا يهوى طريقك، اهدني في سبيل مستقيم، ساعدني أني أمشي عدل بسبب أن عندي أعداء في حياتي. لا تسلمني إلى مرام مضايقية، لأنه قد قام علي شهود زور وناف الظلم. لولا أنني آمنت أن أرى جود يهوى في أرض الأحياء. عارف أنا أمنت بإيه؟ أدي شاول أهو الجماعة والأيمين عليا وأنا هربان ومش عارف أخرتها إيه، بس عندي إيمان بحاجة واحدة بس، أنا مصدق أني حشوف جود يهوى ووعده ليا في أرض الأحياء. الزمان جاي والوقت جاي. عشان كده يختم مزموره ويقول إيه: انتظر يهوى ليتشدد وليتشجع قلبك. وانتظر، ميل على اللي جنبك كلها له: انتظر الرب ليتشدد. هللويا. ساعتها هترفعني، ساعتها حسبح في خيمتك ذبائح الوتاف، هغني ورنم، وبدل ما عدت وبدل ما ابكي وبدل ما ضيع الوقت اشتكي وبدل ما اقول انيني والمي واقتنع بيه ويزداد خوفي اكتر واكتر واضطرابي اكتر واكتر، هغير طريقه تفكيري وهغير لساني وهحط ثقتي فيك وهطمن وهقولها وانا واثق لان انا شايفك قدام عيني. ايه اللي عايز اقوله لك؟ ايه اللي عايز اقوله لك؟ ربنا عايز يعالج فيا وفيك مشكله الخوف. وعلاج الخوف بيبتدي من البنوة، انك بقيت ابن. وانا بصلي النهارده من كل قلبي، ان كنت هنا وان كنت بتراني وتسمعني في اي مكان، اللي هيحولك من حد خايف الان مضطرب مش ضامن اللي جاي بكره، انه حياتك اتنقلت وبقيت ابن، لانه يسوع بقى هو ملكك وربك وسيدك وخلاصك وكل اللي ليك. ساعتها في حد دفع فيك الثمن، ولانه دفع فيك ثمن نفسه انت غالي جدا للدرجه دي، انه يعرف يحافظ عليك لغايه النهايه. ولانه يعرف يحافظ عليك، ده اللي محتاج انك تطمن ان حب الرب الكامل هو بس اللي هيشفي الخوف والتوتر من حياتك. ان وجودك في النور، انك مش هتفضل مستخبي في الظلمة والشرير زلك هناك مهما كان الثمن. ارفع راسك النهاردة وقول: لا تشمتي بي عدوتي ان سقطت، اقوم ان جلست في الظلمة فالرب نور لي. حتما سيخرجني إلى النور، حتما سأنظر بره، أنا حشوف خلاصه، أنا حشوف معونته، أنا حختبر جوده في أرض الأحياء لأني وثقت فيها إلى النهاية. بقول لك الليلة، اوعى تخلي في حتة في حياتك في الضلمة يمسكها عليك الشرير ويزلك ويكسرك. تعال للرب النهاردة اللي بيسمعني ويسمعك، ارمي اللي في قلبك عليه. وعايز أقولها من قلبي النهاردة، عايز أقولها من قلبي النهاردة: طول ما أنت موجود في حياتي وأنا خاضع ليك وتحت سلطانك، أنا مطمئن، أنا مطمئن. ارفع قلبك كله، أشكرك لأنك عايز تديني اطمئنانك يا رب. هللويا هللويا هللويا هللويا. يلي أمامك. هاللويا هاللويا.
يا رب أنا بجي

لك من قلبي أنا وإخواتي النهاردة يا سيد، ما فيش حد فينا في هذا المكان إلا وعنده حتة يا رب فيها خوف، فيها قلق. أنت وعدت أنك هتدينا سلامك اللي فوق كل عقل يا رب. أنا بصلي النهاردة كلنا نختبر، كلنا بلا استثناء يا رب، يعني حبك الكامل يطرد ويطرح الخوف إلى خارج يا رب. عالج مشكلة الخوف في حياتنا، عالج نقصان الحب اللي فينا بحبك الكامل يا رب. والدين النهاردة أنا وإخواتي يا رب نعرف نجي لك زي الأطفال، استريح على صدرك يا رب، عارفين إن بابك مفتوح لينا، دراعاتك مفتوحة على الآخر، وعايزنا نجيلك، نجيلك في تعبنا وألمنا ومخاوفنا ورعبنا وكل اللي فينا، ونقول لك أنت يا شعاعتي، أنت خلاصي، أنت ملجاي وحصن اللي بيه بحتمي النهاردة، أنت تعرف تخلصني يا رب. قول للرب معايا أشكرك لأنك تعرف تخلصني يا رب، من اللي أنا فيه تعرف تخلصني، تعرف تنجيني، تعرف تنقذني، تعرف تسترني، تعرف تعضدني، تعرف تسندني، تعرف تحامي عني لغاية الآخر، لأني غالي عندك يا رب. يا روح الله مزيد من حب الآب جوانا الليلة يا رب، مزيد من حبك يجي يعالج مشاكلنا اللي مليانة خوف وقلق واضطراب وشد. اعمل معروف والمسنا يا رب، اعمل معروف يا رب. تفاصيل حياتي وحياتك قدامه عارفها وشايفها، اللي محتاج اصدقه الليله انه ارى جودك في ارض الاحياء يا رب.

قد يستغرق الصيد وقتاً لذا تحل بالصبر. القاعدة الرابعة من كتاب 250 نصيحة مذهلة للصيد. القاعدة الرابعة الانتظار. عندما يشد أرخو، وعندما يرخي شدوا. عندما يشد أرخو، فإذا كان يتراجع لا تهاجموه. أنت لا تعلمين كم أتوق إلى أن يخلص. لا أريد تدينكم، لا تشدوا. استمعوا، انتظروا، إنها رقصة. الصيد كرقصة، عليكم الانتظار. يجب أن تشعروا به، يجب أن تلمسوه، كونوا حذرين. هذا موضوع حساس، أنتم تتعاملون مع نفس إنسان. إن كانت لديكم أجندتكم الخاصة وكنتم تتقنون الأمر، هذا لا يعني أنكم صيادون عظماء. التقيت زوجين منذ سنوات، كانا قد عاشا في تركيا لسبع سنوات. سألتهما، أنا أطرح هذا السؤال دائماً وهو

محرج للكثير من المرسلين. قلت خلال 7 سنوات كم شخصاً ربحتم للمسيح؟ كم شخصاً تلمستم؟ فبدأت تبكي. 7 سنوات، وأحد الأسباب هو أنهما بدأا يرافقان أناساً مثلهما مرسلون مع مرسلين ولم يذهبا إلى السمك. كانا خائفين من الصيد، فلازما بيتهما وشبكا الأيدي وصليا. فقلت كان بإمكانكما فعل هذا في أمريكا والبقاء في بيتكما وتوفير تذاكر الطيران. فقالت لكننا في بيئة مسلمة في بلد مخيف، ماذا يمكننا أن نفعل؟ فقلت لها هل عانقت أحدا؟ هل ذهبت إلى السوق وتحدثت مع أحد؟ هل اختلطتما بالناس؟ هل خرجتما وصليتما في الجوار؟ هل فعلتما هذا؟ لقد فعلنا بعض هذه الأمور ولم يحدث شيء، ففقدنا عزيمتنا. بعد 7 سنوات أصبحت تعرف جميع أصناف الطعام وكل لوائح الأطعمة في المطاعم التركية، الحمص والتبولة، الخروف وكل شيء. عرفا كل شيء، كانا يعرفان كل شيء عن المطاعم وأماكن الترفيه، لكنهما لم يعرفا شيئا عن السمك. فأحزن الأمر قلبي، أريد أن تعلموا. قلت لهما كانا سيعودان، قلت لهم لا تعودا. ثم قالا أيمكنك مساعدتنا؟ فقلت حسنا سوف نصطاد. ومن ثم رابعا الصياد العظيم يتعاطى مع سمكته. يجب أن تتعاطوا مع السمك، ثمة أمر يحدث لنا عندما نصبح مؤمنين. في بداية إيماني حين قبلت الرب كنت لا أزال امرأة طائشة، وكنت لا أزال منخرطة في العالم، لكني حصدت نتائج عكسية. هنا عليكم القول يجب أن أنفصل عن العالم لكي أنمو، وهذا جيد، لكن يأتي وقت عليكم فيه الاستعداد للتعاطي مع السمك. عليكم التعاطي مع الناس والتحدث معهم. نحن نخاف منهم كثيرا، نحن نخاف من الناس. يوجد عامل خوف في الكرازة، نحن نخاف الناس. لكن سأقول لكم أمراً أسوأ، نحن لا نحب الناس. سأكشف لكم إعلاناً عظيماً، الناس لا يحبون بعضهما بعضاً. كلموا جيرانكم، انظروا إليهم، ثمة أشخاص جالسون بالقرب منكم، صحيح؟ يوجد ناس في كل مكان، فعلاً لا يمكننا التخلص منهم. تذهبون إلى السوق أو إلى المطعم فتجدونهم. أتعلمون كيف أعرف أن الناس لا يحبون بعضهم بعضاً؟ يوجد كرسيان فارغان بينكم وبين الشخص التالي. لا تحبون الاحتكاك، لا تحبون أن تكونوا على مقربة من الناس، تريدون مسافة لكم، تنزعجون، لماذا تقترب مني هكذا؟ إذا كان أحدهم واقفاً في الصف أمام المحاسب في السوبر ماركت، خصوصاً في خلال جائحة كورونا، فهو ينظر إلى الآخر هكذا، هل أنت تمزح؟ الآن لدي عذر مقنع. إن كنتم لا تحبون الناس لديكم عذر مقنع في هذه الفترة. قال لي البعض لم نرى، قالت لي صديقتي لم نرى حماتي منذ 6 أشهر، وقالت هاليلويا. نحن لا نحب الناس، يجب أن نتعلم أن نحبهم. يجب أن تحب الناس فعلاً بعرقهم ورائحتهم بنظراتهم بمواقفهم وتصنعهم. يجب أن نتعلم أن نحب الناس. إن كنتم ستطلبون أمراً من يسوع فاطلبوا معمودية المحبة في حياتكم، معمودية الرأفة. أقول لكم انسوا أمر الكرازة والصيد، يستحيل أن تصبحوا خداماً ما لا تحب الناس. يجب أن نحب الناس، يجب أن نهتم للناس. اليوم الماضي كنت في بارنز أند نوبل ورأيت سيدة جالسة بعيداً تبكي، وكان لدي اجتماع، لكني قلت لا، لن أترك هذه السيدة تبكي. فذهبت إليها وقلت لما تبكين يا حبيبتي؟ قالت لو كنت شابة مثلك لما كانت لدي مشاكل. وهذا غير صحيح. ثم
بدأنا

نتحدث وأجلستها إلى مائدتي. أنا وجوشوا صلينا لها في النهاية، وفي تلك الليلة حضرت اجتماع درس الكتاب في كنيسة الحلم، وأنا فعلت كل شيء لأجلها باستثناء قيادتها للرب. نعم، أفعل الأمر نفسه في برنامجي، لأن الناس يعرفون أن هدفنا هو التحويل، كما نحول المال من الدولار إلى العملة الألمانية نريد تحويلهم. نريد تحويلهم. إنها لغة خاطئة أو مصطلح خاطئ، تحويل الناس. لن نريد تحويل أحد، لذا أريد من الناس أن يسترخوا. لست هنا لتحويل أي أحد، لأن الخلاص عمل فائق للطبيعة. ولما جلسنا سألتنا: من أنتما؟ كنا نتبادل أطراف الحديث، كنا نتكلم عن يسوع ولم نحاول فعل شيئاً. فأجبت: نحن ملاكان نعمل لتنمو أجنحتنا، لذا دعوناك إلى مائدتنا. فبدأت تضحك بعد البكاء، ثم فتح الباب وقلت لها: سأكشف لك سراً، من فضلك لا تخافي إذا اختفينا فجأة أو بدأنا نطير في المكان. فلم تتمالك نفسها من الضحك. لكن أريد أن تعلموا، أنا أحب الصيد. افعلوا الأمر وأنتم مسترخون بدلاً من القول: اليوم سأذهب للصيد. فلنرى. لا، سأستمتع بالأمر وسأمرح. الصيد هواية ممتعة ومريحة، وهو يصبح شغفاً. الصيادون أناس شغوفون، يرفعون سمكتهم ويتخذون صورة. كان زوجي يفعل ذلك، كان يعود إلى البيت ويقول لي: حبيبتي اتخذي لي صورة. وكنت أتخذ له صورة من هذه الزاوية وهذه الزاوية. صوري زندي أيضاً حبيبتي. يجب أن تتعاطوا مع السمكة. وصل يسوع عند بئر يعقوب، وإذا كان متعباً من الرحلة جلس عند البئر في وقت الظهيرة. ولما وصلت المرأة السامرية لتملأ جرتها، قال لها يسوع: أعطيني لأشرب. يسوع المسيح تعاطى مع السمكة، ثم ابتدأ الحديث. خامساً، الصياد العظيم لا يمانع أن يتسخ. الصيد رياضة وسخة، لعبة وسخة، دعوة وسخة، سوف تتسخون. أقول لكم، ما هو ذاك الشيء الذي تنزعونه عن السمكة بملعقة؟ الحراشف، شكراً، تعلمت كلمة جديدة اليوم، شكراً. لكن أتعلمون، كانت لدينا حراشف سمك على السرير. حراشف، كانت رائحته سمك، وكان يرش العطور والروائح على نفسه لأن رائحته السمك تفوح منه. كان ينام مع السمك في القارب. كان السمك في كل مكان. لدينا مقولة في تركيا في الشرق الأوسط تبين مدى محبتنا لثمار البحر: حتى لو جاء أبي من البحر فسآكله. لكن بعد مرور سنتين على زواجنا، لا أعرف عن أبي، لكن السمك بحد ذاته كان يدخل إلى بيتي، وأنا لا أحب أكل السمك. يسوع أكل مع عجبات الضرائب والزانيات، ولمس المرضى وأصحاب الروائح الكريهة. أنا أشكر الله فعلاً على زواجي من هذا الرجل، لأني ذهبت إلى السجن معه بدون أن نسرق. ذهبنا إلى السجن، وفي السجن بشرنا مساجين، وتعلمنا عنهم، وكرزنا سوياً في الشارع. أقول لكم، إذا خدمتم في الشارع وأقمتم كنيسة في الشارع، فلن يعجبكم هذا المكان أبداً، لأنه معقد جداً. ليست هذه الكنيسة معقدة، فأنتم لا تأتون إلى هنا ببدلات وربطات عنق، فكثيرون ينتعلون أحذية مفتوحة، وأنت لا تنتعل حذاءً. هي تلبس سروالاً ممزقاً. لدينا خدمة رحمة، وهي من القادة الرئيسيين لدينا. يجب أن نجلب لها سروالاً. أعني، كنيستنا عادية جداً، لكن ثمة كنائس تعتمر فيها سيدات قبعة، ويضعن جزرةً.

وليس حبة برتقالية بل جزرة فعلية. أتعلمون؟ أتعرفون هؤلاء القوم؟ لا أعرفهم. إذن هذا ما قاله يسوع. قال يسوع: اطهروا فورا. سادسا: إذا أردتم أن تصبحوا صيادين عظماء توقعوا غير المتوقع. فعندما تنتظرون نوعا معينا من السمك قد تأتي أسماك القرش، قد تأتي أسماك القرش إليكم، ثم ستزداد حدة الصراع.

هذا الصراع سيزداد حدة، ستشدون السمكة وهي ستحاول سحبكم، وأقول لكم ما إن تغيروا بعدكم حتى تخسروا المعركة. أعرف أناساً يقصدون الحانات، لدي صديقة ذهبت لتصطاد في الحانة، لكن سمكة كانت كبيرة جداً، كانت من نوع سمك القرش، فانجرفت في حياة العالم وخسرت كل شيء بالكامل، دعوتها وسلوكها وكل شيء. قلت لها توخي الحذر، فأجابت عندما أكون ثملة يستخدمني الروح القدس بصورة أفضل. وكانت تلك المرة الأخيرة التي كلمتها فيها لأنها لم تسمع. قالت إن علينا النزول إلى مستواهم. نعم انزلوا إلى مستواهم، لكن لا تنتقلوا إلى بعدهم، فعندما تنتقلون إلى بعدهم تخسرون، فالسمكة توقعكم في بعدها فتسحبون للخلف. وأقول لكم إنكم أحياناً عندما تسحبون ستصارعون، لديكم صلاة المخاض، وبدون صلاة المخاض لن تصبحوا صيادين عظماء، ستشدون السمكة. ربما هذه السمكة هي في عائلتكم، ربما لديكم ابن ضال، ربما لديكم ابنة ضالة أو زوج، فتبدأون بشده لأنكم تريدون جلب السمكة إلى بعدكم. لكن الأمر لا يتحقق في العالم الطبيعي الذي تنظرون إليه. عليكم أن تعملوا، عليكم أن تتمخضوا وتنتصروا في العالم الروحي. في معظم الأوقات نحن نصارع في الجسد، لذا نحن نخسر أحباءنا. كنت أكره أمي، كنت أكره أبي. عندما نلت الخلاص كلمتهما بلغة الكراهية، وكلمت أبي في أحد الأيام وقلت له الحديث والجدال بيننا تحول إلى شجار، وهذا سهل جدا في الشرق الأوسط. قلت لأبي أنت زير نساء، أنت منحرف مقرف، سوف تذهب إلى الجحيم بدون يسوع. فقال لي انظري إلى المرآة وأخبريني ما إذا كنت تريدين يسوعك هذا. فانكسرت، وبعد 4 سنوات قدت أبي للخلاص في مؤتمر. كان آخر إنسان اعتقدت أنه قد ينال الخلاص. سلم حياته للرب بصورة مجيدة لأني صرت إنسانة مختلفة. بدأت أحب أبي. يستحيل أن تقود أحدهم للمسيح بدون أن تحبوه. يجب أن تحبوه لتربحوه. تعلمت أن أحب أبي، تعلمت أن أحب أمي، تعلمت أن أكرمهما. تلك المحبة استخدمها الله لربحهما للمسيح. تعلمت أن أكرمهما، مع أن أبي لم يكن جديراً بالكرامة، لكنه أصبح جديراً بالكرامة. إنه رجل صالح الآن. يجب أن تنظروا إلى السمك، ينظر الناس إليكم فيرون ما أنتم عليه الآن، لكن الله ينظر إليكم فيرى ما ستؤولون إليه. انظروا إلى ما ستؤول إليه هذه الأسماك وكفوا عن الاستخفاف بها. النقطة 7 والأخيرة، لا بل ما قبل الأخيرة. الصياد العظيم يحب الشراكة. يجب أن يدخل في شراكة مع مجموعات أخرى للحصول على سمك أكبر. ينشأ تعاضد إلهي فائق للطبيعة لدى الصيد معا. أتريدون سمكا كبيرا؟ تعلموا الصيد معا. لذا فريق الصيد لدينا يذهب إلى مفارق الطرق وإلى المنتزهات وإلى أماكن أخرى ويكلم الناس ويصلي معهم ويقودهم للرب. يفعلون هذا ضمن مجموعة. الصياد يحب مرافقة صياد، هو يحب هذا. ماذا الصد؟ اصطدت هذا، اصطدت مسلما. واو، ماذا استخدمت؟ أي طعم استخدمت؟ آمين. المحبة، المعجزات، ثمر الروح، هذه كلها طعوم، آيات وعجائب، وهي كلها من الروح القدس. لوقا 5، فأشاروا إلى شركائهم الذين في السفينة الأخرى أن يأتوا ويساعدوهم، فأتوا وملأوا السفينتين حتى أخذتا

في الغرق. ثامناً، عندما تصطادون السمكة لا ترجعوها إلى الماء، نظفوها. هذه هي التلمذة، هذه هي المأمورية العظمى. تلمذ السمكة، نظف السمكة. هذه النقطة الأخيرة، فأنتم لا تنظفون السمكة قبل الإمساك بها. من المذهل كيف أن الله يستخدم ماضينا ليبني مستقبلنا. كان بطرس صياداً، لم يكن متعلماً، لم يكن لديه دكتوراه في اللاهوت، لم يحصل شهادة دكتوراه من أي مدرسة لاهوت، لم يقصد كلية اللاهوت، وربما لم يقرأ كتباً كثيرة، لكن يسوع رأى شيئاً فيه وقال له اتبعني فأجعلك صياد بشر. ولم يكذب يسوع حين دعاه، فهو كان رجلاً متشدداً ومندفعاً، كان مندفعاً لتلبية أي طلب ليسوع، وفي النهاية أنكر يسوع 3 مرات. لكن لم تكن هذه النهاية، بل كانت البداية. كم من المرات بتصرفاتنا وبمواقفنا وبردود فعلنا أنكرنا المسيح؟ لا تستخفوا ببطرس، اسم سمعان يعني مزاجي، أما بطرس فيعني صخرة صلبة. إذن سمعان المزاجي أصبح بطرس الصخرة الصلبة لأنه تبعه، ويسوع علمه كيفية الصيد. وعندما حل اليوم 50 بشر بطرس 3000 رجل في اليوم 50، التقط 3000 سمكة، وكانت هذه سابقة في حياته. أمسك الأسماك بالآلاف أمامه لأنه ترك طرقه وتبع طريق الله ومثال الله ومحبة الله، فوقف أمام الجميع وتعرض للخطر وشعر بالخوف وواجه اضطهادا ومعارضة، لكنه وقف وكرز بالإنجيل بجرأة، فقبل في ذلك اليوم نحو 3000 نفس يسوع المسيح، وكان الرب يزيد عددهم. الله يسألكم اليوم، سندعوكم للتقدم للصلاة، من منكم يريد أن يصبح صياداً عظيماً؟ وحتى قبل أن أسأل، سألقي الشبكة الآن. تلك كانت شبكة صيد، ولم يصطادوا بالطعم في ذلك اليوم. ألقى الشبكة فقفزت 3000 سمكة. أريد أن أسألكم الآن، إذا كان يوجد أي سمك في هذا المكان لم يسلم حياته ليسوع المسيح وهو يريد قبول المسيح ربا ومخلصا، أنا لا أتحايل عليكم، لا أريد تحويلكم إلى أي شيء، أنا أشعر بمسحة للخلاص في هذا المكان. تقدموا إلى الأمام لقبول المسيح ربا ومخلصا، لا تخجلوا. إذا لم تقبلوا المسيح في قلوبكم من قبل، أو إذا كنتم قبلتموه وأنتم لا تعلمون ما إذا كنتم مدعوين، كرروا هذه الصلاة من بعدي. أيها الرب يسوع، آتي إليك الآن وأعترف بأنك ربي ومخلصي. أنا أؤمن بأنك مت على الصليب من أجل خطاياي، وبأنك قمت من بين الأموات في اليوم 3. لأني أؤمن بك صرت ابنا لله ونلت الحياة الأبدية.
وولي

ولدت من جديد. من فضلك اغفر خطاياي، أنا أتوب عنها كلها، وهبني حياة جديدة وقلبا جديدا. من اليوم فصاعدا كن محور حياتي. باسم يسوع أصلي، آمين ثم آمين ثم آمين. أصلي الآن من أجل كل واحد بينكم، سواء كنتم مبشرين أو كنتم مدعوين للعمل الإرسالي. يوجد أناس كثر هنا مدعوون للأمم، والله يقول من الآن فصاعدا سأجعلكم صيادي بشر. من الآن فصاعدا ستحبون الصيد. من الآن فصاعدا لن تمانعوا أن تتسخوا. من الآن فصاعدا، هللويا، أصلي باسم يسوع أن يمنحكم الله حكمة فائقة ومعرفة وفهما ورأفة ومحبة لتمسكوا صيدا وافرا جدا من أجله. أنا أعلن اليوم أنكم ستصبحون صيادي بشر باسم يسوع المسيح. ذلك الرجل المسلم راسلني قائلا، أشكرك لأنك بشرتني بالإنجيل، كنت أعيش كالحيوان، وللمرة الأولى منذ أن سلمت حياتي ليسوع المسيح أدركت كم أني محبوب كإنسان. للمرة الأولى شعرت بقيمتي وقدري في المسيح. حين تتلقون رسالة كهذه تشعرون بالرضا وبفرح عظيم.

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم وحلقة جديدة من برنامج الكرمة مباشر. المسيح قريب جدا وعلى الأبواب، وأمر المجيء الثاني مش نسيج خيال أو رواية خرافية، وإنما حقيقة حتمية هو أعلنها بفمه المبارك. وتكلم الكتاب المقدس عن مجيء المسيح الثاني بالعهدين القديم والجديد. نشوف أنه بالعهد القديم الأنبياء دانيال وزكريا وملاخي تنبأوا عن مجيء المسيح الثاني، وبالعهد الجديد الصورة بعد أوضح. نشوف أن الرب يسوع بنفسه تكلم عن موضوع مجيئه بمتى 24 و25 ومرقس.

0: 13 ولوقا 21 ويوحنا 14، حيث الرب يقول لتلاميذ أنا ذاهب لعدلكم منازل كثيرة وسيأتي ثانية ليأخذهم إليه حتى يعيشوا معه. وأيضا الرسل تكلموا عن مجيء المسيح الثاني برسائلهم، مثل الرسول يوحنا وبولس بتسالونيكي بالرسالتين، ورسالة يهوذا ورسالة بطرس الثاني، وأخيرا سفر الرؤيا بالكامل. إذن مجيء المسيح الثاني حتمي ومؤكد، ومن يحتمل مجيئه؟ سيأتي بقوة ومجد كثير، سيرجع كديان مش كمخلص، عيناه كلهيب نار للقضاء، وستراه كل عين وبدون توقع أو توقيت معين، بشكل مفاجئ ومش بشكل بسيط وهادئ، إنما بمجد عظيم وملائكة وبوق عظيم كي يأخذ الكنيسة إليه. ولكن هل نحن على الأبواب وبالأيام الأخيرة فعلاً؟ وهل سنراه على أيامنا؟ ما هي علامة مجيء ابن الإنسان؟ وهل هناك علاقة بين الحروب ومعركة هرمجدون؟ وهل الأحداث التي تحدث حولنا مؤشر على قرب مجيء الرب؟ طيب لماذا لم يأتي المسيح حتى الآن، مع أنه قال مرارا ها أنا آتي سريعا؟ وهل المجيء حقيقة جوهرية أم فكر عقائدي؟ وكيف سيتم هذا المجيء؟ وما تأثير قرب المجيء الثاني علينا؟ وما موقفنا من مجيئه القريب؟ هذه كلها أسئلة اليوم نطرحها على ضيف غالي جدا، خادم الرب المبارك الأخ إليا كيرلس. أهلا وسهلا فيك أخ إليا، شرفني اليوم.
1: أهلا بك أخت ماريانا، فرحان أكون معك في البرنامج، ونشكر الرب لأجل الكرمة. الرب يباركها، تظل بركة لكل العالم في كل مكان.
0: أمين أمين. بتعرف أخي إليا موضوع شائك، موضوع مجيء المسيح الثاني ومخيف. نحن ما بدنا نخوف الناس لأنه نحن عنا رجاء يعني، ولكن هل نحن فعلا قريبين؟ هل المسيح قريب؟ وهل نحن باليوم الأخيرة؟
1: زي ما عنوان الحلقة بيقول، قريب على الأبواب. وهذه ليس كلمتنا، لكن دي كلمات الرب يسوع. عشان كده أحب في البداية مع المشاهدين نطلع شاهدين نقدر نقراهم مع بعض. جيل متى أصحاح 24 عدد 6 وعدد 7، ومتى 24 عدد 30. يعني هنقرأ جزئين من إنجيل متى أصحاح 24 عدد 6 وعدد 7 في الأول.
0: ما فرصة حضرة المخرج حتى أوكي، لكن متى 24 عدد 6 و7، وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب، انظروا لا ترتاعوا، لأنه لابد أن تكون هذه كلها، ولكن ليس المنتهى بعد، لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن.
1: نروح لعدد 30.
0: وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء، وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض، ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير.
1: ده الكلام اللي قاله المسيح، أنه هناك علامات، وهذه العلامات بدأت تظهر من الآن. وأرجو أننا لا نتغافل عندما يقول المسيح وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان. يمكن لما يجي الحوار هنفهم إيه هي علامة ابن الإنسان التي ستظهر في السماء. وأشجع أحبائنا المشاهدين يتابعوا معنا الحلقة عشان نعرف هذه التفاصيل. لكن أين قال المسيح أنه قريب على الأبواب؟ برضو هتعب حضرة المخرج لو نطلع آية واحدة من إنجيل مرقس أصحاح 13 وعدد 29 اللي فيها قال المسيح، هو قالها مرتين في الكتاب المقدس. هنقرأ بس مرقس 13:29، المسيح قال أنه قريب على الأبواب. ومن قناة الكرمة في هذا البرنامج ندق الناقوس، ناقوس الفرح لكل المؤمنين أن العريس جاي، وناقوس الخطر لكل الباعدين، نقول له سيأتي المسيح لكن كلص في الليل، أنه قريب على الأبواب. تعالوا نقرأ مع بعض العبارة الجميلة، تفضلي.
0: هكذا أنتم أيضا، متى رأيتم هذه الأشياء صائرة فاعلموا أنه قريب على الأبواب.
1: يعني مش إحنا اللي بنقول أن قريب على الأبواب، المسيح قال عندما ترون هذه الأشياء صائرة. طبعا هو اتكلم عن علامات، مش مجالي دلوقتي اتكلم فيها، لكن قالوا لما تشوفوا العلامات ديت تعرفوا أنه قريب على

0: الأبواب.
1: نعم. بتعرف أخي إلي، حضرتك قلت مش رح أتكلم بالعلامات، أو ولكن هو المسيح يمكن ذكر بسبعة أو ثمان أمثلة إنه رح يجي ثانية، في عبد الأمين والشرير والعذراء الحكيمات، وحثنا إنه نسهر ككنيسة، مثل التينة مثل العبد الوزنات مثلا.
0: أيوة، يعني العذراء الحكيمات والجاهلات. عندما يجلس الملك على كرسي مجده ويجمع الشعوب ويجمع الخراف عن يمينه والجداء عن يساره، تكلم المسيح كثير عن مجيئه طبعا.
1: طيب، لكن هل تكلم عن علامات خاصة بمجيئه الثاني؟
0: قبل ما اتكلم عن العلامات، اسمحي لي اقول اخت ماريانا، هل احنا فعلا في الايام الاخيرة؟ قبل ما ادخل في قصة العلامات، لان كلمة الايام الاخيرة احيانا بتلخبط شوية الناس. وإيه المقصود بكلمة الأيام الأخيرة؟ معلش عفوا، هأجل السؤال لحضرتك. إيه هي الأيام الأخيرة؟ في تعبيرين في الكتاب المقدس عن الأيام الأخيرة بيلخبط الناس. لو حضرت المخرج يطلع علينا عبرانيين أصحاح واحد وعدد واحد، هقرأ عبارة عن الأيام الأخيرة، وهقرأ عبارة تانية برضو عن الأيام الأخيرة في تيموساوس الثانية أصحاح ثلاثة. فالأول خليني أخذ التعريف الأولاني عن الأيام الأخيرة، أنه التعريفين مختلفين، لما ما نفهمهمش نتلخبط مع بعض. عبرانيين أصحاح واحد وعدد واحد بيقول: الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا نحن في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. فهنا تعبير عن الأيام الأخيرة يقصد بها آخر أيام الأنبياء وآخر أيام النبوات بتاعة العهد القديم، اسمها الأيام الأخيرة. يبقى هنا الأيام الأخيرة مقصود بها آخر العهد القديم، آخر وجود الأنبياء في العهد القديم. جاء المسيح، متى جاء المسيح؟ في الأيام الأخيرة بتاعة العهد القديم.
1: يعني عم يحكي عن المجيء الأول هون.
0: تمام، برافو، أشكرك. بيحكي عن مجيئه الأول في التجسد. لكن هناك عبارة أخرى نحب نقراها برضو مع المشاهدين، تيموساوس الثانية أصحاح ثلاثة والعدد الأولاني، هيقول لنا برضو عبارة أخرى عن الأيام الأخيرة، ودي معناها حاجة ودي معناها حاجة. نقرأ العبارة وبعدين نوضح المعاني.
1: ولكن أعلم هذا، أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة.
0: يبقى إحنا قرينا في عبرانيين واحد واحد، كلمنا الله في الأيام الأخيرة في المسيح المتجسد. تيموساوس الثانية اثنين، تيموساوس الثانية ثلاثة اللي قدام حضراتكم، بيقول اعلم هذا أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة. يبقى هنا في تعريفين للأيام الأخيرة. الأيام الأخيرة في عبرانيين واحد بتكلمنا عن مجيء المسيح في التجسد. الأيام الأخيرة في تيموساوس الثانية ثلاثة واحد بتكلمنا عن مجيء المسيح الثاني الذي ننتظره قريبا. أمين. هذا هو المقصود بكلمة الأيام الأخيرة.
1: أخي إليا، معلي يمكن شوي بدي أطلع عن الموضوع، بس نقول الأيام الأخيرة، هل نحكي قبل الاختطاف ولا بعد الاختطاف وقت يجي هو خلال الدقيقة، ولا بلاش نفوت بالموضوع؟
0: لا
1: بس أقول المجيء، يعني شو يعني المجيء؟ عن أي حقبة زمنية؟
0: لما أقول كلمة الأيام الأخيرة أقصد بها اللحظات الأخيرة قبيل أن يأتي المسيح ويأخذ الكنيسة، وبعدها زي ما احنا هنشوف بعد شوية تتوالى الأحداث الآتية. الأيام الأخيرة تقصد بها اللحظات الأخيرة التي نعيشها الآن وننتظر فيها مجيء المسيح للاختطاف لكي يأخذ المؤمنين.
1: أمين. لكن نحن عم نقول أنه الاختطاف هو بداية، يعني الأيام الأخيرة هي قبل الاختطاف. مرحلة الاختطاف.
0: قبل الاختطاف. اللحظات الأخيرة التي تعيشها الأرض قبيل أن يأتي المسيح من السماء لكي يأخذ المؤمنين والكنيسة، ثم تتوالى الأحداث الكثيرة على هذه الأرض.
1: طب يعني حضرتك قلت بتيموثاوس 2:3 أنه سيكون أزمنة صعبة بالأيام الأخيرة، هل نحن فعلا نعيش أزمنة صعبة، وهل نشهد الأيام الأخيرة نحن؟ شو وكيف نعرف؟
0: نعرف منين؟ نعرف من الكلام اللي قاله الكتاب. الكلام اللي قاله الكتاب، يعني هناك علامات زي ما حضرتك سألت من شوية، هناك علامات تكلم عنها الكتاب المقدس

0: عن مجيء الرب يسوع المسيح. بس قبل ما اتكلم عن العلامات وعشان المشاهد متلخبطش، لازم نفرق كما نفهم من كلمة الله يا أخت مريانا أن هناك مجيئين المسيح. هناك اختطاف سري سيأخذ المؤمنين إلى السماء، وهناك ظهور علني
1: بعد الضيقة العظيمة.
0: بعد الضيقة العظيمة، ودي مش مسميات إحنا حطناها من عندنا، لكن هذا ما قاله الكتاب المقدس. أحب الأول مع المشاهدين أفرق بين الاختطاف الذي سيأتي فيه المسيح لكي يأخذ الكنيسة، ولن يراه العالم لكن من يراه؟ المؤمنين. طبعا البعض مرة واحد سخر للأسف، يعني سخر جدا، لقال لك ليه المسيح يأخذ الكنيسة سرها؟ هي الكنيسة عروسة عاملة غلطة ولا حاجة لا سمح الله؟ طبعا ربنا يسامحه على هذا التعبير، لكن هذا ما قاله الكتاب المقدس عندما قال أنه سيأتي في لحظة في طرفة عين. طرفة عين اللي هي twinkle of eye، وهذه اللحظة لا يمكن أن العين تشوف فيها الصورة. فلما المسيح هياخد الكنيسة هياخدها في لحظة في طرفة عين. السؤال، العالم هيشوف الحاجات ديت؟ الإجابة لا. ليه؟ لأنه الحدث كله هيكون في لحظة في طرفة عين. لكن هناك مجيء للمسيح مع الكنيسة من السماء، طبعا مش هيوصل للأرض لكن هيبقى على السحاب. قال عنه في سفر الرؤيا أصحاح 1:7، لو نطلع الشاهد ده يبقى كويس قوي. رؤيا 1:7، وهنا هنشوف أن مجيء المسيح عندما يأتي لكي يدين العالم ويدين الأشرار سيكون ظاهرا لكل عين. رؤيا 1:7، تحب تقرأها لنا؟
1: هوذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين، والذين طعنوه، وينوح عليه جميع قبائل الأرض. نعم آمين.
0: يبقى خدت بال حضرتك الفرق بين مجيء المسيح للكنيسة في لحظة في
1: طرفة عين.
0: طرفة عين، لكن عندما يأتي المسيح ظاهرا للعالم كله ستنظره
1: كل عين.
0: يبقى دوت مش مجيء واحد، في اختطاف سيأخذ المسيح الكنيسة، وفي ظهور سيأتي المسيح وتنظره كل عين. عندما يتكلم الكتاب عن العلامات، خدي بالك من الحته بقى دي، دي خطيره في حلقتنا النهارده. عندما يتكلم المسيح عن علامات، هذه العلامات تسبق ظهوره للدينونه، ولا تسبق اختطاف الكنيسه السري، لا، هذه العلامات تسبق الظهور العلني الذي سياتي لكي يدين فيه العالم. اما اختطاف الكنيسه ليس له علامات.
1: بس كمان بالايام الاخيره، يعني في علامات الايام الاخيره.
0: أيوة، ما هي العلامات ديت يا أخت مريانا علامات تسبق ظهور المسيح. الحدث رقم 2،
1: صح؟
0: يعني إحنا عندنا حدثين،
1: صح.
0: الحدث رقم 1 اختطاف الكنيسة، الحدث رقم 2 الظهور العلني للعالم للدينونة. العلامات تسبق الحدث رقم 2، فإن كانت العلامات بتاعة الحدث رقم 2 ظهرت، إذن يبقى الحدث رقم 1
1: طبعا هيحصل قريبا جدا.
0: واخد بالك من الفكرة؟
1: واو،
0: ده بقى مربط الفرس بتاع القصة بتاعتنا النهاردة. هقول تاني العلامات التي تحدث عنها الكتاب اللي هنحكي عن بعض منها، هذه العلامات ستسبق الحدث رقم 2 اللي هو ظهور المسيح العلني لدينونة العالم.
1: نعم.
0: الاختطاف الحدث الأولاني ليس له علامات، لكن إذا كانت العلامات التي ستأتي قبل الحدث الثاني بدأت تظهر، يبقى الحدث الأولاني
1: يعني قريب جدا، لمحالة
0: قريب. واو. جدا.
1: واو.
0: منين بنقول احنا في الايام الاخيره؟ بنقول ان في علامات اتكلم عنها المسيح والكتاب المقدس، هنتعرض لبعض منها دلوقتي، بتقول ان ظهور المسيح للدينونه قرب قوي قوي، فبالاولى ظهور المسيح للاختطاف ماله قريب على الابواب زي الحلقه بتاعتنا.
1: واو واو واو. طبعا هذا الكلام بيوعي فينا نحن المؤمنين السهر واليقظة، والناس اللي ما عنده اختبار حقيقي بدهم يتوقعوا انه رح يصير في اختطاف، وانت ما رح تكونوا مع المسيح بالاختطاف. اوكي، وهذا الموضوع يعني مثل ما انت قلت بدأنا نقص الخطر حتى كلنا نكون جاهزين للاختطاف ولمجيء المسيح. في كتير أقويل بتقول مثلا بصير اشي حوالينا، مثلا الحروب، اخبار الحروب، الانحطاط الاخلاقي الى اخره. اخ إلي

0: دائما بنسمع انه قرب المسيح قرب المسيح، في علامات هلا عم بتصير، شو نعم. هالعلامات؟
1: نعم في علامات اللي المفروض تحصل قبل ظهور المسيح بدأت تظهر من الآن.
0: شو هي هالعلامات؟
1: أتكلم عن بعض العلامات، لكن برضو أقول أن إيماننا المسيحي غير مبني على العلامات، لكن إيماننا المسيحي مرتبط بما وعد به المسيح قائلا أنا آتي سريعا.
0: أمين.
1: 7 مرات في سفر الرؤيا يا أخت مريانا صح. المسيح يقول أنا آتي سريعا. نعم. فإيماني لا ينتظر علامات، يعني هتكلم على العلامات بس عايز أقول للأحباء المشاهدين نحن لا نبني رجاء مجيء المسيح لأنه في علامة ظهرت هنا أو هناك، لا، لكن نبني رجاء سرعة مجيء المسيح على ما قاله المسيح أنا أمضي لأعد لكم مكانا وآتي أيضا وأخذكم إلي. أتكلم عن بعض العلامات، لو حضرتك مشكورة تتفضلي تقري لنا وحضرت المخرج يطلع لنا الشاهد الجميل دوت. نقرأ إنجيل مرقس أصحاح 13 وعدد 8. مرقس 13 عدد 8 هيحكي لنا عن بعض العلامات اللي هنتكلم عنها دلوقتي اللي مفروض تظهر قبل ما يجي المسيح للدينونة، بدأت تظهر من الآن بوادرها. تفضلي.
0: صح. لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتكون زلازل في أماكن وتكون مجاعات واضطرابات. هذه مبتدأ الأوجاع.
1: شكرا. وتكون زلازل في أماكن. أنا هاخد هنا في علامتين موجودين في الآية دي، أخد منهم علامة واحدة وهي العلامات الطبيعية. يعني علامات طبيعية، العلامات التي في الطبيعة نيتشر حوالينا. إيه العلامات ديت؟ واحدة من العلامات الزلازل. الزلازل، خد بال حضرتك معايا، كل الكتاب المقدس يتحدث عن الزلازل بلغة المفرد، يعني 19 مرة في الكتاب تيجي زلزلة. خد بالك معايا.
0: صح.
1: المرة الوحيدة التي تحدث فيها عن زلازل هي قبيل مجيء المسيح. أتمنى أحباء المشاهدين مركزين في الحتة اللي بقولها ديت. الكتاب المقدس كله يتحدث عن زلزلة، لا يتحدث عن زلازل بالجمع. لكن عندما ربط مجيء المسيح بالزلازل لم يقل زلزلة لكن قال زلازل. ف19 مرة في الكتاب يذكر زلزلة، حتى عندما قام المسيح من الأموات، عندما ظهر الرب لإيليا في جبل حريب، زلزلة عظيمة. لكن عندما يتكلم عن علامات مجيء المسيح قال زلازل. ولما عملت سيرش في جوجل أحباء الأفاضل قالوا كده في بداية القرن العشرين كان هناك زلزال كل 10 سنوات، ثم في نهاية القرن العشرين 125 زلزال في 10 سنوات الأخيرة. يعني الزلازل بتزيد. ولسه حصل في مصر لسه أول امبارح زلزال، وكان لسه من شهرين كان في زلزال قبلها تاني ومنطقة الشرق الأوسط
0: طبعاً.
1: كلها
0: طبعا
1: فيها. مش بقول إن في زلزال يبقى الرب جاي، لا، أنا بقول علامة قال عنها الكتاب أن الزلازل ستكثر،
0: ازدياد تواترها وشدتها،
1: ازدياد تواتر. مش بقول زلزال جاي يبقى الرب جاي بكرة، أنا مش بقول كلام دوت، لكن بقول علامة في الطبيعية اللي قالها المسيح ستكون زلازل. ستكون زلازل مش زلزلة. وبرضو بفكر بالكلمة اللي كررتها كذا مرة، الكتاب المقدس لا يذكر زلازل بالجمع إلا في علامة مجيء الرب يسوع المسيح، طبعا للظهور وليس للاختطاف.
0: في اشخاص اخليها يمكن يقولوا مثل ما حضرتك قلت انه الزلازل بتصير عبر التاريخ، ولكن ازديادها وشدتها
1: بالزبط.
0: كمان متزامنه مع علامات اخرى.
1: بالزبط.
0: هذا اللي خلينا يمكن اصلا نلفت النظر انه
1: اقول علامه تانية كمان في الطبيعه. انا لسه بكلم على علامات الطبيعيه الموجوده. وكاله الفضاء ناسا، ودي ممكن لو احباء المشاهدين وبيسمعوني يعملوا سيرش على جوجل ماذا قالت وكالة الفضاء ناسا. أحباء الأفاضل، أحبائي، مش عايزين نحط رأسنا في الرمل نقول لا لا لا لا، هو أنتوا كله ما تشوفوا علامة طبيعية الرب جاي. أحباء الأفاضل، هكرر تاني وما تستحملوش نقل الحلقة كتير قوي. لا نبني إيماننا على علامات.

0: لكننا نبني إيماننا على وعد المسيح الذي قال أنا آتي سريعا.
1: أمين.
0: لكننا أرجو أننا لا نكون مثل النعام ندفن رؤوسنا في الرمال. فعندما يدق الرب ناقوس الخطر ويقول لنا أن في علامات، وهذه العلامات اللي قالها بدأت تظهر بوادرها من الآن، فاعلموا أنه قريب على الأبواب. ماذا قالت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا؟ قالت أن هناك جسم كبير هائل يقترب من كوكب الأرض، ويخشى علماء الفضاء أن هذا الجسم مع اقترابه من كوكب الأرض سيحدث اصطدام ويعمل انفجار ذري يساوي 10,000 قنبلة زي اللي وقعت على هيروشيما. تاني، في جسم فضائي بيقرب، ولما أقول جسم فضائي يعني حاجة كتلة هائلة بتقرب من كوكب الأرض، ولو استمر الاقتراب ده، لأن كل شوية العدسات بتجيب أنها بيقرب أكتر،
1: صح طبعا.
0: فلو استمر هذا الاقتراب هيعمل انفجار في الكرة الأرضية تساوي 10,000 قنبلة زي اللي وقعت على هيروشيما.
1: ممكن هذا بيعني تنحل عناصر محترقة، ما بنعرف كيف ده تنحل.
0: من هرجع لها دي بعد شوية بقى. هتتم بالحرف ديت. هتتم إمتى؟ أحبائنا المشاهدين خليكم معنا، هنعرف هتتم إمتى. دي واحدة من العلامات. لكن كمان أخد علامات تانية قال عنها الكتاب، وهي علامات دينية. علامات دينية بتقول إن الرب قرب يجي. نقرأ عن العلامات الدينية. أخت مريانة تفضلي، متى 24 وعدد 3، هنقرأ مع بعض عن علامات دينية بتكلمنا عن الارتداد عن شخص المسيح له كل المجد. تفضلي تقرأ لنا.
1: وفيما هو جالس على جبل الزيتون تقدم إليه التلاميذ على انفراد قائلين، كلنا متى يكون هذا؟ وما هي علامة مجيئك وانقضاء البعث؟
0: بعدها نكمل.
1: فأجاب يسوع وقال لهم، انظروا لا يضلكم أحد. فإن كثيرين سيأتون باسم قائلين أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين. وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب. انظروا لا ترتاعوا، لأنه لابد أن تكون هذه كلها، ولكن ليس المنتهى بعد.
0: لو رجعت الآية اللي قبلها تاني، سيأتون كثيرون باسم قائلين أنا هو المسيح ويضلون كثيرين.
1: ضلال.
0: الضلال. الضلالات. انتشار الضلالات.
1: طبعا.
0: ودي قال عنها الرسول بولس في تيموساوس الأولى. هتعب برضو حتى مخرج يطلعها لنا. تيموساوس الأولى أصحاح 4:1 هيقول لنا أنه في قرب مجيء الرب. مش زي ما البعض فاكر أن الكل العالم كله هيبقى مسيحي. العالم كله هيبقى مؤمن. لا بالعكس. ده مع قرب مجيء المسيح ستكسر الضلالات ويبتعد ناس كثيرين عن المسيح. تقرأ لنا من فضلك تيموساوس.
1: عفوا، تيموساوس الأولى.
0: الأولى 4:1. 4:1.
1: ولكن الروح يقول صريحا أنه في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان تبعين أرواحا مضلة وتعليم شياطين.
0: يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحا مضلة وتعليم شياطين. إذن من العلامات الدينية التي تقول أن الرب قرب يجي، مش الناس كلها ترجع للمسيح، لا، لكن ناس كتيرة هتبتعد عن المسيح.
1: مع أن المعرفة تزداد، ولكن الضلال راح يزداد.
0: في أكتر من المعرفة النهاردة على الفضائيات وعلى الإنترنت وعلى بتاع، لكن بالعكس الشيطان يعرف أن له زمانا يسيرا قليل، فيحاول ياخد أكبر كمية من الناس إلى الجحيم معاه. فمن العلامات الدينية الارتداد. أنا خدت علامات طبيعية، الزلازل والجسم الذي يقترب من الكرة الأرضية. خدت علامات دينية أو روحية، هو الارتداد. لكن كمان أخد علامة من العلامات الأخلاقية الأدبية،
1: طبعا الانحدار الشديد.
0: أنا قبل ما أخش في العلامة عايز أسأل حضرات المشاهدين، هل رأيتم انهيار وانحطاط أخلاقي في حياتكم كلها كما نرى في هذا اليوم؟
1: وسهولته.
0: لا مش وسهولته، وتقنينه.
1: صح صح، يعني حتى القوانين تحميه.
0: يعني الواحد عشت وقرب يروح عند الرب في السماء، لكن عمري ما شفت الحكومات تدافع عن الانحطاط الأخلاقي. ولو اتكلمت عن هؤلاء المنحطين ده انت ممكن تروح السجن.
1: طبعا.
0: ايه ده؟ ايه الكلام دوت يعني دوت؟ تعالوا نقرأ عن الانحطاط الأخلاقي الذي يزداد كل سنة عن الأخرى

0: والحكومات تقنن له القوانين لكي تحمي هذا الانهيار. نقرأ تيموساوس الثانية ثلاثة عدد واحد لعدد خمسة، نقرأ ثلاث أربع أعداد كده يعني، تيموساوس الثانية.
1: ولكن أعلم أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة، لأن الناس يكونون محبين لأنفسهم، محبين للمال، متعظمين، مستكبرين، مجدفين، غير طائعين لوالديهم، غير شاكرين، دنيسين، بلا حنو، بلا رضا، ثالبين، عدمين نزاهة، شرسين، غير محبين للصلاح، خائنين، مقتحمين، متصلفين، محبين للذات دون محبة الله. لهم سورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها، فاعرض عن هؤلاء.
0: شكرا. قريتي حضرتك دلوقتي عارفة كم صفة قريتيها حضرتك؟
1: طب كتير.
0: 19 صفة.
1: واو.
0: 19 صفة للانحطاط الأخلاقي في الأيام الأخيرة. لو أنت فاكرة أول آية قريناها قال له اعلم هذا أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة هائجة. كلمة صعبة هنا معناها هائجة. وقال بقى 19 صفة للناس الأخلاقية. والغريب بقى أنه بعد ما يقول الصفات المنحطة عارف يقولك إيه في عدد خمسة؟ لهم سورة التقوى. يعني بيروحوا يصلوا، يروحوا يصلوا. انحطاط مع تدين، مع تدين. هذه حالة الناس في الأيام الأخيرة. وأعتقد أنا مش محتاج ألوث أو أضيع وقت المشاهدين وأقول لكم على مظاهر هذا الانحطاط، كلنا شايفينها حوالينا وبكثرة في هذه الأيام. بس لما نلاقي كل دوت لا نفشل، لا نيأس، لكن على طول أقول له أشكرك، كلامك صح، كلامك صح. ما أنت قلت أنك قريب على الأبواب ولما تقرب تيجي هيحصل كذا وكذا. لكن على فكرة برضو سيكون للرب بقية أمينة،
1: أمين،
0: وعروسة طاهرة،
1: أمين،
0: وكنيسة نقية،
1: أمين.
0: مرة الرب يقول لملاك كنيسة سردس وهو جاي على السحاب يقول له الرسالة دي قبل ما يوصل، يقول له عندك أسماء قليلة لم ينجسوا ثيابهم فسيمشون معي في ثياب بيض لأنهم مستحقون. برضو من ضمن العلامات الانحطاط الأخلاقي تقنين الزواج الغير كتابي.
1: صحيح.
0: هقولها كده واكتفي، مش هشرحها كتير طبعا. تقنين الزواج يعني الزواج ربنا حطه في الجنة رجل واحد لامرأة واحدة، مش كده برضو؟
1: صحيح.
0: يترك الرجل
1: أبا
0: وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان
1: جسدا واحدا.
0: لا النهاردة مش زي ما قال واحد God created Adam and Eve not Adam and Steve. ربنا لما خلق آدم وحواء مش خلق آدم وواحد راجل تاني. لكن النهاردة إيه اللي حصل مع قرب مجيء الرب؟ لا ده النهاردة اتجوز اللي انت عايزه والقوانين تحميك.
1: آدم and ستيف وكل الانتهاكات الأخرى،
0: وكل الانتهاكات الأخرى التي ذكرها أيضا
1: قبيح. نعم.
0: أرجع بعد دوت أحبائي، ده أنا ما قلتش واحد على مليون من العلامات.
1: صح.
0: أرجع بعد ده كله تاون تقول لي مش في الأيام الأخيرة؟ أمال إن كان هذا، إن كان ذلك ليس كذلك، فماذا تكون شكل الأيام الأخيرة؟
1: يا رب
0: فعلا. إنها الأيام الأخيرة. ناخد علامة تانية ولا كفاية؟
1: لا طبعا طبعا، اللي حكينا بالعلامات الطبيعية والأخلاقية والدينية أو
0: أخد علامة سياسية بقى؟
1: طبعا.
0: من العلامات السياسية اللي حدث ولا حرج. هاخد ثلاث علامات في العلامات السياسية اللي بدأت تظهر حوالينا بتقول أن الرب جاي. مش أنا اللي بقول، لأن الكتاب هو اللي قال. لا ما تشوف. من العلامات السياسية هاخد ثلاث علامات سياسية بسرعة. العلامة الأولى السياسية هي كثرة الحروب. وهجيب الوقت ماذا قال المحللين السياسيين عن كثرة وازدياد الحروب. لو حضرة المخرج يطلع لنا إنجيل متى أصحاح 24 تاني وعدد 6 وهو بيتكلمنا أحبائي عن كثرة وازدياد الحروب في هذه الأيام الأخيرة. مش أنا اللي بقول لأن في حرب يبقى الرب جاي، مش أنا اللي بقولها يا جماعة، لا مش أنا اللي بقولها، ده المسيح قال لما تسمعوا بحروب كتيرة تعرفوا أن الرب جاي. وأسأل سؤال لأحبائي المشاهدين في العالم كله، النهاردة الحروب قليلة مش كده؟ ده النهاردة

0: وين اللي كده بصبعك على الحتة في الخريطة قول لي ما فيهاش حروب.
1: أكثر من 60 صراع حول العالم يحدثون اليوم الآن.
0: الآن 60
1: صراع حول العالم.
0: 60 صراع. يعني تفضلي اقرأ لنا الشاهد الجميل حلو دوت.
1: بيقول
0: 24 عدد 6
1: وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب.
0: أيوة.
1: انظروا لا ترتاعوا لأنه لابد أن تكون هذه كلها ولكن ليس المنتهى بعد لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة.
0: يبقى قال لهم تسمعون بحروب، هتسمعوا بحروب وأخبار حروب، تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة. الله. يعني بص كده، يعني يعني يعني بص على الخريطة في العالم كله، ايه ده كله قايم على كله،
1: صح صح صح،
0: والشرق والغرب قايمين على بعضه. زمان كان في الحرب العالميه، زمان كان في مش عارف في الايه احباء الافاضل، لكن النهارده كل ما كان يا في صراع داخلي، يا صراع مع البلد اللي جنبها، يا صراع مع دوله بعيده عنها الاف الاميال، ما فيش حته في العالم. أقصد لازم يتم كلام الكتاب، هتسمعوا بحروب. اسمعوا أحباء الأفاضل المحللين السياسيين قالوا إيه عن تزايد الحروب. عندك حاجة تحب تقوليها؟
1: أنا عملت بحث سريع، بيقول أنه إذا قصدنا الحروب الكبرى التي يقتل فيها أكثر من 1000 شخص في السنة، هناك حوالي 10 إلى 20 حرب رئيسية نشطة حاليا. وإذا شملنا أيضا الحروب الأهلية والتمردات والنزاعات المسلحة الأصغر، فهناك أكثر من 30 نزاع مسلح، وبعض قواعد البيانات بيقول 60 صراعا بحسب تعريفه وبيعددها، يعني روسيا، أوكرانيا، السودان، غزة، إسرائيل، ميانمار، سوريا، اليمن، كونغو، ساحل أفريقيا، يعني لآخره كتير.
0: شوفي بقى تقرير برضو أنا طلعته من جوجل برضو. منظمات مثل برنامج بيانات الصراعات UCDP، أنا بقول أسماء علشان
1: مراجعة مؤكدة،
0: بقول مش بقول كلام من عندي،
1: صح صح.
0: منظمة اسمها UCDP ومؤشر السلام العالمي بتقول تضاعفا في النزاعات الدولية المباشرة، في تضاعف في النزاعات الدولية المباشرة بنسبة تصل إلى 20% سنويا. يعني نسبة الحروب تزداد النسبة بتاعتها سنويا 20% في بعض الفترات الأخيرة، مع وجود أكثر من 56 إلى 60 نزاعا مسلحا نشطا حول العالم. لا حاجة تانية، ارتفاع الإنفاق العسكري
1: طبعا،
0: ما هو طبعا مع كثرة الحروب
1: طبعا
0: هتنشط تجارة السلاح، وتنشط يعني الدول مش لاقية تاكل بس بتصرف كل مواردها على
1: السلاح.
0: على السلاح. بتقول ايه؟ قفز حجم نقل الأسلحة الرئيسية بنسبة 9.2% 9.2% الزيادات مقارنة بالفترات السابقة، مع تجاوز الإنفاق العسكري العالمي مستويات قياسية جديدة. الحروب تزداد، الانفاق العسكري يزداد على الحروب. ايه ده ليه كل دوت؟ كان في حروب زمان لكن ما كانتش بهذه الطريقه،
1: صح.
0: وبعدين كان في حروب بس ما كانتش جنبها زلازل، كان في زلازل ما كانش جنبها مجاعات، كان في مجاعات بس مش جنبها انهيار اخلاقي وشذوذ. النهارده شايفه ايه حضرتك معايا اخت مريانا؟
1: كله شابك لكل العلامات،
0: كله جوز سايد باي سايد توجذر، كله ماشي جنب بعض. عشان كده كلام الرب لينا النهاردة، متى رأيتم هذه الأشياء كلها صائرة فاعلموا أنه قريب على الأبواب. يبقى العلامة من العلامات السياسية الوقتي كسرت
1: حروب،
0: كسرت الحروب. لا أقول كمان حاجة تانية، أقول تمهيد المسرح لظهور الوحش والنبي الكذاب
1: أو شبه المسيح، ولا لا ضد المسيح،
0: ضد المسيح أنتي كرايست،
1: ضد المسيح.
0: ما يسمى بحسب لغة سفر الرؤيا أصحاح 13 الوحش والنبي الكذاب. عجبني قوي واحد اسمه هنري سباك. مين هنري سباك دوت؟ هنري سباك دوت بيسموه أبو السوق الأوروبية. أبو السوق الأوروبية بيقول إيه بقى؟ بيقول إيه؟ وخد بالك من التعبير دوت، لأن هذا التعبير يهيئ المسرح لوصول شخصية الوحش والنبي الكذاب. بيقول إيه؟ نحن الراجل ده ما يعرفش ربنا بس بيقول إيه بقى؟ نحن في وضع مرتبك في العالم،

0: اقتصاديا وسياسيا. نحن في حاجة إلى شخصية قوية تجمع العالم كله تحت قبضته ويحمينا من الانهيار. ارسلوا لنا هذا الرجل سنقبله فورا، ربا كان أم شيطانا. أنا مش بجيب لك كلام واعظ من الوعاظ ولا بقتبس من الإنجيل دلوقتي، ده أنا بجيب لك رأي هنري سباك أبو السوق الأوروبية كلها المشتركة، بيقول إحنا في وضع انهيار اقتصاديا وسياسيا، فإحنا عايزين شخصية قوية يجمع البلاد كلها تحت قبضته. ارسلوا لنا هذا الرجل سنقبله فورا، ربا كان أم شيطان.
1: لطيف،
0: شفت إزاي؟ طبعا هذا الكلام بيهيئ، هيجي شخصية قريبة، هيجي شخصية قريبة اللي هو الأثيم ضد المسيح الوحش.
1: بس هيدا بالأسبوع الأخير
0: تمام
1: يعني تماما قبل مجيء المسيح،
0: قبل ظهور المسيح العلني التاني. بعد الاختطاف وقبيل ظهور المسيح هيظهر في منتصف الضيقة العظيمة في رؤية 13
1: اللي هو ركسة الخراب.
0: عندما يدخل الهيكل ويقدم ذبيحة لنفسه، مش هدخل في الحتة ديت، لكن العالم كله عايز شخصية. بص هنري سباك بيقول لك احنا ابعتوا لنا واحد يحكم العالم كله سنقبله فورا، ربا كان أم شيطانا. مش هضيع وقت كمان واتكلم عن السمة اللي بدأت تزرع حاليا في دول كثيرة. هذه السمة اللي هي الشب الصغيرة اللي تزرع في الجبهة،
1: صح طبعا،
0: علشان هتبقى دي وسيلة التعامل في كل الدول تحت قيادة هذا الوحش. مش هخش في النقطة دي، لكن بقيت لي كلمة صغيرة وأقول فيها أنه قريب جدا هذه العلامات اللي قال عنها المسيح هتكون التي بدأت تظهر بوادرها الآن. عشان كده بحب قوي لما قال المسيح ليفهم القارئ. أما بقى اللي عايز يسطح الأمور ويقول لك يا عمي ما كان في حرب عالمية، كان في هتلر زمان، كان في بتاع مش عارف إيه زمان، صح. أنت حر،
1: صح،
0: لكن أشجعك زي ما قال المسيح ليفهم القارئ. عندما يدق الكتاب ناقوس الخطر ويقول لك إن العلامات اللي قال عنها المسيح قبيل ظهوره بدأت تتم الآن، فبالأولى أن اختطاف الكنيسة قارب جدا، بل قريب على
1: الأبواب. ما حكيناش عن الأوبئة بعد.
0: لا ما حكيناش على الأوبئة لأن احنا حكيناها كتير قوي أيام كورونا. يعني بالمناسبة ما حدث في كورونا دي كانت بروفة
1: كيف العالم اتهز،
0: كيف ان العالم مات منه الكثيرين. لان لما تروحي للأوبئة اللي هتيجي في سفر الرؤيا بعد اختطاف الكنيسة، هنعرف انه الأوبئة ديت هتاكل ربع العالم تقريبا. الآية اللي ظهرت على الشاشة يقول فما تنظرتم ركسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس ليفهم القارئ. هي ركسة الخراب في منتصف الضيقة العظيمة عندما تقوم شخصية الوحش ويدخل إلى الهيكل، وعندئذ سيأمر بتقديم الذبيحة لنفسه ويظهر نفسه أنه إله ومعبود. هذه هي كلمة ركسة الخراب، مش عايز اشرحها دلوقتي لانه مش مجالنا حاليا.
1: يا بس كمان شرحها نفسها يعني
0: ركشة الخراب التي تكلم عنها دانيال. ارجو ان لا نغفل احباء النبوات، فالنبوات عميقه، والكتاب المقدس نبوي بيقول لنا ان المسيح جه مره واتصلب على الصليب لخلاصي وخلاصك، وسياتي ثانيه لكي ياخذ المؤمنين ويدين البعيدين.
1: أمين. أخي إليا بدي أسألك عن حرب هرمجدون، وكنا عم نحكي عن الحروب، وبما أنه عم نحكي عن ركسة الخراب وكمان ما ذكر بسفر الرؤيا الأخير، هي حرب هرمجدون هل هي حرب حرفية؟ هل هي بس الحرب بين الله وإبليس؟ ولكن هل نحن بحرب هرمجدون؟ الحروب اللي عم بتصير شو علاقة هرمجدون؟ شو هي هرمجدون؟ شو علاقتها بما يحدث الآن؟
0: لو تسمحي لي مع حضرة المخرج نطلع مع بعض ما قيل عن حرب هرمجدون. كلمة هرمجدون معناها جبل الذبح، وهذا ما ستحدث في نهاية الضيقة العظيمة. سفر الرؤيا أصحاح 16 عدد 6.

0: 14
1: 16 سوري
0: رؤية 16 وعدد 14 هنقرا عن اجتماع كبير لجيوش العالم كلها قوامها 200 مليون جندي سيجتمعوا في مكان واحد في الشرق الأوسط علشان هذه المعركة. اتفضلي ارينا من فضلك عدد 16.

0: 14 صح؟
1: أيوة.
0: فإنهم أرواح شياطين صانعة آيات تخرج على ملوك العالم وكل المسكونة لتجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم، يوم الله القادر على كل شيء. أنا آتن كولسون، طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه لئلا يمشي عريانا فيروا عورته.
1: طيب، هو هنا في الـ في الـ في الأصح دوت بيكلمنا عن حاجة جميلة، بيكلمنا عن ما يسمى بمعركة هرمجدون. أنا بس عايز أطلع لفظة هرمجدون من أصحاح 16
0: 16 فجمعهم إلى الموضع الذي يدعى بالعبرانية 16
1: عدد 16
0: فجمعهم إلى الموضع الذي يدعى بالعبرانية هرمجدون.
1: فجمعهم إلى الموضع الذي يدعى بالعبرانية هرمجدون. ده موضع، ده مكان موجود في الشرق الأوسط
0: بإسرائيل، يعني بشمال بالزبط. إسرائيل تقريبا مطل على ساحل something شفته اليوم على الخريطة بس نسيت.
1: أيوه
0: اليزرعيل، ساحل
1: ساحل يزرعيل، تقدر تشوفيها من جبل يزرعيل من فوق لو طلعت من فوق، وتقدر تتفرج تشوفي الساحل تحت. عارفة المكان دوت شافه نابليون بونابرت، قال هذا المكان يصلح لمعركة عالمية كبرى.
0: واو،
1: دي كلمة نابليون بونابرت، وهيتم فيها الكلام الكتاب. فيجمعهم،
0: يعني حرفيا
1: حرب،
0: يعني هرمجدون حرب حرفية،
1: حرب حرفية. يجمعهم إلى قتال هذا اليوم العظيم. فين؟ في معركة هرمجدون. هذه المعركة بقيادة ثلاثي بيسموه الثالوث الأنجس، عكس الثالوث الأقدس. مين الثالوث الأنجس دوت؟ الوحش، النبي الكذاب، الشيطان. ثلاثة هيجمع جيوش العالم كله. خلي بالك معايا لما تبص على الناحية السياسية دلوقتي النهاردة، كله بيحاول يقرب، يعمل تكتلات، مين مع مين ضد مين ومين مع مين. وخلي بالك معايا ما ليفهم القارئ، النهاردة عيون العالم كله متجهة إلى أي مكان في الشرق الأوسط؟
0: طبعا في إسرائيل،
1: المكان الشرق الأوسط، خلينا نقول الشرق الأوسط.
0: صح،
1: النهاردة عيون العالم كله مش متجهة إلى أمريكا ولا أوروبا، لا، عيون العالم كله متجهة إلى الشرق الأوسط. بيقول إيه؟ بيقول إن في معركة كبيرة ستتم في هذا المكان. اسمها إيه المعركة دي؟ أنا بشرح الكتاب مش بشرح سياسة،
0: صح.
1: أنا مش راجل مش سياسي،
0: صح.
1: لكن بيقول الكتاب في قتال ذلك اليوم العظيم اللي اسمه هرمجدون. هرمجدون يعني إيه؟ جبل الذبح. طب يعملوا إيه ده؟ هيحاربوا مين؟ عايزة تعرف هيحاربوا مين؟ هيحاربوا ربنا فوق. بس في الحرب ديت يا أخت مريانة مش هتضرب رصاصة واحدة، وهم متجمعين للقتال اليوم العظيم عشان يعملوا يحاربوا ربنا فوق، يقوم ربنا جاي لهم في الظهور بقى رؤية 19، وهينزل لهم في رؤية 19. لو جبتي لي رؤية 19 عدد 19 هتشوفي ظهور المسيح العلني اللي جاي علشان يقبض على الأشرار ويقبض على الوحش والنبي الكذاب، ويقول لهم ريحوا روحكم ما تطلعوا ليش، أنا نازل لكم. اتفضلي قري لنا.
0: ورأيت الوحش وملوك الأرض وأجنادهم مجتمعين ليصنعوا حربا مع الجالس على الفرس ومع جنده، فقبض على الوحش والنبي الكذاب معه الصانع قدامه الآيات التي بها أضل الذين قبلوا سمة الوحش والذين سجدوا لصورته، وطرح الاثنان حيين إلى بحيرة النار المتقدة بالكبريت.
1: يبقى هذه الحرب ستنتهي ازاي؟ ما فيش مش يضربوا رصاصه واحد زي ما قلت، لكن هينزل لهم المسيح في الظهور يقبض على الوحش والنبي الكذاب واللي كانوا ماشيين معاه، ويطرحوا الاثنين حيين الى بحيره النار المتقده بالكبريت. دي معركه هرمجدون اللي حضرتك ذكرتيها.
0: طب هل الأحداث اللي عم بتصير هلا أخ إيليا مش تكررت؟ يعني مش أشياء متكررة عبر التاريخ؟ يعني كنا عم نقول يعني صار في أشياء صارت من قبل، هل هي الدليل القاطع إنه قربت النهاية؟
1: يعني حضرتك بتسألي، وكثيرين بيسألوا برضو كمان، يعني طب ما الحاجات دي كانت موجودة قبل كده.
0: صح،
1: موجودة قبل كده. بس أرد بقى وأقول إنه هذه الأحداث كلها لم تكن مجتمعة مع بعض كلها في آن واحد.

0: كان في اوبئه طاعون زمان
1: طبعا طبعا الحمى وال
0: موجوده
1: طبعا
0: بس ما كانتش موجوده جنبها زلازل. النهارده زي ما قلت كل الاحداث مجتمعه معا زي شوبينج سوبر ماركت كبير في كل البضائع. عايزه زلازل موجوده، عايزه حروب موجوده، انحطاط اخلاقي موجود، اوبئه موجوده، المجاعات موجوده، كلها ماشيه جنب بعض. لكن اقول كمان حاجه تانية، اقول انه ما سيحدث في الضيقه العظيمه بدات بوادره الان تبان. يعني زي ايه؟ احنا شامين الريحه
1: لما يعني مثل شو مثلا الضيقه العظيمه ضيقه مؤلمه جدا.
0: الضيقه العظيمه ستبدا بعد اختطاف الكنيسه.
1: إيه؟
0: اختطاف الكنيسه وبعدها تبدا الضيقه العظيمه، لانه لا يمكن ان المسيح يسمح للكنيسه عروسه حبيبته المفديه ان تجتاز الضيقه العظيمه والدينونه.
1: صح.
0: اجيب بس ايه واكتفي بها ان الكنيسه لن تحضر الضيقه العظيمه. لو طلعنا تسالونيك الاولى اصحاح 1 وعدد 9 و10 لما بيكلمنا عن المؤمنين الذين ينتظرون مجيء المسيح من السماء اللي هينقذنا من الغضب اللي جاي على الأرض. تسالونيك الأولى 1:9-10 من فضلكم نقرأ الشاهدين مع بعض. لأنهم هم يخبرون عنا، تتفضلي.
1: لا تفضل تفضل.
0: لأنهم هم يخبرون عنا أي دخول كان لنا إليكم وكيف رجعتم إلى الله من الأوثان لتعبدوا الله الحي. اسمعوا بقى أحبائي، وتنتظروا ابنه من السماء الذي أقامه من الأموات يسوع الذي ينقذنا من الغضب الآتي. إيه هو الغضب الآتي؟ الضيقة العظيمة التي ستأتي على العالم لتجرب السكينة كله. قبل ما تنزل الضيقة العظيمة ينزل المسيح في الاختطاف لكي يأخذ المؤمنين. بقول من شوية أنه ما سيحدث في الضيقة العظيمة بدأت بوادر تظهر من الآن. زي إيه؟ لو رحنا مع حضرة المخرج إلى سفر الرؤيا أصحاح 6، رؤيا أصحاح 6، رؤيا 6 هيكلمنا عن بداية الضربات التي ستنزل على الأرض مشبهة في 6 ختوم، وكل ختم منهم يمثل حالة معينة. هقرأ عن 3-4 ختوم. لو طلعنا مثلا سفر الرؤيا أصحاح 6 ابتداء من عدد 4 مثلا، هو هنا بيتكلم من أول أصحاح عن فتح الختوم، الضربات التي ستنزل على الأرض والناس بعد اختطاف الكنيسة. وبالمناسبة أصلي من كل قلبي أن ولا واحد من المشاهدين أعزاء أنه يحضر هذه الأيام. أرجوك.
1: أمين. أمين.
0: مش بنهزر.
1: أمين.
0: وعندما يتكلم الكتاب فهو يتكلم لبركتنا وخيرنا. إذا أردت أن تهرب من الغضب الآتي أرجوك احتمي في المسيح المخلص قبل فوات الأوان. تفضلي.
1: أمين. فخرج فرس آخر أحمر وللجالس عليه أعطي أن ينزع السلام من الأرض وأن يقتل بعضهم بعضا وأعطي سيفا عظيما.
0: هوقفك لأن هنكمل قراية. يبقى أول حاجة هيخرج فرس أحمر، وطبعا واضح من لونه وشكله واللي بيحصل ده بيتكلم عن الحروب والدمار. إيه اللي هيحصل؟ يقول الكتاب أعطى أن ينزع السلام من الأرض وأن يقتل بعضهم بعضا وأعطي سيفا عظيما. الحروب الكثيرة في كل مكان. النهاردة الحروب مش كتيرة قوي على فكرة، مش بهزر بكلم جد. لكن لما تخطف الكنيسة هيبقى كل شبر في الأرض دول عالم ثالث ولا عالم 15، مفيش شبر في الأرض إلا وسيمتلئ بالضربات طب أخذ العدد اللي بعديه كمان.
1: فنظرت وإذا فرس أسود والجالس عليه معه ميزان في يده، وسمعت صوتا في وسط الأربع الحيوانات قائلة ثمانية قمح بدينار و3-8 شعير بدينار، وأما الزيت والخمر فلا تضر.
0: ده فرس إيه دوت يا أختي مريانة؟ فرس أسود.
1: أسود.
0: يبقى الفرس اللي فات ده فرس أحمر لضربة الحرب والدمار. الفرس دوت فرس أسود. ده هو
1: جوع.
0: الجوع بصح. ودي جبناها من الكتاب لما بيقول في مراسي أرمية اسودت جلودنا من الجوع مثل التنور. هو بيقول لك 800 قمح بدينار، واستخدم الدينار لأن الدينار ده أجرة العامل في اليوم. يعني العامل يشتغل النهاردة كله في أي دولة يا دوبك يجيب سمنية قمح.

0: حبة قمح ما يكفوش رغيف خبز واحد.
1: واو.
0: هل النهاردة ظهرت بوادر المجاعات في العالم كله؟
1: طبعا طبعا.
0: حتى الدول المتقدمة هل بتعاني من ازدياد الأسعار ولا
1: أكيد.
0: ولا انتوا عايشين في
1: أكيد
0: كده برضو؟
1: طبعا
0: دي كلها بوادر. أرجو لما نرى البوادر دي كلها متجمعة، يعني الحروب جنب المجاعات نقول لا دي حاجات طبيعية؟ لا مش حاجات طبيعية، ده الرب قرب يجي.
1: حتى بالبلاد متقدمة في مجاعات، يعني بستغرب أنا أخي إليا أنه حتى نحن عايشين بأمريكا بسمع أنه feed hungry children حتى بأمريكا، يعني غريب الموضوع.
0: نكمل؟
1: نكمل. الفرس الأخضر بعدد 8
0: عدد 8 ماشي.
1: فنظرت وإذا فرس أخضر وجالس عليه اسمه الموت والهاوية تتبعه، وأعطيا سلطانا على ربع الأرض أن يقتلا بالسيف والجوع والموت وبوحوش الأرض.
0: هكتفي بكده. أنا بتكلم على فكرة كل ده ودي بداية الضيقة العظيمة. أنا لسه ما دخلتش في الضيقة العظيمة بقى دي لأنها 7 سنين ب21 ضربة. ها؟
1: صح.
0: إحنا قرينا عن فرس أحمر الحروب، فرس أسود الجوع، فرس أخضر الموت والأوبئة. والأوبئة. عشان كده بيكلمنا عن هذه العلامات التي تقول أنه قريب على الأبواب.
1: أمين أمين، قريب على الأبواب. طب أخ إيليا، وقت المسيح ارتفع عن تلاميذه وإجا الملاك قال لهم المسيح مثل ما شفتوه طالع رح يرجع لكم، هيدي من 2000 سنة. والكنيسة الأولى فضلت تستنى المسيح اللي رح يجي ثانية، والكتاب مليان برؤية بيقول لك أنا آتي سريعا. أوكي، طب وبعد 2000 سنة وما أجاف المسيح، لماذا بعد لم يأتي المسيح مع أنه من 2000 سنة قال أنه هو جاء؟
0: أقول إجابتين وهقول لك في الآخر ليه لم يأتي المسيح حتى الآن. أولا لأن كل الكتاب لم يكن يكتمل بعد، صح؟ قال لهم أنا جاي سريعا، لكن هم ببساطة ومحبة قلبية افتكروا أنه هو جاي في الوقت بتاعهم، لكنهم لم يقروا بقية الكتاب لأنه لم تكتب بقية العهد الجديد، فلم يقرأوا عن العلامات، لم يقرأوا عن تأسيس الكنيسة، لم يقرأوا عن كل الأمور اللي هتتم بعد كده. والآن ونحن نرى ننظر إلى الخلف ونرى أن كل الأمور ديت تمت، والعلامات اللي اتكلم عنها المسيح بدأت تظهر، فنحن نقول مع المسيح أنه قريب على
1: الأبواب.
0: على الأبواب. حاجة تانية، لما المسيح يقول أنا جاي سريعا بالمقارنة مع الأبدية، احنا بنفتكر سريعا يعني احنا في توقيتنا يعني ساعة ولا
1: بعد
0: يوم؟
1: ساعة يعني بكرة
0: يعني بكرة؟ لا خلينا يعني الأسبوع الجاي تقصد يعني ده احنا بالنسبة لنا سريعا، لكن نسبة وتناسب بالنسبة للأبدية التي لتنتهي. فإذا المسيح قعد 2000 قعد 2000 وشوية، بالنسبة للأبدية التي لن تنتهي تعتبر سريعا جدا. لكن السؤال بتاع حضرتك، لماذا لم يأتي المسيح حتى الآن؟ أحب أرد من الكتاب بطرس الثانية أصحاح 3. تعالي نقرأ مع بعض الآية ديت، رسالة بطرس الثانية أصحاح 3، لماذا لم يأتي المسيح حتى الآن. لو طلعنا بطرس الثانية أصحاح 3 وعدد 9 هيقول لنا إن في قوم اسمهم قوم الطباطؤ، واللي بيستهزئوا بيقولوا أين هو موعد مجيئه. بيرد عليهم الرسول بطرس بهذه الآية الجميلة وبيقول لهم
1: لأنه لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم الطباطؤ، لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة.
0: شكرا. لا يتباطأ الرب زي ما الناس بتقول. يا عمي لو قرينا من أول أصحاح، فمنذ أن رقد الآباء وكل شيء باق، ده من أيام المرحوم جدي وكان بيقولوا أن المسيح قرب يجي بسرعة. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب. أمال مين اللي بيقول دوت الرب مش جاي؟ في قوم مستهزئون قال عنهم في أول أصحاح، وسالكون بحسب شهوات أنفسهم وقائلين أين هو موعد مجيئه، لكنه لا يتباطأ الرب عن وعده. اسمع الكلمة الحلوة يا أخت مريان، لكنه يتأنى علينا.
1: أمين هللويا.
0: يتأنى علينا.
1: هللويا.
0: لماذا يتأنى المسيح؟ لأنه لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. أحبائي قد تختلف معي في التفسير أنا.

0: مش هزعل منك، ومش هي دي القضية. قد نختلف امتى هيجي بعد ايه علامات ضيقة عظيمة او مفيش، معلش قد نختلف مع بعض مش مشكلة، لكن نتفق انه آتي سريعا. واللي يهمني ويهمك في الحلقة دي النهاردة، هل انت مستعد لمجيء المسيح؟ ان دم المسيح الذي سفك من 2000 عام لا زال حتى الآن يطهرك ويبررك ويخلصك إذا قبلت المسيح. أما إذا استمريت في بعدك واستهزائك، قال كده الكتاب هذه الكلمات الصعبة، أنك تزخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة العادلة. تعال المسيح احتمي فيه قبل فوات الأوان.
1: أمين أمين. أنا بحب ناخد بريك نسمع ترنيمة حلوة أو منرجع من بعدها، وبدي أسألك عن حقيقة مجيء المسيح، هل هو عقيدة أم إيمان يعني أساس جوهري في إيمان المسيح؟
0: أمين أمين.

0: أمين، تعال أيها الرب يسوع. الروح والعروس يقولان تعال، ومنضل نقول أمين تعال يا رب يسوع. فعلا أنا بحكي عن حالي شخصيا، متشوقة إنه أقابل شخص المسيح. كنت عم أسألك قبل البريك أخي إيليا، إنه في حقائق جوهرية ما فيش تنازل عنها، مثل الثالوث الأقدس، تجسد المسيح، موت المسيح، قيامة المسيح، مجيء المسيح الثاني، هو حقيقة جوهرية مش فكر عقائدي، صح؟
1: صحيح، مظبوط. يعني مجيء المسيح ده مش فكر طائفي أو فكر عقيدة بتاعت طائفة معينة، لا، ده صلب أساس الإيمان المسيحي.
0: أمين، صح.
1: وإن تجاهلنا مجيء المسيح فإيماننا المسيحي ناقص. وبالمناسبة يا أخت مريانة، النهاردة للأسف ما أقل في كنائسنا الكلام عن مجيء المسيح، كأن الشيطان عايز يغمي عيون الكنيسة عن هذه الحقيقة الجميلة أن المسيح آتي سريعا. ليه بقى مجيء المسيح ده أمر كتابي أساسي؟ لعدة أسباب. السبب الأولاني هو اكتمال للخلاص، يعني من غير ما المسيح يجي يبقى الخلاص
0: ناقص،
1: وحاشا الخلاص يبقى ناقص،
0: صح؟
1: لأنه المسيح جاء في المرة الأولى يخلص الناس وسابهم على الأرض، هل ده خلاص؟ خلاص ازاي دوت؟ لكن مجيء المسيح اكتمال لقصة الخلاص، والخلاص لابد أن يكون كامل 100%. لو طلعنا فيليبي 3:20-21 هيقول لنا أننا ننتظر المخلص من السماء، المخلص للمخلصين. بالمناسبة يعني الذين نالوا الخلاص من خطاياهم وقبلوا المسيح هيجي لهم المخلص علشان يكمل الخلاص. ايه كمل الخلاص؟ يعني هنقرا دلوقتي خلاص من ايه. فيليبي 3:20-21،
0: فان سيرتنا نحن هي في السماويات، التي منها ايضا ننتظر مخلصنا او مخلصا هو الرب يسوع المسيح، الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده بحسب عمل استطاعته أن يخضع لنفسه كل شيء.
1: يبقى رقم واحد، نحن ننتظر مجيء المسيح لاكتمال الخلاص. بص الآية الآتية حضرتك، ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح. هذا المخلص اللي هيجي يعمل ايه؟ هيخلص أجسادنا، لأنه عندما جاء مرة على الصليب خلص أرواحنا ونفوسنا، لكنه سيأتي مرة سريعا كي
0: أجسادنا.
1: الأجساد بتاعتنا، رغم المؤمنين اللي اتغسلوا بالدم لكن أجسادهم معرضة
0: للموت، للمرض، للمرض.
1: لكن عندما يأتي المسيح سيفدي هذه الأجساد.
0: أمين.
1: يغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده.
0: نعم.
1: الله. وهنا يكتمل الخلاص ويرنموا المؤمنين للأبد، هللويا، تم الخلاص، هللويا، رنموا لربنا يسوع.
0: أمين.
1: يبقى الأهمية الأولى لمجيء المسيح اكتمال الخلاص. الأهمية الثانية لمجيء المسيح تحقيق الوعد. حاشا للمسيح أن يقول وعدا
0: ولا يفي،
1: لا يتباطأ الرب عن
0: وعده.
1: أين وعد المسيح؟ لو طلعنا يوحنا 14 مع بعض
0: وتكرارا
1: طبعا. الآية الجميلة الحلوة التي وعد فيها المسيح عندما قال أنا أمضي لأعد لكم مكانا، كان رايح الصليب ثم السماء، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي حتى حيث أكون أنا
0: تكونون
1: أنتم أيضا. فلابد أن يأتي المسيح إتماما للوعد اللي قدام حضراتكم أحبائي، آتي أيضا. طب لو ما جاش المسيح يبقى رجع في كلام،

0: والحاشا لابد أن يتمم وعده. رقم ثلاثة، لماذا لابد أن يأتي المسيح؟ عشان يحل مشكلة الخليقة كلها. الخليقة مرتاحة ولا تعبانة يا أخت مريانة؟
1: تعبانة جدا، منهكة،
0: منهكة.
1: تأن
0: قال عنها الكتاب الخليقة كلها
1: تأن
0: وتتمخض معا. نطلع رومية 8 دي نحب نقراها مع المشاهدين. رسالة رومية أصحاح 8 عدد 21 و 22 هيقول لنا أن الخليقة اللي تعبانة هتستريح لما يجي المسيح،
1: لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. فإننا نعلم أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا إلى الآن، وليس هكذا فقط، بل نحن الذين لنا بكورة الروح نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا، متوقعين التبني في داء أجسادنا.
0: لو رجعت العدد 21 مرة تاني، أن الخليقة
1: ستعتق،
0: ستعتق. خلي بالك معايا، البعض فاكر انه يجي المسيح يروح مولع في العالم والموضوع ينتهي. طب اودي الايه دي فين؟ لو هيجي المسيح يروح مولع في العالم ويغير الدنيا وكله ده يحصل كده، طب اودي فين كلمه الخليقه ستعتق من عبوديه الفساد؟ فين موقعها في الاعراب يا احبائي؟ لا، عندما ياتي المسيح مش هيولع في العالم، لا لا لا لا لا، عندما ياتي المسيح في ترتيب الأحداث بتاعته سيحرر الخليقة من عبودية الشيطان وعبودية الفساد، فلن يكون هناك افتراس، ولن يكون هناك وحشية، ولن يكون هناك مرض، ولن يكون هناك وجع. إيه اللي يحصل؟ الخليقة ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. عندئذ يتم كلام الكتاب أن الأسد يأكل العشب مثل الثور، والحمل والذئب يرعيان معا، وصبي صغير يقودهما، ويضع الرضيع يده في جحر الأفعوان. كلام دوت مش كلام يعني بلاغي، لكن ده كلام حقيقي هيتم، لأن ربنا مش بيهزر. هو قال فكان، وأمر فصار. أقول كمان أهمية رابعة للمجيء المسيح حسب إيماننا المسيحي. أنا قلت ثلاثة الوقتي. إتمام.
1: إتمام الخلاص، تحقيق الوعد.
0: تمام.
1: وإنقاذ الخليقة
0: إنقاذ الخليقة. شكرا يا أختي مريانة، الرب يبارك. لكن أقول حاجة رابعة واكتفي بيها، وهي الخلاص من الشيطان ودينونة الأشرار. ما هو لازم يجي المسيح عشان خاطر يريحنا من البلوى السوداء اللي اسمه الشيطان دوت. وكمان لازم يجي دين الأشرار. يعني احنا لا نتمنى دينونة الأشرار، بس لازم هيتم
1: طبعا،
0: ولا مش هيتم
1: طبعا، ولا مكنش في عدل يعني.
0: بالضبط. الحد النهاردة المسيح المحب عمال ينادي، تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا
1: أريحكم.
0: لكن ماذا لو استمر الأشرار في رفضهم ونجاستهم وشرهم؟ يقول الكتاب تسخر لنفسك غضبا في يوم الغضب. طب رأيتين عن الاثنين، القضاء على الأشرار. لو نطلع سفر الرؤيا بسرعة، رؤيا أصحاح 20 وعدد 10، هنا بقى هقرأ عن القضاء على الشيطان خالص بقى. رؤيا 20 عدد 10.
1: وإبليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت حيث الوحش والنبي الكذاب، وسيعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين.
0: إيماننا المسيحي بيقول أن الشيطان الذي ضل كل الخليقة وتعب المؤمنين سيأتي له يوما، وعندما يربط ويطرح في بحيرة النار مع الوحش والنبي الكذاب ويعذبون نهارا
1: وليلا.
0: طب والأشرار؟ بص كده تسالونيك الثانية أصحاح واحد، تسالونيك الثانية أصحاح واحد هيقول لنا لابد أن يأتي المسيح في ظهوره لكي يعاقب الأشرار. تسالونيك الثانية أصحاح واحد وعدد 6 و7 كمان.
1: إذ هو عادل عند الله أن الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا.
0: إمتى؟
1: وإياكم
0: كملي.
1: وإياكم الذين تتضايقون راحة معنا عند استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة قوته.
0: لاحظت الآية 6 رقم تاني، 6 رقم مرة تاني، يقول إذ هو عادل عند الله أن الذين يضايقونكم يجازيهم إيه؟
1: ضيقا
0: ضيقا
1: عند استعلان الرب.
0: امتى هيحصل؟

0: عند استعلان الرب يسوع من السماء. يا جماعة هو ده الإيمان المسيحي. يبقى إيماننا المسيحي بيقول كما جاء المسيح متجسدا سيأتي ثانية ظاهرا، سيأتي يأخذ الكنيسة ويأتي في ظهوره لكي يدين الأشرار، يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته.
1: نعم نعم أمين أمين. واو واو واو. طيب معاش أنا وقت كتير أخ إليا، ولكن سؤالي هل رسم لنا العهد الجديد صورة لمجيء الرب؟
0: طبعا طبعا. الكتاب المقدس يا أخت مريانا لم يترك لنا شيئا، لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من
1: الروح القدس.
0: الروح القدس رسم لنا ترتيب مجيء المسيح. فتكلم الكتاب المقدس عن مجيء المسيح لاختطاف الكنيسة. دي نلاقيها فين؟ اللي يحب يبقى يطلع من الأحباء الشواهد هقولهم بسرعة عشان ضيق الوقت. تسالونيك الأولى 4:16-18 لما بيقول الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح يقومون أولا، ثم نحن الأحياء هنخطف معهم جميعا في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون
1: كل حين مع
0: الرب. إذن الكتاب شرح لنا كيف سيتم الاختطاف، مش إحنا بنقوله، إحنا قرينا آيتين بس. هيجي يضرب البوق، يقام الأموات عديم فساد اللي هم في المسيح، ثم إحنا الأحياء المؤمنين نتغير ونتقابل ونتقابل مع المسيح على السحاب. ثم تكلم الكتاب عن ضيقة عظيمة مرعبة ستعبر فيها الأرض في سفر الرؤيا، مع الرسائل مع نبوات العهد القديم. ثم تكلم عن ظهور المسيح في رؤيا 19 عندما ينزل راكب على فرس أبيض ويدين بفمه سيف ماض ذو حدين ويذبح به الأمم، يقبض على الوحش والنبي الكذاب، يقبض على الشيطان وهكذا. ثم تكلم عن ملك المسيح السعيد الذي سيعم العالم كله. ثم تكلم عن الأبدية السعيدة. هقرأ آية بس عن الأبدية السعيدة مع المشاهدين بسرعة، لو حضرة المخرج تعب طلع لنا رؤية 21:1-2. رؤية 21 و22 بيكلمونا عن الأبدية، أوصاف الأبدية. نقرأ آيتين مع أختنا الفاضلة.
1: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة.
0: هنا عفوا بيتكلم عن الأبدية السعيدة. أيوة،
1: لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد، وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله مهيئة كعروس مزينة لرجلها، وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم، وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت.
0: شكرا للرب يا أخت مريانة. الكتاب ما سابلناش حاجة احنا نألفها، لكن شرح لنا ببساطة ماذا سيحدث. قال لنا المسيح آتي لكي يأخذنا إليه. وهنا أتوقف إيه اللي يخلي المؤمنين عندهم اليقين أنهم هيكونوا مع المسيح في هذا المجيء السعيد؟ هل لأنهم كانوا أحسن من الناس؟ لا. هل لأن المؤمنين دولة طينة وعينة لم يخطئوا؟ لكن برضو معلش أتعب برضو حاطط المخرج تاني ويطلع لنا سفر الرؤيا 5:9. بصوا كده أحبائي، سكان السماء المؤمنين المفديين يترنمون ترنيمة واحدة إلى أبد الآبدين، بيقولوا فيها الفضل كله للمسيح اللي اتذبح عشاننا. فالذين سيدخلون السماء ليس لأنهم أفضل من غيرهم أو عملوا أعمالا صالحة أهلتهم للسماء، حاشا، لكن كل سكان السماء سيكون لهم هذه الأغنية أن الفضل للمسيح المذبوح اللي سفك الدم. نقراها مع بعض.
1: وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين مستحق أنت أن تأخذ السفرة وتفتح ختومه لأنك ذبحت واشتريتنا

0: الله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة فسنملك على الأرض.
1: شكرا. إذن سكان السماء أقصد بها المؤمنين المفديين، الأهلية اللي دخلتهم السماء وخلتهم فرحانين، هيقولوا كلمة واحدة للمسيح المذبوح: لأنك ذبحت واشتريت. عشان كده بالمناسبة أغلى ترنيمة على قلبي وعلى قلب كل مؤمن حقيقي، مش ان ربنا اكلنا ولا ربنا شربنا مع انه بيعمل كده، ولا حمانا، لا، ربنا عمل حاجة اهم من كده. ايه الاهم من كده؟ انك ذبحت واشتريتنا وجعلتنا ملوكا
0: وكهنة. هللويا هللويا، كلام رائع يعني عم نحكي عنه اخي ليه، وانا قلبي فرحان من جوا، ما بعرف اذا قادر تشوف الفرح. هللويا مثلا للرب. طب اخر سؤال، شو هو تأثير قرب مجيء الرب علينا، وشو موقفي أنا، شو موقفنا نحن من هالحقيقة، من قرب مجيء الرب؟
1: أول تأثير يجب أن يكون في كل من يشاهدني وأنا أول الطابور: استعد. أمين. للقاء إلهك.
0: أمين.
1: استعد للقاء إلهك. إن كان المسيح آتي سريعا فهل أنا وأنت مستعدين؟ واحد يقول لي كيف أكون مستعد؟ لا يوجد طريقة تستعد بها إلا أنك تغتسل بدم المسيح، إلا أنك تتوب عن خطاياك. تعال إلى المسيح يخلصك يغيرك، تعال إلى المسيح وخذ الزيت في الأنية بتاعتك، تعال إلى المسيح وتولد ولادة جديدة، تعال إلى المسيح يسامحك، وقال كده المرنم، وتضمن الأبدية وتعيش في فلك النجاة مع الكنيسة المفدية في ظل رب الحياة. وكمؤمنين يجب أن نستعد عشان لما يجي العريس يلاقينا صحيين، أحذيتنا في أرجلنا، عصينا في أيدينا، وسروجنا أيضا موقد. إذن الأمر الأولاني هو الاستعداد. الأمر الثاني هو حلو أن أنا يكون لي شركة مع الرب. إذا أردت أن أعيش حياة القوة والبركة، عيش اقرأ كلمة الله. بحب قوي في فتحة سفر الرؤيا يقول: طوبى للذي يقرأ وللذين يسمعون وللذين يحفظون أقوال نبوة الكتاب، لأن الوقت قريب. فإذا كنا نعرف أن مجيء المسيح قريب على الأبواب، فأكتر حاجة تخلينا فرحانين وطهرين إن نقرأ الكتاب. شفتوا الآية اللي قدام حضراتكم أحبائي: طوبى للذي يقرأ وللذين يسمعون أقوال النبوة ويحفظون فيها، وبعدين ربطها قال لأن الوقت قريب. لأن الوقت قريب، ما تضيعش وقتك وفي السوشيال ميديا كتير، لكن استثمر وقتك واقرا الكتاب. سراج لرجل كلامك ونور لسبيلي، الكلام اللي يشبع ويفرح القلب. رقم ثلاثة، اعبد الرب مع الكنيسة. اعبد الرب مع الكنيسة. احنا قرينا من شوية في تسالونيكي الأولى 1:9، بولس بيقول لإخوة تسالونيكي: كيف رجعتم إلى الله من الأوثان لتعبدوا الله الحي، لتعبدوا الله الحي. بص الآية اللي بعدها: وتنتظروا ابنه من السماء، فإن كنا رجعنا عن خطايانا. أحلى حاجة نعملها يلا كمؤمنين، كل واحد يواظب على كنيسته ونعبد ونسهر ونصلي، وميجي المسيح يلاقينا إحنا سهرانين وبنعبد الرب. أقول حاجة تانية ولا الوقت خلص؟
0: أنا أصلاً هو الوقت خلص، بس أنا أصلاً كنت بدي أقول لك أخي إيليا إنه تعطينا هيك رسالة قوي، حتى كنت عم تقولها أوريدي، يعني رسالة مباشرة للمشاهدين. في مشاهدين ما تعرفوش على الرب، ولو يمكن صار الاختطاف اليوم مش هيكونوا مع الرب، بدنا رسالة لألون. وحضرتك مررتها بعدة مرات، بس حتى لو نطلع من الحلقة بهالرسالة القوية للغير مخلصين، وأيضا رسالة قوية لكنيسة المسيح، تشجعنا على الانتظار.
1: أقول في الختام أحباء الأفاضل، بما أنه قريب على الأبواب والمسيح آتي سريعا، فأرجوك أرجوك لا يأتي المسيح وأنت ما زلت في خطاياك، لا يأتي المسيح وتترك إلى العذاب الأبدي. مات المسيح لأجلك، سفك الدم عشانك، وعمل لك مكان. لما عمل العشاء قال للعبيد: روحوا قولوا يوجد مكان. ليك مكان، ليك مكان في السماء. تعال النهاردة للمسيح، قل له: ارحمني أنا الخاطي، اغسلني بدمك، اقبلني، اسكن في قلبي. والمسيح وعد أنه من يقبل إلي لا أخرجه خارجا في بيت أبي.

0: منازل كثيرة، يمشي معك وتبقى معاه أنت في السماء. وشجع أخوات المؤمنين كمان بما أنه تناهى الليل وتقارب النهار، يلا نخلع أعمال الظلمة، يلا نسيبنا من الخناقات والخلافات والتحديات والشهوات والأمور العالمية. يقول لنا الكتاب كلمة جميلة، أختم بأيتين في يوحنا الأولى أصحاح 3:3: وكل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو طاهر. إن كان المسيح قرب يجي يلا نستعد كما هو طاهر. ويقول لنا كمان في كورنثوس الأولى 15:58: كونوا راسخين غير متزعزعين مكثرين في عمل الرب. يلا نخدم ونكرم الرب عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب.
1: أمين. ونكون كمان وكلاء صالحين على الخمس وزنات.
0: أمين.
1: أمين أمين. أخ إليا شكرا كتير كتير كتير على حلقة رائعة مثل العادة.
0: شكرا.
1: وأنا بعرف أنك أنت تعبت لتكون معي.
0: شكرا.
1: وأنا زنقتك يعني، أنا كنت مصرة أنه أنا لازم مش ممكن أنت تكون في لوس أنجلوس وأنا ما يعني لازم كان استغل وجودك. شكرا. على استجابتك وعلى فرصة وجودك بقناة الكارما اليوم. وكمان بدي أشكر المشاهدين على متابعتكم. شكرا للمتابعة، وكمان نراكم بحلقات قادمة من برنامجكم الكارما مباشر، وإلى اللقاء.

أنا النور وأنتم لا ترونني، أنا الطريق وأنتم لا تتبعونني، أنا الحق وأنتم لا تصدقونني، أنا الحياة وأنتم لا تعيشونني، أنا المعلم وأنتم لا تسمعونني، أنا السيد وأنتم لا تطيعونني، أنا الرب وأنتم لا تدعونني، أنا الصديق وأنتم لا تحبونني، فإن كنتم تعساء فلا تلومونني.

يتفنن القرآن في تصوير مشاهد العذاب بكل أنواعه وأشكاله في الآخرة. الأمر ليس مجرد صور تقريبية أو رمزية، بل حفلة شواء رسمية تقوم بها شخصية سادية تستمتع برؤية الألم والعذاب. في هذه الحلقة سأفصل في موضوع جديد، سادية الله في القرآن بكل وضوح.

مشاهدينا الكرام، ارحب بكم في حلقه جديده من حلقات بكل وضوح. معكم رشيد، ارحب بكم على قناه الكرمة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. حلقتنا لهذه الليله بعنوان ساديه الله في القران او الاله السادي في القران. طبعا سنطرح اسئله كثيره. ما هي الساديه؟ من هو الشخص السادي؟ كل النصوص القرانيه الخاصه بالعذاب تتحدث عن العدالة، لكن هل هي فعلا عدالة أم صور تجسد لنا السادية بكل ما تحمله الكلمة من معنى؟ هل صور جهنم والحريق وتقطيع الأمعاء والربط بالسلاسل والأغلال والماء المغلي والثياب المصنوعة من نار وشي اللحم والوجوه وتبديل الجلود ليستمر العذاب، هل هذه مجرد أفكار دينية عن عدالة الله أم هي صور عن شخص سادي مهووس يتلذذ بتصوير أشكال العذاب والألم؟ في هذه الحلقة سنخوض في هذا الموضوع كما عودتكم بالتفصيل.

بالتفصيل وبكل وضوح. خلينا نشوف الإله السادي في القرآن. بداية نعرف السادية، لأنه مش كل الناس يعرفون ما هي السادية. السادية هي التلذذ بإلحاق الأذى والألم بالآخرين. يعني أنت تفرح لما تشوف واحد بيتألم، مثل مثلا واحد سجان في السجن بيعذب الناس، يضربهم ويشوف اللحم ويشوف الدم ويقعد يضحك ويقهقه، زي ما حصل في سجون الأسد مثلا وفي بعض الأماكن في ذاكرتنا القريبة. إذن السادية هي التلذذ بإلحاق الأذى والألم بالآخرين. أخذ الاسم من ماركيز دي ساد اللي هو الكاتب الفرنسي اللي كان بيكتب عن بعض الصور الجنسية المرافقة للألم، وكان بيكتبها وينشر لها بتلذذ، فسميت السادية بناء أو نسبة إلى اسمه. ده التعريف الأول. الشخص السادي بيفرح، بيستمتع برؤية الألم، سواء في الألم الجسدي أو حتى بعض الناس بياخدوه في الجنس أيضا، في الصور الجنسية. سادية محمد أنا اكتشفتها أو رأيتها ورصدتها في نصوص كثيرة. هذكركم بنص أنا كنت تكلمت عنه زمان قوي بخصوص معركة بدر، لما محمد قتل كبار قريش، قبيلته نفسها اللي هم دم ولحم من عائلته تقريبا الممتدة، يعني لما قتلوا كبار قريش أخذ يرميهم في بئر، جثث ميتين خلاص، السيف والدم ولسه دمائهم بتقطر وهم أموات، بيرميهم واحد واحد في بئر وبيكلمهم مستمتع بقتلهم. عن ابن شهاب هاخد واحد من النصوص، هي موجودة نصوص كثيرة. عن ابن شهاب قال: هذه مغازي رسول الله، فذكر الحديث اللي هو بخصوص هذا الأمر، فقال رسول الله وهو يلقيهم، لما كان بيلقي الجثث بيقول لهم: ها، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ ها ها، لقيتوا الوعود اللي وعدكم ربكم؟ قال موسى، قال نافع، قال عبد الله، قال ناس من أصحابه، يعني في ناس من أصحاب محمد كانوا بس يعني أمر مقزز، يا رسول الله تنادي أناسا أموات، حرام عليك يعني. قال رسول الله: ما أنتم بأسمع لما قلت منهم، أنتم مش بتسمعوا أحسن منهم، هم بيسمعوني. عشان يبرر فعلته قالهم ولو أموات هم بيسمعوا أنا بقولي، فما لكمش دعوة، خلوني أنا أستمتع بكلامي مع جثث، خلوني أنتشي. ها، هل وجدتم ما وعدكم حقا؟ ويرمي في البير. ده شخص سادي، ده سايكوباتي. يعني أنت تقتل واحد والدماء مدجر بالدماء، هو يعني خلاص جثة هامدة، فين الفائدة؟ هتستفيد ايه بتقعد تكلم هذه الجثة؟ لا، وبتغيظه، يعني بتغيظ جثة. هل ما وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ يعني ده شخص ما كانش يتمنى الهداية للناس، يقعد يبكي صعبانين عليه. المسيح لما كان أورشليم، سكان أورشليم من كبار الدين اليهودي وقته كانوا بيكرهوا المسيح كره العمى وصلبوه. لما تقرأ عن المسيح تقرأ بيبكي على أورشليم، بيبكي بدموه. ده الفرق. واحد قاعد يستمتع، مش أنك تبكي تقول تمنيت أنه ما نوصلش لهذا الشيء،
ليه وصلتوا لهذا الأمر؟ يكون حزين على مقتل

خيار القوم من قريش يكون يعني الأسى والحزن والكآبة تصيب، خاصة أن هم أقارب يعني قرابة الدم. لا، مستمتع. دي هي السادية، مش فقط محمد على فكرة. لاحظت من تعاملي، وحتشوفوها مع الكثير من المسلمين، نسبة كبيرة من المسلمين سواء على السوشيال ميديا أو في الحديث أو لما يبعثوا، بتلاحظ سادية دينية رهيبة. أنا هشرحها. مثلا واحد يكتب لي ويقول لي هشوفك يوم القيامة وانت بتشوى في نار جهنم. دي سادية دينية. تعلمها مين؟ تعلمها من الإسلام. ليه؟ انت هتستفيد ايه يوم القيامة لما تشوفني انا؟ خليني اقول انه فتحوا لك كده نافذة او ويندو وقالوا لك طل على رشيد وهو بيشوى في نار جهنم، هتستفيد ايه من الموضوع؟ إلا إذا كنت مريض وبتستمتع برؤية الألم، ودي هي السادية. فالإسلام حول الكثير من المسلمين إلى ساديين. لا، ده بعضهم بيتلذذ بتصوير هيعمل بأمك إيه وبأبوك إيه وهيعمل لك إيه لو مسكك. دي سادية. انت بتخبرني انك هتستمتع، هيقول لك مثلا انا هعمل لامك، هعمل لاختك، هعمل لمراتك، اللي هي سادية جنسية. دي سادية جنسية، وبيحط كل المصطلحات اللي انت بتفكر فيها او ما بتفكرش فيها. دي مأخوذة مين؟ هنشوف مثيل لها في سورة المطففين. بيقولي فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. بمعنى أن المسلمين المؤمنين بمحمد يوم القيامة حيكونوا قاعدين على الكراسي على الأرائك ينظرون وبيبصوا على العذاب اللي مر به الكفار، وهم بيضحكوا بيستمتعوا بمنظر الكفار وهم بيشووا، وقاعدين بيشوفوا ويقولوا هل عفوا هل ثوب الكفار بما كانوا يفعلون، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا. ده الفكرة بتاعتها. طب ايه هتستفيد ايه وانت قاعد مثلا في الجنة وعندك جارية بتجيب لك خمر وكوكتيل كده، وفي غلمان ماشيين وانت في مية ماشية، وحاطين لك منظر بتاع ناس بتشوى جنبك، وانت بتعتبر ده من جانب ديني انه منظر حلو، انه شيء رائع من ملذات الجنة اني حكون قاعد على كرسي وبستمتع بالخمر والعسل المصفى واللبن وغلمان بيطوفوا عليا وبحور عين مقصورات في الخيام وحور لم يطمتهن انس قبلهم ولا جن، كل المتع دي يا سيدي انت قاعد اخر حلاوه. لا، لكن في المقابل فتحين لك كده اللي هو شاشة كبيرة مش عارف كم انش، وانت بتشوف مثلا فلان وعلان بيشووا في جهنم وبتعتبرها وقاعد تضحك مستمتع، بتعتبرها جزء من المتع والملذات. سادية ولا مش سادية؟ مفروض انك الامر ده انتهينا، ربنا يتعامل مع الناس، ماليش دعوة، أنا في حتة تانية خالص، ماليش دعوة بالأمر ده. المفروض في الإنسان السوي السليم، مش اللي بينتظر إنه يشوف حفلة شواء.

واحد من التعريفات اللي لازم نتكلم عنها في هذه الحلقة ونحط لها تأصيل هي كلمة جهنم أو جهنم. جهنم وردت حوالي 77 مرة في القرآن. في العهد الجديد وردت تقريبا شي 13 مرة. جهنم وردت 77 مرة في القرآن.

تعلمون مصدر هذه الكلمة ومن أين أخذت؟ هي أخذت من الكتاب المقدس من عند المسيحيين واليهود. وادي ابن هنوم هو أصل كلمة جهنم. ممكن واحد من المراجع ذكر في مراجع كثيرة في العهد القديم، واحد منها سفر يشوع 15 آية 8. وادي ابن هنوم أو وادي هنوم أو جيهنوم اللي صارت جهنم، جي في العبري معناها وادي، جيهنوم معناها وادي هنوم. وادي هنوم كان في العهد القديم مكان لعبادة الإله مولك، كانوا بيقدموا فيه الأطفال ذبائح ويحرقوهم للإله مولك. بعد كده صار مكان للنجاسة لأن الملوك اليهود رفضوه وأدانوه واعتبروه نجاسة، وكان قريب لأورشليم، هو محادي لأورشليم. هو يفرق يعني يهودا عن بنيامين، يعني أرض يهودا عن أرض بنيامين، هو جاء في النص، جاء محادي لأورشليم. في العهد القديم صار مكانا لرمي الأزبال، والأزبال تحرق ليل نهار، وفيه جثث حيوانات وغيره تحرق هناك، بل قيل أن حتى بعض المجرمين كانت تلقى جثثهم هناك. فصار المصور التصوير القريب لمكان برا المدينة، برا مدينة الله، خارج أسوار مدينة الله، مكان مقرف، مكان نتن، مكان عفن، مكان فيه نيران مشتعلة 24 hours على الدوام، صار يرمز به للمكان الذي سيذهب له الأشرار. ده هي كلمة جهنم. المسلم بيستخدمها وكأن الله مسمي مكان في الآخرة وسماه هو جهنم وكده، واسمه جهنم وعنده أبواب وعنده مالك وعنده حارس وعنده كده وعنده كده وفي أسماء، هو مش عارف أصلا من وين جات. طب نبدأ دلوقتي في مشاهد السادية في جهنم. المشهد الأول، لو كان عندي فيلم كنت عملت الأمر ده. المشهد الأول، المشهد الأول من سورة الحاقة، بيتكلم عن الكافر، بيقول القرآن يعني على لسان الله: خذوه فغلوه، أمسكوه واربطوه، ثم الجحيم صلوه، جحيم مقابل لجهنم، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. اربطوه في سلسلة ذرعها 70 ذراعا، يعني طولها 70 ذراع. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، ذنبه أنه لا يؤمن بالله العظيم. هو مش هتلر قتل ناس ولا شخص شرير عمل، لا، ذنبه أنه لا يؤمن بالله العظيم، ولا يحض على طعام المسكين، ما بيديش طعام للمساكين. خذوه فغلوه، امسكوه واربطوه. ليه هو حيهرب؟ ممكن يمشي. ثم الجحيم صلوه، ماشي، أوقدوا عليه النار. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا. انت عارفين 70 ذراع قد ايه؟ ليه 70؟ ليه مش 69؟ محمد كان مهووس ببعض الأرقام، منها 70. 70 ذراعا، لا مش 68.5، لا 70. طب 70 ذراعا هي تقريبا 35 متر، يعني المتوسط الشخص لو مثلا حطينا 1.72 متر أو حاجة زي كده، 20 مرة تدور حول هذا الشخص، يعني طول هذا الشخص 20 مرة. ده قال لك حطوه بمناسبة إيه ده؟ نربطه في سلسلة وندورها عليه 70 ذراع.
تفسير الطبري أنا مش

صور لكم من عندي، يعني أنت بتشوف القرآن بيديك صورة وتشوف المفسرين بيدوك التفاصيل. قال لك ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، يقول ثم اسلكوه في سلسلة ذرعها 70 ذراعا بذراع الله. ده حتى مش ذراع البشر، تخيل ذراع الله قد ايه، ده مش حتى 35 متر هتبقى قليلة، بذراع الله. يبقى على يعني ذراع الله، انا ما اعرفش قد ايه هو ذراعه، فيبقى انت عندك سلسلة لا حصر لها، او بذراع الله اعلم بقدر طولها، عفوا انا غلطت في النص، بذراع الله اعلم بقدر طولها. لكن في بعض التفاسير، عشان انا قرات الكثير من التفاسير قبل ما اخذها، قال هيقولوا هتشوفوا تفسير اخر بذراع، قال لك حتى مش بتاع البشر، هتشوفوا. الاغرب من كده انها تدخل في دبره. انتوا متخيلين؟ ثم تخرج من منخريه. قال بعضهم شوف المفسرين بيقعدوا يتناقشوا مع بعض، قال بعضهم تدخل من فيه، العكس، واحد قال لك تدخل من دبره تخرج من فمه، واحد قال لك لا تدخل من فمه وتخرج من دبره. يعني ففرقت. لا، وانا مش عارف هوس المفسرين بالدبر ليه. يعني انت عارف لما تشوف خروف، بعض الحاجات خروف انه ممسوك من جوه في حديده بتمر من الفم الى الخارج وبيشوى على مهل، ده هو التصوير القرآني اللي فهمه المفسرون هيحصل للإنسان الكافر غير المؤمن بالله. سيبك من الإنسان اللي قتل ومش عارف وظلم، لا، ده الإنسان الكافر فقط لأنه لم يؤمن بالله. يعني أنا وياكم داخلين في الحتة دي، أنه حيمسكونا وحطونا في سلسلة الله أعلم بطولها، يعني قدر السماء والأرض، وتدخل من الفم وتخرج من الدبر، ويقعد يدورك في جهنم. هتستفيد إيه أنت كإله؟ دي مش عدالة، ده ما بتكلمش، دي مش صورة للعدالة. أنا ممكن أقول أتفهم أنه في الأديان كلها، أنت ممكن حتى في المسيحية في كلام، أنا يمكن لو سمح الوقت أشرح حتى الجانب المسيحي فيها حتى لا يقول قائل عندك أنت. في كل الأديان في فكرة عن العدالة، فكرة معينة عن العدالة، عدالة الله، لأنه لو ما فيش تبعيات لأفعالنا يبقى ما فيش عدالة، والله مش عادل. مثلا لو حد قتل وسرق وعمل كل المصايب ومات، لازم يعطي حساب على أفعاله، مش ممكن يمشي من غير ما يعطي حساب. دي فكرة الأديان. لا، ده مش تصوير للعدالة في القرآن، خلي بالك، هو متكلمش عن العدالة، لأن الإنسان سيعاقب، خلي بالك ستعاقب، خلي بالك من أفعالك، خلي بالك ما تقتلش، خلي بالك ما تشهدش الزور، خلي بالك ما تظلمش الإنسان، ما تاخدش حقه، في عدالة، في إله عادل، يمكن يعاقبك، يمكن تروح لجهنم، ماشي، ده كلها صور على راسي وعيني. لا، ده بيصور لك سلسلة بتخش فيك، تدخل من فمك وتطلع من دبرك، وطولها ايه، ويقعد يشويك ويقلبك يمين وشمال. لا، ده سادية بقى، انت مستمتع. انا قلت لكم في النص اللي فات انا غلطت، قلت ذراع الله، لا، سببه انه هذا النص قوله في سلسلة، وده في الطبري برضو، ذرعوها 70 ذراعا فاسلكوه، قال بذراع الملك فاسلكوه، شايف، بذراع الله. يعني مش عارف ذراع قد ايه، لكن تخيل الصورة. وقال لك برضو
تسلك في دبره حتى تخرج من منخره حتى لا يقوم على رجليه. يعني الطبري بيوضح لنا يعني عشان ما يقومش على رجليه، عشان يبقى كده متمدد فوق النار والسلسلة بتدور.

وعلى جال الله يعني انتوا كرامة قوي يعني. ايه فايدتها؟ هيستفيد الاله من ايه؟ انه واحد لا يقف على رجليه ويعذب في سلسله. وايه غرض السلسله اصلا؟ يعني تفنن في طرق التعذيب موجود في الاسلام. ده سبب كل هذا أنه لا يؤمن بالله. الطبري قال إنه لكان لا يؤمن بالله العظيم يقول افعلوا ذلك به جزاء له على كفره بالله في الدنيا، إنه كان لا يصدق بوحدانية الله العظيم. يعني اللي ما بيؤمنش بوحدانية الله كده هيحصل له، يعني دخل فيها اليهودي والمسيحي والبوذي وأغلب سكان العالم كده في سلسلة هتخش من دبورهم وتخرج من بقهم وهيبقوا حفلة شو. والشواء ده well done، يعني مفيش medium rare ولا أي حاجة، well done، كله well done. المشهد الثاني أنتوا شفتوا دلوقتي، أنا بعطيكم مشاهد تدل على سادية الله في القرآن، أنه لا علاقة لها بالعدالة، لها علاقة بواحد مريض نفسي عايز يستمتع بمناظر التعذيب، واحد مريض نفسي عمل إسقاط على الله، هو بيتلذذ بالألم وعمل الله على شكل نفسيته. والمشكلة أنه خلالنا دلوقتي عمل ريبرودكشن، عمل إعادة تدوير أو إعادة إنتاج لمسلمين كتير صارت عندهم نفس النفسية السادية، عايزين يشوفوا الناس تتعذب، عايزين يشوفوا الناس تذبح، عايزين يشوفوا الناس تقتل، عايزين يستمتعوا بيها حتى في الآخرة. عايز هو ملكش دعوة بالملذات اللي هيشوفها، هو عايز أيضا يمشي ويطل عليك ويشوفك انك تتعذب في جهنم عشان يرتاح، عشان تشفى صدورهم المريضه بالساديه. المشهد الثاني تغيير الجلد، ده فكرني يمكن بمشهد بتاع جر الاظافر، او في مشهد من مسرحيه يمكن لعادل امام بعدها جر الأظافر. فإحنا داخلين المشهد الثاني تغيير الجلد. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، أيوة، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما. الفكرة هنا الله يسامح المخرج محمي ايه في صرصور ودنه فسيخ محمي سيخ محمي في صرصور ودنه سيخ محمي بيقول لي مخرج سيخ محمي في صرصور ودنه، انا عمري ما سمعت التعبير ده. ماشي يا سيدي، سيخ محمي في صرصور ودنه، انتوا فهموها بقى. ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. مش انا اللي هفسرها، خلي لكم الطبري يشرح الموضوع. عن ابن عمر قال لك كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، قال اذا احترقت جلودهم بدلناهم جلودا بيضا امثال القراطيس. يعني لما تصير خلاص فحم، جلدك يصير فحم، ما خلصتش الحكايه. يقول لك لا لا لا كده انت مش هتحس باللي جاي بعده، انت كده صرت well done. لا، شيلوا له الجلد بتاعه حطوا له واحد جديد. ليه؟ انا عايزه يصرخ، انا اله مريض عايز استمتع بصراخه. لو الجلد صار قديم ومحترق واستمر الحرق، عملية الحرق، مش هيصرخ، مش هيتألم كده. انا ما دي مش لذة، هتصير بورين. لا، أنا عايز أستمتع. فكل ما احترق وقفوا آلة الحرق، حطوا له جلد تاني ورجعوه كده ودوروه تاني.
عن الربيع في قوله كلما نضجت جلودهم قال سمعنا أنه مكتوب في الكتاب

الكتاب الأول، أنا مش عارف الكتاب الأول كلام على التوراة ولا بتكلم عن الكتاب إيه، ما أعرفش. أن جلد أحدهم 40 ذراعا، أنا مش عارف عندهم مشكلة في الأحجام يعني. قال لك جلد كل واحد هيكون 40 ذراع، يعني جلد الكافر التخين زي واحد زي كده هيكون 40 ذراع، يعني اللي هو جلدي هيكون تخين قوي. وسنه 70 ذراعا، ايوه السنين دي هتكون 70 ذراع. مش عارف هو فاكر كل ما كبر الحجم كل ما صور العذاب بتصير احلى، يعني انا سن انت هتستفيد ايه لما سني يصير 70 ذراع وجلدي 40 ذراع؟ لا لا استنى. وبطنه لو وضع فيه جبل لوسعه، كرشي هتصير كبيرة أو يحطوا فيها جبل أحد. فإذا أكلت النار جلودهم بدلوا جلودا غيرها. هما بيفتكروا بتضخيم الشخص وبتضخيم طول السلسلة يبقى كده عملوا شغل رهيب جدا. سلسلة درعوها يلا خد عندك 70 ذراعا بذراع الملك يا سيدي. طب انت اله في, في, في الكتاب المقدس بيقول ان الله لا يصر لا يصر بموت الشرير، ان الله يريد ان جميع الناس يخلصون الى معرفة الحق يقبلون. الله لا يستمتع بأناس تعذب. صحيح الله عادل، صحيح الإنسان الشرير لازم يحاسب على أفعاله، ده موجود في المسيحية صحيح، لكن لا يوجد صور لاستمتاع الإله بمناظر التعذيب بتفصيل يوضح سادية هذا الإله فقط في القرآن، ويضيف عليه المفسرون سادية أكبر سادية أكبر. عن الحسن قول كلما نضجت جلود بدلناهم جلودا غيرها، قال تنضج النار كل يوم 70,000 جلد. هم عندهم مشكلة مع 70، 70,000 جلد يعني اللي هي إيه 70,000 جلد؟ 70,000 واحد ولا 70,000 جلد للواحد ولا مش عارف. وغلد جلد الكافر 40 ذراعا، يعني خلاص الكافر حيصير المؤمن حيصير very thin، يعني الجلد بتاعه رطب كده ومش خشن ومش تخين. لا بس جلد الكافر 40 ذراعا، والله أعلم بأي ذراع، بذراع جبريل، بذراع الله، ما أعرفش بذراع مين. أما معنى قوله ليذوقوا العذاب فإنه يقول فعلنا ذلك، أيوة ليه؟ ليجدوا ألم العذاب وكربه وشدته بما كانوا في الدنيا يكذبون آيات الله ويجحدونها. عشان ما كنتوش بتصدقوا القرآن. لاحظ أنه ما يتكلمش عن ناس أشرار زي هتلر مثلا، قتلوا وعذبوا ناس متعطشة للدماء وتقتل الناس بغير حق وبيعذبوا الناس وبيعملوا، لا لا لا، وبيتكلم بس واحد ما آمنش بالوحدانية بتاعتهم، واحد ما آمنش بقرآنهم. كل ده عشان قلت له لا انت مش رسول، عشان قلت له لا انت مالكش علاقة بالله، فحيسيب كل الناس التانية وياخدك انت ويشويك ويدخل سلسلة انت عارف فين، انا شرحت لكم، وحيطلع من مناخيرك ويحطك بتحسوا انه واحد مليان غل، مليان حقد، مليان سادية. ليه تكذبني؟ هعمل فيك وهعمل فيك وهعمل فيك وهعمل فيك، ويروح يصور لك كل المناظر. ده إنسان سادي، ده إنسان سادي. المشهد الثالث سورة التوبة، والذين يكنزون الذهب والفضة، أيوة، ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. لو فضلت على كده ما فيش مشكلة، حتى المسيح قال ويل لكم أيها الأغنياء، حتى يعني مفروض أنه أنتوا، وما يتكلمش عن الأغنياء بصفة عامة، أنتوا عارفين هو بيقصد مين، الأغنياء اللي بيجمعوا فلوس على

حساب فقر الناس وبيستغلوهم وبيظلموهم وياخدوا حقهم وبيجمعوا فلوس وما يهمهمش أي حد تاني، اللي هو الأغنياء اللي بيستخدموا كل آلات الغش والخداع والظلم لجمع ثروتهم، دول مقصودين بالأغنياء. أما المسيح كان عنده أصدقاء أغنياء زي يوسف الرامي اللي راح أخذ جسده ودفنه في حقل، اللي كان عنده ناس أصدقاء أغنياء وما كانش بيقول لهم كده. فنفرق المقصود بين، لو كان القرآن جاء قال الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، ماشي أنه هيدفعوا ثمن عن اللي عملوه. لا، هنا هتدخل صور السادية، يوم يحمى عليها في نار جهنم، أيوة الفلوس بتاعتهم والأموال والكنوز، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. لا لا لا لا، ده واحد مصاب بغل، قال لك إيه الطبري، ويعني بقوله يحمى عليها تدخل النار فيوقد عليها، يعني أنت عندك ذهب هيدخله ربنا للنار ويحميه حميه حميه، أي على الذهب والفضة التي كنزوها في نار جهنم، فتكوى بها جباههم، ويجيبها ويكوى بها جبهتك أيوة، وجنوبهم، يقول لك دور على الجنب اليمين أيوة، اديني ظهرك دلوقتي أيوة، الحتة اللي بتهرج دي أيوة، عن مسروق عن عبد الله قال والذي لا إله غيره. شوف دلوقتي بيبتدي المفسرين بيستمتعوا بالسادية بتاع الله، بتاع الإله، بتاع إله القرآن، والذي لا إله غيره، بيحلف لا يكوى عبد بكنز فيمس دينار دينارا. قال لك أنت مش فاهم، الكي الدينار معدن بيحمي عليه، وانت عندك 1000 دينار مثلا، يكويك بالدينار الاولاني، ما يحطش واحد فوق واحد يكويك بيهم، لا هو يمددهم افقيا على جسمك، يعني واحد فوق الحته اللي هي دائره في الرجل والحته الثانيه الدائره اللي جنبها، بحيث انه لا يمس دينار دينارا ولا درهم درهما. طب لو عندك فلوس كتير هيعمل ايه؟ جسدك محدود. قال لك الله لا، دي محلوله، الله سيوسع جلده، هيوسع لك جلدك بقى، ان شاء الله يكون من هنا للمكسيك، فيوضع كل دينار ودرهم على حدته، يعني هو عشان يستمتع بمناظر الكي وعشان ما يضيعش الدراهم التانيه يحطها فوق بعض، لا هو هيوسع لك جلدك ويكوي كل حتة بكل درهم، كل حتة بدينار. طيب يا سيدي الفهيم كده، دلوقتي الناس عندهم أغنياء بالديجيتال، عندهم البيتكوين، هي كلها ديجيتال، مفيش حاجة ملموسة، هتكويهم إزاي؟ هتكويهم بالبايتس؟ أنا عايز تعملها إزاي؟ ولا اللي عنده أوراق دلوقتي مفيش معدن، 100 أورو أو 100 دولار هتكويهم إزاي بيها؟ مفيش. يبقى تعمل إيه؟ هو واحد سادي عمل تصوير، والمفسرون أكتر سادية منه عملوا لك تفصيل في التصوير. هتستفيد إيه دلوقتي لما انت بتكوي واحد وهو آي، وانت تروح للحتة التانية وتكويه تاني آي، وال 24 ساعة شغال الأمر وانت مستمتع كإله، مستمتع بالمنظر ده، بتستفيد ايه سوى انك مريض، عندك نفسية مريضة، تستمتع بالألم وتتلذذ بالألم. المشهد الرابع، المشهد الرابع بقى، ولو ترى في سورة الأنفال، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، أيوة الذين كفروا برضو، الكافرين دول ما عملوش حاجة، على الأقل في المنظر اللي فات الأغنياء اللي كنزوا الفلوس على حساب الآخرين،
ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم.

ذوقوا عذاب الحريق. لا، وفي في لا حاجة بتتكرر، ذوقوا ما كنتم تكنزون. يعني واحد، هل وجدتم ما وعدكم ربكم؟ ذوقوا، هو يعني ما مصاب بحاجة في نفسيته، بيقول لك ذوق، عايزك هو تحس بالألم. ذوقوا ما كنتم تكنزون. لا، هنا بيقول لك ذوقوا عذاب الحريق، أيوة، الذين كفروا، المسيحيين والدروز والإزيديين والبوذيين والهندوس والملحدين واللادينيين والأدريين كلهم، أيوة، يضربون الملائكة، يضربون وجوههم وأدبارهم. أنتوا عارفين أدبارهم هي مؤخراتهم، أنا ما بجيبش حاجة من عندي. قال لك الملائكة مسكينك، يضربوك على وشك وعلى مؤخرتك. يمكن مش هتصدقوني، دي في تفسير الطبري، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد، أيوة، ولو تعاين يا محمد، لو شفت لو هتشوف يا محمد، اللي أنا عارفه كإله، يعني بيقول له لو شفت حين يتوفى الملائكة أرواح الكفار، زي حالاتي يعني، فتنزعها من أجسادهم، هي بتاخد الأرواح بتطلعها، تنزعها يعني نزع، لأنه المسلم عنده فكرة أنه ملك الموت بيجي ياخد الأرواح، المسلم بياخدوها بحنية، تيت باي جود نايت وبيروح. الكافر بيقولوا له لا لا لا، بينزعوها منه وهو مسكين، بينازعهم وهو بيألموه حتى في الموت. يا جماعة، الأمر ده لا علاقة له بالواقع. ممكن مسلم يقعد في الفراش وهو بيعاني سنوات، وممكن واحد بتقوله عليه كافر جيله كده أزمة قلبية ويموت في الحال، وممكن واحد ينام وما يقومش، وبتحصل في الكفار وفي المسلمين، وممكن واحد حتى سيارة بخ يعني وخلاص راح، وتحصل ممكن للمسلم، لو قلت بشعة بتحصل للمسلمين برضو، ولو قلت كويسة لأنه بسرعة بتحصل لغير المسلمين برضو. فاختار لك يعني، مفيش حاجة اسمها ملاك الموت وماشي من بيت لبيت وبيمسك أرواح الناس وبيلا تخ ولا طاع ولا بعنف ولا برفق، مفيش الأمر ده، سيبوه من دماغكم، محمد كان بيضحك عليكم بس. ماشي، قال لك تنزعها من أجسادهم، تضرب الوجوه منهم والأستاه. يمكن مش هتعرفوا، هندخل دلوقتي فاصل في اللغة العربية وسامحوني على الكلام. الأستاه جمع است، والاست هو حلقة الدبر، الدائرة الصغيرة داخل المؤخرة. فقال لك انا مش عارف، هم عندهم مشكله، عندهم حته كده بتحس انه ده لازم يتكلموا عنها، لابد ان يدخلوا بها الحته دي. بيقول لك السلسله، القران ما قالش هتدخل مين، لكن المفسر بيقول لك لا، سلسله طالما طويله لازم يدخلوها من حته، بيدخلوها من دبره ويطلعوها من فيه. هنا بيقول لك الملائكة تضرب الوجوه والأستاه، أيوة، وأستاه، ويقولون لهم ذوقوا عذاب النار، أيوة. لما يضرب الأست الدائرة دي، أنتوا عارفين دلوقتي الصورة وضحت، لما بيضرب الدائرة دي يقول لهم ذوقوا عذاب النار التي تحرقكم. ها؟ حاسين شوف هم عايزين يألموهم فين، عشان تعرف انه مش بس ساديه جنسيه برضو. عايز طب الكافر هو ما عملش حاجه، ها؟ كافر قال لك محمد مش رسول، القرآن مش من عند الله، ما عملش حاجه. استو عمل لك ايه؟ استو ماله؟ كفر بيه؟ انا مش فاهم العقلية دي. ماشي يا سيدي،

سيبها على جنب، لأنه لو كملت فيها هتسمعوا مصائب. المشهد الخامس، ثياب نار، ده في سورة الحج. أيوة يا حج. فالذين كفروا، أيوة بص دول بس كفروا، لا هم هتلر ولا موسوليني ولا داعش ولا أي واحد قتل وقطع وعمل، لا، فالذين كفروا بس قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. خلي عندك المنظر كده، يسهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها ذوقوا عذاب الحريق. أشرح لكم بقى، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، ما ينفعش يقعدوا عريانين، لازم نكسيهم. دور الكسوة هي أن تقينا من الظروف الطبيعية من الحر، وكمان عشان في أعراف اجتماعية صرنا نستر بيها بعض الأماكن في أجسامنا اللي ما يصحش يشوفوها الناس التانيين. ده التفسير البسيط لوجود الثياب. إيه غرض وجود ثياب في جهنم؟ مش عارف، طالما أنه غرض الوقاية من الحر من الظروف، ما أنت أصلا لازم يعرضوك للظروف هناك، وطالما أنه ما فيش حياء، ما هو في الإسلام أنه يوم القيامة هنكون عرايا كلنا، حتى عائشة قالت له وكل واحد هيبص على تاني، قال لها احنا هنكون في هول ما حدش هينتبه أصلا، يعني أهوال القيام. مش يبقى غرض الثياب إيه؟ لا، السادي لازم يعمل لك تصوير كده، اللي هو ما ينفعش يتألم كده ببساطة، لا، لازم يستمتع، لازم يعمل لك مشهد كده. أنا هعمل لهم ثياب من نار، زي دلوقتي ده هيعمل لي يوم القيامة جرافاتة من نار كده، وقميص من نار، وبدلة من نار كده اللي هي مشتعلة، هتكون كده كده، وأزرار من نار برضو، ومعرفش حتى الثياب الداخلية هيفصل لك واحد مثلا من نار برضو، والحذاء برضو من نار، والجراب برضو من نار، وحيعمل لك كل حاجة من نار، لا نسيت البلت برضو من نار. ايه الغرض يعني؟ انت تروح تفصل لي يعني؟ خلي بالكم انا موسع على حاجة تكون مقاسم، بحبش الحاجات اللي بتكونش مقاسم. لما يجيب لي خازن النار كده، يجيب لي بدلة من نار، وقول له انا الالوان ما بحبش، بحب الغامق شويه، حتى لو كانت من نار ما تجيبليش اللي هو اورنج قوي، لا جيب لي اللي هو غامق شويه، لانه دي هتبقى احلى. بس خلي الجرافات الله يخليك تكون فاتحه عشان اعمل كونتراست كده، ماشي؟ دي عن الثياب من نار. ايه غرضها؟ الله اعلم. واحد مضروب في دماغه يصبوا. طب انت اهو عملت لي ثياب، ما تحطني في كده مكتب من نار، ماسك مثلا ايباد من نار، بتفرج على رشيد في شاشه من نار كده، لا. يصب من فوق رؤوسهم الحميم، بعد ما لبسك كل حاجه اداك شاور كده. الشاور بايه؟ الحميم، اللي هو برضو حاجه كده مغليه محميه في النار برضو. تخيل المنظر، انت كده لابس بدلة من نار كده، وبيصب عليك شاور حميم، اسمه الحميم كده، اللي هو اعمله، بص فكر فيه زي شامبو كده من نار، اسمه حميم.com. المهم، يسهر به ما في بطونهم والجلود، ولما بينزل عليك بتنصهر انت كلك يعني. لا بس خلي بالك البدله هتبقى واقفه كده وانت منصهر جوه، زي الكرتون كده، زي ميكي ولا تومي جيري لما كده تضربه شحنه وكده وبيسيح مثلا.

0: تكون الحرارة وبيسيح كده، أنت هتسيح كده، يسهر به ما في بطونهم والجلود، كلك هتنصهر. البذلة لسه موجودة، ولهم مقامع من حديد، وبرضو عندهم مقامع من حديد هيضربوك، يعني في كده هيضربوك. كلما أرادوا أن يخرجوا منها، وكل ما حاولت الخروج يرجعك تاني. يعني أنا مش عارف أنت منصهر ولا جوه البذلة ولا، المهم الأمور تلخبطت. وبعدين يقول لك ذوقوا عذاب الحريق. دي صورة عدالة إلهية ولا كوميديا إلهية ولا سادية إلهية؟ أنا عايز أعرف إيه يعني الغرض من المناظر دي. الطبري بيفصل لنا المشاهد دي، بيقول عن أبي هريرة عن النبي قال: إن الحميم لا يصب على رؤوسهم فينفد الجمجمة، بيخش لك من الجمجمة حتى يخلص إلى جوفك، وخش للأمعاء والمعدة فيسلت ما في جوفي. يسلت اللي هي كده بيصهر كل حاجة فيه حتى يبلغ قدميه، وهي الصهر الإذابة يعني، ثم يعاد كما كان، ونعيد تاني من الأول تاني، والسايكل ما بينتهيش، والإله بيتفرج عيده تاني. أنا عايز أشوف المنظر، كان فظيع يعني، أنا مستمتع. أعملوها تاني في رشيد. لا لا لا، اللقطة كانت حلوة، أنا بموت من الضحك، اللقطة كانت حلوة، أعملوها تاني في رشيد، يلا عيدوه تاني. وأنا مش عارف هو حيكون في كاتيجوريز، يعني دول اللي بيكون عندهم ثياب هم غير اللي سلسله داخله من حته وطالعه من حته وبيعملوهم باربيكيو، ولا دول ناس تانيين، ولا هياخدونا من سكشن لسكشن تانية وكل يوم صنف من انا مش عارف صراحه. طب لو جعنا في النار، برضو الأكل وظيفته في الدنيا عشان نبقى أحياء، لكن في القرآن في أكل في جهنم برضو، يعني هو وظيفته مش يتركك حي لأنك حي غصبا عنك، بس ما تسألش المخرج ليه حط أكل في جهنم. فإذا جاع أهل النار استغاثوا بشجرة الزقوم. في شجرة في جهنم كده اسمها الزقوم، يأكلون منها. بيقولوا احنا جيعانين، يعني هو ماشي وفي المنظر ده بيعاد وجلده يحرق وكل حاجة، ورغم ذلك حاسس بالجوع. ما تسألش ازاي، هي كده المخرج عايز كده. فالمهم، فاختلست جلود وجوههم، فلو أن مارا مر بهم يعرفهم، يعرف جلودهم وجوههم، ثم يصب عليهم العطش برضو، فيستغيث فيغاث بماء كالمهل، ماء حامي برضو، يعني لما يحبوا يشربوا، يعني بلغ أقصى حرارته، ما قد انتهى حره. فإذا أدنوه من أفواه من شوى من حره لحوم وجوههم التي قد سقطت عنها الجلود، ويسهر به ما في بطونهم يعني أمعاءهم، وتساقط جلودهم، ثم يضربون من مقامع من حديد، فيسقط كل عضو على حاله. يعني بقول لهم انا عطشان، بيجيبوا لهم ميه، الميه اول ما توصل وشي بيدوب، واعضائي بتتساقط، ورغم كده بيضربوني بمقامع من حديد. خلينا ناخذ سام، اهلا بك، تفضل اخي سام.
1: اهلا استاذ رشيد، كيفك اخي؟
0: نشكر الله، تفضل.
1: كن كله بخير. بس لانك انا بيشغلني قوي موضوع التواتر.
0: ايه؟
1: انه القران التواتر، نقل القرآن للتواتر.
0: بس ده مش هو الموضوع اليوم.
1: ما انا عارف، انا كنت بس بدي استأذنك لو حضرتك تعمل لنا حلقة عن موضوع نقل القرآن بالتواتر، ومدى الضعف البشري في النقل، من ضعف الذاكرة ومن الأمراض ومن أغراض الحذف والإضافة والحاجات دي كلها.
0: حاضر، ما عندكش مشاركة في موضوع الحلقة؟
1: لا، هو الموضوع ده أنا بصراحة أنا عارفه يعني، بس طبعا حضرتك أضفت إليه الكتير،
0: الله يخليك.
1: لكن أنا دماغي كلها مليانة بالحاجات دي يعني.
0: ماشي، يبقى ما فيش إضافة أضيفها لك.
1: لا، ما أنت قلت ما فيه الكفاية يعني.
0: الله يخليك، أشكرك. المشهد السادس بقى، الأغلال والسلاسل الذين كذبوا بالكتاب اللي هو القرآن، وما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال

في أعناقهم والسلاسل. ليه؟ يسحبون، نجرهم. ده لو في مخابرات في الدنيا ما تعرفش إزاي تعمل أساليب العذاب، يقرأوا بس القرآن. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله. في سورة غافر يعني بيقولوا لهم فين الآلهة اللي كنتوا بتشركوا، وجرنهم بالسلاسل في الأعناق. أنت عارف أنه حتى في العدالة الدنيوية لو واحد عمل أصعب جريمة بيحكم عليه بالإعدام مثلا، في عائلات بتسامح لأنه هم شايفين أنه إعدام الشخص ده مش هيرجع لهم ابنهم أو بنتهم أو العزيز عليه. في ناس بتحب أنه لازم يلقى جزاؤه، حتى الناس اللي بتحب أنه يلقى جزاؤه في البعض ما بيحبش. في أمريكا مثلا ممكن الناس يحضروا عملية الإعدام لو كانوا من أسرة الضحية اللي تعرضت مثلا لاغتصاب وقتل وتقطيع وشيء بشع، لازم يكون شيء بشع جدا مثلا. فأحيانا بيطلبوا منهم هل عايزين يحضروا يعني وقت الإعدام، وأنا بتفهم كده لأنه حصل شيء يخصهم، يعني في ألم رهيب. لكن رغم ذلك الغالبية العظمى ترفض إلا القلة قليلة. ليه؟ لأنه بيقول لك أنا مستحملش أشوف واحد يقتل حتى لو عمل في ابني أو بنتي كده. فما بالك بالله نفسه مستمتع، مستمتع. لا مش ده بيفصل، ده بيتفنن في طرق التعذيب. ده بيقول لهم لا لا لا لا، يتعذبوه كده من غير تياب من النار، لا أنا عايز كده شوية انترتينمنت. يعني المشهد السابع، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أيوة، إن اعتدنا، كل واحد اللي عايز يؤمن يؤمن واللي عايز يكفر. إن اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفق. طب إيه غاية الماء لو أنه تعطيه ماء يشوي؟ بيقول لك أنا عطشان، أهو أنت بتضحك ويجيب له تفضل اشرب، وبعدين بيلاقيه أنه مية بتشوي وشه وبتصير عملتها إيه دي سادية. بصوا في الأخير أنا وصلت لنهاية الحلقة. صحيح في المسيحية في حديث عن عذاب وعن عدالة وعن بحيرة كبريت وعن نار وعن مكان لصرير الأسنان والبكاء، لكن كلها بتشير فقط إلى عدالة الله وليس مناظر إطلاقا على سادية الله. هي لتقريب الصورة، هي استعارات. حتى لما تستخدم جهنم هي وادي هنوم، استعارة لتقريب صورة لذهن القارئ أو المستمع أنه في شيء سيء حيحصل للإنسان، في شيء حتى فوق التصور حيحصل للإنسان حيندم عليه. سرير الأسنان دلالة على الندم. الظلمة الخارجية أحيانا تستخدم، الظلمة الخارجية اللي هي خارج محضر الله. كل دي صور استخدمت فقط لتقريب الصورة لذهن الإنسان، لأنه عالم لا مادي، عالم لا واحد مطلع عليه يقدر يوصفه لغويا، فبيقربوه بصور. لكن مش بالطريقة دي، ما فيش حد عمل كده سوى الإسلام، أنه إله سادي بيتفرج عليك وبيخترع كل الأساليب ويتفنن فيها ويدخل لك سلسلة من حتة ويطلعها من حتة ويعمل لك تياب من نار. دي فقط في الإسلام إله سادي. القرآن في آياته، أنا ممكن أجيب آيات وآيات وآيات تدل على أن هذا الإله سادي يستمتع بعذاب الإنسان، يستمتع بالألم، يتلذذ بالألم. وللأسف نشر حتى هذه العقلية لدى المسلمين وصارت مقدسة، عقلية مقدسة، وما بيحسوش أنه بيعملوا شيء غلط. أتمنى تكون حلقة مفيدة لأي باحث حتى يستفيق من مقدار الكراهية، من مقدار السادية، من مقدار التلذذ بألم الآخرين. ألقاكم في حلقة أخرى وإلى اللقاء.

أهلا أحبائنا مشاهدينا من جبل صهيون من كنيسة صياح الديك بيت قيافة. رح أتكلم عن محاكمة المسيح، ابقوا معي حتى أتكلم عن هذا الموضوع.

0: أهلا أحبائنا مشاهدينا، أنا موجود في موقع في غاية الأهمية، أنا على جبل صهيون ورح أتكلم في هذه الحلقة عن محاكمة المسيح. أنا موجود في الموقع ذاته على جبل صهيون، والكنيسة اللي شايفينها خلفي الكنيسة اسمها سانت بيتر زينجاليكانتو أو كنيسة صياح الديك. بنيت هذه الكنيسة فوق بيت قيافة، وبيت قيافة في نفس الموقع في السجن، ومش بس موجود السجن، موجود الجب الأسفل وين أبقوا يسوع حتى الصباح اللي يأخذوه للمحاكمة المدنية أمام بيلاطس. هذه المنطقة مشهورة جدا في الكتاب المقدس، جبل صهيون، جبل الرب، وتوجد عدة مواقع من هذه الجهة، يعني عدة أمطار في العلية، علية صهيون وين المسيح أخذ العشاء الأخير مع التلاميذ، وفي نفس العلية امتلأ التلاميذ في يوم 50 بالروح القدس. وهذه المنطقة تستطيع أن ترى البلدة في الأسفل، هذه البلدة اسمها سلوام، وين المسيح طلب من المولود أعمى أن يذهب ويغتسل في بركة سلوان ورجع بصير. وترى جبل الزيتون ومسجد الأقصى وبيت عنيا من خلفي جبل الزيتون، مثل ما شايفين منطقة مليئة بالمواقع الكتابية. ابقوا معي، سأتكلم عن محاكمة المسيح.
1: فسأل رئيس الكهنة يسوع عن تلاميذه وعن تعليمه. أجابه يسوع:
2: أنا كلمت العالم علانية، أنا علمت كل حين في المجمع وفي الهيكل حيث يجتمع اليهود، وفي الخفاء لم أتكلم بشيء. لماذا تسألني أنا؟ اسأل الذين قد سمعوا ماذا كلمتهم، هؤلاء يعرفون ماذا قلت.

0: هكذا تجاوب رئيس الكهنة.
1: إن كنت قد تكلمت ردياً فاشهد على الردي، وإن حسناً فلماذا تضربني؟
2: أهلا أحبائي مشاهدين في كل مكان، أنا على جبل صهيون ورح أتكلم عن محاكمة المسيح، محاكمة المسيح الدينية ومحاكمة المسيح المدنية. خليني أبتدي أتكلم عن المحاكمة. يسوع المسيح قضى الساعات الأخيرة هنا على جبل صهيون في العلية مع التلاميذ، وبعد العلية مكتوب خرجوا، وشيء طبيعي رح ينزلوا من هذا الطريق مثل ما شايفين هذا الطريق الروماني القديم اكتشفوه، وبتوصل إلى سلوام، وفي أسفل الوادي، هذا الوادي وادي قدرون، طبعا شيء طبيعي بياخدوا شمال إلى منطقة جناح الهيكل، وهناك عند أسفل جبل الزيتون في بستان يسمى بستان جتسماني. في بستان جتسماني ألقوا القبض على يسوع في تلك الليلة، ليلة الخميس، ثم أخذوا يسوع طبعا تحت الضرب واللكم واللطم والإهانة، ورجعوا نفس الطريق وادي قدرون صعودا إلى نفس الدرج. يمكن شايفين بعض السواح ماشيين الدرج، بس هذا حديث اللي قبله هو الدرج القديم، ثم إلى بيت قيافة. هذه المحكمة تعتبر مهزلة المحاكم، فالمسؤولين عن هذه المحكمة جماعة الصدوقيين، يعني جماعة الليبرالز، جماعة التي لا تؤمن بالقيامة ولا تؤمن بالأرواح ولا بالحياة الأبدية ولا بالملائكة، وهذه الجماعة التي وقفت وحاكمت المسيح. أخذوا المسيح في نفس الليلة ووقف أمام حنان. حنان يعتبر هو الرئيس الكبير، رئيس الكهنة، ولكن أقالته الحكومة الرومانية بسبب فساده. وطبعا مشهور هذا الموضوع في كتابات اليهود ولا سيما في التلمود، ويل لبيت حنان جحر أفاعي، لأنه كانوا بيستغلوا الناس من ناحية دينية حتى يجمعوا ويكوموا الأموال لجيوبهم الخاصة. ومش بس حنان، حنان كان عنده عدة أولاد، 5 أولاد كانوا كلهم رؤساء كهنة، وصهره في تلك الأيام في وقت محاكمة المسيح كان صهره قيافة، وطبعا في كمان حفيد حنان. تخيل وقف أمام هذه الجماعة اللي أصلا حاولت قتل يسوع والتخلص منه، رغم أنه شافوا المعجزات وسمعوا عن أمور خارقة مثل المولود أعمى اللي اغتسل هنا في أسفل الوادي، اكتشفوا بركة سلوام وعارفين أنه شفى مولود أعمى، ولا يقدر أحد أن يشفي واحد مولود أعمى، وعارفين أنه هاي من خصائص المسيح، ومع كل هذا لم يؤمنوا به. والأصعب جبل الزيتون من وراء في بيت عنيا في طرف منشوف من هون، ولكن أقام ألعازر بعد 4 أيام، ومع هذا عملوا مجمع، كمان مجمع سنهدريم، واجتمعوا حتى يتخلصوا بطريقة يتخلصوا من يسوع. ماذا نعمل؟ إن تركناه يؤمن الجميع به، وابتدأوا يخططوا للتخلص من يسوع المسيح. فتخيل هذه الجماعة أرادت أن تتخلص من يسوع المسيح قبل دخول الفصح، وطبعا بمساعدة يهوذا الإسخريوطي الخائن اللي باع سيده وأسلمه هنا في أسفل جبل الزيتون في بستان جتسماني. هذه المحاكمة تسمى المحاكمة الدينية. وقف المسيح أمام حنان، أمام قيافة، ولا أعتقد أنه كان في نصاب قانوني، لأنه في 70 شخص في مجمع السنهدريم مع رئيس الكهنة 71. فهذه الجماعة كانت أو أرادت التخلص من يسوع. في المحاكمة أحبائي شيء غريب عجيب، يعني

عقدوا كل الأخلاقيات والأدبيات والكتابات، الكتاب المقدس، إذ أحضروا شهود زور مع أنه كان نصاب غير قانوني. حتى شهود الزور كانت الشهادات متناقضة أحدهم مع الآخر. كان الدافع لهذه المحاكمة الكراهية ضد يسوع والحقد والغيرة وعدم الإيمان بيسوع المسيح. ولكن خلال كل هذه المحاكمة كان يسوع صامت. مش بس أحضر شهود زور في محاكمة إعدام، إذا كان الشاهد شاهد زور وشهد شهادة زور يحكم عليه بالموت. شيء آخر في موضوع الشهود، لازم يعطوا فرصة كمان ليسوع يستجوب الشهود أو يسألهم إذا حقيقة اتكلموا أو تآمروا عليه في هذه الكلمات. ولكن شهادة الشهود كانوا شهود زور وكانت تعتبر مهزلة المحاكم. شيء آخر، هذه المحاكمة كانت في فترة العيد وممنوع تكون أي محاكمة في فترة العيد. وأنا عاوز أتكلم في الفقرة الجاي ليه مهزلة المحاكم.

أهلا أحبائي، أواصل حديثي من جبل صهيون من كنيسة صياح الديك، مكان محاكمة يسوع المسيح. مثل ما ذكرت أنه كانت هذه مهزلة المحاكم، أي حكموا على يسوع المسيح قبل المحاكمة وخلاص، يعني أكدوا أنهم يريدوا أن يتخلصوا من يسوع في تلك الليلة قبل المحاكمة. فالمحاكمة كانت يعني مسرحية هزلية، يعني زي شهود أو شاهد ما شافش حاجة، فإذا تعتبر مهزلة المحاكم. لأنه أول شيء مثل ما ذكرت شهود زور، لم تعطى فرصة ليسوع المسيح أن يستجوب الشهود، وكانت الشهادات كلها متناقضة. مش بس كان شهود زور ممنوع منعا باتا تكون أي محاكمة في فترة العيد، طبعا كانت فترة الفصح، ثم ممنوع منعا باتا تكون أي محاكمة في الليل، فكانت المحاكمة في الليل. ممنوع تكون المحاكمة في البيت، لازم تكون المحاكمة في إحدى ساحات أو باحات الهيكل، لأنه هذا موضوع خطير جدا، موضوع الإعدام، ولكن حدثت هنا في الظلام الدامس وظلام قلوبهم الفاسدة. ثم لم يعطى الوقت للمسيح للدفاع عن نفسه بنفسه، فكان كله ضغط على يسوع المسيح. ومثل ما ذكرت انه الاوتكم الحصيل نتيجه المحاكمه تقررت قبل المحاكمه. وايضا احبائي، قرار المحكمه صدر في الليل، ممنوع اصدار اي حكم في الليل، لازم يكون على الاقل 24 ساعه في النهار، ولكن اصدروا الحكم على يسوع المسيح في الليل. أخيرا بعد صمت المسيح سأل رئيس الكهنة، وهنا بحلفان، أستحلفك بالله قل لنا هل أنت المسيح ابن الله أو ابن المبارك؟ وهنا أجاب يسوع المسيح نعم أنا هو. ومش بس اقتبس من نبوة دانيال أنه سيأتي بمجد ملائكة عظيم، فطبعا هنا قال الرئيس الكهنة برضو تكملة المسرحية، ما في داعي للشهود، مثل ما شايفين إن هو جدف جعل نفسه إله. ولكن هذه التهمة غير يعني كفيلة، غير كافية إنه يكون في حكم إعدام على يسوع المسيح. فهنا أحبائي في هذا البيت وين الكنيسة مبنية، كان في أمر حدث إنه بينما يحاكم يسوع

بطرس تلميذ يسوع المسيح ينكر يسوع المسيح، أنكر يسوع المسيح وصاح الديك مثل ما تنبأ يسوع عن بطرس وتمت نبوة المسيح إذ صاح الديك. ولكن الفرق بين يهوذا وبين بطرس، يهوذا ذهب وشنق نفسه هنا في أسفل الوادي في مكان اسمه حقل

0: حتى أمعائه مات بدون ما يتوب للرب يسوع المسيح. أما بطرس عندما نظر يسوع إلى عينيه فخرج وبكى بكاء مرة. وطبعا الرب يسوع استرد الرسول بطرس إلى رسوليته وإلى خدمته. طبعا بقي ليلة حتى الصباح، أنزلوه في الجب الأسفل بحسب النبوة في مزمور 88. وفي الصباح الباكر أخذوا يسوع المسيح من هذا المكان من جبل صهيون سيرا إلى منطقة مثل ما شايفين وين أسوار أورشليم المسجد الأقصى. بعد المسجد كان منطقة الهيكل، في هناك قلعة تسمى قلعة أنطونيا للمحاكمة المدنية أو المحاكمة السياسية أمام بيلاطس.
1: وسمعان بطرس كان واقفا يصلي، فقالوا له: ألست أنت أيضا من تلاميذه؟
2: لا، لست أنا.
1: فأنكر ذلك. وواحد من عبيد رئيس الكهنة وهو نسيب الذي قطع بطرس أذنه قال:
3: أما رأيتك معه في البستان؟
2: لا.
1: وللوقت صاح الديك.
0: أهلا أحبائنا مشاهدينا، أواصل حديثي عن محاكمة المسيح من جبل صهيون من نفس الموقع من كنيسة صياح الديك التي بنيت فوق بيت قيافة. الجدير بالذكر أنه صيت حنان وأولاده وصهره قيافة كان صيت رديء، كان عندهم البزنس في دار الأمم في الهيكل، المكان اللي طرد يسوع الباعة والصيارفة وقال لرجال الدين: بيت بيت الصلاة يدعى لجميع الشعوب وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. هذه المنطقة كان يسموها سوق حنان. تخيل معي كم الموضوع مخجل ومكروه. فإذا حنان أقالته الحكومة الرومانية، وقيافة طرد من وظيفته في سنة 36 في نفس التوقيت مع بيلاطس، طرد من وظيفته. الكهنوت أصبح في الحضيض في تلك الأيام. عادة الكهنوت لازم يكون من عيلة واحدة كهنوتية، وأنه الكاهن يبقى حتى الممات، ولكن واضح تحولت أمور سياسية دينية. الحكومة الرومانية كانت تحط أو تقيل الكاهن بحسب مزاجها وبحسب هواها. فطبعا اللي كان يحكم اليهودية الوالي الروماني بيلاطس. بيلاطس طبعا كان شخص شرس جدا وعلاقته باليهود صعبة جدا. أول ما دخل في أعلام النسر الروماني، وطبعا اعترض اليهود على هذا الموضوع، اضطر انه يشيلهم. والمرة الثانية اذا بتذكر الحادثة في لوقا 13 عندما سألوا المسيح عن دم اليهود الجليليين اللي خلط بيلاطس دماءهم بذبائحهم، فهذه كانت واقعة سوداء، لأنه بيلاطس أخذ الخزنة الفلوس عشان يبني مشروع المياه. والمرة الثالثة طبعا عندما ذبح السامريين على جبل جرزيم، وفي هذا التوقيت في سنة 36 وحكم من 26 ل 36 ميلادي، بسبب هذه الحادثة طردوا الأمبراطور الروماني. فأخذوا يسوع المسيح إلى مكان يسمى قلعة أنطونيا. قلعة أنطونيا بناها هيرودس الملك، هيرودس الكبير، وبالضبط هي بجانب الهيكل، تطل على الهيكل، لها أربع أبراج ضخمة جدا. فأخذوا يسوع على الساحة لئلا يتنجس، لأنه كان لازم يكون تعزل الخمير ويأكلوا خبيز أو خبز غير مختمر. أليس عجبا عم بيجيبوا شهود زور وحقد وكراهية وعم بحاكموا يسوع المسيح، ومع كل هذا مش عاوزين يتنجسوا، عاوزين ياكلوا.

له الفصح. فكانت هذه المحاكمة المحكمة المدنية. بيلاطس كان خبير جدا وعارف أفكار اليهود. هذه المحكمة خليني أقول شيء مهم جدا، وحدت الفريسيين والصدوقيين مع أنه اختلاف شاسع بينهم، ثم وحدت هيرودس أنتيباس مع بيلاطس، كان في عداء بينهم، محاكمة المسيح وحدتهم، ثم وحدت المحاكمة اليهود والرومان. وهذا شيء غريب جدا، أليس عجبا عندما نصل إلى هوية وشخصية يسوع المسيح؟ مستعد أو ممكن تلاقي كل البشر يتحدوا فقط حتى يكونوا ضد المسيح، مع إنه المسيح لم يفعل شيء سوء أو مكروه لأي إنسان. على أي حال، بيلاطس كان شخص محنك، رجل خبرة، وأدرك وفاهم عقلية اليهود. في هذه المحاكمة بيلاطس عندما سأل يسوع في دار الولاية، شعر في داخله إنه شخص، إنه يسوع شخص بريء، مع أنه بهمش حكم الإعدام وقد قتل آلاف من الناس، لدرجة أنه اعترض وقال لم أجد علة، ما فيش أي علة في هذا الإنسان. بيلاطس طبعا كان عنده صراع بين ضميره، بين عقله، بين قلبه، بصراحة أراد أنه ينقذ يسوع المسيح. وبعدين أخذ يسوع داخليا في الداخل عنده وسأله أأنت ملك اليهود؟ وطبعا لما المسيح ابتدأ يتكلم أنه مملكتي ليست من هذا العالم، شعر بيلاطس أنه أسلموه حسدا كما يقول الكتاب المقدس. وطبعا لأنه أسلموه حسد، شعر بيلاطس أنه عاوزين يتخلصوا من يسوع المسيح. بيلاطس حاول مرارا، يعني حتى زوجة بيلاطس كلوديا قالت له إياك وذاك البار، يعني شافت في حلم أنه شخص بريء، ومش بس أعطاهم الخيار أنه يطلق أسير برقابس كان قاتل ولص وصانع فتنة، ولكن اختاروا أنه برقابس يخرج وأنه المسيح يصلب. ثم حاول، يعني قال لم أجد علة، طب أجلده وأطلقه؟ لا، وصل لوضع إن، يعني إن أطلقت فأنت لست محبا لقيصر، يعني مسكوا على الوتر الحساس وقالوا عبارة ليس لنا ملك إلا قيصر. وهون إنكار رؤساء الدين، مع أنهم يؤمنوا أنه لا رب إلا الله، ولكن هنا قال ليس ملك إلا قيصر، باعوا ضميرهم حتى يصلبوا يسوع المسيح. وبين كل هذه المحاولات أخيرا غسل بيلاطس يديه وقال أنا بريء من دم هذا البار، خذوه واصلبوه. اليهود لم يجدوا علة، ما فيش أي شكاية عليه، ابتدأوا إنه أثار فتنة في الجليل، وعم بعلم الناس إنه لا يجوز دفع الجزية الضريبة لقيصر. وبعدين قالوا إنه هو بدعي إنه هو المسيح، المسيح يعني الملك، وكلمة ملك ليس ملك إلا قيصر. هذا الشيء اللي لفت انتباه بيلاطس، مع إنه عارف إن اليهود أسلموه حسدا، ولكن هذه تهمة خطيرة إنه شخص يعلن أنه الملك. وطبعا إذا تنازل أو تساهل بيلاطس، طبعا الإمبراطور ممكن كمان يعاقب بيلاطس. فهذه المحكمة مهزلة دينية ومهزلة سياسية، ولكن الكل اتفق على محاكمة المسيح. والشيء الأجمل إنه كل ما حدث كان في مشورة الله المحتومة التي ينبغي أن تتم تتميما للنبوات.

0: أنا لست أجد فيه علة واحدة، لكن
1: لكم عادة أن أطلق لكم شخصا واحدا في الفصح. أفتريدون أن أطلق لكم ملك اليهود؟

محاكمة المسيح ما زلت موجود على جبل صهيون، الجبل المقدس، مدينة داود، منطقة الهيكل، بيت قيافة أو كنيسة صياح الديك. هنا حدثت المحكمة الدينية أمام مجمع السنهدريم، وأخذ إلى دار الولاية للمحكمة المدنية أمام بيلاطس. أخيرا أحبائي، بيلاطس جلد يسوع المسيح، ومعظم الناس بتموت تحت الجلد الروماني. عادة الجلد بيربطوا الشخص المحكوم عليه إيديه، والعمود بيكون علو متر وعشرة سنتي، والجسد بيكون معرى مدل على الأرض، والصوت بيكون عبارة في نهايته في قطع من العظم اليابس الحاد أو قطع حديدية. عندما يضرب بالصوت فطبعا يلصق في اللحم فتتفجر الشرايين، واللحم كله بيتجرح وبيتشوه الجسد. ما حدث هنا وما حدث في محاكمة المسيح أمام بيلاطس، أليس عجبا أنه أصبحت أماكن زيارة، أصبحت أماكن عبادة؟ وحتى يمكن ما أعرفش إذا أنتم سامعين الصوت، أنا سامع صوت ترنيم لجروب اللي وراي عم برنم وبسبح للرب اللي عمل كل هذا العمل العظيم من أجلك ومن أجلي. بعد الجلد الروماني المحكوم عليه بيحمل الصليب، وصار المسيح في طريق الآلام في ضرب الصليب فيا دولوروسا خارج أسوار أورشليم، وطبعا تاج الشوك مغروز في جبينه ورأسه، وهناك أحبائي سمروا يديه ورجليه وعلق على الصليب، وعلى الصليب قال: قد أكمل، تمم كل هذا الخلاص. بغض النظر محاكمة دينية أو محكمة سياسية، بغض النظر اتفاق هيرودس مع بيلاطس، بغض النظر بيلاطس أو اليهود أو الرومان اللي حكموا، بالنهاية نحن جميعا حكمنا على المسيح بخطايانا. هذه المنطقة تشهد الأحداث. في هذا المكان بطرس أنكر، في أسفل هذا الجبل يهوذا انتحر اللي سلم الرب يسوع، وفي المقابل منطقة أو قلعة دار الولاية هناك تحاكم المسيح، وهناك صار إلى الجلجثة لكي يقدم الخلاص الكامل، يموت موت كفاري وبديلي عنك وعني. من أجل هذا نحن من هذا المكان نسبح ونسجد له ونعظمه من أجل هذا الخلاص العظيم. أصلي من كل قلبي إنك اليوم تعلن يسوع في حياتك ملك ورب. هو فعلا ملك وفعلا رب، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب. ربنا يباركك، وإلى اللقاء.

البرامج بعنوان يسوع. والغرض من هذه السلسلة إظهار تميز وتفوق يسوع المسيح على سائر البشر. وليه عم بعملها في هذه الأوقات؟ اليوم في هجوم كاسح على هوية يسوع المسيح من كذا فئة، مسلمين، ملحدين، ومسيحيين للأسف، اللي بينكروا لاهوت وهوية يسوع المسيح. أنا بدعوكم تشاهدوا هذه السلسلة اللي رح تكون بركة لحياتكم.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نشكر ملك الملوك ورب الأرباب اللي مشرف اجتماعنا اللي جمعنا حواليه المعلم الصالح. تعالوا كلنا نقول لوجدنا في محضرك ونسجد بالقلب قبل سجود الجسد، ونسجد بالروح ونقول له باركنا لله يا رب، باركنا لله يا رب، استلم جلستنا، علمنا أيها المعلم الصالح وحدك اللي قلت تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. كرم ومجد ليك، نشكرك من أجل تشريفك، عيون إيماننا نحوك ليس لنا سواك. كلنا نصلي من القلب نقول له وجدني في محضرك، افتح عيون إيماني عشان أشوفك، واختن آذاني أسمع صوتك. بركة خاصة لينا الليلة يا رب، بركة شفاء، شفاء روحاني وبعدين شفاء جسداني. معجزات شفاء، كرامة ومجد ليك أيها الطبيب الحقيقي وحدك وليس سواك.

علموا كلميه قولوا له باركنا للذي يا رب تكلم لكل أذن ولكل قلب اصنع عجبا بيننا حضورك مش هين مش أمر عادي مش على مستوى فكر البشر ننتظرك ننتظر اليد العالية

خبر لكل نفس، اصنع عجبا بيننا يا رب، اعطي لاسمك مجدا، اعطي لاسمك مجدا مستحق كل كرامه وكل مجد، افتح العيون لنراك، افتح العيون لنراك، تكلم لكل أذن، واعطي عبدك كلام عند افتتاح الفم. يا روح الله املكنا، يا روح الله املكنا، سكيب روحك في اسم يسوع المسيح. جلسة غير عادية، حاضرها الملك والروح القدس مسيطر عليها. برحب بيك وانت بترحب بينا، فرحانين بيك وانت فرحان بينا. كرم ومجد ليك، كرم ومجد ليك أيها العظيم وحدك، أيها العظيم وحدك، ليس لنا سواك. إله الآلهة العظيم وحدك، كرم ومجد ليك، كرم ومجد ليك. كرامة ومجد ليك، فرح كل قلب، استجيب كل طلب. عبيدك وعبداتك مضاعفين، كلنا محتاجين لك، محتاجين للمسة نعمة. روحك يفرح ويعزي، يقوي ويشدد، يبدد الهموم، يملى القلوب بالفرح. الروح المعزي، الملك السمائي المعزي.

أحبك يا ربي يا قوتي، أحبك يا ربي يا قوتي، كرم ومجد ليك. من يحفظ غربتنا في سلام غيرك؟ مين يضمن سلامتنا في مشوار غربتنا غيرك؟ من يحارب عننا غيرك؟ من يمتعنا بالنصرة العظيمة غيرك؟

في وسط الأشواك والتجارب والضيقات عيناي تراك تضمد جرحي تجدد فرحي، ما لي سواك، من لاش غيره نرفع إلي ذبيحة حمد وشكر تليق بجلالك، كرامة ومجد ليك، اقبل شكر قلوبنا إنك سمعت كل أنة وأمرت بالبركة، كرامة ومجد ليك. آمين آمين. ودلوقتي مع بعض الأسئلة

ميتات كرسام وياهم على حساب دم المسيح نلت الحياة الأبدية. قالوا زمان دي ألحان بتاعت أغاني، ألحان بتاعت أغاني. ما انساش مرة مثلث الرحمات البابا شنودة، كانوا في اجتماع، كنا في اجتماع كده، والبعض سأل وقال له سيدنا في بعض الترانيم على لحن أغاني، فشوف بحكمة عالية.

البابا الله ينحي نفسه ابتدى يقول ترنيمه، هو ابتدى يقول ترنيمه قديمه طبعا احنا ما نعرفهاش. فبعض الكهنه الشيوخ الموجودين ابتدوا يقولوا معاه، ولما اندمجوا في الترنيمه قال لهم ده لحن ايه؟ قالوا اه ده لحن غنيوخ، لحن غنيوخ، واحنا مش دريانين يا عم لحن غنيوخ ولا لحن بتاع. افرح بالرب، افرح بالرب. المهم سؤال بيقول أبونا إيه رأيك في الناس اللي بتخاصم من غير سبب، زملاء في الشغل أو في البيت بيخاصموني من غير سبب ويطولوا علي. المهم وأنا متضايقة جدا وقلبي وجعني وحسيت إن ده صليبي أو حرب الشيطان ضدني. شوفوا العالم يخاصمنا والشيطان يحاربنا ويهاجمنا، لكن احنا موقفنا ايه؟ انا ماليش دخل فلان ولا علان، هو لإلهه واعماله ربنا شايفها وعارف. انا خليني في نفسي انا ايه؟ يعني حاجة اقول مثلا فلان بيكرهني، انت مالك بفلان؟ له اللي هيحاسبه. انت ايه بالنسبة لفلان؟ انا بحبه، هو ده المهم. فلان خصمني، انا موقفي ايه من ناحيته؟ كل السلام وكل المحبة، كل السلام. المهم ان الانسان يبص لنفسه ويحاسب نفسه، وملوش دخل بغيره، غيرك له إلهه هيحاسبه. فأنت بيخصموك، بيحاربوك، بيعملوا ويسووا وانت متضايقة جدا، صلي ربنا يديك محبة، ديك سلام من ناحية الكل، ما يكونلكيش عدو، أعمالهم ما تأثرش عليك وأنا على محبتك، وربنا يكون معك ويبارك حياتك. مساء الخير يا أبونا مكاري، أنا ابنك من اسكندرية، كنت محتاج رأيك لو فتحت دكان لبيع السجاير هل كده حرام ولا لأ؟

ما لقيتش حاجة تاني غير السجاير، مفيش حاجة تاني تبيعها يعني. لو كان الموضوع ده سليم ما كنتش تسأل، ولو كان ضميرك مستريح وشايف ان ده مفهوش غلط ما كنتش تسأل، لكن لان ضميرك تعبان وشايف ان ده ممكن يكون غلط عشان كده انت بعت السؤال. انا قبل ما اقول كلمة اسأل نفسي هل الكلمة دي هتمجد اسم الله او لا. قبل ما اخد خطوة او اروح مشوار او اعمل اي شيء، اعمل اي شيء، ناخد بالنا من الكلام، اعمل اي شيء لابد كل اللي اعمله يكون لمجد اسم الملك المسيح. زي ما بتقول الوصية ان اكلتم او شربتم، يعني كلت لقمة او شربت شوية مية، ان اكلتم او شربتم او فعلتم اي شيء فافعلوا الكل لمجد الله. عايز كل إنسان يسمع كلامي، إنسان المسيحي عايش ليه وبنبضي أيامك إزاي. أقول تاني، إن أكلتم أو شربتم، يعني تاكل لقمة تشرب شوية مية، إن أكلتم أو شربتم أو فعلتم أي شيء فافعلوا الكل لمجد الله. أنت هتيجي تفتح دكان، هل الدكانة دي هتمجد

اسم الملك المسيح أو لا، ضميرك يرد عليك، ضميرك يرد عليك. بعدين هتلاقي 100 طريق تاني غير طريق السجاير. ربنا يدي لك نعمة وبركة. سلام يا أتسابونا، نقبل الأيادي. كنت حابة أسأل سؤال. أنا بضيف مية لقان للمية اللي بستحمى بيها، عادي عادي لو نزلت في الحمام ولا ده غلط؟ لأني أنا مرة سمعت إن لازم مية اللقان تدلق في مكان فيه زرع. مية اللقان لو نزلت في أي مكان أو أي شيء تباركه، مش تتأثر، تباركه. وبعدين احنا ما عندناش الخزعبلات دي والأفكار وحكاية الحمام ومش الحمام، ما عندناش الكلام ده. مية اللقان بركة تبارك أي شيء.

واحد بيقول أنا دكتور صيدلي اسمي فلان، لي رجاء محبة عند قدسك، هو خدمة دون مقابل، وهي إني قمت بنعمة ربنا بعمل دراسة علمية لعلاج فيروس كورونا باستخدام معادن معينة، وجاب نتائج ممتازة، وخفف ناس، ممكن أخليهم يشهدوا بذلك، والعلاج بعضه موجود في السوق المصري بالصيدليات، لكن لاستخدامات أخرى، وباقي العلاج لدي في صورة تركيبة صيدلانية، وأنا لا أتوانى تماما لتقديم المساعدة، وأشعر بالمسؤولية كلما أعلم بموت الكثيرين، وقد حاولت أوصل ذلك، ولكن قدسك تعلم إن في مصر كل شيء يتم ببطء وروتين لا يتناسب مع هذه الأزمة، ويمكن ربنا يجعل قدسك سبب شفاء للكثيرين وبركة كبيرة ليا. دكتور صيدلي وسام مكرم. طب أنا ما أعرفش، أنا ممكن أديني زعت الكلام، وإنت حاول تتصل بالجهات المعنية بالجهات المعنية، وطبعا ده موضوع يعني ممكن يكون موضوع خطير ومهم جدا ونافع جدا، ليه لا؟ واحنا عندنا رجاء مبارك ان في مصر ربنا هيصنع العجب، واحنا قلنا في مرة ان في مصر مصر هي اللي هتعمل اللقاح المضاد لفيروس كورونا، قلنا كلمة كده، يمكن آن الأوان وتكون أنت سبب بركة، معرفش حاول تتصل، أديني زعت الكلام، بس لا عندي تليفونك ولا عندي مكانك. ربنا يكون معاك يا حبيبي، وتكون سبب بركة لكثيرين.

واحدة بتقول من فضلك يا أبونا أنا غلطت وقعت في الخطية غصب عني وندمانة أوي، طلبت من ربنا يسامحني ويقبل توبتي، بس ربنا فضحني جامد وحياتي اتدمرت وحموت رعب. بصلي بدموع ربنا انقذني على غلطة غلطتها وندمان عليه. المهم بتقول في الآخر أنا بترجاك ترد علي، أنا حموت أرجوك ترد علي. شوف يا بنتي، أنا عايز أطمنك إن من جهة ربنا، ربنا حنين على قد ما تقدري تقولي حنين، ومتسامح وغافر على قد ما تقدري تقولي. كنت قدمت توبة حقيقية من قلبك، توبة حقيقية، ثقي تمام إن الرب غفر كل خطاياك. إنما ليه بتقولي ربنا فضحني؟ أنا هفترض وهقول قد يكون لسه في رواسب وجذور للخطية والماضي، وتوبتك ما هياش توبة حقيقية. إنما ثقي لو كانت التوبة حقيقية ومن قلبك ربنا يستر عليك، ولا هو يعاتبك بكلمة، ولا هو يعاتبك بكلمة. إلهنا طيب وحنين وربنا يكون معاكي. اطمني يا بنتي، ما دام في توبه حقيقيه ربنا هيستر عليكي ويديكي كرامه ويديكي نعمه في عيون الاخرين. ربنا يكون معك يا بنت ويبارك حياتك. واحد بيسال بيقول اشكرك انك علمتنا نطلب من الرب يسوع بثقة وإيمان، وعلمتنا نعتمد عليه في كل أمور حياتنا. ممكن أسأل قدسك إيه الفرق في إنسان هو بيموت روحه بتطلع بكل هدوء وبسهولة، وفي لحظات، وإنسان تاني يتعذب أيام عشان روحه تطلع، واحيانا يطلبوا ابونا يصلي عشان روحه تطلع؟ وهل الانسان وروحه بتطلع بيشوف روحه طالعه على فين؟ لان في شخص وروحه بتطلع كان بيصرخ ويقول مش عايز اموت، الحقوني روحي بتطلع. ربنا يبارك في خدمتك، فعلا هي خدمه مليانه بالروح. اشكرك أشكر. أولا من ناحية لما تطلع الروح، لما تطلع روحي أقول لك إيه اللي بيحصل. لكن أقول من التجارب يعني والذكريات، يعني فعلا مش كل واحد زي التاني في لحظات الموت، مش كل واحد. يعني أعرف قصص كتير إن ناس قبل روحهم ما تطلع فيهم اللي شاف المسيح بيستقبله، وفيهم اللي جاله قديسين وقال له انت جيت يا فلان، فيهم اللي شافوا ملايكة، شافوا ملايكة. فبيبقى لحظات طبعا لا توصف، لانه داخل للمجد وداخل للفردوس، داخل للفردوس بيبان. وممكن واحد مثلا يقول لك انا سامع صوت ترانيم، أنا سامع صوت ألحان، أنا سامع. وواحد تاني يقول لك أنا شايف.
على

عكس الإنسان اللي هو رايح جهنم. يعني أذكر مثلا زمان من سنين طويلة واحدة وهي روحها بتطلع والنور كله منور، قالت لهم طفيت النور ليه؟ وروحها طلعت. أذكر القصة دي. وفي ناس أثناء ما روحهم بتطلع بيقاسوا الأمرين زي ما أنت قلت، بيجيبوا أبونا يصلي عشان روحه بتطلع، لأن بيعاين المرار قبل ما يدخل فيه وهو لسه في الجسد. هنقوم دي يا ابني، دي أسرار عالية، أسرار عالية كل اللي نعرفه عنها حاجات كده يعني روتيش بسيط. واحد بيقول ازاي اعرف ان ربنا اعطاني موهبة؟ اعطاك موهبة يعني انت مليان بروح الله، واللي مليان بروح الله كل حاجة في حياته الصغيرة والكبيرة بتدل وتأكد انه هو انسان روحاني وممتلئ بروح الله. كلامه بالروح، أفكاره بالروح، أحلامه بالروح، جلساته بالروح، كل شيء في حياته بالروح. وبعدين الموهبة ما بتستخباش، يعني درك موهبة ألسنة مثلا بتلاقي نفسك بتتكلم بألسنة وانت لوحدك، درك ترجمة ادالك ترجمة، ادالك موهبة إخراج شياطين بتلاقي بسهولة جدا باسم يسوع اخرج منه يخرج منه، ادالك عمل قوات، ادالك ايمان، ادالك اي موهبة. المواهب ما بتستخباش يا حبيبي، لان ربنا بيعطي الموهبة للمنفعة، للمنفعة، ومش بيدي الموهبة عشان تدارها، لا، ومش عايزة معرفة يعني.

تسع سنة يعني ايه تسع سنة ما حملتش تاني؟ هو ممكن لو ربنا مش هيدينا تاني طفل، ممكن اتبنى طفل او اعمل اطفال انابيب وشكرا. تعملي اطفال انابيب ممكن؟ احنا مش ضد العلم ولا ضد البركات اللي ربنا بيديها عن طريق العلم. ممكن تعملي طفل انابيب؟ تتبني طفل ممكن تتبني طفل، ما فيهاش حاجه. لكن هل يا ترى انتظرت الرب للآخر؟ وهل مثلا سنك

كان سنك يسمح من خلفة؟ إن كان سنك لسه انتظر الرب، الرب عنده كتير وممكن يصنع معاكي معجزة.

واحد بيقول عندي سؤال مهم وأرجو الرد. حضرتك الأسبوع اللي فات كلمت على 2 إخوات

متخاصمين. ايه رأي حضرتك في اتنين اخوات متخاصمين والاخ اللي يطرد اخوه واولاد اخوه من البيت وقال له مالكش مكان معانا، غير انه متهمنا بتهمه باطله؟ ايه راي حضرتك؟ ارجو الرد وارجو الصلاه ان ربنا يظهر الحق. ما هو ده الكلام اللي احنا بنتكلم فيه، ان المحبه مش بردت، لا ده المحبه بطلت وما عادش في محبه، ما عادش في محبه لدرجة إن الأخ يطرد أخوه وأولاد أخوه من البيت ويقول له مالكش مكان معانا إلى آخره. فين الكلام ده من وصية ربنا تحب قريبك كنفسك؟ إذا كان ربنا بيطلب مني إني أحب الإنسان الغريب كنفسي، اي انسان، فكم بالحري اخويا ابن امي وابويا لحمي وعظمي، لو تغاضيت عنه زي ما بيقول الكتاب يبقى انا اشر من غير المؤمن، من يتغاضى عن لحمه فهو اشر من غير المؤمن. الناس دي ليه بتتصرف التصرفات دي؟ وليه الخصام وليه عدم المحبه؟ لأن العين والعيون اتكفت لتحت والناس نسيت إن في حياة أبدية، وكثيرين نسوا إن غربتنا قليلة، ونسوا إن غربتنا في لحظة في طرفة عين هتنتهي، وفجأة نبص نلاقينا قدامنا قدام الديان العادل، قدام الديان العادل. نصيحتي لكل إنسان، ارفع عينيك للسماء وانتظر الرب وامتحن نفسك الآن، هل انت في الصورة المرضية قدامه ولا حياتك كده ولا كده؟ العائل يتوب الآن. سؤال بيقول ايه رأي قدسك في الناس اللي بتقرأ في كتاب صلاة الست؟ ايه صلاة الست؟ هل هو سحر؟ انا ما سمعتش عن كتاب اسمه صلاة الست، وطبعا ما دام انت بتقول سحر يبقى اذا سحر. نبعد عن الحاجات دي، نبعد عن الحاجات دي، واحنا مش قد الشيطان، احنا نحتمي في المسيح له كل المجد، نحتمي في المسيح له كل المجد.

أنا إنسانة بعيدة عن ربنا، جت حاجة فتحت لي عيون ربنا، وبقى قلبي دايما مشغول بالحياة الأبدية وبالسماء، لكن خايفة قوي، عايز أفضل معاه بس مش عارفة هيقبلني، أمنية حياتي أتواصل معاك لكن انت هتوصلني لرب المجد وهتخليني اقدم توبه من اعماق قلبي. شوف يا بنتي، المسيح معاكي ولازق فيكي، المحب الانزخ من الاخ اسمه عمانوئيل، لتفسيره الله معانا. المسيح معاكي مش بيفرقك، خلي بالك معايا، افتكر الحته دي. والحته التانيه اللي تفتكريها انه بيحبك محبه غير عاديه، محبه ابديه دايما، محبه كامله ما تتغيرش. يبقى هو جنبك ولازق فيكي وبيحبك محبه ابديه، وانت مش محتاجه الواسطه حد يوصلك ليه، ده هو معاكي، خارج معاكي، داخل معاكي، نايم معاكي، صاحي معاكي. فالمسيح معاكي، ثقي اني

بيحبك وعايز يباركك وعايز يديك نعمة، عايز يدينا كل شيء وكل شيء لكم. فاطمني يا بنتي، انت بنته غالية عليه جدا، وربنا يباركك ويديك نعمة.

والنبي أبونا. أنا بكره الكنيسة وأكره ذلك الدين وأكره المعلمين بتلك الكنائس جميعا. كم مرة أسألكم وما فيش حد يجاوب، كم مرة بتستروا العار الموجود بالكتاب المقدس. أنا مكتئب من ذلك الدين، إلى آخره. طب وإيه اللي رميك على الدين ده؟ إيه اللي تعب نفسك ليه يعني؟ بكره الكنيسة واكره ذلك الدين واكره المعلمين بتلك الكنائس. كفاية كلمة اكره اللي بتكررها دي. انت بتقول بكره والرد ليك نهاية جهنم، نهاية جهنم، نهاية جهنم. واكره المعلمين بتلك الكنائس جميعا. كم مرة اسألكم ما فيش حد يجاوب. ايه السؤال بتاعك عشان نجاوب؟ كم مرة بتتستروا بتستروا العار الموجود؟ ايه العار اللي موجود في الكتاب المقدس؟ وانت ايش فهمك في الكتاب المقدس يا ابني؟ الكتاب المقدس ده اولا هي قصة الخلاص، قصة الخلاص لا يقبل الا بالروح القدس، ولا يستوعب او يفهم الا بالروح القدس، ولا يستطيع احد ان يقول يسوع رب الا بالروح القدس، ولا يستطيع احد ان يقبل سر التجسد، وده طريق الخلاص، الا بالروح القدس. فانت مسكين، مسكين، واللي زيك مسكين. لكن اقول الحق نفسك قبل ما الايام تعدي وما يكون لكش رجاء ولا خلاص. لكن لو سألتك الكتاب المقدس مش عاجبك، يا ترى ايه اللي مش عاجبك في الكتاب المقدس؟ ايه اللي مش عاجبك في الكتاب المقدس؟ الله محبة؟ الكلمة اللي ما يعرفهاش دين على وجه الأرض إلا المسيح، المسيحية؟ المحبة اللي لا توجد في عقيدة إلا العقيدة المسيحية؟ وزي ما قلنا المحبة هي باسبور السماء. مسكين، مسكين، مسكين. سؤال واحد بيقول أنا بحب كل الناس، كل الطوائف، كده هكون تحت نير مع غير المؤمنين؟ لا يا ابني، دي غير دي. أولا تحت نير، النير يعني إيه؟ النير عارف، النير لما يجوا يحرطوا أو يدرسوا قمح أو حاجة بيجيبوا البقرة مثلا أو البهيمة وبيتحط على العنق بتاعها خشبة كده، الخشبة دي مربوطة هنا ومربوطة هنا، وبعدين في بقرة تاني جنب منها برضو كده مربوطين الاتنين، المفروض انهم بيمشوا في اتجاه واحد.

إنما لو دي كده ودي كده يبقى نير مخالف ممكنيتها. لا تكون مع نير غير المؤمنين، مع غير المؤمنين أو تحت نير. ليه؟ لأن أنت ماشي كده والمؤمن ماشي كده، ولو البهيمتين مربوطين كده ودي مشيت كده ودي كده هيكسروا رقبة.

هيموتوا بعض. عشان كده يقول لا تكون تحت نير مع غير المؤمنين. أما بالنسبة للطوائف لا يا ابني، وبالنسبة للمحبة، المحبة أنا مطالب أن أحب كل إنسان، لكن مش تحت نير معاه. يعني إنسان شرير صانع شر، صانع شر، أنا بحبه لكن مش بشترك معاه في خطاياه، فأنا مش تحت نير معاه. فلان أو علان في طوائف أو غير طوائف أنا بحبه، لكن ممكن أكون مختلف معاه في العقيدة، في الفكر، في كذا، في كذا. لا دي غير دي خالص، دي غير دي. أعطيني آية من الإنجيل يقول فيها عيسى عليه السلام أنه إله وليس نبي مثل باقي الأنبياء. أعطيني آية في الإنجيل. طبعا هقول لك يا حبيبي، شوف المسيح لما بيقول يا ريت تدوني عقلكم، بس مش عقلك لوحده، قول له يا روح الله اسندني، يا روح الله فهمني، يا روح الله اقنعني. المسيح له كل المجد قال ايه؟ قال حيثما اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي فهناك اكون في وسطهم. خلي بالكم معايا، حيثما يعني في أي بقعة على سطح الكرة الأرضية، حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. يعني احنا دلوقتي مجتمعين باسم المسيح فهو في وسطينا. في ناس في أمريكا بيسمعونا، المسيح في وسطيهم. في ناس في كل الدول العربية بيسمعونا، المسيح في وسطيهم. في ناس في أوروبا، في ناس في أستراليا، في ناس في كندا، في ناس حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة أكون أنا في وسط. أنت مين؟ أنا الله المالئ الكل. من له أذان للسمع فليسمع. واللي عايز يفهم يفهم، اللي عايز يفهم يفهم. أقول لك مثلا رب المجد يسوع الليلة اللي قبضوا فيها عليه وراحوا في بستان جثماني، هو كان مع التلاميذ بيصلي، ونزل وجه يهوذا الإسخريوطي وقبله زي ما قال وقال لهم هو ده. فالمسيح له كل المجد بيسألهم من تطلبون؟ قالوا له يسوع الناصري. فقال لهم أنا هو، أنا هو. حصل إيه؟ كل الجموع دي رجعوا لورا واتكفوا في الأرض لمجرد إن سمعوا إيه؟ أنا هو. يعني إيه أنا هو؟ يعني أنا الله. قاموا بيسألهم مرة تانية من تطلبون؟ قال لهم يسوع الناصري. قالوا له يسوع الناصري. قال لهم أنا هو. أنا هو يعني أنا الله، أنا الله. أقول مثلا يجي رب المجد يسوع يقول العظة على الجبل، العظة على الجبل، بيقول ايه في العظة على الجبل؟ بيقول قيل، قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، اما انا فاقول احب اعداكم. خلي بالك من الكلام، قيل يعني مكتوب ده الناموس، قيل تحب قريبك وتبغض عدوك.

أنا فأقول مين أنت؟ قال أنا واضع الناموس وأنا اللي جيت عشان أكمله لأني أنا أضخ. في إنسان على وجه الأرض يقول قيل أما أنا فأقول؟ أما أنا فأقول لا لا. وحاجات كتير قوي في الكتاب المقدس تقول إن المسيح له كل المجد. أعلن لاهوته، أعلن لاهوته إنه هو إله الأنبياء القديسين، إله الأنبياء القديسين. من له آذان للسمع فليسمع، واللي عايز يفهم ربنا يديله فهم. يعني مثلا رب المجد يسوع عد على واحد مولود أعمى، مولود أعمى، مولود أعمى، تلاقي عينيه داخلة جوه لأن ما فيش اسمها المقلة دي أو العين، ما فيش عين، مخلوق من غير عين، مولود أعمى. المهم بعد كلام الرب تفل على الأرض وصنع من الطفل طين، طين، وطال بها عيني الأعمى، وقال له روح اغتسل في بركة سلوام. راح اغتسل ورجع إيه؟ بصير. طين، أيوة طين. إزاي؟ هو ده اللي حصل، ده التاريخ، ده التاريخ، وده الحق المكتوب. عمل ايه؟ تفل في الارض، يعني خد شوية تراب وتفل عليهم وعمل على رأي متنيح اما مخيل مطران اسيوط كان يقول لك عمل مرهم طين، مرهم طين، وطين عينيه، طين عينيه، وقال له روح اغتسل في بركة سلوام. راح اغتسل ورجع بصير. ممكن تسمع القصة دي لكن ما تدورش وراها ايه، لان العقل منغلق، انما اللي بيدور حيلاقي وحيوصل، وحيوصل. انا افكر اشمعنى طين يعني، واشمعنى تراب، اشمعنى تراب؟ لان الله خلق الانسان من ايه؟ من تراب. والمولود أعمى ده مولود ناقص عينين، فالخالق كمل خلقة المولود أعمى بالتراب، لأن هو الخالق، هو الخالق. أنت عايز المسيح يجي يقول لك أنا الله، أنا الله، أنا الله؟ ممكن أوي، ممكن أوي. وأي إنسان بيدور على الخلاص حيلاقي. صدقوني، صدقوني، أنا نصيحتي لكل إنسان، أنا بحب كل إنسان زي مسيحي ما بيحب كل إنسان، أنا بحب كل إنسان. وزي مسيحي ما هو عايز كل إنسان يخلص، أنا عايز كل إنسان، مش عايز إنسان يهلك. فأنا نصيحتي ليك يعني سيب فكرك للروح القدس، مش هتخسر حاجة. سيب فكرك وعقلك للروح القدس، قول يا روح الله فكر فيا، يا روح الله اقنعني، صدقني أمام الله. إن كنت معين للحياة الأبدية لابد ربنا هيستجيب فورا، إنما إن كنت هالك هتفضل تدقر دماغك في الكلام ولا يمكن تقبل، لا يمكن هتقبل كلامي أو كلام غيري. فأنا نصيحتي ليك ولغيرك، قول يا روح الله اسندني، يا روح الله فهمني، يا روح الله اقنعني. مش هتخسر حاجة، مش هتخسر حاجة. قبل ما تخسر أبديتك، دي أبدية، دي أبدية يا ابني، دي أبدية، دي أبدية.

إن كنت مؤيد للحياة الأبدية هتيجي هتيجي، وإن كنت هالك أنت حر، أنت حر. فدلائل كتير تقول إن المسيح له كل المجد، قال أنا هو الله، قال أنا هو الله. ممكن نصلي لنيافة مطران حمص للسوريان الأرثوذكس سيدنا أنبا بطرس، كلنا نرفع صلاة من أجله، كلنا نرفع صلاة من أجل أنبا بطرس. مطران حمص

السلام إخواتي، أنا اسمي أيمن من الجزائر، بدي أعرف المسيح، بس عندي أسئلة تخليني أتردد، يا ريت حد يجاوبني عليها. أنتوا بتقولوا المسيح صلب ومات من أجل خطايانا، طب اقنعوني ان المسيح تم صلبه. شوف، لما هتبتدي وتقول اقنعوني، العقل وحده يقف عقبة امام الايمان كله، لان لا يستطيع احد ان يقول يسوع رب الا بالروح القدس. عشان كده يمكن تلاقيني بكرر كلامي وبقول لكل إنسان غير مسيحي اطلب معونة الروح القدس. قل له يا روح الله فهمني، يا روح الله اقنعني، يا روح الله وضح لي المكتوب، إلى آخره من الكلام ده. ده نفس الكلام، أروني أين قال المسيح في الكتاب المقدس إني أنا الله، أو قال اعبدوني. أنا جاوبت على السؤال ده. هو أنا قريت الكتاب المقدس العهد القديم والقديم، فلقيت تناقضات كتيرة بينهم. طيب حد يفهمني ليش الكتاب يحتوي، لا يمكن تلاقي تناقض أو آية تنقض آية في الكتاب المقدس. الكتاب المقدس بعهديه، العهد القديم والعهد الجديد. العهد القديم ده مشترك بيننا وبين اليهود، والإنجيل ده بتاع المسيحيين. لو تدور على الإنجيل تلاقي كله جوا العهد القديم، كنبوات. ولو تدور على العهد الجديد تلاقي واخد كتير من العهد القديم، وتلاقي الاثنين مكملين بعض، داخلين في بعض. لا يمكن تلاقي تناقض بين ايتين في الكتاب المقدس، لا يمكن. وبيقول يا ريت جاوبوني باسرع وقت، لاني بدي اعتنق المسيحيه بس عندي شكوك، ريحوني وشكر. شوف يا حبيبي، اولا لا تناقض في الكتاب المقدس، وبعدين بالصليب صار الخلاص، ومن غير الصليب لا خلاص للبشريه. ليه؟ لان ادم لما اخطا ربنا قال له يوم تأكل من الشجرة دي موتا تموت. يبقى ربنا قال لآدم لو كلت من الشجرة دي هتموت موت أبدي، يعني تروح جهنم النار الأبدية. وبعدين آدم أكل من الشجرة فتحكم عليه بالموت، فانطرد.

الجنة، ونزل في أرض الموت محكوم عليه بالموت، وكل مولود امرأة مولود تحت حكم الموت. آدم أخطأ وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع في صلب آدم. فكل مولود امرأة مولود تحت حكم الموت، أنا وإنت وفلان وعلان مولود تحت حكم الموت، رايح جهنم. لكن ربنا مش عايز يهلك البشرية، عايز يخلص البشرية، فدبر للبشرية خلاص. بس هنا في حاجتين، عدل الله ورحمة ربنا. عدل ربنا يقول الإنسان لابد يموت، ورحمة ربنا تقول الإنسان يخلص. عدل ربنا لابد يتم والإنسان يموت. طب فين الإنسان اللي يموت؟ ما كله أموات، كل مولود امرأة مولود ميت تحت حكم الموت. طب عايزين إنسان حي نجيبه منين؟ والكلمة اللي قالها أيوب زمان، ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا، فنجيب الشخص ده منين؟ إنسان حي معلوش خطية معلوش حكم. والكلمة صار جسدا، المسيح كلمة الله، بسر عظيم ظهر في سورة إنسان بلا خطية عشان يجي يموت عن البشرية ويتمم عدل الله ويجيب البراءة والتبرير للإنسان، ويبقى هو الطريق، هو الفادي، هو المخلص، هو الشفيع، هو الباب، هو الحق. من يؤمن بالابن بالكلمة له حياة أبدية، ومن لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. وصلي يا ابني صلي، ما عادش في وقت. العائل يقبل المسيح الآن الآن الآن. آمين آمين. كفاية أسئلة ونشوف مجد الله، نشوف مجد الله.

ابني كان تعبان وكنا بننزل المستشفى تقريبا مرتين في اليوم، وبعدين الدكتور طلب أشعة وتحاليل عملناها في مركز كبير، وكانت نتيجة الأشعة إن في مية على الكبد، وده معناه إن الكبد متهالك. طبعا الحزن ملأ قلبي، في خادمة شافت قدسك وطلبت ان قدسك تصلي لابني. قدسك قلت لها قولي لامه ما تخافيش ما عندوش حاجه، وفعلا عملنا اشعه تاني وطلع الحمد لله نشكر ربنا ما فيش حاجه. يعني كلامك كان اصدق من الاشعه، ده مش كلامي يا ابني، ده كلام المسيح له كل المجد.

0: ابني كانت بتجيله حالة تخشيب ويجز على أسنانه جامد، وهو بيتخشب رشيت عليه مية الاجتماع وشربته منها، ودي كانت آخر مرة تجيله بركة صلاة الاجتماع. أنا بنت الرب من الصعيد أشهد المعجزة، وباسم العذراء وبركة الاجتماع أخويا كان بيشرب خمور وما كانش بيروح كنيسة. في يوم حضرت كوباية مية قدام التلفزيون وشرب منها، وبعد كده بطل كل حاجة، ودلوقتي عايز يعترف ويتناول بركة الاجتماع وصلواتك. أمين. الاجتماع عايز أشهد لعمر ربنا، أنا ابني كان تعبان طول اليوم، بطنه وجعاه وبيرجع، حتى الدواء كان بيرجعه وسخن جدا، كنت حوديه للدكتور تاني يوم، صليت وقلت باسم يسوع المسيح بشفاعة الاجتماع السخونة تمشي والترجيع يقف، وفعلا نام وصحي ما فيهوش أي حاجة. نشكر ربنا. آخر حاجة نقولها، واحدة بتقول جوزي كان شغال في الكويت في الشركة، والشركة فنشته من الشغل، يعني مشيته، يعني قعد شهرين يدور على شغل أو يحاول يرجع الشركة تاني، كل ما يروح المهندس يقول له بعد يومين نرد عليك، في اللي رد عليه وقال له ما ينفعش ترجع الشركة تاني. وأنا في البيت كنت بتابع الاجتماع كل يوم جمعة، كنت بحط مية قدام التلفزيون، كنت بطلب من الاجتماع إن المشكلة بتاعت جوزي تتحل ويرجع الشغل من تاني. سمعت أبونا بيقول المشكلة تتحل إن شاء الله، أخدت مية ورشيت منها على صور جوزي، وما فيش أسبوع واتصلوا بجوزي وقالوا له إنك ترجع الشركة تاني، وبقوة ربنا رجع الشغل ونفس الشركة اللي قالوا له ما ينفعش ترجع فيها تاني. آمين. نشكر ربنا واعطوا مجدا للملك المسيح. عندكم حاجة؟
1: سلام ونعمة أبونا مكاري. ابنك سعيد من سوهاج. انا كان عندي كيس صديد بسكف الحلق من فوق، وكنت بتألم مني ألم شديد، وجيت انا بسافر ونزلت مصر وكشفت وكده، وقالوا لي العملية خطيرة شوية، ورحت سافرت وابتديت اسحب من كيس الصديد ده بالإبرة الصديد اللي بيبق من جوه، وبسحب كل يومين ثلاثة بسحب سرنجتين، وجيت فجأة تعبت في الكويت، كنت سافرت لي شهر من مصر هنا، ورحت اتعالجت في الكويت وقالوا لي لازم عملية دلوقتي. ليه؟ ان هو العظم ممكن يكون اتاكل من فوق. ورحت خدت ميعاد مع الدكتور وكنت خلاص هعمل عملية، وحطيت وحضرت الاجتماع وحطيت المية وشربت المية، والحمد لله شفيت تماما ولا في أي حاجة.
2: يا قدس أبونا، أنا بنت الرب من ملوي، حصلت معايا معجزة وعاوز أبعثها لك. أنا كان الحمامة دي له فترة مش نافع خالص، من ساعة ما كبت له مية وقلت باسم يسوع المسيح ينفع،

0: وهم نفعوا كلهم من ساعتها. وقلت يا انت قلت اللي يحصل معاه معجزة يبعتها، وانا قلت ابعتها لك انت.
1: سلام ونعمة يا قدس أبونا. أنا عاوزة أذكر عمل السيد المسيح معانا وصلواتك يا أبونا مكاري. أنا ابني قابلت مصاعب كثيرة في حياته، يعني كثير قوي يا أبونا، وهو سافر زي أي شاب يسافر، وقاعد يعني كثير من غير عمل، كل ما يتكلم يقول يا أمي مش لاقي عمل. ولما في يوم كده، كان يوم جمعة والاجتماع شغال، وسمعت ست بتحكي حكايتها، انت بتقول عن حكايتها ابونا مكاري ده، كان في الكويت، وبيقول قعد 8 أشهر ما لقيش عمل، ولما ذكروه قدام الاجتماع وقال يا رب اذكرنا ابونا مكاري ان ابني يلقى عمل، ولقي وفعلا تاني يوم لقى عمل. قعدت قدام الاجتماع وقلت يا رب وبصلواتك يا ابونا مكارس كنا قدام السيد المسيح ان ولدي يلقى شغل ويشتغل. وفعلا بعدها بيومين بالظبط اتصل وقال انا لقيت يا ام عمل في مزرعة وماسك فيها دلوقتي. شكرا لك يا ابونا مكاري.
2: يا ابونا مكاري يونان، زي حضر زي قدسك. انا ما بنوام، انا بحب وعظاتك قوي ومتابعه قدسك على طول. ربنا يخليك لينا يا رب، ويطول في عمرك ويجعل الكنيسه مفتوحه بحسك. انا عندي معجزتين يا ابونا مكاري عايز اقول عليهم من بدري قوي. احنا كان جنبينا واحد غير مسيحي كان مضايقنا خالص خالص، وكان بيسب وينعل للمسيحيين، وكان بيرمي طوب على الكنيسة الإنجيلية اللي جنبينا، وكان بيحرجم على المسيحيين بالجزايز والطوب. ونشكر ربنا، ربنا عمل معانا معجزة بصلوات الاجتماع والمية اللي بنحطها قدام التلفزيون. كنا بنحط مية كل جمعة قدام التلفزيون تحضر الصلاة، وكنا بنمسك المية بعد الاجتماع ونرشها ناحية بيته. والحمد لله ربنا عمل معنا معجزة بشفاعة الصليب والعظم والنور. الشخص ده دخل السجن، وبعد ما دخل السجن سمعنا على وفاته جوه السجن، ونشكر بابا يسوع.
3: مساء الخير، ازاي حضرتك يا قدس ابونا مكاري؟ انا بنتك نرمين من مركز منلوي. عندي معجزه حصلت مع اختي، كانت تعبانه، كل ما تاكل او تشرب اي حاجه كانت ترجعها. راحت كشفت، الدكتور قال لها عندك التهابات في جذور المعده شديده، اداها علاج ما جابش نتيجه. راحت عند الدكتور تاني قال لها عندك التهابات في جذور المعده وجرثومه وجالها كتير، طلب منها تعمل تحليل وعملت، وداها علاج اخذته لمده 4 شهور ما جابش نتيجه. وطلب منها تحليل تاني، كانت رايحه تعمله يوم السبت، واحنا كل جمعه بنحضر الاجتماع يوم الجمعه 5/6 حطينا ميه زي كل مره، وحطت راسها على الشاشة عند الصليب وصلت وشربت من المية وحطت منها على بطنها. عملت التحليل يوم السبت قال لها مفيش أي حاجة، بقوة ربنا بركة أبونا مكاري.
4: أبونا مكاري مساء الخير يا أبونا، أقبل الأيادي. أنا بنتك بنت الملك، النهاردة بسجل معجزنا ان كانت في عيني فص ناشف، وقفت قدام التلفزيون وحطيت ميه، وكنت حاطه ايدي على التلفزيون وبصلي بقول يا رب انت اللي تتمجد وتعمل لي العمليه في عيني، لانك انت يا رب الطبيب الشافي، وانا اثق انك حاضر في الاجتماع وبتسمع الصلاه. ونشكر ربنا تاني يوم ما لقيتش الفص في عيني، نشكر ربنا على عمله العظيم. يا ابونا مكاري انا طالبه من قدسك الصلاه من اجل ان الرب يتمم مشيئته في بيتي وفي حياتي وفي اولادي، وشاركني الصلاه يا ابونا في الصلاه من اجل زوجي ان يعرف الرب.
5: امين. امين.

أيها العز الحقيقي والحب النقي، أنت خلي ورفيقي صديقي الوفي، ما أحلى طريقي لأنك معي في رحبي وضيقي.

أيها الفرح الحقيقي، أنت قوتي.

لأن الأول ممكن البعض يفكر إن السماء فيها خمر، السماء فيها خمر أو فيها أكل أو شرب. لا، لأن ليس ملكوت الله أكلا وشربا، بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس. مفيش أكل وشرب هناك، وإلى العالم هيتنقل هناك والجسد هيتنقل هناك. لا، ده الجسد ده اللي عاش على الأرض يأكل ويشرب، والجسد اللي هو مخلوق من تراب بينزل للتراب، ما بيمشيش من هنا، تراب يعود إلى التراب. أما الروح فترجع إلى الله الذي أعطاها، والروح في اليوم الأخير هتلبس أجساد نورانية، أجساد القديسين الغالبين المسيحيين المنتصرين، هتلبس أجساد نورانية. أما جسد التراب ده هيرجع للتراب، كان بيأكل ويشرب هنا، هيستنى هنا، يرجع للتراب تاني. كلام تاني يقول إن هناك هنتجوز، وهيبقى فيه ستات، وهيبقى فيه وهيبقى فيه. لا يا حبيبي، لما سألوا المسيح له كل المجد، بيقولوا له في واحدة اتجوزت وجوزها مات. طبعا دول الناس اللي بيسألوه ما كانوش يؤمنوا بالقيامة. فواحدة اتجوزت وجوزها مات، وبعدين اتجوزت واحد تاني ومات، والتالت ومات، لغاية سبعة، دوبت سبعة يعني. فبيقولوا له في القيامة تكون مرات مين؟ يعني مين اللي هيتجوزها وهتبقى مرات مين؟ قال لهم تضلون إلا تعرفون الكتب. جهل، لأنهم في القيامة لا يزوجون ولا يتزوجون، ما فيش جواز، ما فيش جسد، ما فيش جنس، لا يزوجون ولا يتزوجون، بل يكونون كملائكة الله في السماء. هنكون زي الملائكة، زي الملائكة، لا أكل ولا شرب ولا جواز، لأن دي أمور العالم هنسيبها هنا، لكن رايحين لمجد لا يعبر عنه، ما لم تراه عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على قلب بشر، ما أعده الله للذين يحبونه. أنت عايز تنقل الأرض للسماء، تاخد شوية خمرة معاك، تاخد واحدة ستة أو اتنين أو تلاتة هناك. لا، السماء غير كده خالص، السماء غير كده، لا أكل ولا شرب ولا جواز، لكن الغالبين حيكونوا كملائكة الله في السماء، كملائكة الله. يبقى اللي بيمن نفسه بجواز هناك ما فيش جواز، واللي بيمن نفسه بأكل وشرب وخمر هناك ما فيش الكلام ده. في حاجات تانية لا تخطر على بال إنسان، ما لم تره عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على قلب بشر، ما أعده الله للذين يحبونه، لأولاد الغالبين. المهم، تعالوا نخش في الموضوع. يجي واحد مثلا مسيحي يقول ايه، يقول مين قال ان الخمر حرام؟ زي قلت مرة، قابلني واحد ده في الشارع، ويبدو اني كان مش تشتري خمرة او اي حاجة، مش فاكر يعني. فبيقول لي مين قال ان الخمر حرام؟ ده بيسألني يعني بتهكم كده. قلت له الكتاب بيقول ومسيحيتنا بتقول. هل انت مش بتشرب خمرة جوه الهيكل؟
قلت له أنا مش بشرب خمر يا حبيبي.

أنا بشرب دم المسيح، دم المسيح. لكن شوف فكر الإنسان وإزاي يتجرأ ويبدل الوصايا، يبدل الوصايا. المهم، المهم، الناس اللي بتقول الخمرة مش حرام واللي بيقول ويتحجي يقول أنا مش بسكر، ده الكلام ده على اللي بيسكر، وكلام كتير وحجج كتير. أنا معرفش هقدر أغطي الموضوع النهاردة أو لا، لكن على قد ما أقدر أقول، على قد ما أقدر أقول إن لو اللقمة هتقف قدام خلاصي بناقص اللقمة، لو اللقمة هتقف قدام خلاصي بناقص اللقمة. الكنيسة وأبونا والكتاب بيقول الخمرة حرام، يبقى بلاش أناكف، بلاش أناكف، أنا أأكد خلاصي هنخ وأمسك بالحياة الأبدية اللي دعيت إليها هنخ، وأمسك بالمسيح وأشوف إيه اللي يرضيه وعيش الوصية من قلبي الآن قبل فوات الأوان. هرجع وأقول، هل الخمر حرام ولا اللي بيشرب كتير هو ده اللي مش مرغوب والسكير هو اللي كذا؟ لا لا لا لا لا، كلامي على الخمر عموما، عموما. شوف مثلا هبتدي كلامي واقول ايه، الخمر مستهزئة، وين ذا موكار، الخمر مستهزئة. ايش تأمل في الكلمة كده؟ ياما زمان واحنا اطفال وكان في ناس بيسكروا وناس بسطة يعني، ولما يسكر يبقى في الشارع مش عارف بيعمل كذا وكذا، واحنا نضحك عليه ونهيص عليه، وكانت بهدلة، بهدلة. ما انساش مرة واحنا طلبة وسهرانين بنذاكر، وبعدين لقينا الإسعاف جاية عشان تشيل واحد بيسكر ليل ونهار، فمراته طلبت له الإسعاف ولا طلبت إيه، نزلوه هو نازل بيقول ذنب في رقبتك يا نرجس. أنا مش ناسي الكلام ده من حوالي 73 سنة، ذنب في رقبتك يا نرجس، ذنب، سكران، سكران. الخمر مستهزئة، والمسكر عجاج، والمسكر عجاج، ومن يترنح بهما فهو ليس بحكيم. إنسان مش عاقل، إنسان مش عاقل. من يترنح به، أنا مبسوط شوية، أنا مبسوط شوية، يا ولد يا ولد يا ولد، مبسوط إيه وهباب إيه وهباب. الخمر مستهزئة والمسكر عجاج. أنا لقيت لزام علي إني أقول العظة دي أو ممكن عظة تاني عليها، كبيرة علي إني لازم أنبه وأحذر، وأحذر كثير إن نهاية من هنا الهلاك، نهايتهم الهلاك. تتمتع النهاردة بالجسد ورايح على فين؟ رايح على الخمر مستهزئة. يعني ايه؟ يعني فيش انسان محترم يشرب خمر بالبلدي كده، فيش انسان محترم يشرب خمر. وانا قلت مرة ان البيت اللي فيه خمرة مفهوش المسيح، صحيح حاضر لكن كأنه مش حاضر، لا يعمل ولا يبارك، ولا يبارك.

لك البيت اللي فيه خمره المسيح ما يباركهوش. الخمر مستهزئه، كلمه صعبه، كلمه صعبه. ما تلاقيش ناس محترمين عليهم القيمه روحيا. روحيا ازاي هفتح انجيلي في البيت وافتح ازازه خمره من ناحيه تانيه؟ تيجي ازاي؟ ازاي حصل لي وارفع ايديا وفي نفس الوقت بعد شويه اشرب خمره؟ لا لا لا لا لا، الخمر مستهزئه، والمسكر هجاج، ضجيج ضجيج صخاب. ومن يترنح بهما فهو ليس بحكيم، مش عاقل، مش موزون، مش محترم، مش محترم. سامع الكلام ده؟ سامع؟ دي كلمة. الخمر مستهزئة والمسكر ايه؟ والمسكر عجاج. بتقول الحكمة مرة: محب الفرح إنسان معوز، فرح الجسد. محب الفرح إنسان هيحتاج، واللي في إيده هيفرغ، ممكن يفتقر، ممكن يمد إيده، يمد إيده. محب الفرح، ده الفرح أفراح الجسد وأفراح العالم وهو إلى آخره. لكن محب الخمر والدهن لا يستغني. محب الخمر والدهن لا يستغني. يعني إيه؟ اللي بيسكر يفتقر، اللي في إيده هيضيع. ممكن أقول فلان، فلان كان عنده كذا فدان، كذا فدان، لأنه بيسكر كل يوم، فابتدى يبيع يبيع يبيع، باع كل الفدادين. أنا مش عايز أحط النقط عن حروف، لأن في ناس بتسمعني وعارفة كلامي. محب الخمر والدهن لا يستغني. إنسان بيسكر لابد يفتقر، اللي معاه هيضيع، واللي في ايده هيفرغ، واللي في ايده هيفرغ. محب الخمر والدهن لا يستغني، لا يستغني. دهن يعني الزينه والحاجات دي. بيجي يعني ناس تقول انا مش بسكر، انا مش بسكر. لغايه دلوقتي ما جبناش سيرة السكر. محب الخمر والدهن لا يستغني، جبناش سيرة السكر. بيقول الخمر مستهزئة، دي حاجة لوحديها، والمسكر عجاج، دي حاجة لوحديها. من يترنح بهما فهو ليس بحكيم. يبقى الخمر مستهزئة، الخمر مستهزئة. محب الخمر لا يستغني، هيفتقر يفتخر، يفتقر يعني هيضيع اللي في ايده. وبعدين نيجي للوصية الآمرة واللي واضحة جدا جدا، لسه ما جبناش سيرة السكر ولا الحاجات دي. بيقول ايه؟ لا تكن بين شربي الخمر بين المتلفين أجسادهم. اللي شربوا دول أجسادهم هتتلف، أجسادهم هتتلف. بتتلف إيه الخمرة؟ الكبد، الكبد. وأنا حكيت حكاية زمان، بلاش عشان اللي بيسمعوني عارفين الكلام، عارفين الكلام. لا تكن بين شربي الخمر المتلفين أجسادهم. وصية آمرة أو ناهية. لا تكن بين شر، ما تقعدش في الجلسة دي،

ما تقعدش في الجنة، يعني ما يكونش صاحبك، ما يكونش صديقك، ما يكونش شريكك في العمل، في التجارة. لا، امشي وتصاحب وشارك اللي من توبك. انت انسان مؤمن وامين عايش الوصية في مخافة ربنا، يبقى ايدك في ايد الانسان اللي زيك واللي من توبك. انت ما بتشربش خمرة ولا في بيتك في خمرة، يبقى تصاحب اللي زيك. تصاحب، لا تكن بين شربي الخمر، لا تكن بين شربي الخمر المتلفين اجسادهم. يحكوا لي بعض الشباب المباركين اللي الرب بيستخدمهم اينما وجدوا، لما بيتوجدوا في مكان مضطرين للمجاملة، إن كان بسبب شغل بسبب كذا، فيتوجدوا في مكان الناس بتشرب فيه، أم هم يقعدوا ما يشربوش، قد إيه بيأنبوا ضماير الناس اللي قاعدين. دول شبان وما بيشربوش، وانت اللي شعرك شاب ورجلك للأمر بتشرب. لا تكن بين شربي الخمر. مضطرين لأجل تجارتهم وشغلهم وأعمالهم أنهم يتوجدوا في المجال ده للمجاملة، لكن لا يشاركوا شربي الخمر. انتوا في سكة واحنا في سكة، فبيبقوا عظة، وجودهم عظة وحضورهم عظة. لا تكن بين شربي الخمر، بين المتلفين أجسادهم. لغاية دلوقتي ما جبناش سيرة السكر، لغاية دلوقتي ما جبناش سيرة السكر، عشان ما تتحججش وتقول أنا مش بسكر، ده أنا باخد كاس. وناخد كاس في العيد، ولا الفرنجة بتاعت البعض، يعني يجوا في العيد بقى يشربوا كاس، يعني بناقص الكاس، بناقص اللقمة، مش بناقص الكاس، بناقص اللقمة. كاس ايه وهباب ايه؟ كل لقمة واشكر ربنا، واحترم المسيح اللي موجود في بيتك واكرمه، خليه تاج واكليل على راسك، خليه ترنيمة على لسانك. قال ما تشربش خمر، يعني ما تشربش. ده لو قال لي ما تاكلش اقول له حاضر على عيني وعلى راسي، مش هاكل. ما تلبس، ما تعملش، حاضر. وبيقول لي ما تشربش خمرة، ايه لو ما شربتش هموت، روحي في الكاس. عندما روحك شربت كاس ورعملت. لا تكن بين شربي الخمر. أقول لك حاجة مهمة قوي، إنسان ملك، ملك قال شوية كلام، قال الكلام ده علمتهوني أمي. آخر إصحاح في سفر الأمثال، مع أنها أمثال سليمان الحكيم، لكن يقول كلام لموئيل ملك مسة علمته له أمه. ده مش كلام سليمان، لا، الإصحاح الأخير. أقول تاني، كلام لموئيل ملك مسة علمته له أمه. شوف الأم المبروكة وابنها العظيم ملك في ايده كل حاجة، لكن اتعلم ايه وقالت له ايه؟ ايه الوصية؟ ام حكيمة، ام مبروكة، ام مبروكة. كلام لموئيل ملك مس، كلام الملك علمته له ايه؟ امه قالت له ايه؟ قالت له ليس للملوك يا لموئيل، ليس للملوك، مرة تاني، ليس للملوك يا لموئيل، ليس للملوك أن يشربوا خمرا. ده موضوع منتهي. يا لموئيل يا ابني، الملوك ما يشربوش خمرة. يا لموئيل يا ابني، مرة تاني، الملوك ما يشرب. ليس للملوك يا لموئيل، ليس للملوك أن يشربوا خمرا، ولا للعظماء المسكر، ولا يعني الإنسان العظيم المحترم اللي في مركز، إنسان له قيمة، الإنسان ما يسكرش.

أقول مرة تاني، ليس للملوك يا لاموئيل، ليس للملوك أن يشربوا خمرا، ولا للعظماء المسكر. هشيل كلمة الملوك وحط المسيحيين. الملوك ولاد الملك، ولاد ملك الملوك، ملوك وكهنة. ليس للملوك يا لاموئيل، ليس للمسيحيين يا لاموئيل، ليس للمسيحيين أن يشربوا خمرا. من له آذان للسمع فيسمع، من له آذان للسمع فيسمع. الحاجة اللي بتشد انتباهي ان احنا بنوعظ وبنتكلم زي ما انا بتكلم دلوقتي، لكن فيه البعض زي ما سمعت وبسمع، فيه البعض احنا بنتكلم وده في وادي تاني وحيستنى في وادي تاني، ومهما عملنا ومهما اتكلمنا هو ماشي في سكته. بل بالعكس، ده ممكن يتكلم علينا كلام حلو، يعني كلام حلو. موضوع خطير صدقوني، انا مش بوعظ، لكن ده روح الله. سبت انا كل الامور اللي مشغول بيها، وروح الله هو اللي فرض علي ان انا اتكلم الكلمه دي. فرض عني كثيرين خلال الايام دي ماشيين في طريق الهلاك، الهلاك، لان لا سكير يرث ملكوت الله. زي ما هقول بعد شويه، كنت هقول دلوقتي او بعدين، لا سكيرون يرثون ملكوت الله. كلام الخطير، الخطير. الموضوع مش موضوع ابونا مكاري ولا غيره، ولا موضوع خدام، ولا موضوع كهنه بيوعظوا، لا، ده الموضوع بينك وبين المسيح، وبينك وبين حياتك الابديه. الموضوع يخص حياتك الابديه، كل امورك اللي هنا اللي انت مهتم بيها، والجري والرمح بتاعك، كل ده بلا قيمه. شوف كل اللي انت مشغول بيه، بص كده نفخه انتهى الامر. انما نفخه كل انسان ايه قد جعل، وانتهى كل ينهار ابيض. نفخه، ايوه نفخه. ما انت فاكر ايه، فاكر ايه ومهتم بايه، وعمال تودي وتجيب وتبني وتعلي، وعمال يا حبيبي خذ الموضوع جد، خذ الموضوع جد. ده موضوع ابديه، ده موضوع أبدية يا حبيبي. لا حينفعك كاس ولا غير كاس، ولا حتنفعك خطية، ولا حينفعك مال، ولا حينفعك العالم كله. لماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وأخيرا خسر نفسه؟ أنا مش بوعظ، وروح الله هو اللي فرض علينا أن أتكلم الكلمتين دولة، لأن في ناس كتير ماشيين في طريق الهلاك، ناس كتير ماشيين في طريق الهلاك. الخمر مستهزئه، الخمر مستهزئه. لا تكن بين شربي الخمر المتلفين اجسادهم. ليس للملوك، ليس للمسيحيين يا فلان، ليس للمسيحيين ان يشربوا خمرا. عيب، عيب، عيب. ويكفي انك تكسر وصيه، لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعه، بل امتلئوا بالروح. في سكه تاني، في سكه مجيده، سكه مجيده فيها تمجد اسم الملك المسيح. من له اذان للسمع ايه فيسمع. ليس للملوك يا لاموئيل، ليس للملوك ان يشربوا خمرا، ولا للعظماء المسكر. هي

بيتكلم مرة معلمنا أشعياء، ويقول لكن هؤلاء أيضا ضلوا بالخمر، بص لقى اللي حواليه إن كان كاهن أو نبي كله ضل بسبب إيه؟ بسبب

الكاهن والنبي. يا نهار أبيض، الكاهن والنبي ترنح بالمسكر ابتلعتهما الخمر. تاه من المسكر، ضل في الرؤيا، قلق في القضاء، ابتلعتهما الخمر. كاهن والنبي، يا نهار أبيض. أمال إيه؟ كاهن والنبي ضل بتقول الوصية، برضو معلمنا أشعيا بيقول: ويل للمبكرين صباحا يتبعون المسكر، يعني يصحى الصبح على الكاس. ويل للمبكرين صباحا يتبعون المسكر، للمتأخرين في العتمة تلهبهم الخمر. جايين متأخرين بالليل، كل واحد عمال ايه، انا مبسوط شوية. للمتأخرين في العتمة تلهبهم، ويل ويل. ويقول ويل تاني للأبطال على شرب الخمر. هنا بقى في بطولة. ويل للأبطال على شرب الخمر. زمان كان في واحد يقول: أنا لو شربت برميل مش هسكر، برميل مش هسكر، اشرب برميل. ويل للأبطال على شرب الخمر، ولذوي القدرة على مزج المسكر. بيسموه ميكس. ميكس ايه؟ انا مش عارف الحاجات دي. ذوي القدرة على مزج المسكر. ممكن يجي ناس يقولوا لي مثلا ايه، يقولوا طب ما في عرس قانا الجليل ربنا حول الماء لخمر. ايوه صحيح، في عرس قانا الجليل ربنا حول الماء لخمر، لكن غوص في المعنى الروحي للكلام ده. المعنى الروحي، اخذ 6 أجران ماء رمز للناموس، تحولت لخمر جيدة رمز لعمل الروح القدس والعامل في سر الإكليل. دي معاني عميقة. مش بيقول لهم يعني اشربوا خمرة، لا. وكان في العهد القديم يقول: إذ كسرت حنطتهم وخمرهم جعلت سروري أعظم من سرورهم. يعني إيه؟ كان بيقاس الغنى والبغددة بالخمر وال اسمها إيه دي بتاعت الخمور، الكرم يعني، الكروم. لا فلان عنده كرم وعنده بتاع. إذ كسرت حنطتهم وخمرهم جعلت سروري أعظم. ده في العهد القديم، لكن يجي في العهد الجديد الخمر مستهزئ: ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، بل امتلئوا بالروح. امتلئوا بالروح. آخر حاجة هقولها، بيقول: خد بالك من الكلام. لمن الويل؟ لمن الشقاوخ؟ لمن المخاصمات؟ لمن الكرب؟ لمن الجروح بلا سبب؟ لمن ازمهرار العينين؟ للذين يدمنون الخمر، الذين يدخلون في طلب الشراب الممزوج. هقول تاني: لمن الويل؟ يا ويل يا ويل يا سواد ليله. لمن الشقاوة؟ يا شقي.
لمن

المخاصمات والمنازعات، لمن الكرب، لمن الجروح بلا سبب، لمن اضمهرار العينين، للذين يدمنون الخمر، الذين يدخلون في طلب الشراب الممزوج. وبعدين في الآخر يقول لا تنظر إلى الخمر إذا احمرت، حين تظهر حبابها في الكأس وساغت مرقرقة، في الآخر تلسع كالحية وتلغ كالأفعوان. وحقا إن الخمر غادرخ، وحقا إن الخمر إيه غادرخ. أقول في الآخر شوف وصية العهد الجديد،

بيقول لستة طويلة أخذ جزء منها. يقول: ولا سارقون ولا طمعون ولا سكيرون ولا سكيرون ولا شتامون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله. ولا سكير، الناس اللي بتقول بنشتم، لا شتامون يرثون ملكوت الله، ده انا باخد كاس، لا سكرون يرثون ملكوت الله. تقول بسكر ما بسكرش، الباب مقفول. حقا ان الخمر غادره، ولالهنا كل الكرامه والمجد من الان والى الابد، امين. ننحني للصلاه، نطلب بركه من الرب اللي حاضر معانا واللي قاد خطانا واللي كلمنا، اعطنا ايام غربه صالحه، ايام مقدسه نشهدك بالروح وليس بالجسد. ارفع عينيك للرب اللي حاضر في وسطينا، كلمه بثقه، كلميه بثقه، قل له: رب انا طلبتي كذا، امسك فيه بثقه، انت ابنه غالي عليه، انت بنته غالية عليه. قل له: باركني لنادي يا رب، اؤمر بالبركة، استجيب طلبتي، اشفيني واشفي فلان وعلان، باركنا، تداخل في امور حياتنا، اعلن ذاتك في الوسط، اعلن مجدك، كرامة ومجد ليك. بنشكرك لانك طيبت خواطرنا، كلمتنا، علمتنا، عزيتنا، فرحتنا، ذبيحة حمد وشكر تليق بجلالك، كرامة ومجد ليك. شعبك، كنيستك بين ايديك يا رب في هذه الايام الصعبة، من يدبر امور ولادك وبناتك غيرك، من يحفظهم من الشر غيرك، من يحفظهم من الوباء غيرك. اعلن ذاتك ومجدك، اصنع عجبا خلال الايام دي. بركة خاصة لمصر، بركة خاصة لمصر ورئيس مصر وحكومة مصر وشعب مصر. ننتظر أخبار مفرحة لمصر، آمين. أيها الإله الحقيقي، وحدك الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر، ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول، تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا، ليس لنا يا رب، لكن لإسمك أعطي مجدا. واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم،

0: واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير
1: يعني في منتهى الرداءة أي حاجة، يبتدي على طول اللوم، ما أصل كله ده بسببك، أصل لو أنت السبب في اللي إحنا فيه ده، أنت إلقاء اللوم سواء بقى من الأجازة أو للعيال اللي أدمنت، فأنا أقول لها لو أنت كنت مركزة مع العيال، أو هي تقول له لأن أنت طول النهار بتشتغل ورامي العيال في الشارع كل همك تجيب لهم فلوس ونسيت تربيهم. اللوم اللي الخواجات بيقول لك عليه البليم جيم، حاجة من ضمن الألغام في التواصل، المبالغة. كلمتك 10 مرات يا راجل أو يا ست، يعني في الحالة دي كلمتي 10 مرات، يعني أنا أفتح التليفون ألاقي إن في 10 مكالمات ميست كولز، يعني مش 10 بالظبط، هما 3. لما أنا أقول إن أنا من 20 سنة ما سمعتش منك كلمة واحدة، من 2020، يعني إحنا لو في سنة 2000 يبقى في سنة 2000 إلا 20. يعني في مبالغات، أنت بتقطعني لما بتقول بقطعك قطع، يعني تقطيع يعني زي ما خرطت الملوخية كده. فالمبالغة من ضمن الألغام اللي بتنسف البيت وبتنسف التواصل وبتهد البيت على دماغ أهل البيت، شريك أو شريكة الحياة. حاجة تانية وآخر حاجة، ألغام التواصل ما بين الزوجين، التعميم والمبالغة قريبين من بعض، بس خليني أحاول أفرق بينهم في الآتي. التعميم إن أنا أقول كل الرجالة كده، أو إن أنت تقولي كل المش عارف المصريين كده، أو إن أنت تقول كل الستات، دايما الستات، كل الستات، كل التونسي، كل اللبنانيات، كل التعميم ده لغم، لغم. عارفين اللغم اللي بتحط في تيجي تعدي عليه برجلك ينسف الدبابة، ينسف المشكلة انه بينسفنا احنا شوية حاجات يا جماعة. انا بس عايزك يعني زي ما بنقول بتاع بيقول لك نجيب يشتروا كده جهاز عشان يكشف الألغام ده، طب ما تيجي نعملها، تعال عدي كده على البيت وعلى العلاقة بينك انت ومراتك، او يعني انت وجوزك، شوف انا ايه الحاجات سواء اللي قاصد او اللي من غير ما اقصد اتحطت تحت سجادة البيت بتاعتنا، تحت الارضية بتاعت البيت بتاعتنا ومستخبية كده، وكل ما نعدي عليها طاخ تنفجر، طاخ تنفجر. سموها الكوميونيكيشن كيلرز، ألغام التواصل اللي ما بين الزوج والزوجة. تعال نجيب الجهاز الكشف الألغام ده ونتعامل بكل زي ما بيتعاملوا في أرض المعركة، بكل جدية وبكل حساسية وبكل صدق، عشان ربنا ينجينا وينظف بيوتنا من الألغام اللي ممكن تكون موجودة في التواصل.

أهلا وسهلا بكم إلى ظهورات المسيح المقام. نتحدث في هذه الفرصة عن ظهور المسيح للرسل أجمعين. قيامة المسيح من بين الأموات وقيام المسيحية يثبتان معا أو يسقطان معا. ولو لم يقم المسيح من القبر لقبرت المسيحية في قبره معه، لكن المسيح قال إنه سيقوم في اليوم الثالث، وكما قال فعل، فأفعل الأقوال أفعال. 11 ظهورا للمسيح المقام لأفراد وجماعات ولمئات، فغير ظهوره حياتهم. هذا ما نقرأه في سفر الأعمال أصحاح 1، يقول الذين أراهم أيضا نفسه حيا ببراهين كثيرة بعدما تألم، وهو يظهر لهم 40 يوما ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله. ثم إنه أمرهم أن يظلوا في أورشليم حيث هم منتظرين موعد الآب. ظهر لهم وأظهر نفسه لهم 40 يوما، ثم أوصاهم أن يظلوا في أورشليم. نقرأ في سفر الأعمال أيضا، وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم أن لا يبرحوا من أورشليم، بل ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني. إذن ظل المسيح يظهر لتلاميذه 40 يوما، ثم أعطاهم موعدا أن ينتظروا في مدينة أورشليم إلى أن يأتي الروح القدس إليهم أو عليهم. وعدهم بإتمام حلول الروح القدس بعد أيام ليست بقليلة، فقال لأن يوحنا عمد بالماء وأما أنتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير. ظهر لهم ووعدهم، ظهر مدة 40 يوم ووعدهم بحلول الروح القدس، وأكد لهم لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. وفي ظهوره الأخير لهم عندما أتى الوقت لكي ينطلق يسوع من عالمنا، نقرأ هذه الكلمات في لوقا 24، وأخرجهم خارجا إلى بيت عنيا ورفع يديه وباركهم، وفيما هو يباركهم انفرد عنهم وأصعد إلى السماء، فسجدوا له ورجعوا إلى أورشليم بفرح عظيم، وكانوا كل حين في الهيكل يسبحون ويباركون الله. آمين. أخرجهم من بيت عنيا إلى جبل الزيتون وودعهم، رفع يديه وباركهم انفرد عنهم إلى السماء، وفيما هو يباركهم انفرد عنهم وأصعد إلى السماء وقبل سجودهم، فسجدوا له ورجعوا إلى أورشليم بفرح عظيم. وها نحن ننظر اثنين من الملائكة يؤكدان مجيء المسيح ثانية. يقول الكتاب ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون، وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلق إذا رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا أيها الرجال الجليليون ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. لقد ظهر المسيح لكل الرسل قبل أن ينطلق إلى المجد. فما هي الدروس التي نتعلمها؟ 1، مدة 40 يوم التي ظل المسيح يظهر فيها لتلاميذه كافية لإثبات قيامته. هذا دليل.

كبير كاف. اثنين، براهين كثيرة يقول لوقا أظهر نفسه لتلاميذه ببراهين كثيرة بظهوره المتكرر في أماكن ومناسبات مختلفة، كلمهم وأكل معهم، لمسوه ولامسوه. لذلك فالظهور المتكرر يؤكد قيامة المسيح. تأكد التلاميذ الاثناشر ومن معهم ربما السبعين والخمسمية الذين ظهر لهم دفعة واحدة أن يسوع هو ابن الله بقيامته وظهوره وصعوده. وهذه خاتمة منطقية لحياته، أصعد إلى المجد. هذه خاتمة منطقية لحياة معجزية وقيامة معجزية. وحلول الروح القدس في يوم الخمسين تأكيد لقيامته وصعوده وإتماما لوعده أنه سيرسل الروح القدس. إخوتي الأعزاء، إن نجاح الكرازة في كل العالم دليل على اسم المسيح الحي الذي يغير حياة كل من يقبله. يقول الكتاب: ثم إن الرب بعدما كلمهم ارتفع إلى السماء وجلس عن يمين الله، وأما هم فخرجوا وكرزوا في كل مكان والرب يعمل معهم. ويثبت الكلام بالآيات التابعة، آمين. إن قيامة المسيح وإرسال الروح القدس دليل على أن الرب يسوع حي إلى الأبد وسوف يأتي ثانية، آمين.

دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر.

0: في الحياة أحياناً بنكون مستعجلين.
1: أنا في الطريق جاي حالاً.
0: بندور على الحرية والحقوق لينا والأولادنا. بنقابل ناس شبهنا.
2: أخيراً اتقابلنا.
0: وناس مختلفين عننا. لكن جمال الحياة إننا نعيشها بدون رتوش.
3: أنا ساندي.
4: أنا نورة.
5: أنا سونيا.
3: يلا نبتدي الرحلة دي مع بعض
4: في برنامجنا
5: بدون رتوش.
0: قريبا على شاشة قنوات الكرمة.

مشاهدينا الأحباء في كل مكان، برحب بيكم، أحييكم بتحية المسيح، النعمة والسلام للجميع. من شاشات قناة القرمة بحييكم وحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر. موضوع حلقة اليوم بنعمة الرب: لماذا فرح وتهلل المسلمون بإشاعة أسلمة روبرتو كارلوس اللاعب البرازيلي؟ هنتوقف قدام بعض التعليقات ونشوف الأسباب اللي جعلت آلاف آلاف الصفحات تنتشي وتحتفل وتهلل وتكبر بإشاعة إسلام روبرتو كارلوس. وبعد كده هنكلم عن الأسباب ونكلم عن ماذا قال روبرتو كارلوس نفسه عن هل هو أسلم، هل هو تزوج بالفعل سهيلة الطاهري. كل ده هنعرضه خلال الحلقة، لكن في البداية خلونا نصلي، نرفع قلوبنا، نطلب وجه الرب على الحلقة. نصلي لأجل سلام في الشرق الأوسط، نصلي لأجل قناة القرمة وكل التحديات اللي موجودة قدامها وكل المسؤوليات، ولست سيما التعضيد المالي. نصلي لأجل قائمين على العمل وفريق العمل. نصلي أن الرب يستخدم كل برنامج يبث من خلال شاشة قناة القرمة ويكون سبب بركة لكثيرين في كل مكان في العالم. يا رب احنا طالبين وجهك، رافعين قلوبنا، نعلم ونؤمن ونتيقن من جهة ان مكتوب عنك انك سامع الصلاة، اليك يأتي كل بشر. اشكرك لأجل محبتك اللي ما قدرش تقدمه الأديان الاخرى يا رب، اللي هي للأسف استخدمها ابليس لتشويه صورتك، لكن عجزوا ان يعلنوا انك انت الله محبة، وده الاعلان الواضح في الكتاب المقدس. الله محبة، بل أنت كلي المحبة، ومن أجل محبتك يا رب رسمت خطة لخلاص الإنسان وإنقاذ الإنسان، رسمت خطة لأجل راحة الإنسان، وكانت الخطة دي من خلال الإبن الوحيد الذي هو في حضن الآب، هو خبر الإبن المتجسد، الإبن الذي هو كلمة الله الأزلي، الذي هو الله الظاهر في الجسد، ابن الله الوحيد، اللي أعلن لنا بكل وضوح عن محبتك وعن خلاصك وعن صلاحك. شكرا ليك يا سيدنا رب، راحة الإنسان وأمان الإنسان في العلاقة معك وفي الشركة معك يا رب. يا رب أشكرك لأنه ربنا يسوع المسيح الوحيد اللي قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم، هو الوحيد اللي قال أن ابن الإنسان كان جاء ليطلب ويخلص ما قد هلك. شكرا ليك يا رب لأنه لم يأتي المسيح ليؤسس دول أو خلافة، ليرفع سيف ويرهب الناس، ليقود غزوات وسرايا، ليرسل رسله من أجل غزو البلاد، لكن جاء المسيح من أجل نجاة الإنسان وخلاص الإنسان. لأجل هذا أظهر ابن الله لينقض أعمال إبليس، لأجل هذا أظهر ابن الله ليكون هو الحمل الوديع الذي يرفع خطية العالم، لأجل هذا أظهر ابن الله ليظهر لنا بشكل عملي محبة الله لكل العالم. الله بيّن محبته لنا ونحن بعد خطاه، مات المسيح لأجلنا.

بشكرك وبعظمك يا رب، بصلي أن تنفتح عيون الناس اللي لسه واقفة بعيد يا رب، اللي لسه مش قادرة تفهم، اللي لسه واقعة تحت تأثير التلقين والإنكار وغسيل العقول بأفكار مغلوطة، اللي لسه واقفة تحت تأثير يا رب الشيوخ بيشوهوا طريقك، بيشوهوا صورتك قدامهم يا رب، اللي لسه واقفين محبوسين في فكر يا رب عنوانه هو ضد المسيح، روح ضد المسيح. أنا بصلي أنها تترفع كل غشاوة من على العيون، تسقط كل قشور وضعها إبليس، ترفع البرقع اللي كان مانع الشعب في القديم أن يعرف مجد الله بصورة واضحة، ترفع البرقع يا رب اللي موجودة على عيون الناس اللي إبليس أعمى أذهانهم لكي لا يضيء لهم يا رب إشراق إنجيل المسيح في قلوبهم. بصلي يا رب أن النهاردة يا رب تتعامل مع نفوس عايشة تحت تأثير التلقين، الإنكار، التضليل، الكذب، التشويش. بصلي يا رب أنك توصل لكل واحد، لأن هذا هو طريقك، تريد أن الجميع يخلصون إلى معرفة الحق يقبلون، لأن ليست مشيئتك أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. أذكر قناة القرمة يا رب، سد كل احتياج يا رب، منارة أقمتها لإعلان الحق، للإرشاد، لإرسال رسالة الخلاص ورسالة السلام للنفس البشرية مع الله وللبشر بينهم وبين بعضهم البعض. يا سيدنا رب يا رب سد كل احتياج، أعطي نعمة وحكمة للقائمين على العمل، بارك إخواتي فريق العمل كل واحد في موقعه مع حياته مع أسرته مع كل تحديات. يا سيدنا رب احفظ الجميع في ملء مشيئتك الصالحة. نصلي كل هذا يا أبانا في اسم ربنا يسوع المسيح، لله المحب، لله العظيم، رئيس السلام اللي فاتح يده وممدودة للجميع، ينادي على الكل واقف على الباب وأقرأ عن سماء أحد صوتي وفتح الباب أدخل إلي. يا رب في اسم يسوع تكون النهاردة يوم للاستجابات، يوم لشبكة النعمة يا رب تتعامل وتتلامس مع كثير من النفوس اللي بيشاهدونا. نصلي كل هذا في اسم ربنا يسوع المسيح، ليك المجد والإكرام يا أبانا، أمين. موضوع حلقة اليوم بنعمة الرب، لماذا فرح وهلل المسلمون بإشاعة إسلام روبرتو كارلوس. نتكلم في الموضوع ده بأكثر استفاضة، لكن عندي بعض التعليقات في البداية. تعليق الأول، كلمة منسوبة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بيقول كده الكلمة: بعد تصديق الرئيس السيسي إلزام المدارس بمسابقات دينية ومكافآت للمتفوقين، مش علميا، للمسابقات الدينية. واضح جدا ان احنا رايحين لدولة دينية، كل المعالم وكل الشواهد وكل التصريحات بتقول ان احنا في دولة دينية. كذبوا من قالوا اننا في دولة مدنية لها دستور مدني، كل الشواهد بتقول ان احنا في دولة دينية. عشان تطلع او يطلع 27 مليار، والبعض يقولوا 32 مليار، والبعض بيقول ان ميزانية الأزهر بتوصل ل 55 مليار، لكن خلينا ناخد الرقم القليل. عشان يطلع 27 مليار من الميزانية في مصر يروح للإنفاق على جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية، وكل اللي بيطلعوه انه مشايخ، أئمة مساجد، بتاع دعاء، حتى في المجالات العلمية مش ناجحين، ده يدل على ان احنا دي اعلى ميزانية وصل ليها الأزهر في حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي. عشان تتعمل حاجة اسمها دولة التلاوة، يبقى احنا رايحين لدولة دينية. عشان يتفرض مادة الدين الإسلامي ومادة الدين وتبقى مادة بتحدد مصير الطالب انه يتعرض للنجاح او الرسوب، يبقى احنا رايحين لدولة دينية. عشان يتعمل متحف لإذاعة القرآن ويتعمل مبنى لإذاعة، مركز كبير جدا لإذاعة القرآن، يبقى احنا رايحين لدولة دينية. دولة دينية كثر معها البرامج الدينية اللي ملأت الشاشات، حتى البرامج العامة، تكشو البرامج العامة بقى كلها عبارة عن برامج دينية بتوجيه ديني، يبقى احنا فعلا مش عايشين جوه إطار دولة مدنية، لكن احنا عايشين في دولة دينية. لكن على الجانب الثاني، رغم كل اللي بيتعمل ده، تدني شديد جدا
للأخلاق داخل المجتمع.

المجتمع المصري. يعني كل ما بتزود الجرعة الدينية يقابلها على طول جرعة من الانحطاط التام والانعدام التام للأخلاق في داخل المجتمع المصري. حوادث القتل، حوادث التحرش، حوادث الوقائع أو العبارات اللي بنشوفها من وقاحة وقلة أدب، ده يدل على أنه كل ما بتزود الجرعة الدينية أنت مش بتاخد بإيد المجتمع وتصعد بيه لفوق، لا أنت بتنزل المجتمع، لأنك أنت بتساعد المجتمع على أنه يكون المجتمع متدين بشكل زائفي. ماسك السبحة يرتدي يتردد على المساجد ليل نهار في بقه على طول الحمد لله على نعمة الإسلام وصلى على النبي، كل العبارات دي موجودة على القهاوي، موجودة على النواصي، موجودة في كل مكان، وفي نفس الوقت بالأخلاق اللي احنا شايفينها. بدل ما يكون الإنفاق ده يروح على مدارس علمية، بدل ما يكون الإنفاق ده يروح على برامج توعية للناس، برامج بتاخد بإيد الناس، برامج بتتكلم عن الأخلاقيات والأخلاق، بدل ما يكون رايح على الثقافة وعلى المسارح الثقافية اللي اتقفلت في المحافظات كلها، بدأنا انه احنا عايشين في دولة باقي بس ان يكون في اعلان واضح لتطبيق الشريعة الإسلامية، باقي بس ان يكون في اعتراف واضح ان احنا عايشين جوه دولة دينية وليس دولة مدنية. الخبر الثاني، وده اللي بيأكد ان احنا بنعيش جوه دولة دينية. الخبر الثاني، وزير التعليم بيقول دراسة تخصيص جزئين من القرآن الكريم لكل طالب بالمرحلة الابتدائية واحتساب 40% للنجاح. يعني مراحل المرحلة الأولى المرحلة الابتدائية من أولى ابتدائي لستة ابتدائي هيدرسوا كل مرحلة من المراحل، ان إلزاما على الطلاب يحفظوا جزئين من القرآن، مثلا جزء عامة جزء تبارك، أي جزئين من القرآن، ما احتساب أن اللي يحفظ الجزئين دول يكون عنده 40% للنجاح. طيب والمسيحيين، والمسيحيين والطالب بقى المسلم اللي هيحفظ جزئين من القرآن وبداية الجزئين أو بداية الحفظ سورة الفاتحة، ولما يحفظ غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويبص على يمينه يلاقي الضالين اللي هم إشارة إلى المسيحيين أو الإيمان المسيحي، ده متخيل لما يكبر هيطلع يبقى إيه؟ متخيل. عشان كده بنشوف دكاترة بيكتبوا كلام في قمة الانحطاط وكانوا بيدافع عن دينه، بنشوف صحفيين في قمة الانحطاط في تعليقاته. ليه؟ لأن الأساس اللي تعلموا عليه وتربوا عليه، ومش كفاية الجوامع، مش كفاية المعاهد الأزهرية، مش كفاية البرامج، مش كفاية حلقات التعليم جوه الجوامع، كمان هتعمل حفظ، مش كفاية حصة الدين الإسلامي واللي بيتقال فيها، كمان هتعمل إلزام على الطلبة إن هم يحفظوا جزئين في كل مرحلة من مراحل الابتدائي. انتوا موادين مصر لفين وعايزين تقولوا ايه؟ انتوا عايزين تقولوا ايه؟ اللي انا فاهمه وبفهم البسيط ان كل ما الاخوان يضغطوا من بره ان النظام ده نظام بيحارب الاسلام، يقوم النظام مستجيب للاستثاره اللي بيعملها الاخوان من بره ويقولوا لا احنا مسلمين اكتر منكم، نعمل ايه؟ نصبغ الدوله بصبغه دينيه اسلاميه، افتح معاهد يا عم، قطر ميزانية الأزهر، خلي حصة الدين إلزامية، اعمل دولة التلاوة، اعمل مسابقات قرآنية، اعمل اعمل اعمل. وكل ده ايه؟ رد فعل ليه؟ لكلمات الإخوان ان هذا النظام يحارب الإسلام. فعشان اضحك على القطيع اللي هو اكثره انصاف متعلمين واكثره ناس جهال عديمي المعرفة والقراءة والبحث والاطلاع، وعشان ما يصدقوش الكلام اللي بيتقال على قنوات الإخوان وبيتقال على صفحات رصد وصفحات الإخوان ونبض مصر وكل الكلام ده كله، احنا نعمل ايه؟ خلي الشعب ده يشب عينيه ان احنا لا مش بنحارب الإسلام، ده احنا بننصر الإسلام، احنا بنصبغ الدولة بصبغة إسلامية. ودي الأخبار، تخصيص وزير التعليم القاهرة 24، تخصيص جزئين من القرآن الكريم لكل طالب بالمرحلة الابتدائية.

تدريس مادة التربية الدينية خلال الحصص الأولى هيخلوا مادة الدين هي الحصة الأولى لليوم الدراسي في مصر. صدقوني احنا بقينا نسخة مصغرة من أفغانستان، فاضل بس التغطية الزرقاء أو اللبني، القماشة بتاع النساء في أفغانستان تتحول إلى مصر، فاضل بس أنه بعد شوية تطلع فتاوي بتحريم عمل المرأة وخروجها من البيت مع أنه موجود جوه مصر بس يبقى على نطاق أوسع، فاضل بس أنه تطلع تكتر الأصوات اللي بتنادي بتطبيق الجزية على المسيحيين في مصر، فاضل بس أنه يعني شوية الرتوش صغيرة وهتلاقوا مصر نسخة

احنا مسلمين اكتر فاصبغ الدولة بصبغة اسلامية اكتر. الاوقاف بتقول ايه؟ وده خبر جديد، خبر حديث، بتقول ايه على لسان الدكتور اسامة فخري الجندي، بتقول ايه؟ انتبهوا ليه الكلام ده، ده يا جماعة بتاريخ 11/8/26. بتقول ايه الاوقاف؟ تكلفة انشاء المساجد منذ 2014 تجاوزت 28 مليار جنيه. 28 مليار جنيه رايحة على المساجد من ميزانية مصر. واحد يقول لي طب الكنائس، لا يا حبيبي، هم كنيستين ثلاثة الدولة بنتهم، الكنيسة اللي في العاصمة الإدارية وكنيستين ثلاثة، وبعد كده كل الكنائس في مصر بتبنى على حساب الشعب جوه الكنيسة، من خلال تبرعات جوه الكنيسة، من خلال تبرعات من أهلهم اللي عايشين بره. الدولة لا تساهم في بناء الكنائس، ودي بيقولوا لك عليها دولة مدنية، بيقولوا عليها دولة مدنية وماشية في إطار أحادي. 28 مليار جنيه تكلفة المساجد في عهد الرئيس السيسي. طيب عدد المساجد اللي تم بناءها في عهد الرئيس السيسي، وزارة الأوقاف ما سبتناش نحتار، لكن وزارة الأوقاف جاوبت على السؤال وقال كده: عدد المساجد اللي تم بناءها في حكم الرئيس المؤمن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي عايز يقول ان مصر دولة إسلامية دينية، بيقول كده وزارة الأوقاف بتقول افتتاح نحو 14,794 مسجد في مصر في عهد الرئيس المؤمن عبد الفتاح السيسي، اللي مشكورا بيحول مصر إلى دولة دينية بصبغة دينية بصبغة إسلامية ولا عزاء للمدنية، والمدنية دي ماتت وانتحرت من زمان. 14,694 جامعة بنوا في عهد الرئيس السيسي. الرقم ده بيقول ايه؟ الرقم ده هو رد على الاخوان اللي بيتهم النظام باستمرار انت نظام بتحارب الاسلام. لا، انا مش بحارب الاسلام، بالدليل ان الفترة دي من 2014 ل 2026 في 12 سنة 14,794 مسجد ما تبنوش في عهد الرئيس مبارك في 30 سنة، ما تبنوش في عهد السادات في حوالي 11 سنة، ما تبنوش في عهد عبد الناصر حوالي من 54 لسنة 70 16 سنة. يعني يتفوق الرئيس المؤمن عبد الفتاح السيسي على كل نظرائه الرؤساء السابقين المؤمنين أيضا جدا جدا جدا جدا. عبد الناصر كان مؤمن جدا جدا جدا، هو اللي حول جامعة الأزهر إلى دولة جامعة علمية، وكتر المعاهد وعمل إذاعة القرآن عشان يقول للإخوان أنا مؤمن جدا جدا جدا، أنا مسلم أكتر منكم. والرئيس المؤمن السادات هو اللي عمل المادة الثانية أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي لكافة التشريعات الإسلامية، هو اللي أطلق الجامعات الإسلامية عشان يحارب بيها الناصريين والشيوعيين والمسيحيين، فهو كان مؤمن أيضا، وهو أطلق على نفسه الرئيس المؤمن، أنا رئيس مؤمن لدولة مؤمنة، وهو اللي عمل دولة العلم والإيمان. الرئيس المؤمن جدا جدا جدا جدا جدا، الرئيس المبارك اللي أيضا رئيس مؤمن جدا جدا، حط قدام جدا دي 10 مرات، اللي أعطى اليد بقوة للإخوان وخلاهم يدخلوا الأحزاب ويدخلوا الوفد ويدخلوا مش عارف أحزاب مختلفة عشان يدخلوا مجلس الشعب، وادالهم ان هم يسرحوا في الشارع ويسيطروا على كل شيء في الشارع، وزارات التعليم، النقابات المختلفة، المجالس المحليات، قال لهم ابعدوا عن الرئاسة وابعدوا عن رئيس الوزراء وخدوا اللي انتوا عايزينه. الرئيس المؤمن قوي حسني مبارك، قوي قوي قوي قوي، وجي بقى اللي فاق في الإيمان جدا جدا جدا، الرئيس المؤمن جدا عبد الفتاح السيسي، قال لهم بقى وأنا أقل من مبارك ولا أقل من السادات ولا أقل، أنا أقل من عبد الناصر، لا ده أنا 14,794 مسجد في عهد الرئيس المؤمن جدا عبد الفتاح السيسي، وأنا ما أعرفش كم جامعة اتبنت، هل بهذا الكم؟ كم مدرسة اتبنت؟ هل بهذا الكم؟ كم مليار اتصرف على المدارس وعلى المستشفيات وعلى المستوصفات اللي كانت متروكة بيد جماعة الإخوان وبيد الجماعات السلفية في مصر؟ ما أعرفش، لا أظن أبدا، عشان ما افتيش وأنا قاعد على حاجة مش متأكد منها، بس أنا متأكد أنه لا أظن أبدا أن 28 مليار راحوا على المستشفيات أو المستوصفات أو
المعاهد الثقافية والمساجد.

المسارح الثقافية حتى يرمموا مسارح مسرح الثقافة في المحافظات المختلفة والمدن المختلفة. مفيش الكلام ده يا جماعة. يا جماعة ثقافة إيه؟ ثقافة إيه؟ خدنا من الثقافة إيه يا جماعة؟ وخدنا من العلوم إيه؟ إلغي الفلسفة وإلغي المنطق وإلغي علم النفس وإلغي الفيزياء وإلغي الفرنساوي وإلغي تدريس اللغات. خلينا في الدين يا جماعة. إحنا خدنا إيه من دراسة العلوم دي؟ العلوم دي ما فادتش المجتمع. الدين هو اللي هيفيد المجتمع. خلي الناس تاكل وتشرب دين، تعيش وتقوم وتنام على الدين، لأن الدين هي اللي هو اللي هيفيد المجتمع. هذا هو الدين أو الحال في مصر. خبر تاني أنا هقوله بسرعة، مع أن أنا يعني خدت عهد. بصوا، للأسف الذميين كتار أو في مصر وبره مصر. ولما بقول التعبير الذمي، هم الناس اللي عايشين قايمين واكلين شاربين، عايزين يجاملوا المسلمين ويقول لهم احنا بنحبكم يا مسلمين، وخدنا مداس ليكم، وراسنا مطاطية قدامكم، واللي انتوا عايزين تعملوه. ولو عايزين نشيطن الناس اللي بره، نشيطن الناس اللي بره في سبيل ان انتوا ترضوا عننا وتعتبرونا ان احنا خدم عندكم. هم دول الذميين. فالذميين مقطعين فينا، كل ما نتكلم عن موضوع الذميين يطلعوا يهيجوا، اللي بتتهمنا ان احنا صهاينة وتحطنا في صور مختلفة وهي أمنجية. فجزء كبير من الذميين بره وجوه، قساوسة وكهنة وناشطين ذميين، ذميين عايشين خدم، عايشين فقط لإرضاء السلطة. وكما تقول السلطة نحن خدم لها، وكما تقول السلطة نحن خدمين للسلطة، بحجة بقى ان احنا بنحب مصر، مع ان يعني وكأن الناس التانية ما بتحبش مصر، وكأن لما بنتكلم عن بنت مخطوفة ولا حدث ولا موقف ولا يا جماعة قضية غزة دي جابت مصر 20 سنة ورا، يطلع على طول قساوسة انجليين وكهنة وشمامسة ونشطاء، دول ذميين. زي ما واحد كتب من كام يوم يقول لك عبدول السيد نجح، هنلاقي بقى الصهاينه اللي في القنوات المسيحيه يطلعوا يتكلموا عليه، وده قسيس انجيلي محسوب على الانجليين. ليه؟ لان هو بيشجعه، بيشجع كل ما هو اسلامي. طالما هو بيتكلم عن غزه وفلسطين بيشجع كل ما هو اسلامي، وفي الاخر يقول لك انا قسيس انجيلي بحب ربنا وبحب يسوع وده رايي الشخصي، وبيشجع كل ما هو اسلام، وبينتشي وبيفرح بمكاسب الاسلاميين جوه امريكا. ليه؟ يقول لك ديمقراطيه ودول من حقهم ينجحوا ومن حقهم مش عارف ايه. ليه؟ ذميين. عشان كم مسلم يعمل له كم لايك؟ ذميين، عايشين ذميين. هيروحهم ربنا فين؟ والناس مبسوطه جوه الكنائس بتاعتهم، والناس مش دريانه باي حاجه خالص، والناس منتشيه طالما في نهضات وخدام رايحين خدام جايين، طالما في دعوات. ومش مش مهم الناس دي بتكتب ايه، الناس دي افكارها ايه، الناس دي بتأيد ايه، الناس دول مع الاسلاميين، مش مهم. فانا خدت قرار، خلاص يا عم خليني انا في الفكر بتاعي. ليه؟ لان كل يوم بتشتم. الشتيمه اللي بتوصل لي من المسيحيين اضعاف الشتايم اللي بتوصل لي من المسلمين. بس لو قربت من حاجه تخص الكنيسه، بس لو قربت من حاجه تخص اسقف، بس لو قربت من حاجه تخص موقف معين جوه اي كنيسه انجليه او غير انجليه، يعني الالفاظ اللي بتتقال افظع مما تتخيله، افظع مما تتخيله. اوجع دماغي ليه؟ اوجع شعب عاجبه انه يبقى عبد، وناس عاجبهم انهم يكونوا عبيد، هنوجع دماغنا ليه؟ عندهم متلازمه استوكهولم، هم عايشين كده، عايشين متلذذين ان حد بيتحكم فيهم، متلذذين ان واحد يقول لهم برافو برافو برافو، تتكلموا بلسان النظام، تتكلموا حفظا على الوحده، وشعارات بقى جوفاء كبيره تتقال حفظا على الوحده الوطنيه، حفظا على عدم اعطاء لصوت الخارجين على الوطن ان هم يعملوا انقسام جوه الوطن. انت حبيبي فرحان بمشاكلك؟ ابلع واشرب، بس ما تجيش تصوت لي وتقول لي بنت اتخطفت، وما تجيش تصوت لي وتقول لي ابن اختفى، وما تجيش تصوت لي وتقول لي حرموني من كذا. ابلع ابلع، طالما انت عاجبك الوضع ابلع. اصل انت مستحيل تصحي ناس عاجبهم ان هم يكونوا عبيد، زي ما قال جيفارا في الناشط او المعروف
أو الثائر المعروف قال كده، السماء لو مطرت

حرية ستجد ناس يفتحون مظلات أو ال ال ال ال ال يعني زي ال ال أنا ناسي اسمها الشمسيات عشان يداروا الحرية ما تلمسي رؤوسهم. هو يعني في ناس عايزة كده. لكن خبر اتحط قدامي، اختفى باسم وهبة اللي اسمه باسم الجنوبي، اختفاء وصفحاته اتقفلت والناس ضربت أخماس في أسد وراحوا فين والمخابرات مسكت اختفاء اختفاء اختفاء. وبعد ما ناس أفاضل اتكلموا عن وأخوات أفاضل اتكلموا عن اختفاء باسم وهبة، الداخلية أخيرا طلعت وقالت هو الرجل مش مختفي، الرجل فيه بلاغ ضده، وبناء على البلاغ المقدم ضده من أحد الأسقفة أو محامي أحد الأسقفة في المنيا تم التحفظ عليه. طب اختفى ليه 3 ايام؟ ما قلتوش الكلام ده من الاول ليه؟ وهل اي حد بيقدم ضده بلاغ بيروحوا البيت عليه وياخدوه من البيت ويجرجروه من البيت وبعد كده يختفي وما يطلعش الا لما نبدا نتكلم؟ ده سؤال. عشرات الاف الناس متقدم ضدها بلاغات، ليه ما تقبضش عليها؟ وليه ما تمش اختفائه؟ ليه ما تمش اختفائه؟ ده بيتقدم بلاغ، بيستدعى عادي قدام النيابة، بيتقال له فيه بلاغ، وبيروح آخر اليوم وبيتفتح تحقيق في البلاغ ده، وبيشوف البلاغ ده بلاغ كيدي، بلاغ شخصي، بلاغ وراءه حاجة معينة، أو بلاغ نتيجة لبوست معين تعرض ليه بشكل فيه شخصنة، تعرض لحياة الشخص ده أو تطاول على الشخص ده، بيتفتح وبيتاخد وقت عشان يتفتح البلاغ، ومحامين بيروحوا بتاع. لكن انه يتعرض الشخص ده لاختفاء يبقى فيه سر وفيه لغز. حاجة تانية، احنا ليه النهار يا أساقفة بتوعظوا في الناس وتقولوا المسيح قال احبوا اعدائكم، وفي نفس الوقت تقدموا بلاغات لو واحد انتقد سياسة معينة انت عاملها او موقف معين؟ يبقى انتوا بتعلموا الناس حاجة وبتعملوا حاجة عكسية. يعني ليه النهار بتقولوا للناس المسيح قال أحبوا أعدائكم وانت بتقدم بلاغ عملها أسقف قبل كده في شخص مش عايز أسمي أسماء، وأنا زي ما قلت أنا بره القضايا دي لأنه أنا عارف أنه وأنا بتكلم دلوقتي هاخد شتايم من المسيحيين قد كده قد كده. انت مالك؟ انت هربان؟ انت خليك في اللي انت فيه، انت جاي من الإسلام، انت ذهنك مسلم، هاخد كلمات ومعايرات قد كده. بس أنا سؤالي الوحيد، كيف نعلم الناس ونقرأ في القداس أن المسيح قال أحبوا أعدائكم، باركوا لعينيكم، احسنوا إلى المبغضيكم، وصلوا إلى الذين يسيئون إليكم، وفي نفس الوقت نقدم بلغات في بعض؟ فالسؤال هنا على عهدة موقع وجريدة جود نيوز الكندية، هل الكنيسة تحبس أبنائها؟ الداخلية توضح سبب اختفاء باسم الجنوبي المذكور، تم القبض عليه بناء على شكوى مقدمة من أحد الأساقفة. أكتفي بالتعليق ده، أنا ما عارف اللي أنا هاخده واللي يتقال عليا والشتايم وانت مالك ويا صهيوني ويا عايش بره ويا عميل أمريكاني. أنا عارف التهم جاهزة والشتايم جاهزة، وزي ما قلت لكم وبقول أضع الشتايم اللي بتوصل ليا من المسيحيين، لو تعرضت لأي كلمة أو أي موقف أي أي سؤال أو أي موقف تعليمي أو أي اعتراض على شيء معين يخص الكنيسة باخد شتايم أكتر من الشتايم اللي باخدها من المسلمين. تعالوا بقى نطلع من المواضيع اللي بتزعل الناس دي ونروح لمواضيع اللي بتفرح الناس دي. ما هم بيزعلوا لما نجيب سيرتهم ويفرحوا لما نجيب سيرة الآخر. يعني ايه؟ يعني يا اندرو اتكلم في الاسلام مالكش دعوه بالمسيحيه، انت راجل كنت مسلم شرفك في المسيحيه، اتكلم في الاسلام. ما ترد على فلان، ما ترد على هم بيكتبوا لي كده، رد على فلان رد على فلان، لكن ما تقربش مننا. ممنوع اللمس، ممنوع الاقتراب. تعالوا بقى نتكلم في المواضيع اللي بيحبها الناس دي. اول حاجه، انتشرت اشاعه كبيره جدا وضجت صفحات ومنصات اعلاميين ورياضيين ومذيعين وقنوات ووساسة ومن كل مكان بإشاعة إسلام روبرتو كارلوس. أول خبر
مصر

برس نطق الشهادتين وقال أنا الآن مسلم. يا سلام، ده جزمه، نطق شهادتين، خلاص الرجل نطق شهادتين وقال أنا الآن مسلم. النجم البرازيلي روبرتو كارلوس يعلن عن إسلامه. تداولت صحيفة فاناتيك التركية أن البرازيلي روبرتو كارلوس نطق الشهادتين واعتنق الإسلام. وبحسب ما نشر فإن علي شاهين ده نائب حزب العدالة والتنمية في تركيا، نائب في حزب العدالة والتنمية في تركيا، زار البرازيل والتقى الشيخ جهاد حمادة نائب الجمعية البرازيلية الإسلامية، وهو نفسه الذي عقد قران كارلوس وسهيلة. اسمعوا ده، انت هتشوفوا مفاجأة بعد شوية. الناس أكدت والشيخ أكد، قال له ده أنا المأذون اللي كنت قاعد بجوز دي ما عدا على يدي، على رأي عادل إمام، على يدي أنا اللي مجوزهم على يدي، والراجل نطق الشهادتين قدامي وأكد له أن كارلوس نطق بالشهادتين وأعلن إسلامه على يدي. يا حبيبي على يدي، على يدي. فؤاد المهندس أنا بليد في الحاجات دي، الصحح لي يا فؤاد المهندس، على يدي نطق الشهادتين وجوزتهم بنفسي على يدي. الجزيرة نزلت الخبر وملايين التعليق والتهليل، الله أكبر، الإسلام انتصر، روبرتو كارلوس دخل الإسلام. وتاني يوم الجزيرة شالت الخبر. طيب صفحة تانية، نطق الشهادتين أنباء عن اعتناق نجم البرازيل الإسلام. صفحة تالتة، محمد مصطفى، مرحبا بك في دين الرحمة ومرحبا بك أخا لنا في الإسلام. أسطورة البرازيل مسلم. بداية الحكاية أنك لا تهدي أحلى ترند في العالم، نجم البرازيل يعتنق الإسلام. رحلة من المجد إلى الطمأنينة، ده كتبه خلاص، من ملاعب العالم إلى نور الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. دي انتوا هتشوفوا العجب دلوقتي، هتشوفوا العجب. تليجراف سبورت، نطق الشهادتين ودخل الإسلام، قصة إسلام روبرتو كارلوس، وأنا هو الشيخ الذي قاده للهداية، ومن هي زوجته العربية، اعتناقه للإسلام ونطق الشهادتين. كله بيجزم. جريدة الشروق المصرية، أعلن جهاد حمادة نائب رئيس اتحاد الفقهاء الإسلام في البرازيل والمستشار الديني للاتحاد اعتناق النجم. ده جزم، أخبار بتجزم وبتؤكد اعتناق النجم البرازيلي السابق روبرتو كارلوس الإسلام، مشيرا إلى أنه نطق الشهادتين قبل أسابيع في مدينة ساو باولو. يا سلام سلم. وأوضح حمادة أنه كان على تواصل مع روبرتو كارلوس خلال الفترة الماضية قبل أن يعلن اللاعب السابق اعتناقه للإسلام ونطقه، وهنأ المستشار الديني الأسطورة البرازيلية بهذه الخطوة متمنيا له حياة مليئة بالسلام والطمأنينة. ويبلغ 53 عام ويعد أحد أبرز نجوم الكرة في البرازيل. وعملوا بقى ده، بدأت صفحات إسلامية، سيف زاهر كتب، خالد الغندور كتب، إبراهيم سعيد كتير كتبوا، أعظم لاعب في التاريخ، أعظم من أنجبته الملاعب روبرتو كارلوس. بس بعد شوية قالوا حاجة تاني، لبسوه جلبية، وماله حبيبي ألبس الجلبية، لبسوه جلبية، مسكوه السبحة، موقع بوابة الإسلام بتنتشي بيه، بيراميدز في مصر هنقوا، الزمالك صفحات للزمالك، إيطاليان زملكاوي، صفحات أهلوية، المدرج الأهلاوي هنقوه بالإسلام. ما كل دي صفحات بتاع النوادي هي كلها صفحات في الأصل سلفية وإخوانية، والقائمين عليها سلفية وإخوانية. فاكرين كأس العالم يقول لك الفريق المسلم فاز على الفريق الكافر، هم واخدينها دايما منافسة وصراع ديني. أنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء هو أعلم بالمهتدين. النهاردة وفقا لمصادر كثيرة أصبح لنا أخ جديد في الإسلام، فريق بيراميدز. لا ده مش بيراميدز، فريق تاني اسمه بنت الليفر، أو فريق تاني افتكرته بيراميدز. النهاردة وفقا لمصادر، ده فريق في تركيا، وفقا لمصادر كتير أصبح لنا أخ جديد في الإسلام هو اللاعب روبرتو كارلوس. الحكاية أن النائب التركي علي شاهين كان مع الداعية الإسلامي جهاد حسن حمادة. ولو ما تعرفش الداعية دي فهو أكتر من 500 شخصية مؤثرة، من أكتر من يعني واحد من أكتر من 500 شخصية مؤثرة في العالم الإسلامي. جهاد في 2014 كان

مدير مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في البرازيل. 2022 أصبح المسؤول الديني في مؤسسة الحقوقيين المسلمين في البرازيل. نسبة المسلمين زادت خلال فترة دعوته، وما كتبش الأرقام. قبل 4 أسابيع كان مع روبرتو كارلوس الداعية جهاد، أخبر النائب علي شاهين أن فعلا روبرتو كارلوس كان على تواصل معه من فترة طويلة، وزاروا قبل 4 أسابيع وأعلن اعتناق الإسلام. وزار سنترال سي أسلم واللهم عز الإسلام والمسلمين، موقع بوابة الإسلام روبرتو كارلوس ونبى إسلامه. بحسب ما تداولته مصادر من الجالية الإسلامية في البرازيل، فقد اعتنق نجم كرة القدم البرازيلي روبرتو كارلوس الإسلام ونطق الشهادتين. هو أحد أشهر وأفضل من لعبوا في مركز الظهير الأيسر في تاريخ كرة القدم. نسأل الله أن يشرح صدره للإسلام وأن يثبته على الحق، وأن يجعل الإسلام بداية حياة جديدة مليئة بالإيمان والنور والهداية ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم ثبته على الإسلام وارزقه العلم النافع والعمل الصالح. صفحة تانية بعد اعتناق، بصوا بقى الأخبار دي، يا سلام لما المسلمين يجودوا، يا سلام سلم لما يكتبوا ويألفوا ويفننوا. بصوا الصفحة دي، بعد اعتناق الإسلام روبرتو كارلوس يفاجئ الجميع بقرار إزالة الوشم من جسده. ده خلاه اعتنق وخلاه أزال كل الوشم من جسده، وهو قاعد في بيته وعمال يكتب ويألف ويخترع القصص. ثمار تي في، روبرتو كارلوس أسطورة البرازيل أعلن اعتناقه الإسلام. نجم ريال مدريد السابق نطق الشهادتين قبل 4 أسابيع. الشيخ جهاد حمادة يتواصل مع الإعلان، جاء خلال لقاء مع ممثل الجاليات والمؤسسات الإسلامية. ده كمان خلوه داخل مؤسسات وجاليات الإسلامية في البرازيل. وقف روبرتو كارلوس وقال لهم اللهم أنا مسلم، عشان تعرفوا أن هم بيكذبوا. الكذب منهج وشريعة وفقه وأساس داخل المجتمعات الإسلامية. يقول لك العالم الفلاني أسلم، معهد وجامعة في ألمانيا أثبتت أن بول البعير مش عارف صحيح، عالم في اليابان أثبت أن جناح الذبابة فعلا زي ما قال محمد. اسمه إيه يا حبيبي؟ اسم الجامعة إيه؟ اسم المعهد إيه؟ اسم المعمل إيه؟ ما يدولكش أي حاجة في أي حاجة. اضرب أرقام واضرب 20,000 شخص مسيحي كل يوم يدخلون الإسلام، اضرب أرقام مؤثرين يدخلون الإسلام، اضرب أرقام. زمان الإخوان المسلمين مع معهد قطر للدعوة الإسلامية مسكوا بنت غلبانية في بريطانيا وخلوها تطلع على اليوتيوب تقدم الإعجاز العلمي في القرآن، وهي بشعرها وبالجيبات وباللبس الإنجليزي اللي انتوا عارفين، والبنت لم تدخل للإسلام، وتتكلم وتجيب آية قرآنية وتجيب، وفي الآخر هو برنامج ممول والبنت عبارة عن وجه غربي متحدث ولا تؤمن بكل الخرافات دي. أحمد بحيري وهو شخص عايش في لندن وينتمي برضو للإخوان المسلمين بس منشق ولو حسابات أخرى، طلع فضح البنت دي وجاب التمويل المالي، وجاب ان البنت دي بتقرا ورق مكتوب قدامها ولا تؤمن بيه وبتتريق عليه بعد تسجيل الحلقات. هو المجتمع الاسلامي لانه بيتعامل مع عقول عايزه تصدق اي اخبار، عايزه تصدق اي حاجه في اي حاجه، زي ما الشيخ محمود المصري طلع قال ميسي اسلم، وزي ما قال لك كريستيانو قال بسم الله الرحمن الرحيم وخلاص داخل الإسلام، وقال لي ناس كتيرة جدا أنا بحب الإسلام وعايز زوجاتي أحجبها، وفي الآخر طلع اتجوز في كنيسة. كريم أحمد الأسطورة البرازيلية يدخل الإسلام، سبحان الله، الهداية بيد الله وحده، ومهما كان الإنسان بعيد فربنا قادر يهدي للحق. خلاص جزم كريم أحمد اللهم عز الإسلام والمسلمين. صفحة اسمها سهرايا، مش ممكن، ده بقى اخترع قصة تاني. بصوا الصفحة دي، بصوا المسلم لما يفنن يا جماعة، اخترع قصة تانية. ده قاعد كده على المصطبة في خيال مع نفسه واخترع قصة تانية. بصوا بقى كتب ايه المسؤول عن الصفحة دي، مش ممكن على لعبة القدر يا أخي. هحكي لكم حكاية أغرب من الخيال. في أول السبعينات البرازيل هتستقبل شخصيتين ما لهمش علاقة ببعض، واحد من الشرق وواحد من الغرب حرفياً، إنما الاتنين دول القدر هيبقى شايل ليهم حاجة مهمة جدا في المستقبل، حاجة العالم كله هيتكلم عليها. الشخص الأول هو روبرتو كارلوس، نجم نجوم الكرة البرازيلية، اتولد في 10 إبريل 73 في مدينة ساو باولو.
في الوقت ده كان هو

وفي طفل عنده 10 سنين في الوقت اللي اتولد فيه روبرتو كارلوس، كان في طفل تاني عنده 10 سنين يمكن اكتر او اقل شويه بيوصل البرازيل مع اسرته عشان يستقر في نفس المدينه. الطفل ده اسمه جهاد حماده، مواليد سنه 65 في سوريا. جهاد هيكبر في المدينه، هو شايف منتخب البرازيل مسيطر على الكره في العالم، وهيشوف كمان اللاعب الاسطوري روبرتو كارلوس، وجهاد هيكبر ويمسك مناصب وهيبقى ليه أدوار كبيرة تخص الإسلام في البرازيل وأمريكا اللاتينية كلها. هتلف الأيام وتيجي الأيام وكارلوس هيعمل حادثة كبيرة جدا، دخلوه عمل حادثة، بصوا اختراع القصص على الصفحات الإسلامية، دخلوه عمل حادثة. روبرتو كارلوس هيعمل حادثة كبيرة جدا في ريو دي جانيرو، ويدخل المستشفى عشان يتفاجئ بالشيخ جهاد بيزوره وبيطمن عليه، وهنا تبدأ العلاقة بين الاثنين، ويبدأ كارلوس يسأل الشيخ عن حاجة في الإسلام محيراه وعايز يفهمها. في نفس الوقت كان في علاقة بين كارلوس وبنت اسمها سهيلة الطاهري، مغربية بتشتغل مديرة أعمال لاعبين، والعلاقة بتتطور بينهم لمشروع جواز. كارلوس وقتها خد قراره بإشهار إسلامه بعد كلام صديقه الشيخ جهاد حمادة عشان ينطق الشهادتين ويتجوز سهيلة ويصبح رسميا مسلم. والسبب يا للأعجوبة، يا للأعجوبة الكبيرة، السبب الطفل الصغير اللي هاجر من بلده سوريا وراح للبرازيل عشان القدر مخبي ان الاتنين يتقابلوا في سنة 25 ويبقى سبب في اسلام روبرتو كارلوس اللي ما حصلش. والقصة دي كلها اتوزعت على آلاف الصفحات والناس مصدقاها، وكل اللي داخلين يعلقوا الله أكبر على القدر الإلهي والله أكبر على الترتيب الإلهي. وفي الأخير هي هاتش في هاتش. ناخد تاني. تسلم يا مولانا شيخ جهاد حمادة اللي نشر الدنيا كلها وقاعد ساكت، قصة متفبركة، والمشكلة ان الشيخ عجبه القصة وعارف ان ما حصلتش وقاعد ساكت وفرحان ومبسوط وقاعد ساكت. ليه؟ عشان اسمه يتردد في العالم كله انه سبب اسلمت الظاهرة البرازيلية، الاسطورة البرازيلية اسلم على ايده وهو قاعد. لا طلع نفى ولا طلع قال يا جماعة ما حصلش ولا دي اشاعات يا جماعة، ده مين اللي طلع نفى؟ اللاعب نفسه. لكن الشيخ بسلامته تسلم يا مولانا، قاعد ساكت فرحان بالقصة، لأن عارف أنه هو دين كله مبني على الكذب، هو بينتشر بالكذب، بالدعاية الكاذبة، بتجميل الإسلام في الغرب، بخلق إسلام جديد، بتحريف آيات القرآن لما يترجموها إلى اللغة الإنجليزية. هو دين قايم على هم كذابين ويتهموا الآخرين بالكذب، حرفوا في القرآن بتاعهم ويتهموا الآخرين بالتحريف، دعوتهم تنتشر بالكذب والقصص الخيالية ويتهموا الآخرين، اللي فيهم بيعملوا بيه إسقاط على الآخرين بالفلوس، ينزلوا القبائل الأفريقية يخليهم يقولوا أشهد وهو مش فاهم أي حاجة، وياخد صور ولقطات ويدفع فلوس من المال القطري والمال السعودي والمال الكويتي والمال البحريني، والصور تتحط يقول لك إسلام قبيلة بالكامل عشان الصور والفلوس، ويتهم الآخرين إن هم بيدفعوا فلوس. ليه؟ اللي فيه ده دايما شايفه في الآخرين، واللي فيه مصيبة وعار دايما شايفه في الآخرين. تسلم يا مولانا. صدى البلد النجم البرازيلي يعتنق الإسلام، مصر فايو أسطورة المنتخب البرازيلي يعتنق الإسلام، جريدة الشروق قلناها قبل كده، الدوسري ده بتاع التلاوات القرآنية السعودية، مرحبا بك في دين الرحمة والهداية، نسأل الله أن يثبتك على دينه. حد يتأكد من الخبر؟ لا، كله بياخد من كله. التلقين ده بيجاوب على سؤال كيف ينتشر الإسلام؟ بالتلقين، بالكذب، بالفبركة، بالوهم، بالخيال، بالخداع، بناس ما بتراجعش، ناس ما بتقراش، مجتمع أمي، مجتمع لا يقرأ، مجتمع يلقط فكرة زي ما واحد يلقط لي نص آية من على صفحة واحد كذاب طلع ينقد الكتاب المقدس ويدخل يقول لي بص كتابكم فيه ايه، هو قرأ الكتاب؟ لا. هو فاهم حاجة؟ لا. هو عارف أي حاجة في أي حاجة؟ لا. هو ماشي على شعار قالولي برمجه ذهني قالولي، لكن فاهم حاجة؟ لا. الجمهور
يهدي من يشاء روبرتو كارلوس يعتنق الإسلام.

حبي محمود حسن الفلسطيني اللي عايش في سوريا من غزة، روبرتو أفضل ظهير أيسر في تاريخ كرة القدم، ينطق الشهادتين ويعلن إسلام. اللهم ثبته على دينك واهد قلبه وبارك له في إسلامه واجعله من أهل الثبات والهداية. هنا القاهرة خبر مفاجئ شغل مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة. عارفين لو كان الخبر ده حقيقي للنهاردة، صدقوني صدقوني كنا يعني هنبقى في زيطة ما يعلم بها لربنا. إذا كان الخبر ده انتشر لمدة 12 ساعة أو 16 ساعة عمل الضجة دي كلها، يا ما بال لو كان وهو إشاعة وخبر كده. طب لو كان حقيقة كان إيه اللي هيحصل؟ كان طلعوا المسيحيين من مصر، كان طردوهم من مصر. شوف الأخ ده بقى، الأخ ده روبرتو كارلوس في تصريح بعد إسلامه: كنت سأفارق الحياة بعد حادث صعب جدا، وتفاجأت أن الداعية جهاد حمادة قام بزيارتي في المستشفى وأصبح صديقي، وهو السبب بعد الله في دخولي للإسلام. قلنا الخبر ده قناة التغيير، طبعا دي طلعت نفت وقالت الراجل بينفي، لا أسلم ولا أي حاجة، كن أقصى درجات الاحترام للإسلام. ومن الرائع رؤية زوجتي وهي تصلي، طبعا هنا نفى نص للإشاعة وثبت نص تاني للإشاعة، إنه اتجوز بن سهيلة الطاهري، لكن الحقيقة بقى هو ما اتجوزش أصلا خالص، هي موضوع كله فبركة على فبركة. فالصحيفة دي بتقول أنا على لسان روبرتو كارلوس، مع أن الراجل ما قالش، أنا ببقى مبسوط لما بشوف مراتي بتصلي قدامي الصلاة الإسلامية، لكن ينفي إشاعته أنه اعتنق الإسلام. جريدة أهل مصر تفاصيل حول خبر اعتناق روبرتو كارلوس الإسلام: زوجة اللاعب مسلمة واسمها سهيلة طاهري، وهي سبب في دخول الإسلام. القاهرة 24 طبعا، الجزائري قناة جزائرية رسميا: الأسطورة البرازيلي روبرتو كارلوس ينفي خبر اعتناقه للإسلام. بوابة الزهراء الإخبارية دي لسه عايشة على الإشاعة ما شاء الله، يهدي الله من يشاء. إسلام أسطورة كرة القدم روبرتو كارلوس بعد اعتناقه للإسلام يفاجئ الجميع. قلنا الخبر ده كريم أحمد، محمد مختار الصياد: البرازيل اللهم عز الإسلام والمسلمين، ده جابوه كمان جوه الحج. بطل مونديال ينطق الشهادتين ويعتنق، ده بطل مونديال 2006 ينطق الشهادتين ويعتنق الإسلام. الأيام المصرية: محمد علاء وشه نور بالإسلام. طيب محمد علاء بيقول كده: معك حق ياسا، كنا محتاجين باك شمال، إضافة قوية للإسلام، ربنا يثبته. الإسلام كان محتاج باك شمال. هلا مدريد: أخيرا اعتنق الإسلام بعد زواجه، وصور بتتعمل، أبو إسلام من الظلمات إلى النور، أشهد أن لا، وكاتب الشهادة. أسطورة كرة القدم البرازيلية روبرت كارلوس ينطق الشهادتين ويعتنق الإسلام. الحمد لله على نعمة الإسلام. الدوري السعودي مع ضغط المباريات كان الحدث الأهم في العالم، أمس روبرت كارلوس فاجأ العالم بدخوله الإسلام، ليس فقط لكنه أيضا تزوج من مسلمة. وبعد البحث تبين أن الحدث ده قبل أسبوعين، الرجل أيد وأكد وعمل كل حاجة، بعد حادث تعرض له البرازيل على يد الداعية جهاد حسن، اللهم عز الإسلام والمسلمين حسين. طبعا كل دي أخبار جابوه جوه الحج كمان، الرجل راح حج وزار المدينة وزار الكعبة. هجمة خبر صادم يهز العالم، عالم كرة القدم. الأسطورة البرازيلي يقال أنه نطق الشهادتين وأعلن اعتناقه للإسلام بعد زواجه من سيدة من أصول مغربية. اللهم ثبته على دينك. كل دي أخبار، طب أنا مش عارف أروح فين واجي منين. طب خد بقى الشخص ده مؤرخ على ما تفرج، ده بقى بيزايد على المسيحيين في مصر. اسمعوا الرجل ده بعد خبر اعتناق أو إشاعة اعتناق روبرتو كارلوس للإسلام، كتب: أحلى ما في اللي بيقولوا على نفسهم إخواتنا في الوطن، يقصد المسيحيين، أنهم لسه بيكبروا مع أن الدين الإسلام هو الأكثر انتشارا في العالم، سواء موضوع روبرتو كارلوس طلع حقيقي ولا لا. النهاردة هنثبت لهم بالأرقام أن الإسلام فعلا هو الأكثر انتشارا في العالم. لما بنبص لخريطة التحولات الدينية في العالم، مركز بيو للأبحاث

أكبر وأهم مراكز أبحاث أمريكي حيادي متخصص في الديموغرافيا والأديان، نزل دراسة ضخمة بعنوان مستقبل السكان المسلمين في العالم. هتدخلوا على المركز ده مش هتلاقوا الكلام ده، اضرب أسماء مراكز وهتلاقوا أصلا مركز تابع لمنظمة كير الإسلامية. الدراسة بتوضح أن الإسلام هو الدين الأسرع نموا في العالم بكتير عن باقي الأديان. المركز أشار إلى أن نمو الإسلام مش بس بسبب معدلات الولادة، لكن كمان بسبب حركات التحول الديني. التقديرات الديموغرافية لمركز بيو بتوضح أن عدد اللي بيبقوا مسلمين سنويا حول العالم بيقدر بحوالي 10,000 شخص في أمريكا والأوروبياتين. 100,000 شخص بحسب المركز ده بيتركوا المسيحية في أمريكا وأوروبا، كل سنة يدخلوا الإسلام، يعني كل 5 سنين 1,000,000. يعني المفروض 1,000,000 أمريكي زيادة دخل للإسلام بدون الإنجاب من خلال الدعوة خلال 5 سنين. الكلام ده فشر وكذب، لأن عدد المسلمين زاد بس 1%، بقى من 4.1 بقى 4.2 مليون مسلم بكل الجنسيات، شيعة وسنة اللي موجودين في امريكا. اضرب ارقام، هو حد بيدور وراك؟ قول الاسلام بيزيد، هو حد بيدور وراك؟ لكن هذا الكائن اللي بيلقح على المسيحيين في مصر وعايز يقول لهم انتوا لسه ليه مسيحيين يا عيني؟ الناس كلها بتسيب المسيحيه في اوروبا وامريكا وانتوا لسه ليه جوه مصر ماسكين في المسيحيه؟ ده 100,000 امريكي واوروبي كل سنه بيترك الاسلام، المسيحيه بيروح للاسلام. طب هل بقى بيتكلم عن كام واحد مسلم ساب الإسلام؟ لا. هل بيتكلم عن كام واحد مسلم هم مكفرينه؟ لا. هل بيتكلم عن أنه 400 مليون مسلم شيعي حاسبينهم على حساب الإسلام والسنة مكفراهم؟ لا. هل بيتكلم عن الأبضية؟ لا. هل بيتكلم عن الإسماعيلية؟ لا. هل بيتكلم عن العلوية؟ لا. هل بيتكلم عن الدروز؟ لا. بس في الجملة ناخدهم عدد المسلمين 2 مليار، لكن في الحقيقة هم مكفرين بعض. اضرب أرقام، وفي آسيا وأفريقيا 200,000 ل500,000 شخص بيعتنق الإسلام سنويا. اضرب أرقام، وفي الآخر عايز يوصل لنتيجة إيه؟ إيه النتيجة اللي عايز يوصل ليها؟ أنتوا ليه يا مسيحيين مصر ما زلتوا ماسكين في إيمانكم وما بتدخلوش للإسلام رغم الأرقام دي كلها بتدخل للإسلام وده قاعد في مصر؟ وحط بقى أسماء علماء، روجي جارودي مع أنه الرجل ما أسلمش، الدكتور جالي مرال مع أستاذ الرياضة مع أنه الرجل ما أسلمش، طلع كذب عليهم وخد شوية فلوس من أمراء السعودية وما أسلمش، حط مش عارف أستاذ مين في جامعة هارفورد والبروفيسير الألماني ويلفرد هوفمان ومش عارف مين، اضرب أسماء وكلها أكاذيب وكلها شخصيات بيقولوا عليهم بعد ما ماتوا عشان ما يطلعوش يدفعوا، كلها أكاذيب ولا حد في أي حاجة. وأرد لكم فيديو بيقول كده: أنشودة نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، على لسان أبو تريكة. أبو تريكة من ضمن الناس اللي دخلت في الإشاعة وفرح: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. يا سلام. طبعا أهل مصر رجعت بقى قالت الحقيقة، قالوا عن أتناقل أكن أقصى درجات الاحترام للدين الإسلامي لكني كاثوليكي. بعد ما طلعوا إن هو أسلم، الرجل نزل لهم وعظة لشخص مسيحي، واعظ ومبشر مسيحي، عنوان الوعظة: يسوع أولا. هكتفي بعد بقى ما الحكاية اتفضحت صفحات الإسلام رجعت كتبت إيه؟ انتبهوا بقى: الإسلام لا يحتاج إلى روبرت كارلوس، أنت الذي تحتاج إلى الله، رد على الشائعات ودعوة إلى التثبت والبحث عن الحق. الإسلام أعظم من كل مشهور، والهداية بيد الله وحده. شيخ في مصر اسمه محمود الشافعي فتوى دعا فيها أسطورة كرة القدم البرازيلية روبرتو كارلوس إلى التراجع عن نفيه دخوله للإسلام، مطالبا إياه بإعلان موقفه بشكل واضح وعدم التراجع عن إسلامه بعد إعلانه. وجاء في الفتوى أن كارلوس مطالب بالاستتابة والعدول عن نفي دخوله للإسلام، محذرا من أن استمرار موقفه قد يضعه وفقا للفتوى أمام أحكام الردة المعروفة في الفقه التقليدي.
يعني الراجل طلع فتوى ان

0: قلت كارلوس لو ما طلعش قال انا مسلم هنعتبره مرتد ونطبق عليه حد الردة. ده شيخ مصري اسمه محمود الشافعي. ايه رايكم يا جماعه؟ فاروق الدسوقي كاتب هذه الكلمات: ردود الفعل المبالغ فيها التي صاحبت الشائعه تكشف عن شيء عن علاقتنا الحديثه بالاخبار. فنحن احيانا لا نحتفل بالحدث نفسه انما بالصوره التي نتمنى ان تكون حقيقه. نريد ان نرى النجم العالمي وقد اصبح جزء من قصتنا. نريد ان نرى الاسم اللامع وقد حمل الرساله التي نؤمن بها. لكن الحقيقه تحتاج دائما الى هدوء لان الايمان ليس مباراه كره قدم لها فائز وخاسر. عظماء خدموا الاسلام. شوفوا الصفحه دي كتب دي: كم كان جميلا لو ان هذه الشائعه كانت حقيقه. ولو ان الاحترام والاعجاب بالاسلام قاده يوما الى اعتناقه عن قناعه ويقين. لكن الانصاف يقتضي ان نقول بوضوح: الرجل بحسب التصريح الوارد عن صحيفه عكاظ، صحيفه سعوديه، لم يعلن اسلام بل نفى شائعه اعتناقه الاسلام، وقال انه يكن اقصى درجات الاحترام للاسلام، وانه يرى زوجته وهي تصلي. وانا يطرح الخبر سؤالا شرعيا مهما: إذا كانت زوجته مسلمة وهو غير مسلم فكيف تم الزواج؟ فالشريعة الإسلامية لا تبيح زواج المسلم المسلمة من غير مسلم. ومع ذلك فالإسلام لا ينقص دخول شخص ولا تزيد شهرة إنسان أو مكانته شيئا. فالإسلام عزيز بذاته. أمال كنت فرحانين ليه وبتهللوا ليه؟ عبد العزيز السلموني كتب هذه الكلام بعدما قالوا روبرت كارلوس أسلم وكل المواقع زاطت ولبسته دقن. طلع الرجل نفى وقال انا كاثوليكي بحترم كل الاديان. وبعدما قالوا انه ازاي كاثوليكي واتجوزوا سهيله وهي مسلمه، طلعت سهيله بنفسها تكذب ده وتنفي وقالت انا سهيله الطاهري من اصول مغربيه لبنانيه ووكيله لاعبين لم اتزوج روبرتو كارلوس. وكل ما تردد عن ذلك غير صحيح. انا من اصول عربيه ومسلمه وما حدث كان مجرد مناسبة لشراء النادي في البرازيل، ودعوت إليها عدد من الشخصيات وقدمت الدعوة يعني. دعوت إليها عددا من الشخصيات المسلمة وكان متواجد روبرت كارلوس بصفته شخصية مشهورة. والشيخ سامي بتاع البرازيل أسلم على يدي آلاف، وتلاقي الشيخ سامي نفسه يطلع بوزي في الآخر. الراجل ده بيتريق عليهم لما كتبوا ان الشيخ جهاد اسلم على يدي الاف والشيخ سامي اسلم على يدي الاف. لا ده اسلم على يدي الاف ولا ده. ماهر يوسف المرتد روبرت كارلوس نشر ترنيمه مسيحيه على ستوري انستجرام تبعه والعياذ بالله بيتريق طبعا. ايه رايكم يا جماعه في حله او في صفيحه الاخبار اللي اترمت علينا من كل مكان وكله بيأكد وبيقول الراجل أسلم والراجل أسلم؟ تعالوا بقى نسمع الراجل نفسه بيقول إيه. نسمع الفيديو ده.
1: سؤال واحد روبرتو، والسؤال الأهم اليوم: هل نطق روبرتو كارلوس بالشهادتين فوسي سي كونفيرتو أو إسلا؟
2: نو Estoy aprendiendo poco a poco, soy de otra religión y se ha hablado mucho sobre ese tema de religión, de ser muslim, pero todavía no es verdad. Hay que esperar. Si pasa algo, yo haré la entrevista y lo diré. No me ha gustado nada que han hablado de una cosa que no existe.
1: سؤال تحديدا روبرتو.
3: Roberto, que hola, هو que يحترم كل أديان. كل أديان يحترم، بس هو ما غير دينه، بس هو يحب كل أديان ويحب يعني يتعرف على كل أديان، بس هو الله ما غير دينه، بس هو الله ما غير دينه.
0: ما غير دينه وأنه وهو بنفسه أنه ما غير دينه. إيه النقص اللي عندكم ده؟ إيه عقدة النقص؟ دي في مشكلة في جوه المسلمين، عندهم مشكلة تجاه الدين. عايزين يخلوا يثبت لنفسه ان هو صح وعلى حق لما كريستيانو اسلم، لما ميسي اسلم، لما بنزيما ولما بلاتيني اسلم، لما زيداني اسلم، لما مش عارف مين اسلم. هو عايش على الجزئية دي، بيدور على أي اسم مشهور يدخل الإسلام عشان يقول

0: نفسه انا صح، انا ديني صح، ايه الدليل؟ فلان المشهور دخل الاسلام. على كده بقى كان في لاعب ايطالي مشهور زمان اسمه روبرتو باجيو دخل البوذيه، البوذيين ما عملوش احتفال. مادونا في وقت دخلت اليهوديه وبعد كده دخلت البوذيه، ما عملوش احتفالات. ما تلاقيش المرض ده الا جوه عقول المسلمين. ما تلاقيش الهيصه دي الا عند المسلمين، ليه؟ لان عندهم عقده نقص، لان المجتمع المسلم مجتمع عاطل، قاعد على القهاوي، قاعد على القهاوي، عاطل. مجتمع هو ارباب المقاهي والنواصي، بيدور على اي حاجه ينصر بها دينه، بيدور على نصره الاسلام في روبرت كارلوس في اي لاعب. طيب هل اتجوزوا؟ تعالوا نشوف بقى العروسه نفسها بتقول ايه، اسمعوا.
1: العالم كله يقول سهيلة الطاهري تزوجت روبرتو كارلوس، هل تزوجت أنت وروبرتو اسمع. كارلوس؟
2: أنا ما نحن ما تزوجنا.
1: فقط هيك لا تزوجتوا، لكن
0: احنا ما تزوجنا. ده عملوه الراجل دخل الإسلام بسببها، الراجل بيعجب بصلاتها، مبسوط جدا ومسرور ان شايفها بتصلي كل الوقت وهي الست نفسها لا محجبة ولا لابسة حاجة، وكل الصور اللي انتشرت دي صور كلها فيك، وهي طالعة بشعرها وقالت احنا ما اتجوزنا. تعمل ايه يا مسلم ياللي هللت وكبرت وفرحت وكدت المسيحيين في مصر وشوفوا اللاعب الفلاني دخل الاسلام، تعمل ايه دلوقتي؟ ما هو موقفك بعد ما الراجل نفى؟ وما هو موقفك ورد فعل بعد ما الست قالت احنا ما اتجوزنا؟ ما حصلش. عايشين لان عندهم دونيه، صغر نفس مسيطر عليهم، صغر نفس عايز يدور على انتصار، عايز يدور على اي حاجه، يعمل يوتيوب يقعد ينقد الكتاب المقدس، يسرق ايه وهو مش فاهم اي حاجه ويدخل يطرح على عشان يطلع يقول انا طرحت سؤال على الخادم الفلاني، يتصل ده شله مصطفى، مصطفى احمد بيوزع الارقام بتاعتنا على شله عنده منها محمد بسيون وغيره وغيره وسناء الشربيني، ويتصل عايز يقلد الولد اللي كان في مصر وهربان على السويد، عايز يقلده ويتصلوا على القساوسه هنا، مع ان يعني هتبقى في اجراءات بعد شويه مش هنقول عليه على الهوا، ويتصلوا بالقساوسه ويقول لك انا برنامج مسابقات وعايز يطرح سؤال عشان يعمل ايه؟ عشان يسجل انه القسيس ده سكت شويه قبل ما يجاوب، القسيس ده قال له انت بتتصل بيا ليه؟ او لسه ويطلع يعمل هيصه على قناته ويقول لك احرجت القسيس. عقول تافهه. اطفال. بعض الناس بتقول لي ما بتاخدهمش ليه؟ اخد اطفال. اذا كان المجتمع الاسلامي ما عندهمش الا الصغار والاطفال يدخلوهم علينا عشان يضيعوا الوقت، اخدهم ليه؟ اهو محمد بسيوني داخل باسم تاني ومغير اسمه عشان عارف انه يعني داخل الحلقه اللي فاتت باسم. هم بيكذبوا وهم عارفين ان بيكذبوا، وهم فرحانين بلعبه شويه ناس مشغلينهم حاطين اللعبه دي في ايديهم، ادخل اطرح السؤال ده، خد الايه دي من ارميه. هو لا عمره ارى ارميه ولا ارى الكتاب ولا ارى ولا يفهم اي حاجه في اي حاجه، بس كذابين. ياخدوا رقم عشان يتصلوا بيه او يتصلوا بقسيس يقول لك احنا اتصلنا بفلان، شغل كذب وشغل خداع الحية. ما هم على نهج إبليس الماكر، إذا كان إلههم هو ماكر وخير الماكرين. فهل تتوقعوا إيه وماذا تتوقعون من أتباع خير الماكرين إلا المكر والكذب والرياء؟ ومحمد محمود مش اسمه الحقيقي، وعارفين ليه واخد اسمه محمد محمود؟ اللي بيدخل باسم محمد محمود ده عارفين بقى متباع ليه واخد اسم محمد محمود بيدخل بيه مع انه مش اسمه الحقيقي؟ لان ده كان اسم الحقيقي، وانا عارف هو شغال في اي جهاز وجاب اسمي ودخل بيه، دخل باسم الحقيقي اللي انا اتولدت بيه في اسرتي، دخل بيه وعامل نفسه انه بيسال، واو كذاب. هو نفس الامر، كلهم كذابين. دين قائم على الكذب، دين اساسه الكذب، دين النبي بتاعهم حلل لهم الكذب. يدخل باي اسم، او محمد بسيوني داخل باسم محمد مجدي او احمد مجدي، كذاب. مش مكسوف انه كذاب، لا، وبيتمادى في الكذب، ويتمادى في الكذب ويستمر في الكذب ويتمادى

0: هدف الكذب لانه دين كذاب. تعالوا شوف قالت ايه سهيلة للمذيع.
1: العالم كله يقول سهيلة الطاهري تزوجت روبرتو كارلوس، هل تزوجتي انت وروبرتو كارلوس؟
2: انا ما نحن ما تزوجنا.
1: فقط هيك لتزوجتوا، لكن اليوم اكيد انتم من امس يعني صحيتوا على صور، في صور عم بيتداولوها عبر مواقع التواصل، شو حصل بهذه الصور وما حقيقة هذه الصور وما طبيعة المناسبة التي ظهرت في هذه الصور وكأن فعلا عقد قران؟
2: لا، هذا السؤال اللي طلع تبع الشيخ في برازيل، نحن كان عندنا

0: للمذيع احمد سالم مستضيف شاب مسلم، وده مذيع مسلم على قناه مصريه مسلمه، بيقول ايه عن اسلام المشاهير. اتفضلوا.
1: مفيش علماء بيسلموا بسبب الاعجاز العلمي، ده غير مسجل وغير معروف، ولو حد عنده ان هنالك عالم مسجل في الاوساط العلميه او الاكاديميه الغربيه اسلم بسبب اكتشافات علميه وردت في النص القراني، هذا غير موجود، ودي على مسؤوليتي الشخصيه. خدوا ده. رقم اثنين، وهي مسألة الإعجاز العلمي. الحقيقة أنا عايز أسأل سؤال، هو
2: يعني في كتب الإعجاز العلمي فكرة العالم فلان اللي قام في محاضرة وأعلن إسلامه،
0: اسمع،
2: حضرتك بتتهم الكتاب إن هما بيفبركوا القصص دي؟
1: إشاعات، شائعات، وللأسف بتظهر من يحملون هذه القناعة الدينية بمظهر الضعف والهشاشة. إنه
2: كلامنا على مسؤولية حضرتك،
1: على مسؤوليتي طبعا. وكمان يعني هاخدك بس النقطة الثانية، هي فكرة الهوس بإسلام المشاهير. يعني أنت راجل مسلم النهاردة، ماذا سيفيد الإسلام إن أسلم ميسي؟ قريت كم مرة ميسي أسلم؟ قريت كم مرة كريستيانو رونالدو أسلم؟ حصل ولا ما حصل؟
0: إيه رأيكم يا جماعة؟ الراجل بيقولك لا في مشاهير أسلموا ولا في حاجة اسمها الإعجاز، كلها دي أخبار صفحات إسلامية عايشين هنا بيكتبوها بالإنجليزي، يقولك الجامع، أصل ما حدش بيدور على حد. زي محمد حسان يقولك أنا معايا دكتوراه وهو ناقش في ندوة جوه جامعة الأزهر الفكرة وعطى نفسه الدكتوراه الفخريه، يقول لك معايا دكتوراه فخريه، هو خريج كليه اعلام. حويني دبلوم، ابن الحويني دبلوم. ويطلع يقول لك الدكتوراه الفلاني. هي مجتمع عايش على الكذب، لان مجتمع عارف ان التابعين لانصاف المتعلمين زبائن المقاهي اللي قاعدين في الشوارع العواطليه.

0: فبيفرحوا باي حاجه، بيفرحوا باي حاجه في اي حاجه. طيب زمان طلع خبر برضو في سياق الكذب المنتشر، طلع خبر انه العالم الامريكي نيل ارمسترونج رائد الفضاء الامريكي سمع الاذان في القمر، مع انه اتنفى 100 مره ما زال المسلمين مصدقين الاشاعه دي. اسمعوا الخبر ده.
1: قصه انه رائد الفضاء نيل ارمسترونج سمع الاذان عند هبوطه على سطح القمر، هل هي صحيحه ام تدخل في الاساطير اللي يرددها او ترددها بعض التيارات؟
2: لا، كلام فارغ،
0: كلام فارغ.
2: العربيه اللي اقيلت من القمر بواسطه الرائد
0: ده، مين اللي بيقول ده؟ فاروق الباز، مسلم مصري، قال لك ايه؟ ده كلام فارغ. والخبر ده انتشر وكان متداول والناس كلها بتقوله، الناس كلها بتتكلم عليه. خبر ده فاكرين طلع في الثمانينات صوره اتوزعت والناس كانت بتقف طوابير عشان تشتريها، يقول لك ايه؟ في حديقه في المانيا الشجر طلع راسم عامل شكل لا اله الا الله، وانتشرت واتباع منها ملايين، واتجابت في حديث المدينه، واتجابت في مصر اليوم، واتجابت في الاخبار، جريده الاخبار والاهرام. وفي الاخر برنامج على الناصيه امال فهمي استضافت الشخص اللي راسم الصوره دي وقال ما فيش حاجه اسمها حديقه في المانيا فيها الصور دي، انا اللي راسم الصوره دي. وبيقول لك كده انا استعجبت ان الناس الفت القصه، مع ان انا راسمها بشكل انه كانه الشجر بيقول لا اله الا الله ومفيش حاجه في المانيا. طب الناس اللي في المانيا يا جماعه شفتوا حديقه فيها الشجر عامل لا اله الا الله؟ ولا لك البيضه نزلت من الفرخه عليها لا اله الا الله، او الله البطيخه عليها جواها اسم الله، الولد مولود في اليمن واخد وضعيه رجليه واصابعه عاملين طلع عامل كده لا اله الا الله. شعوب طمطمايه، ده بقى اكتر حاجه طمطمايه. شعوب تعشق الوهم والخيال والدجل، شعوب بتعشق الشعوذه، شعوب عايشه نصر الدنيا من خلال الشعوذه والدجل. الثلاثه اللي تحت بعض الكذابين مش هاخدهم، الثلاثه اللي الشيوخ المسلمين مصدرين ليهم مش هاخدهم، اللي بيلفوا على القنوات عشان يضيعوا وقت مش هاخدكم. اقعدوا كل حلقه كده انا معجب ان انتم موجودين ومش هاخدكم، سواء محمد محمود، البسيوني، مصطفى، واعوان مصطفى، مش هاخدكم. معانا فادي، اهلا بيك فادي، سلام المسيح، اتفضل. اخونا فادي؟
3: ايوه
0: اتفضل، سلام المسيح.
3: سلام المسيح يا حبيبي، انا كنت عايز اقول كلمه انت سبقتني بيها، صغار النفس. هم بيعانوا من صغار نفس.
0: نعم، صغر نفس.
3: اي حد مشهور، اي حد مش عارف ايه، انا برد عليهم بقى، احنا لو اسلم شيخ الازهر مش هيزودنا حاجه. مع احترامي ليك يا اخ اندرو، انت لما اتبعت المسيح زودت المسيح حاجه؟
0: اطلاقا.
3: حاشا.
0: انا شرفني المسيح. مش انا اللي شرفت المسيحيه، انا اللي شرفني المسيح، وده الفرق.
3: بالظبط، احنا لما بنتبع المسيح مش بنزوده حاجه. وما بنقعدش نقول خير مش عارف ايه واحسن باك ده. يعني انت الاسلام ناقص باك شمال، الاسلام كله شمال. انتوا عايزين باك شمال ليه؟ يعني انا نفسي افهم حاجه، مشاهير الارض كلهم لو اسلموا، طب وايه يعني؟ ما دي حاجه على يعني لنفسهم. يعني لو حلو حلو لنفسه. انما هل ده بقى يعود على الدين في ايه؟ لو انت دينك ده دين كامل، طب انت ليه تفرح ان حد مشهور ينضم ليه؟ المفروض ان الدين هو الشهره، مش ان محتاج للشهره تنضم ليه. يبقى في مشكله. وبعدين تعالى هنا، اللي بيجي مثلا في دولتك انت لما يجي يدخل الاسلام، ايه الصعوبه اللي بيواجهها في تحويل اوراقه لانه بقى في خانه المسلم؟ طب اي حد تاني مسلم هل من الممكن انه يحول، رغم انه متاح قانونا وبحق دستوري انه يحول ورقه، هل بيتمكن من تحويل ورقه؟
0: اطلاقا. ده نتقطع.
3: ده ما يدعوش
0: للتحويل. ده نتقطع، شوف عملوا ايه في حجازي، وعملوا ايه في سعيد ابو مصطفى، وعملوا ايه في كذا واحد قبل كده.
3: ما نعرفش عنه حاجه. ليه؟ عشان بس عايز يغير لخانه مسيحي.
0: نعم.
3: وتاني بموجب الدستور متاح ليه. الماده 64 في الدستور.

0: الدستور المصري الحالي بتقر بحرية العقيدة. فأنت ما بتفكرش، أنت لما بتيجي هنا في دول غربية وتقف وسط المول في وسط الطريق وتصلي، هل تقبل إن واحد يهودي أو مسيحي يقف في قلب الشارع عندك أو في أي مكان عام ويقيم الصلاة بتاعته؟
1: إطلاقا ولا هيقدر.
0: الازدواجية دي ما بتخلكش تفكر ولو دقيقة واحدة إن في عندك مشكلة؟
1: ربنا يرحمه.

0: هل سمعني؟
1: سامعك يا استاذ اندرو.
0: اتفضل حضرتك على الهواء.
1: حضرتك هو انا لما دخلت المسيحيه زودت حد في المسيحيه؟
0: نعم. لما انا دخلت المسيحيه ما زودتش حد في المسيحيه. وانت كمان عابر؟ ايوه يا رضا، انت بتتكلم عن نفسك يعني. انت لما دخلت المسيحيه ما زودتش حد.
1: ما زودتش حد.
0: بالظبط.
1: ليه حضرتك الكذب والاشاعات اللي بيطلعوها؟ انا من كتر الكذب واشاعاتهم مسكت الانجيل ومسكت القران، لقيت يعني كلام كله كذب في القران.
0: لان هي دي الطريقه اللي بيحاولوا يشبعوا بيها عقده النفس والدنيه اللي مسيطره عليهم. هم عندهم مشكله جواهم، عندهم عدم يقينيه، عندهم مشكله، فهو بيجد الامان في اسلام مشهور او في عالم او في بتاع عشان يقول لنفسه انا ماشي صح، لان عنده شك مستمر. محمد نفسه كان عنده شك، لانه عارف ان هو مخترع قصه خياليه ليس لها اي قيمه.
1: طب ممكن تعرف انا دخلت الدين المسحري معجزه من عند ربنا.
0: ربنا يبارك حبيبي. سيب رقمك يا رضا عشان نبقى نتكلم معاك ونسمع منك اكتر. انا بشكرك جدا، ربنا يباركك. معانا سامح من مصر، اهلا بيك سامح. الو؟
2: الو؟
0: ايوه اتفضل.
2: الو؟
0: حضرتك على الهواء، اتفضل.
2: الو، مساء الخير.
0: مساء النور، اهلا بيك، اتفضل.
2: ازيك يا استاذ اندرو؟
0: اهلا بيك، اتفضل، انت على الهواء.
2: ازي حضرتك، عامل ايه؟ الله يخليك، انا اول مره اكلمك على فكره.
0: ربي يباركك، نتشرف بيك.
2: اول مره اكلم حضرتك.
0: ربي يباركك، مداخلتك اتفضل عشان وقت الحلقه.
2: بالنسبه للجماعه المسيحيين اللي بيقعدوا يتكلموا مثلا بيتكلموا بيدقوك وبيشتموك والكلام ده، عايز اقول لحضرتك الناس دي ناس مغيبه. الناس دي ناس مش دارسه الدين المسيحي كويس. الناس دي مش كويسه. فانت مش عايز اقول لحضرتك اللي انت بتشوش دماغك معاهم خالص، دي ناس الله يسهلها.
0: شكرا حبيبي، انا عارف قصدك وقلبك ومشاعرك، ربنا يباركك.
2: زعلان ودمك محروق ومتضايق، دي ناس مغيبه يا استاذ اندرو.
0: شكرا حبيبي، ربنا يباركك. شكرا. معانا مدام سيلا، اهلا بيك، اتفضلي.
3: سلام المسيح، معك اخي الحبيب.
0: سلام المسيح، اتفضلي.
3: انت عارف ان الجو حر جدا وقله الخطه بتعمل حاجات كتير يا اخ انور، فمعلش ربنا يفتح العقول. زي ما كانوا بيدوروا وبيقولوا ان الانجيل عندنا محرف، لغايه لما لقوا رئيس هذا العالم قال لك اهو بيتكلم على نبي الاسلام، وانت تعرف ان رئيس هذا العالم هو الشيطان، فمبروك عليهم.
0: نعم نعم،
3: ربنا يفتح العيون، ربنا يفتح العيون.
0: شكرا جدا لحضرتك لاجل مداخلتك، ربنا يباركك. معانا بنت الرب، اهلا وسهلا، اتفضلي. بنت الرب من كاليفورنيا، اهلا بيك، اتفضلي.
4: الرب يسوع يحميك.
0: اشكرك، ربنا يباركك.
4: بالنسبة لهذا كارلوس الأرجنتيني البرازيلي وات ايفر اللي معلن ما إسلامه، هو
0: ما أعلنش إسلامه، ده إشاعة، هو نفى.
4: ماشي، أنا معك، خلينا نحكي هم أعلن إسلامه، حكى الشهادة، الشهادة احكيها للببغة تتشاهد وبتحكيها لأنها بردوها زي الببغة الأجانب، لأن بيعرفوش ورا كلمة الشهادة شو فيها مصايب وكوارث، بيعرفوش عن محمد شو إنه تجوز بنت 9 سنين، ما عرفوش إنه أخذ مرت ابنه بالتبني، ما عرفوش إنه قتل وكل صفية لما قتل أهلها وجوزها وقبل ما يوصل للبلد اللي بده يروح عليها تزوجها. يعني محمد عنده أسبقيات، قاتل، زاني، كليته. محمد أوسخ نبي في العالم كله.
0: خلاص، شكرا شكرا عشان الألفاظ على الهواء. مع طبعا محمد إبراهيم، محمد بسيوني داخل لي بمحمد إبراهيم، ادخل لي بأحمد جندي، ادخل لي مش عارف إيه. ما علينا. معانا رضا، أهلا بيك، اتفضل. هل هو دخل قبل كده رضا؟ أنت دخلت قبل كده رضا ولا حد تاني؟
5: لا لسه.
0: طب اتفضل حضرتك على الهواء.
5: سلام المسيح.
0: سلام المسيح، اتفضل.
5: اما بالنسبه للاخ المسلم اللي اول ما يسمعوا اي خبر، طب فين شريف جابر؟
0: بالنسبه ليه؟
5: شريف جابر.
0: ده شريف جابر.

0: وكذا حد ده كتير جدا، وماجد زكريا
1: بتطلع ساعة واحد يا دوب لسه يطلعوا له شهادة فورا وقتي.
0: شكرا، انا مش الكلام مش واضح. شكرا. عايز اقول بس حاجة، يعني كان عندي حاجات كتير لكن عايز اقول حاجة. في تعليق وصل لي على البوست بتاع الحلقة، سلوى الجندي كاتبة مش مهم اسلامه لا يزود ولا ينقص، طب فرحتوا بيه ليه؟ احمد يون كاتب لي بقى لا تحاسب الاسلام كدين بما يفعله مصر فهو يخطئ ويصيب، ولكن تعالى انت نمسك كتابك هذا، انت قرأت النشيد الانشاد كم مرة؟ او انت اساسا بتصلي لمين في طقم النسكافيه بتاعكم؟ او ده انا كاتب على بوست اشاعة اسلامة روبرت كارلوس، دخل يكتب لي التعليق البايخ اللي زيه بالطريقة دي. يا عزيزي انت لا فاهم في نشيد الانشاد ان دي قصيدة تتكلم عن غزل عفيف ما بين سليمان الملك وزوجته، اشارة منها الى العلاقة ما بين الله والنفس البشرية. انت لا فاهم حاجة في النسكافيه، لان احنا مش بنقول 3 واحد زائد واحد زائد واحد ولا 3 في واحد بالمفهوم بتاعك. نحن نؤمن ان الله واحد موجود متكلم حي. الموضوع بسيط، بس المشكلة في مخك. واحدة تاني او واحد موسى، عقدة النقص عند المسلمين والبحث عن انتصار وهمي كما تفضلت استاذ اندرو، وشعورهم بالانتصار الوهمي وكما تفضل به سائر المعلقين من شتم ومسب، محدش شتم ولا سب، هما بيخترعوا الكلام ده. اي واحد يتكلم عن الاسلام يقول لك ده بيشتموا وبيسبوا، وهم من اتباع الله محبه ومن اتباع احبوا اعدائكم باركوا لعنيكم احسنوا الى مبغضيكم. منشورك ذكرني بشيء واضوحت افكر، يا ترى الهك البشري الذي تعبده هل كان عنده عقده نقص وهو اله اصبح لا حول له ولا قوه ولم يستجب له رب وهو ابنه الوحيد عندما صلب وهانوا مجموعة من البشر؟ ما عشان عقلك ضيق يا موسى، فاكر ان المسيح اليهود غلبوه وهو لا حول له ولا قوة وكان عايز إله ينقذه؟ انت مش فاهم حاجة خالص. المسيح تنبأ 26 مرة عن الصلب وعن الطريقة وعن اليهود يسلموه وعن الرومان يسلبوه وعن هيقوم من الأموات. المسيح لما صرخ إلهي إلهي لم يكن يستنجد بالله كما يظن عقلك البسيط، لكنها كانت صرخة البشرية اللي بينوب عن المسيح، اللي بينوب فيها المسيح عن البشرية، الصرخة للبشرية في وقت القضاء والدينونة اللي بيقع على المسيح وكأنه بيقع على البشرية، لينقذنا المسيح من عقاب الخطية. لكن عقلك صور ليك ان المسيح مغلوب وبيستنجد بالله وهو ابنه الوحيد والله ما انقذوش، ده في عقلك، في عقلك البسيط الساذج المريض. وكاتب مزمور ولا تحجب وجه، طبعا جايب الكلام ده كله من الفشار السقار. المسيح لم يكن ينتظر استجابة لتخليصه من الصليب، لكن المسيح كإنسان كان بيصلي لأجل تخليصه من محاولة اليهود من قتله قبل الصليب وإنجاز المهمة. المسيح قال لي إيه يا أستاذ، العمل الذي قد أعطيتني إياه قد أكملته. يسيبوا المنشور ويتكلم عن حاجات تانية. واحد تاني اسمه محمد شحاتة، رجاء الرد يا استاذ اندرو على الفقرات دي مهمة جدا، لان ابن مايكل سألني، اسمه محمد شحاتة وابن مايكل سألوا وجايب لي ايات من الكتاب والمسيح يقول ازاي. وطبعا شايفين التعليقات اللي قدامي كلها دي جات مجرد حشر روبرتو كارلوس، اشرح لنا كيف تكون المرأة ممسوسة بسبع شياطين، روح لشيوخك وقول لهم ازاي نساء المسلمات معظمهن ملبوسين من الشياطين. ده رد عليك على وعد. نلتقي الأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر. ما عندناش فقه الكذب وما عندناش تحليل الكذب في سلاس، وما عندناش الفرح بدخول المسيحية فلان الفلاني، لكن نصلي لأجل خلاص الناس، مش زيادة عدد دين، لأجل خلاص الناس. كلمة أخيرة، بصلي لأجل خلاص كل نفس، كل نفس مهما كان موقفها ومهما كانت درجة إنقارها تجاه الحق المسيحي، بصلي إن محبة ربنا تلمس قلبك وتتعامل معك. أمين. مش

في الكام حلقة اللي فاتت من برنامج بنت الملك اتكلمنا كتير عن ازاي ننال حرية في حياتنا من ضغط او من نفوذ ابليس علينا، وقلنا ان اي مرة بننتهر فيها روح شرير من ابليس لازم نصلي في اسم يسوع المسيح ونمارس سلطان يسوع المسيح على الشر ده. ليه بنعمل كده؟ لان اسم يسوع المسيح هو الاسم الوحيد اللي بيرتعب لابليس. سلطان المسيح هو السلطان.

إصحاح 3 من أعمال الرسل بيقول: وصعد بطرس ويوحنا معا إلى الهيكل في ساعة الصلاة التاسعة، وكان رجل أعرج من بطن أمه يحمل، كانوا يضعونه كل يوم عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل ليسأل صدقة من الذين يدخلون الهيكل. فهذا لما رأى بطرس ويوحنا مزمعين أن يدخل الهيكل سأل ليأخذ صدقة، فتفرس فيه بطرس مع يوحنا وقال: انظر إلينا. فلاحظهما منتظرا أن يأخذ منهما شيئا. فقال بطرس: ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي فإياه أعطيك، باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. وأمسكه بيده اليمنى وأقامه، ففي الحال تشددت رجلاه وكعباه، فوثب ووقف وصار يمشي، ودخل معهما إلى الهيكل وهو يمشي ويطفر ويسبح الله. بطرس مارس السلطان اللي ليه في اسم أو في شخص يسوع المسيح لما أقام الشخص الأعرج دون. ده نفس السلطان اللي مارسه الرسل لما أخرجوا الشياطين. يعني أي سلطان محتاجينه على روح شرير أو روح من إبليس بيكون هو السلطان اللي في اسم يسوع المسيح. المسيح قال لنا أن احنا هناخد منه سلطان علشان ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو. ده قال أكتر من كده، قال الحاجات اللي أنا عملتها في خدمتي على الأرض هتقدروا تعملوا أعظم منها، لأن روح الله هيكون فيكم. تخيلوا معايا تقاطع طرق مزدحم بالعربيات، واقف وسط التقاطع دون شرطي المرور لابس الزي بتاعه وماسك صفارة في إيده. يجي لوري ماشي في الطريق ويشوف الشرطي، أمسائق اللوري أول ما يلاقي الشرطي بيعمله كده وبيصفر بالصفارة يروح واقف على طول. هو بيقف ليه؟ مش عشان هو أكبر منه وممكن يوقفه بالعافية، لا، بيقف ليه لأنه عارف أن الشرطي دون بيمثل سلطة الدولة أو سلطة إدارة المرور، فاحتراماً لسلطة الدولة بيقف. لو سائق اللوري ده شاف شرطي المرور في يوم أجازة مثلاً مش لابس الزي بتاعه وشاور له عشان يقف، في الأغلب مش هيقف. بنفس الطريقة بنفس المنطق إحنا عندنا سلطان من المسيح على إبليس، نقدر نوقفه، نقدر ننتهره، نقدر نطرده زي ما شفنا في المثل دون. نقدر إن إحنا نمارس السلطان اللي معطى لينا من المسيح يسوع على كل قوى الشرير في حياتنا. في حاجة مهمة لازم نفتكرها، إن أنا ما أقدرش يكون عندي السلطان ده إلا لو عندي علاقة حية وحقيقية وشخصية مع المسيح يسوع. الكتاب المقدس في سفر أعمال الرسل بيحكي لنا الحكاية دي هياً، بيقول: فشرع قوم من اليهود الطوافين المعزمين أن يسموا على الذين بهم الأرواح الشريرة باسم الرب يسوع قائلين: نقسم عليك بيسوع الذي يكرز به بولس. وكان سبعة بنين لسكاوا رجل يهودي رئيس كهنة الذين فعلوا هذا. فأجاب الروح الشرير وقال: أما يسوع فأنا أعرفه، وبولس أنا أعلمه، وأما أنتم فمن أنتم؟ فوثب عليهم الإنسان الذي فيه الروح الشرير وغلبهم وقوي عليهم حتى هربوا من ذلك البيت عراة ومجرحين. السبع بنين لسكاوا دول عملوا إيه؟ راحوا للروح الشرير وقالوا: نقسم عليك باسم يسوع المسيح الذي يكرز به بولس. أما الروح الشرير رد عليهم قال: عايزين تطلعوني باسم يسوع؟ طب أنا عارف مين يسوع وعارف مين بولس، انتوا بقى طب انتوا مين؟ ليه ما كانش عندهم سلطان؟ لان ما كانش عندهم علاقه بالمسيح يسوع. السلطان بيجي من العلاقه، لما انا يكون في اتحاد بيني وبين يسوع المسيح الرب بيديني السلطان بتاعه على كل روح شرير. ربنا عايز يحرر كل واحده مننا وكل واحد من كل ضغط من ابليس، من كل روح شرير بيضغط علينا وبيتعبنا في حياتنا. النهارده في فرصه لكل واحده وكل واحد ان يكون عندنا سلطان في المسيح يسوع، بس لازم نبتدي من يكون في علاقه ما بيننا وبين المسيح يسوع. تعالي لي النهارده، تعالى لي النهارده وسلمه قلبك بالكامل. قول: يا رب انا بدي لك نفسي، بسلم لك حياتي كلها، وبطلب يا رب ان سلطانك يكون جوايا. لو النهارده انت عارفه ان في روح من ابليس، روح شرير بيهاجمك وضاغط عليكي، انا اشجعك جدا

0: انك تمارسي السلطان اللي ليكي في المسيح يسوع، انتهري الروح الشرير ده بسلطان يسوع المسيح، اأمري انه يخرج بسلطان يسوع المسيح. الرب رحيم جدا، رؤوف جدا، وبيحبنا جدا، وعايزنا نعيش احرار. خلينا نمارس مع بعض النهارده القوة والسلطان اللي لينا في المسيح يسوع ربنا.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

0: سؤال حلقتنا النهاردة بيقول: هو فعلاً المرأة بتميل للتفكير بضحالة عن الرجل؟ يعني هل هي سطحية أكتر من الرجل؟ تعالوا نشوف الإحصائيات قالت إيه؟ النساء أغلبية عدم الموافقة، 15% بس هما اللي موافقين، وأنا أشكر صراحتهم. أما الرجالة فطبعاً الموافقين أكتر، 28% مش موافقين، 14 بين البنين. هقول لكم بعض الآراء اللي اتقالت. النساء وافقت لأنه بتقول النساء عاطفيات أكتر من الرجالة، هم أكثر موضوعية. حسب إيه هو الموضوع وخبرتها فيه؟ لو عندها خبرة فيه عالية يبقى مش هتكون ضحلة الفكر، أما لو خبرتها قليلة فهتكون سطحية جدا. الراجل برضو وافق وقال نفس الرأي في الموضوع ده، قال المرأة قليلة الخبرة فقط هي اللي سطحية في التفكير، وقال برضو إن المرأة تتعامل مع المشاعر أكتر من الفكر. في واحد راجل تاني قال مش بضحالة لكن من وجهة نظر أخرى. عموما في شخصية تاريخية اسمها دبورة، دبورة وصلت إلى منصب قاضية تقود شعب بحاله، ما يتهيأليش كانت ضحلة الفكر. انتوا ايه رأيكم؟
1: اضربها، احتمال تكسب طاعتها، لكن اكيد هتخسر اللي كسبوا رجالة كتير تانيين هما غضبوا لكن ما سابوش نفسهم للغضب، وما بقاش في اذية وغلط، بالعكس في هدوء ومحبة وسلام.

كيف تتعاملين مع الإحساس بالوحدة أو الإحساس بالحياة الفردية بدون زواج، وخاصة مع تقدم السن، مع ما يسميه بعض الناس العنوسة أو تقدم سن النساء بدون زواج؟ هناك فيما أظن 3 أو 4 مشاعر يصارع معها النساء يتجاوزن سن 40 أو ما شابه بدون زواج. أول شعور هو الشعور بالرفض، شعور بأنني ربما لم أكن مقبولة، ربما لم أكن حسنة المنظر أو حسنة الشخصية لدرجة أن يقبلني الناس. شعور تاني ممكن تصارع معاه هو شعور بالنفس.

ندم، ربما تقدم إلي ناس أو التردد، ربما تقدم إلي أناس وربما كانوا مناسبين لكني لم أثق كفاية، أو لم أكن شجاعة كفاية، أو لم أكن مغامرة كفاية، أو ربما انتظرت الأفضل ولم يحدث إلى آخره. الشعور الثالث هو الشعور المباشر بالوحدة، أحتاج إلى رفقة، أحتاج إلى أمان، عندي احتياجات عاطفية، عندي احتياجات جسدية، عندي احتياجات جنسية، عندي احتياجات إلى الغرام الرومانسية إلى آخره، ولم تسدد هذه الاحتياجات. وهذه المشاعر الثلاثة يجب احترامها جدا لكي نستطيع أن نتعامل معها. هناك رجال وهناك نساء مدعوين لما يسميه الكتاب المقدس أو يسمى في الأدبيات المسيحية التبتل أو الحياة بدون زواج، وهناك رجال أو نساء في تاريخ الإنسانية عامة والمسيحية خاصة اللي اختاروا هذا الطريق ونشأت الإحساس أو التوجه للرهبنة أو التوجه للخدمة مع البتولية، و بعض من أعظم من أضافوا إلى حياتنا وأثروا حياتي أنا شخصيا وحياة كثيرين هم من قبلوا هذه الدعوة. وهناك أيضا من يفرض عليهم هذا الأمر، وهناك من هم بين يعني الستات اللي اختاروا أو البنات اللي اختاروا إن أنا مش هتجوز غير بين قوسين الأفضل لخدمتي ولدعوتي ولما يريد الرب أن يصنع في حياتي أو لما أريد أن أحقق، وبالتالي سأرفض أي بديل ربما يكون متوسط أو ربما يكون بالكاد مقبول لصالح انتظار إما الأفضل أو أن أكون منفردا في حياتي. في كل الأحوال تظل هذه المشاعر الثلاثة فيما أظن أو فيما أتوهم قابلة لأن تحاصر الإنسان أو تحاصرك وتطاردك. هناك عدة رسائل أريد أن أقولها لك. الرسالة الأولى أن الإحساس بالرفقة والإحساس بالألفة والإحساس بالحب ليس قاصرا على نطاق الزواج، فهناك كثيرات وهناك ربما قليلين ليسوا كثيرين، هناك كثيرات من الأخوات ومن النساء ومن الصديقات التي تستطيع أن تقتربي منهن ويكون هناك علاقة حميمة إنسانيا وروحيا ونفسيا مع واحد أو أكثر منهن. وهناك ربما عدد من الرجال الذي يملك النضج الكافي لتحمل الحميمية وتحمل الصداقة معك بدون ضرورة استدعاء الجوانب الغرامية أو الجوانب الجنسية الآخرة، فهذا مما يدعو للشكر. نقطة ثانية، هناك فقدان حقيقي وليس منا من يستطيع أن يأخذ كل شيء في الحياة، فهناك فقدان حقيقي لجوانب، ولكن هناك أيضا حرية، هناك أيضا مساحة للحركة، هناك أيضا استقلالية، حتى أنه كثيرات بعد سن معين بيجدوا صعوبة في التخلي عن الحرية والاستقلالية اللي بقت ليهم والقدرة على الاختلاء بالنفس اللي بقت ليهم بعد السنين بدون زواج. يعني واحدة لما تبتدي تتجوز في سن 35 أو 40 أو حتى 45 بتجد أن الزواج بقى يعني تحدي جديد وصعب بعد ما خدت على الحياة اللي هي حرة تعمل فيها اللي هي عايزه ومفيش اللي هي عايزاه ومفيش حد قادر يتدخل في حدودها أو قادر يعتدي على مساحة حريتها الشخصية. فلما يكون في حد عايش مع حد طبعا هناك شعور أقل بالوحدة، لكن هناك وربما أحيانا يكون في زواج غير الموفق شعور بالوحدة، لكن هناك حرية أيضا. الرسالة الثانية والأهم في رأيي أو الثالثة والأهم في رأيي اللي عايز أقولها لك، أنه الدعوة الإلهية، الدعوة الخاصة لحياتك لم تتوقف عند كونك لم تتزوجي. الدعوة الخاصة لحياتك للإثمار، للعطاء، لإعطاء كثير لمن هم حولك ولمن هن حولك وللأجيال لا تزال حية، سواء كان في خدمة أو سواء كان في عمل أو سواء كان في علاقة أو سواء كان في صداقة أو في عمل تطوعي، هناك الكثير. وعندما تندمجي في هذا وتعطي نفسك له ستكتشفي دعوة الرب الحية المتجددة المفرحة لحياتك.

بنشكركم جدا على متابعتكم حلقة النهاردة من برنامج بنت الملك، ونتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا منها فعلا. نحب قوي ان احنا نسمع منكم، بالذات لو عندكم اي

أسئلة أو أي استفسارات أو أي تعليقات على البرنامج. كل شخص هيرسلنا هنديله هدية عبارة عن كتيب في بعض التعاليم اللي ناقشناها في البرنامج. بنشكركم مرة تانية ونشوفكم معنا في الحلقة الجاية إن شاء الله.

0: صلاة الكرمة عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكرمة بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكرمة. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكرمة لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكرمة.

كل سنة وحضراتكم طيبين كده. خلاص صوم العذراء النهاردة آخر يوم، بكرة إن شاء الله هيكون عيد إصعاد جسد العذراء مريم، وطبعا بيحتفل بيه في الكنيسة الأرثوذكسية في ميعاد معروف دايما، بداية الصيام 7 والعيد بيبقى 22 أغسطس أو 16 مصري. الحقيقة أنه تذكار إيمان الكنيسة، الكنيسة الأرثوذكسية، بأن جسد العذراء مريم صعد إلى السماء بعد نياحتها. كل سنة وحضراتكم طيبين، وإن شاء الله يعني دايما كده تكون كل أصوامنا وكل الأيام تكون فيها بركة بإذن الله. النهاردة الحقيقة إحنا عندنا مواضيع كتيرة جدا كالمعتاد الأيام اللي فاتت، اليومين دول عموما الأخبار متنوعة بشكل غير طبيعي. أول حاجة، أخيرا الداخلية أعلنت عن سبب القبض على باسم الجنوبي، وإنه إيه التهمة يا جماعة؟ أحد أساقفة المنيا كان متهم، محاميه كان اتهم باسم الجنوبي بالإساءة والتشهير بيه، وكان المحامي رفع دعوة على محامي الأسقف، وتعرفنا أن الأسقف الآن بقى غاصن، والقضية دي ليها سنتين. حاجة تانية برضو، حاجة قديمة برضو، الموضوع ده على فكرة كان المحامي ده قديم من سنتين، الأنبا أنتونيوس برضو كان في تصريحات برضو

القديمة انتشرت لي عن البابا الفاتيكان. فطبعا نزل بيان وقال يا جماعة وقتها كان الفيديو مجتزأ من كلامه وأنا فهمت الكلام ده كده وبصلح الموضوع. بيان مطول من الأنبا أنطونيوس أسقف القدس. عندنا كمان إزالة الصليب من مبنى ديني بعد شرائه من مسلمين في النرويج، والحقيقة عشان يحولوه من كنيسة إلى مسجد، وده للأسف بيحصل كتير في أوروبا. في الولايات المتحدة الأمريكية خبر مهم جدا، تفاصيل إحباط تفجير إرهابي خططت له امرأة تمهيدا لالتحاقها بداعش، وهنشوف كانت بتخطط لتفجير أي منطقة بالضبط في الولايات المتحدة الأمريكية. عندنا كمان واشنطن بوست بتكشف عن موجة استقالات غير مسبوقة في أروقة الاستخبارات الأمريكية عشان مستحقاتهم متأخرة 9 أشهر. أيضا الفيفا بدأ إجراءات تأديبية ضد حسام حسن وأخوه إبراهيم حسن وزيكو، وطبعا مصر بترد، اتحاد الكرة المصري بيرد على هذا الأمر. عندنا كمان شخص تابع مودي ولاده في مدرسة، المدرسة دي طالع في فيديو بيقول إنه أولياء أمور تعرضنا، أنا وأولياء أمور تانيين تعرضنا للنصب بملايين من مدرسة إز ابني عشان باستخدام بطايقنا اللي طلبوها مننا وكانت عندهم. كمان عندنا طبعا بالنسبة للحرب الروسية الأوكرانية، قتلى ودمار في كييف جراء هجوم روسي واسع بالصواريخ والمسيرات، وفي أماكن مقطوعة عنها الكهرباء كمان في دونيتسك بسبب هجمات أوكرانية، نقل أعداد كبيرة من المهاجرين من شاطئ سبتة إلى مراكز للإيواء. ولو شفتوا الأعداد بصراحة هتتخضوا بالنسبة للأعداد الكبيرة جدا اللي موجودة في سبتة، وما تمش إعادة طبعا كل الناس اللي كانوا دخلوا من حدود المغرب لسبتة النمساوي. عندنا كمان الديمقراطية عائشة وهاب تفوز بالانتخابات التكميلية لشغل مقعد الدائرة 14 بولاية كاليفورنيا بالنسبة لمجلس النواب، وفي بعض الإعلانات وبفكر حضراتكم اليومين الجايين هيكون في كلام كتير قوي على الانتخابات، والرئيس ترامب بدأ جولات انتخابية عشان انتخابات النصفية بالنسبة للكونجرس اللي هتكون إن شاء الله، أو انتخابات الهامة، انتخابات هامة جدا يعني هتكون بإذن الله في نوفمبر اللي جاي. في بيان مصري قطري تركي مشترك بشأن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في غزة والموضوع الاستيطان، الشرطة الإسرائيلية استنفار القوات إسرع عملية مشبوهة في تل عواد جنوبي إسرائيل. عندنا كمان وزارة الدفاع التركية بتقول لا يمكن قبول الهجمات التي تنتهك سيادة سوريا وسلامة أراضيها، وبدأوا يفتكروا بقى أسطول الصمود وعايزين يرفعوا دعوة ضد طلب بالنسبة لمحاكمة نتنياهو على موضوع أسطول الصمود. فالنهارده كده في ناس إيه بقى، في حاجات حاليا بتحصل وبيفتكروا القديم والدفاتر القديمه وبيحاولوا يجيبوها. فعندنا 3 أخبار حول هذا الامر. عندنا كمان الجيش الاسرائيلي بينفذ تفجير كبير في مشاع بلده المنصوري جنوب لبنان، لسه التوترات. وفي اعلان رسمي من الخارجيه الامريكيه بيقولوا انه يا جماعه حزب الله ده ليس لبناني وهو دخيل على الدوله اللبنانيه وهو مدعوم بشكل كامل من ايران. الحكومة العراقية أعلنت خبر مهم جدا يا جماعة، نهاية سبتمبر ده موعد انسحاب التحالف الدولي بقيادة أمريكا، مش آخر مهلة للفصائل لتسليم السلاح، لأن قاليباف كان عندهم وعايز يأجل فكرة تسليم السلاح، فهم بيوضحوا ده نهاية سبتمبر انسحاب التحالف. عندنا الرئيس ترامب كمان كان بيقول إجراءاتنا ضد إيران بمثابة حرب اقتصادية سنفرض عليها عزلة غير مسبوقة. اللي حصل من الضربات العسكرية لم يعني تؤثر على النظام الإيراني بشكل كبير ولم تسقطه بالكامل، فقال لك دلوقتي الاقتصاد لما الناس تعاني في إيران من الأحوال الاقتصادية السيئة جدا هتبتدي بقى تخرج ضد إيران. ومستمر ترامب طبعا في الحصار البحري اللي فعلا واجع إيران. هجمات حوثية جديدة استهدفت مطار نجران ومنشآت لأرامكو جنوب السعودية، فدي الجبهة طبعا لسه مفتوحة وبيحصل فيها مواجهات بشكل كبير جدا. يمكن جبهة العراق هديت شوية لكن بالنسبة للحوثيين مستمرين بشكل كبير وفي استهداف طبعا السعودية. الجيش اليمني على الجانب الآخر بيرد طبعا الاستهدافات دي وأعلن تنفيذ 81 عملية ضد الحوثيين خلال ال 24 ساعة الماضية. عندنا بقى بالنسبة للطقس، الحقيقة كان في نيويورك أمطار غزيرة أدت لفيضانات وتسرب كان في مترو نيويورك. عندنا شوية حاجات تاني فيها ليها علاقة بالطقس إن شاء الله وقتنا يسمح ونقولها. عندنا برضو في الاقتصاد الذهب يقترب من 4600 دولار للأونصة، ده بصوا الارتفاعات وده لأول مرة منذ شهور بدعم ضعف الدولار وتحرك الخزانة الأمريكية بالنسبة للسندات الأمريكية. فبصوا الذهب وصل كام، بس طبعا برضو زي ما بنقول ناس كتير بتقعد تدور طب نشتري ولا نبيع، لكن الأمور طبعا زي ما انتم شايفين الوضع يعني

0: يعني خبر بيعلي الدنيا، خبر بيوطي الدنيا، النفط والذهب متأثرين طبعا بشكل كبير بالأمور الحرب وبالأمور اللي بتحاول تعملها الخزانة الأمريكية عشان التأثير الاقتصادي للحرب الأمريكية ضد إيران. 5 أيام الناس بتسأل فين باسم الجنوبي، تمام؟ وكان في بيان مهم جدا لسعيد فايز برضو باعتبار أنه موكل عن أسرته، والبيان ده كان بيطالب فيه الجهات كلها الرسمية، يا جماعة أسرته ما تعرفش حاجة، يا جماعة مش معقول كده، يا جماعة في إيه؟ طب مين يعرف مكانه؟ ما هو الموضوع إن إحنا لازم نعرف المكان بتاع باسم فين، ما هو مش ممكن الدنيا وتختفي يختفي بهذا الشكل بالوقت ده كله. فكتير جدا كتبوا، أهم حد عشان كده أنا بقول لحضراتكم موضوع سعيد فايز كان عشان هو المحامي واللي هو طبعا كتب الموضوع بتاع الخاص بهذا الأمر. كتب بيان مطول كده تقريبا، مش عارفه عندنا صوره منه ولا لا، لكن البيان ده كان مهم قوي انا عايزه اقوله بس قبل ما بيان الداخليه. بعد الكلام بتاع سعيد فايز بكام ساعه كده راح طلع بيان الداخليه، فانا برضو على بال ما نشوف كلام سعيد فايز هحاول ان ليه سعيد فايز انا مهتمه بيه، لانه الحقيقه المحامي اللي هو موكل عن الاسره واللي هو كان بيتكلم وبيسال على الدنيا كلها الخاصة. فلو ممكن زميلنا نفتحه يعني هكون شاكرة جدا، الدنيا نفسها بتاعت سعيد فايز علشان خاطر زي ما قلنا انا بعته ليكوا دلوقتي. اللي خلينا في بيان الداخلية على بال ما نتكلم على ردود الفعل كلها، بس هو الفكرة في سعيد فايز ما كانش رد فعل، ده كان بيسأل بصفته موكل عنه وان هو لغاية دلوقتي مش عارف اي معلومات، تمام؟ بعديها بكام ساعة زي ما قلت لحضراتكم لقينا الداخلية أعلنت بشكل رسمي طبعا أنه باسم مقبوض عليه. بس مقبوض عليه ليه؟ خلينا نشوف بيان الداخلية يا جماعة بعد إذنكم علشان خاطر إيه وزارة الداخلية قالت إيه، كتبت على الصفحة إيه. بالنسبة لمقطع فيديو تم تداوله بأحد حسابات الإثارية اللي هي بتثير يعني الإثارية، حساب بيثير الدنيا بقى والموضوع في مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن الزعم بإلقاء الأجهزة الأمنية القابضة على أحد الأشخاص بدون وجه حق. يعني الحساب ده واللي قالت في الحساب ده هي قالت إنه اتقبض عليه، تمام؟ يعني قبل حتى ما الداخلية تقول. بس هو هنا إيه بقى اللي مضايقهم؟ إزاي بدون وجه حق؟ لا ده في حق يا جماعة، بالفحص تبين عدم صحة ما تداوله في هذا الشأن. حقيقة الواقعة تتمثل في إنه تبلغ لمديرية أمن الجيزة من أحد المحامين وكيلا عن أحد السادة الأساقفة بمحافظة المنيا بتضرر موكله من المذكور. ليه بقى؟ الموكل ده اللي هو باسم، سوري، الموكل اللي هو الأنبا غاصن ومتضرر من باسم الجنوبي لتعمده الإساءة والتشهير بشخصه من خلال صفحتين يتولى إدارتهما بمواقع التواصل الاجتماعي أمكن ضبط المشكو في حقه القائم على إدارة الصفحتين اللي هو باسم ومقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجري عرضه على النيابة. من هنا بقى طبعا إيه منشور في صورة لشخصية بدأت الناس تسأل عليها، يا جماعة مين ده وإيه الموقع اللي بيثير الدنيا ده؟ فبدأنا بقى إيه ناس كتير بتسأل في إيه، مين دول؟ طبعا باسم ما هو واضح. طب يا جماعة أول سؤال، طب انتوا لما هو الموضوع انه بواجه حق وانه مقبوض عليه عشان بلاغ من الاسقف من محامي الاسقف عشان انه باسم على طول بيشهر بالاسقف وعلى طول بيتكلم كلام مش حلو على الاسقف، يعني في سبب مقبوضين عليه بسبب ليه 5 أيام الناس كلها بتدور عليه واسرته بتدور عليه ومحدش يعرف عنه حاجه؟ ده اول سؤال. طب لما هو قبض بواجه حق بقى يا جماعه وفي حد وعامل كده ليه ما بلغتوش الاسره؟ ليه سبتوا اسرته ودنيته مش عارفين عنه حاجه؟ وكان سعيد فايز قال ان احنا دخلنا تقريبا، انا فاكره كده تقريبا قال ان احنا دخلنا البيت وعملنا وكده، فهو ده الهدف في موضوع باسم اننا نطمن انه بخير وبفضل اهتمام حضراتكم ونشركم عن باسم. ده اللي هو جه بعد ده اللي بعد البيان، الهدف الاهم دلوقتي هو خروج موكلي وانتهاء الازمه. ده بقى هنا مهم جدا جدا. ليه بقى؟ بيقول ايه الاستاذ سعيد فايز؟ طالما وطبقا للاوراق الرسميه الموضوع شكوى من الاسقف فالموضوع في بيته يا جماعه بينا وبين بعض. انا واثق ان نيابه الانبا غاصن هيتنازل عن الشكوى وتنتهي الازمه على خير وقريب باسم هيكون وسط اسرته واصحابه، مش كده ولا ايه يا سيدنا؟ اللي قبل ده كان الموضوع اللي هو كان قبله اللي هو ايه القصه بتاعت زي ما بقول لكم حكه وان اسرته ما تعرفش عنه حاجه والدنيا دي، فيعني معلش يمكن خلينا دلوقتي ايه
1: لا الهدف ما هو ده برضو الهدف معلش. هو كان في الأستاذ سعيد كان كاتب موضوع على القصة بتاعت الأستاذ

0: سعيدة هو بتهيألي انها معايا هنا. معايا هنا مكتوبة، معلش، اللي هو بيقول فيه ده كان طويل قوي يا جماعة أنا أسفة، بس هو الفكرة إنه كان بيشرح بقى كل الدنيا والأسرة، بيان صادر عن مكتب الأستاذ سعيد فايز. فالبيان ده بيقول فيه إنه يعني هقراه لكم على بال برضو لو زمايلي قدروا يفتحوا. بشأن حقيقة اختفاء السيد باسم وهبة مكاري اللي هو باسم الجنوبي، دأب بعض الأفراد خلال الساعات الماضية على اختلاق قصص وروايات غير الحقيقية. تمام، عشان برضو عايز يقول انه بشأن السيد باسم وتداول معلومات وادعاءات لا تستند الى الحقيقة او مصدر موثوق، ولرغبة مكتبنا مكتب استاذ سعيد فايز المحامي من صفة قانونية بصفتنا الوكلاء القانونيين بموجب التوكيل، وكتب رقم التوكيل وان احنا مهتمين بسلامته، فبيقول بتاريخ يوم الاحد فيما بين الساعة 10 مساء والحادية 10 مساء انقطعت الاتصالات تماما. فكده ورينا ان باسم مقبوض عليه من يوم الحد. البيان نزل امتى؟ النهاردة. مين يا جماعة؟ النهاردة الاربع. تمام، هو ده. شكرا، فعلا هو ده يا جماعة، بشكركم جدا. فبالتالي فبيقول لك بعد مرور 24 ساعة كاملة طبعا بدأنا نشوف ونطمن عليه، وأسرته طبعا ما يعرفوش عنه حاجة، كانوا قلقانين. قال لك رحنا بقى، رحنا المكان الإقامة بتاعته في الهرم الجيزة، وفتحنا الباب ولقينا إن مفيش أي حاجة غير إن في إيه الحاجات المختفية بقى، لقينا الكمبيوتر الخاص بيه هو مش موجود، وطبعا متعلقات باسم بجوار باب الشقة، لكن ما عدا برضو الموبايل وساعة اليد وغيرها. يعني ففي كام حاجة اللي هم الحاجات التكنولوجيا اللي هو بيتعامل معاهم بقى، الساعة بتاعته اللي هي واضح انها ممكن تكون الساعة يعني الالكترونية، وعنده والموبايل بتاعه والكمبيوتر بتاعه، بهدف استبعاد احتمالية تعرضه لوعكة صحية، ورسأله في المستشفيات. وبعد كده كان بيخاطب مين بقى؟ قال لك احنا ارسلنا خطابات رسمية، السيد رئيس الجمهورية والسيد المستشار النائب العام والسيد وزير الداخلية. الكلام ده كان كام ساعة قبل البيان بتاع الداخلية، علشان نقول لهم ان يا جماعة كل الناس قلقانة عليه، وانه بيقولوا احنا ما معناش اي معلومة رسمية، وعشان كده بنخاطب كل الجهات. ده مكتبنا لا يستطيع مكتبنا في الوقت الراهن ان يؤكد او ينفي اي رواية تتعلق بباسم بمكان وجوده، وفي هذا الاطار بنتوجه برسالة واضحة لجميع المسؤولين ونلتمس ان انتم تساعدونا. وباسم يا جماعة اذا كان باسم تم ضبطه واحضاره فمن اي جهة رسمية فلو سمحتوا قولوا لنا. فده الكلام اللي هو ايه حصل. وطبعا مكتبنا لا يوجه اتهاما الى اي جهة ولا يسبق الدنيا، وبنأكد ان الهدف الاول والاخير نطمن على باسم ونعرف، لانه في روايات كتيرة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي. في ناس قعدوا بقى يقول لك ايه انه مش عارف يعني اختلقوا حاجات غريبه جدا، فواخدين بال حضراتكم. بس اول حاجه لما البيان نزل هم سالوا مين البنت دي اللي في الصوره، مين دي؟ ناس كتيره كانت تسال مين دي. فدلوقتي طبعا بداوا ان هم كده الناس تحاول تشوف مين دي، فعرفنا ان هي ناشطه تقريبا ليها شويه فيديوهات كده عن كتير من حاجات الشان المصري وفي والامور الخاصه متنوعه يعني. بس بالنسبه لباسم ممكن نسمع الكلام اللي هي قالته واللي ترد عليه بالنسبه للبيان الداخليه، وبعد كده نقول لحضراتكم باقي ردود الفعل.
1: قلت لك نام واطمن يا مواطن، خلاص هيبقى عندنا عداله، اهي ابتدت تندع اهي. اختفاء باسم الجنوبي في ظروف غامضه من 3 ايام ومحدش يعرف عنه حاجه. سمعت الكلام ده فين قبل كده؟ سمعت الكلام ده فين قبل كده؟ سمعناه كتير وبقى كتير بزياده. الشاب من دول يختفي له يومين ثلاثه وبعدين يظهر في الامن الوطني وهوب على سجن العاشر. طب ويا ترى لقدر الله لقدر الله لو باسم الجنوبي يعني مقبوض عليه، احنا لسه مش عارفين، هو بس مختفي، لكن لو طلع مقبوض عليه هتكون تهمته ايه؟ برضه الانضمام لمنظمه ارهابيه، نشر اخبار كاذبه، وتجدير السلم العام. اصل انت لما تدخل على صفحه باسم هتلاقي اخر منشور عمل.
0: احنا يمكن كنا اتكلمنا عن المنشور ده اللي هو قال لك بالنسبه للوضع احيانا يعني لو الدنيا كانت قاسيه عليك ومش عارف تصرف على العيال دي كلها بقى، والام مش عارفه ترد على العيال دي كلها، فبتبقى يعني قال لك ده احيانا بيبقى حال المواطن يعني. المهم فزي ما قلت لحضراتكم كده طبعا هم ردوا على يعني هذه السيده اللي ليها بعض الفيديوهات القصيره على مواقع التواصل الاجتماعي سواء فيسبوك او انستجرام، وقالوا انه اهو لا ده في سبب. تمام، طب المفاجاه ايه يا جماعه؟ المفاجاه ان هنا هو المعلومات اللي وصلت ان هي مقبوض عليه في الامن الوطني، لكن ناس كتيره جدا قالت على فكره الشكوى بتاعت المحامي محامي الاسقف الانبا اغاصن دي المفروض تروح للمحكمه الاقتصاديه، ملهاش علاقه. وبعدين ده حاجه من سنتين، ايه اللي فكركم بيها دلوقتي؟ فواضح ان اكيد في سبب منع حدش يعرفه. تمام، فبالتالي الدنيا هنا ايه؟ قال لك ايه بقى مين؟ بدأنا نشوف كده، معلش هنعرض شوية ردود فعل.

رد الفعل هنا انه ده بالنسبة لوزارة الداخلية خلاص تم اتخاذ الاجراءات القانونية. بيقولوا طبعا الناس اتضايقت بقى، هما بيقولوا هو الكنيسة بتخرس ألسنة المختلف معاها، ودي أطول فترة بدينا نظلم الكنيسة بقى. تمام، ما بصوا بقى، فبدأت ناس تقولك إيه ده، هما الدنيا كده بنضرب في بعض، البيان ده عايز الناس تضرب في بعضيها والمسيحيين والكنيسة يضربوا في بعض ولا إيه؟ فده مش كويس. لقينا بقى

إسحاق إبراهيم أعتقد منزل برضو وهو أيضا ناشط حقوقي، سواء قدم الأنباء غصن بلغات ضد باسم الجنوبي بنفسه أو عبر محامي، سواء كانت من سنتين أو بلغات جديدة، النتيجة واحدة. دي مش المرة الأولى، معظم رجال الدين الأرثوذكس لديهم تصور بأنهم معصومين وفوق أي مساءلة أو نقد بل وغير متاح لأحد سؤالهم. الأنباء غصن مطالب بالتنازل الفوري على البلاغات دون أي تحفظ أو تعليق حتى يخرج الجنوبي. نقطة أخرى لا تفسير لها، شخص لا توجد أي معلومات عنه من مساء يوم الأحد حتى إعلان القبض عليه الجمعة، خمس أيام يا جماعة الأسرة والأصدقاء والمتابعون على وسائل التواصل الاجتماعي بينشدوا مؤسسة الدولة المساعدة في معرفة مصيره دون جدوى، وفي النهاية تكون الواقعة مرتبطة بحرية الرأي والتعبير؟ انتقاد المسؤولين ليس جريمة، ده اللي احنا بنقوله يا جماعة. طب لما هو الموضوع كده يعني الله ما قلتوش ليه؟ ما بلغتوش أسرته ليه؟ ده من حقوق الإنسان، أي حد مقبوض عليه لأي سبب أيا كان أول حاجة بتتعمل خد بلغ أسرتك إنك مقبوض عليه، ما تبلغش ليه؟ خلينا في اللي قبليها، ده طبعا موضوع إنه سننتظر بيان توضيح من الأنباء غاصون وتنازله على البلاغ، وسننتظر الإفراج عن باسم الجنوبي بعدها. هو بس سؤال، لما البلاغ متقدم من سنتين هي الداخلية افتكرته ليه دلوقتي يا جماعة؟ بمناسبة الأسقف اللي بلغ عن باسم الجنوبي، مين فينا يبلغ عنكم يا أسقف وأنتم والباقيين؟ مين يبلغ عن مش عارف لحياتنا وأحوالنا وتمثيلنا؟ بصوا ما ده يا جماعة اللي عايزينه بقى على فكرة، ومش مفروض إن أنتم تنساقوا ورا ده وتقعدوا بقى تتهموا ونقعد نتهم في بعضينا وناكل في بعض. أرجوكم يعني بلاش نروح للدنيا دي، خلينا مركزين على إن دي قضية المفروض تكون شأن اقتصادي، وإنه انا مش عارفه رايي رامي كامل معايا لان هو اللي وضح الحته دي جدا بصراحه، موضوع انه ده قصه ليها علاقه بالمحكمه الاقتصاديه. فايوه بشكرك جدا. بمناسبه اللغط اللي حصل، محامي انباء غاصن قدم بلاغ من سنتين ضد صفحات بتهاجمه، عاده البلاغات دي بتبقى محكمه اقتصاديه يعني لا فيها قبض ولا اعتقال. الله بقى يا جماعه، طب انتوا هتلخبطونا ليه؟ بعد سنتين فجاه كده لقينا باسم الجنوب اختفى وظهر بعد خمس ايام على الصفحه الرسميه لوزاره الداخليه ان البلاغ ده ضده؟ لو القصه في نيافه الانباء غاصن والبلاغ، انا اثق ان نيافته مش هيقبل اللي حصل مع باسم حتى لو كان باسم الد اعدائه، ولو محامي قدم بلاغ اتحرك بعد سنتين بحالهم فسيدنا هيتنازل والموضوع يتقفل. ده توضيح بس اللغط الكبير اللي بيتم حول مره اخرى، لو القصه بلاغ سيدنا انا اثق انه هيبعت يخلص الموضوع حالا. طيب هل في سيدنا رد؟ الحقيقه لغايه دلوقتي سيدنا ما ردش، ما عرفتش في معنى اي بوست حاجات تاني. انا عجبني بوست لحد كده قال لك يا جماعه رفقا على الانباء غاصن، لانه ممكن يكون هو اتفاجئ زينا، رفقا بنيافه الانباء غاصن، لانه اهو طب بالراحه على الاسقف علشان غالبا هو اتفاجئ زيه زينا. في طب صور تانيه زميلنا ردود الفعل يعني، فيعني يا جماعه كده برضو الموضوع يعني ناقص الموضوع، بس كان عشان نعرض ان في صفحات اثاريه بتثير الدنيا على مصر. طب هو ما هو ليه خمس ايام ما حدش كان يعرف عنه حاجه؟ ارجوكوا تعاملوا معانا ان احنا ناس عندنا عقل وبنفكر، ارجوكوا ما ينفعش التعامل يكون بالطريقه دي بجد بجد فعلا، لان لازم الشفافيه هي اهم حاجه في الدنيا كلها واهم حاجه في البيانات الرسميه. طب يا ترى الاسقف هيسحب البلاغ ولا مش هيسحب البلاغ؟ فبتهيألي يعني انه الموضوع ده بجد يعني، فما اعرفش بصراحه لماذا يتم استدعاء باسم للتحقيق بشان البلاغ وتمكينه من الاستعانه بمحامي، لماذا لم تعلم ما حصلش ان هو اتكلم اسرته، ولماذا لم تعلم اسرته واصدقائه لمده خمس ايام؟ هل بات انتقاد الاساقفه في مصر يودي ورا الشمس فعلا؟ ايه رايكم؟ انا مش عارفه بصراحه البوست ده لمين، بس اسئله مهمه مش قادرة أعرف. في لينك عندي بس 24 مينا ثابت أوكي. لماذا يتم استدعاء باسم للتحقيق بشأن البلاغ؟ تمام. هل بات انتقاد الأساقفة؟ السؤال الآخر، هل أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من يفترض أن يكونوا رهبانا ماتوا عن العالم أصبحوا يتقدمون ببلاغات ضد أبنائهم بسبب انتقادات أو آراء لم تروق لهم؟ مشكلة كبيرة، ما ينفعش كل ما المملكة تنقسم على ذاتها تخرب. ما ده برضو كلام بوجهه لنيافة الأنباء غاصن علشان يبتدي نتحرك، وما ينفعش أساقفة يا جماعة، ده بيقول لك من لطمك على خدك الأيمن مينا، بيقول لهم كده، وده الإيمان المسيحي بتاعنا وأحبوا أعدائكم، والناس هتفضل تمسك فينا في الموضوع ده، وهنسيب الموضوع الرسمي اللي هو ليه اتقبض على باسم.
من لطمك على خدك الايمن حول له الاخر، باركوا لعينيكم، صلوا لاجل الذين يسقون اليكم. لم تعد تنطبق على الاساقفه ولا ايه؟ كيف لاسقف لرعيه هذا الاسقف ان يجلسوا في الكنائس يستمعوا لعظاته بعد ان اثبت انه لا يعيش وفقا، معلش ده برضه بيشد السلخ شويه على الانبا غاصون، بس بلاش يا جماعه.

0: خلينا نشوف الدنيا. إذا لم تصح رواية الداخلية على الواقع لم يكن هذا هو سبب القبض على باسم، فما هو السبب؟ هل كما قيل أنه بسبب منشور كتبه على المسيرة اللي استهدفت ميناء المسيرة عفوا؟ ولو صح ذلك لماذا؟ باسم لا يعلم بأي جهاز أمني، أنا اللي كاتب كل ده، مينا ثابت ناشط أيضا ناشط حقوقي، ولا يمتلك باسم لا يعلم بأي جهاز أمني أو استخباراتي مثلا، لا يمتلك الوصول لمعلومات حرجة أو خطيرة في حال تسريبها بشكل يشكل خطورة على أمن البلد، ولا حتى يمتلك منصة إعلامية يمكنها التأثير في الرأي العام، فلماذا يختفي 5 أيام بسبب بوست على صفحته الشخصية أين كان بقى؟ ولا بسبب إيه؟ ما احنا مش عارفين، في ناس بتتكهن من بين عشرات الالاف من المنشورات اللي كتبها. فبالتالي بيقول اين الحقيقه لكل الدراما والرعب والاذى، وماذا فعل باسم ليستحق كل ذلك؟ ممكن سؤال بقى مهم جدا جدا جدا، هو كان بلاغي يا جماعه متقدم ضد باسم صبحي وضد غيره وغيره وغيره اللي بيزدروا بالمسيحيه نفسها؟ هل برضو السؤال الاول لمحاميين الاساقفه، هل برضو انتم مقدمين بلاغات ضمن الناس اللي بتزدري المسيحية ولا ضمن الناس بس اللي بتتكلم على الأساقفة وبتشهر بيهم؟ معلش خليني أسأل براحتي. الحاجة التانية لوزارة الداخلية وللدولة، البلاغات دي حتى لو متقدمة من سنين هل بتهتموا بيها ولا ما بتهتموش بيها؟ ما انتم مهتمين ببلاغة ومن سنتين ضد الأسقف، شكرا جدا بجد ليكم كده يعني. طب البلاغات اللي بتتقدم في ازدراء الدين المسيحي والمسيحيين ككل اخبارها ايه معاكم كداخلية؟ اخبارها ايه؟ وهنا واحد قال لك باسم وباسم، باسم صبحي سليمان وباسم الجنوبي، فرق كبير بين الاثنين. باسم، ما هو انتوا فاكرين عارفين باسم مين؟ باسم صبحي ده يا جماعه، باسم صبحي قبطي هرب من نكبر صوره باسم صبحي عشان بس الباسم ده اللي في كل اختفاء بنات بنبتدي نعرفه عايش في الغردقه وكذا وكذا بنت بدا في اسلامتهم والكلام ده اهو، ده باسم حضراتكم صبحي اللي كان مسيحي وبقى مسلم بيتسكع الان على القهاوي في مدينه الغردقه وكل عمله اصطياد الابطيات واسلامتهم وازدراء الدين المسيحي، وتقدم فيه بلاغات عديده ولم يحقق فيها عشان هناك من يحميه. لكن باسم الجنوبي ده اسقف قدم بلاغ من سنتين وشكرا جدا، اتقبض عليه دلوقتي علشان نشوف البلاغ اللي اتقدم من سنتين من محامي نيافة الأنباء أغاصن. رسالة للأنباء أغاصن، من فضلك تحرك سريعا علشان نبتدي نوقف اللغط ونبتدي نوقف الكلام الكتير اللي هيطول الكنيسة دلوقتي، وان الناس هتبتدي تتخانق في بعضينا وكل مملكة تنقسم على ذاتها تخرب. وبعد كده الداخلية أرجوكم، ما هو السبب الحقيقي للقبض على باسم الجنوبي؟ يا ترى هل هنعرف ولا مش هنعرف؟ ما عرفش. انتوا ردوا. نيجي برضو الموضوع الأنبا أنطونيوس، وفيديو قديم كان بيتكلم فيه وبيلوم على بابا الفاتيكان انه كان بابا روما بيقول ان الكتاب المقدس ليس لا يصلح لكل زمان ومكان. فطبعا يعني الكلام بتاع نيافة الأنبا أنطونيوس ده كان ليه وقت من وقت طويل يعني، وهو نزل بيان. خلينا نسمع كده جزء بسيط بس مش هنقدر نسمع 3 أو 2 دقيقة، نسمع يعني ولو دقيقة كده وبقى قبل ما نقول البيان.
1: إيه اللي قاله البدع اللي بيعملوها يعني. من حوالي 4-5 سنين كده جريت على النت أن بابا روما بيقول أن الكتاب المقدس هو كتاب كان يصلح في الأزمان القديمة ولا يصلح للزمن بتاعنا. فأول ما جريت أنا قلت أكيد واحد عاوز يشوه صورة الكنيسة فكتب الكلام ده، خلاص. رحت سألت الأنبا برنابا أسقف روما، قلت له سيدنا أنا جريت كذا كذا كذا، الكلام ده صح؟ قال لي إيه سيدنا؟ قال لي ده طلع قال الكلام ده في الكلمة الرسمية اللي مذاعة على التلفزيونات، الكلمة الشهرية اللي بتتذاع على كل تلفزيونات العالم، قال كده.
0: طيب ده كان كلام الأنبا أنطونيوس، واضح طبعا بعد ما تم الكلام بتاعه وانتشر وأثار الجدل شوية راح بدأت أكيد ناس تقول له إيه اللي حصل، فراح هو بصراحة مشكورا قدم بيان. البيان بصراحة قدمه نيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى ورئيس مجلس كنائس الشرق الأوسط عن العائلة الأرثوذكسية الشرقية، اعتذار وتوضيح، توضيح واعتذار بخصوص الفيديو اللي تم نشره على بعض منصات التواصل الاجتماعي الايام الماضيه واللي تناول رايا تردد انه راي بابا الفاتيكان على الكتاب المقدس. اود ان اوضح ان هذا الفيديو عباره عن مقطع لعظه قديمه بيرجع تاريخها لاكثر من 6 سنوات مضت، وتعليقي في هذا وتعليقي في هذا الفيديو جاء نتاجا لمقالات وكلام كان قد انتشر على نطاق واسع وتناقلته عدة مواقع.

بشكل جعل كثيرون يظنون أنه صدر بالفعل عن رأس الكنيسة الكاثوليكية، الأمر الذي ثبت عدم صحته فيما بعد. فيما بعد هو كده كان بيتكلم على الأنبا فرانسيس، على البابا فرانسيس على فكرة. من جهتي أود أن أعتذر عن عدم تحري دقة هذه المقالات وصدق مصادرها، أود أؤكد أن كلماتي جاءت بحسن نية دون قصد الإساءة، ولا سيما أن المعلومات التي قرأتها وقتها كانت تمس الكتاب المقدس الذي يعد دستور حياة المسيحيين كلهم ومركز الإيمان المسيحي. كما أود أن أعبر عن كامل تقديري لإخواتنا الكاثوليك ولإخواتنا في كافة الطوائف المسيحية اللي بتجعلنا التي تجمعنا بهم روابط المحبة الحقيقية والتعاون والعمل المشترك، ولا سيما هنا في أورشليم القدس وكذلك في مجلس كنائس الشرق الأوسط. تمام كده موقع بنيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى ورئيس مجلس كنائس الشرق الأوسط عن العائلة الأرثوذكسية الشرقية. مهم جدا كان البيان، منتظرين بيان الأنبا أغاثون في موضوع باسم الجنوبي على فكرة. بصوا كده حلوة قوي، لأن كان هيبقى في توتر بقى بين كنيستنا الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية. شكرا للأنبا أنطونيوس، وأن دايما الاعتذار بيكون زي ما بنقول شيمة العظماء. فعايزين بس بيان برضو، معلش أنا أسفة بنكرر تاني، عايزين من نيافة الأنبا أغاثون بيان علشان خاطر موضوع باسم الجنوبي. في طفل مختفي اسمه شنودة مؤمن من قرية نزلة الملك ساحل سليم أسيوط. الحقيقة لو في أي حاجة يا جماعة جديدة عن الطفل ده ياريت برضو، لو حد شاف إنه في أخبار جديدة عنه يبلغنا، لو حد من أسرته عايز يقول لنا إيه الأخبار. صلواتكم من أجل هذا الطفل شنودة مؤمن صموئيل من قرية نزلة الملك ساحل سليم أسيوط، متغيب من الخميس أمس الخميس الساعة 5 مساء، عنده 12 سنة وأهله طبعا متألمين جدا من أجله وكاتبين رقم تليفون. نحن نثق في صلاتكم إنه يرجع لأهله بسلام، وعند رجوعي سوف نطمئنكم. شكرا على اهتمامكم ومحبتكم. يا ريت لو اي حد عنده معلومات وزمايلي برضو يشوفوا لو رجع، يا رب يكون رجع بالسلامه، ونتمنى سلامته وعودته الى اسرته سالما يا رب. طبعا مذبحة التجمع احنا مش نسينها، بس برضو هل هنعرف القاتل كان هدفه ايه الاساسي؟ هل هو فعلا السرقة ولا هدف تاني؟ الله اعلم. وبعدين دلوقتي برضو رجعت تاني على السطح موضوع مذبحة التجمع ليه؟ لان الصحف بدأت تكتب كلام على لسان اخوه، اللي احنا اساسا عرضنا فيديو اخوه مع لميس الحديدي، وهنا في مفاجأة يا جماعة. اخوه قال ان هو ما كانش عارف، وان هو لما راح وما كانش عارف ولا جاله اي تليفونات على انه اخوه عمل حادثة، ان اسامة عمل حادثة اللي اتقتل، واخوه كان ماجد تقريبا، تاني ماجد مش امجد. المهم وقال الكلام ده مع لميس الحديدي، وان هو وهو رايح يدور عليه لقى في الشارع بالصدفه عربيته شارعين قبل بيت اسامه. تخيلوا ان الجديد الكلام اللي بيتقال. طبعا اللي ما يعرفوش، بس اكيد كل الناس عارفه طبعا، مذبحه التجمع الاسره اللي اتقتلت كلها ما بين استاذ اسامه وزوجته وابنتيه كان يوم 8 و9 اغسطس. ليه؟ لان هو في مساء 8 اتقتل الاب، وبعدين رجع واستدرج الام والبنات وقتلهم في فجر 9 اغسطس. فعشان كده بنقول يومي 9 اغسطس المتهم استدرج الاب اسامه نصيف واطلق عليه 3 اعيره ناريه بينها اصابه قاتله بالراس، وراح رجع ساب اسامه رماه في حته كده بعيده ورجع بعربيه اسامه وهي عليها الدم والدنيا دي كلها واثار الطلقات والكلام ده، وساب العربيه بتاعت اسامه على بعد كام شارع من بيته. وبعد كده استدرج الزوجه وابنتيها بحجه نقل الاب للمستشفى، وبعدين قتلهم وراح راجع بالعربيه وهي فيها الزوجه والبنتين وركنها على بعد جنب البيت. المهم ان هو بيقول بقى واستولى على مفتاح المنزل من الاب بعد ما قتله. بس بيقولوا طبعا نيابه هنا قالت ان الجريمه ارتبطت بمحاوله سرقه اموال وسوغات ذهبيه من المنزل. اولى جلسات المحاكمه هتكون 12 سبتمبر ان شاء الله. كده يا رب يا رب بقى نعرف ده هيبقى فيه محاكمه وهيبقى فيه المتهم، نعرف بقى اسمه وظيفته دنيته كلها، لان احنا لغايه دلوقتي مش عارفين. وناس كتير بتتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعدين ناس قالت ده ضابط شرطه، فالداخليه نزلت بيان وقالت يا جماعه ما هوش ضابط شرطه ولا ليه اي علاقه بالشرطه. ناس كتير بتتكلم كلام ما يدخلش اي عقل كده، فاحنا عايزين بقى الكلام الرسمي. شقيق المجني عليه بقى في القضيه قال ايه يا جماعه في التحقيقات؟ جالي مكالمه بان اخويا عمل حادثه وهواتف زوجته واولاده غلقت. طب ايه بقى جات لك المكالمه منين؟ انا مش فاكره ان هو قال انه جاله مكالمه، انا اللي فاكراه ان هو اتكلم على موضوع الجروبات ما هياش مكالمه، وان ما حدش كلمه، وان هو عرف من الجروبات بتاعه الجروب اللي هو الاصحاب القريبين اللي في المنطقه عايشين هناك، واللي واحد منهم كان مفروض هينزل يلحق مرات اخوه والبنات عشان قالت لهم المدام ان هو جوزها عمل حادثه، ما كلمتش اي اخ من اخواته. ف
وهو برضو هل أسامة لوحده ولا ليه اخوات تانية؟ برضو في حاجات كده، ايه سوري أسامة ليه اخ واحد.

0: ولا لا. ففي النهايه الكلام ده كده في تضارب، وعلى فكره في تضارب كتير قوي قوي في بيانات، البيانات الكتيره اللي نزلت من صحف مختلفه. فبرضو ان شاء الله يعني مش بعيد، احنا بنتكلم 12 سبتمبر مش بعيده، نعرف مين الجاني ده بالظبط ونتاكد من السبب ونعرف شويه معلومات. وربنا يعزي طبعا عيله الاسره الجميله اللي راحت ضحيه ايا كان بقى ضحيه هذا الرجل اللي ايا كان الدافع اللي كان وراء القتل. اتكلمنا عن مارتيروس مينا وقد ايه انه حقق انجاز علمي عالمي في البرمجه والروبوتات، ولقينا الحقيقه 2 بوست عنه في الصفحه الرسميه لرئيسه الوزراء، ولقينا ان وزير الاتصالات كرم الطفل مارتيروس لتفوقه في البرمجه والروبوتات، وان هو كلمنا برضو بدا تصميم الروبوتات بتاعته وسنه 5 سنين وحصد ذهبيه في مسابقه بايثون بالصين ضمن افضل 2% عالميا، وابتكر روبوت على هيئه توت عنخ امون وحصل على دعم الوزاره بجهاز كمبيوتر وادوات روبوتات. كمان يعني كان في هدايا، كل الهدايا دي مع التكريم، وكتبوا زي ما بقول لكم 2 بوست عن الحقيقه مارتيروس وهنا مع اسرته لما تم تكريمه من وزير الاتصالات. ناس ثانيه كمان قالوا يا جماعه مارتيروس مينا سوريال، وكمان عندنا اتكرم من وزير التربيه والتعليم. بس عندنا كمان بنوته ثانيه، البنوته دي اسمها مريم جرجس. مريم جرجس من هنا لليابان، ومريم تأهلت تصفيات مسابقة دولية للبرمجة في اليابان، وبرضو كرمها وزير التربية والتعليم عشان تفوقها في البرمجة والتكنولوجيا. بصراحة يعني برافو جدا، النماذج الحلوة قوي دي. كمان في توأم الحقيقة من الرسم إلى الأستاذية، التوأم دول كرمهم بقى قداسة البابا توادرس. التوأم اسمهم مينا وجورج، مينا وجورج نادر مرقص، عندهم حب الرسم من هو صغيرين وتخرجوا في الفنون الجميله، وحصلوا هما الاثنين على ماجستير ودكتوراه. مينا استاذ مساعد بجامعه المملكه بالبحرين، جورج رئيس قسم الجرافيك والميديا بالجامعه البريطانيه، وقداسه البابا كرم هما تقديرا لمسيرتهما ونجاحهما. وبرافو جدا كل النماذج الجميله دي، يستحقوا كلهم النماذج الاطفال وايضا مينا وجورج هذا التكريم. في واقعة لافتة في النرويج، مبنى كنيسة قديمة في بلدة درامن الحقيقة أنه تم شرائها من أتباع الجالية المسلمة هناك، وبدأوا يشيلوا الصليب علشان تتحول إلى مسجد، وتداول تم التداول كثير جدا من على مواقع السوشيال ميديا صورة للحظة إزالة الصليب من فوق المبنى. الواقعة مش جديدة على المنطقة، لأن قبل كده كان في كنيسة برضو الأدفنتست تقريبا اتحولت لمسجد بعد ما اشتراها جماعة دينية تركية عام 2008. الصور أثارت تفاعل وجدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا طبعا بسبب التغيير الواضح في طبيعة المكان وهويته الدينية، وأماكن كتير قوي في أوروبا يا جماعة للأسف، والزحف ده بيزحف بشكل كبير جدا، وبتتباع كنائس كتير علشان ما فيش دعم ليها، ما فيش ناس بتروحها، ودي محتاجة وقفة، وربنا يا رب يعني يتدخل في هذه المسائل. الإيمان يا جماعة لما يكون ميعاد الصلاة ونختار مكان الصلاة بقى، الصلاة الإسلامية والسجود فين بقى؟ قدام الكابينة بتاعت المضيفين على خطوط طيران فرنسية، الخطوط الجوية الفرنسية. هذا المؤمن المتدين كان موعد الصلاة فلازم يصلي، وبصوا بيصلي فين. والحقيقة بعد ما صلى طبعا كان بقى في ايمان وتقوى عليه، طبعا هو المضيف بيتكلم في التليفون والمضيفين واقفين مش عارفين يعملوا شغلهم. يا جماعه بصوا واقف فين. بعد ما خلص الصلاه عمل ايه؟ بصوا حضراتكم واحكموا. الله، ايه الجمال ده؟ ده بعد الصلاه انت متضايق منهم هم، لكن انت تمام. طبعا في ده بيعتدى على موظف في خطوط طيران فرنسيه، هتسكت خطوط؟ لا لا لا، الطيار غير المسار ونزل يا جماعه، قرر الطيار هبوط اضطراريا علشان ينزلوه بالقوه. وشوف بقى بقيه الجزء ده ونسمع كده شويه ايه الكلام، وهو كمان بيهتف الله اكبر. طب بذمتك النموذج اللي انت قدمته ده نموذج ايه؟ بجد عايز اعرف بجد. طبعا مسلمين قبل مسيحيين طبعا كانوا بينتقدوه على ايه اللي انت بتعمله ده. نسمع الجزء ده.
1: Mais dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais vous êtes malade!

روبرت كارلوس انتشر ليه حاجة غريبة جدا، انتشر ليه صورتين، صورة ان هو عمل زواجه في كنيسة، والصورة التانية ان هو عمل زواجه في مسجد. ايه يا جماعة؟ فطبعا انتشر الموضوع، وبصوا ده بعد ما اتجوزوا وهم مسيحيين، ده غير الإيمان المسيحي وراح أسلم وعملوا زواج إسلامي. طبعا انتشر الموضوع ده بشكل كبير جدا بقى، وسعادة كبيرة قوي طبعا. تمام، راح الحقيقة هو رد بنفسه: لم أصبح مسلما بعد يا جماعة. لاعب منتخب البرازيل السابق روبرتو كارلوس قال أنه لم يعتنق الإسلام، وفي حال حدث شيء سيجري مقابلة للإدلاء بالتفاصيل. وزي ما قلت لكم أنه هو كانت الصورة دي انتشرت، بس هي فكرة طبعا إيه، علينا الانتظار، وإن حصل شيء سأجري مقابلة وأقول ذلك. كريستيانو رونالدو وطبعا وزوجته وأولاده بحضروا قداس إلهي في البرتغال الأسبوع الماضي بعد مراسم الزواج الحقيقة. وكان برضو كريستيانو تزوج جورجينا بشكل رسمي يوم 11 أغسطس، يعني من 10 أيام، ثم ذهب للكنيسة الحصول على مباركة الزواج. كريستيانو رونالدو لاعب كرة القدم البرتغالي تزوج من عارضة الأزياء جورجينا رودريغرز وهي شريكته منذ فترة طويلة. الجواز كان الأول مدني، وبعد كده عملوا في الكنيسة وقبل أن يسافر في البرتغال. وبيقال أن كاهن بارك هما مع أطفالهما كعائلة، وحضر لاحقا القداس في المزار المريمي. وبيقال طبعا ده أنه يتم مباركة الزواج استنادا إلى تطبيق الإعلان البابا فرانسيس عام 2003، الذي ينص على إمكانية منح البركة للأزواج الذين يعيشون في أوضاع غير منتظمة طالما أن هما نظموا هذه الأوضاع. مين المرأة دي بقى واللي كانت عايزة تفجر ايه بقى؟ مبنى الكابيتول يا جماعة. تفاصيل احباط تفجير ارهابي خططت له امرأة لتفجير مبنى الكابيتول تمهيدا لالتحاقها بداعش في سوريا، حيث اعلنت السلطات الامريكية اعتقال هذه المرأة. وقالوا طبعا، قيل انه اعتقلت السلطات الأمريكية في نيويورك امرأة تدعى جيسيكا بوي 35 سنة بتهمة التخطيط لهجوم مستوحى من تنظيم داعش يستهدف مبنى الكابيتول في مدينة ألباني. كانت تخطط استخدام عبوة ناسفة داخل المبنى، كانت تستهدف تفجير مبنى مجلس الشيوخ وقتل أعداء مجلس الشيوخ شرق الولاية. كشفت التحقيقات الأولية أنها كانت تراقب مبنى الكابيتول لمدة 5 أيام، اشترت مواد تساعدها. هنا مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي كان طبعا أعلن إحباط مخطط لتنفيذ هجوم على مبنى الكابيتول في ولاية نيويورك. تمام، في ولاية نيويورك. يشتبه أنها زارت مبنى الكابيتول، صورت أجزاء منه استعدادا للهجوم. تم اعتقالها يوم الأربعاء الماضي بعد حصولها ما كانت تعتقد أنها عبوة مناسفة. وطبعا السلطات قالت أن هدفها كانت علشان يعني تستهدف النظام الأمريكي تمهيدا لأنها سفرها إلى سوريا للالتحاق بداعش. وطبعا نسب إليها نشر رسائل معادية للولايات المتحدة والإشادة بهجمات 11 سبتمبر. بعد بقى ما المبنى المكتب التحقيقات الفيدرالي طبعا بحث بقى، وأكدت حاكمة نيويورك كاسي هاكل عدم وجود تهديد فوري مع استمرار تعزيز الإجراءات الأمنية حول المبنى الكابيتول. ده وقت ما قبضوا عليها أن ملهاش أعوان ولا ليها أي حاجة، وأن طبعا الـ FBI عمل يعني انفستيجيشن او بحث طبعا في كل الدنيا بما فيه ان لقوها كانت بتشيد بهجمات 11 سبتمبر. تم احباط هذا المخطط لتفجير مبنى الكابيتول في نيويورك. الديمقراطية عائشة وهاب فازت بالانتخابات التكميلية لشغل مقعد الدائرة 14 بولاية كاليفورنيا في مجلس النواب. والحقيقة أنه خلفا لنائب المستقيل أريك، احنا هنا بيحصل ايه يا جماعة؟ لو في مقعد فارغ بيعملوا عليه انتخابات التمهيدية انتظارا لانتخابات نوفمبر، ولو برضو المقعد ده لأيا كان خالي لأي سبب، أي حد توفى، حد استقال. فهنا كان أريك استقال، ودلوقتي دي أول أمريكية من أصل أفغاني فازت بمقعد في الكونجرس، وحسمت الفوز على منافستها الديمقراطية ماليسا هيرنانديز. ده جوه الحزب نفسه. تمام،
بعد كده بقى هنشوف المقام.

0: دي بيكون في ديمقراطيين وجمهوريين، وبيشوف طبعا مع الانتخابات اللي مهمه قوي ان الكل يشارك فيها، بتكون هتكون في نوفمبر باذن الله الاختيار بقى مين اللي هيكون في الكونجرس او في السنت بالنسبه من ديمقراطيين او طبعا جمهوريين. في ناس كتيرة وحتى بيقولوا ان اوباما كمان كتب كان بيلوم على ترامب الحرب ودخوله في الحرب دي، وان الحرب دي هو بيضرب ضرب نووي ما احناش عارفين عنه حاجة، بيقولوا ان ضرب نووي مش عايزهم يمتلكوا نووي ايران، وانه دلوقتي المضيق اللي كان مفتوح اتقفل ودلوقتي بيحاولوا يفتحوه. فكل دي طبعا ممكن تؤثر بشكل كبير على موقف الجمهوريين في الانتخابات. عشان كده هنلاقي الفترة اللي جاية تكثيف للحملات الانتخابية اللي هيقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علشان دعم الحزب الجمهوري. تأخر مستحقات لمدة 9 أشهر. مستحقات مين بقى؟ مستحقات اللي هم شغالين في CIA. فبالتالي حصلت استقالات جماعية، وصحيفة واشنطن بوست كشفت هذا الأمر، إن في موجة استقالات غير مسبوقة في أروقة CIA أو الاستخبارات الأمريكية المركزية.
1: موجة استقالات تعصف بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA بالتزامن مع مساعي إدارة ترامب لتقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية، ما تسبب في تكدس آلاف الطلبات وتأخير صرف الرواتب التقاعدية لشهور طويلة. صحيفة واشنطن بوست كشفت في رسائل داخلية حصلت عليها عن انتظار ضباط متقاعدين من CIA لأكثر من 9 أشهر لتلقي مستحقاتهم. الأزمة جاءت بعد موجة استقالات وتقاعد هي الأكبر منذ نهاية الحرب الباردة، مدفوعة بشرائح خفض العمالة الفيدرالية وتراجع كوادر مكتب إدارة شؤون الموظفين بنسبة كبرى. وبين ضغوط الرهن العقاري وتأخر المدفوعات، حذر مسؤولو استخبارات سابقون من تحول الاستياء والضائقة المالية بين الموظفين السابقين ممن يحملون أسرارا قاطعة إلى ثغرة خطيرة وهدف سهل لأجهزة مكافحة التجسس الأجنبية. وفي ردهم على واشنطن بوست أكد متحدث باسم CIA الالتزام بتسريع المستحقات، مشيرا إلى أن إدارة المدير جون راتكليف تركز حاليا على إعادة الوكالة لمهمتها الأساسية وتجنيد أكبر دفعة ضباط منذ عقدين.
0: بيقال برضو انتشر ان زوجة بيت هيكسس زوجة وزير الحرب بتتغلغل في البنتاغون، وان هي نفوذ بلا منصب، وهذا الأمر أثار القلق أيضا.
2: ليست موظفة في البنتاغون ولا تحمل منصبا رسميا فيه، لكن نفوذها تجاوز دور زوجة الوزير بكثير. جينيفر هيكسيث زوجة وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث باتت حاضرة في دوائر الوزارة، تشارك في التحضير لمقابلات زوجها وتحضر لقاءاته مع الصحفيين، وتتدخل في اختيار بعض الموظفين وصياغة رسائله الإعلامية في دور غير معتاد داخل مؤسسة عسكرية بحساسية البنتاغون. قبل انتقالها إلى دوائر الأمن القومي، أمضت جينيفر 18 عاماً في فوكس نيوز، عملت خلالها منتجة تنفيذية لبرامج بارزة ونائبة لرئيس فوكس نيشن. ومع وصول زوجها إلى منصب وزير الحرب، وظفت خبرتها الإعلامية في إدارة ظهوره وعلاقته بالصحافة، حتى وصفتها نيويورك تايمز بأنها من أبرز مستشاريه ومنتجته الفعلية. وتعزز حضورها هذا الشهر بتعيينها من قبل الرئيس دونالد ترامب رئيسة للجنة الرئاسية لشؤون أزواج العسكريين في مهمة غير مدفوعة الأجر تتعلق بأوضاع الأسر العسكرية.
3: كانت السيدة هيكسيث حريصة على سحب اعتماد صحفي البنتاغون الذين كانت ترى أنهم كتبوا قصصا سلبية عن زوجها،
2: لكن حضورها امتد أيضا إلى مواقف أكثر حساسية، إذ حضرت العام الماضي اجتماعا بين زوجها ومسؤولين دفاعيين بريطانيين خلال فترة كانت فيها واشنطن قد أوقفت مؤقتا مشاركة معلومات استخباراتية عسكرية مع أوكرانيا. وقالت الصحيفة إن مسؤولين تجنبوا الخوض في تفاصيل حساسة بحضورها، وينفي البنتاغون أنها حضرت أي اجتماع نوقشت فيه معلومات سرية، مؤكدا أنها شاركت في التعارف وغادرت لاحقا.
0: في البيت الأبيض ظهرت السيدة ميلانيا زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والحقيقة أول ما ظهرت كانت بتقول لهم أنا سمعت إن أنتم مفتقديني جدا، ها أنا هو

0: هنا الآن.
1: Good afternoon. I heard you missed me. Here I am. Welcome to the White House.
0: الحقيقة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى كانوا في البيت الأبيض في فعالية بحديقة البيت الأبيض، والحقيقة أنه هذه الفعالية لقينا أنها مهمة جدا جدا، مهتمة جدا بالدعم للناس اللي هم كانوا في فوستر هوم أو في أماكن رعاية وكده، علشان ياخدوا دعم علشان يكملوا تعليمهم في الكليات. الحقيقة فاللي حصل أنه أعلنت السيدة الأولى ميلانيا ترامب عن تمويل جديد للمنح الدراسية للشباب الذين نشأوا في دور الرعاية والأيضا الملتحقين بجامعتي انديانا وبوردو، وبكده تعتبر وسعت مبادرتها لرعاية المستقبل لتشمل 26 جامعة على مستوى البلاد. جاء هذا الإعلان في حديقة البيت الأبيض بحضور منظمتي أندي كير وشبكة فوكس نيوز قبل أيام قليلة من انطلاق سباق أمريكا 250 في شوارع واشنطن، وقالت أن ده أعظم إنجاز استثمار يمكن لأمريكا أن تحققه، ليس في التكنولوجيا أو البنية التحتية أو أسواق رأس المال، بل في أبنائنا، مؤكدة أن أعظم ميزة تنافسية لأمريكا تكمن في شعبها.
1: Is no less remarkable. Fostering the future elevates America's youth based on merit and talent, lifting them beyond economic circumstance and every other condition.
0: من الأخبار الأمريكية الهامة مأساة حدثت قرب تمثال الحرية وتفاصيل أثارت الجدل. الحادث ده وقع في ميناء نورك بعد انقلاب قارب سياحي كان يحمل 14 شخص. في حاجات غريبة وجديدة بتحصل علينا يعني جدت علينا في أمريكا اليومين دول يا جماعة، الواحد مش فاهمها بجد. إنه مثلا المركب ده كان المفروض سعته 10 أشخاص، إزاي دخل 14 شخص؟ فدي حاجات غريبة قوي، مش مفروض إن تحصل الكلام ده. طبعا نتج الحادث عن وفاة أم تبلغ من العمر 27 عام وطفلتها الرضيعة البالغة من العمر 5 أشهر. بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالية الـ FBI قال إن المركب كان بيعمل في رحلة مدفوعة الأجر دون التراخيص المطلوبة، وتبين إنه لم يكن يحتوي على سترة نجاة مناسبة للرضيع. وبعد الحادث وجهت إلى قائد القارب اتهامات تتعلق بالتسبب في الوفاة نتيجة الإهمال أو سوء أداء واجبه كقائد للسفينة. والسلطات برضو قالت إن هو مواطن من السلفادور كان موجود في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وسبق إنه ادعى إنه مواطن أمريكي. عشان كده بقول لكم الحاجات دي غريبة على الولايات المتحدة الأمريكية. والرئيس ترامب ووزارة الهجرة لما بيدعم إدارة الهجرة في إن هي تشوف الناس دي، لأن فعلا في بعضهم طبعا مش الكل بس كتير منهم بيعملوا جرائم صعبة جدا ما هياش إحنا متعودين عليها للأسف الشديد. نيجي بقى لمدينة ديربورن بولاية ميتشيغان الأمريكية. كان في بعض من السكان عرب ومسلمون كانوا بيهاجموا مجموعة يمينية كان جاءوا عدد من أفرادها من خارج المدينة. ده كان في تجمع أطلقت عليه مسيرة الصليبيين المسيحيين من اليمينيين. طبعا ليه في ديربورن؟ عشان تعرفين عبد الرحمن اللي تم انتخابه بالنسبة لميتشيغان والكلام ده كله، فبالتالي أو عبدل. فالمهم يعني دلوقتي بقت في صراعات داخل الإيه بقى ما بين المسلمين وما بين المتطرفين اليمنيين أو المجموعات اليمينية، بسبب طبعا احنا هنا بقى مسلمين، ولانه فعلا ده اللي حصل وقت انتخاب عبد الرحمن عشان مقعد السنت بتاع ميتشيغان. كان على فكره كل الدنيا نازلين بقى الاعلام بقى والاسلام والدنيا، فجه بقى المجموعه دي قال لك احنا بقى ايه مسيره الصليبيين المسيحيين. خبر تاني انه كان في منصه خشبيه بقى انهارت بشكل مفاجئ تحت اقدام مجموعه من عناصر الامن في ولايه ميزوري الامريكيه، وهم كانوا رايحين يشوفوا يقبضوا على ناس ليهم علاقه بامور كده جرائم في امور جنسيه. فبصوا بقى الكوبري يا ربي، وطبعا حصل اصابات وتم نقل عدد منهم للمستشفى. كان في برضو عندنا كمان كان في فيديو من كاميرا مراقبة، ده برضو كان فيديو رعب كده خلينا نتخطاه. فيديو من كاميرا مراقبة يوثق لحظة سرقة شاب بسلاسل ذهبية بقيمة 22,000 دولار من متجر داخل مركز تجاري بفلوريدا. واحنا شفنا وعرضنا عليكم المركز التجاري ANZ اللي هو كان في بيلفلاور في كاليفورنيا، وازاي ناس كتير دخلوا عشان يسرقوا. كمان في مأساة في كنتاكي بصراحة، دكتورة برضو نزلت شغلها وكانت ناسية ان البنت معاها بنت بنتها تقريبا يعني هي جدة عشان توديها الحضانة. جدتها بتبلغ من عمر 61 عام كانت رايحة لشغلها ونسيت ان البنت موجودة في العربية، وللأسف الشديد البنت توفت. يعني مأساة بكل المقاييس، ربنا يرحمنا. فيفا بدأت إجراءات تأديبية ضد حسام حسن وإبراهيم حسن وزيكو. اللي حصل بس يا جماعة الأول ان كان في جدل شوية ناس

قالت ان الفيفا كانت منزله من ضمن الحاجات انه موضوع علم فلسطين، ناس تانية لك لا علم فلسطين ملوش علاقه. لكن في النهايه الحقيقه اسباب كتير مكتوبه في البيانات بتاعه الفيفا، وجد الاتحاد الدولي لكره القدم قال اجراءات تاديبيه، انه بدا الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا اجراءات تاديبيه بحق عدد من عناصر المنتخب المصري بعد الاحداث اللي شهدتها بطوله كاس العالم والمباراه اللي مع الارجنتين. والمهم كان طبعا، وشفنا كلنا ايه اللي حصل وقتها، وانفير وانفير والكلام ده زيكو طبعا. المهم انه ابراهيم حسن عبر اون سبورت قال تقدمنا على الارجنتين بهدفين دون رد وكنا قادرين على مواصله المشوار. زيكو اطلق تصريح طبعا نو فير نو فير، الحكم نو فير. خالد منتصر قال يا جماعه الموضوع ملوش دعوه بعلم فلسطين ولا اي علم، ودوروا على الاسباب الحقيقيه. وفي نفس الوقت جينا لقينا برضو انه في كلام كتير انه لا هم متكلمين على ردود الفعل اللي جت من حسام وابراهيم والموضوع بتاع زيكو على اتهام الفيفا بان هم ظلموهم وان هم مش عادلين، وهي دي اللي هو ده بالتحديد اللي يعني اللي اصدرت الفيفا تحقيق معاهم في حيال هذا الامر. عايزه برضو احنا عشان الوقت حلقتنا النهارده قارب على الانتهاء، عايزه اقول لحضراتكم انه كان في حاجتين كده مهمين في مصر مش نقدر نقول تفاصيل الحقيقه. بالنسبه ل خلوا بالكم المدارس برضو، تتاكدوا المدارس الخاصه دي ايه، لان ولي امر قال احنا مره واحده طلبوا منا البطايق، وبعد ما طلبوا البطايق مننا فوجئنا بان اتسحبت. جينا نعمل في منهم اللي راح عشان يعمل حاجات في بنوك، قالوا له ايه ده انت عليكم انتوا في كارد باسمكم، اكتشفوا ان الكارد ده كان عن طريق المدرسه دي بتاعت ابنائهم. طبعا اكيد وزارة التربية والتعليم هتاخد موقف حيال هذا الأمر. ناس تانية بقى واقعة صعبة جدا، أطفال سودانيين ضحوا بحياتهم عشان ينقذوا مصريين، فقالوا يا جماعة برضو مش كل السودانيين اللي الناس بتقعد تلومهم على المواقع وكده، لا في سودانيين عندهم إنسانية كتير قوي. والسودانيين اللي راحوا عشان ينقذوا بنتين دول كان أعمارهم ما بين 8 سنين وما بين الأول بنتين اسمهم ملك وفتاتان مصريتان ملك ومروة 16 سنة و 22 عند مياه النيل، يعني اتزحلقوا وبدأوا يغرقوا. فكان في أطفال سودانيين مع بعض، في طفل 8 سنين هو نزل بسرعة عايز يعمل حاجة للبنتين دولة، راح برضو بدأ يغرق، أخوه نزل عشان ينقذهم كلهم أو ينقذ أخوه يعني، راح للأسف راح ضحية هذا الحادث، ربنا يعزيهم جميعا. الحرب الروسية الأوكرانية الحقيقة أنه اللي بيحصل طائرات مسيرة بتضربها كيف في أماكن كتيرة في روسيا، بتيجي بعد كده روسيا ترد بقتلة ودمار في كيف. ليه بقى؟ بصواريخ وباليستية ومسيرات. فالوضع لسه متأزم لغاية دلوقتي. موسكو بتقول أن تحويل عائدات الأصول الروسية المجمدة لأوكرانيا ده يعتبر دعم للإرهاب. بولندا بدأت عمليات جوية عسكرية وقائية لحماية مجالها الجوي وسط ضربات روسية على أوكرانيا، فطبعا برضو دي علشان خاطر بتنزل مسيرات عندها. رويترز عن وزارة الدفاع الرومانية برضو قال في طائرة مسيرة تحطمت داخل أراضينا أثناء الهجوم الروسي على أوكرانيا. أما عمدة مدينة كييف فبيقول عشرات الصواريخ الباليستية الروسية استهدفت المدينة وبعضها أصاب مبنى مستشفى الأطفال. وبرضو أوكرانيا طبعا بتضرب أماكن أيضا في عمق روسيا، وفي انقطاعات للكهرباء وفي وضع صعب جدا. عندنا بقى بالنسبة الحقيقة لموضوع الاستيطان، دلوقتي في استيطان حاصل بشكل كبير جدا وتوسع استيطاني في الضفة الغربية. فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا طلبوا إسرائيل بوقف هذا التوسع الاستيطاني والسحب الفوري لمناقصات طرحت لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية في المشروع اللي مسمينه E1 الاستيطاني. هذا الموقف الأوروبي تزامن مع عودة الإسرائيليين إلى آخر مستوطنة من بين 4 إعادات إسرائيلية افتتحتها طبعا إسرائيل، أو إعادة إسرائيل افتتاحها بعد أكثر من 20 عام على الانسحاب منها. وزير الدفاع الإسرائيلي الحقيقة بيثير الجدل برضو، بيقول إزالة التهديدات والقضاء على المسلحين اللي شاركوا في هجوم 7 أكتوبر، لكن بن جفير هو اللي بيثير القلق أكثر بكلامه عن إنه إحنا عايزين نقتل 30-40 فلسطيني. إسرائيل فتحت تحقيق مقتل طفلة اسمها هند رجب. وزي ما كنت برضو قلت في أول الحلقة أنه بالنسبة لي في توتر تركي إسرائيلي لغاية دلوقتي عندنا، وتركيا بقى راحت رفعت مذكرة ضد بنيامين نتنياهو بسبب أسطول الصمود اللي هو معرفش من كام شهر. والأوضاع بالنسبة لإيران
وامريكا. لغاية دلوقتي بيحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يسيطر مع وزير الخزانة الأمريكية وأنه يضعف إيران اقتصاديا عشان الناس تثور وتخرج ضد طبعا الحكومة الإيرانية الحالية. بشكركم على متابعة.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. لذلك اتصل بنا على 714-709-4300، ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com، أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

المواهب اللي ربنا بيديها لك هي هدية ربنا ليك، صوت حلو، موهبة موسيقية، انك تكون شخصية اجتماعية، انك تكون بتحب القراية. اللي انت بتعمله بالموهبة دي هي هديتك لربنا. سؤالي، ايه شكل هديتك لربنا؟

0: شباب، احنا كنا اتكلمنا قبل كده عن الاختلاف بين الثلاث جيتارات. طب كل جيتار ممكن يلعب بطرق مختلفة؟
1: يعني بص، على جيتار مثلا زي الجيتار الأكوستيك ممكن نفس اللحن أو نفس القطعة الموسيقية أنا وأنا بلعبها مثلا ألعب بطريقة زي كده. دي طريقة اسمها بلاكينج أو بروكن كوردز، اللي هي بقسم النوت اللي المفروض ألعبها، بدل ما ألعبها كده خبطة واحدة بلعبها مثلا واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة وهكذا. أو ممكن ألعب حاجة اسمها سترامينج، اللي هو اللي احنا اتكلمنا عليه، اللي هو الأكومباني جيتار أو الجيتار المصاحب، اللي هو مثلا ألعب، ممكن ألعب بإيدي أو ممكن ألعب بالريشة، بتبقى صوتها مختلف شوية،
0: بيعمل زنة زيادة،
1: بيبقى صوتها رنان شوية عن الإيد. دي يعني دي حاجة من الحاجات.
0: طب آسر، فرجنا عندك، أنت ممكن تعمل إيه مختلف؟
2: في الإلكتريك جيتار يعني لو أنا هلعب مثلا انترودكشن أو فاصل، فبيبقى الاعتماد كله على النوتة، فتبقى عاملة، يبقى الاعتماد كله ان انا بلعب نوتة واحدة، ممكن اعمل يعني بسلايد صباعي بينزل كده او بيطلع لفوق، فبيبقى الاعتماد انه انا بلعب نوتة واحدة بس. في طريقة تانية اللي هي بتبقى برضو زي ما سامر كان بيقول مصاحبة شوية، بيبقى اللي هي اسمها باور كوردز، بيبقى دوشة سنة، بيبقى معظمه في الحاجات اللي بتبقى روك او بتبقى جامد، يعني ترنيمة ممكن تبقى

0: شديدة شوية أو جامدة.
1: حماسية جامد.
0: حماسية
1: اوكي
0: بس.
1: رامي، انت عندك اختلاف في العزف؟
2: في اختلاف في العزف. في ممكن ألعب بالطريقة العادية، بتنقل ما بين النوت، ممكن بلعب حاجة اسمها سلاب جيتار،
1: كأنك بتنطر النوتة كده.
2: بنطر النوتة، بيبقى في شوية باور.
1: طب نسمع معاكوا ترنيمة؟

0: طيب الآلات الثلاثة دول متعارف عليهم إنهم آلات غربية، بس ابتدينا نستعملهم في الترانيم الشرقي. سامر ممكن تحكي لنا عن الموضوع ده؟
1: هو في الحقيقة احنا ما غيرناش استعمال الآلة نفسها، لكن تقدري تقولي ان احنا غيرنا الإيقاع والشكل اللي احنا بنستعمل بيه الآلة. يعني احنا بدل ما بنستعمل الجيتار ان احنا بنلعب إيقاعات معينة غربية بيه، زي مثلا يعني ده إيقاع غربي احنا متعودين نسمعه، فاحنا بقينا مثلا نستعمله ان احنا ممكن نلعب ترنيمة شرقي، زي مثلا نعمل إيقاع زي هو اللحن اللي احنا متعودين نسمعه، او الايقاع اللي ودانا الشرقيه واخده عليه شويه. فدي طريقه غيرنا بيها استعمال الاله، لكن كتكوين الموسيقى نفسها هو لسه زي ما هو.
0: وعندك يا اسر ايه اللي اتغير؟
2: في الالكتريك جيتار ممكن برضو تبع الجهاز ده، انه عشان مثلا يحل شويه وما يبقاش يعني الالكتريك جيتار معروف ان هو اله غربيه بس ما استعملش غير في الترانيم الغربيه، ممكن دخل صوت زي كده بنفس الريتم اللي سامر كان بيلعبه، اللي هو بيعتمد على انه انا بمشي مع الريتم الشرقي بس، وبيبقى مصطحب مع الجيتار وبيبقوا حلوين مع بعض.
0: اوكي نسمعها مع بعض.

مرة عديت في موقف صعب قوي، حسيت ان هو صعب قوي عليا، كنت بقول يعني ليه يا رب تعمل فيا كده، يعني كان صعب عليا قوي. وبعدين اكتشفت ان ربنا بنى فيا حاجة حلوة قوي من الموقف ده وكبرها فيا اكتر. ففكرت ده زي ربنا خلقنا ازاي، يعني انا جسمي كل خلية فيه يعني معقدة قوي وكل حاجة ماشية فيها بالظبط وكده، واصلا ربنا خلق كل ده من تراب. يعني ربنا وقت ما جه خلق ادم كان من تراب، يعني هو جاب شوية تراب وعمل منه كل حاجة الحلوة دي. فاكتشفت انه من اوحش حاجة في الدنيا ربنا يقدر يعمل حاجة حلوة قوي.

أعزائي المشاهدين، عايز أرحب بكم في برنامج جديد وحلقة جديدة اسمها حواديت. البرنامج ده بيتعامل وبيقدم قصص واقعية من حياتنا اليومية، وأنا عارف جدا ومتأكد أنه هيكون سبب بركة ليكم وسبب تعضيد وتعليم لنا كلنا. عايز أستغل الفرصة دي أن أشجعكم أنكم تتصلوا بينا هاتفيا. رقم التليفون والهاتف موجود على الشاشة، وعندنا ويب سايت وعندنا إيميل. عايز أشجعكم اتصلوا بينا باستمرار. إذا كان هناك عندكم طلبة معينة وتحبوا أنه أصلي معاكم، أنا مستعد أصلي معاكم. إلهنا قادر، إلهنا اللي بنعبده يستطيع كل شيء وقادر أن يصنع كل شيء، وأؤمن بكل قلبي أنه يستجيب صلواتكم. إن كان هناك كمان عندكم أي سؤال في الحلقة أو في الكتاب المقدس، أنا أحب أسمع أسئلتكم. أشجعكم على الاتصال بينا، ومرة تانية أقول إنه رقم التليفون موجود على الشاشة. نحب نسمع منكم. ودلوقتي أسيبكم مع الحلقة حواديت، اتمتعوا بيها وتكون سبب بركة لحياتكم وقلوبكم وعائلتكم.

0: بلاش موضوع الزيارة.
1: بلاش؟ هو ايه ده اللي بلاش يا رفيق؟
0: بلاش زيارة السجن والمسجونين.
1: يا رفيق انا قررت اني اشوف احوالهم واتابع اخبارهم بنفسي.
0: سعادتك دول مجرمين ومش مجرمين عاديين كمان. دول حرامية وبلطجية وقتالين قتلة.
1: قتالين قتلة؟
0: بالظبط يا فندم. انا كل اقصده ان المكان ما يليقش بسعادتك. ولو سعادتك مصمم على القرار ده ممكن يجي هنا بعض المسجونين وسعادتك تسمحهم بنفسك.
1: يا رفيق انا خدت قرار ان انا اشوف احوالهم بنفسي. ادي تعليمات عشان يحضروا الموكب يا رفيق.
0: اوامر سعادتك يا فندم.
2: ما شاء الله بلطجية. ها مكتوب ايه هذا على الحيطة هنا؟
3: نهدى.
2: طب لما مكتوب نهدى ما بتهدوش ليه؟ ايه اللي حصل يا مش حاجة؟ ايه اللي حصل؟ محدش عايز يتكلم. ها محدش عايز يتكلم. حسابي معاكم بعدين. حسابي معاكم لما يعدي اليوم ده على خير. اسمع يا انت وهو اللي جاي النهارده مش اي حد. اللي جاي رئيس البلد. فاهمين يعني ايه؟ مش عايز بلطجه. مش عايز قله ادب. عسكري فكري.
1: تمام يا فندم.
2: العيال دي تنضف الزنزانه كويس. عايزها تبرق. ولو اي عيل اثر فيهم هتقولي من قفاه على المكتب.
1: تمام يا فندم. يلا مسجون انت وهو. يلا. نضف الزنزانه دي. يلا.
4: ايه فكري؟ براحة فكري، صباعك صغير يطق؟ استغل يا اخويا، استغل.
5: يعني اعمل لنا ايه يعني رئيس البلد ده؟
4: انا سمعت ان هو هيفرج عن كل واحد هيطلع بريء ومظلوم.
5: ايه؟ تتكلم بجد يا ابو لسان؟
4: اه، بمناسبة عيد ميلاده، هتاكل تورته يا فكري.
1: خلص يا مسجون انت وهو، خلص.
4: ايه فكري في ايه؟
1: خلص.
4: ايه فكري؟
6: طبعا انتوا موجودين هنا لانكم مجرمين. أذنبتم في حق نفسكم وفي حق المجتمع، مش كده برضو؟
7: ظلم يا ريس، ظلم خالص، ظلم.
5: اخر خالة مجرم يا ابني. يا ابني اهدى اهدى يا ريس. يا ريس احنا عايزين نتكلم.
7: ليه عايزين نتكلم؟ عايزين نتكلم. انا عايز اتكلم يا ريس.
6: اتفضل انت اتكلم.
3: انا بريء يا ريس، بريء.
6: بريء؟ امال جيت هنا ليه؟ وتهمتك ايه يا ابني؟
3: محسوبك يا بلسان سرقة بالإقرار، لكن منصرفي وصرفي السرقة دي أنا عمري ما إيدي اتمدد فيها وجيت هنا غلط.
5: آخر سرقة ممكن. اقعد يا ابني، اقعد يا ابني، اقعد. اهدى اهدى.
6: اتفضل.
5: قوم اقعد. اتفضل.
3: أنا عمري ما سرقت ولا إيدي اتمدد في جيب بني آدم.
8: من صغري محترم. محب تاخد حاجة مش بتاعتي حتى لو على سبيل السلف. حتى وانا كبير فضلت عارف الحياة الأمانة كنز لا يفنى. عشان كده عمري ما نطيت على سرك ولا لبست جوانتي ولا مسكت سنيور.

0: مظلوم يا ريس.
1: وانت كمان مظلوم؟
0: ايوه.
1: امال جابوك هنا ليه يا ابني؟
0: انا جابوني غلط يا ريس، جابوني في تهمه ولا مؤاخذه يعني الاعتداء الجنسي، مع اني بكره ستات كوره العامه يا ريس.
2: صدق يا ريس، انا عمري ما بصيت على اي واحده ولا حتى فكرت فيها. انا لو اشوف اي ست اغير الشارع على طول.

0: واضح ان كلكم مظلومين وجيتوا هنا بالغلط.
1: صح يا ريس، مظلومين صح يا ريس.
0: وانت يا ابني مش بتتكلم ليه؟
1: انا بس
2: اخرس يا مجرم انت اهو. قوم يا ابني، انت انا مش اسد. اقعد يا مجرم انت اهو. انت يا ابني رد على سعادة الريس، اتكلم.
3: انا مش بتكلم يا سعادة الريس لاني مش مظلوم. انا استحق كل اللي انا فيه واكتر كمان.
0: غريبة، يعني انت مش مظلوم ولا جيت هنا بالغلط؟
3: انا استحق كل اللي انا فيه واكتر كمان، انا استاهل الشن.
0: انت تهمتك ايه؟
3: حاجات كتيرة قوي يا سعادة الرئيس، قتل وسرقة واغتصاب. انا ماضية كله اسود يا سعادة الرئيس.
4: اخفى عليك، اخفى عليك، اخفى عليك يا مجرم، يا سارق، يا قاتل،
5: يستاهل الاعدام والشن كمان ولك.
0: يعني انت المذنب الوحيد اللي اعترف بغلطه، وعشان كده ما يصحش تعيش في وسط الملائكه دول. انت اسمك ايه يا ابني؟
3: امين مفدي شكري.
0: ايه؟
3: امين مفدي شكري.
0: حضرة الضابط
6: يا فندم،
0: انا مضيت على قرار حريته، اخلي سبيله فورا.

0: اتمنى تكون فكره الفيلم كانت واضحه لينا. النهارده معانا ضيفه فنانه شابه كاتبه وفي نفس الوقت مخرجه، وقريب جدا خدت جايزه احسن فيلم روائي قصير من المركز الثقافي الفرنسي. منى مكرم، اهلا بيك يا منى.
1: اهلا يا هاني.
0: احكي لنا بسرعه بقى عن الجايزه اللي انت خدتيها دي.
1: هو مهرجان اسمه مهرجان لقاء الصوره، بيتنفذ كل سنه في المركز الثقافي الفرنسي، والفيلم بتاعي اخد جايزه احسن فيلم روائي قصير، هو 6 دقائق، صغير قوي.
0: حلو.
1: واخد جايزه احسن ممثل لعصام فايز.
0: هايل. ممكن تحكي لنا باختصار الفيلم كان بيتكلم عن ايه بما انه 6 دقائق يعني؟
1: هو يتشاف اكتر الحقيقه. هو زوج واخد مراته في رحله لمده يوم واحد، وبنشوفه هو بيكلمها طول الطريق في الرحلة وهي ما بتردش عليه وما بنشوفهاش، وفي الآخر بنكتشف ان هي ميتة وان هو قتلها. يعني هي تبان غريبة لما تتحكي، بس
0: اكيد لما نشوفها هتبقى مختلفة.
1: مختلفة، ويعني انا كنت عايزة اعبر عن حالة من عدم التواصل يعني.
0: هايل.
1: أهلا.
0: مبروك. طيب الفيلم اللي احنا كنا لسه بنتفرج عليه، مجموعة من المساجين وكل واحد بيقول انا ما عملتش حاجة.
2: انا عايز اتكلم يا ريس.
3: اتفضل انت اتكلم.
2: انا بريء يا ريس، بريء.
3: بريء؟ امال جيت هنا ليه؟ وتهمتك ايه يا ابني؟
2: محسوبك يا فرسان سرقة بالاقرار، لكن وصرفي وصرفي السرقة دي انا عمر ما ايدي اتمدد فيها، وجيت هنا غلط.
4: وانا كمان مظلوم يا ريس.
3: وانت كمان مظلوم؟
4: ايوه.
3: امال جابوك هنا ليه يا ابني؟
4: انا جابوني غلط يا ريس، جابوني في تهمه ولا مؤاخذه يعني الاعتداء الجنسي، مع اني بكره ستات كره العامه يا ريس.
0: تفتكري ليه؟ يعني ليه كل واحد من الناس دي كان بينكر وبيقول انا ما عملتش حاجه، انا مسجون ظلم، فيما عدا طبعا الاخير يعني.
1: غالبا ما حدش بيحب قوي يواجه نفسه او يقول انا غلطان او يشيل جواه

0: الإحساس بالذنب بيبقى إحساس متعب قوي، فبيبقى الأفضل التجاهل.
1: الافضل اني اقول انا ما عملتش حاجه.
0: وكمان الأسهل على البني آدم إنه يحس إنه ضحية وإن الظروف حواليا صعبة وأنا مقهور
1: تمام. وممكن يكون واحد منهم مثلا، في واحد كان متهم في جريمة اغتصاب، واحد تاني سرق شنطة ولا سرق خزنة، فهو حاسس انه يعني انا بالنسبة لفلان ده.
0: طبعا المقارنة ببعض بتخلينا دايما شايفين نفسنا الأحسن، وادور على حد تاني مش عايزة أقول أقل بس يمكن مختلف وأطلع نفسي أحسن. ده اللي بيبقى أقرب للبني آدم، إنه أنا أحسن، أسهل
1: اسهل
0: كتير
1: ان انا
0: طبعا.
1: اقول انا كويس، انا زي الفل. طيب تعالي ناخد بقى الرمز ونفكه زي ما بنعمل دايما في كل حلقة. الرمز هنا ايه؟
0: الفيلم ابتدى بالرئيس وزي الوزير او المساعد بتاعه بيقول له لا ما تروحش، هو مصمم يروح للمساجين بنفسه، طب نجيبهم لك هنا، طب ما تروحش، طب ده مش معقول، صمم.
2: بلاش، هو ايه ده اللي بلاش يا رفيق؟
3: بلاش زيارة السجن والمسجونين.
2: يا رفيق انا قررت اني اشوف احوالهم واتابع اخبارهم بنفسي.
3: سعادتك دول مجرمين ومش مجرمين عاديين كمان، دول حرامية وبلطجية وقتالين قتلة.
2: قتالين قتلة؟
3: بالظبط يا فندم. أنا كل اللي أقصده إن المكان ما يليقش بسعادتك، ولو سعادتك مصمم على القرار ده ممكن يجي هنا بعض المسجونين وسعادتك تسمعهم بنفسك.
2: يا رفيق أنا خدت قرار إن أنا أشوف أحوالهم بنفسي. إدي تعليمات عشان يحضروا الموكب يا رفيق.
3: أوامر سعادتك يا فندم.
0: وده فرق معايا قوي الحقيقة، إنه الرئيس بنفسه صمم يروح.
1: اللي هو بيرمز إلى؟
0: الله اللي قرر يتنازل ويغفر خطية الإنسان.
1: طيب نكمل. الرئيس قرر انه ينزل ويزور،
0: بعد
1: الله
0: كده
1: قرر انه ينزل ويشوف مين يستاهل انه، يعني لو صح التعبير، يعني مين يستاهل انه ياخد براءة النهاردة.
0: قبل ما يلتقي بيهم كان في مشهد ظريف قوي، شفنا حالة المساجين والسجان وقد ايه السجان قاسي، يعني ما شفناهوش عمل حاجة فيها قسوة، لكن كفاية نظراته وحدته في الكلام وطريقته.
4: ما شاء الله بلطجية. ها مكتوب ايه على الحيطة هنا؟
5: نهدى.
4: طب لما مكتوب نهدى ما بتهدوش ليه؟ ايه اللي حصل يا باشا؟ ايه اللي حصل؟ محدش عايز يتكلم. ها محدش عايز يتكلم. حسابي معاكم بعدين، حسابي معاكم لما يعدي اليوم ده على خير. اسمع يا انت، وهو اللي جاي النهارده مش اي حد، اللي جاي رئيس البلد. فاهمين يعني ايه؟ مش عايز بلطجه، مش عايز قله ادب. عسكري فكري.
2: تمام يا فندم.
4: العيال دي تنضف الزنزانه كويس، عايزها تبرق، ولو اي عيل اثر فيهم هتقولي من قفاه على المكتب.
2: تمام يا فندم.
1: السجان بيرمز برضه،
0: وبرضه السجان طبعا بيرمز لإبليس. وبعد كده حصل اللقاء بين الرئيس والمساجين، برضه لفت نظري قوي ان السجان القاسي ده ملوش كلمة جنب الرئيس، ملوش عليهم كلمة، وكل ما يجي يشتم يقوم بالع الشتيمة.
6: وجيت هنا غلط.
4: اخ سلام ممكن اقعد يا ابني، اقعد يا ابني، اقعد. ايه ده؟ ايه ده؟
0: بعد كده بنشوف المساجين وكل واحد بيتخانق عشان يتكلم ويقول انه قد ايه بريء ومظلوم، في حين ده بنشوف انه مش حقيقي خالص.
6: محب تاخد حاجه مش بتاعتي، حتى لو على سبيل السلف، حتى وانا كبير فضلت عارف الحياه الامانه كنز لا يفنى. عشان كده عمري ما نطيت على سرك ولا لبست جوانتي ولا مسكت سنيور،
7: صدق يا ريس انا عمري ما بصيت على اي واحده ولا حتى فكرت فيها. انا لو اشوف اي ست اغير الشارع على طول.
0: يعني انا مش عارفه هما بيكذبوا على نفسهم ولا لا، هما شايفين نفسهم مش غلطانين فعلا، بس ده موجود وده موجود في الحياه.

0: تعالي نحكي بقى القصة بعد ما فكرناه، يعني ربنا قرر، أو خلينا نحكيها باختصار،
1: تفضل.
0: يعني ربنا قرر إنه يشوف، ينزل ومصر إن هو اللي يجي بنفسه، مش يجيبوا له المساجين أو الناس المذنبين، ونازل وبيشوف، وقدامه في صورة قاسية جدا للسجان، لكن السجان قدامه مش قادر يتكلم، وبيسأل بقى، بيسأل أنت عملت إيه؟ بيسأل كل واحد فينا أنت عملت إيه؟ مين بقى في الواقع العملي، مين هم المذنبين، مين المساجين، مين المتهمين؟
1: في الواقع العملي كلنا يعني مش حد، كلنا من غير استثناءات،
0: فكرة صعبة شوية
1: بس حقيقية جدا. مفيش حد واحد نقدر نقوله بلا خطية،
0: تمام،
1: برغم إنكارنا ليها، برغم كل الإنكار، كلنا واحد في الحتة دي.
0: حتى لو كنت متدين، وحتى لو كنت بروح
1: حتى لو
0: الكنيسة
1: طبعا
0: وبدفع العشور أو بعبد ربنا بأي
1: ملهاش
0: طريقة.
1: علاقة، كلنا خطاة
0: طيب
1: لحد وقت، لحد ما بناخد قرار ما، اللي هو اللي عمله المسجون الأخير،
0: انه وقف واعترف بذنبه،
1: عرف هو مين.
2: انا مش بتكلم يا سعادة الرئيس لاني مش مظلوم، انا استحق كل اللي انا فيه واكتر كمان.
3: غريبة، يعني انت مش مظلوم ولا جيت هنا بالغلط؟
2: انا استحق كل اللي انا فيه واكتر كمان، انا استاهل الشنق.
3: انت تهمتك ايه؟
2: حاجات كتيرة قوي يا سعادة الرئيس، قتل وسرقة واغتصاب، انا ماضيه كله اسود يا سعادة الرئيس.
4: اخفى عليك، اخفى عليك، اخفى عليك يا مجرم، يا سارق، يا قاتل،
5: يستاهل الاعدام والشان كمان والقتل.
1: والرئيس عارف هم مين. هو الرئيس ابتدى بمقدمه كده، انتوا طبعا موجودين هنا علشان عملتوا جرائم ماوي،
0: تمام،
1: فما ينفعش اضحك عليه مبدئيا حتى لو ضحكت على نفسي.
0: ما ينفعش اقف قدامه واقول انا ما عملتش حاجه.
1: هو عارف انا مين، هو قابلنا كده جدا، بس منتظر مننا خطوة اعترف بده،
0: اعترف بان انا عملت ايا كانت الخطية، او ان
1: كانت.
0: انا يعني هل هي الفكرة، انا بس عايز اقول، هل هي الفكرة مجردة كده ان انا اقف اقول له انا عملت كذا وكذا وكذا؟ يعني هل لازم اعدهم؟ ايه الفكرة من ان ربنا بيدور على واحد يعترف؟ يعني ليه؟ يعني قد تكون فكرة فيها شوية اهانة يمكن بالنسبة لي، او
1: الاعتراف بيسبقه توبة. يعني أنا من جوايا عارف إن أنا عملت ده وده غلط وأنا مش هعمله تاني،
0: مش لأنه هو عايزني يسمعني وأنا بقوله أنا غلطان، أنا وحش، أنا
1: لا لا، لأنه عايزني أبطل ده، أبطل ده لأنه بيتعبني، لأنه الخطية بتشوه الإنسان أيا كانت صغيرة كبيرة، هي بتشوه. فبداية هو عايزني على صورته وعايزني أكون سعيد ومرتاح وفرحان بيه، والخطيه كمان بتحجز بيني وبين مصدر الحياه.
0: في ناس كتير جدا بتيجي قدام ربنا يقول له انت عملت ايه؟ يقول انا عملت وعملت وعملت وعملت، انا معترف ان انا وحش بس خلاص، يعني معترف وساكت، مش باخد اي خطوه، مش بعمل اي اكشن. يعني
1: بعترف وبروح لربنا بالخطيه دي زي ما هي، ما بحاولش، يعني ما ينفعش اتاخر اقول طب اصلح نفسي، طب يعني هو الشخص اللي لازم اروح له دايركت مباشره بالخطيه دي، وبعد كده ربنا هو اللي بيغفر. وبعد كده طبعا انا لازم اقبل ده، اقبل فكره انه الله غفر لي وحررني وفداني،
0: وبالتالي لازم هحاول ان انا اغير بقى الاتجاه
1: مسار،
0: زي ما انت قلتي توبه بقى، يعني تغيير اتجاه. طب انا عايز ارجع بس للفيلم هنا، لما الراجل ده اعترف، الشخص الاخير ده قال له انا استاهل، انا عملت كل حاجه وانا استاهل ابقى موجود، ببساطه طلع قرار الراجل ده ياخد يعني براءه.
3: يعني انت المذنب الوحيد اللي اعترف بغلطه، وعشان كده ما يصحش تعيش في وسط الملائكه دول. انت اسمك ايه يا ابني؟
2: امين مفدي شكري.
3: ايه؟
2: امين مفدي شكري.
3: بالظبط يا فندم، انا مضيت على قرار حريته، اخلي سبيله فورا.
0: يعني مش ده بيتناقض شويه مع العدل؟ يعني
1: لا، يعني ده ما بيحصلش في الحياه طبعا، ده الفيلم. لكن الحقيقه انه الخطيه هنعتبرها دين ما لازم يدفع،
0: تمام،
1: في ثمن ما لازم يدفع. مين اللي يدفعه بقى؟ يعني الله هو اللي دفعه، الله هو اللي أخذ

0: القرار انه يدفع الديد مش لغاه،
1: تمام،
0: لانه الله عادل لازم في تمن هيدفع، فهو اللي قرر ينزل وياخد مكان الانسان ويدفع التمن ده.
1: ففي حد اتسجن يعني بمعنى اصح بدل طبعاً الشخص اللي خد براءه ده
0: طبعا
1: اللي هو المسيح.
0: المسيح.
1: طيب عايز بس اختم معاكي بسؤال. النهارده انا شاعر ان انا واحد من المذنبين، انا واحد من الناس اللي يعني محكوم عليهم بالموت لان انا خاطي زي كل الناس، زي ما قلنا كل الناس خطاه وكل الناس مذنبين. امتى استنى زياره السيد الرئيس؟ يعني امتى ربنا بيزورني؟ امتى ربنا بيدور عليا؟ هل دي فرصه بتيجي مره في العمر وبتفوت، ولا حاجه بتتكرر كل يوم، ولا حاجه هتحصل في النهايه؟
0: يعني مش عارفه ده خبر حلو ولا وحش، هي بتبقى كل يوم الزياره دي كل يوم. ويا اما هتفاعل معاها زي ما ربنا عايز، يا اما هاخد سكه تانية خالص زي ما باقي المساجين عملوا، الانكار او انا حلو او انا مضطهد او انا مقهور، حررني انا لاني ما عملتش حاجه، لا حررني انا لانه انا عارف قيمه اللي انت عملته، انا عارف ان دمك هو اللي يمحي الدين ده من عليا.
1: طيب مش احساسي يعني، معلش انا قلت اخر سؤال بس عايز اختم بسؤال تاني، احساسي بان الزياره دي متوفره كل يوم، يعني الرئيس جاي النهارده وبكره وبعد، ربنا هيجي يعني واقف مستني، مش ده يمكن يخليني اجل اطنش
0: الزياره كل يوم؟ بس امتى اخر يوم انت عارفه؟ اخر يوم في حياتك.
1: ده سؤال جميل. اشكرك يا منى.
0: اشكرك يا
1: قد تكون زيارة ربنا ليك النهاردة من خلال الكلمات البسيطة اللي احنا سمعناها ومن خلال الفيلم اللي شفناه، قد تكون آخر زيارة. أنا مش عايز أنكد عليك يعني، بس هي دي الحقيقة. محدش يعرف بكرة فيه إيه، محدش ضامن إن بكرة يجي. النهاردة ربنا بيخبط وبيسأل، إيه الإجابة يا ترى اللي أنت هتجاوب عليه بيها؟ في الكتاب مثل عن اتنين وقفوا في الهيكل قدام الله بيصلوا، واحد فريسي يعني راجل متدين وزي الفل، وقال له اللهم أشكرك أني لست مثل هذا العشار. العشار هو الشخص التاني، شخص خاطي وكل المجتمع وكل الناس عارفة أنه الراجل ده مذنب. قال له أنا بعشر مرتين وبصلي وبصوم، بينما العشار وقف وبكل بساطة خبط على صدره وقال له اللهم ارحمني أنا الخاطي. أنا مش عارف النهاردة أنت هتختار تكون الفريسي ولا العشار، الشخص اللي حاسس أنه زي الفل ولا اللي عارف أنه هو مذنب ومحتاج انه يعترف بخطيئته. اشجعك من كل قلبي ان انت تكون الشخص اللي بيقول يا رب ارحمني انا الخاطئ، انا بعترف بخطيئتي، لكن مش بس بعترف بخطيئتي، انا بصدق ان انت تغفر الخطيئه دي، انا بصدق ان انت تمحي الذنب والدين اللي عليا.

0: 30 سنة، وأنا اللي أقدر أرجعه جديد حتى لو عملته من الأول.
1: أعزائي المشاهدين، أنا متأكد أنكم اتمتعتوا بالحلقة دي من برنامج حواديت. عندنا حلقات تانية في نفس البرنامج جاية في الأيام القادمة وفي الأسابيع القادمة، وأحب أشجعكم أنتوا وأصدقائكم وأصحابكم أنكم تستمروا في مشاهدة هذه البرامج. وعايز أشجعكم على الاتصال بنا هاتفياً، رقم التليفون موجود على الشاشة، والويب سايت عنوان الويب سايت موجود، والإيميل كمان موجود. نحب نسمع منكم. إن كان عندكم احتياج للصلاة، أؤمن بكل قلبي إلهنا قادر أنه يستجيب صلواتكم ويعطيكم سؤل قلوبكم، فاتصلوا بي أنا أحب أصلي معكم. إن كان هناك في سؤال في الحلقة أو في الكتاب المقدس، أحب أسمع منكم، أحب أسمع أسئلتكم، ويحصل لي الشرف العظيم إن أجاوب على هذه الأسئلة. أحب أستغل الفرصة دي إن أقدم الشكر العميق لقناة المعجزة اللي قامت بإخراج وتقديم هذه الحلقات. ربي يبارككم في تقديم حلقات أكثر وأكثر، وحتى نلتقي في حلقة جديدة من برنامج حواديت. أنا أصلي أن ربي يبارككم ويبارك عائلاتكم ويبارك بيوتكم باسم يسوع، آمين.

0: مساء الشباب والشابات، اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من شويه صراحه. يعني الموضوع محتاج شويه صراحه عشان نقدر نفتح المواضيع على البلاطه ونوصل لكم وتوصلوا لنا. في سؤالين اليوم مع مجموعه الشباب اللي معانا في الاستوديو، اعرف عليهم.
1: دينا،
2: ساندرا،
3: ماجد،
4: جين.
0: السؤال بيقول: إلى أي مدى بتقول لأهلك على علاقتك الجديدة مع بنت أو ولد أنت بلشت تستلطفه؟ يعني ابتديت تستلطفه. 100% ما بقول لهم، 0% لا بشاركهم وبقول لهم. قد إيه مندخل أهالينا في مشاعرنا تجاه الجنس الآخر؟ أوكي؟ 0% بقول، 100% ما بقول. تعالوا نشوف الإجابات. صراحة
1: سؤال محرج أصلا.
0: طيب، اثنين محايدين، رح نعرف ليش. وبعدين عنا ساندرا وماجد. ماجد، ماجد أنت بتقول ما رح تقول، ليه؟
3: هو ما يفضلش أنه في الأول أن أنا أقول في البيت أو كده، لغاية لما الموضوع يدخل في جد شوية.

0: ممكن اصرحهم في البيت، لكن في البدايه بس ممكن تنقطع العلاقه دي، فملهاش لازمه ان انا اتكلم فيها. بس لكن لما تدخل في جد دي ماشي، لكن كان في بدايتها ما اتفضلش.
1: ساندرا، يعني انا شويه مع ماجد قوي، انه لو انا ابتديت يعجبني حد، او ان انا يعني حاسه انه ممكن يبقى في حاجه والحد ده بيلمح والكلام ده كله، مش لازم اقول من الاول. يعني فعلا افرضي الموضوع ما كملش، لو انا فضحت نفسي وخلاص. وبعدين بالنسبه
0: طبيعي
1: للبنت كمان الموضوع
0: بالظبط.
1: حساس شويه،
2: مع اهلك، احنا بنقول مع الاهل،
1: مع
2: يعني
1: الاهل
2: انت عم
1: بالذات، مع الاهل
2: بتخاطري بزياده
3: ده الاهل
2: انه اهلك،
3: بالذات.
2: انت ممكن وانت بتحاول تشوف انه راح يمشي الموضوع ولا لا، ممكن اهلك بسهوله يرفع تليفون يلاقوك على الساعه 12 بالليل عم تحكي مع الشاب عشان عم تتعرفوا على بعض.
1: طب
2: انت عم بتخاطري.
1: لازم ابقى ناصحه. لا بس
2: يعني هل امشي بعلاقه من ورا اهلي وانا بتعرف عليه وهي مخاطره، لانك عم بتخاطري بثقه اهلك فيكي، عشان اقول لسه ما في شيء رسمي، ممكن الشاب غير. بس هل انت بتتوقع من البنت انها تعمل نفس الشيء ما تقول لاهلها؟ فهي كمان بتخاطر بثقة أهلها فيها لو عرفوا.
1: لو هم
2: اسمع دينا سوري، وبعدين نرجع لسنة.
4: أنا اللي بعمله يعني مثلا ممكن لو أنا في موقف زي كده أرمي، يعني أقول أي حاجة كده هم يفهموا يعني، بس مش أقول بصراحة قوي.
2: ليه؟ خجلا يعني؟
4: أيوة. بس
2: ولا خوف ولا؟
4: مش خوف. لا
2: لا مش خوف.
4: مش خوف. مش خوف. بس أنا هقول يعني، هقول أنا أعرف البني آدم دوت أو الإنسان دوت وكذا وكذا وكذا، حاجات كده خفيفة هم بقى يلموها يعني.
2: طيب جان،
3: برضو انا مع دينا، يعني ما اقولش في اول العلاقه، ما هو المح بس بسيط، لان ما اضرش البنت، وفي نفس الوقت برضو انا افضل يعني افضل اقرب منها اكتر واعرف هل هي تصلح لي فعلا ولا لا. ده مهم قوي يعني.
2: طب ما بتعتقدوا انه لو الاهل دخلوا بالموضوع هذا الشيء رح يسهل ويعطي عندكم يعني ارضيه سهله انه البنت يجي عندكم مثلا على البيت وتتعرف على اهلك، او انت تروح عند اهلك وتتعرف عليه؟
0: ممكن العكس،
3: ممكن يقلبوا على بعض ويخافوا على بنتهم قوي وده يخافوا على ابنهم قوي.
2: بس ثم الموضوع قدامهم مكشوف، هل رح يخافوا عليها والمواضيع مكشوفه قدامهم، ولا رح يخافوا اكتر لو انت وياها بتحكوا مع بعض من ورا ظهرهم؟
3: ما هو ده برضو بالظبط يرجع برضو للاهل، هل هم واثقين قوي في بنتهم وواثق قوي في ابنه؟ فده ماشي، لكن هو لو ما فيش ثقه 100% فحاله زي دي اي حد هيقول له اي حاجه هيضايق. طب
1: بعدين ممكن لو انا رحت مثلا قلت لهم، على حسب اهلي انا شكلهم ايه، لو انا رحت قلت لهم انه في حد وبنفكر ومش عارف ايه وبتاع، من قبل ما يدونا فرصه اصلا ان احنا نعرف بعض او اي حاجه، لا وما يصحش ومش عارف ايه، يا اما هاتيه البيت. طب انا دبست الولد ليه وانا لسه قلت اوكي؟ فاهماني؟
4: لا بس ده حسب نوعيه الاهل يعني، حسب تفكيرهم.
2: البديل اني اتعرف عليه من غير ما اهلي يعرف،
1: برضه في حدود. لما ابتدي الاقي انه العلاقه دي اوكي انا موافقه، اقول له اوكي انا موافقه على انه ان احنا نرتبط او كده، ابتدي اروح اقول لاهلي.
2: بس برضه في خطر انك انت تكوني دخلتي في الموضوع وحبيتوا بعض، تيجي ترجعي لاهلك يقول لك لا هذا الشخص لا.
1: انا ممكن اقول لمامتي او بابايا واحد منهم بس، والتاني وهو يتصرف خليه معايا
2: هيك اسهل يعني. لو واحد من الطرفين اخذتي السايد تبعه
1: عشان يبقى ضامنين
2: انه هو رح يقنع الثاني.
1: ايوه بالظبط.
2: طب ما في اهالي بيتفقوا مع بعض قبل ما يردوا على الـ على الـ على ابنهم، وانت دخلتي اوريدي يعني صار عندك مشاعر اتجاهه، لانكم مع بعض عم تتعرفوا على بعض صار لكم فتره، فخلص تعودتوا على بعض وبدكم بعض. بس الاهل دخلوا في وقت متاخر واعطوكم جواب لا، بينما لو دخلوا من الاول وقالوا لا ما قالوش ممكن حموكم من الحب اللي مش راح يلاقي سبيل.
1: طب ما انا كده برضو عندي مخاطره انه ممكن هم يقولوا لا يكون العلاقة دي كويسة، فأنا لما أقتنع جدا بالشخص ده هقدر أقنعه.
2: رح تخاطر يعني، فيها مخاطر. أنا بس
1: في الاثنين، في الحالتين
2: في مخاطرة مشاعر، في مخاطرة ثقة بأهلي. إنه أفقد الثقة من أهلي. ماجد،
0: بس إيه اللي هيمنع إن هو يعني طالما هي شافت إن هو شاب كويس وما فيهوش حاجة يعني، إيه اللي هيمنع الأهل؟
3: ممكن خلافات بين العيلتين مثلا.
4: لا
0: تعدل ده، بس هي هتكون عاملة حسابها.
4: هو لو الاهل واثقين في ابنهم قوي او بنتهم، خلاص هو اتصرفي زي ما انت عايزه او اتصرف زي ما انت عايز، بس انت عارف طريقك ازاي.
3: ساعات المستوى الاجتماعي
2: ممكن يفرق بين الاثنين.
3: المستوى الاجتماعي طبعا.
2: احنا لازم نسمع راي اهليكم بصراحه عن الموضوع. بس احنا رح نسمع هلا راي ونشوف معانا ولا ضدنا.
5: انا كمان عايزه افكر معاك، ليه احنا بنتردد ان احنا نتكلم ونحكي لاهلنا عن علاقه زي كده؟ ايه الاسباب؟

0: هل بنخاف ان هم يقفلوا علينا ويطلعوا القطط الفطسه في الحد اللي بنحبه، ولا احنا حاسين ان احنا كبرنا فمش محتاجين قوي رايهم، ولا مثلا بنخاف ان هم يفضلوا يتدخلوا طول الوقت وعايزين يعرفوا كل الاخبار طول الوقت واحنا مش عايزين اي تدخلات. عايزه اقول لك انه مهم قوي الراي اللي اهلك يدهولك في موقف زي ده، لان اصحابك بنت، لو بنت تانية تقول لك واو تحفه الولد ده كويس قوي، لذيذ قوي، دمه خفيف، افكاره تحفه، اراؤه كويسه، بتفكر زيك بالظبط، او لو كان ولد بيفكر من نفس المنظور بتاعك بالظبط. اما عن اهلك بيديهم فكره تانية، ليهم منظور تاني، ليهم خبره تانية يقدروا يساعدوك فيها كويس قوي. حاجه تانية ان هم بيحبوك، هم في صفك. احنا دايما بنحس ان الاهل اكنهم بعاد قوي عننا، جيل قديم مش فاهميننا، لكن بالعكس اكتر حد في الدنيا هيكون عايز مصلحتك وعايز يزقك لقدام هو اهلك. حاجه كمان مهمه انك تفكر انك لما تحكي لحد زي اهلك، او لو اهلك في ناس مننا اهاليهم صعب قوي، يمكن 10% بيبقوا صعبين، بيبقوا مش قادرين نتكلم خالص معاهم، دور على حد كبير تقدر تحكي له، بحيث انك انت الموضوع يبقى في النور، قادر تبقى مرتاح ان حد عارف انت بتعمل ايه. ده هيساعدك قوي انك تبقى ماشي في علاقة مظبوطة.
1: بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئلة اللي انتوا رح تبعتولنا اياها.

0: تاني شوي حساس، إلى أي مدى ممكن تتجوز بنت أو شاب كانت مصاحبة صاحبك وأنت كنت عارف كل تفاصيل العلاقة بينها وبينه، وأنت كنت صاحب كان مصاحب صاحبتك وفكوا ارتباطهم، إلى أي مدى ممكن تتزوجيه وأنت عارف كل التفاصيل؟ كانت تحكي لك إنه طلعنا وحبينا وعملنا وسوينا، إلى أي مدى ممكن تتزوجي هذا الشخص؟ صفر؟ لا 100% ممكن اتزوج وما عندي مشاكل، فكروا معي بالموضوع، حرج شوي لانه صاحبك وانت عارف كل التفاصيل. اوكي تعالوا نشوف اجاباتكم. في 2 محايدين، وماجد انت بتقول لا رح ترفض تتزوج، بينما جان بيقول ما عندي مشكله رح اتزوج. جان
1: يعني حسب الشخص بقى وحسب الانسان، بعرف لو عارف العلاقه بينهم وعارف ان هي ما دخلتش في الجد قوي، او ان هم الحب بينهم او العلاقه بينهم ما تطورتش على الاخر، يعني في الحاله زي دي مفيش مشكله، لان هي لازم تعرف ناس تانية، مش هتفضل تروح حياتها تعرفني انا بس.
0: هو هذا شخص صاحبك، يعني هل طبيعي رح تضل
1: لو
0: معاملتك
1: صاحبي،
0: معه؟
1: لو صاحبي هيتمناني الخير، هيبقى اول واحد يجي يبارك لي في الفرح لو صاحبي.
2: طب وانت اناني كده ليه قوي؟
1: مش اناني،
2: طب
1: هي
2: لا هي مش
1: بيقول هي
2: انانيه،
1: مش اناميه،
2: لا
1: هي بيقول
2: هي
1: لو هي
2: مش
1: سابته
2: انانيه،
1: وانت حبيت ترتبط
0: هي مش انانيه، بس هي علاقتك بصاحبك كيف رح يكون شكلها؟ يعني هل بسهوله رح يجي يزورك وانت عارف انه مرتك كانت صاحبته؟ بس فكر
1: برضو
0: بهذه النقطه.
1: يرجع برضو للانسانه برضو نفسهاش ليه، لان هي بعد بقى لما ترتبط بيا بقى خلاص نسيت ده، ما تعرفوش تاني، ما بتبان انا نفسي هحس ده.
0: هل في مخاطره في الموضوع؟
1: اكيد طبعا اكيد، لان لو في بقى لو حد لو انا ارتبطت بيها وقلت لها ان في علاقه، ده هيبقى صعب قوي عليا، هيبقى صعب جامد.
0: ماجد
3: وكمبدأ ما مرفوض ك يعني واحد هيبقى في حساسيه شويه، وانا نفسيا هكون مش مستريح. 2 على شعور صاحبي هيكون ايه ده لو صاحبي قوي،
0: وشعور انه هي بتقارن بينك وبين صاحبك برضه، يعني هي كانت مصاحبه صاحبك فاكيد في مقارنه، كيف بتتعاملوا معاها، كيف انت كريم ولا هو كريم اكتر منك، لازم يكون في مقارنه، فممكن هذا يضغطك شوي ولا لا؟
3: وبعدين هتبقى في مشاكل غير كده، يعني صاحبي هتبقى
0: فبتفضل تفضل ما ترتبطش بحد كان ساندرا.
2: يعني على حسب الموقف، يعني لو هي صاحبتي دي هي اللي غلطانه وانا كنت بحذرها وبقول لها ما تعمليش كذا علشان مش هينفع ومش عارف ايه، وهي لا تقول لي لا هو اللي مش عارف ايه وغلطان ومش غلطان وبتمثل كده يعني، والولد ما يكونش ليه ذنب، طب انا ليه اظلمه واظلم نفسي في حين ان هي اللي غلطانه؟ يعني ممكن اقول لها ان انت غلطانه وانا حذرتك، بس ده يعني اكيد ان انا مش هبقى صاحبتها زي زمان خالص خالص.
1: بس ده الموقف بيختلف هنا عشان انت بنت لكن انا ولد،
2: معرفش انا بتكلم من ناحيتي
1: صعبه بقى بالنسبه لها اصعب، لكن انت ولد، الولد ممكن يكون قبل منك عارف 100 واحد.
2: يا سلام، وانا معرفش ليه
1: هنا الموضوع بيخلي هنا الموضوع مختلف خالص، يعني
2: دايما متحيزين للولاد
1: اكيد.
4: دينا لا انا ممكن حسب برضو التفكير حسب الشخصيه برضو، لو هي خلاص اتس اوكي من ناحيته خلاص نسيته اوكي خلاص، يعني ما فيش مانع لو هو بيحبني وانا بحبه هحاول حتى لاقنعها. يعني
0: هو يعني لانهم فكوا من بعض يبقى ياهو تركها يا هي تركته، يعني قل ما يكون ان هم الاثنين قرروا خلاص. فلو هي تركته انت ايش شعورك انه يعني اكيد في مشكله عشان هيك تركته؟ فممكن
4: ما هو
0: حط عليك بس يعني حط عليه علامه سؤال. ولو هو تركها شعور انه صاحبتك هي المجروحه كمان رح يخليكي متردده مفروض ولا لا؟
4: اوكي بس طب لو هو سابها وانا وهو حبينا بعض قوي، طب انا هحاول ان انا اقنعها، طب احنا مش احنا خلاص مش قادرين بقى نستغنى عن بعض، وصلت للدرجه دي خلاص بقى خلاص ان انا بقى حاول.
0: ما احنا بنقول ندخل في الموضوع من اوله قبل ما نوصل لمرحله مش قادرين نستغنى عن بعض.
4: لا يبقى من اوله خلاص يعني شكرا.
0: لو انت عندك خيار انك ما تدخلي بهاي العلاقه ما راح تدخلي
4: خلاص. لا
2: طب لو انا عاجبني ممكن يكون انا اصلا مستخسره الشخص ده وحاسه ان هو ولد كويس جدا
1: كده، انا
2: صاحبتي هي اللي غلطانه. لا هي اللي غلطانه
1: مستخسره.
2: لا لانه انا افرض كان عاجبني، افرض احنا الاثنين كنا يعني عندنا اعجاب ناحيه الشخص ده،

0: واختار هي، فخلاص صاحبتي وانا اقف
1: ده حاجة
0: جنبها
1: تانية، هو
0: وبتاع.
1: يختار بقى بينكم.
0: لكن لو هي اللي سابته وهي
2: طيب
0: غلطانه،
2: وهو مجروح مش راح يضل عندك دايما خوف انه هي تركته، فممكن لسه يكون بحبها؟ مش راح،
0: هنسيها هنسيها مش لازم.
2: هتروح تنسيها.
1: ممكن كمان يكون لصفات فيه وحشة، او ممكن يكون هو مثلا طبعها غير طبعها،
2: طيب انا بقول ابعد عن الشر وغني له. تعالوا نسمع ايش الشخص راح يقول لنا عن الموضوع.
3: هل ممكن اتجوز حد كان ليه او كانت ليها علاقه قبل الجواز؟ سؤال صعب الاجابه عليه، لكن انا اعتقد انه لان الله بيسامح، الله بيغفر، وانا ممكن اغفر. السؤال ده فيه جزئين، اذا انت في المشكله، اذا انت مرتبط بحد والشخص ده كان ليه علاقه بيه قبل كده، في حاجه من اتنين ممكن تعمله، يا اما تسامح، تبقى فعلا بتسامح وبتنسى وبتغفر. لو انت مش قادر تسامح، لو انت قادر تسامح اتجوز وابتدوا صفحه جديده مع بعض، لو مش قادر تسامح ما تتجوزهاش، لان الموضوع ده دايما هيبقى قدامك ودايما هيبقى عائق بينكم انتوا الاثنين. الحاجه الثانيه انه لو انت شخص وقعت في الخطيه دي، وانت شخص انت نفسك عملت الغلط، انت ممكن تروح للرب وتقول له سامحني، والله قادر ان هو يسامحك. ان احنا نقع في الغلط ده وارد، واي غلط وارد، لكن كمان الوارد والأهم واللازم نعرفه أن يسوع بيسامح، الله بيغفر لينا. الناس اللي ما دخلوش في علاقة لسه أو ناوي يدخل في علاقة أو بيبتدي علاقة، خلوا بالكم، خلوا بالكم أن الدخول في العلاقة أكتر من المسموح مش حاجة كويسة. يسوع بيغفر، لكن لو أنت عارف أنه غلط ما تبتديهوش. يسوع هيسامح أيوة، لكن لو أنت عارف وسمعت أنه هو غلط ما تبتديش الغلط. الماضي بيقعد معانا على طول، الماضي ما بيفضلش في الماضي.
4: نحب نقولكم أنه سر استمرار برنامجنا هو الأسئلة اللي أنتوا رح تبعتولنا إياها.

لما تقابل ربنا بجد، لما تسمع صوته الحقيقي، دايما هتلاقي انه صوته بيتحداك. مش هتلاقيه بيأنب ضميرك ولا بيحمسك عاطفيا من غير اساس. لا، اللقاء مع الرب تحدي. صوت ربنا بيتحداك، بيواجهك. احنا معلوماتنا عن المسيح، واللي دايما نصور شكل المسيح، شخص هادي وديع، صوته ما يعلاش، حنين ورقيق. بس انا عايز اتامل معاكم في قصه، بس الجزء المهم في التامل في القصه دي هو علاقه القصه دي بيا وبيك، مش القصه في حد ذاتها. بص معايا في انجيل يوحنا اصحاح 2 من عدد 14 ل 17، قصه عن يسوع الهادي. ووجد يسوع في الهيكل الذين كانوا يبيعون بقرا وغنما وحمام والصيارف جلوسا، اللي بيبيعوا عمالين يصرفوا فلوس. فصنع صوت، يعني كرباك من حبال، وطرد الجميع من الهيكل، الغنم والبقر، وكب الدراهم، بقى يدلق الترابيزات، يمسك الترابيزه دي ومدلقها، يخبط الحاجات بايديه وبرجليه، كب الدراهم، الصيارف، قلب موائدهم، وقال لباعة الحمام، هو بيفتح وبيطير الحمام، ارفعوا هذه من ها هنا، لا تجعلوا بيت أبي بالتجارة. بعد تخيل الموقف ده، يسوع اللي التلاميذ طول الوقت عارفين هو حد بيحب وبيقبل وبيدور على الناس التعبانة وبيدور على اللي تايه، فوجئ بيه كده، دخل مرة لقوا برق كده، وراح قاعد على الأرض وراح كاب حبلين وقعد يدفر. فالتلاميذ بيسألوني، يعني انت بتعمل ايه؟ في ايه؟ انت ايه الحبال دي؟ وهو مش بيرد. وفجأة فوجئ بيه، راح وقف ماسك كرباك بقى بيطير حاجات وبيقلب برجليه وبيزعق، وتشوف منظر ده يسوع، دي طريقه غريب. اكيد هم قعدوا باصين، مش ده الراجل الهادي اللي هو بيقولوا عليه يعني هادي؟ في ايه اللي بيحصل؟ دي اللحظه اللي فيها يسوع يشوف هيكل ابوه السماوي، ابوه ملخبط، في حاجه مش مظبوطه. ايه علاقه ده بيا؟ الكتاب بيقول ام لستم تعلمون انكم هيكل الروح القدس؟ يعني علاقة القصة دي بيا مش انه بيكلم عن هيكل سليمان، هو بيكلم عن هيكل. لو يسوع شاف الهيكل بتاع ابوه في تجارة، في حاجة ملخبطة، في نجاسة، في حاجات مش مظبوطة، هتشوف منظر غريب قوي من المسيح. هتشوفه ضفر كرباك ودخل، مش بيستأذنك، بيخش كده. ليه؟ انت اخترت ان ده يكون هيكل ابوه، ده هيكل بتاعه. بيواجهك. احنا بنخاف قوي من المواجهة. دي لحظة يسوع يواجهك، يسوع يقلب الترابيزة، يطير حاجات، يطرد حاجات، يقولك طرد، يسوع يطرد من الهيكل. مواجهة. احنا نخاف من مواجهة قوي. ايه؟ انا ممنوع اواجهك وانت ممنوع تواجهني. لو حسيت ان حاجة بتقولي واجه فلان ده بيضيع نفسه، ما واجهكش. ولو انت جاي تواجهني اقولك انت فاكر نفسك ايه؟ انت جاي تنتقدني؟ ما تبص لنفسك، انا عايز اواجهك. انا هقول جمل، ولو حاجه من دول بتخبط فيك، شوف ايه اللي من دول بيكلمك انت. يسوع عايز يواجهك. هل الجمله دي بتخبط فيك؟ انت مسيحي بالاسم، انت مش مسيحي حقيقي. كونك بتروح الكنيسه او اسمك مسيحي مش معناه انك انت مسيحي. بتبقى مسيحي يوم ما تدي حياتك ليسوع المسيح، يوم ما تصدق ان دم يسوع يغطيك. انت بتأذي نفسك في العلاقه دي، انت بتضحك على البنت دي وعمال تأذيها، انت بعدت عن ربنا، بقيتي مادية جدا، انت بتضيع، بتتدهوري.

0: انت عايش في الخطيه. تخيل لما حد يجي يقول لك كده، انا عايز اقول لك حاجه، ما تزعلش مني، انت مش مسيحي بجد، انت عايش في الخطيه، انت كنت مع ربنا وسبته، الخوف بيتحكم فيك، انت هتروح النار. تخيل كرباك، انت هتروح النار، بس انت محتاج له عشان الهيكل ده ينضف. اسمح ان حد يواجهك، واسمح ان ربنا يستخدمك انك تواجه حد عشان الهيكل يبقى طاهر.
1: شكرا لمتابعتكم حلقة اليوم من شوية صراحة. بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئلة اللي انتو رح تبعتوا لنا اياها، عشان هيك ما تترددوا تبعتوا لنا على العناوين اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. نوعدكم نتحاور باي مشاكل عندكم ونوصل مع بعض لحل.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفهم الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، والذي من خلاله نقدم دراسة كاملة لكل أصفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة. وصلنا في دراستنا في إنجيل متى، إنجيل الملك، أول أصفار العهد الجديد، إلى أصحاح 2 إلى أعداد من 13 إلى نهاية الأصحاح. أشجعك تجهز كتابك المقدس وتتابعنا أثناء الدراسة، ولو عندك أي أسئلة أو استفسارات ابعت لنا على الإيميل info@kulkitab.com أو كلمنا على الأرقام التليفونات اللي تظهر على الشاشة. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك الحياة.
0: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، ادينا فكرة عامة عن الجزء اللي جاي في أصحاح 2 عشان نربطه بالجزء السابق.
1: يعني نقدر نشوف ثلاث أفكار رئيسية في الجزء الثاني من هذا الأصحاح. الجزء الأولاني هو الهروب إلى مصر، الجزء الثاني المجزرة اللي عملها هيرودس الكبير مع الأطفال الصغار في بيت لحم ومجاورتها، وأخيرا موت هيرودس وعودة يوسف النجار والمطوبة مريم لكي يسكنوا في الناصرة ولم يذهبوا إلى اليهودية.
0: تمام، أشكرك. نقرأ بعض العداد وأرجع لحضرتك بسؤال. وبعدما انصرفوا إذا ملاك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قائلا: قم وخذ الصبية وأمه واهرب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك، لأن هيرودس مزمع أن يطلب الصبية ليهلكه. فقام وأخذ الصبية وأمه ليلا وانصرف إلى مصر، وكان هناك إلى وفاة هيرودس، لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: من مصر دعوت ابني. بعدما أوحي للمجوس أن يمضوا إلى من طريق آخر، ملاك الرب أمر أو قال ليوسف أن يأخذ الصبي وأمه ويهرب إلى مصر. الهروب إلى مصر لأن كان هناك شر في قلب هيرودس وأراد أن يقتل المسيح.

0: عايز تعليق على نزول المسيح إلى مصر هروبا من بطش هيرودس.
1: هذا كان ليتم الكتاب، وفي الحقيقة كل حاجة في حياة المسيح كانت إتماما لنبوات سابقة. فأنا بيقول راحوا إلى مصر لأنه مكتوب من مصر دعوت ابني. الحاجة الثانية أن المسيح في هذه النبوة سيأخذ مكان إسرائيل لكن في كمال مطلق.
0: إزاي؟
1: بمعنى أن في أصحاح 2 بنشوف من مصر دعوت ابني في هوشع 11 عدد 1. في الحقيقة لما نرجع لهوشع 11 1 نلاقي أن النبوة دي عن إسرائيل، فعلا هي عن إسرائيل، لكن هنا بيطبقها عن المسيح لأن المسيح أتى لكي يضع أقدامه مكان أقدام هذه الأمة اللي في الحقيقة لم تكن مسرة لقلب الله على الإطلاق. انتظر أن تصنع عنبا صنعت عنبا رديئا. ده في أصحاح 2. لما نوصل لأصحاح 3 هنلاقي المسيح يعتمد صورة للأمة اللي دعيت من مصر واعتمدت لموسى في السحابة وفي البحر. لما نوصل لأصحاح 4 هنلاقي المسيح يجرب وينجح وينتصر على العدو، بينما الأمة لما طلعت من أرض مصر وعبرت البحر وصلت إلى البرية وفشلت فشلا ذريعا في البرية.
0: أكثرهم لم يصر الرب.
1: بالضبط، طرحت جثثهم في القفر. يبقى إذن هنا أولا إتمام للنبوة، ثانيا ليأخذ مكان أقدام هذه الأمة الشريرة، حاجة الثالثة لكي يكون صورة لشعبه، نموذج يحتذى من شعبه. يعني يا ما قديسين مضطرين انهم يهربوا الى من مكان الى مكان، وده اللي حصل مع ايليا على سبيل المثال، ده اللي حصل مع داود على سبيل المثال، ده اللي هيحصل مع البقيه التقيه في المستقبل، وده اللي اكيد بيحصل مع ناس كثيره من اللي بيحاربوا الايمان المسيحي وبيضطهدوا من يعتنق المسيحيه. لكن المسيح هنا أول من صار هذا الطريق، كأنه بيقول لنا أنا المقدام وأنتم عليكم أن تسيروا وتتبعوا خطواتي.
0: يعني جميل أن حضرتك عملت مباينة بين شخص المسيح والأمة.
1: أيوة.
0: فالمسيح نزوله إلى مصر وخروجه علشان يأخذ مكان الأمة وينجح فيما فشلت فيه الأمة.
1: صحيح.
0: لأن الكتاب قال عن إسرائيل أنها كرمتا من مصر نقلت،
1: تمام،
0: لكنها فشلت.
1: فشل.
0: جاء المسيح في يوحنا 15 وقال أنا الكرمة الحقيقية.
1: صحيح.
0: ونجح فيما فشلت فيه الأمة.
1: تمام
0: تمام. عايز أخذ تعليق على موجات العداء ضد نسل المرأة. يعني أراد هيرودس أن يقضي على شخص المسيح، هل هي المرة الأولى التي يحاول فيها الشيطان القضاء على نسل المرأة أو يقطع الطريق على مجيء المسيح أو يقضي على المسيح؟
1: لا الأولى ولا الأخيرة. نشوف الأولى إنجاز لنا أن نقول في قتل قايين لهابيل، لكن في الحقيقة ما كانش هابيل هو نسل المرأة لكن مجرد عينة وفي عداء، ودي بداية العداء. لكن لما نوصل مثلا لأول سفر الخروج ونلاقي فرعون يريد إبادة كل ذكور هذه الأمة، هو عداء موجه إلى نسل المرأة. بعدين لما نمشي شوية ونلاقي أن عثاليا أبادت جميع النسل الملكي، عداء نحو نسل المرأة. لما نوصل لسفر أستير ونلاقي همان الرضيء يريد إبادة كل شعب اليهود، عداء نحو نسل المرأة. في المستقبل لما التنين وقف أمام الابن الذكر ويريد أن يفترس نسل المرأة، الابن الذكر لما يتولد صورة للبانوراما بتاعت الأجيال، عداء الشيطان نحو نسل المرأة.
0: تمام. حضرتك أشرت إلى أنه نزوله إلى مصر لكي يتم الكتاب.
1: نعم.
0: وتتكرر كثيرا في هذه الأجزاء هذه الكلمة لكي يتم ما قيل بالنبي القائل.
1: صحيح.
0: لو قدرنا بس تفكرنا وتفكر المشاهدين كم مرة جات في الجزء ده لكي يتم الكتاب، لكي يتم ما قيل بالنبي القائل، وتربط لنا أنه الكتاب العهد القديم إنما كان يتكلم عن شخص المسيح.
1: في أصحاح 1 و2 نلاقي 5 نبوات تمت في الرب يسوع المسيح. أول نبوة المولد العذراوي في أصح 1. ثاني نبوة أين يولد في بيت لحم، أصح متى أصح 2. ثم من مصر دعوت ابني، النبوة الثالثة. ثم رحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى. وأخيرا سيدعى بالأنبياء ناصريا.
0: تمام. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في أصحاح 2 عدد 18 بيقول لنا: صوته سمع في الرامة نوح، وبكاء وعويل كثير. رحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى. ليه الحزن هنا ارتبط برحيل؟
1: تفضلي يا يوسف.
2: رحيل اعتبرت رمز للأمة كلها. لما يوسف حلم الحلم أن الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا ساجدة له، يعقوب اعترض وقال له: أنت عايزني أنا وأمك، مع أن في الوقت ده كانت أمه ماتت، لكن كأنه عايز يقول أنا وأمك وإخواتك، يعني الأمة كلها نأتي لكي نسجد لك. كمان ما ننساش أن رحيل خلفت ولدين، يوسف وبنيامين. يوسف جاب أفرايم، وأفرايم يكلمنا عن مملكة الشمال عندما انقسمت المملكة إلى مملكتين، فأفرايم هو مملكة الشمال، وتحت كان في يهوذا وبنيامين، وبنيامين برضو ابن رحيل، فأفرايم وبنيامين يمثلوا المملكة كلها أو 12 سبت. الأمة كلها.
1: أخ يوسف، ما قام به هيرودس في بيت لحم هو مذبحة، والتاريخ سجل لنا هذه القصة، وعبر العصور تمثل مذبحة وتعبر عن شراسة قلب الإنسان، ولا سيما هيرودس. لكن نعرف إيه تاني عن تاريخ الهرادسة، سواء في الأناجيل أو في الأعمال، من قصة سفك الدماء؟
2: يعني عائلة تميزت بالوحشية والقسوة، سواء هيرودس الكبير قاتل الصبيان الصغار، وخطيته إذا كان هو كبير في نظر الناس، خطيته كبيرة في نظر الله. ده انتهى. جه أرخلاوس ويقول لنا أن يوسف لما عرف أن أرخلاوس ملك مكان أبوه، وعارف أخلاق أرخلاوس، ما راحش إلى اليهودية، لأنه عارف أن هذا الرجل شرس، وفعلا ثبت من التاريخ أنه شرس. فالإمبراطورية الرومانية عزلته لأنه قام بمجزرة وقتل فيها آلاف اليهود. لما نوصل لهيرودس ابن هيرودس الكبير، هيرودس أنتيباس، تزوج بامرأة أخيه في حياة امرأته وفي حياة أخيه، منتهى الفجر. لكن كمان قتل يوحنا المعمدان أعظم المولودين من النساء، وبعدين استهزأ واحتقر رب المجد، رب يسوع المسيح، عندما وقف أمامه كما يخبرنا لوقا أصحاح 23. ثم لما نوصل لسفر أعمال الرسل نلاقي أن هيرودس أغريباس قطع راس يعقوب الرسول بالسيف، وعجبته الشغلة فقرر أن يقتل بطرس أيضا، لكن خدمة بطرس ما كانتش انتهت، لذلك أنقذه الرب من انتظار شعب اليهود ومن هيرودس. لكن وهيرودس مات ميتة بشعة كما يسجل التاريخ وكما سجل لنا أعمال أصحاح 12. وما ننساش هيرودس أغريباس الثاني اللي وقف قدامه بولس الرسول، وفي تهكم قال له: بقليل أن تقنعني أن أصير مسيحيا. المسيحية لا تتشرف بأمثالك، أنت الذي كنت ستتشرف بالمسيح لو قبلت المسيح ربا ومخلصا لك، لكن بكل أسف كما نعلم من التاريخ أنه لم يؤمن.
1: تمام، أشكرك. إذا رحنا للأعداد التي تبدأ بعدد 19، يقول لنا: فلما مات هيرودس إذا ملاك الرب قد ظهر في حلم ليوسف في مصر قائلا: قم وخذ الصبية وأمه واذهب إلى أرض إسرائيل، لأنه قد مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي. فقام وأخذ الصبية وأمه وجاء إلى أرض إسرائيل. ولكن لما سمع أن أرخلاوس يملك على اليهودية عوضا عن هيرودس أبيه، خاف أن يذهب إلى هناك. وإذ أوحي إليه في حلم انصرف إلى نواحي الجليل، وأتى وسكن في مدينة يقال لها ناصرة، لكي يتم ما قيل بالأنبياء إنه سيدعى ناصريا. قبل ما نعرف شوية عن الناصرة والجليل وليه الرب راح الجليل، عايز أشوف فين في الأنبياء جاء عن المسيح أنه سيدعى ناصريا. هنشوف على الشاشة دلوقتي بعض العبارات وحضرتك تعلق عليها يا أخي يوسف من فضلك.
2: بداية نلاحظ أن ما قالش لكي يتم بالنبي،

0: إشعياء أو بإرمية، لكن الأنبياء مشاع. وإحنا ما نلاقيش في الأنبياء إطلاقا التعبير بذاته
1: ناصريا
0: ما نلاقيش. لكن زي ما حضرتك حاطط هنا في الصورة اللي قدامنا، 7 مرات في النبوات بتكلمنا عن المسيح باعتباره غصن، وكلمة ناصري معناها غصن، نتصر بالعبري اللي هي غصن، ترجمتها غصن. وعشان كده بنقرأ 7 مرات، 3 مرات في إشعياء، مرتين في إرميا، مرتين في زكريا. في إشعياء 4:11 و53 غصن الرب، المرة الثانية ينبت غصن من أصول ياس، المرة الثالثة نبت قدامه كفرخ وكعرق أو غصن من أرض يابسة. دول 3 مرات بتوع إشعياء، مرتين في إرميا غصن بر فيملك ملك، غصن البر فيجري عدلا وبرا في الأرض، إرميا 23 و33، مرتين في زكريا، زكريا 6 وزكريا 3، هو ذا الرجل الغصن اسمه، ده في زكريا 6، زكريا 3 هو ذا هأنذا آتي بعبدي الغصن. فالمسيح هو الغصن فعلا، هو الغصن. لكن البعض أيضا بيقول إن المقصود بكلمة ناصري معناها محتقر، وإحنا بنقرأ في إشعياء 53 محتقر ومخذول من الناس. وعشان كده الجليل كانت محتقرة من اليهود، وكانت الناصرة محتقرة من الجليليين، زي ما نفهم الآيتين دول في يوحنا 1 ويوحنا 7. آخر يوحنا 1 الجليل تحتقر الناصرة، وآخر يوحنا 7 اليهود يحتقرون الجليل، والمسيح يقال عنه جليلي ويقال عنه ناصري، محتقر ومخذول من الناس.
1: تمام، برضو نرجع تاني ونقول أنه إن كان لم يوجد بحصر لفظ أنه سيدعى نصريا في نبوات العهد القديم، لكن معظم النبوات 7 دول يقولوا أنه هو غصن.
0: غصن.
1: ولما تكلم عن المسيح أنه كالغصن، بتشوفها إيه في قضية مجيء المسيح ونمو المسيح، الشجرة التي لم يسقط ورقها أبدا وكانت تعطي ثمرها في أوانه؟
0: فالحقيقة الغصن يعني فيه حياة، الغصن فيه حياة، والمسيح في يوحنا 1 يقول فيه كانت الحياة. الغصن منظره يفرح، والمسيح كان كده. الغصن فيه فايدة لأنه محمل بالثمار، يوسف غصن شجرة مثمرة على عين، والمسيح كان كذلك.
1: عشان كده آية من ضمن الآيات اللي فيها الغصن يقول يخرج قضيب من جذع يسة،
0: أيوة،
1: وينبت غصن من أصوله.
0: صحيح.
1: وإحنا هنا بنتكلم في إنجيل متى أن المسيح اللي جاي ده ابن داود.
0: صحيح.
1: اللي جاي عشان يجلس على الكرسي.
0: تمام
1: تمام. وأيضا حضرتك أشرت لأنه محتقر ومغزول من الناس.
0: أيوة.
1: حياة المسيح الإنسانية كانت في نظر الناس إيه؟ اربطها لي بمنظر الخيمة قدام الناس لما كانوا بيشوفوا من بعيد جلود الكباش وجلود التخس.
0: يعني اللي كان من برة جلود التخس، يعني الناظر من الخارج لا يرى الشقق الجميلة ولا حتى يرى شعر المعزة، ويمكن من الصعب يشوف كمان جلود الكباش المحمرة. اللي من برة خالص، من برة، هو جلود التخس، وهو حيوان ملوش، يعني جلد حيوان ملوش منظر جذاب، صورة المسيح الذي كان ملوش منظر في نظر الإنسان الطبيعي، محتقر من الناس. لكن في نظر الله أو في نظر الإيمان الذي يدخل إلى داخل الخيمة يرى الشقق الجميلة، يرى أمجاد المسيح.
1: تمام. لم تكن ساعة المسيح قد جاءت لكي يمضي إلى الصليب، ده لسه يعني في مرحلة الصبا.
0: أي.
1: لكن الذين كانوا يطلبون نفس الصبي قد ماتوا. والعبارة اللي بتقول إذا ملاك الرب قد ظهر في حلم ليوسف في مصر قائلا قم وخذ الصبي وام واذهب إلى أرض إسرائيل لأنه قد مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي. يعني كان هناك مخطط شيطاني للقضاء على المسيح، لكن الذين خططوا له هم الذين ماتوا. عايز برضو أخذ تعليق من حضرتك عن سلطان السماء في دارة الأحداث، أنه كل المؤامرات والتدبيرات للقضاء على المسيح فشلت إلى أن جاءت الساعة التي خططتها السماء ليكون المسيح على الصليب.
0: تلاحظ حضرتك أنه مش بيقول مات الذي كان يطلب نفس الصبي اللي هو هيرودس الكبير، يبدو أنه تشاور مع مستشاريه وقرروا هذه الجماعة أن يقتل المسيح، عشان كده بيقول مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي، وكونهم مجموعة الذين دي يعني 3 وطالع، وكونهم يموتوا في زمن متقارب واضح أن عدالة السماء تدخلت في هذا الأمر، انتوا

0: عايزين تاخدوا هذا الصبي اللي هو في ظل كنانته أخفاني زي ما بيقول إشاعة 49، لذلك أنتم ستقتلون. أفكر المشاهد أن شاول عايز يقتل داود، شاول انتحر ومات وداود ملك، هامان عايز يصلب مردخاي، هامان هو اللي اتصلب على الصليب اللي عمله، ومردخاي علي يعني وضعه وشأنه، وهكذا المسيح. سبع محاولات انتهت بصلبه لأن ساعته قد جاءت. لكن قبل ما تيجي ساعته، حاولوا في أصحاح 2 من إنجيل متى، حاولوا في أصحاح 12 من إنجيل متى، محاولتين لقتله باعتباره الملك، ومحاولة في مجمع النصارى في لو 4 ولما أرادوا أن يطرحوه من الجبل، ثم ثلاث محاولات في إنجيل يوحنا 5 و8 و10، يبقى 6 محاولات. لكن في النهاية مات المسيح مصلوب عندما أتت ساعته كما سجلت الكلمة النبوية تماما،
1: كما خططت السماء
0: بالضبط
1: ولما جاءت الساعة.
0: تمام
1: تمام، أشكرك. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من أبيض.

0: عدد 19 من الإصحاح الثاني: فلما مات هيرودس إذا ملاك الرب قد ظهر في حلم ليوسف في مصر. هو السؤال ليه ما ظهرلوش مباشرة، وهل في فرق بين الحلم والرؤية؟
1: ليه كان الملاك يتعامل مع يوسف عن طريق حلم مش مباشرة زي مريم؟
2: يعني بهذه المناسبة أقول أن في هذا الأصحاح 1 و2 احنا قلنا أن في 5 نبوات، وأقول أيضا أن في 5 أحلام، وأيضا 5 ظهورات ملائكية، وأيضا 5 مرات بتيجي تعبير الصبي وأمه.
1: أيوة.
2: إيه الرقم 5؟ ليه مدلول؟ ليه مدلول؟ إيه هو المدلول اللي جه في آخر أصحاح 1؟ إنه هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. عمانوئيل رقم 5، لأن الاسم الخماسي في إشعياء 9:6 تدعو اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. ويقال إن 5 هي 4 اللي هو رقم الخليقة، و1 اللي هو رقم الله، كأن الله معنا هو ده عمانوئيل. عشان كده 5 نبوات، 5 أحلام،
1: 5 ظهورات،
2: 5 ظهورات ملائكية،
1: 5 الصبي
2: وأمه 5 مرات. ما الفرق بين الحلم والرؤية؟ الحلم وأنا نايم، الرؤية وأنا مستيقظ، لكن ياخدني الروح القدس في مشاهد بحيث أني ما أشوفش اللي قدامي لكن أشوف حاجات تانية. دي بتشوف مثلا الرؤية اللي شافها بطرس لما كان على السطح في أعمال 10، سفر الرؤية ورؤية حزقيال وهكذا،
1: وهو يقظ
2: يقظ. لكن الحلم وأنا نايم. لماذا لم يظهر له مباشرة؟ سبق وقلنا في حلقة سابقة أنه في إنجيل لوقا الملك جبرائيل يظهر بنفسه للمطوبة مريم، لكن هنا نظرا لأنه يريد أن يشعر أن هناك فاصل بين السماء والرعية. لماذا؟ لأنه يكلمنا عن المسيح الملك، عندما جاءنا باعتباره إنسان قريب منا، لكن إذا جاء الملك لازم يبقى في فاصل بين الملك وبين رعيته. لذلك تأتي الظهورات في حلم وظهورات ملائكية وظهورات ليوسف، مش مباشرة لكن ليشعرنا بوجود المسافة.
1: تمام. أخي يوسف، أرجع تاني لحادثة قتل صبيان بيت لحم.
2: نعم.
1: وعندما أراد الروح القدس أن يقتبس، اقتبس من سفر إرميا 31:15.
2: أيوة.
1: وقال لنا في 17: هنا حينئذ تم ما قيل بإرميا النبي القائل: صوت سمع في الرامة، نوح وبكاء وعويل كثير، راحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى لأنهم ليسوا بموجودين. بس لما نروح لإرميا 31:15، يعني عايزين نعرف الاقتباس اللي ورد في إرميا 31 مناسبته إيه؟ أنا هقرأ تاني الاقتباس في 15:31: وهكذا قال الرب: صوت سمع في الرامة، نوح بكاء مر، رحيل تبكي على أولادها وتأبى أن تتعز

0: أولادها لأنهم ليسوا بموجودين. هكذا قال الرب: امنعي صوتك عن البكاء وعينيك عن الدموع، لأنه يوجد جزاء لعملك يقول الرب، فيرجعون من أرض العدو، ويوجد رجاء لآخرتك يقول الرب، فيرجع الأبناء إلى تخمهم. إيه مناسبة الاقتباس الوارد في أرمية هنا؟
1: يعني في البداية عايز أقول لماذا الرامة بالذات؟ الرامة تقع في شمال أورشليم، بينما بيت لحم في جنوب أورشليم. المسيح ولد في بيت لحم، فما دخل الرامة؟ يبدو أن هيرودس الشرس لكي يضمن قتل الصبي توسع في الأمر زمانا ومكانا، فمن ابن سنتين فما دون. ليه سنتين؟ ليه يا عم كده؟ وبعدين لماذا الرامة؟ ده بعيدة قوي عن بيت لحم. قال لك عشان تبقى ضامن 100%. طبعا ليس مشورة ولا حكمة ولا فطنة ضد الرب، تجاه الرب. الرب يستهزئ بمشورة هذا الملك الشرس، والمسيح لم يمت.
0: تمام.
1: النبوة بتاعت إرميا في الحقيقة غريبة، لأنه بيتكلم عن الرحيل السبي، وبعدين بيقول يا رحيل ما تزعليش، هيرجعوا الأولاد، هيرجعوا من السبي. في الحقيقة الدموع هنا مش للراحوا إلى السبي، إنجاز أن نقول ذلك، مش للمطوبة مريم ويوسف النجار، ده اللي ما راحوش. فهنا عجيب النبوة، كأنه بيقول أن اللي راح إلى أرض مصر المسيح هيرجع وحيموت على الصليب، لكن لن تكون هذه النهاية، فهناك خراب لأورشليم وسيذهبون إلى السبي. وده اللي حصل في 70 ميلادية، وده اللي قاله المسيح لبنات أورشليم: ابكينا على أنفسكن وعلى أولادكن. لا مش بس كده، بعد اختطاف الكنيسة سيحدث ما هو أمر وأنكى بما لا يقاس، عندما كثير من هذه الأمة سيقتل من شراسة الوحش والنبي الكذاب. على أن في إرميا بيقول يوجد رجاء وآخرة لبكائك ودموعك، مش النهاية. وفي الحقيقة كم نشكر الله لأن النبوة لا تنتهي بالحزن والمأساة والدموع، لكن لابد أن الله ينهيها بالفرح والبهجة والبركة.
0: أشكرك يا أخي يوسف. وصلنا لختام الحلقة، أراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: عرفنا أن الهروب من مصر ده كان لكي يتم مقيلة بالنبي من مصر دعوت ابني، وده بنشوفه في هوشع 11:1 اللي بتتكلم عن إسرائيل. أما هنا في متى بتتكلم عن المسيح ولكي ينجح ما فشلت فيه الأم.
3: بنشوف سلطان السماء في إدارة الأحداث عندما خطط هيرودس لقتل المسيح وبقتل كل أطفال بيت لحم من سنتين فما دون، لكن مات هيرودس.
4: إن كانت ما تذكرتش في نبوات كلمة نصريا، لكن بمعنى هي خزن، وذكرت في 7 نبوات في العهد القديم.
0: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا يوسف. عزيز المشاهد، أسيب معاك ما ختم به الروح القدس الأصحاح الثاني عن شخص المسيح، أنه أتى وسكن في مدينة يقال لها ناصرة، لكي يتم ما قيل بالأنبياء إنه سيدعى ناصريا. وعرفنا في هذه الحلقة أنه لم تأتي آية صريحة في العهد القديم تقول أنه سيدعى ناصريا، لكن عرفنا أن معنى كلمة ناصري يعني غصن. وهناك ليست فقط آية، لكن 7 آيات تتكلم عن المسيح أنه الغصن. وعرفنا أنه معنى كلمة الغصن يعني الغصن الأخضر الذي ينبت ويأتي بثمر، وإن كانت الأمة قد فشلت عن أن تأتي بثمر، لكن قيل عن شخص المسيح أنه نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة في وسط جدوبة الأمة اليهودية. جاء المسيح العرق الأخضر، نبت قدام الله كفرخ وكعرق من أرض يابسة، واستطاع أن يأتي بثمر، فهو المشبه في مزمور 1 بالرجل الذي مثل الشجرة التي تأتي بثمرها في أوانها وورقها لا يذبل، بل كل ما يصنعه كان ينجح. نعم، مسرة الرب بيده نجحت، ومشيئة الرب بيده نجحت، وحياتك عزيز المشاهد لن تستقيم وتأتي بثمر إلا عندما تطعم في شخص المسيح، تولد من الله وتنتمي إلى شخص المسيح. وكان المسيح أيضا نصريا محتقرا من الناس، لم يكن له هيئة مقبولة من الناس، كان رجل أوجاع، كان مختبر الحزن، كان مصدر به في وسط الناس، كانت الأعين لترى فيه

0: إلى جلود تخس، لكن السماء كانت ترى فيه جمالا بديعا نراه نحن أيضا الآن إذ قبلناه ربا ومخلصا بالإيمان. نحن نشير إليه ونقول أمام الكل: هذا حبيبي وهذا خليلي. نعم، إنه حبيبنا، إنه خليلنا، إنه ربنا، إنه سيدنا، هو الأبرع جمالا من بني البشر. أدعوك أن تأتي وتقبل شخص المسيح ربا ومخلصا، فستكتشف فيه جمالا بديعا. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
1: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال. حي زيك يا إلهي أغلى عن

يمكن في ثلاث كلمات الليلة بتعبر عن ما في دواخل كثيرين منا جايين في هاي الليلة وفي قلبنا الكثير، بس جايين بثلاث كلمات لربما بتحمل معاني كبيرة لأشخاص كثيرين. وهي الثلاث كلمات بتقول أنا عايز أرتاح، أنا مش عايز فلوس أكثر، أنا مش عايز نجاح أكثر، أنا مش عايز مراكز أعلى، بس أنا تعبت من التفكير، تعبت من أشوف إيش الناس عايزين مني، تعبت من اللي بتهيأ لي، تعبت من الأشياء المحيطة فيي، وأنا عايز أرتاح. والليلة الرب يسوع مش بيقولنا تعال افهم، ولا تعال أقول لك أكثر، ولا تعال أقول لك عن وصفة، لا، الليلة الرب يسوع بيقول لي وبيقول لك تعالوا إلي، تعال إلي، تعال إلي. متى صح 11 وعدد 28 يسوع الرب يسوع بفمه الطاهر قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم. والليلة إحنا جايين على هذا الأساس حسب وعده الصادق والأمين اللي قال تعال، إحنا جايين له وعايزين نرتاح، وعايزين نقول له يا رب إحنا جايين نرتاح فيك، راحتنا في شخصك المبارك.

العالم بيقول غير الظروف بترتاح، خد إجازة بترتاح، ممكن نام أكثر بترتاح، أهرب من اللي أنت فيه ممكن ترتاح، اشتري شيء معين بترتاح، غير شغلك ممكن ترتاح، غير الناس اللي حواليك ممكن ترتاح، وبعض هاي الأشياء ممكن تغير بس بتغير لحظياً. بعض هاي الأشياء مع إنها بتغير بس ما بتوصل لعمق الإنسان وحاجته الحقيقية للتغيير. الكتاب المقدس مزمور 116 عدد 7 بيقول ارجعي يا نفسي إلى راحتك لأن الرب أحسن إليك. الراحة بحسب الكتاب المقدس مش غياب التعب،

الراحة هي في حضور الشخص اللي بيعطي الراحة، وهي هدف وجودنا في هذا المساء. يمكن أنت وأنا وإحنا كلنا جايين الليلة طالبين وعايزين ظروف تتغير، وأنا متأكد لو بقول مين عايز ظروفه تتغير، كل شخص بيشاهدنا في هاي الليلة أكيد رح يقول عنده ظروف محتاجة تتغير. لكن خليني أقول لك الليلة ومن بداية لقائنا مع بعضنا البعض، الرب الليلة والأهم من إنه الظروف تتغير، لربما رح يوصل لقلبك ولقلبي ولقلوبنا ويغيرنا في وسط الظروف اللي إحنا فيها. اللي إحنا محتاجينه في هاي الليلة هو تغيير القلب. عشان هيك بدي أشجعك في اللحظات الجاي إنك تيجي تتحدى نفسك وتقول له يا نبع الراحة، أنا جاي لمكان الراحة. أنت اللي قلت ارجع يا نفسي إلى راحتك. يا رب إحنا جايين لك في هذا المساء، جايين لك في هذا اليوم، ندرك تماما إنك أنت مصدر الراحة. يا رب أنا جاي بنفسي مع أخوي الغالي أخ ماهر يا رب، وباتريك، مع كل شخص يا رب موجود متحد معنا في هذه الليلة، جايين نقول لك إحنا عايزينك أنت، طالبينك أنت، أنت مصدر الراحة، جايين نرتاح في شخصك المبارك. يا رب بالروح القدس رد نفوسنا إلى مكان الراحة، رد نفوسنا إليك يا سيد الرب. أنا جاي لك يا رب بقلبي، جاي لك بنفسي، بكياني، بفكري، بقول لك أنا عايز أرتاح وإنت الراحة. أنا جاي لك مش طالب تغير ظروفي، لا يا رب أنا جايك تغيرني أنا في هذا المساء. أنا محتاج إليك يا مصدر الراحة، أنا محتاج إليك يسوع.

0: أدعو أدعو فتستجيب.
1: احنا بنقول البيت اللي بيقول من حمل أثامي ومن ضغوط أعدائي. أنا عايز أشجعك في هذا المساء تيجي تضع كل أحمالك، ترمي كل أحمالك عليه، تيجي تحط حملك عنده. هو مصدر الراحة، هو السلام، هو الطمأنينة، هو اللي أنت محتاجه، هو احتياج الإنسان الأعظم. وكل المطلوب مني ومنك في هذا المساء إنه نيجي عنده ونقول له إحنا جايين نرمي بأنفسنا عليك. أنت اللي قلت تعالوا إلي جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم. يا رب أنا جاي لك بضغوطات نفسي، جاي لك بقلقي ومخاوفي في هذا المساء يا سيد الرب، جاي لك يا رب بكل حمل، بكل ثقل، بكل انشغال، بكل نشفان. جاي أقول لك من حمل أثامي ومن ضغوط أعدائي ربي ربي أرحني، إذ أنا آتي بذنوبي، آتي بأرزائي.

0: يا رب جاي بصلي قدامك يا رب انه جمالك يلفت الانتباه النهاردة. بصلي يا رب انه جمالك يشد العيون يا رب اللي مشدودين في القمار ومشدودين في في في في, في, في الشر والنجاسة والجنس. يا رب انا من الصبح مليان بالكلمات دي. في ناس مشدودة كده لأماكن بتروح لها تلعب مخصوص قمار, تحوش طول الأسبوع وطول الشهر علشان تروح تصرفهم كده, تصرفهم علشان يستمتع للحظات يا رب, وبيرجع دموعه على خده وبيرجع تعبان وبيرجع مش قادر يرفع وشه. أنا بصلي إنه جمالك يلفت الانتباه النهاردة يا رب.
1: هللويا.
0: يلي قلت التفتوا إلي.
1: هللويا.
0: شد العينين وشد القلب يا رب. بين إيديك كل حد مربوط لم يجد الراحة يا رب. أنت ما قلتش تعالوا المكان, تعالوا المكان مليان راحة خالص خالص يا رب. انت المريح, انت الراحه. هللويا. يا رب.
1: هللويا.
0: انت الراحه والامان. هللويا. والطمانينه والسكون.
1: هللويا.
0: والهدوء يا رب. انت اللي قلت تعالوا الي, تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال.
1: هللويا.
0: وانا هللويا. اريحكم يا رب. الناس بتدور على الراحه بعيد عن مصدر الراحة, بتدور على المية بعيد عن المية, بتدور عن الشبع بعيد عن الشبع. يا رب تعال النهاردة اروي ظمأ القلوب يا رب, اروي ظمأ النفوس. الناس اللي بتنكر لأنفسها أبار أبار مشققة لا تضبط ماء. انت رحت للسامرية وهي رايحة تشرب وتجيب ومال تملى الجرة يا رب كعادتها, زي في ناس متعودة تروح أشغالها وتروح أمورها وتروح تتبع خطاياها وأهواءها يا رب. لكن أنت بتخترق المشهد بحضورك, بتروح للسامرية بتقول لها كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا, أما الماء الذي أنا أعطيه فلن يعطش إلى الأبد. تعال النهاردة دور سوائيك الإلهية في هذه الحلقة في وقت العبادة ده يا رب. مش عايز أقول حلقة لأننا مش بنعمل حلقة, لأننا حاسين بحضورك وشبعانين بوجودك يا رب. تعال أنت شد الناس ليك, تعال افرد إيديك. آخر مشهد على الصليب وانت فاتح دراعاتك لكل شر خاطي شرير أثيم زي ما قال بولس الخطاط الذين أولهم أنا.
1: هللويا.
0: يترمي في حضنك

Aleluia. إيليا في ملوك أول إصحاح 19 والعدد الرابع بيقول عن إيليا رجل الله, رجل العظيم, رجل النار, الكتاب بيوصفه رجل المعجزات, رجل الصلاة. بيقول إنه ثم سار في البرية مسيرة يوم حتى أتى وجلس تحت رتمة وطلب الموت لنفسه وقال قد كفى يا رب, خذ نفسي لأني لست خيرا من أبائي. هذا الرجل العظيم تعب, هذا الرجل العظيم وصل لمرحلة قال له مش قادر أكمل, أنا عايز أرتاح. وشيء لربما إحنا مش منتبهين له في هذه الأيام أخ ماهر, إنه كثيرين منا بنركض بنركض بنركض بنركض, تعبانين تعبانين تعبانين تعبانين, ولما بصح لنا فرصة زي فرصة الليلة حتى نسأل أنفسنا يا ترى إحنا ليش بنركض, مرات بنتفاجأ إنه إحنا بنركض ومش عارفين ليش بنركض. وبعض الأحيان البعض منا بيركض لأنه عنده شغف بقلبه إنه عايز يوصل لهدف معين. وأنا اكتشفت عن نفسي, وأنا بعرف أخ ماهر قبل الحلقة كنا

0: نتكلم مع بعضنا البعض إنه أحيانا التعب مش دليل على ضعف روحي. التعب مرات كثيرة بيكون بسبب انشغال عن مصدر الراحة اللي عنا. وإحنا جايين في هذه الليلة مش حتى نتكلم عن مصدر الراحة، لا، إحنا جايين نختبر مصدر الراحة نفسه. وأنا حاب في اللحظات الجاية مع بعضنا البعض، أنا حبيبي الأخ ماهر والأخ باتريك اللي هو بيكون ابن الأخ ماهر، أنا بشكر الرب من أجل ذرية صالحة ومن أجل بنين البنين لمجد الرب يسوع. خلينا أقول لك، جايين في هذا المساء وحابين نركز مع بعضنا البعض على مصدر الراحة، على شخص الراحة. وأنا بدي أشجعك، إذا أنت شخص بيخدم كثير وتعبان في الخدمة، اليوم عندك مصدر الراحة تقدر تجيله. إذا أنت بتركض بتركض بتركض ومش عارف ليش بتركض، اليوم بدي أشجعك إنك ستوب، خد لحظة ووقف مع نفسك وقول أنا I am not gonna run anymore، مش رح أبقى أركض أركض أركض، أنا جاي عند الراحة. ويمكن أخ ماهر، وأنا بقول عن نفسي، كثيرين منا الليلة محتاجين نبطل نمثل إنه إحنا أقوياء، ونيجي عند الرب ونقول له أنا ضعيف، أنا جاي لك زي ما أنا، في ضعفي، في قلقي، في تعبي، في انشغالي، في همي، في حيرتي، في محدوديتي، في مش عارف إيش الكلمات اللي تقدر توصف دواخل البعض منا. بس أنا بقول لك عن نفسي، أنا جاي وعندي في قلبي كثير انشغالات، وجاي أقول له أنا جاي أرمي بنفسي عندك، أنا عايز أرتاح. أنا عايز أرتاح. وعايزين نصلي من أجل كل شخص منهك، من أجل كل خادم تعبان، من أجل كل قائد مش عماله بيشوف نتيجة التعب اللي بيتعبه. عايزين نصلي من أجل أباء تعبانين كثير للعيلة ومع العيلة، أمهات هلكانات منهكات من أجل العيلة. جايين مع بعضنا البعض نقول له جايين نرتاح عند صدرك في هذا المساء يسوع.
1: أصعب حاجة لما الطاقة تنتهي.
0: أيوة.
1: وإلي طاقته خلصت. وأنا أشعر اليومين دول إنه في ناس كتير طاقتها انتهت، خلصت، تعبت، مش قادرة تكمل. بس ينفع النهاردة تروح له زي ما كنت بتقول يا أخويا مازن، زي ما أنت. يعني أنا كنت بارح في الحلقة مع الأخت أمل بقول برضو عن إلي إنه ربنا ما لمهوش، ما قالوش عيب.
0: أيوة.
1: عيب تعمل كده، ما يصحش يا أخويا خادم، يا أختي اللي بتخدمي، يا أسيس، يا مرنم، أنا قبلكم وأخويا مازن معايا
0: حقيقة
1: رحين نروح للرب زي ما احنا، والرب مش هيلومنا، مش هيقول لنا يعني ليه بتعمل كده وما يصحش تعمل كده، أو أنت مؤمن من زمان، أو أنت بتخدم، أو أنت ولا أي حاجة. ما قالوش عيب عليك، ده أنت لسه موت 850 نبي من أنبياء البعث خالص. راح له الرب وأكله، أكله، قال له كل، عشان أنت لسه في مسافة بعيدة وطويلة عليك. الرب النهاردة يريحك. يا رب يا واحة وراحة لكل التعبانين، يا نور وشمس الدفا

جايين لك بكل ثقل يا رب. أنا جاي متحد مع أخوي ماهر لكل شخص الآن محتاج للصلاة. أنت كلمتك الصادقة قالت إن اتفق اثنين على شيء باسمي ينالونه. يا رب إحنا جايين متفقين أنك أنت مصدر الراحة، والآن تبعث شحنة راحة يا رب لأخوي وأختي التعبان اللي بشاهدنا بمكانه اللي هو فيه. يا رب الشخص المكسور، الشخص اللي مش شايف ثمر تعبه، الأب اللي خايف على أولاده مش عارف كيف يوفر لأولاده، الأم اللي مش حاسة إنه أولادها بقدروا تعبها، الخادم اللي مش شاعر بمحبة الشعب اللي بيخدمه. احنا جايين يا رب في كل هاي الحالات ومنقول لك انت مصدر الراحة، انت مصدر الكفاية يا رب. زي ما عملت مع إيليا انت بتعمل معنا، بتوكلنا، تعطينا راحة، ترفعنا، بتقدرنا على المسيرة يا سيد الرب. شكرا لأنك ما بتوبخنا، شكرا لأنك مهتم فينا. انت مصدر وسر والكفاية، انت المصدر والسر والكفاية. شكرا لأنه المصدر الكفاية وال يا رب تسديد الاحتياج مش بس منك، لكن هو شخصك انت اول. شكرا لأنه فيك راحتنا، فيك منحيا، منتحرك، منوجد. أبارك اسمك القدوس وأعظمك يا سيد الرب. الآن يا رب كل شخص بيجي رافع صوته، رافع قلبه، رافع نفسه إليك، أنت الآن يا رب تعطيه قدرة، تعطيه قوة. أنت اللي قلت في الكتاب المقدس يا رب تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف، في الضعف، في الضعف. جايين لك في ضعفنا وأنت القوي، جايين لك في حيرتنا وأنت الحكيم. ما أروع اسمك، ما أروع اسمك، ما أروع اسمك، ما أروع اسمك. مزمور 23 بقول الرب رعية فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربضني، إلى مياه الراحة يوردني، يرد نفسي، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني، ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية.

0: مسحت بالدهن رأسي كأسي ريا. إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. مزمور انكتب من سنين طويلة، وكتبه داود، كتبه داود وقال هذه الكلمات الراحة الرائعة: إلى مياه الراحة توردني، ترد نفسي. يسوع مش بس بريح النفس، لا، كمان الرب يسوع برد النفس. والليلة احتياجي واحتياجك، احتياجنا أخ ماهر، إنه يرد نفسنا إليه. يرد نفسنا إليه.
1: يا أخ مازن، في يرد نفسي دي قريت حاجة جميلة أو يمكن أشارككم بيها. في الأول يقول إنه الراعي بياخد القطيع ويحطها في مراعي خضرة فتاكل وتشبع، يرد يرويها من الظمأ ومن الجوع يشبعها. بس أحيانا، ويمكن يكون في حد بيشاهدنا يكون حصل معاه كده، ايه؟ من كتر الراحة انتخ، بالمصري كده. يعني ايه انتخ؟ يعني مش مكمل، خلاص ربنا عداني في اوقات راحة كتير. ده اللي بيحصل مع القطيع، مع الخروف. فواحد من القطيع او من الخروف ده يحصل له ايه؟ يتقل من كتر الاكل. ومن كتر الراحة مبقاش قادر لا يقوم ولا يقعد ولا بتاع. فلما يتقل اسمها الخروف المقلوب، لما يتقل الصوف بتاعه يتقل. ولما الصوف بتاعه يتقل مبقاش قادر يقوم، يجي يقوم مش عارف يقوم فيتقلب على ظهره. لما يتقلب على ظهره أطرافه إيديه ورجليه لفوق، يحاول حد يبقى جنبه، مفيش حد جنبه، خلاص اخواته سابوه ومشوا. ممكن يكون في حد بيعتب على اخواته ان هم سابوه ومشوا، وهو مش لاقي حد يريحه، مفيش غير واحد بس. الراعي لانه عارف القطيع باسماء، يبص كده يضرب عينه كده يقول ايوه فلان ده ما جاش بقاله كتير قوي، فلانه دي غايبه صوتها وحشني، دموعها وركبها وحشتني. عايز اسمعها زي الاول، راحت فين؟ فيفتكر الراعي ويقول ايه ده المكان اللي انا سبتهم فيه، تلاقيها وقع. يروح الراعي يدور لحد ما يجد الخروف الضال، يلاقيه مقلوب. هيموت، بيطلع في الروح عرضة للأسد، عرضة للذئب، عرضة لأي حاجة، للفشل، للإنهاك، للطبيعة الجسدية إن هي تموته وتوقعه. فياخده ويدلك أطرافه علشان الدم يجري تاني، ولما الدم يجري تاني ما يسيبوش على الأرض. علشان ممكن يقع، ممكن ما يقدرش يكمل، يحطه على منكبه ويطبطب عليه ويقول له حبيبي غلاوتك زي ما هي موجود في عينيا ومكرم في عينيا جدا، محبوب. فداود يقول باختبار: يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه، من أجل اسمه.

قل له انت مركز عليه، تقول له يا رب يا راعي نفسي رد نفسي اليك، ردني الى مكان ونبع الراحه، هناك اجد راحتي في الجلسه والخلوه والقعده معاك. انت الوحيد اللي بقدر يغيرني فتتغير ظروفي، انت الوحيد اللي بيقدر يشفي مشاعري ويشفي انات قلبي، انت الوحيد اللي بيقدر يوردنا لمياه الراحه. اشكرك لانك تعطينا فرصه ان ناتي اليك ايها القدوس. يا رب طلبنا مش منك قبل ما يكون منك، طلبنا هو انت.

0: في الكتاب المقدس في سفر اسمه سفر يونان وانكتب بشخص وعن شخص اسمه يونان.
1: Yes.
0: يونان كان زي إيليا، كان واحد تاني ونام.
1: Yeah.
0: بس إيليا نام وكان الله بريحه.
1: Yeah.
0: يونان أخ ماهر كان هارب من الرب.
1: Yes.
0: ونايم وهو هربان من الله. واللي نبهني إليه روح الرب واللي حاب أنبهنا إليه في هذا المساء، مش كل نوم راحة ولا كل هدوء سلام. في فرق أخ ماهر، في فرق أخوي المحبوب، في فرق أختي المحبوبة بين الراحة والسلام والتخدير. يسوع عايزنا ندخل عنده حتى ناخذ راحة وسلام حقيقي، مش يعطينا نخدر أنفسنا بأمور. وأنا جاي أقول لنفسي وأول الأشخاص وبشاور على نفسي، ممكن أكون بخدمتي مخدر نفسي، ممكن أكون بشغلي بلهي نفسي، ممكن أخدر نفسي بأشياء كثيرة، ممكن شغلي بخدرني، ممكن أنا بخدر نفسي بالأكل، ممكن أنا بخدر نفسي بالسوشيال ميديا، ممكن أنا بخدر نفسي بعلاقات، ممكن أنا بخدر نفسي بأمور كثيرة، ممكن حتى أخدر نفسي بالخدمة.
1: أكيد.
0: مزمور 139 داود ركض عند الرب وقال له اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان فيا طريقا باطلا واهدني طريقا أبديا. بدي أشجعك في اللحظات الجاية وإحنا منصلي مع بعض ورح نرنم الترنيم اللي جاي مع بعضنا البعض، بدي أشجعك اسمع، خدها من أخوك، خدها من إخواتك. التوبة، التوبة أقصر طريق توصل فيه لقلب الله، إنه تقول له أنا جاي تايب، أنا جاي بتوب عن تخدير نفسي. أنا ما بعرف أنت كيف مخدر نفسك، بس أنا جاي أقول لك يسوع، أنا بقول عن نفسي يا سيد الرب، أنا جاي أتوب عن أنه سمحت لنفسي تتخدر بأشياء كثيرة. أنا جاي عندك طالب منك يا سيد الرب أنك تكشف لي وين المكان اللي أنا مخدر نفسي فيه. يا رب اكشف دواخلنا في هذه اللحظات. يا رب أنا مش بقول اللي بقوله داود زي ما قال داود، لا، أنا بقول اللي قاله داود عن نفسي ولنفسي. اختبرني يا الله، اختبر فكري، اختبر دوافع قلبي. انت الكاشف القلوب ومختبر الكلى وتعلم كل شيء. يا رب كما انا آتي اليك، يا رب مش بس باجي وبعترف، لا، جاي اتوب يا سيد الرب. يا رب جاي حتى انت تغير اتجاه حياتي، مش عايز أكون مخدر يا رب في عالم كثرت فيه أساليب التخدير. أنا عايز أكون مكشوف قدامك. أشكرك لأنك أنت اللي بتجبر القلوب يا سيد الرب. يا رب كلمتك في أشعياء 57 قالت في الموضع المرتفع المقدس